0: ماذا عرضتم على الترابي كي يدخل معكم في السلطة؟
1: السيد محمد عثمان المرغني عمل اتفاق سري مع دكتور حسن الترابي، استلم أنت رئاسة الجمهورية والترابي يستلم رئاسة الوزارة.
0: شو سر العلاقة؟ ديناميكية العلاقة بين صادق المهدي وحسن الترابي؟
1: تقديرات كانت تقديرات خاطئة.
0: هو بسبب الترابي شخصياً؟
1: هذا هو التفكير اللي ذهب به للانقلاب، ينفذ القوانين والغرب سوف يذهب معه، يخضع الجنوب بالقوة.
0: كنت تتوقع أن ينقلب؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
4: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
3: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
4: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني، الحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
3: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
5: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

أحييكم مشاهدينا. رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنا هذه المرة بعد أن كان يستفيد مما يسمى مصادر سياسية تروج لخطابه، هذه المرة وربما هي الأولى التي يعلنها بطريقة علنية رفضه خطة رئيس ترامب بشأن غزة. خطة ترامب مشاهدينا تقوم أساسا على عدم السماح بأن يتحول شرط نزع السلاح إلى سبب لتجميد خطة غزة بأكملها. في المقابل نتنياهو يرفع شعار لا انسحاب ولا وقفة للعمليات قبل ضمان نزع سلاح حماس. تعقيد كبير، وهذا التعقيد انتقل إلى مجلس السلام آلية تنفيذ خطة ترامب في غزة. نيكولاي مالادينوف يبدو مصطفى مع إسرائيل على الأقل بحسب ما استشعر بعض المراقبين، لكنه لا يغضب ترامب لأنه تحدث عن انسحاب إسرائيل من بعض النقاط في غزة التي تنحسب حماس أو تنسحب حماس منها بشكل كامل. العقدة تزداد تعقيدا كما نلاحظ، فمن سينسحب أولا ومن يسلم السلاح أول؟ ولكن ليس هذا موضوعنا الأساسي في هذه الساعة. موضوعنا الأساسي هو هذا الخلاف أو اختلاف وجهات النظر العميقة

بين الرجلين كيف ستنعكس على القطاع؟ وهذه الاختلافات في وجهات النظر، من يحركها؟ ما أهدافها؟ وما هو ثقلها بالنسبة لكل شخص منهما، بالنسبة لنتنياهو وبالنسبة لترامب؟ لأن الموضوع لا يتعلق بخلافات شخصية بين الرجلين أو كلام أو بعض الرؤى، ليست خلافات فيما يتعلق بالرؤى، هي خلافات كبيرة تتعلق بمستقبل سياسي لكل منهما. نحاول تفكيك الموضوع اليوم لفهم ما المرتقب من هذا الخلاف وكيف سينعكس على القطاع. نحييكم مشاهدينا إلى ساعات حوار.

0: نناقش مشاهدينا هذه المواضيع وهذا الملف مع ضيوفنا الأفاضل الدكتور عبد المنعم سعيد العضو السابق بمجلس الشيوخ المصري، الأستاذ إسلام عبد الكريم الصحفي في شبكة العربية، الأستاذ حنان المصري الصحفية في شبكة العربية، والأستاذ مهند المبيضين وزير الإعلام الأردني الأسبق. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم، لنستفيد من حضوركم معنا ونفهم كيف سيكون الوضع داخل القطاع من خلال فهمنا هذا الخلاف بين الرجلين. خلينا نذكر بما قاله نتنياهو، وصحوا لي فيما بعد، ربما هذه المرة الأولى التي يصرح فيها نتنياهو بشكل علني رفضه القاطع لخطة ترامب. فيما سبق كانت هناك مصادر سياسية تروج لرؤية نتنياهو فيما يتعلق بهذه الخطة أو بما سبق ربما من أفكار ترامب، لكن هذه المرة قالها بوضوح، نستمع له.
1: إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15. سمعت البعض يقول لم تقل هذا، أكررها هنا، إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15 لن ينسحب الجيش الإسرائيلي حتى تنزع حماس سلاحها. وعندما أقول نزع سلاح حماس فأنا أعني الأسلحة الثقيلة والخفيفة، جميع أنواع الأسلحة، ونتحدث عن نزع سلاح حقيقي لا عن مجرد نزع سلاح صوري. نتحدث الآن مع الأمريكيين بشأن هذه المسألة.
0: ترامب طبعا رد على هذا الكلام، ولكن بطريقة خاصة. ترامب في رد ضمني منه على هذا الموقف الإسرائيلي من نتنياهو نشر موقف هيلاري كلينتون. قد يبدو الموضوع غريب للبعض بالنظر إلى الخصومة بين الطرفين، ولكن هذا ما فعله ترامب بالفعل. هيلاري كلينتون كانت كتبت كما ترون، تقول في منشورها: قد لا يعجب العالم أو لا يعجب بخطة ترامب لغزة، ولكن لا يوجد بديل. إذا كان بإمكاني أنا المعارضة الشرسة للرئيس قبول هذا كأفضل خيار، فمن المؤكد أن الآخرين يمكنهم ذلك أيضا. وهنا يطرح سؤال، لأننا لم نعد في حضرة خصومة بين طرفين، نحن في حضرة موقفين متجذرين. والسؤال يطرح دكتور عبد المنعم، هل يمكن القول بأن الانتخابات الإسرائيلية من جهة والانتخابات الأمريكية النصفية من جهة هي التي ستقرر مصير قطاع غزة، أو هناك مبالغة في القول بذلك؟
2: لا، يعني هو في مبالغة طبعا، لأنه في المواقف الاستراتيجية الكبيرة يعني بتبتدي العامل الداخلي بحكم الأهمية والحرج اللي موجود في المناخ نفسه الاستراتيجي ده. أنا رأيي فيها مبالغة، إنما فيها أيضا علينا نبص على درجة الاتساع، لأنه الخلاف هنا استراتيجي جدا. إسرائيل لم تغفر لترامب إن هو عمل مذكرة التفاهم مع إيران بدون حضورها للمفاوضات الخاصة بها. اتنين، إن هو مش هتغفر برضو لترامب إن هو ابتدى

0: ده يبقى نوع علاقات، يعني حاول يستجيب للمطالب العربية المتعلقة سواء بالإغاثة. يعني إسرائيل يعني اعتادت الاحتكار للقضية، وهي قضية تصل لغاية ما يطلعوا الفلسطينيين من غزة ومن الضفة الغربية ويختفوا من على وش الأرض يعني. طبعا دلوقتي ابتدى ترامب يفهم ان الحاجات دي كتير وانه له مصالح على الجانب الآخر، واحيانا كان بيغزل الإيرانيين انه يقول لهم تعملوا تطبيع مع إسرائيل ويبقى كده. ودلوقتي ابتدى يرفع ايده عن حكاية ان هو يعني هيمسح الإيرانيين من على الأرض، لأنه بيتكلم على عقوبات اقتصادية ليه احنا نقتل الناس، وابتدى يتكلم على انه كما يبدو انه مش عايز يستأنف القتال تاني. فهنا احنا عندنا يعني فجوة استراتيجية كبيرة، واعتقد انها فجوة فرصة، لأنه لو حطينا ليها زائد التغيرات الموجودة في المجتمع الأمريكي ومؤثرة في الانتخابات الجاية، بنلاقي المصري اللي فاز في الانتخابات
1: ميشيغان
0: وغيره، كل الناس اللي هي واخدة الجانب إدانة إسرائيل في هذا الصدد، أعتقد أنه هنا يعني طبعا ده مش معنى ذلك أن نتنياهو هيسكت يعني هم ناس، إنما أنا عايز أقول أنه الوضع أكبر من مجرد
1: الخلافات البسيطة بينهما. ونحن سنعود لما المرتقب من نتنياهو، ولكن هل بدنا نتحدث أستاذ مهند على خلاف بين، فيما قبل كنا نتحدث على خلافات بين الجمهوريين وبين ترامب كشخص وبين شخص نتنياهو، اليوم مع اصطفاف مثلا هيلاري كلينتون اللي البعض استغرب بأنه ترامب مع كل ما يدعيه البعض أو كل ما يصفه البعض بنرجسية ترامب، هو أعاد نشر مقالته وهي دعمت هذه الخطة لإنهاء هذه الحرب في النهاية. فنحن اليوم نتحدث عن شرخ أمريكي إسرائيلي، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون في هذه المرحلة عادت بعض الشيء إلى الواقعية السياسية في تعاطيها مع بعض الملفات الخارجية.
2: شكرا ريم. يعني الحديث هل يستطيع ترامب أن يطوع هذه اللحظة كفرصة لإعادة إظهار إكراهاته للحرب والتصعيد في الشرق الأوسط أم لا؟ باعتقادي أنه استعادة تغريدة السيدة هيلاري كلينتون يعني جزء من ذلك، بأنه الخصم الذي أنا على خلاف معه أعطى هذا الرأي بهذه الخطة بأنها البديل الأفضل والممكن آنذاك، بالتالي لا يمكن أنه النظر إليها بدون هذه الزاوية. لكن بنفس الوقت الأمر معتمد على رهانات نتنياهو أيضا فيما يتعلق بالانتخابات، فيما يتعلق بالحالة الشعبوية اللي فيها، فيما يتعلق بالرغبة بوعد. يعني أنت تتعامل مع شخص لا يريد دولة فلسطينية، لا يريد سلام، يريد قد يجتاح غزة مرة ثانية أو يهاجمها من جديد، ومصر على مسألة العمليات أن تبقى، وبالتالي قد يخوض عملية جديدة تساهم في رفع شعبيته. عامل انتخابات زي ما تفضلتي في البداية مهم جدا، لكن ترامب قدم بالرد إمكانية أنه في إنصات للآخرين يجب أن نسمع رأيهم، وهذا بعتقد تكتيك مهم جدا.
1: رسالة لنتنياهو أو طبعاً ترويج له
2: على الجهتين، توظف أنه لنتنياهو أنه في ناس كمان ضدك وهم كمان ضدي، بس ممكن يكونوا معي بهذه الخطة، وهذا أمر بيأثر في موضوع عوامل الانتخابات الداخلية والسياق الأمريكي الداخلي. أيضا رهانات الشارع الإسرائيلي مهمة بالنسبة لنتنياهو، لا يريد أن يخسر، يريد أن يبقى متقدما، يريد أن يحافظ على الزخم الذي حصل عليه، هو يرى أنه لم يحتفل بالنصر الذي حققه لأنه غزة عمليا انتهت، يعني يسيطر على 70%، هو يفاخر بذلك كما يقولون. بالتالي أنا أعتقد أنه إحنا أمام مرحلة مفصلية في أن تبقى غزة بصورتها التي انتهت إليها باتفاق مذكرة السلام التي وقعت والاتفاق والمراحل الأولى والثانية، وبين أن تعود كنقطة لتثبيت حضور ترامب، خاصة إحنا بنحكي عن انتخابات قادمة.
1: صحيح.
2: عن سياق في الشارع الأمريكي يتحول كل يوم، أمريكا تخسر داخليا وخارجيا بفعل سياساتها في الشرق الأوسط وبالذات في القضية الفلسطينية وفي اللاحسم في موضوع الصراع الإيراني.
1: والانتخابات قريبة جدا، وصحوا لي في أكتوبر والثانية في نوفمبر أعتقد. صحيح. يعني ما ظل مثل ما قلت بالأردني، ما ظل شيء. ما القادر أن يفعله نتنياهو؟ هل يمكن لنتنياهو أن يفسد مثلا هذه الخطة، خاصة وأن البعض يعتبر بأن نتنياهو يدرك

0: إدراكا كبيرا بأن هناك في الداخل الأمريكي مثل ما هناك من يؤيد ترامب، هناك صقور جمهوريين يؤيدون نتنياهو، هناك ما وعبر عليها بقاعدة المسيحية الصهيونية التي تؤيد نتنياهو، وهم يمكن أن يكونوا كذلك داخليا قوة لا بأس بها في الداخل الأمريكي. فهل يمكن له أن يأخذ كل هذا بحسبانه ويفسد هذه الخطة؟
1: ممكن، وارد أنه بيقدر نتنياهو، لأنه شوفي موضوع الانتخابات صح مهم ومعقد داخل إسرائيل ومربك لنتنياهو بالتأكيد. يعني مبارح باستطلاعات الرأي الإسرائيلية آيزنكوت اللي هو المنافس الأخطر جاب 24 صوت، نتنياهو 23، تحالف نتنياهو جاب 54 مقعد بينما آيزنكوت جاب 56 مقعد، وبالتالي الفروقات مش كتير كبيرة. المراهنة عند نتنياهو أنه هذا التحالف صعب أن يترك، يعني سموتريتش مهما هدد وبنجفير مهما هدد والأحزاب الدينية مهما هددت صعب أنها تترك تحالفها مع نتنياهو، لأنه هذه الشخصيات استفادت والأحزاب بشكل كبير. وزارة المالية استلمها سموتريتش، نلاحظ الاستيطان كم رصد من مليارات الشواكل للاستيطان واستقطاع الأراضي في الضفة الغربية. أيضا وزير الأمن القومي بن جفير، من سيعطي سموتريتش؟ آيزنكوت مثلا سيعطي سموتريتش وزير المالية أو يتحالف مثلا؟ لا. وبالتالي حتى الأحزاب الدينية عامل مهم أيضا، رغم أنه هناك من يخرج يقول لن نعطي أصواتنا لنتنياهو مثل حزب شاز مثلا، ولكن ما يعول عليه نتنياهو نقاط الضعف عند المعارضة، المعارضة بدون هوية، المعارضة بدون رمز. اليمين الإسرائيلي عنده رمز نتنياهو، المعارضة حتى آيزنكوت لا تتفق عليه كل الأسماء، لا لابيد ولا بنت ولا، لأنه في صراع من سيكون رئيس الحكومة المقبل.
0: إذا كانت هذه القراءة دقيقة حنان، لماذا نتنياهو يكلف نفسه الكثير حتى يحسب حساب هذا الداخل الإسرائيلي إذا لم يكن هناك طرف مقابل؟
1: لا أنا
0: مقلق له، لماذا سيذهب أنا ما إلى مواجهة مع ترامب قد ما تخطط الكثير ولا لا؟
1: لا، لأنه ترامب أيضا بحاجة نتنياهو، أمريكا بحاجة نتنياهو، بحاجة إسرائيل عامة، وبالتالي لو كان في خلافات.
0: لا، في فرق بحاجة إسرائيل
1: لا نتنياهو مش بحاجته، لا
0: مش بحاجة نتنياهو،
1: يعني أحيانا بيكون عبء على إدارة ترامب نتنياهو، لأنه كما ذكرتي بالمقدمة هم الاثنين في تضاد في المصالح، هذا لديه انتخابات وهذا لديه انتخابات بالضبط. وبالتالي في مشكلة في، ولكن نتنياهو لطالما يتعامل مع غزة، هذه ليست إيران في النهاية. بالنسبة لترامب معركة إيران بيقدر يقرر فيها، وصحيح كما ذكر الدكتور كان هناك حالة من السخط على نتنياهو من المعارضة، أنه كيف تمت مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران وأنت خارجها، وبالتالي هو لا يريد أن يتكرر. هو ماذا يقول؟ يقول أنه هذا الاتفاق أنا لم أكن فيه، مع أنه المؤسسة الأمنية ذكرت اليوم، إسرائيل هاليوم أو إسرائيل اليوم هايوم ذكرت أنه كان في اجتماع الأسبوع الماضي ونتنياهو أقر بالانسحاب من ثلاث مناطق، وافق على مناطق صغيرة في جنوب قطاع غزة بجانب رفح، هو وافق. والمؤسسة الأمنية تتحدث أنه بالأمس فوجئنا بأنه نتنياهو يرفض الانسحاب ويرفض الخطة كاملة
0: حتى لمتر واحد.
1: صحيح.
0: يقول في تصريحاته قال لن نتحرك. قادر أن يذهب نتنياهو بكل الحسابات التي نعلمها أستاذ إسلام إلى تضارب فعلي حقيقي لا تحدث على الأرض، ولكن حتى في هذه الخصومة، إن ليست هناك مبالغة في القول بأنها خصومة بينه وبين ترامب؟
2: أولا لابد من توضيح نقطة مهمة، عندما كانت تجري المفاوضات في مرحلة سابقة من أيام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لم يكن يعلم أحد ماذا على ماذا يتفق نتنياهو. كم مرة نشرت وثيقة، هذه هي وثيقة إنهاء الحرب، حتى بن كفير نفسه منع من الاطلاع على هذه الوثيقة، فبالتالي هذا أسلوب ليس بجديد على نتنياهو. دعينا نتكلم على الأرض. منذ الحديث ومنذ زيارة ميلادينوف ومنذ ضغط جاريد كوشنر، وبالمناسبة ترامب حتى الآن لم يضغط

0: بشكل مباشر على ترامب، من يمارس على الضغوط نتنياهو. على نتنياهو عفوا، من يمارس الضغوط هو صهره جاريد كوشنر، والأمور لم تصل بعد إلى ضغط من ترامب. ولكن ما يجري فعليا على الأرض في غزة، الغارات تراجعت بنسبة أكثر من 90%. هناك مساران يتخذهما الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. المسار الأول التعامل مع التهديد المسبق، بمعنى هو إجراء وقائي استباقي كانت يتم بموجبه الغارات المكثفة الإسرائيلية بالأسبوعين الماضيين. بالمناسبة لم تكن تتوقف بيانات الجيش الإسرائيلي التي يعلن فيها عن تصفية قيادات ميدانية في حركة حماس أكثر من 4 أيام، حتى الآن لم نسمع عن أي عملية داخل قطاع غزة. هذا واحد. اثنان، ما يجري على حدود قطاع غزة، الجيش الإسرائيلي بات الآن على الخط الأصفر تماما، لم يعد يحتل مسافة 73% من قطاع غزة، هو على حدود 53%، ولا نقول أن هذا شيء جيد، ولكن هو ملتزم بالخط الأصفر. الأكثر من ذلك أن الجيش الإسرائيلي بدأ يتلقى أوامر غير معلنة بالإعلام عن التنسيق مع إيال زمير شخصيا قبل اتخاذ أي عملية، وهو رئيس الأركان الإسرائيلي، قبل اتخاذ أي عملية تصفية. بمعنى أن القرار الذي كان يتخذه أي جندي في الكتيبة أصبح الآن يحتاج إلى موافقة.
1: وهذا كان في بداية الحرب، كانت هناك خطابات موجهة لكل الجنود بأن يتصرفوا كما
0: لا يفكر بالفلسطينيين في هذا
1: صحيح. صحيح.
0: فالآن القصة تغيرت على الأرض، ما يجري يخالف تماما التصريحات التي يقوم بها نتنياهو في جلسة الكابينت أو أمام وسائل الإعلام. على الأرض هناك تعليمات غير مباشرة للجنود الإسرائيليين وللوحدات العاملة في قطاع غزة بعدم التصعيد. أكثر من ذلك، هناك كلام عن استعداد لبناء أول موقع يستقبل القوات، قوات الاستقرار الدولية التي ستأتي. فبالتالي عندما تقرأين كل ما يجري على الأرض تدركين جيدا أن ما يجري هو معركة إعلامية يقودها نتنياهو،
2: شعبوية
0: للرأي العام الإسرائيلي قبيل الانتخابات الإسرائيلية. لا أحد الآن يملك ثمن التذكرة.
1: أختلف معكم، ما ترونه شعبوي سيقول الداعم للقضية الفلسطينية، وأكيد كلنا داعمين لحل الدولتين طبعا، وأن يكون هناك قرار عادل، ولكن من يتابع هذا الموضوع سيقول بأنه هو ليس عشوائي، بالعكس هو تعنت، وهو محاولة لعدم الذهاب نحو التصعيد، ولكن أن يبقي الوضع على ما هو عليه. بمعنى أنا هذا الوضع لا يعجبني، حتى وإن كان توقف الجيش الإسرائيلي على حد الخط الأصفر، طالما ليس هناك البدء بالعمل على تكوين لجنة تكنوقراط مرتبطة بالحكومة الفلسطينية الشرعية، مدام ليس هناك البدء بتنفيذ 15 بند، أنا جلوس الجيش الإسرائيلي على الخط الأصفر في انتظار ماذا؟ أنا بالنسبة لي هذا مش حل.
3: هو يحتل غزة،
1: يعني يحتل غزة،
0: يعني هي حالة
3: احتلال،
0: يعني لم يتقدم
1: فيها. أين الشعبوية في هذا؟ بالعكس، هذا يدير الأمور بعقل بوعي شديد.
3: يبقى على الزخم يا أستاذي، بده يبقى على زخم التأييد اللي أنا تحصلت لكم أني أنهيت حماس، أنهيت هذا التهديد. الآن ما في أي مهددات تذكر. هذا بدي احافظ عليه ب 53%.
1: هذا يتعارض مع الخطة الأمريكية.
0: هو يقوم بشراء الوقت، يعني هذا يذكرنا بخارطة الطريق ان كنا نذكرها طبعا، التي كانت ايام شارون. ما الذي فعله شارون لشراء الوقت؟ قدم 14 اعتراض على الخطة اصلا التي تكونت من 14 نقطة.
1: صحيح.
0: كانت خارطة الطريق، ونفس الشيء يقوم به نتنياهو الان. نتنياهو ما يقوم به هو تقديم اعتراضات، شراء الوقت، لان لا احد من المعسكرات الإسرائيلية يملك ثمن شراء تذكرة اتخاذ أي موقف أو أي خطوة قبيل الانتخابات الإسرائيلية.
1: دكتور،
4: يعني اللي بيقوله الأستاذ إسلام هي ده طبيعة المفاوضات. يعني نتذكر قريب قوي اللي كان المفاوضات بتاعت 14 نقطة برضو في الاتفاقية اللي هي مذكرة التفاهم، اللي عملوه الإيرانيين كان إن هم بند، وده مخالف للقانون الدولي وده مخالف للقواعد، كل حاجة يخلقوا فيها البتاع. أنا رأيي يظل دائما عند يعني الخبرة مع الإسرائيليين وقياداتهم من هذا النوع هي أنه بيراهنوا على الفلسطينيين على حماس. يعني هنا حماس هو يعرف جيدا وعايز يوفر عن نفسه أنه هو هيحاولوا تشتيت، يعني أنه هو يعني وعشان كده قالوا هي الحكاية مش السلاح بس، ده السلاح والأنفاق وحاجات كتيرة، يعني عاملينها جزء برضو من انعدام الثقة التام، وربما

لأصدقاء قدامى. يعني ما ننساش إن هي كانت حماس عايشة عشان تنفصل عن الضفة الغربية. فهنا إن هو كان نتنياهو من مشجعي حماس على هذا، على فصل غزة عن الضفة الغربية. ولذا أنا أقول إنه حماس لم تساعد أبدا في عودة الضفة الغربية مرة أخرى، بحيث يقول من الأول أنا عايز أسلمها للحكومة الشرعية. في اللي بيدير العملية مرتكب أخطاء فاحشة. يعني كان موضوع وجود قوات الدولية على الأرض

0: برضه الاتفاقيه الثانيه ان هو بيروح نمره واحد وبعدين ننقل لنمره اثنين لا ابتدوا يكسروا واحد
1: لانه هذه فيها الكثير من التعقيدات دكتور. هناك عدم توافق على من ستكون يعني من سيكون هذه المجموعات على الارض، فاعتقد بانه ذهب لخيار حكومه مكونه من تكنوقراط مرتبطه بالحكومه
2: لسه
1: بمجلس السلام وبالشرعيه كذلك الفلسطينيه.
2: لا الشرعيه الفلسطينيه لا زال ما في رابط، وهون المخاوف
1: ولا رابط حتى امني حتى شرطي حتى ولا شيء
2: حتى الان. يعني شوفي انت، من مجلس السلام هو اللي نزل طلب انتساب للشرطة الفلسطينية، تقدم 200,000 فلسطيني من قطاع غزة، هم بحاجة 5,000، وبالتالي مجلس السلام هو من سيختار، إسرائيل من ستختار، هي التي ستدرس الحالة الأمنية لكل شخص.
1: لماذا إسرائيل تختار؟
2: لأنه القوة الدولية هي بمثابة حماية لإسرائيل، القوة الدولية التي ستدخل هي التي ستراقب الوضع الأمني في قطاع غزة.
1: أي مفهوم، ولكننا وكأني لو كنت عندي البنود كنت قرأت وكأن في البنود هناك حديث عن أن الأمن موكل عملية الاختيار كذا إلى مجلس السلام.
2: مجلس السلام، ولكن من يضع الشروط؟
3: عليه إسرائيل.
2: من يضع الشروط؟
1: طب هذا لا يتعارض مع خطة ترامب؟
2: هذه الخطة، هذه خطة ترامب. قوة الاستقرار هي ستحل محل قوات الإسرائيلية في قطاع غزة، هي التي ستتسلم السلاح من حماس، وهي التي ستحافظ على الأمن في قطاع غزة. هذه مهام قوة الاستقرار.
3: يعني لا يعاد تدوير وجود حماس، ما هو هذا أيضا ضمن الخطة، أن لا تعود حماس أو لا تشكل أي جزء من الحكم أو الأمن، فبالتالي فحص الأمني الذي يجرى على من يتم اختيارهم هو
0: في عندنا قوات الاستقرار اللي هي كان متفق عليها
3: أجنبية،
0: وبعدين عندنا الشرطة الفلسطينية
3: محلية.
0: أنا فيما أعلم كان في تدريب 5,000 شرطة في مصر، 3,000 في الأردن، ودول خلصوا يعني التدريب بتاعهم حصل. أنا مش فاهم هنا العملية الدبلوماسية مشيتش بحيث تعطى مثل هذه الأولويات. جزء منها أنه يعني الرئيس ترامب عنده كم هائل من الضجيج حواليه، بحيث كثير من الأمور، وأنا مش شايف المطبخ بتاعه في مجلس الأمن القومي الأمريكي شغال بكفاءة. دي باجنة في لما بيجي يعمل ميموراندم يعني ما بتتعملش صح وواضحة. فلذا أقول أنه كان محتاج الأمر بعض الجهد العربي هنا، يعني انه هيئات التنسيق اللي مشيت من الاول من سكه ان احنا نحصل على اعتراف بالدوله الفلسطينيه ثم ندفع ترامب علشان يوقع على خريطه طريق، ان بعد كده يبقى ليه حد يعني هيئه اركان حرب دبلوماسيه تشتغل على التفاصيل دي وتتوقع. ما هي الصعبه ان نتنياهو هيستخدم الموضوع دائما، يعني لن يغفل ابدا ان الهدف هو تدمير غزه الدائم والتهجير.
1: صحيح. ولكن فقط لافهم قياده اركان حرب،
0: يعني بقول يعني تعبير
4: استراتيجي لخلية الطوارئ،
0: بحيث نقدر نخلي
1: عربيه
0: طبعا
4: يعني عشان يكملوا استاذ اللي حكاه الدكتور صح، انه انت عملت رباعيه عربيه، عملت مخرجات قمه مكه العربيه الاسلاميه، وعملت اعتراف دولي، وعملت كل هذا بدك تكمل عليه ما ينترك. صح، جاءت الحرب الايرانيه الامريكيه خففت هذا الزخم ربما، لكنه أبقى الثوابت عند الدول، عند السعودية، عند الأردن، عند مصر، عند العرب جميعا، أن خيار الدولة هو الأساس وتمكين. لكن بدك تكمل، لأنه لابد أن تستمر بالضغط على القيادة الأمريكية والدبلوماسية الأمريكية حتى تمارس أعلى درجات الضغط على نتنياهو. لا يوجد الآن نتنياهو ما عليه ضغط،
1: غير حار.
4: طيب هي فاعلة، لكن بدك تكمل بشكل أكبر حتى تستمر. الأسبوع الماضي كان شيء عن القدس في عمان، دبلوماسية عربية اجتمعت أغلبها في عمان. اليوم بدك تكمل في موضوع هذا الإعلان اللي أعلنه نتنياهو عن موضوع أنه لا يريد إلا بنزل السلاح أولا. بدك أيضا في جهود مصرية، في جهود سعودية، نفس الجهود العربية اللي كانت مستمرة تستمر بهذا الجانب.
1: ربما
4: حتى
1: هي
4: تضع
1: مسؤولية كبيرة لا تريدها بعض الأطراف العربية، بمعنى أن
3: جزء منها كثير. جزء ما تقوله ريم دقيق فقط، عفوا عن مقاطعتك،
4: لكنه مشوا كثيرا يعني بهذا الجهد.
3: صحيح، ولكن في نقطتين مهمتين. الأولى أنه في عملية تضليل. مقابلة ميلادين ووف مع القناة 12 الإسرائيلية أجرى مع الصحفي الإسرائيلي أميت سيجال، قال فيها بوضوح لن يتم أي انسحاب إسرائيلي قبل تحييد سلاح حركة حماس، قالها بشكل واضح. فبالتالي نتنياهو لا يحتاج

0: إلى توضيح ما هو واضح أنه لن ننسحب قبل تسليم سلاح حركة حماس. هذا واضح ويعني لا يحتاج إلى إعلان من نتنياهو أو غيره، ولأنه الاتفاق أصلا بين حماس وبين مجلس السلام. والنقطة الثانية، لأنه الموضوع بيد حماس، هناك منطق حتى في الدول العربية والدول التي من المفترض كما تفضل دكتور إنها تقوم بمتابعة بدور استراتيجي في تطبيق الاتفاق. طيب لنكون واضحين، إذا لم تشأ حماس أن تسلم سلاحها، هل معنى ذلك أن ندفع مليارات في قطاع غزة لتأتي حماس أو غيرها من الفصائل الفلسطينية بعد عامين أو ثلاثة لتقرر أن تقوم بحرب أخرى ويضيع كل ما قدمناه؟ يعني ما هو واضح، قطاع غزة سمعنا خلال الحرب المستشفى الأندونيسي، المستشفى التركي، المستشفى القطري، كلها، وحي الشيخ زايد وحي مدينة الملك سلمان، كلها تدل على تبرعات دول عربية، ولكن كلها أصبحت الآن أنقاض. فبالتالي حتى الاستراتيجية العربية تريد ضمانات بأن غزة ستحكم بشكل منهجي. والأكثر من ذلك أن الدول العربية لها نقطة اعتراض وهي محقة فيها، غياب أي دور للسلطة الفلسطينية. لا يمكن لمجلس السلام قوامه، القوى الأمنية الخاصة به من خارج لا تعلم بتضاريس غزة، وحتى البنوك مثلا لو أرادوا تسليم الرواتب كيف ستجري هذه المنظومة دون البنوك الفلسطينية ودون سلطة
1: اللي النقل مربوطة مع
0: ربط الكهرباء، من سيقوم بذلك؟ كل شيء تريد أن تقومي به داخل قطاع غزة يستوي يجب وجود السلطة الفلسطينية أو حركة حماس بأجهزتها القديمة. فبالتالي نحن أمام معضلة، إذا كانت حماس غير مرحب بها بالحكم وغير مرحب بها باتخاذ أي دور أمني ويترك مستقبلها السياسي لاحقا، فبالتالي لابد، حتى كما تقول حماس لا يحدث فراغ أمني، أيضا يجب أن لا يحدث فراغ سياسي داخل قطاع غزة، وهي نقطة مهمة.
2: إحنا في نوفمبر مفروض أن في انتخابات فلسطينية تشريعية. أنا أعتقد لازم برضو المجموعة العربية المساندة في هذا الشأن إنه الموضوع ده يبقى ياخد دوره في التنفيذ، يعني ما يبقاش حاجة.
3: نعم، الانتخابات
2: ما فيش حل غير إنك تخلقي قدر كبير من الشرعية بشكل آخر. يعني هي حماس قدمت حاجة اسمها شرعية السلاح، وان هو يؤذي الإسرائيليين ده يشفي غليلنا. الموضوع ده ثبت إنه كارثي، وانه لا يؤدي الى دولة فلسطينية، وطبعا فضلا عن اللي حصل في غزة، وليس فقط في غزة، ايضا في الضفة الغربية. فالموضوع ده محتاج تدبير شوية،
3: ولكن ما بعتقد انه لازم نركن كتير على موضوع الانتخابات. نتمنى أنها تتم الانتخابات، ولكن في الوضع اللي عم تحكي عنه في الضفة الغربية أنت لا تستطيع أن تضع صندوق اقتراع واحد أمام المستوطنين اللي بيدخلوا كل قرى الضفة الغربية وكل شوارع الضفة الغربية.
2: يا أستاذ حنان، أنا مع باكج نروح للعمدة الكبير، للأمريكان، لترامب اللي هو رئيس، بنقول له هتفشل في المجلس السلام اللي هو عمله،
1: إعادة إنتاج الوضع أمام
2: فهنا ودل الخطوات، وإحنا هنساعد في الحاجات دي. يعني لازم يحصل نوع من نزع الشرعية،
1: يعني وجهك تقطع قدام الفلسطينيين والعرب يعني بهذه الطريقة.
0: طيب ترامب ملهي الآن وأولويته الأولى هي إيران الآن.
3: كم إلى أي درجة ترامب بعد ما أجرى الانتخابات النصفية وتظهر نتائجها بده يكون مهتم في قطاع غزة؟ ترامب عاد الاهتمام في قطاع غزة عبر كوشنر الآن قبل يعني ما أن تقترب الانتخابات الأمريكية، لنا تجربة طويلة 3 سنوات نحن مع الإدارة الأمريكية، مع بايدن ومع ترامب، ولكن ما يحدث الآن بخطة ملادينوف ربما أنها تضع الطرفين أمام استحقاقاتهما، حماس وإسرائيل، نتنياهو وحماس، لأنه لطالما اتهم الطرفان بأنه يمارس دور التخادم بين من يقبل هذا يرفض، هذا يرفض هذا يقبل، 3 سنوات والأمور تزداد كارثية إنسانيا وطنيا على القضية برمتها. وبالتالي
1: هل حماس جاهزة لهذا التحول؟
3: طيب خلينا نشوف معناته.
0: لن تقبل
3: معناته،
0: وأنا بختلف مع حنان بأهمية قطاع غزة بالنسبة لترامب.
3: لا، أنا بقول بالعكس، ترامب بعد الانتخابات لن يعود للاهتمام في قطاع غزة.
0: قبل الانتخابات
3: حتى يعني
0: ما حدث مع المرشح الذي فاز عن الحزب
1: عبد الرحمن
0: السيد، ومن قبله نتائج الانتخابات في فرنسا أثبتت لا أن غزة هي ملف يلعب دورا في صناديق الانتخابات. فبالتالي ترامب معني، وهو والأهم من قطاع غزة، يعني مثلا لو أتينا لإسرائيل، من في إسرائيل سمي لي شخصية واحدة

0: موافقة على إقامة دولة فلسطينية ولا أي شخصية
1: ولا المعارضة طبعا.
0: لا يوجد لا يسار ولا يمين.
2: احنا بنقفز قدام قوي يعني لازم
0: بالتالي لازم تمهيد الطريق عشان نلاقي شريك
1: احنا متفقين
0: يقبل بإجراء انتخابات وبدولة فلسطينية
3: بديل عن الراعي الأمريكي
0: ونقطة البداية هي غزة. لذلك
1: ما لن يسأل عن بعد الانتخابات
4: لأنه يجب أن تكون هناك حلول. الأكيد بأن هناك حلول والأكيد بأن كل هذه العقد معروفة بعد فصل قصير نحاول أن نفهم ما الحلول المتاحة مع كل هذه الإشكاليات.

0: علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس الكيان العربي.
1: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة. ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
0: نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أنه كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار هو عبر الحرب.
1: كدول خليج نتجه وين؟ هل نتجه نرجع إلى القومية العربية وجامعة الدول العربية، أم نتجه إلى شراكات استراتيجية مع دول كبرى نستفيد منها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

نحييكم مشاهدينا ساعة حوار نحاول أن نفهم مصير القطاع خاصة مع كل هذه التعقيدات أساسها بعض الخلافات أو اختلافات في وجهات النظر بين نتنياهو وترامب، ولكن هي عميقة للغاية. وأنا كنت أطرح بعض يعني ونتشاور مع الأساتذة الأفاضل، وفي الواقع الكل يطرح سؤال أنه طيب ال 15 بند جميلين ومهمين ونحن نطمح لأن يكون هناك تهدئة وفيما بعد أن يفتح مجال أوسع وأعمق إلخ إلخ إلخ، ولكن كيف لخطة أن تقدم إلزامية تنفيذها لطرفين مخربين، يعني هما طرفان مخربان يطمحان إلى إفساد هذه الخطة ويعطيان مسؤولية إنجاحها، هل يستقيم الوضع بهذا الشكل أن تعطى مسؤولية التنفيذ والالتزام؟

0: الختام بال 15 بند لإسرائيل من جهة ولحماس من جهة أخرى، كيف يقبلها المنطق والعقل؟
1: هو لو ترك لهم الأمر هيبقى ده الوصف اللي حضرتك بتقوليه سليم تماما، والموضوع هيفشل. وفي تاريخ في المسيرة أصلا هذا الصراع كثير من الفشل. إنما ترامب الآن عنده مشكلة مع موضوع إيران، الموقف في الشرق الأوسط كله بيشتعل أكبر من غزة حتى. يعني ابتدت حاجات زي اليمن مثلا، والحاجات دي هنسمع بقى عن مجاعات يعني، فالمنطقة كلها بتشتعل، وأمريكا مش عارفة تروح فين بالظبط، تدافع عن الخليج يعني ارتباك في عملية اتخاذ القرار. لا يوجد منقذ لمشروع ترامب في أنه ملك العالم ورجل السلام ونوبل وكل الكلام اللي عرفناه، إلا أنه الحتة الفلسطينية. ليه؟ لأنها متستفة، فيها مجلس السلام هو رئيسه، جوه مجلس السلام ده أعضاء مختلفين. هنا فرصة حتى داخل الرأي العام الأمريكي يبقى في نوع من وضع إسرائيل داخل أمريكا في دور الغربة. يعني النهاردة مش بقول بس نتيجة الانتخابات أو كده، اللي في الجامعات بكرة يعني على سبتمبر تبتدي الجامعات الأمريكية، إن الوضع في غزة بالغ السوء، إن إسرائيل وتعنتها في هذا الأمر مع الاستمرار في حاجات محدش قابلها خالص في العالم. يعني حكاية غزة، طب وحماس ضربتهم والكلام ده، إنما إيه اللي بيحصل في الاستيطان؟ إيه اللي بيحصل في عملية ضرب الناس؟ إيه اللي بيحصل في السجون الإسرائيلية؟ أنا رأي إن إحنا عندنا قوة. يعني برضو أرجع أقول تاني، هذا الصراع يحتاج إلى إدارة وإلى جرأة. إذا كنا هنتعايش مع الإسرائيليين في هذه البلد، في هذه الجغرافيا، لازم يتقال.
0: ولكن سيقول لك بعض
1: لازم يتقال،
0: يعني لأن الداخل الأمريكي مش معني جدا بالاستيطان وبهذه المواضيع، هو معني بالحالات الإنسانية. لم تتحرك الجامعات إلا لما نشرت صور وفيديوهات لحالات الإنسان للإبادة في غزة.
1: وقتها تحرك. أستاذ ريم، أنا في المدرسة اللي بتقول ما نقفلش الضمنة، يعني لو أنا هقول مش هيوافقوا مش هيعملوا، أنا رأيي هنتنينها زي ما احنا. يعني أنا من مدرسة الرئيس السادات اللي راح على الكنيسة وخلق رأي عام عالمي، عشان يعني مش بقول ده اللي نعمله دلوقتي كبير. إنما أنا عايز أقول لازم نغير البيئة التفاوضية،
2: بداع جديد،
1: إن احنا عندنا مشروع الاستقرار في المنطقة، ده مهم في حرب إيران زي ما هو مهم في حرب غزة. لذا أنا أقول محتاجين هنا نوع من الاستراتيجية. بس
0: طيب هذا الاستراتيجية هذه اسمحي لي فقط حنان، لأنه لما تتحدث عن أهمية الدور الأمريكي وبأن هذا القرار غير
1: لا والأوروبي، يعني هنا
0: الراعي الامريكي، نحن
1: طبعا مهم
0: عن الراعي الاساسي
2: قبل الفاصل. طيب. كنا نقول
0: وكلها العربي الاوروبي وكذا، كلها يمكن ان تكون دواء يعني داعم، ولكن ليست الاساس. الاساس هو هذه الخطه الترامبيه، متفقين على الاقل على هذا. طيب
2: هذا اللي حضروه الاطراف العربيه اللي وقعت،
0: لكن
2: واللي شهدت،
0: سيقول لك بعضهم الخطه في بنودها جميله، ولكن عند التنفيذ لما يقول مالادينوف بانه ليست معنيه اسرائيل بانسحاب قواتها
2: قبل
0: وعلى
2: السلام.
0: حماس كذا وكذا. طيب لماذا تفرض على حماس ولا تفرض على إسرائيل؟ ما هناك عدم توازن.
2: يعني
0: كيف ليس متساويين؟
2: الخطة جاءت لإنقاذ حماس مش إنقاذ إسرائيل.
1: مش سلطة شرعية بأي معنى.
2: هم إنقاذ حماس وأهلها وأهل غزة، مش إنقاذ. يعني الخطة والاتفاق كله تم لإنقاذ أهل غزة من استمرار الحرب وهولها، وليس لإنقاذ إسرائيل من المخاطر التي كانت تصورها إنه حماس والفلسطينيين يهاجمونها. انتهى هذا المهدد الخارجي. احنا الان امام حاله استعراضيه مشهديه اسرائيليه بالغه الفجاجه. بنفس الوقت هناك نوع من التراخي والاهمال الامريكي البسيط اللي ربما يجب ان يستثمر حتى يعاد الملف الفلسطيني على الطاوله الامريكيه من جديد بجهود عربيه اكثر، بزخامه اكثر. قد يكون البعض يقول انه غير معني كثير، لكن أنا أعتقد أنه في دول وازنة في المنطقة مهتمة بأن يبقى حل الدولتين حاضر، أن نعيد الموضوع، أن ننقذ ما يسمى من متبقيات غزة، لأنه لم يبقى شيء إلا صحيح. الناس اللي موجودين على مساحة تقريبا أنا قلت 70 الآن 53 يمكن 130 ألف كيلومتر مربع، كل كيلومتر مربع فيها 15 ألف فلسطيني. حالة مأساوية كبيرة. اليوم حماس يجب
3: كيلو
2: مربع، يجب أن تقف حماس أمام حالة ليس شجاعة، حالة اعتراف بضرورة نقل السلطة والسوفت وير كله إلى الطرف الفلسطيني المقبول.

0: لدى النظام
1: الحالي. غير قابلة إسرائيل. طيب أنا حماس ويقال
0: غير حماس قابلة كمان
1: أيضا.
0: حماس هل تصدق أنها قالت تسلم السلاح يعني؟
1: فرضا أنا لا أضمن نتنياهو، أنا لا أضمن إسرائيل، أنا الأرض أرضي وشعب شعبي، ارتكبت خطأ، أن تحملنا مسؤوليتي، فقدت قادتي، فقدت سلاحي، الآن على إسرائيل أن تنسى.
2: لا أنت ارتكبت خطأ.
0: أبشع ما أنجبت البشرية هذا اللي اسمه نتنياهو واليهود.
1: صحيح.
0: بس في النهاية أنت تتعامل مع عدو. صلاح الدين فاوضهم وهادنهم وعمل سلام وراح لإبداع السادات، راح خطب بالكنيست حتى يحدث انعطافة كبيرة إبداع بالحلول السياسية.
2: هلا بالآخر مين أنت دائما بنحكي عن موازين القوى، مين عم بدفع الثمن؟
0: الأهل
2: في قطاع غزة، مش بس بس قتل ودم وجوع وتشريد ومنام في الخيام، لا عم بدفع ثمن وطني. أنت الآن في أخطر وضع فلسطيني
0: كاملة.
2: من حيث الضفة وغزة، شوفي الضفة الغربية يوميا في مستوطنين في أي منزل يدخلوا، حتى الضفة، حتى مناطق ألف وأنا مشان هيك أنا ما في أمامنا إلا اللي عم بيحكي فيه الدكتور عبد المنعم بمسألة التعايش بين الطرفين، ولازم الفلسطيني يشتغل على هذا الموضوع، لأنه في النهاية أنت عندك تجربة، تجربة أوسلو. صحيح الآن كله اختلف، بيجي بقول لك أنه البعض الرافض لأوسلو منهم حتى اليمين الديني الفلسطيني واللي هو ده ساهم مع اليمين الديني الإسرائيلي بإفشال أوسلو من التسعينات بالتفجيرات، العمليات داخل تل أبيب، عدم استهداف المناطق الاستيطان والجنود، بل استهداف المدني في تل أبيب وباقي مناطق 48، وتحول الرأي العام الإسرائيلي، وأصبح الآن كله يريد، أو 75% من الإسرائيليين غالبيتهم يريدوا أن يروا الفلسطيني ميتا. علينا إذن هذه الأرض.
1: لماذا؟ لأنه كل ما يطلب شيء من الفلسطينيين يلتزمون، لا أتحدث عن حماس، أتحدث عن
0: المجمل.
1: يعني المجمل وعن قدرة على الأقل الشرعية الفلسطينية على أن تتعامل،
2: لأنه السبب
1: إسرائيل تخطو خطوة إلى الأمام،
2: قتلوا رابين، اليمين الدين الإسرائيلي قتل رابين، قتل عمليس، لأنه أنت أمام حكومة إسرائيلية دينية. إذا هذه الحكومة عاودت النجاح أصلا بعد في انتخابات أكتوبر المقبلة، علينا السلام على الفلسطيني.
0: حتى
2: السلام.
0: بالضفة، الضفة الوضع خطير،
2: الضفة أخطر من غزة، لأنه الضفة غزة ملف أمني
0: جدا،
2: غزة تم التعامل معها ملف أمني في النهاية، ولكن الضفة الغربية يسموها
1: ملف وجودي على فكرة،
2: هي يهودة والسامرة، وبالتالي الخطر الأكبر على الضفة الغربية. ممكن تجد نتنياهو على فكرة يجي يدب كل الفلسطينيين في قطاع غزة ويقول لك أعمل الدولة، ولكن الضفة إذا استمر الوضع على ما هو عليه بدون فتح أي أفق سياسي للسلطة،
0: قالوا بشهر 10
1: سموتريتش،
2: مش سهل، مش سهل. شوف أنت الضغوط الأمريكية أصلا في الضفة الغربية أكثر بكثير من قطاع غزة، حتى أنت كانت الضفة الغربية مقبلة على مجاعة بعد أزمة الوقود وأزمة الشاكل وتراكمه في البنوك ورفض البنوك بتهديد من سموتريتش، رفض البنوك الإسرائيلية أنه تستقبل أي أموال من الضفة الغربية، ولكن بالنهاية سمحوا بدخول 4.5 مليار دخلت شحنات من
0: يعني الوقود. الفعل الأمريكي موجود هذا
2: بالضفة. الأهداف الإسرائيلية والأمريكية تختلف بالضفة، وأيضا إلى حد ما تختلف في غزة. ترامب في البداية حكى عن تهجير في قطاع غزة وعملها ريفيرا، ترامب لم يعد يتحدث بهذا الأمر، بالعكس
1: لأنه وقتها كان في كان هناك دفع عربي، تتذكر لما تحدث عن ريفيرا ترامب دكتور عبد المنعم وما سيشتريها وسيكون أكبر من تجاري وكذا، فيما بعد تراجع طبعا لما ونسي الموضوع،
3: لأنه كان في موقف حازم،
2: كان في موقف طبعا
1: من الكتلة العربية.
4: يعني لما بدأت اتفاقات مفاوضات مدريد أوسلو، من كان يصدق في وقتها أننا سنصل إلى هذه المفاوضات؟ كانت سياسة تكسير العظام، المشاهد المشهورة اللي كنا نشوفها،
2: واللي مارسها رابين عمليا،
4: الشاب اللي كان يتكسر على الجبل في الضفة الغربية، الصور البشعة. بعدها جاءت اتفاقيات أو محادثات مدريد وأوسلو، لكن في سؤال مهم جدا بغض النظر عما يقوله الإسرائيليون، حماس و7 أكتوبر، وأصلا حماس لم يعد فيها يعني
1: لا قيادات ولا سلاح،
4: أي قوة
1: ولا
4: خلاص، حماس الآن همها الأول أن تعيد ترتيب صفوفها. ولكن إذا لم يكن هناك أي طرف إسرائيلي جاهز لبدء مفاوضات جديدة.

0: جديدة يعاد فيها ترتيب الأوضاع بالضفة الغربية وفي قطاع غزة وسوريا ولبنان إلى آخره، لن يكون هناك أي مسار جاهز للسلام في المنطقة.
1: حاليا ليس هناك أي طرف جاهز لذلك. ما الحل؟
2: طرف إسرائيلي لا نتنياهو ولا أيزنهاور
0: ولا لبيد ولا بنت
2: كتل داوة،
0: ولكن ليس بالتمني، ليس بالتمني مثل ما قالت حنان بالضبط،
2: مش بالتمني خالص يعني.
0: مثل ما قالت حنان آخر استطلاع رأي كان 58-51، كان في هو واستطلاعات الرأي دائما لا تكون دقيقة، ولكن حتى استطلاعات الرأي المسيسة كالتي تجريها القناة 14 الموالية لنتنياهو وغيرها من القنوات أصبحت تتحدث عن فارق. هناك أيضا خطوة جديدة من الأحزاب العربية التي تلعب دورا، بدأت أيضا توحد موقفها باستثناء منصور عباس. فبالتالي نلاحظ أن هناك حظوظ للمعارضة الإسرائيلية، ولكن هنا نقطة لا يجب أن لا نغفل عنها. ترامب في آخر تصريحات له لا يخاطب أو يتحدث عن نتنياهو إلا بوزير رئيس وزراء الحرب، بمعنى أن مرحلة
1: انتهت الحرب تنتهي
0: مؤقتة. فبالتالي وهناك إجماع عربي على أن هذه الحكومة بهذه الوزراء لا يمكن الحديث معها بأي اتفاق سلام. ولا تنسي أن الشرط الأول للدول العربية لأي اتفاقات سلام أو تطبيع العلاقات هو الدولة الفلسطينية أولا، وبالتالي لا يمكن الاستمرار بهذا المسار. غزة بالمناسبة ليست مسألة علم صواريخ ولا هي مسألة فضاء.
1: خيال علمي.
0: غزة يعني ناس وسطاء يريدون العيش، يريدون رواتب، يريدون حياة اقتصادية. حتى
3: حلم
0: حركة حماس
3: المخيم كان.
0: يمكن ترويضها في هذا الاتجاه، أن يكون حماس لن تختفي بين يوم وليلة. هو ليس زر تشغيل.
3: هل يمكن حماس أن تبدأ سياسيا وتعلن انسحابها وتغيير ايديولوجيتها وتقدم نفسها؟
1: يمكن عملتها حركة وطنية
0: ستنصاع.
3: لماذا لا تفعل ذلك؟
0: ستنصاع لانه لا يوجد ارضيه ان تقول. حماس قالت اوكي حتى لو تصريحات سنسلم السلاح، ولكن لم تنتظر قليلا وهي تعلم ان نتنياهو
3: والنضال السلمي وغيره
0: سيرفض. فبالتالي حتى حركه حماس بالنهايه ما الذي تملكه الان؟ يعني حتى حماس خسرت وان لم تريد القول ذلك، خسرت قطاع غزه، خسرت 100,000 شخص، خسرت غزه التي هد. نتحدث عن غزة وكأنها أبراج وهناك فيها ثروات معدنية، لم يبقى في شيء في غزة سوى الناس المنكوبين. فبالتالي دون أي حل جذري للقضية الفلسطينية ابتداء من قطاع غزة
2: لن يحدث أي مسار سلام. حل جذري يا أستاذ إسلام
0: لغزة على الأقل تقدير دكتور.
1: لا يتحدث عن القضية الفلسطينية فقط لغزة.
0: كنا داخلين في الاستوديو يعني نتحدث عن هذا المصير الذي ننتظره جميعا أن تنتهي.
1: طبعا على القول بأنه قد لا نكون حاضرين يومها.
0: يكون نفط يعني يوميتها أو غاز أو متحللين.
1: كنت مصرة بأني سأكون حاضرة
0: إن شاء الله. ولكن
1: مع حل
4: إن شاء الله. انتهى الوقت. لكن يعني الوضع كارثي مش بس على حماس. الوضع كارثي على الفلسطيني في كل مكان.
1: السلام عليكم.

0: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع، اتهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.

0: نبض يومك من اللحظة الأولى. عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8 على شاشة العربية.

ميليشيات الحوثي تستهدف أحياء مأرب وتهاجم المخا مجددا، والقوات الحكومية تقصف مواقع الحوثيين في عدة جبهات. ترامب يلوح من جديد بالتصعيد ضد إيران ويؤكد أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي تسيطر على مضيق هرمز. مسيرة جديدة تستهدف خزانة شركة البريغا في الزاوية، وفرق الإطفاء الليبية لا تزال تحاصر نيران في خزان النفط.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة المفصلة من العربية. أفاد مصدر عسكري يمني بأن ميليشيات الحوثي استهدفت أحياء مأرب بالصواريخ البالستية والمسيرات. وذكر مراسل العربية أنه جرى سماع دوي انفجارين في مأرب بينما تتصدى دفاعات الجيش اليمني لمسيرات حوثية. وفي المخا غربية تعز عودت الميليشيات قصف المدينة بالصواريخ البالستية. وذكر مراسل العربية أنه جرى سماع دوي انفجارين متتاليين بالقرب من ميناء المخا. أما القوات الحكومية اليمنية فقد استهدفت من جهتها مواقع وآليات للحوثي في عدة جبهات، حيث استهدف الطيران المسير للقوات الحكومية منظومات ومرابض للهاون لميليشيات الحوثي في جبال الردهة بمأرب، كما استهدفت إحدى معسكرات الحوثي في جبهة العلم المنطقة السادسة بمحافظة الجنوب.

0: في تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا لا تزال لديها القدرة للتصعيد ضد إيران، وشدد في تصريحات بالبيت الأبيض على أن أمريكا ستطالب بأموال مقابل الأضرار التي تسببت بها طهران. وأضاف ترامب أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي تسيطر على مضيق هرمز وقامت بإزالة الألغام منه، قائلا إنه مفتوح حاليا.
1: The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. So it's actually open now. We do not

0: let them go into Iran. They're not admitted into the strait to go to Iran. But it's open for others. Now, a little bit complex because they will, on occasion, drop a mine. And we find the mines. You know, we've mine swept the entire strait, as you probably maybe heard, maybe you didn't hear. But we control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble.
1: تحدث ترامب أيضا عن مطالبة إيران بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب، وطالب بدوره إيران بتعويضات عن جميع القتلى والجرحى الذين سقطوا على يد النظام الإيراني خلال العقود الماضية.
0: They asked for reparations, you might say, or they asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. Whether you go SS Cole or whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people, and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their family should get damages for killing their person or their child or mother, father that were protesting. It's at least, it was 52,000 a month and a half ago. So now what is it? So if there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
1: أفادت مصادر عربية بأن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قائني في بغداد حاليا لبحث حصر السلاح وملفات أخرى. وذكرت المصادر أن قائني التقى قادة في الحشد الشعبي والفصائل المسلحة وقيادات من الإطار التنسيقي. أكدت هيئة البث الإسرائيلية تأجيل الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان بسبب توترات متزايدة حسب وصفها. ووفقا لهيئة البث يرفض لبنان إجراء محادثات في المستقبل القريب احتجاجا على عدم توسيع مناطق الانسحاب. في المقابل احتجت إسرائيل لدى الولايات المتحدة على نشاط الجيش اللبناني. أفاد مسؤول في مجلس السلام الخاص بغزة لرويترز بأن الخطة المتعلقة بقطاع غزة لا تزال سارية وأن المناقشات مع إسرائيل مستمرة. يأتي ذلك بعد يوم من رفض رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو انسحاب قواته من القطاع قبل تحقيق اشتراطه بتسليم حركة حماس سلاحها بشكل فعلي وفق تعبيره. أعلنت مديرية الأمن الداخلي في حلب فرض حظر مؤقت للتجوال في عين العرب كوباني بعد قيام شبان أكراد باقتحام مبنى الإدارة المحلية وإنزال اللوحة التعريفية والعلم السوري وإشعال حريق في المبنى. قوى الأمن الداخلي مشاهدين عززت انتشارها في المنطقة بهدف ضبط الأمن وملاحقة المعتدين، فيما قالت مديرية الإعلام في حلب إن خارجين عن القانون اعتدوا على مبنى إدارة عين العرب كوباني.

0: وافق البرلمان التركي على مشروع قانون يدعم عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني في خطوة تهدف إلى دعم مسار إنهاء عقود من الصراع المسلح. ووافق على القانون 468 نائبا بينما رفضه 88 نائبا فقط. وينص المشروع على تعليق ملاحقات وأحكام قضائية في بعض الجرائم لمدة تتراوح بين 15 سنوات، على أن تسقط العقوبات إذا لم تتكرر المخالفات خلال فترة التعليق، فيما لا يتطرق إلى مصير زعيم الحزب عبد الله أوجلان.
1: لحظة تاريخية في البرلمان التركي مع تمرير قانون لدعم عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني ضمن ما تسميه الحكومة مسار تركيا خالية من الإرهاب. القانون حظي بتأييد 467 نائبا مقابل 87 صوتوا ضده وسبعة امتنعوا عن التصويت.
2: هذا القانون من جميع جوانبه يمثل بحق نموذجا تركيا حقيقيا في إطار هدف الوصول إلى تركيا خالية من الإرهاب.
1: المقترح نال دعما

0: نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، إضافة إلى معظم أحزاب المعارضة. في المقابل عارضه حزب الخير القومي المتشدد، معتبرا أنه يرقى إلى عفو، لكن تنفيذه مشروط بإعلان الأجهزة الأمنية أن حزب العمال الكردستاني والكيانات المرتبطة به أنهت وجودها العملياتي وسلمت أسلحتها وذخائرها، ثم بمصادقة مجلس الأمن القومي ونشر قراره في الجريدة الرسمية.
1: من الآن فصاعدا الأشخاص الذين شاركوا في أعمال إرهابية أو كانوا ضمن التنظيم ولم يشاركوا في أي نشاط لفترة معينة مستقبلا سيتمكنون من مواصلة حياتهم الطبيعية في تركيا.
0: ويشمل القانون جرائم تأسيس التنظيم أو قيادته أو الانتماء إليه أو مساعدته أو الدعاية له أو تمويل أنشطته، كما ينص على تأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ الأحكام بين 5 سنوات و10 سنوات، مع استثناء جرائم القتل العمد وبعض الجرائم التي تستوجب المؤبد.
2: أظن القضاء التركي الآن ينتظره مرحلة طويلة وصعبة. لماذا؟ لأن هناك أكثر من مسألة ينبغي التعامل معها بشكل منفصل.
0: سيشرف على تنفيذ القانون مجلس يرأسه نائب الرئيس إلى جانب لجنة متابعة برلمانية من 17 عضوا، فيما تؤكد وزارة العدل أن القرارات القضائية ستبقى بيد النيابات والمحاكم والقضاة المختصين.
3: بهذا القانون تنتقل عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني إلى اختبار التنفيذ القانوني والقضائي، ومع أن المسار بدأ من البرلمان فإن تطبيقه سيبقى رهنا بتسليم السلاح ومصادقة مجلس الأمن القومي. زيدان زنجلو، العربية، إسطنبول.
4: في ليبيا مشاهدينا، ذكر مراسل العربية أن مسيرة جديدة استهدفت خزانات شركة البريغا بمدينة الزاوية، فيما أعلنت هيئة السلام الليبية أن فرق الإطفاء لا تزال تحاصر نيران في خزان النفط بمصفات الزاوية. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أكدت أن خزان النفط المشتعل في مصفات الزاوية تعرض لإصابة مباشرة بينما التحقيقات جارية في ملابساتها. وقالت المؤسسة إن فرق الإطفاء والطوارئ باشرت عملياتها الميدانية وطوال تواصل جهودها للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى الخزانات والمنشآت المجاورة في ظل ظروف بالغة الخطورة. وحذرت المؤسسة حذرت من أي أعمال عسكرية في محيط المنشآت والمستودعات النفطية. وقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أنها ستضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة ووقف العمل كليا في مصفات الزاوية إذا استمرت الاعتداءات، بعدما تعرضت مصفات الزاوية لثلاث هجمات خلال يومين.

0: كما وأفادت أيضا مصادر عربية باغتيال اللواء فوزي المنصوري أمير الاستخبارات العسكرية في الجيش الليبي في بنغازي. وكشفت المصادر أن اغتيال اللواء فوزي المنصوري تم بتفجير سيارته في المدينة بعبوة ناسفة. حذر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي من استمرار التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية في الحرب الدائرة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ تستعد لإرسال قوة عسكرية إضافية وصواريخ دعما لموسكو.
1: هذه هي المرة الأولى في تاريخ روسيا التي لم يعد لديها فيها عمق استراتيجي آمن، وللمرة الأولى باتت عاجزة عن خوض الحرب من دون تعزيزات من كوريا الشمالية، وهي تستعد الآن لنشر قوة إضافية من كوريا الشمالية على أراضيها، بل إنها تخيلوا تسلمت صواريخ باليستية إضافية.

0: خفية من كوريا الشمالية.
1: ميدانيا سمع دوي سلسلة من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف عقب تحذيرات من اقتراب عدة صواريخ. وقال عمدة المدينة فيتالي كليتشكو إن كييف تتعرض لهجوم بصواريخ باليستية روسية. في المقابل تواصل أوكرانيا استهداف منشآت الطاقة الروسية، ويبدو أن الهجمات الأوكرانية في العمق الروسي قد أحرجت موسكو بالفعل، ما دفعها إلى توسيع أعمال تحصين المقاتلات والمنشآت العسكرية داخل عدة قواعد. التفاصيل مع وسام الذهبي.
2: إذن هو تطور مهم وملفت في مجريات هذه الحرب، حيث بدأت روسيا بالفعل في تحصين قواعدها العسكرية، وقامت بالفعل بتحصين ثلاثة قواعد لحد الآن. أولى هذه القواعد هي قاعدة ليبستيك الجوية كما نشاهد هنا على الخريطة، وهي تقع غربي روسيا وتبعد بمسافة نحو 280 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية. تنطلق منها مقاتلات وقاذفات تكتيكية، وقامت الصور الفضائية برصد بناء منشأتين جديدتين مغطيتين بالتراب بجوار ساحات وقوف الطائرات، وذلك بهدف توفير حماية أكبر كما نشاهد هنا على الخريطة من الهجمات، لا سيما أن القاعدة سبق واستهدفت بمسيرات أوكرانية في 2024. أما القاعدة الثانية كما نشاهد هنا على الخريطة فهي قاعدة تشاكالوفسك الجوية، وهي تقع في مقاطعة كالينغراد، والتي تكتسب أهمية استراتيجية كبيرة كونها تقع في جيب كالينغراد كما قلنا، وهو منفصل جغرافيا عن بقية روسيا كما نشاهد هنا على الخريطة. وأظهرت اللقطات الفضائية استكمال بناء أربعة ملاجئ جديدة أقيمت بجوار ساحات وقوف الطائرات كما نشاهد هنا إذن في هذه الصورة. هناك أيضا قاعدة إنجلترا أو إنجلز الجوية بمقاطعة سرات أو ساراتوف، أكبر وأضخم أعمال البناء الهندسي تمت في هذه القاعدة، حيث رصدت الأقمار الصناعية تشييد نحو 17 منشأة ومأوى كبيرا تمتد على مساحات ضخمة تسمح بإدخال الطائرة بشكل كامل. وهذا يعني بأن روسيا غيرت بشكل كلي خططها في حماية قواعدها العسكرية.
1: وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات لاذعة للمرشحين اليساريين والتقدميين، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي، ووصفهم بالمتطرفين.
3: Suggesting let's get rid of the Supreme Court, let's get rid of the presidency, let's get rid of the Senate. They want to get, you know, sometimes I'd like to get rid of the Senate too. These are people that have been not successful. They're people that have been, in many cases, failures. They come from other failed countries and they come here and they tell us how to run our country. They come from places like, I won't mention because I don't want to get myself into a controversy, but they come from countries that are not great. They come from, let's say, as an example, Somalia. They come in and then they tell us how our constitution, how our Declaration of Independence, how it works. It doesn't work that way, and they're not smart. They have no aptitude. They have nothing going, and they're telling us how to run our country.
1: قتل 111 شخصا على الأقل كحصيلة أولية جراء الزلزال الذي ضرب كولومبيا بقوة بلغت نحو 7 درجات. وقال محافظ مدينة كالي إن ما لا يقل عن 20 مبنى انهار بسبب الزلزال، وإن هناك محاصرين تحت الأنقاض. من جهة أخرى علقت هيئة الطيران المدنية الكولومبية علقت الملاحة الجوية في 6 مطارات بعد تضررها بسبب الزلزال.

0: الأمور يلي أنا ما بعملها أبداً هي الأمور العسكرية. أنا شخص اشتغل بالكواليس خلف الحيطان
1: بلا تحفظ. الآن على شاشة العربية.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
3: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
2: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
3: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout. Quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
2: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
4: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
5: لحظة فارقة، خط فاصل
6: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
5: بين الانتظار والانطلاق،
6: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
7: خلاصة يوم قد انتهى،
8: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
1: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
4: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف

يغرقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

أهلا بكم بلا تحفظ. أسعد شفتري اسم يعود بنا إلى واحدة من أكثر صفحات لبنان دموية وتعقيدا. اندلعت الحرب الأهلية في بلاده وهو بعد طالب في الجامعة، لكن سرعان ما وجد نفسه في قلب الأحداث مقاتلا ثم قياديا أمنيا واستخباراتيا في صفوف القوات اللبنانية. عاش سنوات الحرب مدفوعا بقناعة راسخة وهي حماية مسيحيي لبنان، كما كان على تماس مباشر مع بعض من أهم رموزها، تارة في غرفة القيادة مع بشير الجميل وتارة في خط التماس إلى جانب إلي حبيقة. لكن تغير الولاءات وتضارب المصالح قاده إلى الابتعاد عن الأضواء، وبعد سنوات كسر الصمت بكثير من الجرأة وقدم اعتذارا علنيا عن ماضيه، معترفا بما اقترفت يداه من تجاوزات باسم القضية. التقيت أسعد شفتري في بيروت وذكرته في البدء باتصال هاتفي تلقاه قبل 50 عاما غير مجرى حياته إلى الأبد.

0: يوم الأحد 13 عام 75 جاءك اتصال يقول هناك حدث ضخم في عين الرمانة، التحق فورا. ما الذي حدث ذلك اليوم وبماذا التحقت؟
1: كان نهار أحد، فضلت قلت حضرتك وعم نحضر حالنا للغدا، بيجينا هالاتصال هيدا، وين كنت وحطوا الأخبار، وكان في حدا عم ينقل خبر شو صار بعين الرمانة، وانه اشتباك وفلان مات وفلان قام وفلان، بتعرف كل هالقصة هيدي. حسينا حقيقة بانه لا، في شيء كبير صاير. طبعا دغري رحنا على، طلعنا انا نحن الشلة كلها، طلعنا على مركزنا ببيت الكتائب.

0: الأشرفية.
1: ذكرنا ماذا حصل ذلك اليوم في عين الرومانة، شو هو الحادث اللي صار حتى خلكم تستنفروا؟
2: خليني أقول لك، أنا ما كنت إنما لاحقا هاي بعرفها، إنه كان في قديس عم يحضروا

0: مرقت سيارة فولكسفاجن صار في اطلاق نار منها على الشيخ بيير والمرافقين تبعه، معه مرافق واحد كان وقتها من بيت عاصي حرام الله يرحمه، وقتل المرافق، قتل مرافقه، فوتوا على الكنيسة وعمل القداس وكذا. وبعد ساعتين، هذه صارت حوالي 11 تقريبا، بعد ساعتين حوالي ساعة وحدة بتمرق بوسطة فلسطينية وأعلام وموسيقى ومدري شو بدري شو بدري شو، مسلحين رجعين أو رجعين على المخيم، مخيم تبعهم يبدو كان بتل الزعتر أو شيء هيك، والشباب كانوا بعضهم تعرف يعني صاير حادث ومستنفرين ومش عارفين شو بدهم يعملوا،
1: فطلقوا النار،
0: منسكر الطريق ما منسكر الطرقات، كان في انتشار يعني. وصار في إطلاق النار وصار يلي صار يعني.
1: في مرحلة من المراحل، وأود أن أسألك في أي سنة دخلت في الجبهة وشاركت بشكل مباشر، حدثني عن تجربتك في الميدان.
0: حقيقة لم تكن واسعة أبدا أبدا أبدا، يعني شاركت ليلة أو ليلتين أو أكثر فقط بالمعارك بالداونتاون، بما سمي وقتها معركة الفنادق.
1: فنادق،
0: ليس أكثر، ليس أكثر أبدا.
1: كان عندك حادثة ذكرتها كم مرة حينما كلفت بالقنص من أحد الشرطة.
0: مش بالقنص، بالدفاع عن الفندق من جهة معينة. من جهة معينة.
1: شو صار معك اليوم هذاك الصبح؟
0: بالليل صار في إطلاق نار كثيف كثيف كثيف، أنا ما أطلقت رصاصة لأنه ما شفت حدا بوجهي، كان عتم كلي ورصاص يجي من الاتجاهين بس ما شفت حدا تقوس عليه. صباحا باكرا باكرا جدا بسمع صوت سيارة قربت، بطل بلاقي سيرفيس تاكسي يعني مرسيدس قديمة، عم بينزل ناس مدنيين يعني نساء ورجال وإلى آخره، بين هذا حامل شنطة، هذا حامل ساندويتش، هذا بني رايحين على شغالهم يا عمي. شو صار؟ بطلق النار ما بطلق النار؟ طلبت انه يسألوا المسؤول عنا بالفندق، ما كان بيعرف، اتصل بالمركز قالوا له ايه ما نص ليل صار في وقف اطلاق النار، وصاري صاري ما بلغناكم. انه اعطيت هاي كمثل عن الارواح يلي راحت بسبب امور امرار هيك بلا طعم يعني.
1: قصفكم في مرحلة المراحل قلت عنه انه تحول الى ضرب من العبث والعنف المجرد من اي اهداف عسكرية او سياسية، يعني قصف عشوائي واللي راح راح.
0: رح بقول لك ليش. قبلها بنهار تم قصف مناطق مدنية فيها تواجد مسيحي يعني، وإذا بذكر مظبوط معظمها بمنطقة أرمنية برج حمود وإلى آخره، وراح 17 مدني. اعتبرنا بدون أمر، اعتبرنا أنه لازم شي محل ننتقم يعني، وتم قصف. حتى ما بنعرف إذا أصابنا حدا يعني، بتعرف بالهاوين منه قصف دقيق يعني، منه صاروخ موجه يعني الهاوين يعني، وقصفنا. نعم بعترف فيها يعني.
1: الهدف من العملية هاي أنه الترهيب أو الانتقام أو فش الغل يعني، بس حتى أفهم عقلية المقاتل في حرب
0: بالآخر
1: الأهلية.
0: انتقام وفش الخيل نفسهم يعني، انتقام طبعا، انتقام يعني طبعا انتقام.
1: أريد أن أسألك الآن عن جهاز الأمن والاستخبارات في الكتائب الذي تحول بعد ذلك إلى القوات. متى تأسس؟ الغاية منه هو دورك في هذا الجهاز.
0: خليني أقول لك، أنا كنت بتأسيسه منذ البداية يعني بال76 بنهاية ال75 بنهاية ال75
1: مبكرا يعني.
0: أي نعم أي نعم، بلش بس كخلية صغيرة عملها منحصر بثلاث أمور إذا بقدر أقول، ربما زيد واحد. الأمر الأول هو نتيجة التنصت يلي عم بيجينا من غرفة اللاسلكي بالأشرفيين، وكنا مركزنا بالأشرفيين طبعا، هيدي وحدة. تاني شغلة كانت نتيجة التوقيفات اللي عم تجينا من منطقة الأشرفية يعني يوقفوا ناس يفوتوا عبيت يصاد إذا كان شيوعي مثلا ولا معروف أنه هذا منظمة عمل شيوعي ولا هذا مؤيد للفلسطينيين يفوتوا عبيت ويجيبوا وسائل يجيبوا كذا نستلمهم نحن تنعربهم نستعملهم للمعلومات.

0: معلومات وإلى آخره، وأيضا بدايات تحقيق مع أصحاب العلاقة ويطلع نتائج من هالتحقيق، وثالث شغلة قصصات صحف. هيك بلشنا يعني أمبريون صغير ماشي يعني هيك، وصار كل ما يقوى الشيخ بشير جميل نحن نقوى معه، وكل ما صار هو مركزي أكثر كل ما نصير مركزيين معه يعني. وهل مجرا أنا كنت ربما بقدر أقول من سنة 77 تحولت ل أنا الوحيد الكفيت يعني
1: بهذا المسار
0: بهذا المجال. يلي معي سافروا، معظمهم سافروا لأنه صار في وقف إطلاق النار وقت دخول السوري وإلى آخره على لبنان لوقف الحرب. ولاحقا كنت رقم 2 تقريبا لل 85.
1: صحيح، رقم 2 ورقم 1 هو إلي حبيقة. صحيح،
0: نعم
1: إلي حبيقة هو رقم 1
0: حسب أي مرحلة. إلي حبيقة لأنه ب 78 وب 79 لنص 79 ربما كان مسؤول عن العمليات بالقوات اللبنانية، ما كان بالاستخبارات. الاستخبارات كانت أكثر بالأشرفية يعني محل ما كنت أنا يعني. لاحقا بيطلب مني في نهار شيخ بشير أنه في إلي حبيقة خرج هلأ من العسكر عم بأسس شيء للمخابرات، زال عود أنت ويا شوفكم بتكون توحدوا الجسمين يلي أنتوا عم فيهم ولا عم تشكلون ولا شيء، وهذا يلي صار عمليا يعني.
1: قلت مرة أنه كان في هناك كيمياء كبيرة جدا بينك وبين إلي حبيقة مع أنه كنتوا متناقضين في كل شيء تقريبا. شرح لنا هذه العلاقة المميزة التي ما فتئت تذكرها حتى في مذكراتك بعد سنوات طويلة من خروجك من الحرب، تذكر كثيرا قرب علاقتك به.
0: نعم خليني أقول لك، إلي حبيقة شخص جاي من العسكر وتفكيره مختلف عن طريقتي أنا بالعمل أول شغلة. تاني شغلة بغير يعني أنا شخص مكتب إذا بدك، هو شخص ميداني الكل بيعرفوه، عنده صيته اسمه الحركة كان أشكا، اسم بندقية كان يحملها اسمها هيكلر أند كوخ ألمانية أو نمساوية شيء هيك يعني كان يحملها، معروف كذا. أنا شخص اشتغل بالكواليس، اشتغل يعني خلف الحائط خلف الحيطان
1: استخبارات
0: إلى آخره، وجينا عملنا وحدنا العملين سوا، إنما بقي هو يشتغل هو اختصاصه العمليات خاصة يعني مش اختصاصه الأمور يلي أنا ما بعملها أبدا ما إلي دخل فيها هي الأمور العسكرية، ما عم بحكي الأمور الأمنية، الأمور العسكرية هو العسكر تبعنا بيصغي له بياخذ أوامره منه، أنا ما كانوا مش كتير كنت، بس غير هيك شخص كاريزماتيك كان، كاريزماتي بيقولوا بالعربي كاريزماتي، بخوف وبنفس الوقت كاريزماتي، يعني عند العالم عنده صيت إنه بخوف بينما هو عمليا ما كان بخوف.

0: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
1: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
0: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
1: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
0: حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
1: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
0: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وباختصار القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
1: القرآن الكريم كلام الله. القرآن ليس هو التفسير.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد.

0: جمعة 3:30 على شاشة العربية.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
7: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع، اتهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
8: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة، ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابياً وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
7: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
9: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
10: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
10: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
10: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
11: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: اجتاحت القوات الإسرائيلية لبنان صيف عام 1982 وحصرت العاصمة بيروت لأكثر من شهرين. وقد قيل الكثير عن الدور الذي لعبته ميليشيا القوات اللبنانية خلال تلك الفترة وعن طبيعة علاقتها بالجيش الإسرائيلي. أسعد شفتري تحدث عن هذا الملف الشائك في مذكراته، وقد سألته بالتحديد عن عملية التنسيق المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي. إلى أي مدى نسقتم مع الجيش الإسرائيلي في دخوله في اجتياحه للبنان وبيروت بالتحديد 82؟ أنتم في القوات والكتائب، وأنت تقول الطرف الآخر يعتبر هذه خيانة وعمالة.
1: نعم. أوكي. نحن علاقتنا بالإسرائيليين ابتدأت بسبب الحاجة. اتخذ

0: قرار عشوائي أخده جوزيف أبو خليل وحده نارا الله يرحمه، بيطلع بشخطورة صيد معه شخصين ما لحب سميون يعني، بروح على إسرائيل دون إبلاغ لا الإسرائيلية لا الإسرائيليين ولا حدا هون. هني ورايحين تلتقي فيهم شخطورة عسكرية يعني بيخبر عسكرية طراد إسرائيلي بحقق معهم بفتشون بفتشوا كذا وميكن أنتوا شو جايين تعملوا امشوا على حيفا، وهيك بيجتمعوا مع ما بعرف مين وقتها بس ما حدا شيء كبير يعني لأنه ما كانوا منتظرين ميكن شو كذا ماذا مدري شو، بيقولوا نحن وصلنا وصل السكين عدقنا وما بقدري بدكم لبنان يسقط بيد الفلسطيني عظيم نحن راجعين خلص اذا مكفيين هيك نحن رح نسقط، ومعناتها لبنان وقع بايدي ياسر عرفات
1: فتقطعت المصالح.
0: اذا هيدا بدكم اياه فليكن، اذا هيدا ما بدكم اياه اعملوا معروف ساعدونا. وهذا يلي صار.
1: التعاون كان تسليح يعني كانوا بيسلحوكم، وتعاون استخباراتي ايضا كان
0: تعاون سياسي سياسي أقل خلينا نقول بلش بمراحل كان سياسي بمراحل ما كان سياسي، كان فقط تسليح شراء سلاح وتدريب
1: وتدريب
0: ومخابرات أيضا تبادل معلومات.
1: نعم السياسي
0: يعني نحن كان عندنا معلومات بتهمون نعمل تبادل يعني
1: وهم يعطوكم معلومات
0: نوع من تبادل.
1: CIA كان في علاقة معهم؟
0: عفوا CIA صارت بعدين بمرحلة تانية يعني قبل مرحلة انتخاب بشير جميل لرئاسة الجمهورية. يعني
1: التعاون السياسي تقصد بها انه هم لعبوا دور كبير في بطريقة اخرى في وصول بشير جميل الى الرئاسة.
0: نعم بقول لك مشان هيك باخر مرحلة صار اكثر تعاون سياسي يعني انه عمين مع مين نتواصل شو رأيكم اذا نتواصل مع فلان مع فلان الى اخره كذا يعني. بس طبعا فكرة وصول بشير جميل لرئاسة الجمهورية لا كانت برأينا ممكنة ولا كانت برأي رأيهم ممكنة مثل ما كانت برأي أحد ممكنة. بس شاءت الظروف أنه إسرائيل قررت تدخل على لبنان بال82.
2: بعد الاجتياح الإسرائيلي توالت الأحداث بسرعة كبيرة، ومن أخطرها اغتيال بشير الجميل بعد أيام من انتخابه رئيسا للجمهورية، ثم مجزرة صبرا وشتيلة التي عقبت ذلك مباشرة، لتدخل البلاد في دوامة عنف دموي جديدة شارك فيها كل فرقاء الحرب الأهلية. وقد كان ضيفنا جريئا في مذكراته حينما تحدث عن دوره الشخصي في تلك الأحداث.
0: بالحقيقة طلب مني، قلت لك أنا كنت مدني ضمن عسكريين يعني وكنت أمرار بضطر أحكي مع العسكريين، وبصراحة ما كانوا كتير يقبضوني جد أنه نحكي مع المعلم أنت شو بدنا فيك يعني منك عسكري. بيجي أحدهم بيقول لي أحدهم من المسؤولين بيقول لي أنت عندك طريقة واحدة تثبت للعسكر أنه أنت فيك تحكي معهم وبتعوه وبيحترموا
1: يعني بنديه يعني انه
0: اكثر بفوقيه يعني بتعطيهم امر يعني
1: مفهوم
0: تعطيهم بمعنى تعطيهم امر عليك انت تقتل قدامهم ناس قلت له اعطيني وقت حقيقه افتكرت فيها قلت له ايه ما عندي مانع بس بدي شرط انه ملف هالاشخاص الشخص هيدا شخص واحد كان يكون بين ايدي تعرف ليش وكيف ومين مثل ما كل طريقتي كانت هيك حقيقه انا وهيك صار يعني اتاكدت انه ايه هيدا فلان فليتين مشارك بالقصه هيك ضدنا ضد المسيحيين او ضد كذا عمليه اغتيال ولا كان تابع لمدري اي تنظيم عامل هون وقتل هون وشي هيك وكذا ولقيت انه اوكي هيدا من شيء من هول القرارات اللي انا يعني بقوم ببعض منها يعني ووافقت ونفذت حقيقه يعني نفذت.
1: لماذا اضطريت الى ان تنشر ذلك على الملأ في الاعلام وتطرحه امام ملايين من اللبنانيين؟
0: قلت اضطررت انا لم اضطر ابدا

0: إنما كررت ودعني أفسر لك ليش. بالحقيقة عملية التغيير هيدي أوكي بلشت سنة 88، أخذت معي يعني 12 سنة تكتبت هالرسالة. في فكرة كانت عم تربطني بكل أوقات الصمت اللي أخذها، إنه أخذ وقت صمت وانفرد فيه بيني وبين ضميري، بيني وبين ربي، وشوف شو علي أعمل. في هالفكرة كانت عم تربطني كل مرة كل مرة كل مرة، إنه أسعد أنت اليوم تغيرت، لازم إنما بعد فيه شقفتين ما عملتهم، يلي هي تعتذر علنا وتجرب تصحح ما فعلت. فكرة الاعتذار علنا شغلة صعبة جدا جدا جدا جدا. هلأ عند المسيحيين نحن معودين نقرب نعترف أمام كاهن يلي هو ممثل الرب الله يعني على الأرض في حل الخطايا أم لا، ومضطرين نمرق بهالبروسيس. سو في نتفة عادة إنه نعترف لشخص آخر، ربما عند الآخرين مش موجودة هاي، مش ربما شبه أكيد يعني في علاقة مباشرة عندنا ضرورة المرور بهالوسيط هيدا يعني.
1: طيب
0: أنا وصلت لهالقناعات. في نهار بيجي ابني بقول لي بابا رفيقي خبرني انه بس هو يمرق قدام جامع بحس نفسه عم تلعب، وسمعت يعني وضربت على راسي. انا لا، ابني رح يصير فيه مثل ما صار فيي انا، اخبار خاطئه اخبار حقيقه، احكام مسبقه احكام مسبقه، وشي نهار بيحمل سلاح، وانا ابني هذا الوحيد حبيب قلبي ما بدي اياه يعمل نفس الشيء، ولا بدي رفيقه اللي بعرفه وبحبه كنت مثل خيه لابني يعمل ذات الشيء، ولا كل الجنريشن تبعهم تعمل ذات الشيء. اصبح بس توصل لقناعه معينه خاصه اذا كانت بناءه وبتخليها لإلك تصبح خطيئه اكبر من اي خطيئه اخرى قد تكون ارتكبتها ربما خلال الحرب. اصبح واجبي انه بلش صحح الامور. نهارا او تاني نهار او تالت نهار اخذت هالكوايت تايم وقت الصمت المعود اخده يعني، وتجيني هالفكره انه خلص بقى حشت تلعب عليك، واجب طلب منك من 12 سنه انك تعترف علنا عن اعمالك وتعتذر عنها. كتبتها بيرث تيب، اجت فجاه يعني، وانا ماني جيد بالعربي النحوي حقيقه ما بخفي عليك يعني، او ما عندي هالسهوله ماني سلس يعني. كتبتها هيك واخذتها عند مدامتي قلت لها ماري فيها الرساله ري عملي معروف. قريتها قالت لي حلوه هي، مين كتبها؟ قلت لها انا. ما صدقت انه انا كتبت هالنص. قالت لي اف وشو بدك تعمل فيها؟ قلت لها بدي انشرها. قال اعطيني وقت. قريتها قالت لي انا معك، اتكلنا على الله. وهيك صار.
2: كانت رسالة الاعتذار تلك بمثابة قنبلة مدوية فتحت باب ملف التجاوزات على مصراعيه، لكن الملف يبقى معلقا في انتظار حسم مصير أكثر من 17,000 مفقود في الحرب الأهلية اللبنانية.

0: ماذا عرضتم على ترابه كي يدخل معكم في السلطة؟
1: السيد محمد عثمان المرغني عمل اتفاق سري مع دكتور حسن الترابي، استلم أنت رئاسة الجمهورية والترابي يستلم رئاسة الوزارة.
0: شو سر العلاقة؟ ديناميكية العلاقة بين صادق المهدي وحسن الترابي؟
1: تقديرات كانت تقديرات خاطئة.
0: هو بسبب الترابي شخصياً؟
1: هذا هو التفكير اللي ذهب به للانقلاب، ينفذ القوانين والغرب سوف يذهب معه، يخضع الجنوب بالقوة.
0: كنت تتوقع أن ينقلب؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على الشاشة العربية.
3: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
4: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
5: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
6: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
5: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
6: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني، الحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من منابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
5: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
4: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
7: علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس الكيان العربي.
8: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة، ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
7: نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أنه كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار هو عبر الحرب.
8: كدول الخليج نتجه وين؟ هل نتجه نرجع إلى القومية العربية وجامعة الدول العربية، أم نتجه إلى شراكات استراتيجية مع دول كبرى نستفيد منها؟
4: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم في هذا الموجز من العربيه. افاد مصدر عسكري يمني بان ميليشيات الحوثي استهدفت احياء مارب بالصواريخ الباليستيه والمسيرات. وذكر مراسل العربيه انه جرى سماع دوي انفجارين في مارب بينما تتصدى دفاعات الجيش اليمني لمسيرات حوثيه. وفي المخا غربية تعز عاودت ميليشيات الحوثي قصف المدينة بالصواريخ الباليستية. وذكر مراسل العربية أنه جرى سماع دوي انفجارين متتاليين بالقرب من ميناء المخا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا لا تزال لديها القدرة للتصعيد ضد إيران، وشدد في تصريحات في البيت الأبيض على أن أمريكا ستطالب بأموال مقابل الأضرار التي تسببت بها طهران. وأضاف ترامب أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي تسيطر على مضيق هرمز وقامت بإزالة الألغام منه، قائلا إنه مفتوح حاليا. في سوريا أعلنت مديرية الأمن الداخلي في حلب فرض حظر مؤقت للتجوال في عين العرب كوباني بعد قيام شبان أكراد باقتحام مبنى الإدارة المحلية وإنزال اللوحة التعريفية والعلم السوري وإشعال حريق في المبنى. قوى الأمن الداخلي مشاهدين عززت انتشارها في المنطقة بهدف ضبط الأمن وملاحقة المعتدين. أما في ليبيا فقد ذكر مراسل العربية بأن مسيرة جديدة استهدفت خزانات شركة البريغا بمدينة الزاوية، فيما أعلنت هيئة السلامة الليبية أن فرق الإطفاء لا تزال تحاصر النيران في خزان النفط بمصفات الزاوية. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أكدت أيضا أن خزان النفط المشتعل في مصفات الزاوية تعرض لإصابة مباشرة، بينما التحقيقات جارية في ملابساتها. وقالت المؤسسة إن فرق الإطفاء والطوارئ باشرت عملياتها الميدانية وتواصل جهودها للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى الخزانات والمنشآت المجاورة في ظل ظروف بالغة الخطورة. وحذرت المؤسسة أيضا من أي أعمال عسكرية في محيط المنشآت والمستودعات النفطية. الموجز انتهى، في أمان الله.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
5: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. إيران لا ترى سببا للقلق من اتفاق مكة. شهباز الشريف يؤكد التحالف لن يكون عدوانيا تجاه أي دولة. الحوثيون يوسعون دائرة الصراع في اليمن، والعليمي يحذر الدولة لم تبدأ التصعيد لكنها لن تقف مكلوفة الأيدي. مجتبى خامنئي يعيد تشكيل قيادة إيران العسكرية، وإسرائيل تلوح بمواصلة الحرب منفردة. ترامب يرد بالمثل على مطالب إيران بالتعويضات ويضعها على طاولة المفاوضات. مسؤول كردي يتحدث عن قرب حل قصد واحتجاجات في عين العرب تتطور لحرق العلم السوري والوضع ساخن للغاية.
1: إسرائيل شنلت مصباح 15.
0: نتنياهو يرفض خطط السلام في غزة ويصطدم بترامب، وميلادينوف يحذر من نفاد الوقت. لا يوجد ما يدعو للقلق، هكذا علقت إيران في أول تعليق لها على اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها السعودية وباكستان وتركيا قبل أيام، وقالت إن هذا الأمر يعد أمر لا يدعو لأي مظهر من مظاهر القلق، باعتبار أن إيران تمتلك علاقات قوية بالدول الثلاث سواء باكستان أو تركيا أو السعودية. لكن التفسير الذي قدمته لطهران حمل العديد من التساؤلات والتكهنات. هي وصفت بأن هذه الاتفاقية ليست مقلقة لأنها تجعل دول الخليج تعيد وفقا لقولها حساباتها الأمنية والاتفاقيات التي وقعتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. وكأن إيران تقول هنا أن التحالف الجديد إقليميا هو سيكون على حساب التحالف الذي تقيمه دول الخليج ولعقود طويلة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا تعليق الحقيقة يبدو مخالف للواقع فيما يتعلق بهذا التحالف. لا يمكن أن يكون التحالف الإقليمي الخاص بالنيتو على حساب العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي علاقة استراتيجية لا طالما تحدثت دول الخليج أنها علاقة ثابتة وقوية. ولكن حينما وقعت الدول الثلاث هذه الاتفاقية، اتفاقية مكة، كانت من أجل تعزيز التعاون العسكري مع قوى قوية. السعودية لديها القوة والإمكانيات، تركيا لديها الصناعة والاستخبارات والمعلومات الاستخباراتية ومنظومة عسكرية متقدمة، باكستان دولة نووية ولديها أيضا قدرات عسكرية جيدة، وبالتالي من هنا جاءت التركيبة. لكن محاولة ربط إيران هذا الأمر بالتحالف الأمني الوثيق والقديم للغاية مع الولايات المتحدة الأمريكية يضع علامة استفهام كبرى. لكن كانت هناك تصريحات يبدو أنه أراد بها شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني أن يطمئن إيران، لأننا لا ننسى أن

0: باكستان أو إسلام أباد تلعب دور الوسيط، وبالتالي هذه الاتفاقية يريد الجانب الباكستاني أنها لن تؤثر على دوره كوسيط، هي في إطار تعاون عسكري مع السعودية وسع ليشمل أيضا السعودية وتركيا وباكستان. لكن دعونا نستمع لما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تعليقا على هذا الاتفاق.
1: لا يوجد ما يدعو للقلق من أن يكون هذا الاتفاق موجها ضد إيران، وكما أشرتم فإن تركيا وباكستان دولتان جارتان إلى جانب السعودية، وهذه الدول الثلاث تربطنا بها روابط دينية وتاريخية وحضارية عميقة. إن تاريخ الصداقة بين شعبي تركيا وباكستان باعتبارهما دولتين مسلمتين جارتين عريق، كما أن الروابط الثقافية المتداخلة بين شعوب إيران وباكستان وتركيا واضحة تماما.
2: وقعت باكستان والمملكة العربية السعودية العام الماضي اتفاقية دفاعية، وقد تم تمديد هذه الاتفاقية بهدف تعزيز السلام والتنمية والازدهار في المنطقة. في مكة تم إبرام اتفاقية دفاعية ثلاثية بين المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا، يهدف هذا الاتفاق بالدرجة الأولى إلى تعزيز السلام والتنمية والازدهار في المنطقة وتوطيد التعاون الدفاعي، ولا يقتصر دور هذه الاتفاقية على ضمان المصالح المشتركة للدول الشقيقة الثلاث، بل ستكون أيضا مصدر قوة للأمة الإسلامية جمعاء، ولن يكون عدوانيا بأي حال من الأحوال.
0: نرحب في الاستوديو بالكاتب الصحفي الكبير الأستاذ جاسر الجاسر. مرحبا بك أستاذ جاسر. لفت نظري بشكل كبير تفسير إيران لهذه الاتفاقية. هي أولا استخدمت تعبير أنها ليست قلقة، لكن هناك جانب في تفسير هذه الاتفاقية يستحق التوقف. أعتقد أن لدينا جزء من تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يمكن أن نبدأ به ليفسره لنا الأستاذ جاسر الجاسر.
1: في ضوء التطورات التي شهدتها المنطقة خلال العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية، أدركت الدول الإقليمية أن الأمن ليس سلعة يمكن شراؤها، ومن المؤكد أن الأمن في المنطقة لا يتجزأ، وأن أي خطة تستند إلى الحقائق الجيوسياسية والتاريخية للمنطقة وتكون شاملة ومتكاملة وتحدد العدو والتهديد بشكل صحيح يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن ومنع زعزعة الاستقرار والانتهاكات التي يرتكبها العدو وحلفائه في منطقتنا.
0: ربطوا هذا الاتفاق الخاص بمكة بمسألة العدو، وبالتأكيد يعني الأمر لا يحتاج إلى ذكاء، يعني العدو هنا ستكون الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
3: طبعا يعني الموقف الإيراني، أولا نؤكد الاتفاقية فعلا هي لا تستهدف أحدا، هي رسالة مهمة، لأن الردع بحد ذاته يشكل حصانة ويشكل علامة أمن واستقرار المنطقة. غير الاتفاقية لا تقصد إيران إلا إذا قامت بعدها. طبعا المملكة قادرة أصلا على مواجهة إيران لو فرضنا أنه صار الصراع بدون التدخلات، بمعنى الاتفاقية لم تنشأ لرد إيران، هذا أولا. الأمر الآخر، نوعية العلاقة بين هذه الدول الثلاثة ورؤيتها المستقبلية لبناء مثل الاتفاقية، لو كانت قلقة من احتمالات المواجهة أو غير راغبة لما وقعتها في هذا الوقت، يمكن لأرجعتها إلى وقت آخر أو طلبت يعني التأجيل وانتظار، لكنها لأنها قامت أسرا على أسس متينة، قامت على بحث مستديم وعلى تفاصيل دقيقة، وقامت على رؤية للمستقبل، هذه تحسن المنطقة.
0: بس لا يمكن من الناحية العقلانية أستاذ جاسر أن يتم فصل هذا الاتفاق في هذا التوقيت تحديدا بالتهديد الذي مثلته إيران على دول الخليج، وبالتالي من حق دول الخليج هنا حتى من الناحية المنطقية أن تبني منظومة أمنية تساعدها على مواجهة التهديدات سواء من إيران أو غيرها.
3: أو صحيح، هي طبعا هي لكل من يفكر بالاعتداء على أي منطقة، وخاصة نفى الظروف الحالية يمكن تكون الأكثر استهدافا أو التي تعتبر في دائرة الخطر هي المملكة العربية السعودية، لكن لم تبنى على هذا الأساس، لأنه فكرة الردع هي تحقيق الاستقرار، قوة الردع هي الحماية، بالتالي تشل أي حركة تحاول أن تكون اعتداء أو تتطور هذه المسألة بهذا الشكل، ولذلك هي علامة مهمة للاستقرار. لكن محورها الأساسي قائم على تصور المستقبل، كيف تكون هذه المنطقة بيدها وبيد أهلها وقادرة أن تبني تصورا وتشكل ترى أذرع ممتدة. هي لهذه الاتفاقية ترى امتدادات واضحة متعددة وليست مقتصرة على.
0: طيب هل بالفعل هذا التفسير الإيراني الذي يلمح إلى فكرة أن الحرب كانت اختبارا لمدى متانة العلاقة مع الحليف الأمريكي، وبالتالي هل فعلا يمكن أن يكون هذا

0: التحالف كما تحاول إيران أن تقول أنه بديلا عن الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ الشراكة الأمنية
1: رشد في خلط كبير طبعا يدور في الأوساط الإعلامية والسياسية هذه الأيام عن هذا التحالف، لأنه جديد في شكله وتكوينه وتفاصيله، ولأن كثير من تفاصيله أيضا لم تتضح بعد في المعنى المفهوم. من الطبيعي أن يكون مثل هذا الارتباك بهذا الشكل. الولايات المتحدة شريك للدول الثلاث، شريك مهم وحيوي واستراتيجي، لكن ليست هناك مظلة أمريكية بالمعنى. السعودية لم تبني مظلة أمريكية مع مظلة مع الأمريكان، هي شراكة وتعاون استراتيجي، وبالتالي ليست يعني محمية أو تتخذ الحماية الأمريكية بحيث تكون بديل. تعاون مع الولايات المتحدة قائم ومستمر وثابت وراسخ من السعودية ومن باكستان ومن تركيا، لكن هذا توجه جديد. هي الإشكالية أن لا أحد حتى الآن يستوعب كيف صار هذا التحول بهذه القوة وهذه المتانة. ثلاث من أكبر دول في المنطقة مكونات قامت على أسس رهيب معينة. أولا أنها دول غير توسعية، دول تنموية، دول تملك مقدرات مختلفة، فكأنها أجزاء صورة تكاملت لبناء وحدة.
0: ومن حق أي دولة أن تعزز مصادر التعاون الأمني، يعني هذا مصدر جديد للتعاون الأمني، لا يمكن أن يلغي مثلا العلاقة مع الولايات المتحدة، ليس عيبا يعني.
1: ليست، لا توجد مقارنة. علاقة المملكة بالصين علاقة قوية جدا، وليست يعني ولا وعلاقتها بالمملكة مع روسيا وخاصة في أوبك بلس علاقة متينة جدا، لا تؤثر. تفسير هذه المسائل بأن هو لم نعد مثل ما كان ذاك الوقت العالمين، العالم الشيوعي والعالم الرأسمالي، بمعنى أنك تكون حليف لهذا والحليف لهذا. لا، اليوم العالم متعدد الأقطاب، وهذا ما تحرص أيضا عليه المنطقة، أن يكون لها صوتها ويكون لها حضورها.
0: طب عايز أسألك سؤال، ليه الدول الخليجية وأنت تعلم من أقصد تحديدا لديها تحفظ على هذا الاتفاق أو على هذا التحالف الأمني؟ يعني ما أفهمه أن الخليج كله هدد خلال هذه الفترة، ضربت السعودية وضربت الإمارات وضربت الكويت وضربت البحرين وضربت حتى سلطنة عمان وضربت قطر، لماذا هذا التحفظ على هذه الاتفاقية؟ نجد كتاب أعمدة ومثقفين في المنطقة ينتقدون هذا الاتفاق ويقولون أنه أشبه ب يعني ليس فقط حبر على ورق، حتى لا يستحق الحبر الذي كتب به. حدثني بصراحة.
1: يعني لنقل أن هذا التحالف يصنع أرضية جديدة للمنطقة، يغير شكل المنطقة بالكامل ويعيد التوازنات فيها. هناك يعني صارت هذه كأنها القطب الأساسي، هذه النواة للمنطقة ستدور حولها، إذا أخذنا بالمعنى الفيزيائي البروتونات والأيونات، بشكل جديد بناء على هذه الكتلة الجديدة، هذه النواة الجديدة. الحالة الإحساس يعني بالتوتر والقلق هو شعور بالصدمة، يعني ترى إلى آخر لحظة لم يكن أحد يتوقع أن هذا يتم بهذا الشكل، لما كنا نتوقع أن تجتمع هذه الدول الثلاث وتعلم في ساعة واحدة. حتى أردوغان إلى أن وصل مكة لا أحد يعرف ماذا يكون. صح هناك تكهنات، لكن بهذا النوع بهذا المستوى وبهذا الوضوح نتكلم على اعتداءات وعلى يعني تفعيل.
0: طب أنا أتحدث معك بصراحة، يعني دول كالإمارات والكويت وقطر وغيرها من الدول، مفهومي أنا يعني المنطقي من وجهة نظر الكثيرين أيضا أن طبيعي أن هذه الدول تنضم لهذا النيتو الإقليمي باعتبار أنه سيوفر مظلة أمنية لكل الدول، من مصلحة كل الدول أن تنضم لهذا لأنه سيفيد الجميع، لا طالما كانت تغني بفكرة التحرك في إطار تحالفات مشتركة، التحرك في إطار عمل عربي وخليجي مشترك. طب إيه المشكلة؟
1: نتفق نفصل. أول شيء مجلس التعاون منطقة مختلفة خاصة، وهناك التزامات في مجلس التعاون قائمة وثابتة.
0: هذا يلغي مجلس التعاون الخليجي؟
1: عفوا،
0: يقول البعض أن هذا يلغي فكرة أو أهمية
1: لا علاقة بمجلس التعاون ولا علاقة بأي مؤسسة أخرى بهذا الشكل. لكن أيضا ليس يعني احنا نتكلم على مناقشات مستديمة لفترات طويلة تبنى، لأن هذا عملية تواصل في المجال الاستخباراتي والأمني والعسكري والتصنيع.
0: أشكرك على إثارة هذه النقطة، لأن الناس واخدة هذا الاتفاق لأنك تعلم فكرة العمل العربي المشترك أو الدفاع المشترك دائما ما يأتي للأذهان عربيا بأنه إذا أحد ضربك الثاني يدافع عنك ويضربك. مش قادرين يضعوا إن هناك تغير في المفاهيم، هناك تعاون استخباراتي، هناك صناعات عسكرية، هناك خبرات ومستشارين وتدريب واستفادة من ذلك. يتم قصر هذا الاتفاق على أنه إذا ضربت أحد الأطراف الثلاثة سترد الأطراف الثلاثة.
1: هذه واحدة من هذه كانت واحدة من الرسائل، هذا تفصيل فيها مهم من جزء التعاون كما ذكرت لعملية تحصين وتحقيق الاستقرار في المنطقة. مثل هذا التحالف بهذه القوة وهذا المتانة

0: هو بالتالي يعيد حسابات الآخرين في حالة الاعتداءات في سواء في مسألة العلاقات. يعني مثلا على سبيل المثال لو أخذنا الهند وباكستان اليوم الهند لو فرضنا أنه على احتمال سينشب صراع بينهم في المقابل اليوم عندها حسابات مع السعودية عندها حسابات مع تركيا عندها حسابات تعيد تشكيل منطقة بناء على مصالح مشتركة أيضا.
1: محدش مقتنع أن إذا مثلا لا قدر الله تم ضرب السعودية أن تركيا وباكستان سيقومون بالرد، لأن ناس تقول لحضرتك مهما كان التعاون العسكري ما الذي يدفع دول كباكستان أو تركيا أن تدخل في حرب ليست حربها؟
0: ما الذي يدفع دول لأن تعلن الالتزام العسكري وتقول أن أي هجوم على الدولة هجوم اعتداء مسلح هو اعتداء عليه إذا لم تكن ملتزمة؟ هذه ليست دول هامشية وليست دول قلقة وليست دول مرتبكة، هذه دول محورية بالكامل، والتوقيع في هذا التوقيت يؤكد هذا التوجه بشكل كامل. طبعا واضح هو بناء على طلب الدولة المعتدى عليها. يعني لن تطلب المملكة على سبيل المثال أو تطلب تركيا في مسألة على مسائل تفصيلية صغيرة في هذا الجانب. يعني التعاون متعدد لكن هو بناء جدار صلب يجعل أي
1: عايز إجابة تريحني في مسألة حساسية الدول الخليجية من هذا التحالف. لا أفهم،
0: بعض الدول ترى أنها يعني في منافسة مع المملكة وأن هذه النقلة تؤثر عليها بشكل وتعيد توازن القوى،
1: بس الجميع مهدد، الجميع أصبح مهدد بعد حرب إيران.
0: يعني في مجلس التعاون ترى كانت الدعوة التي قام بها الأمير محمد سلمان على بناء يعني تشجيع الإنذار المبكر التسريع في عمليات بناء قوات، هذا عمل مستمر، وبالتالي يعني يمكن في تباينات في طروحات في مجلس التعاون في هذا الجانب. هذه ليست مشكلة في نوعية التعامل ونوعية التعاطي، يعني مستوى الخطر مستوى القلق يختلف من دولة إلى دولة بشكل معين، لكن التضامن الخليجي في هذا الجانب يفترض أنه قائم بشكل كامل. التحولات هذه تحولات محورية هي تغير اليوم، نستطيع القول أن هذه الدول ومن ينضم إليها مستقبلا، طبعا الانضمام لن يكون ارتجاليا بمعنى أنه لابد يكون هناك تصويت، هناك مقومات لابد أن تتوفر، هناك رغبة أيضا من الدول المشاركة في
1: القيادة مشتركة ولا في ولا المملكة
0: هي أعلن مثلا كان أن القيادة ستكون في المملكة لكن سيكون هناك مجلس وأمانة وتفاصيل.
1: يعني أقصد من سيسيطر يعني في القرار؟
0: الدول الثلاث،
1: الدول
0: تحالف وليست لا، هو بطبيعة هذا النوع من التحالفات هي الدول الثلاث اللي تقرر.
1: يعني أنا حاولت أن أفهم هل هي مشكلة أن يكون هناك طرف معين على رأس القيادة هكذا هو التصور؟
0: لا لا لا يوجد، يعني أنا التعاون هو بالتالي التحالف قائم على التفصيل، لكن بناء وتشكيله معنى أنه لا تستطيع السعودية أو تركيا
1: قرار مشترك ما بين
0: تدعو دولة معينة للانضمام، تقدم يمكن الطلب بالتالي يمكن دراسته بناء على معطيات معينة، لأنه في ترى في يعني الدخول في تفاصيل دفاعية في البلدان، دخول في الملفات الاستخبارية، دخول في التعاونات الاقتصادية، دخول في تفاصيل كثيرة. لابد أن يكون هناك تغذية مشتركة بين الأطراف الموجودة وأن يكون هناك تناغم في العمل بينه، ولا تحول للتحالف إلى فعلا إلى تحالف.
1: حلقات دائما معك أستاذ جاسر، يعني نستمتع بالحوار دائما. شكرا لك الكاتب الصحفي الأستاذ جاسر الجاسر. التصعيد العسكري في اليمن مستمر ويبدو أنه ينذر بمؤشرات خطيرة للغاية ويطرح تساؤلات صعبة حول كيفية التعامل مع هذا التصعيد. التصعيد فيه أبعاد داخلية تتعلق بالحكومة الشرعية وفيه أبعاد دولية تتعلق بتهديد الملاحة في مضيق باب المندب. هذا الهجوم المتواصل بالمسيرات والصواريخ الذي استهدف ميناء المخا على مقربة من باب المندب طرح تساؤلات كبيرة حول خطورة ذلك على الملاحة الدولية، وهذا ما دفع المبعوث الأممي لليمن للحديث عن خطورة هذا الأمر. هذا التصريح يعني كنا ننتظر أن يكون هناك تصريح من المجتمع الدولي، لأن ما يفعله الحوثي في البحر الأحمر هو تهديد مباشر للملاحة في باب المندب، يعني تهديد مباشر لمصالح واقتصاديات العالم كله. جاء رد المتحدث أو المبعوث الأممي ليؤكد بشكل واضح أن ما يحدث خطير للغاية ويجب التصدي له بشكل كافي، ودعا إلى التعامل الجاد مع هذا الأمر باعتبار أن هذا التصعيد من قبل الحوثي هو الأعنف منذ عام 22 وربما يقود إلى مواجهة واسعة في الإقليم، لأنه أصبح يعني يضر بالمصالح في المخا بشكل كبير، يؤثر على حياة المدنيين في اليمن، يفتح جبهة واسعة. لكن اللافت للنظر هي اللغة السياسية التي تحدث بها رئيس مجلس القيادة

0: الرئاسي رشاد العليمي، والذي حملت تصريحاته ردا سياسيا يمكن القول بأنه ذكي ومختلف. هو يرى أن التصعيد الحوثي يمثل اختبار طبعا لمسألة جدية المجتمع الدولي في حماية فرص السلام. هو يقول إذا كانت هناك أو هناك حديث عن فرص السلام فلا يمكن أن يكون هذا هو كماشة يتم بها تقييد حركة الحكومة الشرعية لعدم مواصلة هذه التهديدات الذي يمثلها الحوثي. يعني كيف يكون هناك سلام مع طرف يحمل الصواريخ الباليستية ويهدد أمن الدولة؟ إذا كان الحديث عن السلام فالسلام يتطلب التزام بشكل واضح، وهذا الالتزام لا يبدو أنه موجود من قبل الحوثي. وبالتالي العليمي يقول لن نقبل هذا الأمر، من المستحيل أن يتم بناء سلام وفقا لتعبيره مع جماعة تمتلك صواريخ باليستية. لا يمكن الصمود أمام هذه التجاوزات من قبل الحوثي. ينضم إلينا من لندن الزميل المشارك في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية محمود شحرة. مرحبا بك أستاذ محمود. يظل السؤال الكبير، كيف يمكن التعامل مع الحوثي؟ لسنوات طويلة كان يقول المجتمع الدولي أنه الحوثي فصيل من المجتمع اليمني، وبالتالي لابد أن نبحث عن صيغة للسلام. العليمي يقول أن صيغة السلام هذه يجب ألا تقيد تحركات الحكومة الشرعية، خاصة وأن الحوثي أصبح يهاجم القوات الشرعية ويقتل مدنيين.
1: مرحبا. طبعا كيف يتم التعامل مع الحوثيين؟ نحن الآن لم نعد في صدد التعريف بمن هم الحوثيين، لأنه العالم قد بدأ يعرف من هم الحوثيين خصوصا من بعد 7 أكتوبر، من بداية الهجمات على السفن في البحر الأحمر. جماعة الحوثي هي جماعة بالنهاية جهادية متطرفة دينية، لا تؤمن بقواعد اللعبة السياسية ولا يعني ولا تفهم حتى العمل السياسي، يعني ليست جماعة سياسية. التصعيد والحرب هو أساس العمود الفقري للأدبيات هذه الجماعة. عملية السلام هو أكثر ما يخاف منه الحوثي، هم دائما يبحثون عن حرب لأنه يوفر عليهم الالتزامات الداخلية وقضايا أخرى. أما فيما يخص التصعيد الأخير الذي قام الحوثي في هذا التوقيت، هو له يعني زاويتين. الزاوية الأولى، طبعا لا يجب أن نفصل التحركات أو سلوكيات الحوثي عن ما يدور في المنطقة ككل، يعني اللي هو مسألة يعني النزاع في هرمز والمذكرة التفاهم الذي وصلت إلى حد جمود بين إيران والولايات المتحدة.
0: يعني استخدام الحوثي كورقة في التفاوض الإيراني.
1: نعم، بس هناك زاويتين. الزاوية الأولى أول يعني من جهة إقليمية، من جهة أن إيران تستفيد من وجود الحوثي في استخدام باب المندب إلى جانب هرمز. هذه ورقة تستخدمها الآن إيران، ولكن بنفس الوقت الحوثي هو ليس بالنهاية هو أيضا مستفيد في الداخل. الحوثي عنده أيضا مصالح خاصة، يعني خاصة به وتعنيه. أولا الحوثي يخاف أن لا يتم إدراجه مستقبلا في أي تسوية قد تحدث مستقبلا. ثانيا يريد أن يقدم نفسه أنه كلاعب، ويريد أن يبتز المملكة العربية السعودية في هذا الوقت، ويريد أن يحصل على اعتبارات سياسية من خلال البحر الأحمر. هو هذا هدف الحوثي من ثالثا.
0: طيب هناك
1: مستوى ثالث اللي هو المستوى الغير المرئي أيضا، اللي هو المستوى المحلي. أولا الجانب الدولي الإقليمي، وبعدين المستوى المحلي الذي هو التصعيد أمام الحكومة الشرعية. هناك مخاوف لدى الحوثي أيضا.
0: طيب
1: هناك موازين القوى.
0: هناك مسؤول دولي كنت أتحدث معه اليوم، فكنت أسأله عن كيف يرى، هل يمكن أن يتحول ما يقوم به الحوثي إلى مواجهة شاملة؟ قيل أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتقد هذا الأمر، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أنه بمجرد الاتفاق مع إيران ستطلب إيران من الحوثي كف يده، وبالتالي تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل هذه الحرب. هل تتفق مع هذا الطرح؟

لا أتفق. الحوثي هو بالنهاية يجب أن نفهم أنه إيران لديها نفوذ كبير داخل حركة الحوثيين، ولكن هناك هامش كبير تستطيع جماعة الحوثي أن تتحرك وفق متطلباتها واحتياجاتها.

0: التصعيد، لأن جماعة الحوثي ترى أيضا بنفسها أنها قادرة على أن تصمد.
1: طيب هل يعني هذا أن الحكومة الشرعية يجب أن تتحرك فعليا نحو مواجهة مباشرة لا بديل عن ذلك؟
0: بالتأكيد لا يوجد أساسا، هذا هو خيار إجباري وممر إجباري لدى الحكومة الشرعية، لا ليس فقط أن تتصدى للهجمات الحوثية، لأنه حتى عسكريا ليس لدى الحكومة الشرعية القدرات العسكرية الكافية في صد هذه الهجمات الصاروخية. يجب أن يكون هناك قرار سياسي لاتخاذ المعارك على البر، لأن هذه هي نقطة ضعف الحوثيين. الحوثي هو يريد المعركة أن تكون جوية، يريد المعركة أن تكون عبر
1: هذا يتعلق بدراسة القدرات العسكرية
0: لأنها أقل تكلفة بالنسبة للحوثي، ولكن نقطة ضعف الحوثي هي الآن هي التي موجودة لدى الحكومة الشرعية نقطة قوة، تستطيع الحكومة الشرعية أن تحرك.
1: طب لماذا لم تفعل الحكومة الشرعية هذا حتى الآن؟
0: هو يحتاج إلى قرار سياسي، هذا سؤال نسألهم، أنه يجب أن يكون هناك قرار سياسي حقيقي، ولكن بشرط أن تبدأ الجبهات كلها في آن واحد
1: في مواجهة شاملة على كافة الجبهات.
0: الحوثي يستطيع أن يواجه من جبهة واحدة فقط، لا يستطيع أن.
1: أشكرك الباحث الأستاذ محمود شحرة، شكرا لك. بدا واضحا خلال الايام الماضيه ان ترامب يريد ان يستخدم استراتيجيه النفس الطويل مع ايران، بمعنى انه يسعى بشكل واضح ان يكون هناك تاثير لحصاره الاقتصادي على ايران بدلا من ان تكون هناك مواجهه عسكريه. يعني واضح ان هناك قناعه في عقل الرئيس الامريكي ماذا سيضرب بعد، ضربت كل الاهداف في ايران، ومساله ان تكون هناك ضربات متتاليه يبدو انه يعتقد انها لن يكون لها أي أثر، لكنه يعتقد بشكل واضح وفقا لكل المقربين منه أن مسألة الحصار الاقتصادي هو الذي سيسبب الألم الحقيقي الذي سيدفع إيران إلى التنازلات أو سيؤدي إلى إسقاط النظام. ويبدو كما تحدثنا بالأمس أن الرئيس الإيراني بيزشكيان تحديدا يدرك خطورة هذا الأمر، لذلك حتى حينما التقى بالمرشد كان يتحدث معه عن الوضع الاقتصادي الصعب للغاية، وأن هذا الوضع لا يمكن، يعني يمكن أن تواجه على جبهة عسكرية مسألة المواجهات، لكن كيف ستتعامل الحصار بالمناسبة الاقتصادي على هرمز ستتضرر منه إيران نفسها وليست دول المنطقة أو العالم فقط، إيران نفسها تتضرر. الحصار الكبير على إيران أيضا البحري يفرض وضع صعب للغاية، أيضا مسألة العقوبات المستمرة تفرض مسألة صعبة للغاية، أيضا مسألة عدم الإفراج عن الأموال المجمدة تمثل تحدي كبير. يعني إيران لديها مصلحة، ولكن إيران كانت تعتقد دوما أنها تستطيع أن تصبر أمدا أطول. إيران الآن تواجه السيناريو الآخر، يعني اللعبة التي كانت تلعبها أصبح ترامب هو الذي يلعبها ويقول يمكن أن أنتظر وأمنح نفسي مزيدا من الوقت، وهذا يدل على تغير في عقلية ترامب أو في كيف كان يفكر ترامب. ترامب كان للجميع يعتقد أنه من النوع الذي يمل سريعا ويريد نتائج سريعة، يبدو أنه في هذه المرة تغير أو تغيرت الاستراتيجية على استعداد أن أصبر، هناك استراتيجية للنفس الطويل الأمريكية يمكن أن نستخدمها. لكن السؤال هنا ماذا عن نتنياهو؟ نتنياهو مصمم بشكل كبير على، وهنا تعبير خطير بالمناسبة استخدمه نتنياهو، قال سواء عقد اتفاق نووي أو لم يعقد إيران ستكون في مرمى الأهداف الإسرائيلية وفي مرمى النيران الإسرائيلي. وكان هناك لقاء مهم للغاية جمع قائد قوات سنتر كوم براد كوبر خلال زيارته لتل أبيب، كان هناك رسالة إسرائيلية واضحة تم إيصالها للجانب الأمريكي، نحن على استعداد للتحرك بمفردنا. هذه الرسالة كانت خطيرة للغاية. نستمع إلى ما قاله نتنياهو.
2: أنا مؤد معرفة نسيت ترامب،
3: أقدر الرئيس ترامب تقديرا كبيرا وأقدر كثيرا صداقتنا مع صديقنا في البيت الأبيض، كما أقدر بشدة الشراكة التاريخية مع الولايات المتحدة في مواجهة محاولات إيران امتلاك أسلحة نووية. وأود أن أؤكد أنه سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، وطالما أنني رئيس للوزراء فإن إيران لن تمتلك أسلحة نووية.
1: اللي حصل خلال الساعات الماضية كان مثير أيضا. هناك تسريبات لول ستريت جورنال تقول أن ترامب ربما يستعد لإعلان النصر.

0: نتنياهو سيكتفي بأن يكون فتح مضيق هرمز هو الانتصار بغض النظر عن مسألة الاتفاق النووي. هنا نتنياهو يضع عنوان جديد للغاية، لن أسمح بأن يحدث هذا، أن تكون المسألة مجرد فتح مضيق هرمز، لابد من اتفاق نووي، بل هو من مصلحته في هذا التوقيت تحديدا ألا يتم عقد اتفاق، هو في عام انتخابي يحتاج إلى هذه المواجهة العسكرية، وبالتالي يريد أن يفتح جبهة. هل يفكر ترامب في هذا الأمر أن يتم إيكال المهمة العسكرية لإسرائيل؟ لا أحد يعلم. هل يستطيع ترامب أن يمرر مسألة فتح مضيق هرمز فقط مقابل رفع العقوبات عن إيران ومواصفات من هذا النوع دون التطرق إلى مسألة الاتفاق النووي؟ هذا سؤال مهم أيضا. لكن التعيينات التي أجراها المرشد خلال الساعات الماضية بدأت تؤكد أن من جديد المرشد يقول أنه هو صاحب الكلمة العليا، هذه أول تعيينات يقوم بها منذ الإعلان عن وجوده بشكل رسمي، لقائه بالرئيس، قرارات تصدر منه شخصيا، تغيير كبير في هيكل القيادة العسكرية في إيران، كل الأسماء التي طرحت وضعها المرشد بيده، يريد أن يقول أنا صانع القرار وأنا صاحب الكلمة. دعونا نناقش كل هذه الملفات مع ضيفي من طهران المحلل السياسي دكتور مصدق بور. مرحبا بك دكتور مصدق. بداية دكتور مصدق، أريد أن أفهم منك معلومة، هل نقلت إيران للوسطاء أنها على استعداد لفتح مضيق هرمز مقابل رفع العقوبات عنها والإفراج عن الأموال المجمدة؟ وهل تلقت إيران أي موافقة أو مؤشر من البيت الأبيض أو من الجانب الأمريكي على الموافقة على هكذا اتفاق؟
1: نعم، شكرا لك أستاذة أشعة ولمشاهديكم. نعم، إيران حتى حدثتها مع عمانية وافقت على فتح هذا، ولكن هي تريد من الجانب الأمريكي، يعني لأنها أغلقت المضيق بسبب العدوان الأمريكي، هي تطالب الجانب الأمريكي بضمانة بعدم الاعتداء من جديد على إيران، ضمانة بتحرير الأرصدة الإيرانية المجمدة، وأيضا تريد ضمانات بأن تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بالبنود مذكرة التفاهم المعقودة. يعني هذه هي شروط إيران حتى يتم فتح مضيق هرمز. حاليا مضيق هرمز هو شبه مفتوح، حتى الرئيس الامريكي اعترف بذلك، المسؤولين الامريكيين ايضا قالوا هناك بعض لا تعبوا، هناك نفط تدفق يعني ولو بنسب اقل، ولكن هناك يعني بصوره مرضيه.
0: ولكن عرقشي يتحدث بالامس ان مضيق هرمز سيظل فتحه مرهون باستجابه امريكا للشروط الايرانيه، يعني وزير خارجية العراقجي نفسه يعترف أن مضيق هرمز ما زال لا يعمل بطريقة طبيعية.
1: لا، ويقصد يعني مغلق أمام أمريكا وأمام إسرائيل، هو لا يقصد يعني بالكامل، لا هذه حقيقة يعني أنا
0: يعني ناقلات النفط الخليجية يمكن أن تمر بسلام دون أي اعتداء عليها من قبل الحرس الثوري؟
1: طبعا إيران أعطت استثناءات لبعض الدول، يعني أعطت استثناءات وأنا لا أعلم، يعني إيران وصلت مع بعض الدول.
0: هو المطلوب أن الملاحة تكون مفتوحة للجميع يا دكتور مصدق، يعني إيران وكأنها تستخدم فيتو على من يدخل ومن يخرج.
1: طبعا إيران هي تمارس سلطتها وسيادتها على مضيق هرمز.
0: طيب إذا مضيق هرمز ليس مفتوح. طيب أنا أريد أن أصل إلى نقطة معينة. ما آخر ما تم إيصاله للجانب الأمريكي من قبل إيران وماذا كان الرد؟ هذا هو السؤال.
1: طبعا هذا اللي أنا أخبرتك، قلت يعني إيران طالبت بتلك الضمانات وما يتعلق بعدم العدوان وتحريز الأرصدة والالتزام ببنود مذكرة التفاهم، هذا ما تطالب به إيران الولايات المتحدة.
0: مقابل ماذا؟
1: مقابل فتح المضيق، وإيران أيضا تلتزم يعني
0: وماذا عن الاتفاق النووي؟
1: ما عليه الاتفاق النووي طبعا هذا لا يدخل في صلب مذكرة التفاهم، هذه مذكرة لمدة شهرين على الأقل، يعني حتى يتم تنفيذ،
0: يعني إيران هتأخذ كل شيء مقابل فتح مضيق هرمز، يعني رفع عقوبات، رفع حصار بحري، إفراج عن أموال مجمدة، ضمانات بعدم الاعتداء عليها أو على حلفائها في الإقليم، كل شيء مقابل فقط فتح مضيق هرمز وليس مقابل الاتفاق النووي؟
1: لا، في المذكرة هناك نقطة أنه إيران وحلفائها

0: عدم الاعتداء على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. يعني هذه موجودة، هذه أيضا ضمن التزامات إيران.
1: فين الاتفاق النووي يا دكتور؟ فين الاتفاق النووي؟
0: الاتفاق النووي محلول، ليست هناك مشكلة. إيران أساسا لا تريد تصنيع القنبلة النووية.
1: طب ماذا لو قررت إسرائيل أن تهاجم إيران بشكل منفرد، أن تكون المواجهة إسرائيلية إيرانية فقط وتخرج الولايات المتحدة الأمريكية برا اللعب؟
0: هذه رسائل دعائية، رسائل داخلية من قبل نتنياهو، ولا يجرؤ أن يعتدي على إيران. واليوم لاحظت يعني وساحب نفسه ويدعي بأن الأمريكي يطلب منه هذا الشيء وهو لا يريد أن يتدخل في هذه المعركة. إسرائيل من دون الولايات المتحدة الأمريكية لا شيء، وإذا أرادت أن تختبر من جديد إيران ستستقبلها بصواريخها كما فعلت في المرة السابقة. نتنياهو هو مهزوم، ومهزوم في الداخل، يعني هو حري.
1: يعني أنتم مستعدون إذا هاجمت إسرائيل أن تردوا؟
0: طبعا إذا هاجمت إسرائيل إيران سترد. لا حرج
1: على إسرائيل بقى. على إسرائيل يعني هنا خرجت الولايات المتحدة الأمريكية وخرجت فكرة القواعد الأمريكية في المنطقة، هنا ستكون مواجهة مباشرة إيرانية إسرائيلية وفقط.
0: أساساً إيران استراتيجيتها القتالية هذه المرة سوف تختلف عن المرات السابقة، سيكون التركيز على إسرائيل بشكل خاص وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً.
1: ما أمريكا مش هتضرب، أمريكا هتطلع برا اللعبة، اللي هيضرب إسرائيل، هتردوا على إسرائيل.
0: نعم.
1: طيب شكراً لك دكتور مصدق بور من طهران المحلل السياسي، تحياتي. في شمال شرق سوريا الأوضاع مشتعلة وملتهبة للغاية، كان من المفترض أن تكون خلال الأيام المقبلة هناك إجراءات تمكن الدولة السورية بشكل واضح من أن تكون صاحبة القرار بشكل كبير. كان هناك إعلان مرتقب عن حل قسط والإدارة الذاتية للأكراد، وهنا بذلك يتم إزالة الستار على أزمة لا طالما أرقت الحكومة السورية خلال أشهر. القيادي الكردي السابق في قسط ومعاون وزير الدفاع الحالي سبيان حمو كان له تصريح مهم للغاية، قال إن الأيام المقبلة ستشهد حسم الملف بحل قسط واستكمال دمشق. وما أن تم الحديث عن هذا الأمر إلا واشتعلت الأمور بشكل كبير. نحن نجد هذه المشاهد الساخنة للغاية، الملتهبة للغاية، التي وصلت إلى حد إحراق العلم السوري. هذه المشاهد تعيد بشكل كبير المخاوف من أن كل ما تم الإعلان عنه عن حل قسط والإدارة الذاتية يبدو أنه سيواجه بتحديات على الأرض. والسؤال، من يشعل هذه الأمور؟ هل هذه موجة تعبر عن رأي عام من الأكراد يرفض مسألة الانتماء والاندماج في الدولة السورية بشكل كبير كدولة أم، أم أن هناك من يحرك هذا الأمر ليوظفه سياسيا؟ هل تتحقق إرادة الدولة السورية بالفعل بأن تكون هناك دولة مركزية واحدة صاحبة القرار، أم أن هذا المشهد يفرض أسئلة جديدة؟ ينضم إلينا من أربيل أستاذ الفلسفة السياسية دكتور صربت نبي. مرحبا بك دكتور صربت. ما الذي يحدث يا دكتور؟
2: الذي يحدث أن المقدمات الخاطئة تفضي إلى نتائج خاطئة، وأن عملية ما يسمى بالاندماج بدأت بنتيجة ضغوطات إقليمية ولم تنبع نتيجة إرادة سورية محض، وأفضت وأخضعت بصورة قسرية لمطالب خارجية ليس طبقا لحاجات الموقف السوري. لا أحد اليوم يرفض وحدة الأراضي السورية، لا أحد ينادي بالانفصال لا بتفتيت سوريا، في كل السوريين دون استثناء. لكن ما يتم الآن هو عملية ترقيح جاءت استجابة لأجندة أرادتها الدول المحيطة. هذا أول.
1: طيب أنا قبل مسألة الدول المحيطة، أنت تقول أن ليس لا أحد يريد تفتيت سوري، ما الذي يعنيه حرق العلم السوري؟ يمكن أن نشاهد هذا المشهد؟
2: لماذا لنشاهده ولتعاقب عليه؟ أنا شاهدته.
1: طيب لنشاهده نحن والجمهور، الجمهور يشاهد.

0: عالم سوريا بيتم حرقه ليه دكتور؟
1: اسمحي لي بوقت للطول. هذا العالم ليس عالم سوريا، هذا عالم بحاجة إلى مرسوم، هذا أولا. ثانيا، فرض نتيجة إرادة توافقية أو إرادة الأقوى، هذا ثانيا. ثالثا، لماذا تعرضون هذا المشهد ولا تعرضون مشاهد إطلاق النار على الأكراد المدنيين العائدين إلى بيوتهم بعد سنوات من المنفى والتشرد؟ هذه
0: أين هو إطلاق النار؟
1: سوى هناك، إذا أحببت سأرسل لك.
0: لا، أنا أتحدث عن الآن، يعني هناك وقائع سابقة قالت فيها الحكومة السورية أنها قامت بإلقاء القبض على المتورطين في إطلاق النار،
1: فلتقدمهم للمحاكم.
0: عظيم،
1: هذا أولا. ثانيا، هناك عشرات الفيديوهات الاعتداءات على قوافل المدنيين العائدين إلى بيوتهم. المسألة طبعا، أي عمل اعتداء على أي رمز لأي جماعة مهما كانت صغيرة أو كبيرة عمل مدان، هذه التصرفات لا تخدم السلم الأهلي. لكن ما أود قوله في هذا الخصوص، إن عملية الاندماج تحتاج إلى بنى اجتماعية تبدأ بمصالحة اجتماعية وعدالة انتقالية. أو
0: يعني أنت تقصد أن المشكلة جاءت بأن الحوار جاء مع الرأس، يعني كنا نشاهد اجتماعات مظلوم عبدي مع الشرع، وكنا نشاهد الترتيبات، وكنا نشاهد إدماج القوات قوات سوريا الذاتية، وحتى هناك المتحدث المعاون وزير الدفاع يقول 4 ألوية رئيسية. أنت تقول أن الشعب نفسه غير متقبل لهذه الفكرة؟
1: ليس غير متقبل، هناك ضحايا، ينبغي إنصاف الضحايا، هناك عدالة انتقالية، هناك قرار 2254 ينبغي أن ينفذ. الاندماج ووحدة سوريا بحاجة إلى أسس دستورية، لا دستور يملى بطريقة.
0: بس هذه تصرفات خارجة عن القانون، تتفق حول هذا الأمر؟
1: ما أقدم، اسمح لي، ما أقدم عليه طوال سنوات كلها خارجة. ما زال بضحايا أهل هذه المدينة الذين طردوا طوال 7 سنوات وحرقت.
0: أنا بسألك عن الوضع الحالي يا دكتور، المشاهد اللي حضرتك شايفها.
1: حالي أنا لا أحب الترقيعات والمواقف الارتجالية. السياسة وإصلاح وإعادة بناء الأوطان لا تبدأ.
0: يا دكتور، رد على سؤالي يا دكتور. خارج. يا دكتور، حضرتك لو جالس في المنزل وتشاهد هذه الصور على شاشات التلفزيون في أي مكان في العالم مش في سوريا، هتقول أن هذا خارج عن القانون أم غير خارج؟
1: سأبحث عن الجزر، ما الذي دفع بهؤلاء.
0: لا دكتور، ده تبرير. يا دكتور حضرتك أستاذ فلسفة سياسية، هذا تبرير.
1: لا، هذه ليست المرة الأولى التي تحدث، حدث مثل هذا الأمر في السويداء وفي الساحل. معنى ذلك
0: يا دكتور،
1: أن الأزمة متجزرة.
0: في النهاية يعني سوريا مش دولة، ليست الدولة الوحيدة التي تشهد يا دكتور اسمعني بس، هناك دول عديدة تشهد هذه التعددية، سواء الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو ما إلى ذلك، ومع ذلك هناك مفهوم الدولة المركزية.
1: طيب، أنا ما عندي مشكلة مع مفهوم الدولة، لكن لا أتي بمسخ وأسميه دولة، أدعو إلى مشاركة
0: قيادتكم.
1: سياسية.
0: يسأل مظلوم عبدي عن ذلك، وتسأل القيادات لماذا وافقت وجلست مع الشرع.
1: أرجوك، أنا لا أتحدث باسم مظلوم عبدي، أنا أتحدث باسم كل السوريين. أنا لست تابعا لا لمظلوم ولمن هو أكبر.
0: طب حلق العالم السوري، بما أنك بتتحدث باسم كل السوريين، هل هذا مقبول؟ أحداث العنف التي نراها، الإحراق والنيران.
1: لا هذا مقبول، ولا التي سبقتها كانت عظيم. مقبولة، ولا المجازر التي حدثت في الساحل السوري مقبولة، ولا بحق أهالي السويداء مقبولة.
0: طيب، ليتم
1: ولا أي احتكار للسلطة مقبولة.
0: هنخرج للشارع ونفعل هذا الأمر، ولا هنجلس ونتحاور حول كيفية معالجة الموضوع؟ هذا هو السؤال.
1: والله هذه السلطة التي لجأت، اسمحي لي، هذه السلطة التي لجأت بصورة متسرعة وأعلنت في حفل استعراضي انتصارا، وفرضت على السوريين حوارا وطنيا لمدة 6 ساعات بإرادتها، واختارت مجلسا، همروجة مجلس الشعب باختيار صاحب القرار.
0: يا دكتور، حضرتك بتجمع كل الملفات مع بعضها، هل جلس مظلوم عبدي وتفاوض مع الشرع على هذه الخطة أم لا؟ هل وافق مظلوم عبدي على هذه الإجراءات أم لا؟
1: مظلوم عبدي من يمثل؟ مظلوم عبدي ليس
0: قصة تانية يا دكتور. قوات قصد مين يمثلها؟ الإدارة الذاتية.
1: اسمحي لي أرجوك احتراما للمشاهد ولإبداء الرأي بصورة صحيحة. أولا، قوات قصد قوات عسكرية،

0: أمنية. مظلوم عبده يترأسها، مظلوم عبده لا يحمل أي صفة سياسية. إذا أردت من بوابة حل المسألة الكردية، هناك ممثلين سياسيين يمكن الحوار معهم وإيجاد جذر لكل هذه المشكلة.
1: من هم؟ من هم؟ يعني الشرع يتكلم عن
0: هناك هناك عشرات الأحزاب الكردية، وهناك المرجعية التي أسست في مدينة قامشلو وطرحت برنامجا للحل. طيب. أما ما أقصده بالحل الترقيعي هو الذي سيفضي إلى هذه المشكلة التي لا نريدها.
1: أشكرك دكتور، انتهى الوقت. دكتور ثروت نبي، شكرا دكتور. طريق السلام في غزة بات مهددا بالانفجار مرة أخرى، خاصة بعد أن أعلنت إسرائيل أنها ترفض بشكل كامل الخطة المكونة من 15 بندا والتي وافقت عليها حماس، وتتعلق بنزع سلاح حماس الثقيل. عدنا إلى ما كان في لبنان ما بين حزب الله وإسرائيل، هل يكون الانسحاب أولا أم نزع السلاح أولا؟ إسرائيل تقول أنه لابد من نزع سلاح حماس قبل الانسحاب. حماس تقول ووفقا للخطة وهو موافقة عليه بموافقة ودعم الحلفاء أو الشركاء أو الوسيط الأمريكي، هو أن يكون هناك انسحاب متزامن مع نزع السلاح. إسرائيل ترفض هذا الأمر بشكل كلي وكبير، وهناك يبدو من هذه التصريحات أن هناك صداما سيكون ما بين نتنياهو وترامب، لأن ترامب هو من يرعى هذه الخطة ويدعمها بشكل كبير، ولكن نتنياهو له رأي آخر. نستمع.
2: ترفض إسرائيل خطة النقاط 15، ولن ينفذ الجيش الإسرائيلي أي انسحاب قبل تفكيك حركة حماس والتخلص من أسلحتها. عندما أقول تفكيك حماس والتخلص من أسلحتها، فأنا أقصد جميع أنواع الأسلحة، الأسلحة الثقيلة والأسلحة الأقل ثقلا والأسلحة الخفيفة والصغيرة، أي جميع الأسلحة. نحن نتحدث عن تفكيك حقيقي وكامل وليس عن تفكيك شكلي أو وهمي، ونحن نجري الآن محادثات مع الأمريكيين بشأن هذا الموضوع. لديهم بعض الأفكار، بعضها مقبول بالنسبة لنا وبعضها الآخر غير مقبول.
1: من تل أبيب انضم إلينا رئيس مركز صفدي للدبلوماسية والأبحاث المستشار السابق في مكتب الحكومة الإسرائيلية مندي صفدي. لا طالما أفسد نتنياهو كل الأفكار المتعلقة بأي تفاهمات سياسية، حماس الآن وافقت على نزع سلاحها، يعود ويستخدم نفس الاستراتيجية التي استخدمها مع حزب الله، أن يكون نزع السلاح قبل أن يتم الانسحاب، هناك تزامن ما بين الإجراءين، لماذا يصر نتنياهو على إفساد كل شيء؟
3: مساء الخير لك وللمشاهدين. نتنياهو لا يفشل أي عملية، نتنياهو يقوم بتنفيذ المصالح الإسرائيلية كما هي. إسرائيل تم شن العدوان عليها من قبل حماس بعملية إرهابية.
1: لا أرجوك لا تعودش بينا للزمن البعيد، خلينا في الزمن القريب. هناك خطة دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية مكونة من 15 بندا تم العمل عليها، وهناك طرف وهو الذي يرعى مسألة السلام ميلادينوف الذي هو رئيس لهذا المجلس وافق على هذه الخطة، وافقت الولايات المتحدة الأمريكية عليه. ليس من حق إسرائيل أن تفرض ما تريد.
3: مع كل احترامي لمالدوف أو لترامب أو لأي أحد آخر، من سيضطر أن يعيش بجوار هذه المنطقة هو الإسرائيلي وليس الأمريكي وليس الأوروبي.
1: سيتم نزع السلاح، سيتم نزع السلاح،
3: نزع السلاح دون نزع السلاح كاملة لن تنسحب.
1: يعني كاملة؟ ما حماس وافقت على نزع السلاح الثقيل كمان،
3: كل الأسلحة المتواجدة
1: الثقيل والخفيف تم أنتم لا تريدون الانسحاب، إسرائيل لا تريد الانسحاب، وبالتالي تفشل هذا الاتفاق كما أفشلته في لبنان.
3: لا، إسرائيل لا تريد الانسحاب قبل نزع سلاح حزب الله حماس عفوا.
1: لا يمكن أن تتم التفاهمات على المقاس الإسرائيلي.
3: طبعا يجب أن تتم على المقاس الإسرائيلي، لأن إسرائيل هي من اعتدي عليها،
1: وأنتم اعتديتم وخربتم في غزة أيضا. يا سيد مندي، سيد مندي، خلي نقاشنا مفيد. لا يمكن لإسرائيل أن تفرض ما تريد، هناك طرفين للصراع وهناك لابد من توافق ما بين الطرفين. نجح الوسيط الأمريكي ونجح مجلس السلام في وضع اتفاقية تبدو متوازنة، يتم نزع سلاح حماس الثقيل والخفيف مقابل انسحاب إسرائيل. إسرائيل تقول لن نفعل ذلك، مفترض أن تكون الخطوات متزامنة، ولكن إصرار إسرائيل على عدم التنفيذ هو لإفساد كل هذه التفاهمات من أجل ترضية اليمين في الانتخابات.

0: القادمة واضحة.
1: ليس هناك ترضية لليمين، هناك تنفيذ مصالح إسرائيلية ومصالح الشعب الإسرائيلي أن يعيش بسلام واستقرار، ولا يتم تهديده والاعتداء عليه من قبل منظمة إرهابية تسيطر على منطقة مجاورة.
0: الأمريكان حلفاء مين؟ الأمريكان حلفاء إسرائيل، وهم من وضعوا هذا الاتفاق وهم من دعموه. نعم، حلفاءكم من دعموا هذا الاتفاق، يعني بالتأكيد هو لصالحكم، لصالح إسرائيل وليس لصالح حماس.
1: الأمريكان حلفاء لإسرائيل، لكن الحليف ليس أولوية من الأمن الإسرائيلي. نحن لا نريد أن نعيد الكرة بعد سنتين أو ثلاث سنوات.
0: شكرا لك السيد مندي صفدي على هذه المشاركة. وصلنا لختام خارج الصندوق.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أفاد مصدر عسكري يمني بأن ميليشيات الحوثي استهدفت أحياء مأرب بالصواريخ البالستية والمسيرات. وذكر مراسل العربية أنه جرى سماع دوي انفجارين في مأرب بينما تتصدى دفاعات الجيش اليمني لمسيرات حوثية. وفي المخا غربي تعز أيضا عاودت ميليشيات

الحوثي قصف المدينة بالصواريخ البالستية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا لا تزال لديها القدرة للتصعيد ضد إيران، وشدد في تصريحات في البيت الأبيض على أن أمريكا ستطالب بأموال مقابل الأضرار التي تسببت بها طهران. وأضاف ترامب أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي تسيطر على منطقة هرمز وقامت بإزالة الألغام منه، قائلا إنه مفتوح حاليا. أعلنت مديرية الأمن الداخلي في حلب فرض حظر مؤقت للتجوال في عين العرب كوباني بعد قيام شبان أكران باقتحام مبنى الإدارة المحلية وإنزال اللوحة التعريفية والعلم السوري وإشعال حريق في المبنى. قوى الأمن الداخلي عززت انتشارها في المنطقة بهدف ضبط الأمن وملاحقة المعتدين. في ليبيا، ذكر مراسل العربية أن مسيرة رابعة استهدفت مصفاة الزاوية خلال 24 ساعة، واستهدفت مسيرة خزانات شركة البريقة في مدينة الزاوية، فيما أعلنت هيئة السلامة الليبية أن فرق الإطفاء لا تزال تحاصر النيران في خزان النفط بمصفاة الزاوية. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أكدت أن خزان النفط مشتعل في مصفاة الزاوية وتعرض لإصابة مباشرة، بينما التحقيقات جارية في ملابسات الحادث. كانت الموجز إلى اللقاء.

أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية، والبداية كالعادة مع العناوين. اتحادات أوروبا وآسيا وأمريكا ترفض قرارات فيفا الأحادية. اتحاد جدة يدشن موسمه بملاقات الجزيرة الإماراتي في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا. انتر ميلان يجدد اهتمامه بالتعاقد مع الفرنسي موسى ديابي. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعلن استئناف

أنشطته مطلع سبتمبر المقبل بعد توقفها لأكثر من 3 سنوات. هاري كين ينال جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا.

0: تفقد وزير الرياضة السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في العاصمة الرياض. وقام الفيصل بالاطلاع على آخر تطورات العمل في مشروع تطوير الملعب الذي سيستضيف افتتاح بطولة كأس آسيا 2027 بين المنتخبين السعودي والفلسطيني والمقررة في 7 يناير المقبل. وكان الملعب افتتح عام 1988 واستضاف أهم البطولات والمناسبات الرياضية قبل إغلاقه في عام 2023 للبدء في أعمال التطوير وزيادة السعة الاستيعابية. يعتزم إنتر ميلان الإيطالي تقديم عرض جديد إلى نادي الاتحاد السعودي من أجل التعاقد مع الفرنسي موسى ديابي بعد فشل محاولته الأولى في إقناع النادي السعودي بالتخلي عن جناحه. ووضع إنتر ميلان التعاقد مع جناح أيمن على رأس أولوياته خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية من سوق الانتقالات، بينما لا يزال ديابي البالغ من العمر 27 عاما يتصدر قائمة خياراته، علما أن النادي الإيطالي حاول الحصول على خدمات ديابي في يناير الماضي دون التوصل إلى اتفاق. وبلغت قيمة العرض الأول المقدم إلى الاتحاد نحو 20 مليون يورو، إضافة إلى بطاقة لاعب الوسط الألباني كريستيان أصلاني، وفقا لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية. ويسعى فريق الاتحاد السعودي إلى بلوغ دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة عندما يحل ضيفا على الجزيرة الإماراتية الثلاثاء في أبوظبي. وكان الاتحاد بدأ تحضيراته لهذا الموسم بإقامة معسكر إعدادي في إسبانيا لعب خلاله 4 مباريات ودية، كما تعاقد مع المدرب الألماني يانز فيسينغ خلفا للبرتغالي كونسي ساو، كما يعول على المجموعة الحالية من لاعبيه بقيادة الفرنسي موسى ديابي لحسم المباراة والعودة ببطاقة التأهل. من جانبه استعد الجزيرة الإماراتي لموسمه الجديد بمعسكر إعدادي في هولندا لعب خلاله 6 مباريات وتعاقد مع المدرب الروماني كوزمين أولاريو. وينضم إلينا هنا في الاستوديو اللاعب الدوري السابق عبد عطيف، حياك الله كابتن عبدو. يعني أولا كيف تقيم استعدادات الاتحاد لمباراة مهمة مثل هذه من الممكن أن تحدد مصيرك في المسابقة خلال الموسم كاملا؟
1: مساء الخير عبد الله وعلى جميع المتابعين. لما نقيم وضع الاتحاد ما ناخذه على المعسكر، خلينا ناخذه ما قبل المعسكر أو حتى ما قبل عشان تتضح الصورة أكثر، ليش الاتحاد قاعد يعني في يعني عدم رضا أو في يعني خلينا نقول ما في صورة واضحة. خلينا ناخذ من فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي، وتكلمنا كثير ان الصفقات اللي عملها الاتحاد كانت ردة فعل وليست بناء على قناعة فنية، وقلنا في هذا المنبر انه حيعاني الاتحاد في تصريفه في الموسم الماضي وحدث ما كنا نقشه، لان القرار هذا ما بالتالي الان عندك يعني ترسبات او خلينا نقول يعني تراكمت امور يعني خلينا نقول اداريه مع فنيه اثرت على الموسم. جينا الموسم الان الجديد، طبعا تغير مدرب، ضغط جماهيري كبير، ما في وضوح في الامور الماليه والصفقات، معسكر كان ما هو مقنع كثير بالنسبه للعشاق الاتحاديين، اضف الى ذلك الاصابات، يعني دومبيا من الموسم الماضي، سمعنا حمد الغامدي في رباط صليبي، فرنانديز اليومين الماضيه في اصابه رباط صليبي، فالاتحاد الله يعينه يعني واضح انه ما يدري من وين

0: يعني يجابهها أو يقابلها. في الأخير أنت حتراهن على اسم الاتحاد في البطولة هذه، يعني أول شيء تتكلم عن أول مباراة في الموسم، وهذه دائما أنت يعني ما يكون الفريق في الفورمة العالية من الناحية البدنية، من الناحية الفنية، تفهمك لأفكار المدرب. فالتقييم أنا بالنسبة لي ما زال مبكر لسؤالك، أنه تقييمك المؤشرات ما هي مريحة للاتحاديين، ما هي
1: حتى في المعسكر عبده، يعني ما شعرت أنه الاتحاد حاول على الأقل يعني يسيطر على الوضع الحالي ويعني يتدارك الأمر قبل مباراة مهمة مثل الجزيرة؟ يعني لما نضع معايير مثلا، هل المباراة الودية كانت مباراة جيدة؟ هل اللاعبين الموجودين أيضا لاعبين من الممكن أن يخدموك في هذه المباراة؟ أيضا الأهم، هل تشعر بأن المدرب الجديد هو مدرب مرحلة حاسمة أو مباريات حاسمة؟
0: المدرب لا، يعني لا نريد أن نظلم المدرب بصراحة، أول الوقت والظروف، يعني كلها حاجتين تلعب ضد المدرب السك. فبالتالي أنت تحتاج أولا أن تأتي إلى وقت أو إلى مكان تكون فيه الأوضاع هادية. هو جاء على نادي الاتحاد في غضب كبير إعلامي وجماهيري، صخب كبير على ما حدث من الفترة الماضية أو الأشهر الماضية. فبالتالي هو جاء على صفيح صاحن، هذا واحدة. الشيء الثاني، اليوم أنت مدرب جديد فترة قصيرة، يعني أنك تبدأ أول مهمة رسمية في ملحق لبطولة يعشقها الاتحاديين، فهذه قد يعني تسبب ضغط كبير، فبالتالي الحكم عليه يعني حيكون ظالم جدا صراحة.
1: المنافس صعب طيب لما جدا للجزيرة.
0: الجزيرة فريق لا يستهان فيه، أنت تتكلم مدرب يعني ملم بالوضع الكرة الخليجية والآسيوية بشكل كبير، وأنا أعتقد إنه الجزيرة على الأسماء اللي جلبها في الفترة الأخيرة ما هو سهل، يعني أنا أتوقع فريق حيكون صعب جدا. مباراة في الأخير حتكون في أبوظبي، يعني الظروف كلها ضد الاتحاد، لكن نتفائل.
1: كيف لو نتعاطى الموضوع بشوي واقعية، كيف من الممكن أنه يلعب الاتحاد هذه المباراة وكيف يديرها؟
0: شوف، أول شيء خلينا نتكلم على نقاط الضعف الاتحاد. وفي واحدة لما ذكرنا أن الاتحاد يبحث عن جناح أو لا، وكنا أولويته هو مفروض يبحث في الدفاع والعمق ووسط الميدان. إلى الآن يعني الصفقات اللي الاتحاديين يجدون أنها ما هي بمكانة الاتحاد، خلينا نتكلم بصراحة. رحيل بعض الأسماء أيضا سبب زي فابينو،
1: صح،
0: يعني خسارة أخرى.
1: بالنسبة لك واضح الشكل الفني للاتحاد أو لا؟
0: عندي واضح، عندي تقريبا هم الخماسي اللي هو الحارس دانيلو، برغوين، عوار، وديابي، هذول اللي واضحين لي بشكل كبير. الباقي يعني ما احنا عارفين، رحيل ميتاي، رحيل فابينو، ما عززت بمكان لاعب مكان كانتي بعد إصابة دومبيا، يعني هذه أنا يعني الاتحاد يعني ما هو يحس إنه الاحتياج في أماكن كثيرة، يعني هذه يمكن الأربع أماكن.
1: هذه المباراة من الممكن أن تحاكم الاتحاد مباراة الجزيرة سواء فاز أو خسر؟
0: أنا أعتقد فيها ظلم كبير جدا لمن سيشارك أو من يدير المباراة، سواء المدرب أو حتى اللاعبين، لأن أنا قلت لك هي أول مباراة في الموسم في ظروف مناخية شوي صعبة، تعرف أنت اليوم أيضا أبوظبي فيها حرارة ورطوبة أيضا،
1: يعني صحيح،
0: لكنها في بداية الموسم، يعني نتكلم في شهر أوغست، يعني شوي الوضع. أضف إلى ذلك أنا عدم الانسجام والفترة القصيرة المدرب أفكار بعد
1: توقيتها ظالم للفريقين،
0: جدا جدا ظالم جدا، لمجرد أنها تكون أول مباراة في الموسم. عبد الله هذه فيها ظلم، يعني أنا اليوم في الغالب الناس تبدأ بسوبر، يعني كالناس يعني هو مو مباراة حسم مثل مقعد حاسم في بطولة هم هي تعتبر لهم أولوية للاتحاد وللجزيرة. فأنا بالنسبة لي كان ظالم جدا، كان مفترض أنه يجد آلية أفضل. لكن دعواتنا صراحة للاتحاد، يعني أنا اليوم لما أشوف الهلال والنصر والأهلي ويضاف عليهم الاتحاد يعني والقادسية، أنا أعتقد يعني حنسيطر أنا أعتقد بشكل كبير، خاصة الاستضافة حتكون في السعودية، أن حنكون عندنا نصيب الأسد في هذه البطولة وتحقيقها بإذن الله.
1: جيد، عبد العطيف عبد الرساب كنت معنا، شكرا جزيلا لك. يواصل الفتح السعودي استعداداته لانطلاق الموسم

جديد بعدما أنهى معسكره الخارجي في مدينة مربية الإسبانية، والذي امتد من 13 من يوليو حتى 4 من أغسطس، وتخلله برنامج تدريبي مكثف وعدد من المباريات الودية. وكان الفتح بدأ تحضيراته مطلع يوليو في الأحساء قبل الانتقال إلى إسبانيا، ثم عاد مجددا إلى الأحساء لخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه الإعدادي ورفع الجاهزية الفنية والبدنية. ويستهل الفتح مشواره في مسابقة الدوري بمواجهة قوية أمام النصر حامل اللقب في الرياض.

0: ومعنا هنا في الاستوديو المحلل الرياضي عادل البطي. حياك الله ابو فهد.
1: الله يحييك.
0: كيف تقيم اولا استعدادات الفتح للموسم الجديد؟ هو مدرب جديد ايضا معه، هو المدرب الوطني الوحيد في بين مدربي الدوري خالد العطوي.
1: خلني اول شيء عبد الله احيي اداره نادي الفتح اللي وثقت في المدرب الوطني الكفؤ. مو كل مدرب وطني مطلوب، لا، المدرب الوطني اللي اشتغل على نفسه، اللي تسلح بالعلم والتجربه، وهو الكابتن خالد العطوي. احيي الاستاذ منصور العفالك رئيس النادي انه يعني راهن على لاعب، لكن انا يهمني عدم الاستعجال في النتائج، احيانا المستويات متفاوته. بس انا بصراحه يعني احب خالد على المستوى العملي. عبد الله ان سمحت لي بقول لك، يوم كنت امين عام دخل علي الكابتن خالد، انا اعرفه باللبس زي الرياضي، دخل علي بشماغه وكذا، ما اول شيء ما عرفته بصراحه اللي قاعد يتكلم معي عن ايش. انا توقعت ذيك الايام يوم عرفني بنفس العقود وما ادري ايش، تعرف
0: إيه.
1: لا قاعد يسالني انا ابغى المعسكر الفلاني، احتاج اجهزه كذا، احتاج. انا انبهرت من متطلباته كلها تخص ايش العمل.
0: عمل
1: يبغى جهاز جديد صاير كذا، يبغى ما ادري ايش يعني. انا متاكد الحين عبد الله، وهذا الان في سياق الكلام عن الكابتن خالد، اجزم لو صار لنا زميل مراسل يمكن نايف ولا
0: احد الزملاء
1: يعني يشوف الكابتن خالد بيقول لك انا متاكد، تلقاه بيجيب محلل فني من هنا، تلقاه بيجيب. ترى فكره من ذيك الايام
0: بالمناسبة قبل، انا رحت عشت معاها فتره المعايشه لما راح ريال بيتيس مع المدرب كيكي ستين.
1: أيوه.
0: إشبيلي، انا كنت معاه.
1: شفت.
0: وكان كل فريقه الفني موجود، يعني هو مدرب فعلا حريص جدا على عمله وعلى كل الادوات.
1: صدق عبد الله الكلام ذا 2017 ايش كان يقول لي؟ ابغى اخصائي تغذيه. واحد يبغى يفكر في الفئات السنيه من ذيك. انا اجزم اليوم، انا اقول لك لو طلع احد الزملاء يعني ابو نجد الشهري ولا نايف يسوون، تلقى فريق العمل حقه تلقاه منوع. هذا وعلى فكره في تلقى يمكن في سعوديين وفي انا ما ادري صراحه، ما عندي المعلومات الكافيه عن الكابتن خالد، لكني هو صاحب مدرسه وفلسفه. اتمنى انه يوفق الفتح في السنوات الاخيره، ترى يمكن في اخر الموسم يبدا يعني،
0: صح، لكن عنده فتره تذبذب
1: وفي البدايات كان ما يجيب نقاط، يعني كان مهدد بالهبوط اكثر. صحيح. من مره. صحيح انه حقق الموسم الماضي المركز ال11 بس متى؟ متاخر. عشان كذا انا اتمنى انه مع الفتح نشوف. طيب. فتح جديد مع الكابتن خالد.
0: التعاقد مع خالد العطوي هل يعطي رساله بان مشروع الفتح هو مشروع منافسه ولا بقاء؟ كيف من الممكن؟
1: مو بحنا دائما نقول الفتح النادي النموذجي؟
0: الا
1: اول شيء جماهيريا هو من اكثر الفرق اللي دائما مبارياتها فيها. اثنين التعامل، عمرك شفت مشكله قالك بين لاعب ما اخذ حقوق ولا طلع لاعب قال اداره ما تعاملت معي، سواء لاعبين سعوديين او اجانب؟ هذا الامر ما قد شفته من يعني خلينا نقول متابعينه من فتح. صحيح. الجبال
0: حقيقة ان نادي توافقي هو في كل مجالاته وتعامل.
1: ايوه، اذا هو نادي فعلا نموذجي. اذا هذا المشروع اتمنى ان يستمر مع الكابتن، اتمنى عدم الاستعجال، عدم الخضوع لأول تجربتين ثلاثة، عدم الاستماع أحيانا للآراء اللي أحيانا بس تبغى تنتقد كل ما هو يعني بصراحة خلينا نقول وطني. لا، الوطني فيهم كفاءات. أنا ترى يمكن عبد الله قلتها أكثر من مرة معك، أكيد زي ما في أجانب قدرات جيدة وفي أجانب قدرات أقل، لا إحنا عندنا كفاءات سعودية مستعدة أعطيك 10 مدربين ممتازين، والكابتن خالد أحد أهم هذا المدربين. التجربة اللي صارت للدرعية العام،
0: صحيح،
1: صور كيف قدر يتعامل معها، تعامل معها نفسي وفني. أنا شفت المباريات،
0: كان مرحلة حاسمة،
1: مرحلة حسم، يعني ضغوط غير عادية على اللاعبين وعلى الإدارة وعلى

0: على المدرب الكابتن خالد ان امام رهان صعب ومع ذلك قدر يتجاوزه. عبد الله يوم كان يشتغل في الاتفاق ترى كان في نهج، كان الفريق يلعب كوره. احد يقول لي انه يبغى يسوي زي جوارديولا، لا يا اخي كابتن خالد يبغى يسوي طريقته اللي طيب. نجح فيها وفق الاحصائيات كانت من احسن النتائج اللي تحققت الاتفاق.
1: طيب وش يحتاج خالد العطوي؟ يعني هم عندهم تقريبا اربع صفقات جديده، لاعبين اجنبيين ولاعبين ايضا سعوديين، وايضا يعني هم جددوا تعاقدهم مع المغربي مروان سعدان، لكن في ايضا مجموعه من اللاعبين رحلوا عن الاتفاق، ابرزهم سفيان بن دبك.
0: بن دبك اللي راح للحزم
1: صحيح. وش يحتاج خالد العطوي بحكم خبرتك فيه ومعرفتك فيه من أدوات أكثر أو حتى يعني داخل الفتح حتى يحقق الهدف المنشود؟
0: بما أن نقول دائما إدارة نموذجية على مختلف الفترات اللي صارت، إذا أنا ودي جلسون مع خالد يعني مبكر ونشوف وين النواقص. عبد الله ترى مو بكل ما طلب المدرب شيء بيجي يلبونه، لأنه أحيانا أفق إمكانيات مالية صحيح. لكن أتمنى أنه يعطون الثقة الكابتن خالد، لأنه هو يحتاج شيء معين. يعني هو يعرف طبيعة الكرة السعودية، يعرف الفرق اللي بيقابلها. ما يمكن أطالب الكابتن خالد أنه يروح يقول لي مركز ثالث ولا رابع، الأمر بصراحة في صعوبة، خاصة في ظل الآن أصبحت أول كنا نقول أربعة كبار زائد اليوم صار في قادسيه وصار في درعيه صحيح. وصار في علا، يعني المغريات اكثر من الفتح
1: صحيح.
0: لكن كيف نخلي الكابتن خالد مع اداره النادي تستطيع استقطاب؟ لا يمكن تكون لو تجيب احسن مدربين في العالم بادوات اقل صعب المنافسه عليها. لكن انا اقول الجلسه هو عينه ثاقبه. اذكر مره برضو كابتن عبد الله طلب مني قال ابغى اروح ازور مناطق، صدق طلع لاعبين، راح الجيزان وراح واختار في واحد منهم منتخب الشباب
1: عند عين
0: اعتقد اسمه مخير اللي لعب في الفيحة. اتذكر انه يعني تعرف اللي يقول لك عنده شغف غير عادي،
1: تشعر عادل انه الفتح وخالد يتناسبان
0: جدا. بس انا اتمنى والله هذه رساله للاستاذ منصور وكل الفتحوين، عدم الاستعجال والجلوس معه في كل مره والايش، وسؤال كابتن خالد مناقشته ليش بتسوي كذا، ليش عندك الفلسفه هذه، وش هدفك من الدوري، وش احتياجك، نحاول قدر الامكان تلبيه الاحتياج. ما راح اقول كل شيء يطلبه خالد يروح لاداره الفتح تلبيه، لكن يكون فيه التناغم اللي بينهم اللي انا اتوقع انه بيحصل ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا عادل البطي المحلل الرياضي، كنت معنا في السند. شكرا ابو فهد.
2: شكرا لك.
1: ونحن نتجه الى فاصل مشاهدينا ثم نعود لنكمل هذه النشره وفيها ايضا اتحادات اوروبا واسيا وامريكا ترفض قرارات فيفا الاحاديه. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعلن استئناف أنشطته مطلع سبتمبر المقبل بعد توقفها لأكثر من 3 سنوات.

0: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: أهلا بكم من جديد. أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استئناف أنشطته المتوقفة منذ أكثر من 3 أعوام بسبب الحرب في قطاع غزة. وأوضح جبريل الرجوب في مؤتمر صحفي أن العودة ستكون من خلال بطولة تنشيطية للأندية من الدرجات المختلفة مطلع سبتمبر المقبل، وأطلق عليها اسم كأس الألف شهيد. وأعلن الرجوب أيضا الذي يرأس أيضا المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الفلسطينية خلال المؤتمر مشاركة بعثة رياضية فلسطينية في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة في اليابان. كما أعلن مشاركة المنتخب الفلسطيني لكرة القدم في بطولة ودية في الصين خلال سبتمبر استعدادا لكأس آسيا التي تستضيفها السعودية في يناير المقبل.

0: صعدت ثلاثة من أكبر الاتحادات القارية في كرة القدم موقفها تجاه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بعدما أصدر الاتحاد الآسيوي والاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي رسالة مشتركة شديدة اللهجة، أكدوا فيها أن كرة القدم لا تنتمي إلى أي فرد ولا إلى أي مؤسسة، واتهموا إنفانتينو بكسر الثقة من خلال الخداع ووضع نفسه فوق الجماعة التي منحته السلطة على خلفية مشروع بيع حصة في كأس العالم للمستثمرين من القطاع الخاص. وطالبت الاتحادات الثلاثة بإجراء مراجعة مستقلة للقضية دون مشاركة فيفا، وحملت الرسالة الثلاثية توقيع رؤساء الاتحادات القارية الثلاثة وأمناء العموم فيها. وساند اتحادا كرة القدم في الولايات المتحدة وكندا بيان الاتحادات القارية الثلاثة، ووجهت الدولتان انتقادات لأداء رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، ويضع هذا الولايات المتحدة وكندا في موقف مخالف للمكسيك ثالث الدول المستضيفة للمونديال التي أعلنت دعمها لإنفانتينو. وتضمن المنشور الذي نشره الاتحادان الأمريكي والكندي لكرة القدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي رابطا للرسالة المشتركة. عن ذلك معنا هنا في الاستوديو الزميل الصحفي في شبكة العربية أحمد عسل، وأيضا يلتحق بنا من بيروت الإعلامي الرياضي رائد جرجس. أهلا بكم، أبدأ معك رائد، ما الذي برأيك يعني تريده الاتحادات الثلاثة من هذا البيان؟ ما هي الرسائل الموجهة؟
1: أظن أن مساء الخير أولا لك ولضيفك الكريم. أظن أن هنالك حدين بين الإرادات بين الاتحادات كافة. الحد الأقصى هو استقالة إنفانتينو قبل الانتخابات القادمة، والحد الأدنى هنالك بعض الاتحادات التي تمسك العصا في الوسط. الحد الأدنى هو تغيير في إدارة الفيفا وتغيير في الحوكمة وطريقة التعاطي بين الاتحادات. أظن أن إنفانتينو هو في موقف حرج جدا، يرزح تحت الضغط. السؤال إذا رأينا الرسالة وقرأناها بطريقة متأنية، هنالك كلمتان أساسيتان استخدمتا، هما الثقة، إنهم فقدوا الثقة، يعني هذا ثقة بإنفانتينو وثقة بالسيستم بالنظام تبع الفيفا للفيفا. والعبارة الثانية هي نوعية العمل، نوعية العمل التي رأينا أن المقربين من إنفانتينو ومساعديه وكبار موظفي الفيفا لم يكونوا على علم بالمنتج أو بالمشروع الذي قدمه فجأة إنفانتينو. هذا هو الحد الأقصى والحد الأدنى، ونرى إذا إنفانتينو سيخوض الانتخابات معركة من الآن حتى نوفمبر أو حتى آذار موعد الانتخابات الفعلية.
0: جيد أحمد، هل برأيك من الممكن أن نقول بأن الاتحاد الأوروبي بدأ فعلا يعني يكسب تحالفات جديدة في قضيته ضد إنفانتينو من خلال هذه الرسالة الثلاثية؟
2: طبعا عبد الله، يعني كمان ويبدو أنه لا يريد أن يتوقف، يعني البعض توقع أنه بمجرد اعتراف الاتحاد الدولي بخطأه في المشروع وأيضا باعتذاره للاتحادات الأعضاء أن الاتحاد الأوروبي سيتراجع نوعا ما، لكنه لم يتراجع حتى الآن، ومعه طبعا كما ذكرت تحالفات من الاتحاد الآسيوي واتحاد الكونكاكاف، وبالتالي هو يعني يكون قوة كبيرة. رأينا أيضا انضمام الاتحاد الأمريكي والاتحاد الكندي لهذا التحالف، وبالتالي يعني لا مفر من التراجع عن هذه المطالب. كمان عبد الله في نقطة مهمة جدا في هذا البيان، وهي كما ذكر ضيفك الكريم أنه الثقة فقدت بالخداع، وبالتالي هم
0: ما الذي فعلا يقصدونه بكلمة الخداع؟ أين وجدوا الخداع في الموضوع؟
2: أعتقد أن الاتحادات القارية كان عندها مشكلة كبيرة في أنه الاتحاد الدولي تواصل مع بعض الاتحادات المحلية قبل الاتحادات القارية، أغراهم بالفكرة، أغراهم بالمشروع، أغراهم بالأموال التي سيحصلون عليها، وهي أرقام كبيرة بالطبع تغري أي بلد، وبالتالي أعتقد أن هذا كان سبب كبير في كسر العلاقة وسبب كبير في التصعيد المستمر حتى الآن من جانب الاتحاد الأوروبي والاتحادات المتحالفة معه طبعا بالتأكيد.
0: هل تعتقد رائد بأن هذا البيان من الممكن أن يزيد من يعني فاعلية الحملة التي يقودها الاتحاد الأوروبي بإزاحته شيئا فشيئا من الثقة المكتسبة لدى كثير من الاتحادات؟
1: طبعا، يعني إنه ثقل كبير جدا، ويحكى الآن عن مقاطعة كأس العالم القادم.

في أيلول يعني كأس العالم أكيد للناشئين، ولكن الموضوع هو لنرى ما هي مهمة الفيفا. إذا عدنا إلى مهمة الفيفا بالبيان الرسمي للفيفا، النقاط الأساسية هي توحيد اللعبة.

0: غير بعض الشيء تعاطي الفيفا. أظن أنه بسوء تقدير من إنفانتينو، لا أقول أن هنالك سرقة مال أو اختلاس، لا أقول ذلك، ولكن أظن أن إنفانتينو بطريقة التعاطي التي يعني قارب بها الاتحادات الوطنية والاتحادات القارية كانت خاطئة جدا. ممكن أنه تفرد بالقرار، وهذا يعيدنا إلى ما طالب به الاتحاد الأوروبي واتحاد كونكاكاف والاتحاد الآسيوي بإعادة النظر في الحوكمة وطريقة إدارة الفيفا. يعني نعود إلى الحد الأدنى، بالحد الأدنى إذا بقي إنفانتينو أو جاء غيره حتى، أظن أن صلاحيات رئيس الفيفا وطريقة إدارة الشؤون والحوكمة ستتغير حتما داخل الفيفا.
1: جيد أحمد، يعني من واقع هذه القضية ودراس يعني ومتابعتنا لها الحثيثة، وهي فعلا هي الحدث الأكبر هذه الأيام، هل من الممكن أن نقرأ شخصية إنفانتينو بالتعامل معها من خلال هذا يعني ازدياد وتيرة التحالفات وأيضا الحملات الموجهة ضده؟
2: يعني أعتقد أن إنفانتينو لما قرر يطرح هذا الطرح أو هذه الفكرة عبدالله لم يكن يتوقع أن يواجه هذا المد القوي جدا من الاتحادات القارية، لكنه يعني كان يعتقد أنه تقربه أحيانا من دونالد ترامب الرئيس الأمريكي يمنحه بعض الحصانة لدى الاتحادات القارية، لكن هذا انقلب عليه أعتقد. يعني كان سبب كبير جدا في غضب الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص طبعا، لأنهم يرون أنه يعني إنفانتينو يحاول أمريكا كرة القدم، وهذا سبب من الأسباب اللي كان بيغضب عدد كبير من الاتحادات المحلية. وبالتالي إنفانتينو، ما نعرفه عن شخصية إنفانتينو، أنا لا أعتقد يعني بشكل شخصي أنه هو سيرضخ بسهولة لهذا الضغط. هو في البداية حاول الاعتذار، حاول أن يجمع قادة الفيفا في اجتماع أزمة في المغرب، خرجوا ببيانات يعتذرون عن موقفهم، يعتذرون عن طريقة طرح الفكرة، وبالتالي هو يحاول أن يخرج من هذه الكوة نوعا ما، ولا أعتقد بشكل يعني سهل أنه هو سيستقيل بسهولة. يعني
1: رائد، يعني لو تابعنا كل بيانات فيفا منذ نهاية كأس العالم حتى آخر بيان حينما وصف هذه الادعاءات بأنها منسقة، وأيضا يعني وصفها بأكثر من وصف، هل من الممكن أن نقول بأن إنفانتينو يواجه هذه الحملة بكثير من الفوقية، أو أنه يتعامل معها تعامل فعلا منطقي وقانوني وواثق تماما من خطواته فيها؟
0: هنالك أريد أن أفصل ما بين الفيفا وإنفانتينو، لأن إذا سؤال مهم جدا، البيانات التي تصدر عن الفيفا تصدر كأنها تصدر عن إنفانتينو شخصيا، موقعة ممهورة بتوقيع أيضا الأمين العام، ونعرف جيدا أن الأمين العام عادة إذا لم يكن يطبخ في المطبخ الخلفي خلافة إنفانتينو أو أي رئيس يبتعد عن الرئيس، ولكن في هذه الحالة الأمين العام يوقع مع الرئيس وكأنه يربط مصيره بمصير إنفانتينو. لماذا أقول ذلك؟ لأن الفيفا عندما يعلن شيئا ويفعل شيئا آخر، مثلا اجتماع المغرب، في اجتماع المغرب طريقة تصرف إنفانتينو كانت خطأ، لم يدعو إلى الاجتماع كل المقررين أو ذو المكانة الحساسة في الفيفا، انتقى بعض الأشخاص في اللجنة التنفيذية ودعاهم، وهذا كان موضع انتقاد من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الآسيوي، يقولون يأخذون هذه الواقع ويقولون انظروا كيف يتصرف. هذا إثبات على فقدان الثقة، لا تدعي أنت بعض الأشخاص لتحاور معهم وتشرح لهم وتصدر بيان دعم من هؤلاء الأشخاص المنطقين. يجب أن تحاور كل الاتحادات وتدعو يمكن إلى اجتماع للجنة التنفيذية، كل اللجنة التنفيذية وليس جزء صغير من اللجنة التنفيذية.
1: جيد أحمد، يعني ما زالت مصطلحات الخداع وفقدان جوهري للثقة ما زالت يعني صداها نسمعه بعد طرح هذا البيان، هل هو فعلا دعوة لكل الاتحادات بأن تنضم إلى هذه الاتحادات القارية الثلاثة، وبشكل معلن أصبحت هناك إن صحت العبارة حربا ضد استمرار إنفانتينو في فيفا؟
2: طبعا عبد الله، بهذه الطريقه وبهذا التصعيد اعتقد انه لا، يعني لن يتراجع الاتحاد الاوروبي والاتحاد الاسيوي وطبعا الاتحاد الكونكاكاف، لا يبدو انهم سيتراجعون في الفتره المقبله، وبالتالي اعتقد انه هناك بعض الاتحادات سواء المحليه او الاتحادات القاريه ستتجه الى دعم هذه

0: الاتحادات في هذا التحالف على النقيض تماما، كما راينا مع اتحاد الكونكاكاف مثلا على منتخب المكسيك خالف تماما اتحاده القاري ودعم انفانتينو. اعتقد انه هذا ممكن يحدث ايضا من اتحادات مختلفه، مثلا سواء كان اتحاد يدعم انفانتينو بشكل ما، ممكن يخرج اتحاد محلي يعني لا يريد ان يؤيد انفانتينو في الفتره المقبله.
1: جيد رائد، ما الذي يعنيه برايك ان يقف الاتحاد الامريكي وهو يعني الاتحاد الذي من الممكن أن نصنفه اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية تحت رئاسة الرئيس دونالد ترامب الذي هو يعني يقدم إنفانتينو بأنه صديقه ويعني ويملك الثقة الكاملة لدونالد ترامب، لكن الاتحاد الأمريكي اليوم يقف مع الاتحادات الثلاثة، ما الذي يعنيه برأيك هذا؟
2: تعرف جيدا أن السلطة السياسية يجب أن لا تتدخل وإجمالا لا تتدخل بالانتخابات الاتحادات المحلية، وإلا يفصل يعزل الاتحاد.
1: لكن نعرف شخصية ترامب، يعني نعرف شخصية ترامب وكيف يعني يؤثر.
2: بس نعم، بس أظن أن أمريكا يعني أمريكا وكندا، كندا لديها مرشح، يعني لبدء كندا لديها مرشح جدي لرئاسة الفيفا وهو الرئيس الكونكاكاف، ولكن أمريكا تنظر إلى مونديال 2038 يعني بجدية، وتنظر أيضا إلى مونديال السيدات قبل 2038 وتلعب لعبة ذكية نوعا ما. إذا رأيت بيان أمريكا وكندا لم يهاجموا 100% ويقولوا لا نريد أن ننتخب إنفانتينو، قالوا بالحرف الواحد، قالوا هنالك مشكلة بالغوفرننس وبالترانسبيرنسي يعني بالحوكمة وبالشفافية، ولم يقولوا أن نريد أن يستقيل إنفانتينو.
1: لكن هناك سؤال منطقي رائد، يعني مثلا لماذا لم يلتزم الاتحاد الأمريكي الحياد في هذه القضية؟ لماذا ظهر وأيد البيان الثلاثي؟
2: أظن أنه يحسب خط الرجعة، يعني أنه بحال لم يعد إنفانتينو رئيسا للفيفا كما قلت هم ينظرون إلى كأس عالم أخرى بالمستقبل القريب عمليا يعني، وإلى كأس العالم للسيدات، ولا يريدون أن يكسروا الجرة مع إنفانتينو. بنفس الوضع إذا بإنفانتينو إذا ما زال رئيسا للفيفا لم يكسروا الجرة معه، وإذا جاء شخص آخر غير إنفانتينو هم ملتزمون أو هم يعني لا يمانعون الموضوع.
1: أحمد، هل من الممكن، يعني أنا أريد أن أقرأ شخصية إنفانتينو من خلال هذه الأزمة، هل تعتقد بأن إنفانتينو من خلال التحليلات لديه سياسة النفس الطويل بأن الانتخابات ما زال أمامنا وقت حتى تقام في مارس المقبل، يعني تقريبا أكثر من 8 أشهر على على على إقامتها، وأنه من الممكن أن يحتوي الاتحادات المتحالفة معه، أو أنه بدأ يعيد حساباته في أن هذا البيان الثلاثي من الممكن أن يكسر كل التحالفات التي تقف مع إنفانتينو؟
0: أعتقد بما نعرفه عن شخصية إنفانتينو أعتقد أنه يحاول الآن إيجاد مخرج من هذه الأزمة. أعتقد أنه لن يعني يتهاون ولن يتساهل في فكرة أنه هو يستقيل. كما ذكرت عبد الله، اعتقد انه هو واحد من الاشخاص اللي لديهم نفس طويل وسيكون لديه نفس طويل رغم الهجوم الكبير خاصه من اليويفا، والذي يراه البعض انه يعني هجوم شخصي اكثر منه هجوم يعني مهني بسبب بعض الخلافات مع الكسندر تشيفرين، وبالتالي لا اعتقد انه يعني سيستقيل بسهوله، بل سينتظر. هو يعلم جيدا ان لديه حلفاء عدد لا باس به خاصه في افريقيا، طبعا عدد لا باس به 54 اتحاد اعتقد يعني، وبالتالي هو يعلم ان ما زال لديه بعض الحلفاء رغم التحالف الكبير من اليويفا والكونكاكاف وآسيا.
1: جيد رائد، يعني هل فعلا إنفانتينو لديه سياسة النفس الطويل أو أنه مجبر على هذه السياسة برأيك؟ وأيضا لدي شق ثاني من السؤال، إذا قررنا أن نقرأ هذا البيان بشكل موضوعي، هل فعلا كانوا على حق هذه الاتحادات القارية الثلاثة؟
2: أولا لأجيب على الجزء الأول من السؤال، 106 هذا هو الرقم بالنهاية، الرقم الصندوق يقترع 106 أصوات بحاجة إنفانتينو. كما قلت سابقا على شاشتكم الكريمة، صوت بلد صغير جدا بدون أن أسمي يوازي صوت كبير جدا بكرة القدم، هذا هو النظام. هذا أولا، يعني ما زال إنفانتينو يعتقد أنه بإمكانه الفوز بالنصف زائد واحد اللي هو 160 صوت، إلا إذا تغير شيء مفاجأة من الآن حتى أدار المقبل. الموضوع الثاني، السؤال الثاني يعني سؤال دقيق جدا، إنفانتينو بشخصيته أظن أنه أخطأ بالتعاطي وأخطأ بالتصرف، ولكن بحال بقي

0: هنالك يعني كيف بدي لك طريقتين او خيارين، اما ان يبقى معركة كسر عظم ويحكم الفيفا بالنصف زائد واحد دون أن يلتفت إلى الاتحادات الأخرى وما تعنيه ذلك من مقاطعة محتملة من الاتحاد الأوروبي وغيره وغيرها من الأمور التي يهددوا بها، أو يفعل صفقة مع الاتحاد الأوروبي أو الاتحادات الأخرى القارية وهي تخفيض صلاحيات رئيس الفيفا. يعني يقول للاتحاد الأوروبي والاتحادات الأخرى التي تناهضه أوكي أنتم ضد طريقة التصرف، أنتم مع حوكمة مغايرة مع شفافية أكثر، نريد أن نبحث بالصلاحيات، يعقدون صفقة معه، يكون يعني لا يفنى الغنم ولا يموت الديب، يعني بنفس الوقت يكون win-win situation لكل العالم، بيبقى إنفانتينو ولكن بصلاحيات وبأجنحة مقصولة. يعني
1: جيد، الحقيقة أنك دائما تبهرنا بالأمثلة التي تطرحها رائد معنا، شكرا جزيلا رائد جرجس الإعلام الرياضي، كنت معنا من بيروت، وأيضا هنا في الاستوديو الزميل الصحفي أحمد عسل من شبكة العربية، شكرا جزيلا لك.

بلغ عدد المدربين المقالين من المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 21 مدربا، نستعرضهم فيما يلي.

عن هذه القائمة الطويلة من المدربين نتجه إلى مدرب في القاهرة هو عادل عبد الرحمن. أهلا بك كابتن عادل. يعني نهنئ الحقيقة المدربين اللي ما زالوا مستمرين مع منتخباتهم بعد هالقائمة الطويلة. نتكلم عن 21 منتخب من أصل 48 منتخب، يعني تقريبا بحدود النصف من الأسماء طارت. هذا قرار منطقي أن يحدث في المنتخبات بأن يقال المدرب بعد نهاية كأس العالم؟

0: عبد الله، اولا مساء الخير يا عبد الله. حاجه غريبه جدا ان كاس العالم المفترض بيبقى للمدرب ساحه كويسه لفرض شخصيته، او بالمعنى الاصح ان هو يعمل ارضيه كويسه ليه كمدرب، ولكن يحصل مذبحه زي اللي شفناها. 21 مدرب يتم اقالتهم بعد كاس العالم 2026، رغم ان 2022 بعدهم من 48 فريق، لكن 2022 كان في 11 مدرب هم اللي اقالوهم بس من في كاس العالم
1: 32 منتخب.
0: ده يرجع لحاجه مهمه جدا، من 32 منتخب
1: صحيح،
0: لكن المرة دي كانوا 48 منتخب
1: صحيح،
0: فالفرق كبير. الحاجة التانية المهمة، المنتخبات الكبيرة اللي تم إقراره كومان مثلا، يعني ازاي انه يخرج في المجموعة في دور المجموعات او بالشكل اللي هو في الدور اللي بعده. يعني انت بتتكلم على منتخبات كانت تقدر، يعني حتى كمان لو اتكلمنا على منتخب فرنسا، هو ديشامب كان المفترض انه كان كده هيسيب المنتخب حتى لو خد كاس العالم، ولكن برضو من المدربين اللي اعتقد ان هي اقالة برضو، لانه حتى لو متفقين فهي اقالة، لانه اداؤه بالمجموعة اللي كانت معاه مجموعة كبيرة. في مدربين اجادوا كتير قوي، وفي مدربين فلتوا، يعني عاوز اقول لك ان هم فلتوا من مأثرة
1: صحيح
0: الاقالات، ولكن في الاخر في اخطاء كتير حصلت قبل. يعني مثلا اديك مثال، منتخب تونس صبري جابوه بعد مدرب قبل كاس العالم بثلاث اربع شهور، يلعب مباراة الأولى مع تونس يخسر، يشيلوه يجيبوا رينار، وبعدين بعدها يتشال رينار. فأنا بكلمك على تضارب في بداية زي منتخب السعودية. المنتخب السعودي برضو قبل كاس العالم بشهر أو أقل من شهر جابوا مدرب دونت. يعني اللي عايز أقوله لك إن الإقالات بتبقى طبيعية في حيث النتائج وفي حيث التحضيرات اللي قبل النتائج.
1: يعني كابتن عادل، بعض التعاقدات مع المدربين أو حتى الإقالات تتحملها الاتحادات، لكن لماذا نرى المدرب هو الذي يغادر وبعض الاتحادات هي التي تبقى؟ طبعا في اتحادات تحملت المسؤولية ورحلت، لكن هناك اتحادات تخطئ الخطأ ثم تعيد تكرار الخطأ وتكون الأخطاء مركبة. تعليقك.
0: يعني عايز أقول لك حاجة مهمة قوي، هو إيه سبب الإخفاق، المدرب ولا الاتحاد؟ خلينا نتكلم على السلسله اللي ماشيه طبيعيه، انك انت كاتحاد للعبه في بلد، انك انت عندك مجموعه جيده جدا من اللي يقدروا يختاروا المدرب على اساس انت بلد ايه، بتلعب فين، الليفل بتاعك ايه، مرحلتك ايه، هل انت من الفرق اللي بتلعب على بطوله، ولا هل انت في الفرق اللي هي في كاس العالم بتلعب على نتائج متوسطه، ولا هل انت ادائك مشرف، ولا هل انت لسه بتبدا عاوز تعدي بس وتخطي دور المجموعات. هي البدايه دي الاتحادات هي اللي ما عندهاش اللجنه اللي تعرف تختار وتستقطب مدرب كويس. علشان كده الخطأ الأولاني في اختيار المدرب بيبقى من الاتحاد. الحاجة التانية المهمة، الأهداف بتبقى غايبة. يعني بمعنى أنا اتحاد لعبة، أنا جايب المدرب، عندك كاس أمم أفريقية، بتكلم على مثلا واحد بيدير في أفريقيا، يعني عندك كاس أمم أفريقية وعندك كاس عالم، عندنا التارجت بتاع كاس الأمم الأفريقية ممكن نوصل لدور الأربعة، تارجت كاس العالم نوصل لدور الثمانية، عندك المراحل ديت، عندك اللعيبة بتاعتنا شكلها إيه، هل أنت تقبل باللعيبة دي وبالشكل ده وعندك مجموعة كويسة وتعمل اللي احنا عايزينه؟ هيقول لهم اوكي، يبقى اتعاقد مع واسيبه ولما يخفق اشيله. لكن احيانا، وانا بقولها لك معترف يا عبد الله بالموضوع ده، في اتحادات كتير في لمنتخبات في بلاد كتير قوي بيجيبوا المدرب علشان يشيلوه الخسارة ويبقى هو الشماعة اللي يتشال ويمشي هو وهم يفلتوا من العقاب.
1: طيب كابتن عادل، يعني كأس العالم ألا تعتبر بطولة يعني غير كافية للحكم على تجربة مدرب، لأنها ثلاث مباريات فقط، ظروف مختلفة، ظروف منافسة مختلفة، أجواء مختلفة، هل هي فعلا حكم على مدرب وعلى عطاءه وحتى أيضا على قرار استمراره أو رحيله؟ هذا سؤال أنا أطرح لك.
0: يعني السؤال يا عبد الله ده تمام في مكانه 100%. هل انت قبل كاس العالم مقتنع بالمدرب بتاعك 100% انه مدرب كويس وانه ادى

0: أداء كويس في الفترة اللي فاتت، فكأس العالم دي آخر مرحلة للتقييم معاه، إن هو إحنا خلاص تخطينا مرحلة التقييم، إن أنت رايح تعمل نتائج كويسة، ولا أنت جايب مدرب تصلح خطأ أنت أخطأت فيه قبل كده. هو ده المهم اللي إحنا لازم نتكلم فيه. المدرب اللي هو يلعب 3 مباريات في كأس عالم، يعني أديك مثال، فرقة هايتي مثلا لما تلعب 3 مباريات صعبين جدا، هل أنت تعتقد إن أنا أقيم مدرب بيلعب فرق كبيرة عندها باع كبير قوي، هو فرقة صغيرة وخسر منها، اقدر اقول ان هو مدرب وحش؟ ما هو الطبيعي انه لازم يخسر منها. هنا زي ما انا قلت لك عبد الله، المعايير غايبة، انك انت ازاي تستقطب مدرب يمسك منتخب دي غايبة، ازاي تقيم المدرب. وعايز اقول لك حاجة عبد الله في الاخر، انت دلوقتي اللي بيقيم المدرب مين؟ لازم يكون واحد احسن من المدرب.
1: ترى بعد كابتن عادل، يعني ترى بعض المدربين تتغير شخصيته في البطولات الكبيره، تشعر بانه مدرب مختلف تماما، وهو الذي يجني على نفسه بقرار الاقاله. يعني احنا دافعنا شوي عن المدربين انا وانت، لكن برضو بعض المدربين يعني هو من يجلب لنفسه هذا القرار.
0: ما هو انت اللي جبتني، يعني انت فاهمني عبد الله،
1: بس انت تغيرت،
0: يعني انت اللي جايب مدرب.
1: انت
0: لا، هو مش اتغير ولا حاجه، هو لا، انا عايز اقول لك حاجه عبد الله. دلوقتي انا هسالك سؤال، يعني تعال ناخد صبري منتخب تونس، اوكي، البدايه بتاعت صبري بدايه يعني مخزله جدا للمنتخب، لكن تعال قبليها، صبري ده متغير قبليها بقد ايه؟ قبليها باسبوعين ثلاثه او شهر، عمل ايه؟ او شهرين بالكتير. يعني انت رايح وعندك اخفاق كبير وبتلعب في مجموعه تقيله قوي. طب انا اقول لك حاجه، في مدربين فلتوا عشان مجموعتهم ضعيفه، انت عارف كده،
1: طيب.
0: وفي مدربين تانيين بيبقى حظهم كويس، بيعملوا نتائج
1: صحيح
0: حلوه، نتائج كويسه، الظروف ماشيه كويسه، علشان كده عدوا. ولكن خلينا نتكلم على الاهم، يعني مثلا انت بتتكلم على اقاله ديشامب، انا ما بعتبرهاش اقاله، هو المفترض انه مشي،
1: صحيح،
0: هو متفق معاهم وزيدان كان متفقين، ولكن في الاخر اخفاقه اهو، ده اللي انا اقول لك عليه، هو ومنتخب المانيا لازم اقاله.
1: طيب
0: دي مهمه جدا،
1: هو موضوع صحيح، هو موضوع كبير ويعني وقد يكون معقد قليلا والحديث فيه طول، لكن شكرا جزيلا لك، استمتعنا بهذا الحوار حقيقه معك كابتن عادل عبد الرحمن ضيفنا من القاهره. فاصل اخير نعود بعده لنقول ايضا في هذه النشره، هاري كين ينال جائزه الحذاء الذهبي كافضل هداف في اوروبا.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. أعلن بايرن ميونخ الألماني في بيان صحفي أن الإنجليزي هاري كين لاعب الفريق فاز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا خلال الموسم الماضي، وهذه هي المرة الثانية التي يفوز بها كين بالجائزة بعد إنجازه في 2024، وسجل قائد المنتخب الإنجليزي 36 هدفا في الدوري الألماني. أعلن ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني انتقال المدافع الدوري الأوروغوياني رونالد أراوخو من الثاني إلى الأول على سبيل الإعارة لمدة عام. أراوخو ثاني مدافع ينضم إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد الفرنسي الشاب جيريمي جاكيه الذي تعاقد معه النادي من رين الفرنسي. رفض برشلونة الإسباني عرضا أوليا من باريس سان جيرمان الفرنسي لضم مهاجمه فران توريس، ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر في النادي الكتالوني أن العرض بلغ نحو 40 مليون يورو للتعاقد مع صاحب هدف الفوز الإسباني أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم. ختام النشرة مشاهدينا من الولايات المتحدة وبطولة ويندهام للغولف، شكرا لكم دائما على طيب المتابعة ونستودعكم الله.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: صباح الخير مشاهدينا، ساعة إخبارية صباحية جديدة نقدمها من العربية حال العالم. هذا الصباح من العربية والبداية مع العناوين. ميليشيات الحوثي تقصف المخا وأحياء مأرب والقوات الحكومية ترد باستهداف منظومات الحوثي بجبال الردها.
1: We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall.
0: ترامب يصعد لهجته تجاه إيران ويؤكد أن بلاده تملك ورقة هرمز ويطالب طهران بتعويضات عن عقود من القتل. هجوم جديد.

تشعلوا خزانات النفط في الزاوية الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط تلوح بوقف المصفاة. هجمات روسية بصواريخ باليستية على أوكرانيا، وزيلينسكي يعتبر أن روسيا فقدت عمقها الاستراتيجي الآمن. خدمة تغير المناخ في الاتحاد الأوروبي تحذر من حرارة غير مسبوقة تضرب أوروبا وموجات جفاف تشعل الحرائق. أهلا بكم، نبدأ نشرتنا الصباحية من التطورات في اليمن، حيث عاودت ميليشيا الحوثي فجر اليوم قصف مدينة المخا بالصواريخ البالستية، وذلك بالتزامن مع سماع دو انفجارين متتاليين بالقرب من ميناء المدينة الساحلية. طبعا من الجدير بالذكر قرب المخا من مضيق باب المندب، حيث يصعد الحوثيون في مسعى لتهديد الملاحة في البحر الأحمر. مصدر عسكري يمني أفاد بأن ميليشيات الحوثي استهدفت أحياء المأرب الصواريخ البالستية والمسيرات، بينما تصدت دفاعات الجيش اليمني لمسيرات حوثية. في المخا غربي تعز عاودت ميليشيات الحوثي قصف المدينة بالصواريخ البالستية، وذكر مراسل العربية أنه جرى سماع ذوي انفجارين متتاليين بالقرب من ميناء المخا. بالمقابل القوات الحكومية في اليمن استهدفت من جهتها مواقع وآليات الحوثي في عدة جبهات، حيث استهدف الطيران المسير للقوات الحكومية منظومات ومرابط الهاون لميليشيات الحوثي في جبال ردها بمأرب، كما استهدف الطيران أحد معسكرات الحوثي في جبهة العلم بالمنطقة السادسة في محافظة الجوف.

0: وفي تطورات الملف الإيراني تتعثر مساعي احتواء الحرب وتبقى حركة الملاحة في مضيق هرمز رهينة التجاذب بين واشنطن وطهران. جديد الأحداث تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع فيه سقف المواجهة معلنا أن الولايات المتحدة باتت تسيطر على مضيق هرمز بالكامل وأن قواتها أزالت الألغام الإيرانية منه. وبالتوازي مع هذا الإعلان فتح ترامب ملفا آخر لا يقل حساسية متوعدا إيران بالمطالبة بتعويضات عن قتلى وجرحى وأضرار قال إن طهران تسببت بها خلال صراعات وهجمات سابقة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتضاءل فيه الأمال بالتوصل إلى تفاهم قريب بشأن إعادة فتح أحد أهم الممرات المائية في العالم، فيما تتواصل المفاوضات بواسطة عمانية وسط شروط متبادلة تنظر بأن طريق التهدئة لا يزال محفوفا بالعقبات.
1: The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. So it's actually open now. We do not let them go into Iran. They're not admitted into the Strait to go to Iran. But it's open.

0: for others. Now, a little bit complex because they will, on occasion, drop a mine, and we find the mines. You know, we've mine swept the entire strait, as you probably maybe heard, maybe you didn't hear, but we control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble.
1: هنا الجدير بالذكر أن 8 ملايين برميل من النفط الخام يمر عبر مضيق هرمز حاليا وفق مسؤول أمريكي أكد هذا الأمر. لذلك أمريكا هي مطمئنة إلى حد ما فيما يتعلق بأسعار النفط بما أن ناقلات النفط تمر بسلاسة وفق مسؤول أمريكي أكد ذلك أن 8 ملايين برميل من النفط الخام يمر عبر مضيق هرمز يوميا بمساعدة أمريكية. هذا ما أكده المسؤول الأمريكي. وطبعا هذه الخارطة التي تظهر حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي على موعد مع تفاهمات واتفاقيات بين واشنطن وطهران لفتحه من جديد. ولكن أمريكا والرئيس الأمريكي يقول أن واشنطن تسيطر على هذا المضيق وأن القوات الأمريكية تساعد ناقلات النفط على المرور الآمن عبر هذا المضيق. أيضا تحدث ترامب عن مطالبة إيران بتعويضات عن الأضرار التي لحق بها خلال الحرب، وطالب بدوره إيران بتعويضات عن جميع القتلى والجرحى الذين سقطوا على يد النظام الإيراني خلال العقود الماضية.
0: They ask for reparations, you might say, or they ask for money for the damage that we've done. I said that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. Whether you go SS Cole or whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people, and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their family should get damages for killing their person or their child or mother, father that were protesting. It's at least, it was 52,000 a month and a half ago. So now what is it? So if there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
1: تصريحات ترامب وتصعيده قابلها تحرك مختلف من قبل إيران. ففي خطوة لتدارك خسائر الحرب في صفوف قادة إيران، أصدر المرشد الإيراني مشتبه خامنئي مرسوما بتعيين 6 قادة من الجيش والحرس الثوري وحتى في البسيج. وبحسب المرسوم فقد تم تثبيت أحمد وحيدي في منصب القائد العام للحرس الثوري الذي أوكل إليه بشكل غير معلن منذ مقتل محمد باكابور خلال الحرب، فيما تم تعيين مصطفى الزيدي نائبا له. وفي الجيش عين مشتبه خامنئي علي عبد الله رئيسا لأركان الجيش وكيومرث حيدري نائبا له. كما عين خامنئي علي عظماي قائدا للقوة البحرية في الحرس الثوري، إضافة إلى حسين طائب رئيسا لمنظمة البسيج. أبرز المعينين الجدد محسن رضائي. دعونا نتوقف عند هذه الشخصية التي عينت أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي وممثلا خاصا لخامنئي نفسه. فمن هو محسن رضائي؟ هو أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، اسم قديم في المؤسسة السياسية والعسكرية الإيرانية. وتشكل نفوذ رضائي منذ الحرب العراقية الإيرانية حين كان يرأس جهازا عسكريا حديث التأسيس، ما قربه أكثر من المرشد آنذاك والمؤسسة العسكرية برمتها. فخلال أكثر من 4 عقود تنقل رضائي بين الحرس الثوري ومجلس تشخيص مصلحة النظام والحكومة، وخاض سباقات رئاسية عدة ولكن غير ناجحة. وفي بدايات الحرب الأخيرة وفي منتصف مارس تحديدا، عين مشتبه خامنئي مرشد إيران رضائي مستشارا عسكريا له، فيما كان أول قرار يحمل توقيع المرشد الجديد نفسه. في الشهر التالي رحب رضائي باحتمال شن الولايات المتحدة غزوا بريا لإيران، وقال إن بلاده ستأخذ آلاف الرهائن الأمريكيين في هذه الحرب ما إذا اندلعت. ومع أن المنصب الحالي لا يخلو شاغله لإعلان الحرب أو لا يخول شاغله لإعلان الحرب أو إبرام أي اتفاق أو حتى فتح مضيق هرمز أو إغلاقه، لكنه يبقى اللاعب الأبرز في أعلى هيئة أمنية تتابع

0: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
1: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
0: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
1: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout, quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
0: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحا.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد. في ليبيا تعرضت منشأة النفط في مدينة الزاوية خلال أقل من 24 ساعة لسلسلة هجمات بطائرة مسيرة استهدفت مصفاة الزاوية وخزانات ومنشآت تابعة لشركتي البريقة والزاوية لتكرير النفط وسط استنفار لفرق الإطفاء والإسعاف والجهات الأمنية وإجراءات احترازية لحماية السكان القاطنين بالقرب من مجمع النفط. وبحسب مصادر العربية استهدفت طائرة مسيرة جديدة خزانات تابعة لشركة البريقة في مدينة الزاوية بالتزامن مع عمليات إطفاء الحريق الأول دون تسجيل أضرار جراء الاستهداف الجديد. وفي تطور لاحق تعرض مصنع خلط الزيوت التابع لشركة الزاوية لتكرير النفط لاستهداف بطائرة مسيرة أخرى سقطت بالقرب من خزان الزيوت الأساسي وشبكة الأنابيب المستخدمة في تصنيع الزيوت المخصصة للسوق المحلي. وبذلك ارتفع عدد الطائرات المسيرة التي استهدفت

منشآت النفط في الزاوية خلال أقل من 24 ساعة إلى 4 طائرات في تصعيد متواصل طال مواقع وخزانات مختلفة داخل مجمع النفط. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن استمرار استهداف مصفات الزاوية والمنشآت التابعة لها قد يدفعها إلى وضع المصفات تحت حالة القوة القاهرة إذا استمرت الهجمات، محذرة من المخاطر التي يمثلها تكرار الاستهداف على سلامة العاملين والمنشآت واستمرار العمليات التشغيلية. وقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنها ستضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة ووقف العمل كليا في مصفات الزاوية إذا استمرت الاعتداءات، بعدما تعرضت مصفات الزاوية لثلاثة هجمات خلال يومين.

0: المتحدث الرسمي باسم جهاد الإسعاف والطوارئ في ليبيا أسامة علي أعلن عدم تسجيل أي خسائر بشرية أثر استهداف مصفاة الزاوية في ليبيا، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة.
1: من خلف مصفاة الزاوية وتحديدا في مكان الحدث حيث يوجد حريق في أحد قناه الوقود اللي موجودة داخل المصفاة، كل فرق الطوارئ موجودة متواجدة سواء كانت من طرابلس سواء كانت من الزاوية الغرب الزاوية المركز صبراتة وأيضا جمزور. تحية لكل العاملين، تحية لرجال الدفاع المدني اللي موجودين في المكان. معظم الحالات اللي حاليا نواجه فيها هي عبارة عن حالات اختناق من فرق الدفاع المدني، لكن لا يوجد أي إصابات بشرية بليغة ولا الحمد حتى هذه اللحظة. نطمئن الجميع حسب ما أفادونا فرق الدفاع المدني أن الوضع تحت السيطرة بالكامل بعون الله تعالى، والعمل بعون الله مستمر حتى إخماد هذا الحرب.
0: وفي ليبيا أيضا اغتيل آمر جهاز الاستخبارات على القيادة للجيش الليبي اللواء فوز المنصوري إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في مدينة بنغازي. وبحسب المعلومات الأولية وقع الهجوم في منطقة الهواري بالقرب من مسجد السيدة عائشة، حيث انفجرت عبوة ناسفة زرعت في السيارة التي كان يستقلها المنصوري ما أدى إلى مقتله. ولم تعلن الجهات الأمنية حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن ملابسات عملية الاغتيال أو الجهة المسؤولة عنها، فيما تشير المعلومات الأولية إلى مباشرة التحقيقات في الحادث.
2: يا خالد ليش جيتور السيارة
3: يا دي ما زال في حدا.
2: جيتور يا خالد.
0: وإلى التطورات في لبنان، حيث أكدت هيئة البث الإسرائيلية تأجيل الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان بسبب توترات متزايدة حسب وصفها. وفقا لهيئة البث، يرفض لبنان إجراء محادثات في المستقبل القريب احتجاجا على عدم توسيع مناطق الانسحاب. في المقابل احتجت إسرائيل لدى الولايات المتحدة على نشاط الجيش اللبناني. قال مسؤول أمريكي في تصريحات للعربية إنجليزي أن جولة المباحثات المقبلة بين لبنان وإسرائيل ستعقد مطلع سبتمبر المقبل. وعبر المسؤول عن وجود شعور بالتفاؤل في مسار مباحثات لبنان وإسرائيل، وأكد أن الولايات المتحدة تدرك الصعوبات القائمة. كما قال المسؤول الأمريكي للعربية إنجليزي أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي ناقشا قيام طرف ثالث بمهام إزالة الألغام. كما كشف المسؤول أن وفدا أمريكيا عقد مباحثات منفصلة مع الوفد اللبناني بشأن إعادة الإعمار. واعتبر المسؤول أو اعتبر

المسؤول الأمريكي أن حزب الله لا يزال يحاول تخريب محادثات لبنان وإسرائيل، لكنه قال أن مجرد حدوث الاجتماع وتواصلهما المباشر يعد تغيرا هيكليا.

والى تطورات الملف غزة، حيث أفاد مسؤول في مجلس السلام الخاص بغزة لرويترز بأن الخطة المتعلقة بقطاع غزة لا تزال سارية وأن المناقشات مع إسرائيل مستمرة. يأتي ذلك بعد يوم من رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انسحاب قواته من القطاع قبل تحقيق اشتراطاته بتسليم حركة حماس لسلاحها بشكل فعلي وفق تعبيره. في سوريا، أعلنت مديرية الأمن الداخلي في حلب فرض حظر مؤقت للتجوال في عين العرب كوباني بعد قيام شبان أكراد باقتحام مبنى الإدارة المحلية وإنزال اللوحة التعريفية والعلم السوري وإشعال حريق في المبنى. قوى الأمن الداخلي عززت انتشارها في المنطقة بهدف ضبط الأمن وملاحقة المعتدين، فيما قالت مديرية الإعلام في حلب إن الخارجين عن القانون اعتدوا على مبنى إدارة عين العرب كوباني.

اعترفت الحكومة الكولومبية اليمينية المتشددة التي شكلت حديثا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة. وتولى الرئيس الكولومبي السلطة يوم الجمعة عقب حملة انتخابية صاخبة تعهد خلالها بإقامة علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل كوسيلة لمكافحة الجماعات المسلحة في بلاده. وتعتبر الأمم المتحدة أن هضبة الجولان أرض سورية خاضعة لاحتلال عسكري إسرائيلي. في تركيا وافق البرلمان التركي على مشروع قانون يدعم عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني في خطوة تهدف إلى دعم مسار إنهاء عقود من الصراع المسلح. ووافق على القانون 468 نائبا بينما رفضه 88 نائبا فقط. ونص المشروع على تعليق ملاحقات وأحكام قضائية في بعض الجرائم لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات على أن تسقط العقوبات إذا لم تتكرر المخالفات خلال فترة التعليق. ورغم إقرار البرلمان التركي قانونا تاريخيا لإعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني في الحياة المدنية، إلا أن مصير عبد الله أوجلان مؤسس الحزب يظل معلقا. فالقانون كما ذكرنا ينص على تعليق الملاحقات القضائية وأحكام السجن بحق مرتكبي بعض الجرائم لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، إلا أن المشروع لا يشمل الأفراد الذين شاركوا في جرائم خطيرة مثل القتل. كل هذا يأتي رغم الدور المحوري الذي أداه أوجلان في إطار جهود إنهاء النزاع، خاصة النداء التاريخي الذي وجهه لمقاتلي الحزب بوقف الكفاح المسلح وإلقاء السلاح. لكن من جهته حذر حزب العمال الكردستاني وانتقد مشروع القانون التركي معتبرا أنه يتضمن أخطاء ونواقص خطيرة، محذرا أن العديد من أحكامه ستظل حبرا على ورق في حال عدم الإفراج عن أوجلان. وذكرت قيادة الحرب في بيان أن استثناء أوجلان من العفو هو بمثابة خط أحمر لحزبه، كما جاء في البيان أنه لم تؤخذ التوصيات المتعلقة بإرساء الديمقراطية وحل القضية الكردية في الاعتبار، وأن الإشارة إلى نزع السلاح فقط من دون استخدام مصطلح الكردي تظهر أن القضية لم تعالج بالكامل.

عن إقرار هذا القانون فيما يتعلق بالقيادات حزب العمال الكردستاني لم يحسم مصير القيادات العليا وعلى رأسها أوجلان في هذا القانون، مما أثار الكثير من اللغط والجدل بين الأوساط الكردية. لذلك يتواصل الجدل حول هذا الموضوع. طبعا يذكر أن أوجلان مسجون منذ أكثر من 27 عاما. مشاهدينا، ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. ترامب يصعد ضد المرشحين التقدميين في انتخابات التجديد النصفي ويصفهم بالمتطرفين الذين يقترحون أشياء غبية. وكولومبيا تعلن حالة الطوارئ بعد زلزال أوقع أكثر من 100 قتيل على الأقل. وفرق الإطفاء تفشل في إخماد حريق ضخم جنوب غربي البلاد.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.

0: بكم من جديد إلى التطورات في أوكرانيا، حيث قتل 5 أشخاص وأصيب 20 آخرون في هجوم روسي بالصواريخ البالستية استهدف مدينة زاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا وفق مسؤولين محليين. وقال حاكم العسكري للمنطقة إن الهجوم طال منشآت صناعية وبنى تحتية، فيما تواصل فرق الطوارئ عملياتها في المواقع المتضررة. كما شنت القوات الروسية هجوما صاروخيا على العاصمة الأوكرانية كييف، ما أسفر عن اندلاع حرائق في مستودعات بأحد أحياء المدنية وإصابة شخص وفق مسؤولين وشهود عيان. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن فرقا طبية توجهت إلى أحد أحياء العاصمة، فيما استمر الإنذار الجوي نحو 40 دقيقة قبل إعلان انتهاء الخطر. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حذر من استمرار التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية في الحرب الدائرة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ تستعد لإرسال قوة عسكرية إضافية وصواريخ دعما لموسكو، وأن روسيا لم يعد لديها عمق استراتيجي آمن.
1: هذه هي المرة الأولى في تاريخ روسيا التي لم يعد لديها فيها عمق استراتيجي آمن، وللمرة الأولى

0: باتت عاجزة عن خوض الحرب من دون تعزيزات من كوريا الشمالية، وهي تستعد الآن لنشر قوة إضافية من كوريا الشمالية على أراضيها، بل إنها تخيلوا تسلمت صواريخ باليستية إضافية من كوريا الشمالية.
1: زيلينسكي في هذا

0: في المنطقة المجاورة لكوريا الشمالية.
1: يجري تطوير الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية وأسلحتها الأخرى بفضل تعاونها مع روسيا، فكلما زادت الضربات الكورية الشمالية هنا في أوكرانيا وأوروبا وتزايد استخدام صواريخها وجنودها، تمكنت من معالجة أوجه القصور وسد الثغرات لديها، ما يفاقم الخطر الذي قد يهدد مستقبلا اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين ودولا أخرى في المنطقة.
0: طبعاً تصريحات زيلينسكي وحديثه عن فقدان روسيا للعمق الاستراتيجي وفقدان روسيا للعمق الاستراتيجي الآمن يأتي في وقت تزداد شهية أوكرانيا للتسلح وتسطيع المسيرات خصوصاً، وعلى رأس ترسانة المسيرات الأوكرانية تبرز طائرة ستينغ كمنظومة اعتراضية فائقة السرعة تطلق عمودياً وتصل سرعتها إلى 315 كيلومتراً في الساعة، وهي متخصصة في ملاحقة وإسقاط مسيرات شاهد الانتحارية الإيرانية بكلفة ضئيلة لا تتجاوز 2500 دولار، معتمدة على توجيه عبر النظارات الواقع الافتراضي ورقاقات الذكاء الاصطناعي لتتبع الأهداف تلقائيا. أما عائلة طائرات مافيك أنجالوس فهي بدائل محلية الصنع أيضا، طورت وفق معايير حلف الناتو لتحل محل الطائرات الصينية التجارية، وتتميز بأنظمة هبوط آلية وحماية متقدمة ضد التشويش والحرب الإلكترونية الروسية. وفيما يخص الاستطلاع التكتيكي بعيد المدى، تستخدم أوكرانيا طائرات سبكتاتور E1 ثابتة الجناحين، وهي قادرة على الطيران لمدى يصل إلى 200 كيلومتر، وهي لديها روابط اتصالات مشفرة، وذلك بفضل خفة وزنها وصعوبة رصدها بالرادارات. وعلى خطوط المواجهة المباشرة تؤدي مسيرة دراغون دورا هجوميا كبيرا لضرب التحصينات والآليات الأمامية بفضل قدرتها على إطلاق قذائف حرارية حارقة، بينما تعتمد أنظمة مسيرات ريبوف على تقنيات توجيه متطورة باستخدام الألفيات الضوئية، مما يمنعها حصانة مطلقة ضد أي محاولات تشويش من قبل الأعداء، ويؤمن اتصالا مستقرا حتى اللحظة الأخيرة من اصطدامها.

0: أعلنت أجهزة الأمن السويدية أن البلاد نجحت في إحباط عملية روسية كانت تهدف إلى تشويه سمعة السويد وحلف الشمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. وقالت وكالة الاستخبارات والأمن السويدية في بيان أن العملية كانت بتوجيه من جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي SVR. وفقا للبيان، استهدفت العملية الروسية كل من دعم السويد لأوكرانيا وقدرات السويد العسكرية. وإلى أخبار انتخابات التجدد النصفي ونتائجها في الولايات المتحدة لا تزال متواصلة. جديدها ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس. ترامب وجه انتقادات لاذعة للمرشحين اليساريين والتقدميين ووصفهم بالمتطرفين. متابع.
1: But when you look at the radicalism and the craziness of the candidates and the stupidity of what they're suggesting, let's get rid of the Supreme Court, let's get rid of the presidency, let's get rid of the Senate. They want to get, you know, sometimes I'd like to get rid of the Senate too. These are people that have been not successful. They're people that have been, in many cases, failures. They come from other failed countries and they come here and they tell us how to run our country. They come from places like, I won't mention because I don't want to get myself into a controversy, but they come from countries that are not great. They come from, let's say, as an example, Somalia. They come in and then they tell us how our constitution, how our Declaration of Independence, how it works. It doesn't work that way, and they're not smart.

0: They have no aptitude. They have nothing going, and they're telling us how to run our country.
1: طبعا هذه الفترة تشهد الكثير من الجدل واللغط بسبب بروز مرشحين، وعلى رأسهم طبعا كما تابعنا في الأيام الماضية عبدول السيد، وهو مرشح عن الحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان، وأثار الكثير من الجدل، وكان يعني هدف استراتيجي لترامب في الآونة الأخيرة بسبب أن أصوله العربية وطبعا سياسته المناوئة لإسرائيل، فكان له الكثير من الاتهامات لعبدول السيد. طبعا السيد يصفه يعني الجمهوريون واليمينيون في أمريكا أن لديه أفكار متطرفة، لأن أحد داعميه كان قد قال وأعلن أن أمريكا تستحق أحداث 11 سبتمبر، فاعتبروه أنه متطرف وكاره لأمريكا. طبعا هذا هو التصويب الحقيقي، وهذا جل ما يصوب عليه الجمهوريون للانتقاد هذا المرشح الديمقراطي، الذين يعتبروه أنه يساري وأنه شيوعي أيضا. وهذه هي الجدل ما زال مستمرا بين الديمقراطيين والجمهوريين في خضم هذا السباق الانتخابي، ونحن على أبوابه الذي سيعقد هذا السباق في نوفمبر، ونحن سنتابعه بكل تأكيد. وفي شأن آخر، منيت شركة الإعلام المملوكة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ميديا اند تكنولوجي جروب بخسائر ضخمة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، بلغت 238 مليون دولار مدفوعة بالانخفاض الحاد في أسعار العملات المشفرة التي تملكها، وتجاوزت هذه الخسائر أكثر من 10 أمثال الخسائر المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، وتسرع النتائج وتيرة تراجع مالي مستمر منذ فترة طويلة لدى ترامب ميديا التي فشلت في تحقيق أرباح رغم مجموعة من المشروعات الجديدة. في الولايات المتحدة، حيث سمحت محكمة استئناف أمريكا بمواصلة آلاف الدعاوى القضائية ضد شركات ميتا وجوجل وتيك توك وسناب شات بتهمة تصميم منصاتها بطريقة تسبب الإدمان لدى المستخدمين اليافعين. ورفضت محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة طعنا قدمته ميتا وتيك توك لإسقاط أكثر من 3000 دعوى، معتبرة أن استئناف الشركتين سابق لأوانه، وتتهم الدعاوى شركات التواصل الاجتماعي بالتسبب عمدا في تفاقم مشكلات الصحة النفسية لدى الشباب، بينها الاكتئاب والقلق والمشاكل المتعلقة بصورة الجسد. أخبارنا الاقتصادية، ارتفعت أسعار الديزل في الولايات المتحدة وأوروبا بشكل حاد مع تزايد الاضطرابات للإمدادات العالمية إثر هجمات استهدفت مصافي تكرير، ما أثار مخاوف بشأن توفر الوقود لموسمي الزراعة والحصاد في نصف الكرة الشمالي والحصاد في نصف الكرة الجنوبي. وصعدت العقود العاجلة للديزل الأمريكي 7.4% إلى 4.19 دولارا للجالون، في أكبر زيادة منذ 13 من يوليو، بينما ارتفعت هوامش تكرير الديزل في أوروبا بنحو 10%. وتأتي القفزة في الأسعار وسط تراجع مخزونات وقود التقطير الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في هذا الوقت من العام منذ 3 عقود. تواصل جهود الإنقاذ في كالي بعد أن ضرب زلزال قوي غرب كولومبيا يوم أمس الاثنين، ما أدى إلى انهيار مبنى في عدة أو مباني في عدة مدن وإلحاق أضرار بالمستشفيات والبنى التحتية واحتجاز أشخاص تحت الأنقاض، فيما وصفت السلطات الزلزال بأنه أقوى زلزال تشهده البلاد في هذا القرن المتابع.
2: Por favor.

قالت سلطات محلية في إسبانيا يوم الاثنين إن حريقا ضخما لا يزال مستعرا في جنوب غربي البلاد، ولم تتمكن فرق الإطفاء من إخماده بعد في وقت أدى فيه الطقس الحار وهبوب رياح قوية إلى تأجيج حرائق أخرى. ويكافح أكثر من 600 رجل إطفاء مدعومين ب 26 طائرة حريقا سريعا للانتشار في نيبالا جنوب غربي إسبانيا قرب الحدود مع البرتغال، بعدما أجبر نحو 800 شخص على الإشلاء.

منظمه كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعه للاتحاد الاوروبي حذرت من تغيرات مناخيه ستشهدها القاره الاوروبيه لفترات طويله. قالت الوكاله ان اوروبا الغربيه سجلت اشد فتره حراره على الاطلاق خلال شهري يونيو ويوليو، حيث اسهم الارتفاع الشديد في درجات الحراره وموجات الجفاف المتعاقبه في اندلاع حرائق غابات استثنائيه. واوضح التقرير ان متوسط درجات الحراره في غرب اوروبا خلال يونيو ويوليو بلغ 21.62 درجة مئوية، أي بزيادة قدرها 2.79 درجة مئوية عن المتوسط العام، ومتجاوزا بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2022 بحسب وكالة رويترز. وتسببت حرائق الغابات وموجات الحرارة التي تجتاح فرنسا وإسبانيا وأجزاء أخرى من أوروبا الغربية في خسائر تتجاوز بالفعل 3 مليارات يورو هذا العام وفق تحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز، ما يسلط الضوء على الخسائر المتزايدة الناجمة عن الحرائق الناجمة عن تغير المناخ. إذن خسائر ناجمة عن تغير المناخ، وهو رقم يتجاوز تقديرات المفوضية الأوروبية التي تشير إلى أن متوسط الأثر السنوي على الاتحاد الأوروبي بأكمله يبلغ 2.5 مليار يورو، كما يتوقع ظهور تكاليف أخرى مع مرور الوقت مثل ارتفاع أقساط التأمين أو وجود ممتلكات غير قابلة للتأمين وانخفاض أعداد الزوار.

في كندا أضاءت ألسنة اللهب سماء الليل على امتداد طريق سريع في مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية، بينما وثق سائقون مشاهد الحرائق المشتعلة على جانبي الطريق وسط تصاعد كثيف للدخان. وتأتي هذه المشاهد في وقت تكافح فيه السلطات الحرائق الغابات الواسعة، وحرائق واسعة أجبرت أكثر من 20,000 شخص على الإشلاء.

0: أطلق الصاروخ الياباني H3 في العاشر من أغسطس قمر صناعي للملاحة إلى مداره في خطوة تعزز قدرات اليابان في مجال الملاحة عبر الفضاء. ويعد الصاروخ H3 من أحدث الصواريخ الإطلاقية التي طورتها وكالة استكشاف الفضاء اليابانية بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، ويمثل الجيل التالي من الصواريخ اليابانية التي تسعى إلى تحقيق موثوقية عالية وتكلفة إطلاق منخفضة. في جديد، إنفانتينو وترامب، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عالم كرة القدم سيرتكب خطأ فادحا إذا فكر لأي سبب كان في استبدال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو. واعتبر ترامب أن إنفانتينو رئيس رائع أشرف على أنجح بطولة لكأس العالم على الإطلاق، معتبرا أنه إذا رحل إنفانتينو فلن يعود الاتحاد إلى سابق عهده من النجاح والربحية. والآن مع وقفة مع أبرز أخبار الرياضة.
1: يأمل فريق الاتحاد السعودي ببلوغ دوري المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة عندما يحل ضيفا على الجزيرة الإماراتية اليوم الثلاثاء في أبوظبي. تفقد وزير الرياضة السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل مشروع تطوير استاد الملك فهد في العاصمة الرياض تمهيدا لاستضافة مباريات كأس الأمم الآسيوية خلال يناير المقبل. صعدت اتحادات أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية موقفها تجاه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بإصدار بيان أكدت فيه أن رئيس فيفا كسر الثقة من خلال استخدامه الخداع. نال الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا خلال الموسم الماضي. تعاقد ليفربول الإنجليزي مع المدافع الدولي الأوروغوياني رونالد أراوخو قادما من برشلونة الإسباني بنظام الإعارة لمدة عام واحد.
0: وبهذا نصل إلى ختام أخبار الصباح لهذا اليوم. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
3: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
2: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشأت الزوجة؟
3: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
2: حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
3: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
2: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وباختصار: القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
3: القرآن الكريم كلام الله، القرآن ليس هو التفسير.
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
5: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
6: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
7: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
8: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سببا مقنعا للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
9: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
10: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
11: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
10: هل كان عدواً أم صديقاً للإنجليز؟
11: الثورة

0: الشعبية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها. يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني والحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
1: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

ردا على هجمات ميليشيا الحوثي على مأرب والمخا، الدفاع اليمنية تستهدف مواقع وأليات الحوثي في عدة جبهات. ترامب يؤكد سيطرة واشنطن على منطقة هرمز ويطالب إيران بدفع تعويضات عن قتل 50 عاما الماضية. مسؤول أمريكي يؤكد للعربية الإنجليزية عقد جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل مطلع سبتمبر المقبل.

بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المقدمة من العربية. والبداية من التطورات في اليمن، إذ أفاد مصدر عسكري يمني بأن ميليشيات الحوثي استهدفت أحياء مأرب بالصواريخ البالستية والمسيرات. ذكر مراسل العربية أنه جرى سماع دوي انفجارين في مأرب، بينما تتصدى دفاعات الجيش اليمني لمسيرات حوثية. وفي المخا غربي تعز، عاودت ميليشيات الحوثي قصف المدينة بالصواريخ البالستية. وذكر مراسل العربية أنه جرى سماع دوي انفجارين متتاليين بالقرب من ميناء المخا. وفي المقابل، استهدفت القوات الحكومية مواقع وآليات الحوثي في عدة جبهات، حيث استهدف الطيران المسير للقوات الحكومية منظومات ومرابط الهاون للميليشيات الحوثي في جبال

0: في تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا لا تزال لديها القدرة للتصعيد ضد إيران، وشدد في تصريحات في البيت الأبيض على أن أمريكا ستطالب بأموال مقابل الأضرار التي تسببت بها طهران. وأضاف ترامب أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي تسيطر على منطقة هرمز وقامت بإزالة الألغام منه، قائلا إنه مفتوح حاليا.
1: The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. So it's actually open now. We do not let them go into Iran. They're not admitted into the Strait to go to Iran. But it's open for others. Now, a little bit... complex because they will on occasion drop a mine and we find the mines. You know, we've mine swept the entire strait, as you probably maybe heard, maybe you didn't hear, but we control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble.
0: وتحدث ترامب أيضا عن مطالبة إيران بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب، وطالب بدور إيران بتعويضات عن جميع القتلى والجرحى الذين سقطوا على يد النظام الإيراني خلال العقود الماضية.
1: They ask for reparations, you might say, or they ask for money for the damage that we've done. I said that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. Whether you go SS Cole or whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people, and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their family should get damages for killing their person or their child or mother, father that were protesting. It's at least, it was 52,000 a month and a half ago. So now what is it? So if there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
0: إلى العراق، حيث أفادت مصادر العربية بأن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني في بغداد حاليا لبحث حصر السلاح وملفات أخرى. وذكرت المصادر أن القاآني التقى قادة في الحشد الشعبي والفصائل المسلحة وقيادات من الإطار التنسيقي. وفي جديد الملف اللبناني، قال مسؤول أمريكي في تصريحات للعربية إنجليزي إن جولة المباحثات المقبلة بين لبنان وإسرائيل ستعقد مطلع سبتمبر المقبل. وعبر المسؤول عن وجود شعور بالتفاؤل في مسار مباحثات لبنان وإسرائيل، وأكد أن الولايات المتحدة تدرك الصعوبات القائمة. كما قال المسؤول الأمريكي للعربية إنجليزي إن الجانبين اللبناني والإسرائيلي ناقشا قيام طرف ثالث بمهام إزالة الألغام. كما كشف المسؤول أن وفدا أمريكيا عقد مباحثات

0: منفصلة مع الوفد اللبناني بشأن إعادة الأعمار، واعتبر المسؤول الأمريكي أن حزب الله لا يزال يحاول تخريب محادثات لبنان وإسرائيل، لكنه قال أن مجرد حدوث الاجتماع وتواصلهما المباشر يعد تغيرا هيكليا. هذا وأثارت خريطة نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة إكس جدلا واسعا بعدما ظهرت فيها أجزاء من جنوب لبنان مدمجة ضمن المساحة المرسومة لإسرائيل.
1: من الفضاء الإلكتروني إلى أروقة الدبلوماسية، خريطة تشعل الجدل حول حدود جنوب لبنان. منشور عبر منصة إكس، عرضت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانات من استطلاع أممي حول معدلات سوء التغذية الحاد بين أطفال قطاع غزة، مستخدمة ألواناً ومؤشرات إحصائية، لكن الرسم أظهر أجزاءً من جنوب لبنان مدمجة ضمن نطاق الأراضي الإسرائيلية بما لا يتطابق مع الحدود المعترف بها دولياً. وعقب تحرك دبلوماسي لبناني، حذفت الوزارة الصورة من صفحتها الرسمية الناطقة باللغة الإنجليزية، فيما أبقتها منشورة عبر حسابها الرسمي إسرائيل بالعربية.
2: تواصلنا مع واشنطن للضغط على إسرائيل لإزالة خريطة تتلاعب بالحدود.
1: جانبه، اتهم حزب الله إسرائيل بالسعي إلى تكريس وقائع جديدة في جنوب لبنان، معتبراً أن ما يجري يكشف عن أطماع تتجاوز الأرض إلى الثروات والمقدرات، وداعياً إلى وقف التفاوض المباشر. ويأتي ذلك في توقيت بالغ الحساسية بعد أيام من اختتام الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما برعاية أمريكية لبحث تنفيذ صيغة الإطار المبرمة في 26 يونيو الماضي، التي تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية بدءا بمناطق تجريبية مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها ونزع سلاح حزب الله. إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن المنطقة التالية للانسحاب. في المقابل، تكشف تقارير مدعومة بمعطيات ميدانية وصور أقمار صناعية عن تعزيز الجيش الإسرائيلي وجوده في عمق جنوب لبنان ووصول مساحة سيطرته إلى نحو 600 كيلومتر مربع داخل الأراضي اللبنانية.
0: ونشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. مراسل العربية يؤكد استهداف مصفاة الزاوية للمرة الرابعة خلال 24 ساعة. ولدينا أيضا البرلمان التركي يمرر مشروع قانون يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني.
3: علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس الكيان العربي.
4: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة. ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
3: نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أن كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار هو عبر الحرب.
4: كدول خليج نتجه وين؟ هل نتجه نرجع إلى القومية العربية وجامعة الدول العربية، أم نتجه إلى شراكات استراتيجية مع دول كبرى نستفيد منها؟
5: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
6: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن

0: بكم من جديد. في ليبيا ذكر مراسل العربية أن مسيرة جديدة استهدفت خزانات شركة البريقة في مدينة الزاوية، مؤكدا أنها المرة الرابعة التي تستهدف مسيرة مجهولة المصفات خلال 24 ساعة فقط، فيما أعلنت هيئة السلامة الليبية أن فرق الإطفاء لا تزال تحاصر النيران في خزان النفط في مصفات الزاوية. بدورها المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أكدت أن خزان النفط المشتعل في مصفات الزاوية تعرض لإصابة مباشرة، بينما التحقيقات جارية في ملابساتها. كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنها ستضطر إلى إعلان حالة الطوارئ والقوة القاهرة ووقف العمل كليا في مصفات الزاوية إذا استمرت الاعتداءات، بعدما تعرضت مصفات الزاوية لأربع هجمات خلال يومين. بدورها أعلن أسامة علي المتحدث الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا عدم تسجيل أي خسائر بشرية إثر استهداف مصفات الزاوية في ليبيا، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة.
1: من قلب مصفات الزاوية وتحديدا في مكان الحدث حيث يوجد حريق لأحد خزانات الوقود اللي موجودة داخل المصفاة، كل فرق الطوارئ موجودة متواجدة سواء كانت في الطرابلس سواء كانت في الإسلامية الطرف سواء المركز صبراتة وأيضا جمزور. تحية لكل العاملين، تحية لرجال الدفاع المدني اللي موجودين في المكان. معظم الحالات اللي حاليا نواجه فيها هي عبارة عن حالات اختناق من فرق الدفاع المدني، لكن لا يوجد أي إصابات بشرية بليغة ولا الحمد حتى هذه اللحظة. نطمئن الجميع حسب ما أفادونا فرق الدفاع المدني أن الوضع تحت السيطرة بالكامل بعون الله تعالى، والعمل بعون الله مستمر حتى إخماد هذا الحرب.
0: وفي ليبيا أيضا أفادت مصادر العربية باغتيال اللواء فوزي المنصوري آمر الاستخبارات العسكرية في الجيش الليبي في بنغازي. وكشفت المصادر أن اغتيال اللواء فوزي المنصوري تم بتفجير سيارته في بنغازي بعبوة ناسفة.
2: هذه مازال فيها حجر.
0: وافق البرلمان التركي على مشروع قانون يدعم عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني في خطوة تهدف إلى دعم مسار إنهاء عقود من الصراع المسلح. ووافق على القانون 468 نائبا بينما رفضه 88 نائبا فقط. وينص المشروع على تعليق ملاحقات وأحكام قضائية في بعض الجرائم لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، على أن تسقط العقوبات إذا لم تتكرر المخالفات خلال فترة التعليق، فيما لا يتطرق إلى مصير زعيم الحزب عبد الله أوجلان.
3: لحظة تاريخية في البرلمان التركي مع تمرير قانون لدعم عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني ضمن ما تسميه الحكومة مسار تركيا خالية من الإرهاب. القانون حظي بتأييد 467 نائبا مقابل 87 صوتوا ضده و7 امتنعوا عن التصويت.
4: هذا القانون من جميع جوانبه يمثل بحق نموذجا تركيا حقيقيا في إطار هدف الوصول إلى تركيا خالية من الإرهاب.
3: المقترح نال دعم نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، إضافة إلى معظم أحزاب المعارضة. في المقابل عارضه حزب الخير القومي المتشدد معتبرا أنه يرقى إلى عفو، لكن تنفيذه مشروط بإعلان الأجهزة الأمنية أن حزب العمال الكردستاني والكيانات المرتبطة به أنهت وجودها العملياتي وسلمت أسلحتها وذخائرها، ثم بمصادقة مجلس الأمن القومي ونشر قراره في الجريدة الرسمية.
5: من الآن فصاعدا الأشخاص الذين شاركوا في أعمال إرهابية أو كانوا ضمن التنظيم ولم يشاركوا في أي نشاط لفترة معينة مستقبلا سيتمكنون من مواصلة حياتهم الطبيعية في تركيا.
3: ويشمل القانون جرائم تأسيس التنظيم أو قيادته أو الانتماء إليه أو مساعدته أو الدعاية له أو تمويل أنشطة.

0: خطته، كما ينص على تأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ الأحكام بين 5 سنوات و10 سنوات، مع استثناء جرائم القتل العمد وبعض الجرائم التي تستوجب المؤبد.
1: أظن القضاء التركي الآن ينتظره مرحلة طويلة وصعبة. لماذا؟ لأن هناك أكثر من مسألة ينبغي التعامل معها بشكل منفصل.
0: سيشرف على تنفيذ القانون مجلس يرأسه نائب الرئيس إلى جانب لجنة متابعة برلمانية من 17 عضوا، فيما تؤكد وزارة العدل أن القرارات القضائية ستبقى بيد النيابات والمحاكم والقضاة المختصين. بهذا القانون تنتقل عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني إلى اختبار التنفيذ القانوني والقضائي، ومع أن المسار بدأ من البرلمان فإن تطبيقه سيبقى رهنا بتسليم السلاح ومصادقة مجلس الأمن القومي. زيدان زنجلو، العربية، إسطنبول.
2: وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وفي آخر المستجدات الميدانية قتل 5 أشخاص وأصيب 20 آخرون في هجوم روسي بالصواريخ البالستية استهدف مدينة زاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا وفق مسؤولين محليين. وقال الحاكم العسكري للمنطقة إن الهجوم طال منشآت صناعية وبنى تحتية، فيما تواصل فرق الطوارئ عملياتها في المواقع المتضررة. قبل ذلك كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد حذر من استمرار التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية في الحرب الدائرة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ تستعد لإرسال قوة عسكرية إضافية وصواريخ دعما لموسكو.
3: هذه هي المرة الأولى في تاريخ روسيا التي لم يعد لديها فيها عمق استراتيجي آمن، وللمرة الأولى باتت عاجزة عن خوض الحرب من دون تعزيزات من كوريا الشمالية، وهي تستعد الآن لنشر قوة إضافية من كوريا الشمالية على أراضيها، بل إنها تخيلوا تسلمت صواريخ باليستية إضافية من كوريا الشمالية.
2: زيلينسكي شدد كذلك على أنه كلما زادت الخبرة العسكرية التي تكتسبها كوريا الشمالية في شرق أوكرانيا، كلما تفاقم الخطر الذي يهدد مستقبلا اليابان وجمهورية كوريا والفلبين ودول أخرى في المنطقة.
3: يجري تطوير الصواريخ البالستية الكورية الشمالية وأسلحتها الأخرى بفضل تعاونها مع روسيا، فكلما زادت الضربات الكورية الشمالية هنا في أوكرانيا وأوروبا وتزايد استخدام صواريخها وجنودها، تمكنت من معالجة أوجه القصور وسد الثغرات لديها، ما يفاقم الخطر الذي قد يهدد مستقبلا اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين ودولا أخرى في المنطقة.
2: وإلى الولايات المتحدة، حيث دعا مسؤول بارز في البنتاغون حلفاء الولايات المتحدة في آسيا إلى زيادة استثماراتهم الدفاعية والمساهمة في ردع أي عدوان في المنطقة، مؤكدا أن واشنطن ستبقى ملتزمة بأمن آسيا. وقال ألبريدج كولبي وكيل وزارة الحرب خلال منتدى في الفلبين إن الولايات المتحدة ترى آسيا ذاتها أهمية قصوى ولن تنسحب منها، بل تعتزم تعزيز حضورها هناك. كما أكد كولبي أن اهتمام أمريكا بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ يتزايد أكثر من أي وقت مضى، ما يعني استثمارا قويا ومتناميا في المنطقة. على صعيد آخر، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات لاذعة للمرشحين اليساريين والتقدميين، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي، ووصفهم بالمتطرفين.
4: But when you look at the radicalism and the craziness of the candidates and the stupidity of what they're suggesting, let's get rid of the Supreme Court, let's get rid of the presidency, let's get rid of the Senate. They want to get, you know, sometimes I'd like to get rid of the Senate too. These are people that have been not successful. They're people that have been, in many cases, failures. They come from other failed countries and they come here and they tell us how to run our country. They come from places like, I won't mention because I don't want to get myself into a controversy, but they come from countries that are not great. They come from, let's say, as an example, Somalia. They come in and then they tell us how our constitution, how our Declaration of Independence, how it works. It doesn't work that way, and they're not smart. They have no aptitude. They have nothing going, and they're telling us

وفيما يخص أزمة الفيفا، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عالم كرة القدم سيرتكب خطأ فادحا إذا فكر لأي سبب كان في استبدال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو. واعتبر ترامب أن إنفانتينو رئيس رائع أشرف على أنجح بطولة لكأس العالم على الإطلاق، معتبرا أنه إذا رحل إنفانتينو فلن يعود الاتحاد إلى سابق عهده من النجاح والربحية. نهاية النشر، يبقى التذكير بأبرز العناوين. ردا على هجمات ميليشيا الحوثي على مأرب والمخا، الدفاع اليمنية تستهدف مواقع وآليات الحوثي في عدة جبهات. The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. ترامب يؤكد سيطرة واشنطن على مضيق هرمز ويطالب إيران بدفع تعويضات عن قتل 50 عاما الماضية. مسؤول أمريكي يؤكد للعربية إنجليزي عقد جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل مطلع سبتمبر المقبل. هجمات روسية بصواريخ باليستية على أوكرانيا، وزيلينسكي يعتبر أن روسيا فقدت عمق الاستراتيجي الآمن. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. شكرا لطيب المتابعة، عضو ألقاكم على رأس الساعة. ابقوا معنا. Good night.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

سرية العمل، كنا قد ربطنا تحرك وحدات في الجيش السوداني بسماع البيان الأول، فكان للحركة يعني جناح في داخل الجيش السوداني. وأصلا سبب أنه تدرب مدنيين ليقوموا بهذا العمل أنه كل محاولات الانقلاب من داخل الجيش كانت بتفشل، لأنه الكثير من العسكريين ما عندهم سر فيتحدثوا، فالاستخبارات تكشف العملية.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم، أقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. أهلا بكم معنا معالي الوزير مجددا.
1: مرحبا.
0: وصلنا إلى المصالحة السودانية مع نميري في يعني في ظل حكم نميري في عام 77، يعني ليس طويلا بعد المحاولة الانقلابية. كيف حصلت هذه المصالحة؟
1: التأثير الحركة جعل نميري يعني يراجع نفسه أنه هو ليس في مأمن، يعني فبدأ يرسل بعض الشخصيات السودانية من رجال الأعمال للسيد الصادق المهدي، فبعت رجل الأعمال فتح الرحمن البشير كان رئيس اتحاد أصحاب العمل، وبعت أيضا وزير سابق معه كان وزير المالية إبراهيم منعم منصور، وبعت أيضا إحدى زملائه اللي كانوا في مجلس الثورة مع مأمون عوض أبو زيد، الرائد مأمون عوض أبو زيد. فيعني فتح 3-4 قنوات مع السيد الصادق.
0: شو كان عم يعرض عليه؟
1: أنه بيعرض عليه أنه فلنتفق يعني نعقد مصالحة ونتفق، يعني
0: بناء على المشاركة في السلطة أو
1: أيوة كلها، يعني نعقد مصالحة وترجعوا في الداخل ونتفق على ترتيبات الحكم وكذا، يعني هذا كان الهدف.
0: كيف تم الاتفاق؟ كيف قبل الصادق المهدي بذلك؟
1: السيد الصادق المهدي بطبيعته لا يحب العنف، وبطبيعته يعني لا يحب الاعتماد على الخارج إلا في الضرورة، يعني فلذلك يعني قرر أن يقبل أن يذهب ليلتقي النميري في بورسودان، رغم أنه هو كان محكوما بالإعدام. وأنا يعني اختلفت معه وفي النقطة هذه بالذات، قلت له هل أنت تعرف الوسيط؟ قال لا لا أعرفه، هو من طرف نميري. فقلت له كيف يعني أنت لا تعرف الوسيط وأنت محكوم بالإعدام وتذهب إلى بورسودان؟ يعني هذه مخاطرة غير محسوبة. يعني
0: كنت تريد أن يزيل النظام حكم الإعدام قبل أن يذهب مثلا؟
1: لا، كنت أريد أن يتم اللقاء خارج السودان للضمانة. فهو في النهاية قال لي سأحاول أن أحول الاجتماع خارج السودان، فعاد وقال لي لم يقبلوا، وأنا سبق أن أعطيت يعني وعد بأنه إذا قبلوا النقاط التي يعني أرسلتها لنميري فأنا مستعد أن أقابله في أي مكان، وهو حدد بورسودان وأنا لن أتراجع.
0: يعني كان عنده شعور، بس هو كمان أيضا بمكانته الاجتماعية والدينية وزع

0: عنه
1: على
0: صح؟
1: على لا لا أتراجع. فسجل شريط، في شريط قال فيه أنا ذاهب كذا كذا كذا لحقن الدماء وكذا، ولكن إذا غدر بي فليكن دمي وقودا للمقاومة.

0: وليميري لم يكن يتوقع أن يأتي صين صادق
1: وهو تفاجأ به
0: وهو محكوم بالإعدام.
1: ترابي أيضا كان في في في نفس الصلح صح؟
0: نعم لكن ترابي كان معتقل.
1: ما بعت العروض أو وسطاء أو وسطات أو لم يرسل له النمير.
0: كان في خط اتفتح بينه وبين الأخوان المسلمين في الكويت بواسطة الأخوان المسلمين في الكويت.
1: يعني ولكن وافقوا أيضا على ما وافق عليه
0: نعم
1: السيد صادق.
0: نعم ومشوا في الخط. فنميري يعني تفاجأ فأخذ يصفق ويردد شجاع شجاع شجاع. فكان اللقاء مثمر لكن بطبيعة السيد الصادق يتفق على خطوط عريضة لا يدخل في تفاصيل. يعني
1: لذلك أنت لاحقا سنرى في أيوة. في مفاوضات أخرى ستصر على أنك تناقش مع الترابي قبل أن يجلس مع السيد أيوة. السيد صادق المهدي التفاصيل.
0: أيوة. فهو رجع وطبعا لأنه أنا يعني كنت عنيف معه فاتصل علي من اليونان وهو يضحك بأنه عدت يعني
1: كنت عنيف قصدك أنه أنت كيف تذهب وأنت محكوم بالإعدام.
0: أيوة فكان فأنا كنت غاضب يعني تعاملت معه
1: رد لك إياها
0: فاتصل علي ويضحك أنه أنا وصلت اليونان وفي طريقي للندن كذا. بعد كده رجعنا في سبتمبر في سبتمبر 77 رجعنا إلى السودان. كان مفروض الشريف الهندي يعود معنا لكن الشريف الهندي كان يعاني من مشاكل صحية فكان بالمستشفى فراح له السيد الصادق فكان صريحا معه قال له أنا معكم في المصالحة وسأكتب لك خطاب لنميري بأني موافق على المصالحة لكن بصراحة أنا يعني لا أستطيع أن أعتمد هؤلاء لأني أنا يعني شتمتهم شتيمة يعني صعبة وأنتم حافظتم على
1: شعرة معاوية
0: على يعني فأنا لن أذهب معكم ولكن هذا هو خطاب
1: تمام.
0: لنميري بأني موافق وجاء معنا المطار ودعنا في المطار والخطاب سلمه السيد الصادق لنميري ووزيع في الإذاعة ولكن بعد ذلك قرر أنه ينسحب فأعلن أنه هو رافض وكذا وكذا وأنا أعتقد هذا كان جزءا من الضغط الليبي لأنه السيد الصادق عمل مواجهة مع القذافي القذافي كان غير راضي فقال له نحن نعرف أوضاعنا وسوف نعمل على مصالحة بين ليبيا والسودان يعني لن نترك الأمر طالما نحن سنصالح أيضا سنعالج العلاقات وقد حدث يعني
1: وحدث ذلك
0: أيوة.
1: ولكن قبل ذلك كان ضغط القذافي
0: ضغط على الشريف والشريف أعلن رفضه ولكن فيما بعد وقع اتفاق مع اللواء عمر محمد الطيب رئيس الجهاز جهاز الأمن وقع معه اتفاقية في لندن ولكنه لم يعود وتوفاه الله وهو في رحلة إلى لندن عبر أثينا لأنه كان يعني سنه وكان يعاني من عدد من الأمراض.
1: بس عفوا معالي الوزير عندما يتعلق الموضوع بشخصية بحجم السيد صادق المهدي أو بحجم ترابي أيضا يعني هذا اعتراف بثورة مايو كما تعرف يعني في السودان أو بانقلاب مايو هذا اعتراف يعني هذا وكأنه قسم على مبادئ الاتحاد الاشتراكي.
0: ما هو كان رأي السيد الصادق أصل السيد الصادق كان عنده رأي مسبق بموضوع الحزب الواحد الحزب الجامع يسميه ولذلك دخل في مفاوضات مع نميري على أساس أنه نقبل الاتحاد الاشتراكي كحزب جامع لكن يجب أن ينتخب من القاعدة إلى القمة يعني الطريقة الموجودة هذه لا تنفع

0: فدخل المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، بعدين شعر بأنه نميري لا يريد أن ينفذ ما تم الاتفاق عليه، لأنه كان مفروض برضو أن يكون هو رئيسا للوزراء أن يستلم الجهاز التنفيذي وكذا، ونميري أخذ يراوغ في الأمر فاستقال من المكتب السياسي، خاصة لما نميري أيد اتفاقية كام ديفيد فاستقال. وبعد ذلك تدهورت العلاقة وعدنا إلى المعارضة، ولذلك في عام سبتمبر 83 عندما أعلن نميري ما يسمى بقوانين سبتمبر الإسلامية، وهي لم تكن لها علاقة بالإسلام ونحن عارضناها،
1: سنأتي إليها لاحقا. نعم،
0: فقام باعتقالنا لمدة سنة.
1: سنأتي إلى تلك المرحلة، بس سؤالي لك، السيد صادق المهدي كان مقتنعا هو والترابي تماما بأنه يريد أن يصلح ذات البين بينهما وبين النميري، أو كانا يستخدمان وجودهما في السلطة لكي ينقضا لاحقا على النميري ونظامه؟
0: طبيعة السيد صادق غير، يعني كان صادقا في أنه يصل إلى اتفاق للاستقرار في البلاد. الترابي كان يفكر
1: بهذه الطريقة
0: الأخرى، لذلك ذهب معه دون شروط ودخل في الحكومة.
1: يعني وأنت كنت تعرف هذا الشيء قبل ودخلته بالسلطة بعدين، وكنت قائد المفاوضات.
0: فهو أيد الموضوع ودخل، وقال فيما بعد، قال أنه نحن يعني استغلينا هذا الوضع لنعيد لبناء أنفسنا استعدادا لاستلام السلطة في المستقبل. ففعلا استفادوا بسيطرة على البنوك الإسلامية والمنظمات، منظمة الدعوة الإسلامية وغيرها.
1: بس صار في نوع من الاستقرار بين 77 يعني وصولا الى 83 قوانين سبتمبر تقريبا، يعني بينكم وبين
0: يعني
1: السلطه
0: كان في حاله من لا حرب ولا سلم يعني.
1: بس عند قوانين سبتمبر صار خلاص، اعتبرته الموضوع
0: حصل يعني العوده للمواجهه.
1: لماذا؟
0: ما لانه احنا رفضنا القوانين باعتبار انه القوانين الهدف منها اول شيء تشويه للاسلام.
1: مش مفروض هي قوانين اسلاميه؟
0: هي تشويه للاسلام لان هي لم تكن اسلاميه، وهو أراد أن يستخدم الإسلام لدولة بوليسية، لفرض دولة بوليسية، بعد شعوره بأن الوضع الاقتصادي تضعضع وأنه يريد أن يسيطر على الأوضاع، وحرب الجنوب عادت مرة أخرى لأنه يعني
1: اعتبروا خلص اتفاقية أديس أبابا بحكم الملغات يعني بعد قوانين سبتمبر.
0: هو يعني خرق الاتفاق بأنه تدخل، والجنوب كان دولة واحدة، كان إقليم واحد،
1: كانوا خايفين على حالهم يعني طبعا،
0: فحولوا إلى ثلاثة أقاليم، ويعني تدخل في الحكومة المنتخبة هناك وعين عسكري مسؤولا وكذا، فالجنوب رجع للتمرد مرة أخرى، فالأوضاع بدأت اقتصاديا وسياسيا والحرب في الجنوب وكذا، فأراد أن يستخدم هذه القوانين
1: فزاعة
0: لتخويف المعارضين.
1: نتابع بعد الفاصل مع الوزير، شكرا لوجودك معنا مجددا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة مع مبارك الفاضل المهدي السياسي السوداني، أرجو أن تبقوا معنا. هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية من مشايخ الدين وعلماء الدين؟
0: يمكن، لأنه هو
1: لكي يبرر له انقلابه على نميري،
0: يبرر له يعني خروجه عن البيعة يعني لنميري. يعني لا استبعد ذلك، لأنه هو كان صوفي ومتدين.

0: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع. اتهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات و...

0: ملوك وقبائل وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
1: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
4: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بيزنس.
5: أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. أهلا بكم معنا معالي الوزير مجددا. بعد قوانين سبتمبر ستعتقلون، هذا كان الاعتقال الأول لكم؟
6: نعم، كان أول اعتقال.
5: كم دام؟
6: دام يعني حوالي سنتين بسنين السجن، سنة السجن 9 شهور. فدخلنا سبتمبر 83 وخرجنا آخر ديسمبر 84.
5: آخر ديسمبر 84.
6: نعم.
5: يعني كمان كان النظام بأواخر أيامه، صار تقريبا
6: نعم.
5: يعني بعمر الزمن يعني.
6: أيوة.
5: قبل انقلاب
6: يعني سوار بدأت طبعا الثورة، يعني المظاهرات في مارس، فيعني فعادوا ليعتقلوني مرة أخرى، فيعني صدفة أنقذتني من الاعتقال، لأنه أنا قادم من أمدرمان بالليل.
5: تقصد بمارس 85؟ لما بلشت التظاهرات قبل انقلاب سوار الذهب.
6: أيوة.
5: نعم،
6: يعني جو يعتقلوني في البيت وأنا
5: نعم.
6: كنت غير موجود، كنت في أمدرمان في مناسبة، فتأخرت في الطريق لأنه حصل لي بنكشر للعجل، فتأخرت نص ساعة يعني. فلما جيت على البيت شعرت، لقيت أخي واقف برا، فعرفت في حاجة، فقال لي جماعة الأمن جو يسألوا عنك وموجودين بالمنطقة هنا. فقلت له خلاص اركب معي عشان أنا أروح يعني أختفي. فطلعت واختفيت قدام مبنى الأمن في منزل لبنت أختي، زوجها أستاذ في الجامعة، وبيت حكومي قصاد مبنى الأمن. فدخلت هناك،
5: أقرب الأماكن مش ممكن يفتشوا فيها يعني.
6: أيوة.
5: يفتشوا بعيد.
6: فدخلت هناك ووصيت أخي الفاضل أنه يروح ينبه السيد الصادق بأنه مبارك الأمن وراه لاعتقاله،
5: بالتالي قد يكون هناك اعتقالات أكثر.
6: خذوا حسابكم يعني، خذوا بالكم من الموقف. فأنا اختفيت وطلعت من البيت هذا، رحت اختفيت في منطقة تانية وكذا، والصادق السيد الصادق المهدي راح اختفى برضو في منطقة أخرى في بيت، والدكتور عمر نور الدايم فبالتنبيه اللي أنا بعته.
5: نعم، أيضا من أهم قيادات. أيوة. حزب الأمة. نعم،
6: اختفوا. وبدأ الاتصالات كلها سرية، فحصل الإضراب العام يعني من كل النقابات المهنية، الكهرباء، المياه، المطارات، كل شيء.
5: بس هل كان دور حزب الأمة مدني اجتماعي يعني، أو كان في ضغط على العسكر أيضا من قبلكم لتنفيذ محاولة انقلاب؟
6: طبعا كان في ضغط. بعت السيد الصادق رسالة إلى سوار الذهب بأنه يعني لا تخطئ يعني رغبة الجماهير، يعني
5: لا تخطئ رغبة الجماهير.
6: أيوة. ولا لا تعطل العملية، لأن سوار الذهب كان متحفظ.
5: إيه، تردد كثيرا. هو
6: كان متردد لأنه هو قال لزملائه أنا حلفت

0: القسم
1: فكيف أنكث بقسمي؟
0: أيوة. وأصلا في قصة مهمة أنا أحكيها لك.
1: تفضل.
0: لما قادة الجيش انقلبوا على البرهان على على نميري.
1: نعم.
0: قبلها وكان القائد العام عبد الماجد الفريق عبد الماجد حامد خليل وكان هو النائب الأول وجاءوا بنميري في القيادة وهزؤوه وتكلموا عن الفساد وغيرها لكن الفريق عبد الماجد لم يكن انقلابي فترك الأمر عند هذا الحد أنه إنذار لجعفر نميري فجعفر نميري قرر أنه يحل أعفى عبد الماجد حامد خليل وكان الوحيد الذي التقاه وأبلغ بأنه هو يريد إعفاؤه وعافاه فقرر أن لا يعين قائد عام فعين لجنة من 3 فيها سوار الذهب وفيها 2 آخرين يوسف أحمد يوسف والفريق أبكدوك وهو القائد العام حتى لا يكون في أحد يسيطر على الجيش
1: كي لا ينقلب عليه
0: حدثت شيء طريف سوار الذهب والده شيخ طريقة في كردفان في الأبيض فوالده توفى فجاء وفد من الطريقة يطلبون منه أن يترك الجيش وأن يأتي ويتولى يعني خلافة والده في الطريقة فقال لهم هو كان صوفي فقال لهم يجب أن تبلغوا الرئيس يعني لكي يتركني يعني أنا لا مانع لدي ولكن يجب أن تذهبوا وتلتقوا فذهبوا والتقوا النميري قالوا له نريدك أن تعفي ابننا ولأنه يتولى الشيخة فقال لهم هو موافق قالوا له نعم هو موافق فعلى طول نميري لم يعفيه بل عينه قائد عام
1: طمن
0: فقال أن الرجل الذي يريد أن يذهب ليكون شيخ
1: لن ينقلب عليه
0: فهذا لن ينقلب عليه فعينه قائد عام
1: وانقلب عليه
0: فلذلك لما بدأت المشاورات داخل الجيش قال لهم أنا لدي بيعة وقسم فهم قرروا ماذا قرروا نحن نروح أن نستفتي الجيش المعسكرات في العاصمة فذهبوا لكل معسكر وجمعوا الضباط والجنود وقالوا لهم ماذا نفعل نقف مع نميري ولا نقف مع الشعب فكان الرأي كله تقفوا مع الشعب فجاءوا واجتمعوا القيادة كان النائب القائد تاج الدين عبد الله فضل الفريق تاج الدين وقرروا فذهبوا إليه بأنه نحن قررنا الاستلام السلطة نريدك تحدد موقفك فقال لهم طالما أنتم أجمعتم أنا لن أتجاوز أو خالف الإجماع
1: فسأجد صحيح راح طلب فتوى دينية
0: فسأجد لنفسي كفارة عن البيعة لنميري وذهب معه في ترأس الحركة التي تخلصت من نميري واتفقت مع الأحزاب والنقابات على حكومة الأحزاب تركت الحكومة للنقابات فرأس الحكومة نقيب الأطباء
1: نعم الجزولي دفع الله سجلنا معه حلقات ممتازة في البرنامج نشكره عليها أريدك بس أن تجيبنا على سؤالي هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية من مشايخ الدين وعلماء الدين
0: يمكن لأنه هو
1: لكي يبرر له انقلابه على نميري
0: لكي يبرر له يعني خروجه عن البيعة يعني لنميري يعني لا استبعد ذلك لأنه هو كان صوفي ومتدين
1: يعني فزتم بالأغلبية في الانتخابات التي تلت الانقلاب ويعني كان هذا عادي بالنسبة إلى حزب الأمة صح؟ بالنسبة إلى حزب بحجم حزب الأمة في السودان في ذلك الوقت
0: لم يكن عادي ليه؟ لأنه 16 سنة

0: والحزب محظور. فكانت توقعات أنه الحزب لن يحصل على هذه الأغلبية.
1: ما كانت توقعاتكم حتى بإحصاءاتكم؟
0: لا، توقعات الآخرين اللي
1: بس أنتم هذه كانت توقعاتكم
0: اللي ضدنا. نحن كنا مطمئنين لأنه إحنا نفذنا نفير، تقسمت القيادات وطافت كل السودان. أنا كنت مع السيد الصادق المهدي، غطينا كردفان ودارفور يعني، فكنا نعرف الوضع يعني
1: الأرض
0: على الأرض. كان الترابي يقول للدبلوماسيين الغربيين المفاجأة في الانتخابات ستأتي من دارفور، والجبهة الإسلامية ستأخذ معظم دوائر دارفور، وهنا يعني ستكون كبوة حزب الأمة، سيسقط حزب الأمة في معاقله الرئيسية. وفعلا كانوا يصدقون ذلك، كانوا يقولون لنا هل ستفوزوا في دارفور. فكانت المفاجأة عكسية، أنه الدكتور علي الحاج رئيس الجبهة الإسلامية في دارفور هو نفسه فقد دائرته في نيالا، وسقط سقطت الجبهة الإسلامية سقوط شنيع في دارفور، وتحصلت على دائرتين فقط، وحزب الأمة تحصل على 98% من المقاعد.
1: لماذا لم تتمكنوا رغم تحصلكم على الأغلبية من إلغاء قوانين سبتمبر مباشرة؟ يعني في انقلاب وانتخابات ونظام جديد، ليش كان بدكم الأحزاب الثانية توافق وهو ما عارضته؟
0: لم نكن لدينا الأغلبية المطلقة، كان لدينا ائتلاف مع الحزب الاتحاد الديمقراطي،
1: كان يجب أن يوافق على الإلغاء. أيوة.
0: فلحزب الاتحاد الديمقراطي لم يكن موافق.
1: شو كانت حجته؟
0: وفي الميثاق تاع الحكومة وافق بشرط أن يتفق على البديل. وهنا استغل هذه النقطة في تعطيل البديل. البديل كان جاهزا من أول شهر، ولكن السيد محسوان المرغني أخذ يعطل ويماطل.
1: لماذا؟
0: في لأنهم كانوا يعني يعتقدون أن هذا سيفقدهم قواعدهم، ويعني مضوا في تأييد هذه القوانين، ولذلك لم يكونوا يريدون إلغائها.
1: شو كان البديل؟
0: البديل كان يعني قوانين مدنية، أنه المسألة بتاعت الحدود وكذا يعني كانت ستقيد بإجراءات مدنية. حتى الترابي وافق، يعني الترابي لما دخل معانا في السلطة كان في لجنة اسمها لجنة المرغني النصري. مرغني النصري هذا محامي وكان عضوا في مجلس السيادة، فجمع عدد من السياسيين والمحامين، منهم سياسيين جنوبيين، بونا ملوال ونائب الرئيس السابق في نائب نميري. فاللي حدث أنه اللجنة هذه كتبت 12 بند يحكم القانون الجنائي القادم، وهذا ما يقبله الجنوبيون. فهذه النقاط الاثناشر. فالترابي كان وزير عدل لما دخلوا معنا في الحكومة، وكانت في جفوة بينه وبين السيد الصادق يعني، فكنت أنا الوسيط يعني، هو لا يتحدث معه في القضايا، فيبعثني أنا يقول لي روح بلغوا كذا.
1: نبدأ بها الحلقة المقبلة إذا سمحت. نعم. لأنه معلومات غاية في الأهمية. نعم. والتشويق. شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقات. نعم. مبارك الفاضل المهدي السياسي السوداني، ونتابع وإياكم مشاهدينا في بداية الحلقة المقبلة. أرجو أن تبقوا معنا، إلى اللقاء.
0: الفريق عمر البشير قال لي نحن كان الانقلاب مرتب من قبل، وعندما دخلت الجبهة الإسلامية السلطة معكم طلبوا مننا إيقاف الانقلاب.

0: وبعدما خرجوا أمرونا بالتحرك بعد ذلك،
1: تنفيذ الخطة.
0: فمعناه هم جمدوا خيار الانقلاب عندما دخلوا السلطة.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
2: موافقة المجلس بالأغلبية،
1: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
1: المتخالفون.
4: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
1: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
7: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
6: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وهذه هي العناوين. ميليشيات الحوثي تقصف المخا وأحياء في مأرب، والقوات الحكومية ترد باستهداف منظومات الحوثي بجبال الردهة. ترامب يطالب إيران بتعويضات عن عقود من القتل، ويؤكد السيطرة على مضيق هرمز بشكل كامل. تأجيل جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وتل أبيب تتهم الجيش اللبناني بالتعاون مع حزب الله. بعد استهدافها بأربع مسيرات، استمرار عمليات الإطفاء في مصفات الزاوية شمال غربي ليبيا، والمؤسسة الوطنية للنفط تلوح بوقف المصفى. وفي أخبارنا الاقتصادية، النفط يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع آمال فتح مضيق هرمز. وفي أخبار الرياضة، ترامب يحذر الاتحاد الدولي لكرة القدم من استبدال إنفانتينو، واتحادات أوروبا وآسيا وأمريكا ترفض قرارات فيفا الأحادية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. البداية من التطورات في اليمن، إذ أفاد مصدر عسكري يمني للعربية بأن ميليشيا الحوثي شنت هجوما استهدف أحياء مدينة مأرب بالصواريخ البالستية والمسيرات. وأفاد مراسل العربية بسماع ذوي انفجارين في مأرب

المأرب، وأضاف أن دفاعات الجيش اليمني تتصدى لمسيرات حوثية. كما أفاد مراسل العربية بأن ميليشيات الحوثي عاودت قصف مدينة المخا بالصواريخ البالستية، وتم سماع دوي انفجارين متتاليين بالقرب من ميناء المدينة. كانت القوات الحكومية اليمنية قد نشرت مشاهد توثق استهداف الطيران المسير التابع للقوات الحكومية مواقع عدة للميليشيات الحوثية، حيث طالت الهجمات معسكرات الحوثي في جبهة العلم المنطقة السادسة بمحافظة الجوف، إضافة إلى تجمعات الحوثيين في منطقة التباس بواسطة المسيرات. كما استهدف الطيران المسير للقوات الحكومية اليمنية منظومات ومرابض الهاون لميليشيات الحوثي في جبال الردهة بمأرب، إلى جانب استهداف تجمعات وأفراد الميليشيات في جبهة العكد بمأرب. هذا ونفذت القوات الحكومية اليمنية هذه الضربات الجوية الأخيرة على مواقع ميليشيا الحوثي بعد أيام من زيارة وزير الدفاع أشرف سالم زاهر إلى مركز الطيران المسير للقوات المسلحة اليمنية، حيث اطلع على أنواع الطائرات المسيرة وتجهيزاتها فيما وصفه بتحول نوعي في تسليح القوات اليمنية. وبعد الاعتداءات الحوثية التي طالت منشآت مدنية في المخا، اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي يمثل اختباراً جديداً لجدية المجتمع الدولي في حماية فرص السلام. كما أكد العليمي في لقاء بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن أن الدولة اليمنية لم تبدأ هذا التصعيد ولم تبحث عنه. من جهته قال هانس جرونبرغ المبعوث الأممي إلى اليمن إن الهجمات الحوثية الأخيرة على المخا تشكل مصدر قلق كبير، داعيا الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس ولخطوات لخفض التصعيد، وأضاف أن هجمات الحوثيين الأخيرة وضعت المدنيين في المخا ومأرب في خطر جسيم، وشدد على أهمية أن يتوقف التصعيد وعلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى ملف التصعيد الإيراني الأمريكي، حيث طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب، وطالب بدوره إيران بتعويضات لجميع القتلى والجرحى الذين سقطوا على يد النظام الإيراني خلال العقود الماضية. كما أعلن الرئيس الأمريكي أن البحرية الأمريكية تسيطر على مضيق هرمز بشكل كامل، وأضاف في تصريحات صحفية أن الولايات المتحدة أزالت الألغام من هرمز بالكامل، وأكد أن المضيق مفتوح حاليا وأن عددا كبيرا من السفن يمر عبره. للمزيد عن هذه المواقف والتصريحات الجديدة ينضم إلينا المحلل السياسي المختص بشؤون الأمريكية طارق الشامي. أهلا ومرحبا بك سيد طارق.
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ هناء، تحية لك لجمهورك الكريم.
1: أستاذ طارق، يلحظ أن ترامب وأعضاء في إدارته وخصوصا جيدي فانس نائبه يخففون من لهجتهم تجاه إيران في الآونة الأخيرة، هل يعكس ذلك قناعة بأن المسار الدبلوماسي بات هو الخيار الوحيد أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن الخيار العسكري لم يعد ذا جدوى في هذا الصراع رغم التلويح به كثيرا أيضا؟
2: يعني أعتقد أن التغيير في النبرة من الرئيس ترامب ونائبه جيدي فانس يعكس قرارا بأن التصعيد العسكري ربما ليس هو الحل الأمثل، وأن التهدئة اللفظية أيضا مهمة كي يمكن الاستمرار في المفاوضات التي تجري خلف الكواليس على ما يبدو بين الطرفين ومن خلال الوسطاء للتوصل إلى حلول. هذا من جانب، لكن الرئيس دونالد ترامب يعني قطع الشك باليقين وقال إن الاستراتيجية الأمريكية أمامه هي ثلاثة: الأولى أن ننتظر ونرى ما الذي يمكن أن تسفر عنه المفاوضات، والثانية

0: يعني الاستمرار في الحصار الاقتصادي والبحري لإيران الذي يحدث ألما كبيرا للإيرانيين، والثالث هو الخيار العسكري. هذا يعني أن الخيار العسكري ما زال مطروحا ولم يتم استبعاده بعد، لكن أعتقد أنه سيكون في هذه المرحلة في آخر يعني خيار لدى الرئيس دونالد ترامب بالنظر إلى النقص في الذخائر الأمريكية.
1: ترامب يقول أيضا إن المضيق مفتوح وأنه تمت إزالة جميع الألغام من هذا المضيق. ما مدى واقعية هذا التصريح من وجهة نظر حضرتك؟ يعني إذا كان المضيق مفتوحا، لماذا ينتظر ترامب نتائج الاتفاق الإيراني العماني؟ وإذا كان بالفعل أزال جميع الألغام من هذا المضيق، فلماذا يطلب من الأوروبيين المساعدة في هذه العمليات؟
0: يعني هذا التصريح هو تالي على طلبه للأوروبيين بالمشاركة في إزالة الألغام، ويبدو أن الرئيس تلقى تقارير مؤخرا أو خلال الساعات الماضية تفيد بأن البحرية الأمريكية تمكنت ربما من إزالة الألغام، بالإضافة إلى أن يعني العملية البحرية، أقصد هنا المرور السفن، يتم بشكل أو بآخر من دون الإعلان عنه، لكن هناك تقارير تشير إلى أن يعني السفن تحمل نحو 8 ملايين برميل من النفط يوميا تخرج من الخليج، وهذا يعني ربما يكون بالنسبة للرئيس الأمريكي دليل قاطع بأن المضيق ما زال تخرج منه بعض السفن من دون أن تتعرض لنيران للقوات الإيرانية. لكن في ذات الوقت هذا لا ينفي أن إيران ما زالت لديها القدرة على استهداف السفن، ولا توجد طريقة وفقا لتقارير أخيرة أيضا من الاستخبارات وزارة الدفاع بأن تأمين المضيق بالكامل يتطلب يعني جهدا كبيرا ووقتا كبيرا، ولا توجد ضمانة نهائية بأن إيران لن تتمكن من استهداف بعض السفن. هناك مخاطر مؤكدة، لكن أيضا البحرية الأمريكية ما زالت يعني تفرض نوع من النفوذ يسمح بخروج بعض السفن من المضيق.
1: لكن هذا المشهد الذي وصفته حضرتك، هل يعني بأننا أمام يعني صراع طويل الأمد، وأن ترامب غير مكترث بالوقت إذا كان طويلا أو قصيرا لهذه الأزمة، بمعنى أنه سيتحول من مسألة حسم هذه الأزمة وحسم هذا الصراع إلى إدارة هذا الصراع؟
0: نعم، يعني هو يحاول بالفعل إدارة هذا الصراع، لكن حسمه لا شك أنه يريد حسمه بأسرع وقت ممكن، لا شك في ذلك، ولكنه يظهر نوعا من المرونة وإظهار قدر من أنه غير مكترث حتى يقنع الإيرانيين بأن استمرارهم على هذا النحو سيأتي بعواقب كارثية على اقتصادهم الذي يتدهور بشكل كبير، والتضخم وصل إلى 300%، وهناك بالفعل أخطار كثيرة يعني يعترف بها الإيرانيون أنفسهم، وعلى رأسهم الرئيس بزشكيان الذي يعني صحيح. يشير مرارا إلى هذه الصعوبات التي تتزايد يوما بعد يوم. لذلك هو يحاول يعني إقناع من يملك مفاتيح القرار في إيران بأن استمرار الوضع على ما هو عليه سيأتي بعواقب كارثية لهم وليس للأمريكيين، وأنه يعني غير مكترث بالتداعيات على الاقتصاد الأمريكي، لأنه أسعار النفط يعني حتى الآن هي في حدود 88 دولارا بسبب يعني فقد الأمل في أن هناك فتح سريع للمضيق بالكامل. لكن في نهاية المطاف الرئيس الأمريكي يأخذ في اعتباراته الانتخابات القادمة، والتي لا يبدو أنه يعني سوف يستطيع حسم الأزمة قبل 3 نوفمبر المقبل، إلا إذا
1: وهو يعني إذا كان لن يتحمل الكلفة الاقتصادية أو لا يعبأ بها، ولكنه يعبأ بالكلفة السياسية من خلال انتخابات التجديد النصفي كما ذكرت حضرتك. لكن كيف سينعكس استمرار الأزمة على هذه الانتخابات أصلا؟
0: هناك تداعيات بالفعل، يعني الديمقراطيون لا يكفون عن انتقاد الإدارة الأمريكية، وكذلك الجمهوريين الذين يعني ينافسون في هذه الانتخابات والذين يحاولون الحفاظ على مقاعدهم سواء كان ذلك في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، لأن معظم الجمهوريين باستثناء أعداد قليلة للغاية كانوا يعني مناصرين للرئيس دونالد ترامب ولم يتخذوا قرارات فعلية تحد من صلاحيات الحرب.

0: باستثناء يعني 4 أو 5 في مجلس النواب وكذلك في مجلس الشيوخ،
1: نعم
0: الأمر الذي يجعل دفاعهم عن يعني جدوى الحرب أمر صعب للغاية، وهذا ما يحاول الديمقراطيون التركيز عليه في الانتخابات. هناك بالفعل مخاطر من أن يؤدي ذلك إلى خسارة يعني مجلس النواب، وهذا شبه يعني مؤكد بالنسبة لبعض التقديرات.
1: نعم
0: أما بالنسبة لمجلس الشيوخ فالأمر ما زال غير واضح حتى الآن، لأن هناك تباينات في الرؤى حول من يمكن أن يفوز بالعدد الأكبر من المقاعد في هذه الانتخابات.
1: أشكرك شكرا جزيلا طارق الشامي المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي من واشنطن.
0: شكرا.
1: هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مسارا ملاحيا مركزيا وآمنا سيحل مؤقتا محل المسارات السابقة وفقا للاتفاقات مع عمان، وأشار إلى أن المسار سيستمر إلى حين التوصل إلى مخطط جديد لفصل حركة الملاحة.
2: نقش إيران
3: وفقا للاتفاقات مع عمان ستحل محل مسارات الملاحة السابقة قناة وسطى وآمنة، ستعمل كمسار مؤقت إلى حين التوصل إلى مخطط جديد لفصل حركة الملاحة. لم يكن المسار الجنوبي مسارا مسموحا وآمنا، والسبب الرئيسي في اشتعال المواجهات منذ 8 أغسطس هو نقد الولايات المتحدة لالتزاماتها وإصرارها على عبور السفن التجارية والعسكرية عبر هذه المنطقة مع إطفاء أجهزة التتبع. مسیر شمالی جنوب
1: كانت هذه تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. ونبقى في إيران، حيث أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي سلسلة تعيينات عسكرية جديدة في إيران شملت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، إذ عين المرشد الإيراني اللواء علي عبد الله رئيسا لها، والعميد كيومرث حيدري نائبا لرئيس هيئة الأركان، وذلك في إطار تغييرات طالت مناصب بارزة في المؤسسة العسكرية. شملت التعيينات أيضا اللواء أحمد وحيدي قائدا عاما للحرس الثوري، وحسين طائب رئيسا لمنظمة البسيج التابعة للحرس الثوري. كما تضمنت القرارات أيضا تعيين اللواء علي عظمائي قائدا للقوات البحرية في الحرس الثوري، وتعيين اللواء مصطفى أيزدي نائبا للقائد العام للحرس الثوري. كما عين محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي وممثلا لخامنئي. هذا وقد وصل قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى العاصمة العراقية بغداد. أضافت مصادر مطلعة للعربية أن زيارة قاآني لبغداد تهدف إلى بحث ملف حصر السلاح وملفات أخرى. وذكرت المصادر أن قاآني التقى قادة في الحشد الشعبي والفصائل المسلحة وقيادات في الإطار التنسيقي. ينضم إلينا من القاهرة إسلام المنسي الباحث في الشؤون الإيرانية. أهلا ومرحبا بك سيد إسلام. يبدو أنني لا أسمعك بوضوح.
4: أهلا وسهلا بحياتي حضرتك والسادة المشاهدين.
1: يا أهلا وسهلا ومرحبا وأسعد الله صباحك. بالحديث عن التعيينات الجديدة التي أصدرها المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وخصوصا محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي، هل تدلل هذه التعيينات أن التشدد سيكون سمة التعاطي مع الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة؟
4: تحياتي لك أستاذ المشاهدين. بالتأكيد مثل هذه التعيينات والتي تشير بالفعل إلى مثل هذا الأمر وهو التشدد، وهي رسائل الداخل والخارج، لأنها تأتي في وقت كان هناك غياب كبير للمرشد الإيراني عن المشهد، حتى يعني باتت الشكوك أكثر من ذي قبل في وجوده أصلا، ومع شكوى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من عدم قدرته على لقائه، لذلك جاءت هذه التعيينات وكأنها تثبت وجود المرشد وتحكمه في الأمور. أيضا مثلا بالنسبة لموضوع مجلس الأمن القومي، حينما يتم استبدال محمد بكر ذو القدر بمحسن رضائي، حينما جاء محسن رضائي ويعني هو شخصية متشددة مثل محمد بكر ذو القدر، لكن حينما نرى ان خلال الفتره الماضيه على مدار اشهر

0: طويله لم يكن لمحمد بكر ذو القدر في خلال تولي هذا المنصب في قياده مجلس الامن القومي اي حضور اعلامي او اي وجود فاعل خلال الفتره الماضيه، فبالتاكيد وجود محسن الرضائي ربما يحرك المشهد اكثر نحو مزيد من الحسم بشكل اكبر او اثبات وجود يعني من يقبع في هذا المنصب. طبعا تثبيت احمد وحيدي قائدا للحرس الثوري الايراني، وايضا كل التعيينات الاخرى. لم يكن قبل ذلك يعني هناك اصلاحيين مثلا في هذه المناصب، بل هي جاءت لترتيب الوضع الداخلي، لا سيما وان مثلا قوات البسيج التي تولى حسين طائب المقرب من مجتبى خامنئي هي التي تتولى قمع المظاهرات وغير ذلك، في وقت يخشى النظام الإيراني مواجهة استحقاق داخلي إذا توقفت الحرب وهذه المواجهات، يخشى أن يواجه استحقاقا داخليا من الشارع الإيراني عبر انتفاضات وغير ذلك.
1: بما أننا نتحدث عن التشدد، أسألك على ما تستند إيران في رفع السقف في مطالبها أمام الولايات المتحدة؟ يعني تريد رفع جميع العقوبات الأمريكية دون الاكتفاء بتخفيفها جزئيا أو مؤقتا حتى، يعني تريد الإفراج غير المشروط عن كل أصولها المجمدة، الحصول أيضا عن التعويضات عن الأضرار التي لحقت بها من الحرب الأمريكية الإسرائيلية، سواء هذه الحرب أو غيرها، أيضا رفع الحصار البحري المفروض عليها، بل وإنهاء الوجود الأمريكي من منطقة الخليج. على ما تستند في ذلك؟
0: كل هذه المطالبات الإيرانية كانت في السابق كانت تطرح في مقابل اتفاق شامل، أي منع عسكرات البرنامج النووي الإيراني، منع عسكرة البرنامج النووي معناه فرض قيود مشددة وربما منع إيران من التخصيب أصلا. كانت واشنطن تقبل أن تناقش هذه الأمور في مقابل صفقة شاملة تشمل البرنامج النووي والصاروخي والنفوذ الإقليمي وغير ذلك،
1: لكن نحن الآن أمام يعني حتى اتفاق جزئي حول هرمز لم يتم أساسا، وها هي ترفع سقف المطالب، فلماذا؟
0: صحيح. لذلك حينما تطلب إيران كل هذه المطالب دفعة واحدة في مقابل فقط فتح مضيف هرمز، هذا معناه أننا نحن أمام موقف تفاوضي، بمعنى موقف يريد منه إيران أن توصل رسائل متشددة في المفاوضات من أجل خفض سقف المطالب الأمريكية، لكن ليست هذه بالتأكيد المطالب الإيرانية النهائية لأنها غير واقعية على الإطلاق، ولا تتوقع إيران أصلا أن تستجب واشنطن لهذه المطالب أو أن تأخذها بجدية، بل هي مطالب تفاوضية. إيران ترفع السقف كثيرا لأنها تعلم أنها في موقف تفاوضي ضعيف، لذلك تلجأ إلى التلويح بالورقة الوحيدة القوية التي بيدها وهي ورقة مضيف هرمز، وتطلب كل شيء مقابل هذه الورقة فقط، لأنها ليس لديها أوراق قوة كالتي في يد الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نرى أن هذا مجرد موقف تكتيكي تفاوضي، بمعنى أنه يمكن التنازل عنه بسرعة في مقابل تنازلات أمريكية أخرى. لذلك نجد واشنطن أيضا رفعت السقف بشكل يعني متناسب مع إيران، وبدأ ترامب يتحدث عن مطالبة إيران بتعويضات. صحيح. يعني نحن أمام تصعيد كلامي أكثر منها مواقف حقيقية لدى الطرفين. بالتأكيد إيران لا تعول على حقائق ميدانية، بل هي تعرضت إلى دمار هائل في هذه الحرب، لكنها تلجأ إلى هذا التصعيد، بينما في الحقيقة يتحدث الأمريكون دائما عن أن الإيرانيين يكونون أكثر واقعية في المباحثات بينهما، لكن يرفضون الاعتراف بذلك بشكل علني.
1: أشكرك شكرا جزيلا إسلام المنسي، الباحث في الشأن الإيراني من القاهرة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أكدت هيئة البث الإسرائيلية تأجيل الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان بسبب توترات متزايدة حسب وصفها. ووفقا لهيئة البث، يرفض لبنان إجراء محادثات في المستقبل القريب احتجاجا على عدم توسيع مناطق

0: قيل انسحب. في المقابل احتجت إسرائيل لدى الولايات المتحدة على نشاط الجيش اللبناني. هذا وقد عبر مسؤول أمريكي للعربية إنجليش عن تفاؤل الإدارة الأمريكية بشأن مسار مباحثات لبنان وإسرائيل، مشدداً على أنها تدرك الصعوبات التي تواجهها. وكشف المسؤول الأمريكي للعربية إنجليش عن عقد جولة المباحثات المقبلة بين لبنان وإسرائيل مطلع سبتمبر، وأوضح أن واشنطن عقدت مباحثات منفصلة مع الوفد اللبناني بشأن إعادة الإعمار. أشار المسؤول الأمريكي إلى أن لبنان وإسرائيل ناقشا قيام طرف ثالث بمهام إزالة الألغام، كما أكد أيضا أن حزب الله لا يزال يحاول تخريب محادثات لبنان وإسرائيل. من العاصمة اللبنانية بيروت ينضم إلينا المحلل السياسي بشارة خير الله. أهلا ومرحبا بك سيد بشارة.
1: صباح النور. صباح النور.
0: أهلا وسهلا. أسألك بداية، كيف تقيم مسار هذه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تعطلت بسبب التعنت والمماطلة الإسرائيلية؟
1: أولا برحب فيك وبالمشاهدين الكرام والمستمعين أيضا. المفاوضات حكما سوف تتعسر، لا يمكن أن تكون هناك أي مفاوضات بمبدأ المفاوضات أن تكون سلسة للغاية، وإلا يعني لماذا جرت وبعد 40 سنة تقريبا أو أكثر. اليوم طبعا هناك حالة من العداء وهناك حالة من المطالب لبنانية يعتبرها الإسرائيلي استحالة، ومطالب إسرائيلية لا يستطيع اللبناني تحقيقها حاليا. لذلك يعني ستجدين أن المفاوضات قد تتعسر مرة واثنين وثلاثة وعشرة. يعني الإسرائيلي اليوم يريد من لبنان أن يسحب سلاح حزب الله الآن. طب يجب سحب السلاح، لكن الإسرائيلي يريد يعني بث الملف بسرعة. اللبناني يريد أن ينسحب الإسرائيلي تدريجيا من كامل الأراضي اللبنانية، أن يوقف إطلاق النار. الإسرائيلي لا يزال حتى اللحظة يفاوض تحت النار، يعني يفاوض لبنان ويضرب مواقع في الجنوب. لبنان يريد من الإسرائيلي أن ينسحب. لبنان يريد الانتقال إلى يعني مرحلة تجريبية وتدريجية أخرى، وأن ينسحب الإسرائيلي من بنت جبيل ومن بلدة الخيام على سبيل المثال للحصر. يريد من الإسرائيلي أيضا وقف أعمال هدم المنازل وتجريف المنازل. يعني اللبناني اليوم عنده مطالب محقة، أنه أنا عم فاوضك يا إسرائيلي، عليك وقف الهدم، عليك الانسحاب التدريجي، عليك وقف إطلاق النار. هناك مطالب. والإسرائيلي أيضا من الزاوية الإسرائيلية يقول للبنان، طيب أنتوا بتكون يانا ننسحب، طيب تفضلوا وضعوا إيدكم على سلاح الحزب وطمنونا أنه إذا انسحبنا ما بيرجع حزب الله. لذلك هناك إشكالية كبيرة اسمها إيران والسلاح الإيراني في لبنان. مرجعية القرار، يعني لبنان يفاوض إسرائيل، لكن مرجعية القرار قرار السلاح موجود بيد إيران. إذا تعنتت في مضيق هرمز ينعكس ذلك سلبا على لبنان، وإذا يعني صارت المفاوضات سلسة مع الولايات المتحدة الأمريكية حول مضيق هرمز وغيره من المواضيع الشائكة في طهران ينعكس أيضا على لبنان. لذلك الموضوع أعقد من أنه تعثر جولة وثم سوف تعود إلى جولة أخرى. أنا بقول لك
0: طيب حتى ندفع بهذا المسار قدما في هذا التوقيت، ماذا يتعين على الحكومة اللبنانية أن تفعله أو أن تدفع باتجاهه حتى يتحرك هذا المسار ولو مؤقتا؟
1: يتعين على الحكومة الوقوف وإعادة التأكيد على الجيش اللبناني أن يبدأ بتنفيذ المهمة، مهمة حصرية السلاح، ولو كان الموضوع يتطلب بعض الخشونة وبعض القوة.
0: لكن هل يعني ذلك أن اتهامات المسؤول الأمريكي أو عفوا اتهامات المسؤولين الإسرائيليين بأن الجيش اللبناني يتعاون مع حزب الله هل لها أساس من الصحة؟
1: ليس اتهاما، يعني هناك لبنانيون يقولون ذلك منذ زمن، أن الجيش اللبناني بقلب المؤسسة العسكرية حكما هي مجموعة من التلوين يعني المذهبية، وهناك طبعا ضباط يعني لا يحبون أو لا يؤيدون سياسة حزب الله، وهناك ضباط يحبون ويؤيدون هذه السياسة. لذلك نعم أكيد يعني ليست اتهامات إسرائيلية، لا أريد تسميتها اتهامات إسرائيلية، لأنه إذا نحن رجعنا رددناها بيصيروا يقولوا عنا

0: صهاينة. هذه قراءة لبنانية أساساً، إنه نعم بالجيش اللبناني. في رأيين، في رأي يؤيد هذا الفريق، فريق إيران ومحوره، ورأي آخر، لكن هذا لا يعني عدم الالتزام. عندما تأتي الأوامر العسكرية من رأس الهرم، هي يعني الجيش اليوم ينفذ سياسة الحكومة، عليه أن ينفذ سياسة الحكومة.
1: هذا يعيدنا إلى نقطة مهمة للغاية، وهي وجود طرف ثالث.
0: الحكومة قررت
1: وجود طرف ثالث لمراقبة أداء الجيش اللبناني وأداء الجيش الإسرائيلي أيضا، أليس كذلك؟
0: الحاجة ملحة لهذا الموضوع، لأن وقت اللي كان عندنا قوات يونيفيل، عندما صدر القرار الدولي 1701 سنة 2006 من بعد حرب تموز، حرب لو كنت أعلم التي خطف من خلالها حزب الله ومن خلفه إيران جنديين إسرائيليين وقتلهم وأشعل الحرب، إجا الاتفاق الدولي 1701 وأرسى هدوء، وكان 1701 كناية عن قوات حفظ السلام بين لبنان وإسرائيل.
1: نعم.
0: مع الأسف لم يستطع لبنان ولم يستطع المجتمع الدولي فرض يعني وجود يونيفيل تحت الفصل السابع. الفصل السابع يعني استعمال القوة. إجا وقتها تحت الفصل السادس مع بعض التعديلات، يعني قوات مسالمة هادئة بتمرق بالبلدات، كانوا يهجموا عليها الأهالي ويكسروها، الأهالي يعني حزب الله لكن بشكل مموه، ويكسروا لهم سياراتهم لليونيفيل، وتبين أنه كل حفر الأنفاق كان يجري تحت عين اليونيفيل. لذلك اليوم إذا أردنا طرف ثالث أو قوات دولية أو قوات فصل أو قوات أندوف أو سميها ما شئتي، يجب أن تكون مينيموم يعني ما لا يقل عن الفصل السابع، حتى تستطيع فرض الأمن بالقوة ومنع أي تمدد لأي سلاح ومساعدة الجيش اللبناني على فرض هذا الموضوع.
1: أشكرك شكرا جزيلا، المحلل السياسي بشارة خير الله من بيروت.
0: أهلا وسهلا.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: في ليبيا تعرضت منشآت النفط في مدينة الزاوية خلال أقل من 24 ساعة لسلسلة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مصفاة الزاوية وخزانات ومنشآت تابعة لشركتي البريقة والزاوية لتكرير النفط وسط استنفار لفرق الإطفاء والإسعاف والجهات الأمنية وإجراءات احترازية لحماية السكان القاطنين بالقرب من مجمع النفط. بحسب مصادر العربية استهدفت طائرة مسيرة جديدة خزانات تابعة لشركة البريقة في مدينة الزاوية بالتزامن مع عمليات الإطفاء الجارية. هذا وقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنها ستضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة ووقف العمل كليا في مصفاة الزاوية إذا استمرت الاعتداءات بعدما تعرضت مصفاة الزاوية لثلاث هجمات خلال يومين، وأخيرا كان هناك هجمة رابعة في الساعات الأخيرة. وقبل ذلك أكد أسامة علي المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية جراء الحريق الذي اندلع في مصفاة الزاوية، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة.
2: والصلاة والسلام على رسول الله من قلب مصفاة الزاوية وتحديدا في مكان الحدث حيث يوجد حريق لأحد قطنات الوقود اللي موجودة داخل المصفاة. كل فرق الطوارئ موجودة متواجدة سواء كانت من طرابلس سواء كانت من الزاوية طرابلس سواء المركز صبغاتة وأيضا جمزور. تحية لكل العاملين، تحية للجهات الدفاع المدني اللي موجودين في المكان. معظم الحالات اللي حاليا نواجه فيها هي عبارة عن حالات اختناق من فرق الدفاع المدني، لكن لا يوجد أي إصابات بشرية بليغة ولا الحمد حتى هذه اللحظة. نطمئن الجميع حسب ما أفادونا فرق الدفاع المدني أن الوضع تحت السيطرة بالكامل بعون الله تعالى، والعمل بعون الله مستمر حتى إخماد هذا الحرب. شكرا لك.
1: كان هذا أسامة علي المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا. ينضم إلينا الآن مراسل العربية من مدينة بني غازي الليبية فرج حمزة. أهلا ومرحبا بك فرج.
3: نعم هنا صباح الخير هنا.
1: أهلا وسهلا. ضعنا في تفاصيل وجديد هذه الهجمات وما أسفرت.

0: عنه حتى اللحظة؟
1: نعم، أنا 4 هجمات بطائرات مسيرة على خزانات في مصفات الزاوية هناك في أقصى غرب البلاد، بدأت منذ الساعة 6 مساء من مساء الأمس.

0: صرعا حريق هائل، لا تزال فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على هذا الحريق ومنع امتداده إلى خزانات أخرى. حتى اللحظة شركة بريغا تتحدث أنها أوقفت العمل بشكل مؤقت إلى حين إخماد هذا الحريق وعدم تمدد هذا الحريق إلى الخزانات الأخرى. مؤسسة النفط تتحدث بضرورة فرض عملية القوى القاهرة على مصفات الزاوية نتيجة لما تعرضت له خلال 72 ساعة الماضية من هجمات بشكل متكرر من قبل طائرات مسيرة. هنا نتحدث عن مسافة شاسعة جدا بدأ يصلها دخان هذا الحريق لتمتد إلى مدن أخرى خارج مدينة الزاوية هناك في الساحل الغربي لليبيا. ولكن كما تقول الأجهزة الطبية أو المسؤولين الطبيين في مدينة الزاوية أنه لا أضرار بشرية نتيجة هذا الحريق، فقط حالات اختناق من قبل هيئة السلامة الوطنية وصلت إلى المراكز الصحية في المدينة. لم تسجل أي أضرار بشرية حتى هذه الساعة نتيجة الحريق الذي أصاب
1: طيب
0: خزانات النفط.
1: فرج، ما الحديث الذي يجري عن الجهة المسؤولة عن هذه الهجمات؟ هل هناك من يربط بين استهداف منشآت الزاوية والتطورات السياسية والأمنية الأخيرة في غرب ليبيا بما في ذلك الاحتجاجات والانقسامات بين القوى المسلحة؟
0: نعم، هنا التوترات في مدينة الزاوية اعتدى عليها الليبيون خلال الفترة الماضية بشكل متكرر. هناك مناوشات تحدث ما بين عدد من المجموعات المسلحة المسيطرة على المدينة التي تحاول فرض سيطرتها بالكامل على مدينة الزاوية تحديدا ومدن غرب ليبيا. آخرها كان ما حدث خلال يومين الماضيين في مدينة صرمان والتي لا تبعد بالمناسبة كثيرا عن مدينة الزاوية. الأجهزة الأمنية أو القوات الأمنية المتواجدة في المدينة تؤكد أنها تحاول معرفة مصدر هذه الطائرات المسيرة والذي يتهم البعض. وهنا نتحدث عن اتهامات تشير إلى بعض القوات الأمنية وبعض المجموعات المسلحة التي خفت مواقعها هنا بالمناسبة في الاشتباكات التي حدثت بشكل متكرر في مدينة الزاوية، أنها محاولة لإعادة المدينة إلى نقطة أو إلى المربع الأول وعملية الاشتباك المستمر ما بين هذه المجموعات.
1: نعم.
0: ولكن شركة كهرباء هي الأخرى خرجت أعلنت أن ما حدث اليوم في أو ما حدث أمس في مدينة الزاوية قد يتسبب في إعادة انقطاع التيار الكهربائي، خاصة أن مصفات الزاوية هي المغذي الرئيس لشبكة العامة للكهرباء هناك في غرب البلاد، وهو ما قد يعيد مشهد الاحتجاجات التي كان قد انتهى خلال الأسابيع الماضية إلى الواجهة من جديد هنا.
1: صحيح، هذه الاحتجاجات خرجت لتكرار انقطاع الكهرباء وسوء الخدمات الذي يجتاح مناطق عدة في ليبيا. هل يؤشر ذلك على أن هناك من سيستفيد من خروج هذه الاحتجاجات؟
0: نعم، بطبيعة الحال هناك أطراف تستفيد بحسب الحكومة التي أكدت أو حكومة الوحدة الوطنية هناك في العاصمة طرابلس أن هناك أطراف سياسية كما تقول تحاول تأجيج الرأي العام على الحكومة في العاصمة طرابلس لإعادة الفوضى إلى البلاد من جديد، لإعادة حالة اللا استقرار التي كانت تشهدها ليبيا خلال السنوات الماضية. على الأقل وهنا نتحدث عن استقرار حتى ولو كان نسبي، لكن الحكومة تتحدث أن هناك من يحاول دعزعة هذا الاستقرار، خاصة مع الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس حول تردي الخدمات المعيشية في ليبيا والذي أدت إلى إغلاق مقار حكومية هامة لمدة طويلة. إذا نتحدث عن تخوف من عودة هذه الاحتجاجات، خاصة إذ بدأت بالفعل عملية انقطاع الكهرباء تحدث والتي بالمناسبة هي موجودة هنا على فكرة في هذه الأيام، ولكن الخوف من أن تكون ساعات انقطاع الكهرباء لساعات
1: أطول
0: طويلة وهو ما يعيد مشهد الاحتجاجات من جديد إلى شوارع طرابلس وشوارع المدن الليبية بشكل عام.
1: أشكرك شكرا جزيلا، مراسل العربية في بنغازي الليبية فرج حمزة. ونبقى في ليبيا أيضا، حيث اغتيل آمر جهاز الاستخبارات العسكرية التابع للقيادة العامة للجيش الليبي اللواء فوزي المنصوري إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في مدينة بنغازي. حسب المعلومات الأولية، وقع الهجوم في منطقة الهواري بالقرب من مسجد

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: في سوريا أعلن الأمن الداخلي في الحسكة القبض على المتورطين بالاعتداءات على الأهالي العائدين إلى رأس العين كوباني، مؤكدا استمرار عمليات الملاحقة مع متورطين آخرين بالاعتداءات على الأهالي العائدين. وشدد الأمن الداخلي على عدم التهاون مع أي جهة تحاول استغلال الوضع هناك، معلنا تعليق رحلة العودة مؤقتا كإجراء احترازي. كما أعلنت مديرية الأمن الداخلي في حلب فرض حظر مؤقت للتجوال في عين العرب كوباني بعد قيام شبان أكراد باقتحام مبنى الإدارة المحلية وإنزال اللوحة التعريفية والعلم السوري وإشعال حريق في المبنى. قوى الأمن الداخلي عززت انتشارها في المنطقة بهدف ضبط الأمن وملاحقة المعتدين. فيما قالت مديرية الإعلام في حلب إن خارجين عن القانون اعتدوا على مبنى إدارة عين العرب كوباني. من جهته دان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الاعتداء على عائلات كردية خلال عودتها إلى مدينة رأس العين، مؤكدا أن العودة جرت بالتنسيق مع السلطات السورية. أوضح عبدي أنه يتفهم ردود الفعل الغاضبة في الشارع التركي إزاء الاعتداء، ودعا الأهالي إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء أعمال وصفها بغير المسؤولة. من العاصمة السورية دمشق ينضم إلينا المحلل السياسي والأمني ضياء قدور. أهلا ومرحبا بك سيد ضياء.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير لك ولكل مستمعي العربية.
1: يا أهلا وسهلا، أسألك بداية، إلى أي مدى كشفت هذه الأحداث الأخيرة عن هشاشة المنظومة الأمنية في الشمال السوري؟
2: تحياتي بداية لك ولكل مستمعي شام العربية FM. يعني المنطقة حديثة العهد بتواجد الدولي السوري والقوات الأمن العام الموجودة هناك، على الرغم من أنها وصلت إلى تعداد كبير قرابة 50,000، إلا أنها ما تزال يعني غضة وفتية، وهناك حساسية عالية تراعيها الدولة فيما يتعلق بهذه التوترات العشائرية أو العرقية أو القبلية. تقوم الدولة على يعني معالجتها بشكل دقيق وحساس. شاهدنا عدة مرات هجمات منظمة تقودها الشبيبة الثورية التابعة لقسد على مراكز حكومية، سواء كان في القامشلي سواء في الحسكي، آخرها أيضا في عين العرب. لم يكن هناك رد، هناك عناصر كانوا محاصرين داخل المبنى لم يقوموا بأي عمليات رد، أو على الأقل يعني حافظوا على الهدوء لأن الوضع في شمال شرق سوريا ما يزال حساس. الاندماج كما تعلمين وصل إلى مراحله النهائية وحقق خطوات كبيرة على المجال الاقتصادي والأمني والإداري حتى، لكن على المستوى الشعبي يتطلب معالجة. هذه المعالجة يجب أن تكون على المدى البعيد. اليوم ما حدث في رأس العين، المشاجرات وقطع الطرقات من قبل بعض الأهالي هناك يدل على أنه ما يزال هناك حالة عدم ثقة مجتمعية ما بين كل الأطراف، خاصة أنه تلك الأطراف المجتمعية عاشت لفترة طويلة في مناطق سيطرة مختلفة، في مناطق فصل عسكرية، وبالتالي عودتهم وإعادة اندماجهم فيما بينهم تتطلب وقتا وتتطلب أيضا مصالحة وطنية يجب على الدولة السورية.
1: إذن أفهم من حضرتك أن المعالجة لا يجب أن تكون أمنية فقط، ولكن يجب أن يكون هناك مقاربات أخرى لتقريب وجهات النظر وإحداث هذه الحالة من المصالحة المجتمعية.
2: نعم، المعالجة لا يجب أن تكون أمنية فقط، الأمن يجب أن يكون متواجدا، يجب أن يفرض سيطرته لحماية العائدين أيضا من مدينة إلى مدينة رأس العين، وهذا ما شاهدناه أنه قطع الطريق على بعض العائدين وحصلت بعض المشاجرات، لكن قوات الأمن تدخلت وحمت العائدين. في نفس الوقت يجب أن تتبع الدولة تتبنى استراتيجية مزدوجة قائمة على ليس فقط الأمن إنما أيضا المصالحة المجتمعية، إعادة بنجد الثقة ما بين مختلف المكونات، إظهار أنه من قام بهذا العمل هو لا يريد

0: فرض سيادة القانون، ويريد استمرار الأزمة، ويريد استمرار التغيير الديموغرافي الذي خلقته سنوات الحرب وحالة عدم الثقة التي عمقها النظام البائد. هذا ما يجب على الدولة السورية أن تعمله. أيضا على المستوى الاقتصادي هناك حالة اقتصادية متردي تعيشها المناطق الشرقية، يجب على الدولة أن تعمل على رفع الخدمات ورفع سوية معيشة المواطن السوري، لأنه ذلك يسهم حقيقة في زيادة تعزيز الاستقرار، خاصة أن تلك المناطق يعني تعتبر بمثابة سلة سوريا، ومنها يأتي أغلب النفط السوري، وبالتالي يجب على هذه المنطقة أن تكون مستقرة وتعيش فترة من الاستقرار حتى تتهيأ للدخول في مرحلة إعادة الإعمار ومرحلة دخول الاستثمارات.
1: كيف تقيم ردة فعل مظلوم عبدي على هذه الأحداث؟ هل رأيتها ردة فعل منضبطة وملتزمة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة السورية؟
0: يعني مؤخرا أنا شاهدت ردات فعل من السيد مظلوم ومن السيدة إلهام، أنا باعتقادي وبوصفي يعني لم تكن محايدة وموضوعية تماما. من حقه إدانة ما حدث للأهالي العائدين إلى رأس العين، لكن في نفس الوقت يجب أيضا على شخصية سياسية بارزة مثل مظلوم عابدي أو إلهام أحمد أن تتوجه أيضا للشارع الكردي لمحاولة تهدئة الأوضاع. إذا حدث خطأ ما فلا يجب زيادة مستوى التصعيد، يجب التوجه والقول بأنه هذا حدث فردي منعزل، لأنه الدولة السورية نجحت بإعادة آلاف المهجرين إلى مناطقهم، ليس فقط المناطق الكردية وإنما أيضا المناطق العربية التي هجرتها قسد لسنوات عديدة. وبالتالي الحل الصائب والأمثل هو تهدئة التوترات، وهذا ما فعلته الدولة السورية. فرضت حظر تجوال في العرب وأرسلت تعزيزات من قوات الأمن العام إلى منطقة عين العرب لفرض السيطرة والاستقرار ومنع تأزم الأوضاع. الوضع حساس جدا في تلك المنطقة، وهناك توترات عشائرية وقبلية ومجتمعية وحتى عرقية كامنة في تلك المنطقة، ويتطلب التعامل مع حذر شديد وأن تكون دقيقا جدا. أي كلمة وأي مقطع فيديو وأي صورة تنشر في هذا الوقت ستكون مؤثرة جدا على الاستقرار.
1: أشكرك شكرا جزيلا ضياء قدور، المحلل السياسية والأمنية من دمشق.

0: وافق البرلمان التركي على مشروع قانون يدعم عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني في خطوة تهدف إلى دعم مسار إنهاء عقود من الصراع المسلح. وافق على القانون 468 نائبا بينما رفضه 88 نائبا فقط. ينص المشروع على تعليق ملاحقات وأحكام قضائية في بعض الجرائم لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات على أن تسقط العقوبات إذا لم تتكرر المخالفات خلال فترة التعليق. من جهة انتقد حزب العمال الكردستاني مشروع القانون التركي واعتبره أنه يتضمن أخطاء ونواقص خطيرة، محذرا من أن العديد من أحكامه ستظل حبرا على ورق في حال عدم الإفراج عن أوجلان. إذن تمرير القانون هو محطة يصفها كثيرون بالتاريخية، لأن القانون يفتح مرحلة جديدة لا تقل حساسية عن المفاوضات نفسها مع انتقال الملف إلى اختبار تسليم السلاح وإنهاء وجود الحزب. زيدان زنكلو والتفاصيل من اسطنبول.
1: 562 قبول 468 رد 88.
2: لحظة تاريخية في البرلمان التركي مع تمرير قانون لدعم عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني ضمن ما تسميه الحكومة مسار تركيا خالية من الإرهاب. القانون حظي بتأييد 467 نائبا مقابل 87 صوتوا ضده و7 امتنعوا عن التصويت.
3: هذا القانون من جميع جوانبه يمثل بحق نموذجا تركيا حقيقيا في إطار هدف الوصول إلى تركيا خالية من الإرهاب.
2: المقترح نال دعم نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، إضافة إلى معظم أحزاب المعارضة. في المقابل عارضه حزب الخير القومي المتشدد معتبرا أنه يرقى إلى عفو، لكن تنفيذه مشروط بإعلان الأجهزة الأمنية أن حزب العمال الكردستاني

0: الكيانات المرتبطة به أنهت وجودها العملياتي وسلمت أسلحتها وذخائرها، ثم بمصادقة مجلس الأمن القومي ونشر قراره في الجريدة الرسمية.
1: من الآن فصاعدا الأشخاص الذين شاركوا في أعمال إرهابية أو كانوا ضمن التنظيم ولم يشاركوا في أي نشاط لفترة معينة مستقبلا سيتمكنون من مواصلة حياتهم الطبيعية في تركيا.
0: ويشمل القانون جرائم تأسيس التنظيم أو قيادته أو الانتماء إليه أو مساعدته أو الدعاية له أو تمويل أنشطته، كما ينص على تأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ الأحكام بين 5 سنوات و10 سنوات، مع استثناء جرائم القتل العمد وبعض الجرائم التي تستوجب المؤبد.
2: أظن القضاء التركي الآن ينتظره مرحلة طويلة وصعبة. لماذا؟ لأن هناك أكثر من مسألة ينبغي التعامل معها بشكل منفصل.
0: سيشرف على تنفيذ القانون مجلس يرأسه نائب الرئيس إلى جانب لجنة متابعة برلمانية من 17 عضوا، فيما تؤكد وزارة العدل أن القرارات القضائية ستبقى بيد النيابات والمحاكم والقضاة المختصين. بهذا القانون تنتقل عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني إلى اختبار التنفيذ القانوني والقضائي، ومع أن المسار انطلق من البرلمان فإن تطبيقه سيبقى رهنا بتسليم السلاح ومصادقة مجلس الأمن القومي. زيدان زنجلو، الحدث، إسطنبول.
3: تتواصل جهود الإنقاذ في مدينة كالي بعد أن ضرب زلزال بقوة 7 درجات و4 أعشار درجة على مقياس ريختر غرب كولومبيا يوم أمس، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 164 شخصا وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى. أدى الزلزال إلى انهيار مبان في عدة مدن وإلحاق أضرار بالمستشفيات والبنية التحتية واحتجاز أشخاص تحت الأنقاض، فيما وصفت السلطات الزلزال بأنه أقوى زلزال تشهده البلاد في هذا القرن.

0: أخبار الاقتصاد.
1: حافظت أسعار النفط على مكاسب امتدت لأربع جلسات مع تراجع الأمال في التوصل سريعا إلى اتفاق بين واشنطن وطهران يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز. تم تداول خام برنت قرب 88 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه 5% في الجلسة السابقة، فيما تجاوز خام غرب تكساس 82 دولارا. ارتفعت أسعار الديزل في الولايات المتحدة وأوروبا بشكل حاد مع تزايد اضطرابات الإمدادات العالمية إثر هجمات استهدفت مصافي تكرير، ما أثار مخاوف بشأن توفر الوقود لموسمي الزراعة والحصاد في نصف الكرة الشمالي والحصاد في نصف الكرة الجنوبي. صعدت العقود الآجلة للديزل الأمريكي بمقدار 7.4% لتصل إلى 4 دولارات و19 سنتا للجالون. ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في نحو شهرين متجاوزة 4433 دولارا للأونصة، مع تحول أنظار المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة والتي قد تعطي إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي. ارتفعت أسعار النحاس لتستقر فوق مستوى 14 ألف دولار للطن بعدما سجلت 6 أسابيع متتالية من المكاسب، مدعومة بتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية وتشديد المعروض العالمي. منيت شركة الإعلام المملوكة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب ميديا أند تكنولوجي جروب بخسائر ضخمة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، بلغت 238 مليون دولار مدفوعة بالانخفاض الحاد في أسعار العملات المشفرة التي تملكها. ذكرت وكالة بلومبرج أن شركة إنفيديا دخلت في محادثات مع 6 من أكبر المؤسسات الاستثمارية في وول ستريت لتوفير ما يصل إلى 500 مليار دولار من التمويل لمشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. التحالف يضم أبولو وبلاكستون وبلاك روك وغولدمان ساكس، ويستهدف إنشاء مصادر ضخمة لرأس المال تساعد عملاء إنفيديا على تمويل احتياجاتهم من مراكز البيانات والرقائق وقدرات

الحوسبة. سجلت مجموعة ام بي سي جروب خسارة بقيمة 262 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بأرباح بقيمة 151 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي. أوضحت الشركة أن الخسارة تعود بشكل رئيسي إلى تسجيل خسارة غير محققة بقيمة 262 مليون ريال نتيجة إعادة تقييم استثمار المجموعة في الشركة العربية للتعهدات الفنية بالقيمة العادلة.

0: أخبار الرياضة.
1: اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عالم كرة القدم سيرتكب خطأ فادحا إذا فكر لأي سبب كان في استبدال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو. واعتبر ترامب أن إنفانتينو رئيس رائع أشرف على أنجح بطولة لكأس العالم على الإطلاق، واعتبر أنه إذا رحل إنفانتينو فلن يعود الاتحاد إلى سابق عهده من النجاح والربحية. صعدت ثلاثة من أكبر الاتحادات القارية في كرة القدم موقفها تجاه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بعدما أصدر الاتحاد الأسيوي والاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي رسالة مشتركة شديدة اللهجة، أكدوا فيها أن كرة القدم لا تنتمي إلى أي فرد ولا إلى أي مؤسسة، واتهموا إنفانتينو بكسر الثقة من خلال الخداع ووضع نفسه فوق الجماعة التي منحته السلطة. وساند اتحادا كرة القدم في الولايات المتحدة وكندا بيان الاتحادات القارية الثلاثة، ووجهت الدولتان انتقادات لأداء رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو. يعتزم انتر ميلان الإيطالي تقديم عرض جديد إلى نادي الاتحاد السعودي من أجل التعاقد مع الفرنسي موسى ديابي بعد فشل محاولته الأولى في إقناع النادي السعودي بالتخلي عن جناحه. ويسعى فريق الاتحاد السعودي إلى بلوغ دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة عندما يحل ضيفا على الجزيرة الإماراتي يوم الثلاثاء في أبوظبي. وكان الاتحاد بدأ تحضيراته لهذا الموسم بإقامة معسكر إعدادي في إسبانيا لعب خلاله 4 مباريات ودية، كما تعاقد مع المدرب الألماني يانز فيسينغ خلفا للبرتغالي كونسيساو. أيضا يواصل الفتح السعودي استعداداته لانطلاق الموسم الجديد بعدما أنهى معسكره الخارجي في مدينة ماربية الإسبانية، والذي امتد من 13 يوليو حتى 4 أغسطس، وتخلله برنامج تدريبي مكثف وعدد من المباريات الودية. أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استئناف أنشطته المتوقفة منذ أكثر من 3 أعوام بسبب الحرب في قطاع غزة. بلغ عدد المدربين المقالين من المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 21 مدربا، نستعرضهم في التقرير التالي.

يبدو أن التقرير غير جاهز فنيا، ونعتذر لحضراتكم. بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية اف ام، كنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: مصدقون بشكل واضح أنها

0: صادم.
1: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
0: كانت المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
1: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
2: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
1: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
3: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
1: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
4: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
5: أين أتيت بهذه المعلومة؟
4: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
6: يعني توجه صحيح أني
4: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهماً أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

إذن مشاهدينا، ثوان تفصلنا عن افتتاح تداولات هذا اليوم. يوم أمس كانت السوق استطاعت أن تنهي الجلسة على ارتفاع بحوالي ربع نقطة مئوية، وقيم سيولة فاقت 500 مليون ريال، مع أيضا سيولة على سهم موبايلي. كان هناك بعض الصفقات الخاصة عليها ورفعت تداولات على سهم موبايلي تحديدا الذي شهد بعض الارتفاع. مؤشر السوق السعودية يبدأ تداولات اليوم على استقرار مع استمرار أسعار النفط لتسجيل مكاسب قوية في مطلع تداولات هذا الأسبوع. أهلا بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من العربية بزنس. هذه أبرز عناويننا اليوم: حجم تسهيلات بنك التصدير والاستيراد السعودي يصل إلى 27 مليار و700 مليون ريال في النصف الأول. أرباح طيران الجزيرة الفصلية تتضاعف إلى 9 ملايين و600 ألف دينار، متفوقة بشكل كبير على التوقعات. الذهب يتخطى حاجز 4400 دولار مسجلا أعلى مستوى له في شهرين. ونتابع أيضا في نبض السوق: نمو أرباح زين الكويتية ب 90% إلى 140 مليون دينار، متفوقة على التوقعات.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نبض السوق، ونتابع وإياكم افتتاح تداولات سوق الأسهم السعودية في جلسة اليوم. إذن حالة من الاستقرار المائلة للارتفاع في اللحظات الأولى للتداولات، نتحدث عن 10850 نقطة. استطاعت السوق أن تسجل ارتدادة ملحوظة من نهاية شهر يوليو عندما وصلنا إلى مستويات قاربت 10500 نقطة بنهاية يوليو، ومنذ ذلك الحين استطاعت السوق أن ترتد إلى ما فوق 10800 نقطة. نتحدث عن مكاسب منذ بداية شهر أغسطس تصل إلى قرابة 2.3%. إذن هذا بالنسبة لحركة السوق الأولية. نلقي الضوء على الأسهم الأكثر نشاطا، معادن التي كانت قد أعطتنا نتائجها يوم أمس، نتائج ممتازة جدا بالرغم من الضغوطات على نشاطها الرئيسي في الفوسفات بسبب ارتفاع تكلفة الكبريت والس

التحديات التي واجهتها الشركة في سلاسل الإمداد بسبب الحرب في المنطقة، إلا أنه تنويع محفظتها في السنوات الأخيرة نحو معادن الألومنيوم والذهب ومعادن أخرى استطاعت أن تدعم إيرادات الشركة وربحية الشركة لتتفوق معادن في أرباح الربع الثاني عن متوسط توقعات المحللين، وبالتالي معادن تواصل ارتفاعاتها في جلسة اليوم، وإن بقيت الارتفاعات اليوم صغيرة مقارنة بارتفاع القوية التي سجلناها يوم أمس. أرامكو السعودية أنهت جلسة البارحة على استقرار، كان هناك متابعة لسهم أرامكو بعد افتتاح التداولات مطلع الأسبوع بقفزات سعرية قوية على أسعار النفط، وصلنا ببرنت إلى 87 دولار للبرميل يوم أمس، لكن أرامكو لم ينعكس ذلك على حركة السهم بالأمس، أنهى الجلسة مستقرا اليوم على بعض الارتفاع بنصف النقطة المئوية. الصناعات الكهربائية أيضا على ارتفاع، STC مكاسب 16 النقطة المئوية. أدس القابضة، أدس كانت قد أعطتنا نتائجها يوم أمس، كان هناك انخفاض في الأرباح تأثرها طبعا بالحرب في المنطقة وتأثير ذلك على إيقاف عدد من منصات الحفر البحرية التابعة لها، لكن اليوم سهم أدس يرتد وبقوة بحوالي 5%، السهم الأكثر ارتفاعا في هذه اللحظات. ماذا عن لائحة الأسهم الأكثر تراجعا؟ أكسترا ب3.5، MBC طبعا كانت قد أعطتنا نتائجها، كان هناك خسائر سجلتها الشركة حوالي 260 مليون ريال في الربع الثاني، ولكن الجزء الأكبر من هذه الخسائر متعلقة بتخفيض القيمة العادلة لاستثمارها في العربية للتعهدات الفنية، وبالتالي الخسارة هي خسارة غير محققة، خسارة ورقية. الأرباح من MBC شهدت نمو، طبعا إعلانات الشركة تأثرت في الربع الثاني بسبب ظروف الحرب في المنطقة، ولكن السهم يواصل التراجع بعد أن كان تراجع يوم أمس بأكثر من 2%. هذا بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا. العقارية كانت قد أعطتنا نتائجها أيضا مشاهدينا في جلسة اليوم، والسهم يتفاعل بارتفاع طفيف بنصف نقطة مئوية. أيضا جبل عمر، كان الرئيس التنفيذي قد تقدم باستقالته في الجلسة، وسنتابع حركة سهم جبل عمر أيضا في ظل هذا التغير في الرئاسة التنفيذية للشركة. جبل عمر السهم ارتفاع طفيف ب13 النقطة المئوية. مشاهدينا نقوم الآن بجولة على أبرز أخبارنا المحلية والعالمية التي سنتابعها اليوم طوال نشراتنا، والبداية من سعر الذهب، سعر المعدن الأصفر الذي ارتفع سعره إلى أعلى المستويات في نحو شهرين، متجاوزا 4400 دولار للأونصة، مع تحول أنظار المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر يوم الأربعاء، والتي قد تعطي إشارات جديدة بشأن مسار سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي. ويشهد الذهب عودة في الطلب الاستثماري مع زيادة مشتريات البنوك المركزية وتدفق الاستثمارات نحو الصناديق المدعومة بالذهب الـ ETFs. في أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار الديزل في كل من الولايات المتحدة وأوروبا بشكل حاد مع تزايد اضطرابات الإمدادات العالمية إثر هجمات استهدفت مصافي تكرير، ما أثار مخاوف بشأن توفر الوقود لموسمي الزراعة والحصاد. وصعدت العقود الآجلة للديزل الأمريكي بأكثر من 7% البارحة إلى 4.19 دولار للجالون في أكبر زيادة يومية منذ منتصف يوليو الماضي، بينما ارتفعت أيضا هوامش تكرير الديزل في أوروبا بنحو 10%، طبعا عدم مرور الديزل من مضيق هرمز وأيضا استهداف أوكرانيا للمصافي الروسية، هذه كلها دفعت أسعار الديزل للارتفاع عالميا. في الولايات المتحدة، سمحت محكمة استئناف أمريكية بمواصلة آلاف الدعاوى القضائية ضد شركات ميتا وجوجل وتيك توك وسناب شات بتهمة تصميم منصاتها بطريقة تسبب الإدمان لدى المستخدمين اليافعين، وتتهم تلك الدعاوى شركات التواصل الاجتماعي بالتسبب عمدا في تفاقم مشكلات الصحة النفسية لدى الشباب، بينها الاكتئاب والقلق والمشاكل المتعلقة بصورة الجسد.
ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة إنفيديا دخلت في محادثات مع 6 من أكبر المؤسسات الاستثمارية في وول ستريت لتوفير ما يصل إلى 500 مليار دولار من التمويل لمشاريع البنى التحتية للذكاء الاصطناعي.

التحالف يضم عمالقة وول ستريت، أبولو، بلاك ستون، بلاك روك، جولدمان ساكس، ويستهدف إنشاء مصادر ضخمة لرأس المال تساعد عملاء إنفيديا على تمويل احتياجاتهم من مراكز البيانات والرقائق وقدرات الحوسبة. إقليميا، قدم بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية بقيمة 27 مليار و700 مليون ريال تقريبا خلال النصف الأول من هذا العام بارتفاع نسبته 17% على أساس سنوي، وتوزعت التسهيلات بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، وبذلك وصل إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ تأسيسه عام 2020 إلى حوالي 144 مليار وربع المليار ريال.

0: انتقالا إلى الإمارات، وفي جديد نتائج شركاتها المدرجة، تراجعت الأرباح الفصلية للشركة الوطنية للتبريد المركزي تبريد، تراجعت ب 29% إلى 113 مليون درهم. ولكن بالرغم من ذلك جاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين، البالغ متوسطها عند 100 مليون درهم. وعزت الشركة تراجع أرباحها إلى ارتفاع التكاليف المباشرة بأكثر من 2%، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل ب 13%. جاء ذلك في وقت استقرت فيه الإيرادات دون تغيير عند نحو 640 مليون درهم. هذا ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية بواقع 5 فلوس للسهم عن النصف الأول من العام. للمزيد حول هذه النتائج يسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة من دبي الأستاذ عادل سالم الواحدي، المدير المالي التنفيذي لشركة تبريد. أستاذ عادل حياك الله، شكرا على وجودك معنا. بداية أريد أن أتحدث وإياك حول تراجع صافي الربح وتكاليف التمويل. ارتفعت الإيرادات في النصف الأول من 2026 ب 2%، لكن صافي الربح تراجع بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكان ارتفاع تكاليف التمويل أحد العوامل الرئيسية. مع بدء ظهور الأثر الكامل لاستحواذكم الأخير على بال والاستثمارات الجديدة، ما مستوى الأرباح التشغيلية والتدفقات النقدية الإضافية التي تتوقعون تحقيقها من هذا الاستحواذ، وما هو العائد المستهدف على رأس المال من هذه الاستثمارات؟
1: نعم، السلام عليكم. طبعا الحمد لله الشركة أعلنت نتائجها للنصف الأول من 26. الحمد لله الشركة مستمرة طبعا في أدائها، يعني ثابت ونمو مستمر إن شاء الله. طبعا الإيرادات زادت بما يعادل 2%، والصافي الربح يعني 192 مليون درهم، والأرباح التشغيلية أو الإبدا يعني 615 مليون درهم، بهامش 55% اللي هو هامش يعتبر جيد جدا، إذا ما كان أيضا ممتاز. طبعا خلال الفترة هذه نحن نشهد يعني ما زالت استراتيجية الشركة مستمرة اللي هي النمو. العام الماضي يعني وقعنا صفقات كانت استراتيجية اللي هي نخلة جبل علي مع دبي القابضة، واستحواذ على شركة بال التبريد أو بال كولينج. طبعا تكاليف التمويل خلال الفترة هذه من العام الماضي طبعا مختلفة عن الفترات الماضية. كانت العام الماضي أصدرنا صكوك خضراء كان فيها إعادة تمويل لصفقة الاستحواذ على منطقة وسط دبي الداون تاون. طبعا التكلفة هذه ما يعادل يعني أكثر من ضعف الفترة السابقة، فترة الاستحواذ في 2020، وأيضا تكلفة تمويل الاستحواذ على بال كولينج أيضا يعني بالتقريب المستويات الحالية تعتبر يعني مرتفعة مقارنة بال

0: التكاليف طبعاً التاريخية الماضية اللي كانت في موضوع الشركة. طبيعة نشاط الشركة هذا نشاط طويل الأمد، العقود من 20 سنة إلى 50 سنة، الأثر المالي بالنسبة لها راح يكون على المدى طبعاً الطويل، بيكون بعض الضغط خلال الفترة الحالية، ولكن الحمد لله مستويات نمو الأعمال، الأحجام اللي هو الكونزمشن هذا كفوليوم الاستهلاك أيضا ما زال ممتاز الحمد لله طبعا جدا. واجهنا في فترات أو الأشهر الماضية على بعض النشاطات كان فيها بعض الضغط، لكن الحمد لله بما أنه هو طبيعة النشاط نشاط اليوتيليتيز المرافق هو أساسي وأيضا مهم وما تأثرنا فيه.
1: نعم.
0: بعض المصاريف طبعا نحن هذه مرتبطة أيضا بالنمو، ما زالت الاستراتيجية هي النمو، وإحنا طبعا يعني الاستثمار يكون طويل الأجل يعني طويل الأمد، ولذلك هي مصاريف سواء هي تشغيلية أو إدارية أو حتى تكون رأسمالية بعد
1: واضح.
0: الإنفاق، هذا ماشي بنفس الاستراتيجية.
1: أستاذ عادل، تحدثت عن النمو وتحدثنا عن الاستحواذات، لكن ماذا عن النمو العضوي؟ ارتفعت القدرة الإنتاجية المرتبطة بالشبكة ب15% على أساس سنوي خلال الفترة، لكن الإضافات العضوية الأورجانيك خلال النصف الأول كانت محدودة بنحو 4500 طن تبريد. كيف تنظرون إلى حجم وتوقيت الإضافات العضوية المتوقعة في النصف الثاني من العام أيضا خلال العام القادم 2027، وهل أثرت أي تأخيرات في مشاريع العملاء وربطها على توقعاتكم للنمو العضوي تحديدا على المدى المتوسط؟
0: نعم طبعا هو نعم في النصف الأول 4500 طن. النمو العضوي فيه طبعا يعني هي كإجراءات فيها خطوات يعني إجرائية مرتبطة طبعا بالعملاء وتكون في الفترات اللي هي المراحل النهائية. النصف الثاني طبعا أكيد راح تكون أكثر من النصف الأول، ما كان في أي تأثير على الأحداث اللي موجودة لأنها كانت في فترة قصيرة الحمد لله. طبعا سوق الإمارات طبعا اللي هو السوق الرئيسي بالنسبة للتبريد سوق مهم جدا، وطبعا الكل يشهد النمو الزخم اللي هو موجود حاليا، ما يعني تم التواصل معنا او يعني اللي هو تواصلنا نحن وعلاقتنا مع العملاء سواء الحاليين او حتى المستقبلين المشاريع اللي هي مستقبليه اي مؤشرات او مخاطبات فيها تاخير او اي شيء، فنحن ما نتوقع بيكون لها اي تاثير، واذا كان صارت اي مفاجآت يعني التأثير مثل ما ذكرنا نحن طبيعة النشاط المرافق ما راح إن شاء الله ما نتوقع أي في تأثير. نحن عندنا صارت خبرة أيام الجائحة يعني مسبقا والحمد لله كانت يعني صفر تأثير، مثل ما ذكرت أنه طبيعة النشاط نشاط طويل الأمد مش موسمي أو سيزنال، ولذلك يعني كل اللي هم الشركاء في القطاع هذا عارفين هذا الموضوع الحمد لله، يعني النتائج راح تكون جيدة يعني دائما يعني خلال السنة هذه والسنوات المقبلة أيضا.
1: يعني أكيد على المدى الطويل المسار أكثر وضوحا. نحن نحاول التعرف معك أستاذ عادل على التقلبات الأقصر من الناحية الزمنية. أنت تحدثت عن السوق الإماراتية كسوق رئيسية لكم، لكن أيضا تنظرون إلى أسواق أخرى. وردت تقارير عن دخول تبريد إلى جانب شركاء آخرين في منافسة للاستحواذ على أصول تبريد المناطق في السعودية في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض. كيف تقيمون حاليا جاذبية الفرص الكبيرة في سوق تبريد المناطق في السعودية من الناحية الاستراتيجية والمالية، وما هي معايير العائد المستهدفة من قبلكم قبل الإقدام على هكذا استحواذات في السوق السعودية؟
0: طبعا الحمد لله الأسواق اللي احنا فيها بدءا من الإمارات وعندنا في دول الخليج وأولها السوق السعودي أسواق قوية واعدة جدا يعني مع الخطط اللي هي موجودة في هذه الدول. يعني دراسة فرص النمو طبعا عن طريق النمو اللي هو العضوي أو حتى عن طريق الاستحواذات قائمة في كل الأسواق هذه، وأيضا أحيانا ندرس في أسواق يعني جديدة غير اللي احنا موجودين فيها. طبعا بما أن الشركة مدرجة احنا ما نقدر طبعا نعلق على اي يعني تفاصيل معينه حتى يتم يعني الاعلان عنها او التوقيع ان شاء الله، بان نعلن في وقتها باذن الله.
1: يعني اسالك في مجالك المالي الان استاذ عادل، مع تحقيق

0: تدفقات نقدية تشغيلية بحوالي 630 مليون درهم، وأعلنتم أيضا توزيع أرباح بواقع 5 فلوس للسهم. هناك أيضا لديكم تسهيلات ائتمانية غير مسحوبة بحوالي 1.2 مليار درهم. كيف تحددون الآن أولويات تخصيص أو توزيع رأس المال ما بين التوسع العضوي، الاستحواذات، خفض المديونية وعوائد المساهمين؟ يعني لو تعطينا ترتيب الأولويات هذه.
1: طبعا ذكرتها كلها، يعني النقطة ممتازة جدا. طبعا بما أن التزامنا نحن ذكرت استراتيجية الشركة هي النمو، هذه الاستراتيجية الأولى، ولكن بنفس الوقت لازم يجب الموازنة مع تحقيق عوائد، يعني الريتيرن طبعا للمساهمين تكون أيضا يعني مجدية وعادلة في نفس الوقت. طبعا في نفس الوقت الضلع اللي هو الثالث الملاءة المالية للشركة، قوتها المالية الحمد لله. الشركة يعني مقيمة تقييم ائتماني من فيتش وموديز، يعني اللي هو الانفستمنت جريد، درجة الاستثمار، السيولة أكثر 660 مليون درهم على نهاية النصف الأول، التدفقات النقدية وأيضا طبيعة النشاط تدفق نقدي قوي، عقود طويلة الأجل ما فيها أيضا الموسمية من ناحية كنتائج وأيضا نسبة للتدفقات. فهي في النهاية يعني أجاوب على سؤالك أخوي ناصر، هو يعني موازنة ما بين الأضلاع الثلاثة، النمو تحقيق عوائد مجزية، وأيضا الملاءة المالية لطويل يعني لطول الأمد بالنسبة للشركة واستراتيجيتها.
0: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من دبي، الأستاذ عادل سالم الواحدي المدير المالي التنفيذي لشركة تبريد، أهلا وسهلا بك. نتوقف الآن مع فاصل قصير مشاهدينا، نتابع بعده في نبض السوق. وفيه أسعار النفط تحافظ على مكاسبها مع تعقد مفاوضات إعادة فتح مضيق هرمز.
2: تعلن مكان المستثمر وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد درة جد الإلكتروني، أرض خام 500,000 متر وثلاث أراضي وعمارة وفيلا سكنية. للتواصل 0557899191.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
10: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
11: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
12: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
13: غدا عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى نبض السوق. في أسواق النفط حافظت الأسعار على مكاسب امتدت لأربع جلسات مع تراجع الآمال في التوصل سريعا إلى اتفاق بين واشنطن وطهران يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز. وجاءت الضغوط بعد أن طرح الرئيس الأمريكي ترامب مطالب جديدة بتعويضات من إيران، ردا على مطالبة طهران هي الأخرى بتعويضات عن أضرار الحرب كجزء من أي اتفاق، ما يزيد صعوبة التوصل إلى تسوية على الأمد القريب.

0: مصر وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية، لكن لم يتم ذكر قيمة العائد على الصكوك، وعلى أن يساهم الإصدار هذا في خفض الاحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين على الدولة. مؤشرات الأسهم المصرية في مطلع تداولات اليوم: الاي جي اكس 30 على تراجع بعشر النقطة المئوية، الاي جي اكس 70 يواصل أداؤه القوي اليوم الثاني على التوالي يسجل مكاسب بأكثر من 2%. للمزيد حول السوق المصرية تنضم إلينا من القاهرة زميلتي فهيمة زايد. صباح الخير فهيمة، لو تعطينا مزيد من التفاصيل على موافقة الرئيس السيسي يوم أمس على هذه الصكوك الضريبية، ما التفاصيل؟
1: صباح الخير ناصر. حتى الآن لم تعلن وزارة المالية عن تفاصيل هذه الصكوك، ولكن كما جاء في بيان الرئاسة أنها صكوك سيتم تمويلها من الممولين بعائد جيد للممولين، ثم تخصم من مستحقاتهم الضريبية في المستقبل، وبالتالي يعني وزارة المالية تبحث عن آليات للتمويل لسد الاحتياجات التمويلية بتكلفة أقل وأيضا لخفض خدمة الدين. يعني الإيرادات الضريبية المصرية في زيادة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، يعني بعد إطلاق حزمتين من التيسيرات الضريبية، يعني المستهدف في العام الحالي أن تصل الإيرادات الضريبية إلى 3.5 تريليون جنيه تقريبا. الإيرادات الضريبية تمثل أكثر من 85% من إيرادات الدولة، وبالتالي هي المورد الأساسي لإيرادات الدولة. أما خدمة الدين فتصل نسبته إلى حوالي يعني في أول 11 شهر من العام المالي المنتهي 25/26 كانت خدمة الدين تمثل نحو 52% من المصروفات وتمثل 71% من الإيرادات، وبالتالي تلتهم جزء كبير من الإيرادات وتترك حيز مالي ضئيل جدا لباقي يعني الخدمات الخاصة بالمواطن، سواء الصحة، التعليم وغيره من الخدمات التي تقدم للمواطن. وبالتالي تحاول وزارة المالية عبر إطلاق عدد من الأدوات المالية المستحدثة، وإن كان هذا النظام ناصر من الملفت أنه تم تطبيقه في عهد الخديوي إسماعيل لسداد الديون الخارجية لمصر عام 1871، وكان يسمى أعتقد المقابلة، كان يتم يعني عرض على مالكي الأراضي الزراعية سداد الضرائب الخاصة بهم مبكرا، وعلى أن يتم خصم نصفها في المستقبل، يعني عند يعني مواعيد الاستحقاق يتم خصم نصف هذه الإيرادات الضريبية. وبالتالي هو نظام استدعته الحكومة المصرية من زمن الخديوي إسماعيل. لكن بالطبع يعني وزارة المالية أصدرت سابقا أيضا الصكوك المحلية، الصكوك السيادية المحلية، أيضا سند المواطن، كلها أدوات تستهدف خفض خدمة الدين وخفض العوائد المدفوعة على الدين، بالإضافة بالطبع إلى أن السيولة لدى البنوك أصبحت محدودة بشكل كبير في ظل الإصدارات الكبيرة التي أصدرتها وزارة المالية الفترة الماضية.
0: شكرا جزيلا لك فهيمة زايد مباشرة من القاهرة. والآن مشاهدينا، هذا موجز لآخر وأهم الأنباء السياسية. أفاد مصدر عسكري يمني بأن ميليشيات الحوثي استهدفت أحياء مأرب بالصواريخ الباليستية والمسيرات، وذكر مراسل العربية بأنه جرى سماع دوي انفجارين في مأرب بينما تتصدى دفاعات الجيش اليمني للمسيرات الحوثية. وفي المخا غربي تعز عاودت ميليشيات الحوثي قصف المدينة بالصواريخ الباليستية. في ليبيا ذكر مراسل العربية بأن مسيرة جديدة استهدفت خزانات شركة البريغا بمدينة الزاوية، مؤكدا أنها المرة الرابعة التي تستهدف مسيرة مجهولة المصفاة خلال 24 ساعة فقط، فيما أعلنت هيئة السلام الليبية أن فرق الإطفاء لا تزال تحاصر النيران في خزان النفط بمصفاة الزاوية، وبدورها أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن خزان النفط المشتعل في مصفاة الزاوية تعرض لإصابة مباشرة، بينما التحقيقات جارية في ملابسات

بها. هذا وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بأنها ستضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة ووقف العمل كليا في مصفات الزاوية إذا استمرت الاعتداءات بعدما تعرضت مصفات الزاوية لأربع هجمات. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أمريكا لا تزال لديها القدرة للتصعيد ضد إيران، وشدد في تصريحات في البيت الأبيض على أن أمريكا ستطالب بأموال مقابل الأضرار التي تسببت بها طهران. وأضاف ترامب أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي تسيطر على مضيق هرمز وقامت بإزالة الألغام منه، قائلا بأنه مفتوح حاليا. نتوقف مع فاصل قصير، نتابع بعده نبض السوق على شاشتي العربية بزنس والعربية. ابقوا معنا.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: حجم تسهيلات بنك التصدير والاستيراد السعودي يصل إلى 27 مليار و700 مليون ريال في النصف الأول من هذا العام. أرباح طيران الجزيرة الفصلية تتضاعف إلى 9,600,000 دينار، متفوقة بشكل كبير على التوقعات. والذهب يتخطى حاجز 4,400 دولار، مسجلا أعلى مستوى له في شهرين. تابع أيضا في نبض السوق، نمو أرباح زين الكويتية ب 90% إلى 140 مليون دينار، متفوقة على التوقعات.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نبض السوق من شاشتي العربية بزنس والعربية، والبداية من جديد وآخر. نتائج الشركات السعودية المدرجة، حيث سجلت مجموعة MBC خسارة بقيمة 262 مليون ريال في الربع الثاني، مقارنة بأرباح بقيمة 151 مليون ريال سجلتها في الربع المماثل من العام الماضي. وأوضحت MBC أن الخسارة تعود بشكل رئيسي إلى تسجيل خسارة غير محققة بقيمة 262 مليون ريال نتيجة إعادة تقييم استثمار المجموعة في الشركة العربية للتعهدات الفنية بالقيمة العادلة. وباستبعاد هذا الأثر غير المحقق، ظل صافي الربح المعدل إيجابيا عند نحو 7 ملايين ريال خلال الربع الثاني. في المقابل ارتفعت أرباح قطاع MBC شاهد بمبلغ 17 مليون ريال نتيجة لزيادة إيرادات المشتركين. أما على صعيد الإيرادات الفصلية فقد انخفضت بأكثر من 28% إلى 708 ملايين ريال، طبعا نتيجة تراجع إيرادات الإعلانات أيضا خلال الربع الثاني نتيجة للأوضاع الجيوسياسية والحرب في المنطقة. إذن مشاهدينا، دعونا الآن نتابع تحديث السوق السعودية في جلسة اليوم. البداية كانت على وتيرة إيجابية في مطلع التداولات، حالة من الاستقرار المائلة للارتفاع، الآن يعود السوق ليستقر ويتراجع بشكل

طفيف عشر نقطة مئوية عند 10800 نقطة. طبعا كنا قد سجلنا ارتدادة جيدة في السوق منذ نهاية شهر يوليو عندما وصل السوق إلى 10500 نقطة ليرتد بعد ذلك إلى 10800 نقطة.

إيرادات بالرغم من تأثر السلبي لنشاطها الرئيسي في الفوسفات مع ارتفاع أسعار الكبريت وتأثره بتحديات سلاسل الإمداد في المنطقة نتيجة للحرب، إلا أنه توسيع المحفظة الاستثمارية لمعادن نحو منتجات أخرى مثل الألومنيوم والذهب سجل ارتفاعات في الإيرادات والأرباح. طبعا لا ننسى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية على تلك المنتجات. أرامكو مع ارتفاع أسعار النفط وصلنا اليوم إلى حوالي 89 دولار للبرميل، ارتفاعات قوية لأسعار النفط في الأيام القليلة الماضية، فيما يبدو بأنه لا يوجد على الأفق اتفاق بين واشنطن وطهران على إعادة فتح مضيق هرمز. أسعار النفط تعود للارتفاع لكن لا ينعكس بصورة كبيرة على أرامكو التي استقرت يوم أمس وترتفع بشكل طفيف بنصف نقطة مئوية. الراجحي متراجع بعض الشيء. الصناعات الكهربائية على ارتفاع ب 1.3%. الأسهم الأكثر ارتفاعا طبعا هنا نلحظ أدس ترتفع ب 4%. يوم أمس كانت قد أعطتنا نتائجها، كان هناك انخفاض في صافي الربح في الربع الثاني بسبب طبعا تأثرها بالحرب وإيقاف عدد من منصات الحفر البحرية، ولكن اليوم تعلن أدس قبل افتتاح الجلسة بأنه جميع المنصات البحرية التي تم إيقافها مؤقتا في الفترة الأخيرة جميعها الآن عادت للعمل، وبالتالي سهم أدس يعود للارتفاع بقوة ب4%. MBC متراجعة في ظل الخسائر التي سجلتها في الربع الثاني مع التنويه بأنها خسائر غير محققة مرتبطة بخفض القيمة العادلة باستثمار المجموعة في شركة العربية للتعهدات الفنية. تحدثنا أيضا عن أكسرا المتراجعة ب5%. طبعا كان هناك عدد من نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها. العقارية كانت قد أعلنت عن نتائجها. السهم يتراجع بشكل طفيف بربع نقطة مئوية. وأيضا جبل عمر أعلنت عن استقالة الرئيس التنفيذي الحالي الهبدان وتعيين رئيس تنفيذي جديد. السهم يرتفع ب0.6%. لنقم الآن مشاهدينا بجولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم، والبداية من الذهب، حيث ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في نحو شهرين عند 4400 دولار للأونصة، مع تحول أنظار المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية التي ستصدر الأربعاء والتي قد تعطي إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي. ويشهد معدن النفيس عودة في الطلب الاستثماري مع زيادة مشتريات البنوك المركزية وتدفق الاستثمارات نحو الصناديق الETF التي تلحق الذهب. أما في أسواق الطاقة فقد ارتفعت أسعار الديزل في الولايات المتحدة وأوروبا بشكل حاد مع تزايد اضطرابات الإمدادات العالمية إثر هجمات استهدفت مصافي تكرير في منطقتنا وأيضا في روسيا، ما أثار مخاوف بشأن توفر الوقود لموسمي الزراعة والحصاد. وصعدت العقود الأجلة للديزل الأمريكي بنحو 7.5% إلى $4.19 للجالون يوم أمس، في أكبر زيادة يومية منذ منتصف يوليو الماضي، بينما ارتفعت أيضا هوامش تكرير الديزل في أوروبا بنحو 10%. في قطاع التكنولوجيا ذكرت وكالة بلومبرغ بأن إنفيديا دخلت في محادثات مع 6 من أكبر المؤسسات الاستثمارية في وول ستريت لتوفير ما قد يصل إلى $500 مليار من التمويل لمشاريع البنى التحتية للذكاء الاصطناعي. التحالف يضم العمالقة أبولو، بلاكستون، بلاك روك إلى جانب جولدمان ساكس، ويستهدف إنشاء مصادر ضخمة لرأس المال تساعد عملاء إنفيديا على تمويل احتياجاتهم من مراكز البيانات والرقائق وقدرات الحوسبة. محليا قدم بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية بقيمة وصلت إلى حوالي 27 مليار و700 مليون ريال خلال النصف الأول من هذا العام بارتفاع سنوي نسبته 17%. وتوزعت التسهيلات بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية.

0: للمزيد حول تداولات السوق السعودية معنا مباشرة من الرياض دكتور عبد الله السلوم، أستاذ مساعد للمالية في جامعة الإمام. دكتور عبد الله صباح الخير، أهلا بك. اليوم السوق ارتد من مستويات نهاية يوليو عند 10500 لمستويات ما فوق 10800 نقطة، واليوم ينتهي المهلة النهائية لإعلان الشركات عن إفصاحات نتائج الربع الثاني. هل اليوم السوق مهيئة للصعود على المدى القصير بعيد نهاية الموسم الإفصاحات وعودة ارتفاع أسعار النفط من جديد؟
1: السلام عليكم وصبح الله بالخير أخوي ناصر.
0: حياك الله.
1: يمكن طلعنا أداء السوق منذ بداية شهر أغسطس يعني في نمو بعد التراجع اللي حصل في نهاية جولاي. لا شك أحد العوامل اللي دفعت بالحركة هذه هي قراءات فيما يختص في العوامل الجيوسياسية، بالتالي حتى مع وجود فترة الإعلانات إلا أنه العامل الأبرز اللي يسير السوق هو العوامل الجيوسياسية. فنتكلم مع وجود حالة تهدئة للآن، يمكن كان الحديث على وجود اتفاقية خاصة فيما يتعلق بفتح المضيق على أقل تقدير، مضيق هرمز، فللآن لم يتم تحديثات في هذا البيان. ممكن نشهد مع التهدئة وعدم وجود حالة تصعيد إلى تحسن وعودة للسيولة أيضا تعكس مستويات المخاطر المنخفضة أو الخفض في مستويات المخاطر، إلا أنه قد يكون في عوامل أخرى يمكن نسمع عنها غدا، يمكن في إعلان لبيانات التضخم الأمريكية وهو عامل مهم جدا في قراءة السياسة النقدية المستقبلية ماذا سيحدث في الأسواق في المرحلة القادمة.
0: هل تعتقد بأنه بيانات التضخم الأمريكية التي ستصدر قد تدفع البنك الاحتياطي الفيدرالي على التريث لربما قبل رفع الفائدة وانعكاس ذلك على السوق السعودية برأيك؟
1: الآن يمكن نشوف الاجتماعات بالنسبة للفيدرالي نتج عنها تثبيت وعدم رفع أو تغيير حتى على مستوى الخفض، لا يوجد أي تغييرات وهو المتوقع في الاجتماعات القادمة، إلا أنه العامل الأبرز اللي ممكن الفيدرالي يراقبه خلال الفترة القادمة هو معدلات التضخم، خاصة مع مخاوف في أثر أسعار الطاقة وارتفاعها على أرقام التضخم هو عامل مهم جداً. ممكن نشهد يعني الأرقام وماذا سينتج عنها، خاصة مع فكرة أن وجود أعضاء بالفيدرالي يرون مسألة رفع الفائدة، فهو لا شك يأتي في وقت مهم جدا أنه يتضح أفق على أقل تقدير المسار بالنسبة للسياسة النقدية على المستوى العالمي واللي بتتأثر بلا شك فيه الأسواق وبالذات السوق السعودي بحكم ارتباط السياسة النقدية لدينا مع السياسة الأمريكية.
0: شكرا جزيلا لك من الرياض دكتور عبد الله السلوم، أستاذ المساعد للمالية في جامعة الإمام، أهلا بك. في نتائج الشركات الإماراتية تراجعت الأرباح الفصلية لشركة تبريد ب 29% إلى 113 مليون درهم، وجاءت النتائج بالرغم من ذلك أفضل من متوسط التوقعات البالغة 100 مليون درهم. وفي لقاء مع العربية بيزنس أكد عادل سالم الواحدي المدير المالي التنفيذي في تبريد على أن خطط الشركة للتوسع في أعمالها ما زالت مستمرة، مضيفا أن ارتفاع تكاليف التمويل مرتبط بهذه التوسعات والاستحواذات وبأنها ستتراجع مستقبلا.
2: طبعا خلال الفترة هذه نحن نشهد يعني ما زالت استراتيجية الشركة مستمرة اللي هي النمو. العام الماضي يعني وقعنا صفقات كانت استراتيجية اللي هي نخلة جبل علي مع دبي القابضة واستحواذ على شركة بال التبريد أو بال كولينج. طبعا تكاليف التمويل خلال الفترة هذه من العام الماضي طبعا مختلفة عن

0: الفترات الماضية. كانت العام الماضي أصدرنا صكوك خضراء كان فيها إعادة تمويل لصفقة الاستحواذ على منطقة وسط دبي الداون تاون. طبعا التكلفة هذه ما يعادل يعني أكثر من ضعف الفترة السابقة، فترة الاستحواذ في 2020، وأيضا تكلفة تمويل الاستحواذ على بال كولينج أيضا يعني بالتقريب المستويات الحالية تعتبر يعني مرتفعة مقارنة بالتكاليف طبعا التاريخية الماضية اللي كانت في موضوع الشركة. طبيعة نشاط الشركة هذا نشاط طويل الأمد، العقود من 20 سنة إلى 50 سنة. الأثر المالي بالنسبة لها راح يكون على المدى طبعا الطويل، بيكون بعض الضغط خلال الفترة الحالية، ولكن الحمد لله مستويات نمو الأعمال، الأحجام اللي هو الكونزمشن هذا كفوليوم الاستهلاك أيضا ما زال ممتاز الحمد لله طبعا جدا. واجهنا في فترات أو الأشهر الماضية على بعض النشاطات كان فيها بعض الضغط، لكن الحمد لله بما أنه هو طبيعة النشاط نشاط اليوتيليتيز المرافق هو أساسي وأيضا مهم وما تأثرنا فيه.
1: نعم.
0: بعض المصاريف طبعا نحن هذه مرتبطة أيضا بالنمو، ما زالت الاستراتيجية هي النمو، وإحنا طبعا يعني الاستثمار يكون طويل الأجل يعني طويل الأمد، ولذلك هي مصاريف سواء هي تشغيلية أو إدارية أو حتى تكون رأسمالية بعد
1: واضح.
0: الإنفاق، هذا ماشي بنفس الاستراتيجية.
1: نتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير ونواصل من بعد بقية فقرات نبض السوق، ابقوا معنا.

0: فإحنا بقالنا كمطورين في مصر 50 سنة بنشتغل في هذا القطاع، بنغلط وبنصيب في، يعني خلاص عدينا نضجنا.
1: هل نتحدث عن شركة عقارات أو شركة هندسة مالية؟
0: كان ظروف السوق جميلة وقتها، العميل يدفع مقدم الحجز وياخد إيصال وهو خارج من باب الشركة يبيع الإيصال، لكن مش هو ده الطبيعي. العقار ميديم تيرم تو لونج تيرم، مش شورت تيرم. أنا مش مقتنع بحاجة اسمها مال سهل. المال مفيش جنيه حد بيكسبه بسهولة.
1: مهندس أحمد، إذا تباطأت المبيعات غدا ماذا سوف يتأثر أولا؟ إذا شحت السيولة كيف حتتحركوا؟
0: أكتر واحد في الشركة ماليش لازمة، ولما بقول أنا ماليش لازمة لازم أكمل الجملة.
1: السعودية أيضا تشهد طفرة سكانية قوية جدا، كيف ترى هذا السوق؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
3: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

أهلا بكم من جديد إلى نبض السوق. في جديد نتائج الشركات في الكويت، سجلت طيران الجزيرة أداء قويا في الربع الثاني من هذا العام، إذ ارتفعت أرباحها ب 99% على أساس سنوي إلى 9,630,000 دينار، وهي أعلى من التوقعات البالغة 2,700,000 دينار. وجاء هذا التحسن بدعم من نمو الإيرادات بنسبة 45% إلى حوالي 70,700,000 دينار، متجاوزة متوسط التوقعات بكثير والبالغة 45 مليون دينار. سهم طيران الجزيرة على ارتفاع بنحو 1.5 النقطة المئوية حاليا في الجلسة. أيضا من أبرز نتائج الشركات الكويتية، سجلت مجموعة زين نموا ب 90% في أرباح الربع الثاني لتصل إلى نحو 140 مليون دينار، وهو جاء أعلى من متوسط توقعات البالغ 54 مليون دينار. وتضمنت أرباح الربع الثاني مكاسب بنحو 288 مليون دولار من الاستثمارات الاستراتيجية التي نفذتها زين فنتشرز. وارتفع

0: الإيرادات الفصلية ب 5% على أساس سنوي لتصل إلى 568 مليون دينار، لتأتي أقل من متوسط توقعات البالغة 585 مليون دينار. وفي سياق متصل، أقر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع 17 فلسا للسهم عن النصف الأول من العام. سهم زين يقفز بقوة في تداولات اليوم، ارتفاعاته حاليا ب4.5%، وعليه تداولات تجاوزت 3,300,000 دينار حتى الساعة. هذه مؤشرات الكويت. مؤشر الكويت الأول مستقر، الكويت الرئيسي على تراجع ب18 النقطة المئوية، ونتحدث حتى الساعة عن قيم تداولات فاقت 28.5 مليون دينار في السوق ككل. للمزيد حول السوق الكويتية وجديد نتائجها، ينضم إلينا مباشرة من الكويت الأستاذ عبد الله النصف، مساعد مدير إدارة البحوث والدراسات في الاستثمارات الوطنية. صباح الخير. دعنا نتحدث بداية عن نتائج زين. الأرباح جاءت أفضل بكثير من متوسط التوقعات، لكن الإيرادات خيبت، جاءت أقل بقليل من التوقعات. لماذا إذن برأيك السوق تكافئ السهم بهذه الارتفاعات اليوم بأكثر من 4%؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية نصبح عليكم وعلى السادة المشاهدين.
0: يا هلا.
1: بالنسبة حق تداولات زين اليوم، طبعا شفنا إعلان ممتاز للربع الثاني لشركة زين، وأيضا جاء مع الإعلان توزيعات نقدية. فلاحظنا احنا الحين فترة الإعلانات هذه في الربع الثاني، أغلب الشركات اللي وزعت توزيعات نقدية لاحظنا لها صعود على مستوى سعر السهم. فنعتقد هالشيء طبعا يأثر. وشيء ثاني طبعا الأرباح الممتازة لشركة زين في الربع الثاني، وجاء هالشيء مثل ما ذكرته بشكل أساسي من استثمارات الشركة. وأيضا نعتقد زين هي مقبلة على توسع في سوريا، ونعتقد هذه كلها عوامل تأثر على صعود سهم زين.
0: أيضا طيران الجزيرة وهذا الأداء القوي جدا في الربع الثاني، بالرغم طبعا من توقعات بأنه شركات الطيران قد تضررت بسبب أوضاع الحرب وتوقف عدد من رحلاتها. كيف نفسر ارتفاع الأرباح ب99% وارتفاع الإيرادات ب45%؟
1: طبعا حق طيران الجزيرة نعتقد في نهاية الربع الأول وجزء من الربع الثاني كان في فترة تم فيها إغلاق المطار، ولكن نعتقد طيران الجزيرة يعني تفادوا هذه المشاكل وتموا يعني اوبريشنال، ما وقفوا. ونعتقد أسعار التذاكر ارتفعت في هذه الفترة، فهالشيء نعتقد أثر بشكل أساسي في صعود أرباح طيران الجزيرة بالربع الثاني.
0: كانت البنوك هي المحرك الرئيسي للسوق، مع استمرار نمو أرباح بنوك مثل NBK وبيت التمويل الكويتي في النصف الأول. برأيك هل هناك مجال لمزيد من الارتفاع في أسهم البنوك مدفوعا بنمو أرباحها وجودة الأصول، أم أنه هوامش الربحية والتقييمات الحالية برأيك تحد من إمكانية تحقيق عوائد إضافية على المدى القصير؟
1: طبعا بالنسبة حق توقع أسعار البنوك في الفترة المقبلة، نعتقد وايد عوامل تأثر على هالشيء، منها أرباح البنوك لهذه السنة، وأيضا توزيعات النقدية، وأيضا يعني مستويات أسعار الفائدة إذا كان فيها ارتفاع أو ثبوت في الفترة القادمة. هذه كلها عوامل تأثر على أسعار البنوك. وأيضا ممكن نضيف على هالشيء الأوضاع الجيوسياسية تتحكم بشكل كبير على أداء السوق الكويتي، واللي هو بشكل أساسي أكبر قطاع فيه هو قطاع البنوك. فهذه كلها عوامل تأثر فيه. نتمنى تكون الأوضاع أهدى من ما كانت الفترة الأخيرة، ونتمنى أن تكون الأرباح أفضل مما نتوقع في الفترة القادمة.
0: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من الكويت الأستاذ عبد الله النصف، مساعد مدير إدارة البحوث والدراسات في الاستثمارات الوطنية. أهلا وسهلا بك. مشاهدينا، فقط نذكركم بأداء أسعار النفط، حيث تواصل ارتفاعاتها في جلسة اليوم في ظل غياب الآمال.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
5: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
6: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
7: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
7: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
1: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
2: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
4: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها في نحو شهرين متجاوزة 4400 دولار للأونصة. ارتفاع حاد في أسعار المحروقات في أمريكا وأوروبا وسط اضطرابات بالإمدادات. الأرباح الفصلية للشركة العقارية السعودية تتجاوز التوقعات. والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر يحيل شركات الاتصالات إلى النيابة بشأن مخالفات تسجيل خطوط الموبايل.

أهلا بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. نبدأ هذه الساعة بجولة على أداء الأسواق العالمية ونبدأ من أسعار النفط التي تسجل ارتفاعات قوية في هذه الأثناء تفوق 2% على كلا الخامين. يتداول فيها برنت فوق مستويات 89 دولار ونايمكس على حافة 84 دولار. طبعا أسعار النفط عند أعلى مستوياتها في نحو أسبوع. طبعا نذكر بالمكاسب القوية يوم أمس والتي تجاوزت 5% في ظل تراجع الأمال في التوصل إلى اتفاق قريب بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. طبعا الضبابية لا تزال تسود المشهد بشأن يعني الملاحة عبر مضيق هرمز، بالتالي علاوة المخاطر الجيوسياسية لا تزال تظهر بالأسعار وبشكل واضح. ماذا عن بقية فئات الأصول؟ نلقي نظرة على الذهب. الذهب تراجعات في هذه الأثناء ب17 نقطة مئوية، ولكن تجدر الإشارة إلى أن مطلع الجلسة الآسيوية أونصة الذهب كانت فوق مستويات 4400 دولار، ولكن تقليص بالارتفاعات أو بالأحرى عكس بالاتجاه على وقع تراجع أسعار أو ارتفاع عذرا أسعار النفط، ما يعني يعيد المخاوف التضخمية إلى الواجهة، ما يعني أنه أسعار الفائدة قد تبقى مرتفعة لفترة أطول وهذا يضغط على الذهب، وهذا ما يفسر أنه أسعار الذهب تتراجع، ولكن كانت تتداول عند أعلى مستوياتها في نحو شهرين فوق مستويات 4400 دولار. نلقي نظرة كذلك على العملات الرئيسية. طبعا يبدو أنه في ظل علاوة المخاطر الجيوسياسية وارتفاع حدة المخاطر يتم اللجوء نحو الدولار كعملة ملاذ آمن، هذا ما يفسر أن الدولار يرتفع أمام سلة العملات الرئيسية، هذا على الرغم من أن الدولار بالمجمل عند أدنى مستوياته في نحو شهرين. طبعا نبقي أعيننا على الدولار الأسترالي الذي يسجل بعض التراجعات في هذه الأثناء، ولكن بالمجمل هو عند أعلى مستوياته في نحو 8 أسابيع على وقع تثبيت البنك الاحتياطي الأسترالي صباح هذا اليوم أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية 4.35%. لنلقي نظرة على السوق الأسترالية وعلى الأسواق الأسيوية بالمجمل. اليوم بعض الإيجابية من حيث السوق الأسترالية، ارتفاعات جيدة في كوريا الجنوبية، بينما في هونغ كونغ تراجعات بأكثر من 1%، مع العلم أسواق اليابان في عطلة رسمية اليوم تغيب عن التداولات. نلقي نظرة على تداولات الأسواق الخليجية. اليوم في الخليج يبدو أن الصورة حمراء بعض الشيء. مؤشر سوق الأسهم السعودية على ثبات نسبي، دبي تراجعات بنصف نقطة مئوية، أبو ظبي تراجعات قوية بأكثر من 1%، في قطر أيضا تراجعات اليوم للجلسة الرابعة على التوالي، طبعا أبو ظبي أيضا تراجعات للجلسة الرابعة على التوالي. ماذا عن بقية الأسواق؟ الكويت، مسقط والبحرين.

البحرين في الكويت سلبية بقيادة المؤشر الرئيسي، في مسقط إيجابية وفي البحرين ميل للارتفاع. ماذا عن السوق المصرية؟ تباينا في أداء الأسواق المصرية من ناحية الإي جي إكس 30 تحت الضغط، تراجعات للجلسة الثانية على التوالي، في حين بقية المؤشرات تواصل الصعود. الإي جي إكس 70 ارتفاعات قوية ب 1.6%، ارتفاعات للجلسة الرابعة على التوالي، والإي جي إكس 100 مكاسب للجلسة الثامنة على التوالي.

والآن هذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، ونبدأ من أسواق الطاقة حيث ارتفعت أسواق المعادن حيث ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في نحو شهرين متجاوزة 4400 دولار للأونصة، مع تحول أنظار المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة والتي قد تعطي إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي. ويشهد المعدن النفيس عودة في الطلب الاستثماري مع زيادة مشتريات البنوك المركزية وتدفقات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب. واصلت أسعار الألمنيوم ارتفاعها للجلسة السابعة على التوالي، مدفوعة بتراجع الآمال في التوصل سريعا إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز. وصعدت العقود الآجلة للألمنيوم في بورصة لندن بنحو 1% لتصل إلى 3350 دولارا للطن، لتسجل أعلى مستوياتها منذ 23 من يوليو الماضي. وتراجعت مخزونات الألمنيوم في مستودعات بورصة لندن للمعادن بشكل مطرد منذ بداية العام الحالي لتقترب من 250 ألف طن، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر من عام 1990. ارتفعت أسعار الديزل في الولايات المتحدة وأوروبا بشكل حاد مع تزايد اضطرابات الإمدادات العالمية إثر هجمات استهدفت مصافي تكرير، ما أثار مخاوف بشأن توفر الوقود لموسمي الزراعة والحصاد. وصعدت العقود الآجلة للديزل الأمريكي ب 7.4% إلى 4 دولارات و19 سنت للجالون في أكبر زيادة منذ 13 من يوليو، بينما ارتفعت هوامش تكرير الديزل في أوروبا بنحو 10%. ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة إنفيديا دخلت في محادثات مع ستة من أكبر المؤسسات الاستثمارية في وول ستريت لتوفير ما يصل إلى 500 مليار دولار من التمويل لمشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. يضم التحالف أبولو وبلاكستون وبلاك روك وغولدمان ساكس، ويستهدف إنشاء مصادر ضخمة لرأس المال تساعد عملاء إنفيديا على تمويل احتياجاتهم من مراكز البيانات والرقائق وقدرات الحوسبة. قدم بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية بقيمة 27 مليار و670 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الحالي، بارتفاع نسبته 17% على أساس سنوي. توزعت التسهيلات بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، وبذلك وصل إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ تأسيسه في عام 2020 إلى 144 مليار و210 ملايين ريال. وفي تفاصيل أخبارنا، وفي نتائج الشركات السعودية المدرجة، سجلت مجموعة أم بي سي خسارة بقيمة 262 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بأرباح بقيمة 151 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي. وأوضحت أم بي سي أن الخسارة تعود بشكل رئيسي إلى تسجيل خسارة غير محققة بقيمة 262 مليون و400 ألف ريال نتيجة إعادة تقييم استثمار المجموعة في الشركة العربية للتعهدات الفنية بالقيمة العادلة. وباستبعاد هذا الأثر غير المحقق، بقي صافي الربح المعدل إيجابيا عند 6 ملايين و900 ألف ريال خلال الربع الثاني. في المقابل

ارتفعت أرباح قطاع ام بي سي الشاهد بمبلغ 17 مليون ريال نتيجة لزيادة إيرادات المشتركين. وعلى صعيد الإيرادات الفصلية فانخفضت بأكثر من 28% إلى 708 ملايين ريال. نبقى مع نتائج الشركات السعودية، حيث ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة العقارية السعودية ب 9% لتصل إلى 103 ملايين ريال لتتجاوز توقعات المحللين والبلغ 84 مليون ريال. ومن جهة أخرى تراجعت الإيرادات الفصلية للشركة بنسبة 14% لتبلغ 423 مليون ريال. عزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 44%، كذلك إلى ارتفاع حصة المجموعة من أرباح استثمارية بقيمة 9 ملايين ريال، أيضا إلى انخفاض الأعباء المالية بنسبة 13%. بقي نظرة على سهم العقارية السعودية كيف يتفاعل مع هذه النتائج الإيجابية. إذن اليوم السهم يسجل ارتفاعات بتقريبا 13 نقطة المئوية، إذا نتحدث عن ارتفاع بالأرباح الفصلية وتفوق بشكل ملحوظ على التوقعات. ماذا عن تداولات مؤشر سوق الأسهم السعودية؟ اليوم المؤشر يسجل بعض الضعف أو استقرار نسبي بالأحرى، يتداول على مستويات 10840 نقطة. قيم السيولة حتى هذه الساعة تبلغ مليار و400 مليون ريال.

0: وفي نتائج الشركات الكويتية، سجلت مجموعة زين الكويتية نموا بنسبة 90% في أرباح الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 140 مليون دينار، وهو أعلى من التوقعات البالغة نحو 54 مليون دينار. وتضمنت أرباح الربع الثاني مكاسب بنحو 288 مليون دولار من الاستثمارات الاستراتيجية التي نفذتها زين فنتشرز. وارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 568 مليون دينار، لتأتي أقل من التوقعات البالغة 585 مليون دينار. وفي سياق متصل، أقر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 17 فلس للسهم عن النصف الأول من العام الحالي. كيف يتفاعل سهم زين مع هذه النتائج اليوم؟ ارتفاعات قوية على سهم زين الكويت بما يقارب 4%. طبعا قفزة قوية بالأرباح، تفوق كبير أيضا على التوقعات. أيضا في نتائج الشركات الكويتية، سجلت طيران والجزيرة أداء قويا خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 99% على أساس سنوي إلى 9,630,000 دينار، وهي أعلى من التوقعات البالغة 2,700,000 دينار. جاء هذا التحسن بدعم من نمو الإيرادات بنسبة 45.5 نقطة مئوية إلى 70,740,000 دينار، لتتجاوز التوقعات البالغة 45 مليون دينار. هذا سهم طيران الجزيرة اليوم يقفز بأكثر من 1% على وقع هذه النتائج الإيجابية. وإلى نتائج الشركات الإماراتية، حيث تراجعت الأرباح الفصلية للشركة الوطنية للتبريد المركزي ب 29% إلى 113 مليون درهم. جاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين عند 100 مليون درهم. وعزت تبريد تراجع أرباحها إلى ارتفاع التكاليف المباشرة بأكثر من 2%، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل ب 13%. جاء ذلك في وقت استقرت فيه الإيرادات دون تغيير عند 642 مليون درهم. ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 5 فلوس للسهم عن النصف الأول من العام الحالي. إذن يبدو أن السهم يتفاعل بالسلب مع تراجع الأرباح على الرغم من تفوقها على التوقعات، حيث يتراجع ب 14 نقطة مئوية. وفي لقاء سابق مع العربية بزنس، أكد عادل الواحدي المدير المالي التنفيذي لشركة تبريد، أكد أن خطة الشركة للتوسع في عملها ما زالت مستمرة، مضيفا أن ارتفاع تكاليف التمويل مرتبط بهذه التوسعات وستتراجع في المستقبل. نتابع.
1: طبعا خلال الفترة هذه نحن نشهد يعني ما زالت استراتيجية الشركة مستمرة، اللي هي النمو. العام الماضي يعني وقعنا صفقات كانت استراتيجية، اللي هي نخلة جبل علي مع دبي القابضة، واستحواذ على شركة بال التبريد أو بال كولينج. طبعا تكاليف التمويل خلال الفترة هذه من العام الماضي طبعا مختلفة.

0: عن الفترات الماضية. كانت العام الماضي أصدرنا صكوك خضراء كان فيها إعادة تمويل لصفقة الاستحواذ على منطقة وسط دبي الداون تاون. طبعا التكلفة هذه ما يعادل يعني أكثر من ضعف الفترة السابقة، فترة الاستحواذ في 2020، وأيضا تكلفة تمويل الاستحواذ على بال كولينج أيضا يعني بالتقريب المستويات الحالية تعتبر يعني مرتفعة مقارنة التكاليف طبعا التاريخية الماضية اللي كانت في موضوع الشركة. طبيعة نشاط الشركة هذا نشاط طويل الأمد، العقود من 20 سنة إلى 50 سنة. الأثر المالي بالنسبة لها راح يكون على المدى طبعا الطويل، بيكون بعض الضغط خلال الفترة الحالية، ولكن الحمد لله مستويات نمو الأعمال، الأحجام اللي هو الكونزمشن هذا كفوليوم الاستهلاك أيضا ما زال ممتاز الحمد لله طبعا جدا. واجهنا في فترات أو الأشهر الماضية على بعض النشاطات كان فيها بعض الضغط، لكن الحمد لله بما أنه هو طبيعة النشاط نشاط اليوتيليتيز المرافق هو أساسي وأيضا مهم وما تأثرنا فيه.
1: نعم
0: بعض المصاريف طبعا نحن هذه مرتبطة أيضا بالنمو، ما زالت الاستراتيجية هي النمو، وإحنا طبعا يعني الاستثمار يكون طويل الأجل يعني طويل الأمد، ولذلك هي مصاريف سواء هي تشغيلية أو إدارية أو حتى تكون رأسمالية بعض
1: واضح.
0: الإنفاق، هذا ماشي بنفس الاستراتيجية.
2: نظرة مشاهدين على أداء الأسواق الخليجية، ونبدأ من السوق الإماراتية، حيث اليوم تراجعات تطال كلا المؤشرين الإماراتيين. دبي تراجعات للجلسة الثانية على التوالي، أما أبوظبي فالمؤشر يتراجع للجلسة الرابعة على التوالي. قيم السيولة في سوق دبي حتى هذه الساعة تبلغ 180 مليون درهم. اليوم القياديات بمعظمها على تراجع، تراجعات قوية على أسهم أميريتس أن بي دي بأكثر من 2%، إعمار للتطوير السهم يفقد أكثر من 1%، إعمار العقارية كذلك تراجع، طلبات تقريبا 1% من التراجع، ودي اي بي ايضا فقط سهم دو من بين الاسهم القياديه يرتفع اليوم ب 13 نقطه مئويه. ابو ظبي تراجعات قويه تفوق 1%، قيم السيوله تقريبا 560 مليون درهم. اليوم ايضا الضغط ياتي من معظم الاسهم القياديه وتراجعات حاده، يعني فاب السهم يتراجع ب 3%، مصرف ابو ظبي الاسلامي 2.5 النقطه المئويه من التراجعات، الفا ظبي كذلك 2.5 النقطه المئويه، وادنوك للغاز 1.1% فقط. ادنوك للامداد اليوم ارتفاعات قوية بتقريبا 2%. ماذا عن السوق الكويتية؟ اليوم في الكويت أيضا تراجعات تطال كل المؤشرات بالأحرى. المؤشر الأول يفقد تقريبا 10 نقطة المئوية متراجعا بعد جلستين من الارتفاع، في حين المؤشر الرئيسي اليوم يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي. قيم السيولة اليوم في السوق الكويتية طبعا نوافيكم تفاصيلها، مع العلم أنه اليوم الضغط يأتي من أسهم قيادية كبيتك، السهم اليوم يفقد 1% على الرغم من ارتفاع أسهم زين الكويت بتقريبا 4%. قيم السيولة مجمعة حتى هذه الساعة تبلغ 36 مليون دينار. ماذا عن بقية الأسواق؟ في قطر تراجعات اليوم للجلسة الرابعة على التوالي، وفي مسقط ارتفاعات بربع نقطة مئوية. طبعا نشير إلى أن سوق مسقط هي الأفضل أداء خليجيا منذ مطلع هذا العام بمكاسب تبلغ تقريبا 27%. معظم المؤشرات تتداول باللون الأحمر منذ مطلع هذا العام. مؤشر سوق الأسهم السعودية مرتفع ب 3%، مؤشر الكويت الرئيسي مرتفع بتقريبا 7.5 نقطة المئوية، وفي البحرين أيضا ارتفاعات ب 1.6%، ولكن غير ذلك السوق القطرية السوق عذرا البحرين تراجعات منذ مطلع هذا العام ب 5.4 نقطة المئوية. بالتالي فقط المؤشر السعودي، مؤشر الكويت الرئيسي ومؤشر مسقط باللون الأخضر منذ مطلع هذا العام. على كل ننتقل إلى مصر، حيث وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية، ولم يتم ذكر قيمة العائد على الصكوك على يساهم الإصدار في خفض الاحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين. قرر قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، وذلك بهدف اتخاذ إجراءات تنظيمية حاسمة لحماية حقوق المواطنين. كما أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول.

0: والتحقق من هوية حائزيها الفعليين ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا. تضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية. نلقي نظرة على تداولات الأسواق المصرية اليوم، حيث تباينا في أداء المؤشرات من ناحية الـ EGX 30 يتعرض لبعض الضغوط اليوم، متراجع للجلسة الثانية على التوالي، ولكن في مقابل ذلك ارتفاعات قوية لبقية المؤشرات. الـ EGX 70 مرتفع ب 19 نقطة مئوية، ارتفاعات للجلسة الرابعة على التوالي، في حين المؤشر المئوي يرتفع اليوم للجلسة الثامنة على التوالي. هذه نظرة على الأسهم القيادية في السوق المصرية، وكما تلاحظون الأسهم القيادية بمعظمها على تراجع، وهذا ما يفسر الضغط من حيث المؤشر الرئيسي. لاحظوا CIB تحت الضغط، طلعت مصطفى على ثبات، قليلة الأسهم المرتفعة اليوم، بلتون ارتفاعات فقط من بين هذه الأسهم، فوري، إي فاينانس، أبو قير، أبو ظبي، كل هذه الأسهم اليوم تضغط على حركة المؤشر. على كل، للحديث أكثر حول هذه التراجعات نذهب إلى القاهرة، تنضم إلينا من هناك الزميلة فهيمة زايد مراسلة العربية. فهيمة أهلا وسهلا بك معنا، لنتحدث عن سبب هذه التراجعات التي تطال المؤشر الرئيسي. يعني لا شك أنه هي تتركز ب يعني عمليات بيعية أو تراجعات تطال الأسهم القيادية، وما الذي يدعم المؤشر 70 الذي يرتفع اليوم بتقريبا 1%؟
1: صباح الخير نوف. يعني المؤشر السبعيني منذ بداية جلسات الأسبوع الحالي ارتفع ب 6.6%، يعني على مدار جلستين فقط الأحد والاثنين. الأسبوع الماضي كان على ارتفاعات قرابة 10%، خلال شهر يوليو 17.6% من الارتفاعات. هناك السيولة متحولة بشكل كبير اتجاه الأسهم الصغيرة والمتوسطة بقيادة قطاع الرعاية الصحية الذي واصل الأداء القوي والارتفاعات القوية التي تتجاوز 20% يوميا لعدد كبير من هذه الأسهم. بالأمس إيبيكو 20%، جلاكسو 9%، نيل للأدوية 20%، معظم أسهم شركات الأدوية على ارتفاعات متواصلة. يعني سهم جلاسكو خلال شهر يوليو خلال الأسبوع الماضي فقط ارتفع ب 66%. هناك حديث عن فقاعة سعرية في أسهم قطاع الأدوية، لكن من الملاحظ اليوم أن هناك يعني في بداية جلسة اليوم كان هناك ارتفاعات قوية على هذه الأسهم، وأيضا أدت إلى ارتفاع قوي للمؤشر السبعيني كان مقترب من مستويات 22,000 نقطة، ولكن حدثت بعض عمليات الضغوط البيعية على بعض أسهم هذا القطاع، أسهم الأدوية، ولكنها تسترد خسائرها بشكل سريع جدا لتعود لترتفع مرة أخرى. من الملفت اليوم أيضا أن جزء من السيولة بدأت تتجه إلى أسهم الأسمنت، أيضا ارتفاعات قوية لبعض أسهم الأسمنت منها مصر قنا الأسمنت، العربية الأسمنت، أسمنت سينا، بعض هذه الأسهم يرتفع بأكثر من 20%. الأجانب على بيع منذ فترة نوف، وهذا ما يفسر التراجعات التي تشهدها الأسهم القيادية، خاصة سهم البنك التجاري الدولي الذي يمر بمرحلة ضغط كبيرة خلال الفترة الأخيرة. لكن المؤسسات المحلية والأفراد المحليين في اتجاه شرائي، وهذا ما يفسر بالطبع الارتفاعات القوية التي تشهدها أسهم المؤشر السبعيني، مخاوف وتحذيرات من المحللين من هذه الارتفاعات القياسية التي تشهدها هذه الأسهم، خاصة بعض أسهم قطاع الرعاية الصحية بعد هذه الارتفاعات القوية.
0: طيب فهيمة، يجب التطرق أيضا إلى موضوع هام اليوم، موافقة للرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار صكوك ضريبية لأول مرة، ما تفاصيل ذلك وما الهدف من هذه الصكوك؟ فهيمة، يبدو أننا نعود للزميلة فهيمة زايد في وقت لاحق من هذه الساعة. على كل، الآن نأخذ وقت مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة الأسواق العربية ونتابع. محكمة أمريكية تسمح بمواصلة دعوى ضد شركات التواصل الاجتماعي.

تعلن مكان المستثمر وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد درة جد الإلكتروني، أرض خام 500 ألف متر وثلاث أراضي وعمارة وفيلا سكنية. للتواصل 055-789-99.

0: 1-9-1.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
8: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
9: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
10: مشاهدينا، نحييكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية، إلى قطاع الطاقة، حيث تشهد أسعار النفط ارتفاعات في التعاملات الحالية مع تراجع الأمال في التوصل سريعا إلى اتفاق بين واشنطن وطهران يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي قد طرح مطالب جديدة بتعويضات من إيران ردا على مطالبه أو مطالبة طهران هي الأخرى بتعويضات عن أضرار الحرب كجزء من أي اتفاق، ما يزيد صعوبة التوصل إلى تسوية قريبة. أيضا في قطاع الطاقة، ارتفعت أسعار الديزل في الولايات المتحدة وأوروبا بشكل حاد يوم أمس مع تزايد اضطرابات الإمدادات العالمية إثر هجمات استهدفت مصافي تكرير، ما أثار مخاوف بشأن توفر الوقود لموسمي الزراعة والحصاد. تأتي القفزة على الأسعار وسط تراجع مخزونات وقود التقطير الأمريكية إلى أدنى مستوياتها لهذا الوقت من العام منذ 3 عقود. أيضا في الولايات المتحدة، سمحت محكمة استئناف أمريكية بمواصلة آلاف الدعاوى القضائية ضد شركات مثل ميتا وجوجل وتيك توك وسناب شات بتهمة تصميم منصاتها بطريقة تسبب الإدمان لدى المستخدمين اليافعين. ورفضت محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة طعنا قدمته ميتا وتيك توك لإسقاط أكثر من 3000 دعوى، معتبرة أن استئناف الشركتين سابق لأوانه. وتتهم الدعاوى شركات التواصل الاجتماعي بالتسبب عمدا في تفاقم مشكلات الصحة النفسية لدى الشباب، بينها الاكتئاب والقلق والمشاكل المتعلقة بصورة الجسد. تكبدت شركة الإعلام المملوكة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترامب ميديا أند تكنولوجي جروب، تكبدت خسائر ضخمة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، بلغت 238 مليون دولار مدفوعة بالانخفاض الحاد في أسعار العملات المشفرة التي تملكها. وتجاوزت هذه الخسائر أكثر من 10 أمثال الخسائر المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. وتسرع النتائج وتيرة تراجع مالي مستمر منذ فترة طويلة لدى ترامب ميديا التي فشلت في تحقيق أرباح رغم مجموعة من المشروعات الجديدة. ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة انفيديا دخلت في محادثات مع 6 من أكبر المؤسسات الاستثمارية في وول ستريت لتوفير ما يصل إلى 500 مليار دولار من التمويل لمشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. يضم التحالف أبولو وبلاكستون وبلاك روك وغولدمان ساكس، ويستهدف إنشاء مصادر ضخمة لرأس المال تساعد عملاء انفيديا على تمويل احتياجاتهم من مراكز البيانات والرقائق وقدرات الحوسبة. اللافت أن التركيز سيكون بصورة أساسية على تمويل الديون مع إمكانية استخدام قدرات الحوسبة نفسها كضمان عبر إصدارات خاصة أو سندات تصدرها كيانات ذات أغراض خاصة، على أن تبدأ بعض هذه الصفقات بالوصول إلى الأسواق خلال أشهر. هذه نظرة مشاهدين على أداء العقود الآجلة الأمريكية. الفيوتشرز تبدو هادئة حتى هذه الساعة، استقرار من حيث الناسداك، أيضا من حيث S&P 500 وتراجعات طفيفة من حيث الداو جونز. ماذا عن تداولات الأسواق الأوروبية اليوم؟ أيضا سلبية، يبدو أن السلبية تعم الأسواق اليوم، يعني سواء في الأسواق الخليجية والأوروبية اليوم تراجعات. إذا تطال المؤشرات

0: كافة ولكن بنسب محدودة. في آسيا اليوم تابعنا تباينا في الأداء صباح هذا اليوم، طبعا مع العلم أن أسواق اليابان مغلقة اليوم في عطلة رسمية، بالتالي هذه إغلاقات يوم أمس. الهانغ سانغ اليوم تراجعات، بينما في كوريا الجنوبية وفي أستراليا إيجابية. أسعار العملات الرئيسية هذه ها هي، تراجعات لليورو والباوند سيرلينج. الدولار إذن في ظل ارتفاع علاوات المخاطر الجيوسياسية، الدولار يرتفع أمام سلة العملات الرئيسية. في أخبار العملات المشفرة، تراجعت فرص تمرير أحد أهم التشريعات الأمريكية لتنظيم العملات المشفرة بعدما دخل مجلس الشيوخ عطلته الصيفية دون التصويت على قانون كلاريتي أكت. يستهدف القانون وضع إطار تنظيمي واضح للأصول المشفرة وتحديد الوضع القانوني للعملات والجهات الرقابية المسؤولة عنها، لكنه لا يزال يواجه خلافات سياسية كبيرة. الاختبار الحاسم سيكون في 15 سبتمبر عندما يصوت مجلس الشيوخ على إنهاء النقاش والمضي بالقانون نحو التصويت النهائي، وهي خطوة تحتاج إلى 60 صوتا. ويرى بعض جماعات الضغط أن فشل هذا التصويت قد يعني عملية نهاية التشريع خلال العام الحالي. العقبة الرئيسية تتمثل في مطالب ديمقراطية بتجديد قواعد الأخلاقيات ومكافحة غسل الأموال، خصوصا فيما يتعلق بمنع المسؤولين الحكوميين من إدارة أعمال مرتبطة بالعملات المشفرة. هذه العملات المشفرة في الوقت الراهن، تراجعات إذا تطال العملات كافة ولكن بنسب محدودة بالأخص من حيث العملات الرئيسية البيتكوين الإيثر، بينما تراجعات أكبر على ريبل وأدا. للحديث أكثر حول مجريات سوق العملات المشفرة نذهب إلى أبو ظبي. ينضم إلينا من هناك محمد حسن المدير التنفيذي في شركة رفاه لإدارة الأصول. أهلا وسهلا بك معنا سيد محمد. يعني هذا الأسبوع المشهد يعني قد نقول متناقض إلى حد كبير في سوق العملات المشفرة. من ناحية كان في تدفقات قوية، إنفلوس قوية إلى البيتكوين ETFs تجاوزت 853 مليون دولار في أسبوع واحد، طبعا أعلى يعني تدفقات إيجابية منذ أبريل الماضي. في نفس الوقت أسواق التوقعات خفضت احتمالية إقرار قانون الكلاريتي أكت هذا العام إلى أقل من 20%، وأصبح أقرب موعد للتصويت في منتصف سبتمبر. كيف تقرأ هذه العوامل المتباينة وما تأثيرها على الأسعار في المستقبل المنظور؟
1: نعم، طيب احنا يعني مباشرة لو بصينا على أداء البيتكوين في خلال الأسبوع اللي فات هنلاقي إن هي ارتفعت بحوالي 0.8%. كنا بنتحرك في مستويات 63، ثم ارتفعنا لل 65، ثم أمس نزلنا لمستويات ال 64. لكن الرقم اللي موجود على السطح مش هو القصة الحقيقية. الحقيقة القصة الحقيقية هي في العوامل الكتير اللي بتؤثر على حركة العملة الرقمية في خلال الأسبوع اللي فات. فشوفنا على سبيل المثال من الجانب التشريعي زي ما حضرتك ذكرتي بالنسبة للبيتكوين، مجلس الشيوخ بالفعل بيخرج في الأجازة الصيفية من غير ما يقر قانون كلاريتي أكت، اللي كان على الرغم ان هو لن يؤثر مباشره على البيتكوين، لكن سوق العملات الرقميه كان منتظر هذا القانون بحيث ان هو يسمح للمؤسسات سواء كانت مؤسسات تمويليه او مؤسسات بتدير اموال الريتايرمنت او التقاعد للتدفق الى السوق، والامر بيتاجل الى حد سبتمبر المقبل. من جهه اخرى شفنا هجوم كبير جدا بيحصل على الكولد والتس من خلال شركه كولد كارد او محفظه كولد كارد، اللي بيخسر فيها العملاء ما يصل الى 116 مليون ما قيمته 116 مليون من البيتكوين بسبب خطأ برمجي يرجع الى 2021 الماضي، مما ادى الى انه الهاكرز او المخترقين قدروا ان هم يعملوا جينيريشن لكلمه السر، ومن ثم يقدروا يسحبوا البيتكوين الموجود في هذه المحافظ. على صعيد اخر اتفضل يا حضرتك. على صعيد آخر كنت بتكلم كذلك عن مايكل سيلور ونظريته أو الرسالة اللي هو كان دائما بيصدرها للناس إن هو عمره أبدا ما بيبيع البيتكوين. بنشوف إن هو في الأيام اللي فاتت من 3 إلى 6 أغسطس بيضطر يبيع أكتر من 1000 بيتكوين عشان يقدر يمول توزيعات الأرباح للأسهم الممتازة اللي كان أصدرها. المشكلة كذلك مش في بيع أكثر من 1000 بيتكوين، المشكلة أنه هو بيبيعها بخسير خسائر دفترية، لأنه بيبيع عند متوسط سعر 63 أو 64، بينما هو الأفرج بتاعه عند مستويات 75. كل هذه العوامل المجتمعة هي اللي بتؤدي إلى هذا التقلب الكبير اللي احنا شفناه على مدار الأسبوع اللي فات في سعر البيتكوين.
0: طيب.

فقط من حيث الانفلوز الى الاي تي اف، اريد الوقوف عن نقطه مهمه. بلاك روك استحوذت على، يعني بلاك روك وحدها استحوذت على تقريبا 693 مليون دولار من اجمالي تدفقات الاسبوع الماضي البالغه 8

0: ليه حصل كل هذا التدفق في خلال الأيام اللي فاتت؟ في تقرير صدر من بلومبرج بيربط ما بين حادثة الاختراق اللي اتكلمت عنها بالنسبة لمحافظ كولد كارد والتدفق إلى الصناديق الاي تي افس، لأنه هذا الاختراق بيضع مستثمري العملات الرقمية أو المؤمنين بالعملات الرقمية أمام إن هم عندهم خيار واحد فقط لا غير، إن هم يعمل هاندينج أوفر أو يعطي إمكانية حيازة وحفظ وصيانة هذه الأصول الرقمية إلى مؤسسة عندها القدرة إن هي تحمي هذه العملات الرقمية. فبالتزامن مع عمليات الاختراق اللي حصلت بداية من 30 يوليو والأيام التي تليها حصل هذا التدفق إلى الصناديق، فده ما يفسر الرقم الكبير اللي هو يكاد يقترب من تريليون دولار. اما بالنسبه لاي بيت فهو الموضوع واضح جدا، وصل شركه بلاك روك هي اكبر شركه اداره اصول في العالم باجمالي اصول تجاوز ال 15 تريليون دولار. صندوق اي بيت هو اكبر صندوق اي تي اف متعلق بالبيتكوين، كذلك انجح صندوق في البي تي اف، فكان من الطبيعي ان هو يستحوذ على اكبر قدر من التدفقات النقديه. نعم.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة سيد محمد حسن، المدير التنفيذي في شركة رفاه لإدارة الأصول. أقف مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة الأسواق العربية، ابقوا معنا.
2: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
3: فإحنا بقالنا كمطورين في مصر 50 سنة بنشتغل في هذا القطاع، بنغلط وبنصيب في، يعني خلاص عدينا نضجنا.
4: هل نتحدث عن شركة عقارات أو شركة هندسة مالية؟
3: كان ظروف السوق جميلة وقتها، العميل يدفع مقدم الحجز وياخد إيصال وهو خارج من باب الشركة يبيع الإيصال، لكن مش هو ده الطبيعي. العقار ميديوم تيرم تو لونج تيرم مش شورت تيرم. أنا مش مقتنع بحاجة اسمها مال سهل، المال مفيش جنيه حد بيكسبه بسهولة.
4: مهندس أحمد، إذا تباطأت المبيعات غدا ماذا سوف يتأثر أولا؟ إذا شحت السيولة كيف حتتحركوا؟
3: أكتر واحد في الشركة كما ليش لازمه، ولما بقول انا ماليش لازمه لازم اكمل الجمله.
4: السعوديه ايضا تشهد طفره سكانيه قويه جدا، كيف ترى هذا السوق؟
5: الدرجه الاولى مع فاطمه الضاوي الاحد السادسه على العربيه بزنس.
6: الرقم يبقى رقما الى ان نقرأه، عندها فقط يمكن ان تعطيه الحياه. نحن في العربيه بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
8: يبدأ النقاش والتحليل،
7: تصبح الخطوات محسوبة
8: لقرارات أكثر وضوحاً.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

مشاهدينا نحييكم من جديد. تشهد أو تهدد موجات الحر الشديد والجفاف التي تضرب مناطق واسعة من أوروبا هذا الصيف بإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد الأوروبي، مع توقعات بتأثيرها سلبا على النمو الاقتصادي خلال العام الحالي. وتوقع تريودوس بانك الهولندي أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنحو 1%، بما يعادل خسائر اقتصادية تقارب 208 مليارات دولار. يعود ذلك بشكل رئيسي نتيجة إلى تراجع إنتاجية العمالة، ولا تقتصر التداعيات على الإنتاج، إذ يمكن أن يؤدي الطقس الشديد الحرارة إلى ارتفاع أسعار الغذاء وتراجع توليد الطاقة وزيادة أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى تعطل أو تباطؤ حركة النقل عبر الطرق والسكك الحديدية والممرات المائية الداخلية. وتتصدر فرنسا قائمة الاقتصادات الأكثر تضررا، مع توقعات انخفاض نتيجها المحلي بنحو 1.4% بسبب موجات الحر، بما قد يدفع الاقتصاد الفرنسي إلى انكماش سنوي قدره 0.6%.

0: مشاهدينا للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان فارس حديدي الخبير الاقتصادي. سيد فارس أهلا وسهلا بك معنا. إذا لدينا هذه التقديرات من بنك تريودوس والتي تشير إلى أن موجات الحر والجفاف قد تقلص الجي دي بي للاتحاد الأوروبي بنحو 1%، يعني نتحدث عن خسائر تقارب تقريبا 208 مليارات دولار. إلى أي مدى اليوم هذا يعني أن تغير المناخ بدأ يتحول من عامل بيئي أو قضية بيئية إلى عامل اقتصادي مباشر قد يدخل في حسابات النمو والسياسات النقدية وكل ما يحرك الاقتصاد؟
1: صباح الخير أخت نوف، بدي أحكي أنه زي ما تفضلتي هو الحكي صح. اليوم بدأ التغير المناخي يكون عامل مهم من عوامل الدورة الاقتصادية والعوامل اللي بتأثر على الدورة الاقتصادية بشكل كامل، وبالتالي لا يمكن النظر إلى الظواهر المناخية اللي عم بتصير بصفتها ظاهرة مناخية مؤقتة حدثت ولن تعود. الدراسة اللي حضرتك أشرتي إلها أشارت أنه الخسائر المناخية من سنة 1980 لسنة 2024 822 مليار، ولكن حوالي ربع هذا المبلغ موجود في آخر 4 سنوات، وبالتالي التغير المناخي بدأ يدخل في الدورة الاقتصادية وبدأ يعطي التأثيرات المباشرة. بالنسبة لموضوع التأثير بنسبة 1% على الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، النسبة بجوز بعض الناس تشوفها قليلة ولكن هاي نسبة كثير عالية. احنا في اخر توقعات لصندوق النقد الدولي نمو منطقة اليورو بالكامل لسنة 2026 متوقع انها تكون 0.9% بالمية، يعني اقل من 1%، وبالتالي بواقع واحد ننهي العام على نمو صفري أو سلبي حتى.
0: طيب، يبدو أن الجزء الأكبر من الخسائر يأتي من بند تراجع إنتاجية العمالة التي قد تخفض الناتج بنحو 16 نقطة مئوية كما أشرت. لماذا تحديدا هذا البند؟ يعني لماذا تحديدا إنتاجية العمالة هي القناة الأكبر للخسارة؟ أين تكمن المشكلة؟ هل ترى بأن المشكلة يعني تعود إلى أن اقتصادات أوروبا لم تصمم أساسا للعمل في درجات حرارة كهذه؟
1: صحيح، الاقتصادات لم تصمم إلى العمل في مثل هذه الدرجات، ولا حتى العامل الأوروبي مهيأ أنه يعمل في تحت هاي الدرجات. إذا بدنا نشوف الموضوع بشكل عميق اقتصاديا، الانخفاض في الناتج المحلي راح يكون على نفس الموارد المتاحة حاليا، يعني نفس الموارد المتاحة اللي كانت تعمل لنا نمو 1.5 و2% اليوم بدأت تعطينا نتائج أقل بكثير، والنتائج هاي مركبة أو حتى
0: طيب سنكتفي بهذا القدر ونشكر الخبير الاقتصادي فارس حديدي كل الشكر. على كل الآن سنتوقف مع موجز لأبرز الأخبار السياسية. أفاد مصدر عسكري يمني بأن ميليشيات الحوثي استهدفت أحياء مأرب بالصواريخ البالستية والمسيرات، وذكر مراسل العربية أنه جرى سماع دوي انفجارين في مأرب بينما تتصدى دفاعات الجيش اليمني لمسيرات حوثية. وفي المخا غربي تعز عودت ميليشيات الحوثي قصف المدينة بالصواريخ البالستية. وفي ليبيا ذكر مراسل العربية أن مسيرة جديدة استهدفت خزانات شركة البريقة في مدينة الزاوية، مؤكدا أنها المرة الرابعة التي تستهدف مسيرة مشغولة المصفات خلال 24 ساعة فقط. فيما أعلنت هيئة السلام الليبية أن فرق الإطفاء لا تزال تحاصر النيران في خزان النفط في مصفات الزاوية. وبدورها أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن خزان النفط المشتعل في مصفات الزاوية

0: تعرض لإصابة مباشرة بينما التحقيقات جارية في ملابستها. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنها ستضطر إلى إعلان حالة القوى القاهرة ووقف العمل كليا في مصفات الزاوية إذا استمرت الاعتداءات بعدما تعرضت مصفات الزاوية لأربع هجمات. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا لا تزال لديها القدرة للتصعيد ضد إيران، وشدد في تصريحات في البيت الأبيض على أن أمريكا ستطالب بأموال مقابل الأضرار التي تسببت بها طهران. أضاف ترامب أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي تسيطر على مضيق هرمز وقامت بإزالة الألغام منه، قائلا أنه مفتوح حاليا. The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall, and we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. So it's actually open now. We do not let them go into Iran. They're not admitted into the Strait to go to Iran. But it's open for others. Now, a little bit complex, because they will, on occasion, drop a mine, and we find the mines. You know, we've mine swept the entire strait, as you probably maybe heard, maybe you didn't hear, but we control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble.
1: إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وفي آخر المستجدات الميدانية قتل 5 أشخاص وأصيب 20 آخرون في هجوم روسي بصواريخ باليستية استهدف مدينة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا وفق مسؤولين محليين. وقال الحاكم العسكري للمنطقة أن الهجوم طال منشآت صناعية وبنى تحتية، فيما تواصل فرق الطوارئ عملياتها في المواقع المتضررة. وفيما يخص أزمة فيفا، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عالم كرة القدم سيرتكب خطأ فادحا إذا فكر لأي سبب كان في استبدال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو. واعتبر ترامب أن إنفانتينو رئيس رائع أشرف على أنجح بطولة لكأس العالم على الإطلاق، معتبرا أنه إذا رحل إنفانتينو فلن يعود الاتحاد إلى سابق عهده من النجاح والربحية.

ونحدث وإياكم مشاهدين حركة الأسواق العالمية. نبدأ من أسواق النفط، حيث أسعار النفط ترتفع وبقوة، ارتفاعات تفوق 2% تأتي تبعا لما تبعناه من مكاسب يوم أمس بلغت 5%. طبعا أسعار النفط عند أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، هذه الارتفاعات تأتي في ظل حالة الضبابية التي تسود المشهد الجيوسياسي. متى وكيف سيتم فتح مضيق هرمز؟ طبعا تباين في التصريحات بين واشنطن وطهران، يعني مضيق هرمز دونالد ترامب يقول أن المضيق مفتوح بينما طهران تنفي ذلك. نلقي نظرة على أسعار الذهب كذلك، أسعار الذهب كانت مرتفعة وبقوة صباح هذا اليوم، ارتفعت إلى ما فوق مستويات 4400 دولار للأونصة، ولكن مع ارتفاع أو مع عودة ارتفاع أسعار النفط بهذا الشكل، هذا أمر ضغط على أسعار الذهب. لماذا؟ لأن ارتفاع أسعار النفط يعيد المخاوف بشأن عودة معدلات التضخم لترتفع بشكل أكبر، ما يشير إلى أنه يعني في حال ارتفعت معدلات التضخم أكثر، هذا يشير إلى أنه أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول، وهذا عامل يضغط على أسعار الذهب كون أن الذهب أصل لا يدر عوائد. أيضا نلقي نظرة على أداء العملات الرئيسية في ظل ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية، يتم اللجوء نحو الدولار كعملة ملاذ آمن، هذا ما يفسر ارتفاع الدولار أمام سلة العملات الرئيسية. طبعا نبقي أعيننا كذلك على الدولار الأسترالي في ظل تثبيت البنك الاحتياطي الأسترالي اليوم أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية 4.35%. نبقي نظرة على تداولات الأسواق في آسيا، طبعا اليوم أسواق اليابان تغيب عن التداولات في عطلة رسمية، غير ذلك تراجعات تبعناها في هونغ كونغ، في مقابل ذلك ارتفاعات في كوريا الجنوبية وأستراليا. في أوروبا اليوم صورة سلبية.

هي نظرة على أداء الأسواق الأوروبية، تراجعات ولكن تبقى محدودة، أقصاها ربع نقطة مئوية على السوق الفرنسية. ماذا عن أسواق الخليج؟ اليوم صورة سلبية في أسواق الخليج، تراجعات تطال المؤشرات كافة، مؤشر سوق الأسهم السعودية يميل للتراجع. طبعا ملفتة هذه التراجعات على الرغم من ارتفاع سهم أرامكو، السهم الأكبر من حيث الوزن في سوق الأسهم السعودية، اليوم يرتفع بشكل ملحوظ، ولكن في ضغط من أسهم القطاع المصرفي الراشحي اليوم يضغط على حركة المؤشر. في دبي تراجعات، معظم الأسهم القيادية في دبي اليوم تتراجع بقوة، أبرزها إميريتس إن بي دي، إعمار العقارية وإعمار للتطوير، طلبات كذلك السهم يتراجع وبقوة. أبو ظبي كذلك معظم الأسهم القيادية تتراجع بشكل حاد، بنك فاب، بنك أبو ظبي الإسلامي أو مصرف أبو ظبي الإسلامي بالأحرى، ألفا ظبي وأدنوك للغاز. في الكويت تراجعات اليوم بضغط من أسهم بيتك، السهم يخسر أكثر من 1%، فقط نشهد إيجابية في مسقط والبحرين. في سوق مصر تباين في الأداء من ناحية الإي جي إكس 30 متراجع للجلسة الثانية على التوالي، في مقابل ذلك الارتفاعات تتواصل على السبعيني والمئوي، ولكن تتقلص إلى حد كبير. قبل نحو ساعة من الآن المكاسب كانت تفوق 1%. نهاية الأسواق العربية، نشكر لكم هذه المتابعة، وكما العادة مزيد من الأخبار الاقتصادية على رأس الساعة، كونوا معنا.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
0: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
8: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم، لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق

0: من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: فإحنا بقالنا كمطورين في مصر 50 سنة بنشتغل في هذا القطاع، بنغلط وبنصيب في، يعني خلاص عدينا نضجنا.
3: هل نتحدث عن شركة عقارات أو شركة هندسة مالية؟
2: كان ظروف السوق جميلة وقتها، العميل يدفع مقدم الحجز وياخد إيصال، وهو خارج من باب الشركة يبيع الإيصال، لكن مش هو ده الطبيعي. العقار ميديم تيرم تو لونج تيرم، مش شورت تيرم. أنا مش مقتنع بحاجة اسمها مال سهل. المال مفيش جنيه حد بيكسبه بسهولة.
3: مهندس أحمد، إذا تباطأت المبيعات غدا ماذا سوف يتأثر أولا؟ إذا شحت السيولة كيف حتتحركوا؟
2: أكتر واحد في الشركة ماليش لازمة، ولما بقول أنا ماليش لازمة لازم أكمل الجملة.
3: السعودية أيضا تشهد طفرة سكانية قوية جدا، كيف ترى هذا السوق؟
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
5: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
6: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
5: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
5: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
7: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
5: يبدأ النقاش والتحليل،
7: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
5: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

سهم أدس يرتفع مع استئناف عمل جميع منصاتها البحرية التي تم تعليق عملها مؤقتا في المملكة. سهم زين الكويتية يسجل أعلى مستوى في 5 أشهر بعد نمو أرباحها الفصلية 90%. سعر مزيج برنت يتجاوز 90 دولارا للبرميل وسط ضبابية حول مسار التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن. وإنفيديا تتحالف مع كبرى مؤسسات وول ستريت لتوفير تسهيلات بقيمة 500 مليار دولار.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الأسواق العربية من شاشة العربية بزنس، لنبدأ بجولة على أبرز أخبارنا التي نتابعها اليوم وسنفصلها لاحقا. البداية من الذهب الذي تشهد أسعاره انخفاضا بعد وصوله إلى أعلى مستوى في شهرين عند مستويات 4400 دولار للأونصة. يأتي ذلك وسط ضبابية حول مسار مفاوضات إعادة فتح مضيق هرمز، إضافة لتوجه أنظار المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر مساء الأربعاء. تشهد أسعار النفط ارتفاعا بنحو 2% مسجلة أعلى مستوياتها منذ نهاية يوليو الماضي، وكانت ارتفعت أسعار الديزل أيضا في الولايات المتحدة وأوروبا بشكل حاد مع تزايد اضطرابات إمداداتها العالمية إثر هجمات استهدفت مصافي التكرير في منطقتنا وفي روسيا. ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة إنفيديا دخلت في محادثات مع 6 من أكبر المؤسسات الاستثمارية في وول ستريت لتوفير ما يصل إلى 500 مليار دولار من التمويل لمشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. التحالف يضم أبولو وبلاكستون وبلاك روك إلى جانب جولدمان ساكس، ويستهدف إنشاء مصادر ضخمة لرأس المال تساعد عملاء إنفيديا على تمويل احتياجاتهم من مراكز البيانات والرقائق قدرات الحوسبة. إقليميا، قدم بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية بقيمة 27 مليار و700 مليون ريال تقريبا خلال النصف الأول من هذا العام بارتفاع سنوي نسبته 17%، وتوزعت التسهيلات بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية. في مصر، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية، ولم يتم ذكر قيمة العائد على الصكوك، على أن يساهم هذا الإصدار في خفض الاحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين. طبعا مشاهدينا، نذكركم بأنه اليوم تنتهي المهلة النهائية لإعلان الشركات السعودية المدرجة عن نتائجها للربع الثاني، وفي جديد وآخر هذه النتائج سجلت مجموعة MBC خسارة فصلية بقيمة 262 مليون ريال في الربع الثاني مقارنة بأرباح بقيمة 151 مليونا سجلتها في الربع المماثل من العام الماضي. هذا وأوضحت MBC أن الخسارة تعود بشكل رئيسي إلى تسجيل خسارة غير محققة بقيمة 262 مليون ريال نتيجة إعادة تقييم استثمار المجموعة في الشركة العربية للتعهد.

المجهودات الفنية بالقيمة العادلة. وفي حال استبعاد هذا الأثر غير المحقق، يظل صافي الربح المعدل إيجابيا في الربع الثاني عند نحو 7 ملايين ريال. في المقابل ارتفعت أرباح قطاع MBC شاهد ب 17 مليون ريال نتيجة لزيادة إيرادات المشتركين. أما على صعيد الإيرادات الفصلية فقد انخفضت بأكثر من 28% على أساس سنوي إلى 708 ملايين ريال، مع التنويه مشاهدينا بأن إيرادات الإعلانات شهدت تراجعا قويا خلال الربع الثاني متأثرة بالحرب وتأثيراتها في المنطقة. سهم المجموعة يتراجع لMBC ب 2% بعد تراجعها أيضا يوم أمس بحوالي 2%. نبقى مع نتائج الشركات السعودية، حيث ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة العقارية ب 9% إلى 103 ملايين ريال، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 84 مليونا. من جهة أخرى تراجعت الإيرادات الفصلية للشركة ب 14% إلى 423 مليون ريال. العقارية عزت الارتفاع في أرباحها إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية ب 44%. هذا إلى جانب ارتفاع حصة المجموعة من أرباح استثمارية ب 9 ملايين ريال، إضافة إلى انخفاض الأعباء المالية ب 13%. لنلقي الضوء على حركة سهم العقارية اليوم، مكاسب ب 14 النقطة المئوية. وفي جديد أخبار الشركات المدرجة، أعلنت أدس عن تلقيها إخطارات باستئناف العمل على جميع منصاتها البحرية التي تم تعليق عملها مؤقتا في السعودية. السهم يتفاعل إيجابا مع هذا الخبر الجوهري، ارتفاع ب 3.25 نقطة المئوية. طبعا أدس كانت قد أعطتنا نتائجها للربع الثاني يوم أمس، والتي أظهرت تراجعا في صافي أرباحها في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في ظل طبعا تأثيرات الحرب وإيقاف عدد من منصاتها البحرية عن العمل نتيجة للعمليات العسكرية في المنطقة. لنلقي الآن مشاهدينا نظرة على أداء مؤشر السوق السعودي المستقر منذ بداية تداولات اليوم، 10800 نقطة وما فوق بقليل. طبعا المؤشر كان قد سجل يوم أمس ارتفاعا طفيفا بحوالي ربع نقطة مئوية. قيم التداولات حتى اللحظة عند المليارين و200 مليون ريال. المؤشر مرتفع بحوالي 2.25 النقطة المئوية منذ مطلع شهر أغسطس. سهم الراجحي السهم الأكثر نشاطا، لكن هو والأهلي على بعض التراجع في جلسة اليوم. أرامكو ترتفع ب3.25 النقطة المئوية تزامنا مع ارتفاع برنت ووصوله إلى عتبة 90 دولار للبرميل. معادن اليوم على بعض التراجع بعد أن سجلت مكاسب قوية في جلسة يوم أمس في ضوء النتائج التي أعلنتها البارحة للربع الثاني، كان أداء ممتازا لمعادن في الربع الثاني بالرغم من الضغوط على أعمال الفوسفات، إلا أن أعمال الذهب والألومنيوم غطت عن ذلك وأكثر. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا اليوم، المسار الشامل كانت قد أعطتنا أرباحها والتي ارتفعت ب 29% لحوالي 65 مليون ريال مع ارتفاع أعداد الطلاب المسجلين في جميع قطاعاتها. أما الأسهم الأكثر انخفاضا في اللائحة الحمراء، مسك ب 8%، أكسترا ب 4%، مهارة أيضا متراجعة ب 2.5%. من السعودية ننتقل إلى الإمارات، وفي نتائج الشركات هناك تراجعت الأرباح الفصلية لشركة تبريد ب 29% إلى 113 مليون درهم، وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين بالرغم من هذا التراجع، متوسط توقعات كان عند 100 مليون درهم. وعزت تبريد تراجع أرباحها إلى ارتفاع التكاليف المباشرة بأكثر من 2%، وخصوصا ارتفاع تكاليف التمويل ب 13%. جاء ذلك في وقت استقر فيه الإيرادات عند نحو 640 مليون درهم. هذا ووافق مجلس إدارة تبريد على توزيع أرباح نقدية بواقع 5 فلوس للسهم عن النصف الأول من العام. السهم متراجع اليوم في بورصة دبي ب 14 النقطة المئوية. وكنت سابقا استضفت عادل سالم الواحدي المدير المالي للتنفيذي لشركة تبريد، الذي أكد على أن خطط تبريد للتوسع في أعمالها ما زالت مستمرة، مضيفا أن ارتفاع تكاليف التمويل مرتبط بهذه التوسعات وأن هذه التكلفة ستتراجع في المستقبل القريب.

0: طبعا خلال الفترة هذه نحن نشهد يعني ما زالت استراتيجية الشركة مستمرة اللي هي النمو. العام الماضي يعني وقعنا صفقات كانت استراتيجية اللي هي نخلة جبل علي مع دبي القابضة واستحواذ على شركة بال للتبريد أو بال كولينج. طبعا تكاليف التمويل خلال الفترة هذه من العام الماضي طبعا مختلفة عن الفترات الماضية. كانت العام الماضي أصدرنا صكوك خضراء كان فيها إعادة تمويل لصفقة الاستحواذ على منطقة وسط دبي الداون تاون. طبعا التكلفة هذه ما يعادل يعني أكثر من ضعف الفترة السابقة فترة الاستحواذ في 2020، وأيضا تكلفة تمويل الاستحواذ على بال كولينج أيضا يعني بالتقريب المستويات الحالية تعتبر يعني مرتفعة مقارنة بالتكاليف طبعا التاريخية الماضية اللي كانت في موضوع الشركة. طبيعة نشاط الشركة هذا نشاط طويل الأمد، العقود من 20 سنة إلى 50 سنة. الأثر المالي بالنسبة لها راح يكون على المدى طبعا الطويل، بيكون بعض الضغط خلال الفترة الحالية، ولكن الحمد لله مستويات نمو الأعمال الأحجام اللي هو الكونزمشن هذا كفوليوم الاستهلاك أيضا ما زال ممتاز الحمد لله. طبعا جدا واجهنا في فترات أو الأشهر الماضية على بعض النشاطات كان فيها بعض الضغط، لكن الحمد لله بما أنه هو طبيعة النشاط نشاط اليوتيليتيز المرافق هو أساسي وأيضا مهم وما تأثرنا فيه.
1: نعم.
0: بعض المصاريف طبعا نحن هذه مرتبطه ايضا بالنمو، ما زالت الاستراتيجيه هي النمو، واحنا طبعا يعني الاستثمار يكون طويل الاجل يعني طويل الامد، ولذلك هي مصاريف سواء هي تشغيليه او اداريه او حتى تكون راس ماليه بعض
1: واضح.
0: الانفاق هذا ماشي بنفس الاستراتيجيه.
1: انتقالا من الإمارات إلى الكويت، حيث سجلت شركة طيران الجزيرة هناك أداء قويا خلال الربع الثاني من هذا العام، إذ ارتفعت أرباحها ب 99% على أساس سنوي إلى 9,630,000 دينار كويتي، وهي أعلى من متوسط توقعات البالغ 2.7 مليون دينار. وجاء هذا التحسن بدعم من نمو الإيرادات بأكثر من 45% إلى 70,700,000 دينار، متجاوزة أيضا متوسط توقعات البالغ 45 مليون دينار. سهم طيران الجزيرة على ارتفاع في تداولات اليوم، حاليا مرتفع ب 1.8%. نبقى مع النتائج الكويتية، حيث سجلت مجموعة زين نموا في أرباحها ب 90% في الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى نحو 140 مليون دينار، وهو أعلى من متوسط توقعات بكثير البالغ 54 مليونا. وتضمنت أرباح الربع الثاني مكاسب بنحو 288 مليون دولار من الاستثمارات الاستراتيجية التي نفذتها زين فنتشرز. وارتفعت الإيرادات الفصلية ب 5% على أساس سنوي إلى 568 مليون دينار، لكنها جاءت أقل من متوسط توقعات البالغة 585 مليون دينار. وفي سياق متصل، أقر مجلس إدارة زين توزيع أرباح النقدية بواقع 17 فلسا للسهم عن النصف الأول من العام. سهم زين يتفاعل بقوة تحديدا مع التوزيعات. سهم زين كان مرتفع ب 4%، يقلص الآن هذه المكاسب إلى 3%. هذا تحديث لتداولات أسواق الأسهم في المنطقة. بالمجمل الصورة حمراء، تراجعات في دبي، في أبوظبي أيضا ب1%، الكويت الأول بشكل طفيف 20 نقطة المئوية، وقطر أيضا على تراجع ب19 نقطة المئوية، لكن سوق مسقط على ارتفاع ب0.5%. سنتوقف الآن مع فاصل قصير مشاهدينا، نتابع بعده في الأسواق العربية. وفيه الين الياباني يفقد نصف مكاسبه التي حققها منذ تدخل السلطات في سوق الصرف.

0: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة،

0: النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
7: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
8: أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية، ولم يتم ذكر قيمة العائد على تلك الصكوك، لكن هذا سيساهم الإصدار في خفض الاحتياجات التمويلية للدولة ومن ثم فاتورة خدمة الدين. نظرة على أداء المؤشرات المصرية في جلسة اليوم، إذن EGX30 على تراجع بربع نقطة مئوية، EGX70 كان مرتفعا بشكل أكبر، حاليا خفف مكاسبه إلى 16 النقطة المئوية. هذه نظرة على الأسهم القيادية المصرية في جلسة اليوم.

إذن مشاهدينا، هذا تذكير بأداء أسواق الأسهم في المنطقة. إذن مؤشر السوق السعودية على استقرار منذ بداية الجلسة، لازلنا عند 10800 نقطة وفوقها بعد الارتداد التي سجلناها عليها منذ نهاية شهر يوليو من مستويات 10500 نقطة. اليوم في أبوظبي تراجعات 1%، دبي على انخفاض بنصف نقطة مئوية، قطر تسجل أيضا تراجعات ملحوظة 0.19%. أما في مسقط فهي لربما السوق الخليجية الوحيدة التي تسجل اليوم مكاسب إيجابية بنصف نقطة مئوية. الكويت الأول تراجعات بربع نقطة مئوية بالرغم من الارتفاع القوي على أسهم زين الكويتية بعدما سجلت أرباح في الربع الثاني فاقت التوقعات. خروجا من أسواق المنطقة وإلى الأسواق العالمية، اليوم أسعار النفط مشاهدينا لامس برنت عتبة $90 للبرميل، مكاسب قوية للنفط منذ بداية تداولات هذا الأسبوع في ضوء عودة تراجع الآمال حول اتفاق أمريكي إيراني لإعادة فتح مضيق هرمز أمام تدفقات الطاقة، وبالتالي شهدنا مكاسب يومية وسلسلة من المكاسب هذا الأسبوع منذ انطلاق التداولات هذا الأسبوع على برنت لمستويات $90 للبرميل، خصوصا مع عودة لربما تشدد المواقف التفاوضية بين الجانبين الأمريكي والإيراني. طهران طالبت بتعويضات عن الحرب، يوم أمس سمعنا تصريحات من ترامب مماثلة، يطالب هو الآخر بتعويضات مالية من إيران نتيجة أعمالها في المنطقة. هذا إذن بالنسبة لأسواق النفط. الذهب كان قد سجل

كاسب في الأيام القليلة الأخيرة منذ نهاية الأسبوع الماضي عندما بدأ الدولار بالتراجع في ضوء بيانات سوق الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع والتي دفعت اليوم توقعات السوق حول موعد تحرك الفيدرالي لرفع الفائدة. هذه التوقعات تضاءلت بالنسبة لأي زيادة في اجتماع الفيدرالي في سبتمبر، هذا ضغط مجددا على الدولار الأمريكي ودفع الذهب لتسجيل مكاسب، لكن اليوم يعود الذهب لتسجيل بعض التراجعات بعد أن كان قد وصل إلى 4400 دولار للأونصة. أما بالنسبة لأزواج العملات الرئيسية مقابل الدولار فاليوم الدولار شبه مستقر مع ترقب كبير في الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية، مؤشر أسعار المستهلكين الذي يصدر مساء الأربعاء. هل ستشير بيانات التضخم لشهر يوليو لمزيد من التباطؤ؟ إذا ما صحت هذه التوقعات فبالتالي هذا قد يضغط أيضا على الدولار الأمريكي ويبعد موعد رفع الفائدة من قبل الفيدرالي أبعد من اجتماع سبتمبر لربما نحو نهاية هذه السنة. بيانات تضخم متراجعة إلى جانب تباطؤ في سوق الوظائف، هذا يعني بأن الفيدرالي سيبقي الفائدة ثابتا ولن يلجأ أو يضطر إلى اللجوء إلى رفع نسب الفائدة. عوائد السندات الأمريكية تواصل ارتفاعاتها بعد التراجعات التي شهدناها نهاية الأسبوع الماضي في ضوء بيانات سوق الوظائف الأمريكية، ولكن بيانات التضخم الأمريكية غدا قد تقلب هذه الصورة.

مشاهدينا، هذا موجز الآن لآخر وأهم الأنباء السياسية. حكم قاضي محكمة الجنايات في دمشق بالإعدام غيابيا على الرئيس المخلوع بشار الأسد خلال جلسة النطق بالحكم على عاطف نجيب ابن خالة الأسد. جرم قاضي المحكمة خلال الجلسة بشار الأسد بالقتل العمد والتعذيب لأكثر من شخص، مشيرا إلى أن الأسد كان فاعلا في الجرائم المرتكبة حتى لو لم يرتكبها، وأن الأسد سخر أجهزة الدولة لتنفيذ جرائم حرب ضد الإنسانية، كما حكم بالإعدام على شقيقه ماهر الأسد وملاحقتهما دوليا. كما أقر قاضي محكمة الجنايات بأن جميع الأفعال المنسوبة لعاطف نجيب هي جرائم ضد الإنسانية، مؤكدا سقوط جميع الحصانات في القضية، وبموجب ذلك صدر حكم الإعدام على المتهم عاطف نجيب. أفاد مراسل العربية بأن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا من مناطق شرق محافظة تعز مستهدفة سفينة تجارية في مضيق باب المندب خلال عبورها البحر الأحمر غرب اليمن، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى أجانب وهم باكستانيين وإندونيسي. في ليبيا، ذكر مراسل العربية أن مسيرة جديدة استهدفت خزانات شركة البريغا بمدينة الزاوية، مؤكدا أنها المرة الرابعة التي تستهدف مسيرة مجهولة المصفات خلال 24 ساعة. فيما أعلنت هيئة السلامة الليبية أن فرق الإطفاء لا تزال تحاصر النيران في خزان النفط في مصفات الزاوية. بدورها أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن خزان النفط المشتعل في مصفات الزاوية تعرض لإصابة مباشرة، بينما التحقيقات جارية في

0: ملابساتها. هذا وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بأنها ستضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة ووقف العمل كليا في مصفاة الزاوية إذا استمرت الاعتداءات بعدما تعرضت المصفاة لأربع هجمات. أكد الرئيس الأمريكي ترامب بأن الولايات المتحدة لا تزال لديها القدرة على التصعيد ضد إيران، وشدد في تصريحات في البيت الأبيض على أن أمريكا ستطالب بأموال مقابل الأضرار التي تسببت بها طهران. وأضاف ترامب أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي تسيطر على مضيق هرمز وأنها قامت بإزالة الألغام منه، قائلا بأنه مفتوح حاليا.
1: The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. So it's actually open now. We do not let them go into Iran. They're not admitted into the Strait to go to Iran. But it's open for others. Now, a little bit complex because they will on occasion drop a mine and we find the mines. You know, we've mine swept the entire strait, as you probably maybe heard, maybe you didn't hear, but we control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble.
0: في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وآخر المستجدات الميدانية، قتل 5 أشخاص وأصيب 20 آخرون في هجوم روسي بصواريخ باليستية استهدف مدينة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا وفق مسؤولين محليين. وقال الحاكم العسكري للمنطقة إن الهجوم طال منشآت صناعية وبنى تحتية، فيما تواصل فرق الطوارئ عملياتها في المواقع المتضررة. وفي جديد أزمة الفيفا، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عالم كرة القدم سيرتكب خطأ فادحا إذا فكر لأي سبب كان في استبدال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو. واعتبر ترامب أن إنفانتينو رئيس رائع أشرف على أنجح بطولة لكأس العالم على الإطلاق، معتبرا أنه إذا رحل إنفانتينو فلن يعود الاتحاد إلى سابق عهده من النجاح والربحية. سنتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير، نتابع من بعده بقية فقرات الأسواق العربية على شاشتي العربية بزنس والعربية. ابقوا معنا.

0: فإحنا بقالنا كمطورين في مصر 50 سنة بنشتغل في هذا القطاع، بنغلط وبنصيب، يعني خلاص عدينا نضجنا.
1: هل نتحدث عن شركة عقارات أو شركة هندسة مالية؟
0: كان ظروف السوق جميلة وقتها، العميل يدفع مقدم الحجز وياخد إيصال وهو خارج من باب الشركة يبيع الإيصال، لكن مش هو ده الطبيعي. العقار ميديم تيرم تو لونج تيرم، مش شورت تيرم. أنا مش مقتنع بحاجة اسمها مال سهل. المال مفيش جنيه حد بيكسبه بسهولة.
1: مهندس أحمد، إذا تباطأت المبيعات غدا ماذا سوف يتأثر أولا؟ إذا شحت السيولة كيف حتتحركوا؟
0: أكتر واحد في الشركة ماليش لازمة، ولما بقول أنا ماليش لازمة لازم أكمل الجملة.
1: السعودية أيضا تشهد طفرة سكانية قوية جدا، كيف ترى هذا السوق؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. حركة لا تتوقف،

0: ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
3: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بيزنس.
4: سهم أدس يرتفع مع استئناف عمل جميع منصاتها البحرية التي تم تعليق عملها مؤقتا مسبقا في المملكة. سهم زين الكويتية يسجل أعلى مستوى في 5 أشهر بعد نمو أرباحها الفصلية 90%. سعر برنت يتجاوز 90 دولارا للبرميل وسط ضبابية حول مسار التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن. وإنفيديا تتحالف مع كبرى مؤسسات وول ستريت لتوفير تسهيلات ب 500 مليار دولار.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الأسواق العربية من شاشتي العربية بزنس والعربية. نبدأ من جديد أسواق الطاقة، حيث تشهد أسعار النفط ارتفاعا بنحو 2% مسجلة أعلى مستوى لها منذ نهاية الشهر الماضي. وكانت أسعار الديزل قد ارتفعت في كل من الولايات المتحدة وأوروبا بشكل حاد مع تزايد اضطرابات الإمدادات العالمية إثر هجمات استهدفت مصافي تكرير في المنطقة وفي روسيا. اليوم برنت كان قد لامس مستويات $90 للبرميل، مكاسب قوية هذا الأسبوع على إثر تراجع الآمال بتوصل طهران وواشنطن إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز. طبعا كانت الأمال قد ازدادت مؤخرا مع الحديث عن قرب التوصل لاتفاق بين طهران ومسقط لترسيم مسارات لعبور السفن عبر مضيق هرمز، لكن هذا طبعا سمعنا بعد ذلك تصريحات لمسؤولين إيرانيين يقولون بأن الاتفاق مع مسقط لا يعني إعادة فتح المضيق. سمعنا أيضا مطالب إيرانية جديدة تطالب برفع التجميد عن أموالها المجمدة وتعويضات أيضا مالية لخسائر الحرب، وهذا ما دفع ترامب ليلة البارحة للحديث بأنه أيضا الولايات المتحدة تطالب إيران بتعويضات مالية. انتقالا إلى جديد نتائج الشركات السعودية المدرجة، مع التنويه بأن اليوم هو المهلة النهائية لإعلان الشركات عن نتائج الربع الثاني، وفي آخر وأحدث هذه النتائج سجلت MBC خسارة بقيمة 262 مليون ريال في الربع الثاني مقارنة بأرباح ب 151 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي. وأوضحت MBC أن الخسارة تعود بشكل رئيسي إلى تسجيل خسارة غير محققة بقيمة 262 مليون ريال نتيجة إعادة تقييم استثمارها في الشركة العربية للتعهدات الفنية بالقيمة العادلة. ولكن مع استبعاد هذا الأثر غير المحقق، تكون MBC قد سجلت صافي ربح معدل عند نحو 7 مليون ريال خلال الربع الثاني. في المقابل ارتفعت أرباح قطاع MBC شاهد ب 17 مليون ريال نتيجة زيادة إيرادات المشتركين. أما على صعيد الإيرادات الفصلية للمجموعة فقد انخفضت ب 28% إلى 708 ملايين ريال. بطبيعة الحال إيرادات الإعلانات في الربع الثاني تأثرت سلبا نتيجة الحرب وتداعياتها في المنطقة، وهذا كان متوقعا. مجموعة MBC السهم اليوم تراجع ب 2.25 النقطة المئوية، وكان قد تراجع بنسبة مماثلة أيضا في جلسة البارحة قبل الإعلان عن النتائج.

في قطاع الخدمات النفطية أعلنت أدس القابضة تلقيها إخطارات باستئناف العمل على جميع منصاتها البحرية التي كان قد تم تعليق عملها مؤقتا في السعودية. هذا دفع السهم

0: اليوم. نبقى مع نتائج الشركات السعودية، حيث ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة المسار الشامل للتعليم ب 29% إلى 65 مليون ريال، وارتفعت الإيرادات الفصلية للشركة ب 22% لتبلغ 163 مليون ريال. الشركة عزت الارتفاع في أرباحها إلى النمو في الإيرادات إلى جانب ارتفاع حصة الشركة من أرباح شركة تابعة. سهم المسار الشامل على ارتفاع قوي اليوم بأكثر من 8%. للمزيد حول نتائج وأعمال الشركة ينضم إلينا مباشرة من الرياض الأستاذ ماجد المطيري، الرئيس التنفيذي لشركة المسار الشامل. أستاذ ماجد حياك الله، شكرا انضمامك إلينا. يعني لو تعطينا المحرك الأساسي خلف هذا النمو في الإيرادات ب 22% إلى جانب طبعا ارتفاع قطاع الطلاب المسجلين في جميع قطاعاتكم.
1: شكرا على الاستضافة أخي الكريم. المحرك الرئيسي كما تعلم هو الحقيقة الزيادة في المطردة في عدد الطلاب والمستفيدين، حيث نمل العدد تقريبا 21% ليصل إلى 29,000 طالب، وهذا هو الحقيقة المحرك الأساسي مما نتج عنه زيادة في أرباح الشركة فيما يوازي 22% من year to year طبعا، و 33% في إيراداتنا من ناحية الإبتداء، وصافي الربح زاد ما يوازي 29% ليصل إلى 122 مليون ريال. المحرك الأساسي مثل ما ذكرت هو الحقيقة نمو عدد الطلاب والمستفيدين والعمل الدؤوب على طبع رفع كفاءة التشغيل في الشركة.
0: أنتم أو لو تعطينا تحديث حول توسعكم في عدد مراكز الرعاية لذوي الهمم تحت شركة تنمية الإنسان في السعودية.
1: في هذه الفترة أدخلنا إضافة جديدة وهو مركزين رئيسيين، وأضفنا كذلك مدرسة، مما يصل العدد الآن تقريبا 41 مركز رعاية نهارية و15 مدرسة. والحقيقة الشركة دائما تسعى للوصول وين يوجد المستفيد. لدينا خطة توسع هذا العام إن شاء الله، والعمل عن قرب مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحيث أن تكون توسعاتنا مربوطة بتوجهات الوزارة.
0: أنتم كنتم قبل أسابيع وقعتم مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة القلم التعليمية، طبعا بانتظار ما سيطرأ أو ينجم عن مذكرة التفاهم هذه، ولكن في حال الاستحواذ عليها كيف يمكن لها أن تكون أو تعطيكم قطاعات مكملة لأعمالكم الحالية؟
1: كما أعلن سابقا الشركة تسعى دائما لتقديم منظومة متكاملة من التعليم المبكر إلى التعليم الثانوي إلى التعليم الجامعي، وتقديم خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال هذه جميع هذه المنظومات. الطموح إن شاء الله أن أول خطوة خطوناها هذا العام هو الاستحواذ والسعي وراء الاستحواذ على شركة المدارس قائمة ذات سمعة جيدة، والقلم كان إحدى المدارس التي تم التركيز عليها، والآن بدأنا تقييم المدرسة إن شاء الله بحول الله تعالى نسعى خلال الأشهر القادمة أن إتمام هذه الصفقة. مثل ما ذكرت أخي الكريم فعلا هذا يتوافق مع استراتيجية الشركة، حيث نسعى لتقديم منظومة متكاملة، وهذه إحدى الخطوات الأولية اللي بدأناها. كذلك عندنا توجهات أخرى فيما يخص التعليم العالي، هناك نية من الشركة إن شاء الله كذلك للسعي وراء استحواذ على كليات أو جامعات قائمة هذه.
0: طبعا لديكم إذن نية للاستحواذ، لديكم أيضا خطط وقمتم أيضا بزيادة سعة وتوسعة الحرم الجامعي لميدلساكس في دبي، أيضا تتوسعون في عدد الحرم الجامعية في أبوظبي والعين كذلك. كيف يمكن أن توازوا كل هذه التوسعات مع ضبط التكاليف في نفس الوقت؟
1: الحمد لله لدينا البنية التحتية واستثمارنا في الانفراستراكشر جيد، مما أهلنا ومكننا من الإمكانية التوسع بأريحية. الإضافات مثل ما ذكرت إضافات هناك شالانية، إضافة حرم جامعية في أبوظبي عن طريق جامعة لواء في العين، وكذلك إضافة ما يوازي 800 كرسي إضافي في جامعة ميدلسكس يونيفرسيتي. ما زلنا كذلك نحن القياديين في سوق المملكة ما يخص ذوي الاحتياجات.

0: المنتجات الخاصة، ولدينا خطة توسع مثل ما ذكرت إن شاء الله تعالى بالعمل مع نقرب مع الوزارة في ما يسمى بالهيت ماب، بحيث إن شاء الله نسعى في العمل عن قرب معهم كشريك استراتيجي نضع مراكزنا حيث يكون الاحتياج.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة ماجد المطيري الرئيس التنفيذي للمسار الشامل، أهلا بك.
0: شكرا.
1: إذن مشاهدينا هذا تحديث الآن لأداء مؤشر السوق السعودية في جلسة اليوم، حالة من الاستقرار منذ مطلع الجلسة، نبقى عند مستويات 10850 نقطة. نذكركم بأن السوق كانت قد ارتفعت من مستويات 10500 في نهاية يوليو، ارتفاعات المؤشر منذ مطلع هذا الشهر عند تقريبا 2.25 النقطة المئوية، واليوم ينتهي المهلة النهائية لإفصاح الشركات المدرجة عن نتائج الربع الثاني، وبالتالي بشكل عام اكتملت صورة النتائج للشركات المدرجة مع نهاية يونيو الماضي. هذه الأسهم الأكثر نشاطا اليوم، بعض التراجعات اليوم على الراجحي وعلى الأهلي، أرامكو مرتفعة تزامنا مع ارتفاعات أسعار النفط برنت قريب من $90 للبرميل، معادن تشهد بعض التراجع الطفيف اليوم لكن النشاط واضح عليها بعد المكاسب القوية التي سجلها سهم معادن يوم أمس بعد إعلان الشركة عن نتائج الربع الثاني التي تجاوزت التوقعات، واليوم سهم الأسماك سهم مضاربي عليه ارتفاعات أيضا 10%. لائحة الخضراء اليوم المسار الشامل، كنا نتحدث الآن للمدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للشركة، مكاسب 7.5%، واللائحة الحمراء مسك أكسترا، الأبحاث والإعلام تراجعات أيضا 3%. نتوقف الآن مع فاصل قصير مشاهدينا، نتابع بعده في الأسواق العربية. وفيه تراجع شبه جماعي لباقي مؤشرات الأسهم الخليجية في جلسة اليوم.

0: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى الكويت. وفي جديد نتائج شركاتها المدرجة، حققت الشركة العملية للطاقة أرباحا بقيمة 2,100,000 دينار خلال الربع الثاني من عام 2026، بارتفاع نسبته 62% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الإيرادات الفصلية للشركة التي تعمل في قطاع الخدمات النفطية بأكثر من 11% إلى نحو 9 ملايين دينار. وسجلت محفظة العقود المتراكمة بنهاية يونيو مستوى قياسيا بلغ نحو 1,100,000,000 دولار، معظمها طبعا مرتبط بشركة نفط الكويت. وقامت الشركة العملية للطاقة بتشغيل 20

0: منصة حفر في النصف الأول من هذا العام. سهم الشركة العملية للطاقة أو كما تعرف في إدراجها بالسوق بألف الطاقة، طبعا السهم كان قد أدرج بنهاية العام الماضي، مرتفع السهم اليوم بأربعة أعشار النقطة المئوية. للمزيد حول نتائج وأعمال الشركة ينضم إلينا مباشرة من الكويت الأستاذ رواف إبراهيم بورسلي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العملية للطاقة. أهلا بك أستاذ رواف. دعنا نبدأ بالحديث عن تأثير الحرب على أعمالكم ونتائجكم رغم استمرار العمليات دون تعطل جوهري. ذكرتم بأن التطورات الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية بسبب سلاسل الإمداد واضطرابها، هل يمكن أن توضحوا حجم التأثير الفعلي للحرب على هوامش الربحية خلال الربع الثاني؟
1: مساء الخير. طبعا الشركة لله الحمد على الرغم من العدوان اللي حصل على الكويت وعلى دول الخليج قاطبة، تمكنا بأن احنا نحقق الفوركاست أو توقعات المحللين حسب ما ورد قبل بداية العدوان، على الرغم من مثل ما تفضلت أن في زيادة ملحوظة كانت في سلاسل الإمداد، في التأمين، في الأعمال اللوجستية، لكن الإدارة للأمانة أخذت خطوات استباقية بحيث أن هي قللت أو نقدر نقول لم تتأثر العمليات تماما من هذا الاضطراب، بسبب أولا توفير المخزون الكافي قبل أو أول أيام العدوان. النقطة الثانية هي بأن معظم الموردين العالميين شركائنا تم ترتيب معاهم لاستمرار عملية الإمداد على الرغم من إغلاق مضيق هرمز.
0: لكن ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية أستاذ رواف والضغط على هوامش الربحية، هل هو مستمر مع بداية الربع الثالث أم بدأت تخف حدته؟
1: طبعا من الصعب ان نتوقع متى سوف يخف او متى سوف ينتهي الموضوع، لكن اللي نقدر نقول بان هناك ضغط على التكلفه نشهده حاليا، لكن الى متى لا نعلم. لكن المهم في الموضوع هو بان نحن اخذنا احتياطات كافيه في الفوركاست مالنا بان يعني نحتوي هذا التضخم، لكن إلى متى وما مقدار التضخم هذا أعتقد أنه سؤال صعب الجواب عنه.
0: طيب ننتقل الآن إلى مسألة الباكلوج، وباكلوج عن مستوى قياسي مليار ومائة مليون دولار. السؤال هنا كيف يمكنكم تحويل هذا الباكلوج إلى أرباح؟ طبعا هناك سبع حفارات جديدة قيد التجهيز ولديكم أيضا دخول لخدمات جديدة، متى تتوقعون هذه الخدمات أن تبدأ بزيادة إيراداتكم في النصف الثاني أو في 2027؟ لأنه هل يمكن للحرب أن تكون أخرت بعض الشيء؟ هنا سؤالي، الحرب أخرت بعض الشيء قدرتكم على تحويل هذا الباكلوج إلى ربحية في النصف الثاني من العام؟
1: للأمانة الباكلوج هو سجل الأعمال، هو عقود تم توقيعها مع عملائنا ومع شركائنا اللي هم بالأخص شركة نفط الكويت. لم نشهد، هي طبعا هي مرتبطة العملية في شركات النفط المحلية، هل سوف تستمر في نفس الخطط؟ لكن اللي نحن نرى بأن لا يوجد أي تباطؤ في خطط شركات النفط، بأن مثل ما تعرف الخطط هذه تكون على 5 أو 7 سنوات ما هي وليدة اللحظة، وما أعتقد أنها سوف تتأثر في الموضوع الحالي من بشكل لحظي. هل هناك تأخير؟ أيضا مرة ثانية من الصعب حاليا التكهن إذا كان في تأخير في الموبلايزيشن او في بعض الموبلايزيشن، لكن حتى اذا كان في تاخير لله الحمد الباكلوج هو قوي، بدانا احنا التحضير في عديد من العقود.

0: العقود. ونتوقع بإذن الله أن خاصة بالنسبة لسجل الأعمال اللي هو مختص بالخدمات النفطية، راح نبدي نرى الانعكاس الإيجابي له في الربع الرابع ل 2026 وخلال سنة 2027 بإذن الله تعالى.
1: دعنا نتحدث أخيرا عن الإنفاق الرأسمالي والمديونية. أنتم استثمرتم أكثر من 20 مليون دينار في النصف الأول، ولديكم التزامات رأسمالية قائمة بحوالي 23 مليون دينار. في ظل خططكم للتوسع حاليا، هل تتوقعون استمرار ارتفاع الكابكس والإنفاق الرأسمالي العام القادم؟ وما هو مستوى المديونية الذي تعتبره الإدارة مناسبا مع استمرار التوسع إلى جانب توزيع الأرباح؟
0: طبعا احنا خلال قبل فترة الإدراج، الرسالة التي أوصلناها إلى مساهمينا الكرام بأن احنا نتمتع بوضع قوي لله الحمد من ناحية الربحية ومن ناحية التوسع. فإحنا شركة تنمو وقاعد تنمو مثل ما السادة المشاهدين يرون ضعف عن خلال 12 شهر، لكن بنفس الوقت هي شركة تحقق أرباح جيدة ولديها تدفق مالي جيد ولله الحمد. بالنسبة حق الكابكس، ما نرى أن في كابكس راح يكون كبير جدا في 2027. معظم الالتزامات تم تغطيتها خلال 2026 ومن خلال الشركة داخليا. وأيضا بالإضافة إلى هذا، الشركة ولله الحمد تتمتع بمتانة مالية قوية ولله الحمد. والدليل على هذا بأن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع ثلاث فلوس كأرباح مرحلية في النصف الأول من 2026.
1: شكرا لك من الكويت رواف إبراهيم بورسلي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العملية للطاقة، أهلا بك. نبقى في الكويت، حيث سجلت مجموعة زين نموا بنسبة 90% في أرباحها للربع الثاني لتصل إلى نحو 140 مليون دينار، وهو ما جاء أعلى من متوسط توقعات البالغ 54 مليونا. هذا وتضمنت أرباح الربع الثاني مكاسب بنحو 288 مليون دولار من الاستثمارات الاستراتيجية التي نفذتها زين فنتشرز، كما ارتفعت الإيرادات الفصلية ب 5% على أساس سنوي لتصل إلى 568 مليون دينار، لكنها جاءت أقل من متوسط التوقعات البالغ 585 مليونا. وفي سياق متصل، أقر مجلس إدارة زين توزيع أرباح نقدية بواقع 17 فلسا للسهم عن النصف الأول. سهم زيل كانت مكاسبه وصلت إلى أكثر من 4%، قلصها الآن إلى أقل من 3%. هذا تذكير بأسواق الأسهم ومؤشراتها في المنطقة. تراجعات في معظم المؤشرات، تراجعات ب 19 نقطة في أبوظبي وأيضا في قطر. ذكرت بلومبرغ بأن إنفيديا دخلت محادثات مع 6 من أكبر المؤسسات الاستثمارية في وول ستريت لتوفير 500 مليار دولار من التمويل لمشاريع الذكاء الاصطناعي. التحالف يضم أبولو وبلاكستون وبلاك روك إلى جانب جولدمان ساكس، يستهدف إنشاء مصادر ضخمة تساعد عملاء إنفيديا على تمويل احتياجاتهم من مراكز البيانات والرقائق وقدرات الحوسبة. هذا الخبر، نصل لنهاية الأسواق العربية. شكرا لكرم المتابعة، أعود وألقاكم في جرس الإغلاق. إلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة.

0: صفحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
0: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
1: أنا أشوف أنه جنابر كذا عادي كل ما يختلف.

0: الموقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
1: تجد انه من الصعوبة احيانا انه نرجع للروتين.
2: بشار الاسد ابن حافظ والدته انيسة.
3: بجرائم ضد الانسانية والقتل العمد حكم باعدام الرئيس المخلوع بشار الاسد.
4: ابقاء مذكرات التوقيف الغيابية نافذة بحق المتهمين الفارين كافة.
3: محكمة الجنايات بدمشق تقضي بملاحقة بشار وماهر دوليا واحتفالات بقرار القضاء. ثلاثة قتلى أجانب باستهداف حوثي لسفينة تجارية في باب المندب بصاروخ بالستي. روسيا تقصف أوكرانيا بالصواريخ البالستية وزيلينسكي يؤكد أنها خسرت عمقها الاستراتيجي.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح أني
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
5: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
4: تم فيها مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
5: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
6: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
5: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
7: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
5: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
8: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
9: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
8: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
10: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
8: المتخالفون،
10: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
8: المتحاورون.
11: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
8: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
12: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
13: يعني أنا أشوف من وجهة نظري كذا، عادي كل غيري يختلف.
12: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
14: أعتقد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
15: نعم، مطلب في بيئة العمل.
16: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
17: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
12: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
18: يعني اليوم إحنا دائم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
19: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلا.
20: الناس يعزمون في الجروبات.
12: وفي كل مساء نطرح التساؤلات ونستقبل المشاركات. تساؤلاتك الحالية هي مواقع

0: مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في فيدباك، البرنامج الحواري الذي يضع القضايا التي تشغلكم على طاولة النقاش مع المختصين والخبراء. نبحث خلف الآراء المتداولة لنفصل معكم بين الانطباعات والحقائق. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نناقش
0: فيدباك.
1: جمعيات الملاك أو ما يعرف باسم اتحاد الملاك موجودة لتنظيم العلاقة بين الجيران في المجمع السكني. صحيح أنت تمتلك شقة، لكن في المبنى أو العمارة هناك مساحات مشتركة بينك وبين الجيران، المصعد، السطح، المواقف وما يترتب على هذه الشراكة من نظافة وصيانة وغير ذلك. لكن فيدباك الناس ما زال يتحدث عن خلافات حاضرة لم تحل، ونحن نسأل ضيوفنا أين تكمن المشكلة وما التحديات أمام نظام اتحاد الملاك.
0: فيدباك.
1: على السوشيال ميديا انتشرت قوالب بتعليمات جاهزة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، يقال انسخها وضعها في تشات جي بي تي أو جيميناي وستحصل على نتائج أفضل. فيدباك من الناس يقول أنا أطلب من تشات جي بي تي أن لا يجاملني وأن يجيب بحيادية أو يجيب علي كخبير متخصص لعشرين عاما في المجال الذي أسأل عنه. لكن هل هذه التعليمات فعلا تجعل الذكاء الاصطناعي أدق؟ هل من الآمن أن ننفذ تعليمات جاهزة إذا نشرها مبرمجون؟ تابعونا لنتعلم معا ما هي أهم الأدوات التي تجعلنا نحقق أقصى استفادة وأفضل نتيجة من الذكاء الاصطناعي.
0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم إلى أولى ملفاتنا. ومنذ انطلاق منظومة جمعيات الملاك أو اتحاد الملاك والفكرة واضحة، مجموعة من الأشخاص يملكون عقارا واحدا، لنقل عمارة فيها ثلاث شقق أو أكثر، يحتاجون إلى جهة تدير المصعد، النظافة، المياه، الصيانة والميزانية، لأنه كما قلنا هي أجزاء مشتركة. اليوم النظام موجود والمنصة موجودة، كل الملاك من المفترض أن يسجلوا، يختاروا مشرف على العقار يدير القرارات. لنفترض مثلا مستمعينا تعطل المصعد، من المفترض أن يطلب المشرف من الملاك دفع قيمة تصليح هذا المصعد، وبالتالي وفقا للنظام يكون هناك تصويت إلكتروني بين الملاك بالموافقة والدفع. وكما قلنا هناك مدير عقار، هناك قوانين توفر أدوات لتحصيل المتعثرين أو الرافضين للسداد. لكن فيدباك الملاك يقول أن المشكلة لم تنتهي. مالك يقول أنا سجلت في الجمعية لكن نصف الجيران لم يسجلوا أصلا، لأنهم إما غير ساكنين في الشقق أو مؤجرين لها أو ببساطة غير راغبين في الدفع، بالتالي وين جدوى هذا التنظيم؟ آخر يقول الجمعية أصدرت قرار بتصليح المصعد ودفع مبلغ مستحق على كل شقة، لكن جارنا مثلا في الشقة الرابعة لا يرغب بالدفع لأنه يرى أن القيمة مثلا كبيرة، بالتالي هل منطقي نتكفل نحن لأنه يرفض الدفع في كل مرة أو أن يبقى معطل؟ وهذه زاوية مهمة نناقش فيها القيمة والأسعار مستمعينا. بالمقابل يقول بعض الملاك للشقق أن الفواتير مكلفة جدا، ما جدوى أن أتملك شقة إذا كنت كل فترة ملزم بدفع مبلغ وكأني مستأجر. فيدباك الناس يسأل أين تتعطل جمعية الملاك عمليا، وهل النظام أعطى الجمعية أدوات كافية لكن المشكلة في التعاون أو مشاركة الملاك؟ إذن هذا هو ما سنتوقف عنده لليوم. عبر زوم ينضم إلينا المختص في تأسيس وإدارة جمعيات اتحاد الملاك المهندس ثامر الزهراني، وأيضا في اتصال هاتفي

0: في نرحب بالمحامي والموثق محمد العضيب، أهلا بكما معي.
1: حياك الله، يا مرحبا، مساكم الله
2: حياك الله
1: بالخير،
2: يا
1: وإن شاء
2: أستاذ،
1: الله جميع
2: مرحبا.
1: المستمعين بكل خير إن شاء الله.
0: أهلا بكما. سأبدأ معك مهندس ثامر. من أول فيدباك وصلنا من الناس، العقار فيه كما قلنا جمعية ملاك موجودة وهناك رقم على المجمع، لكن عدد من أصحاب هذه الوحدات السكنية لم يستكملوا الانضمام أو التسجيل إلكترونيا. هل فعلا عدم تسجيل الملاك في المنصة هو أكبر تحدي يواجهكم في إدارة جمعيات الملاك؟
1: والله التحديات كثيرة، لكن التسجيل اتحاد الملاك اليوم أو الانضمام إلى جمعية اتحاد الملاك، بما أنك أنت مالك فالتسجيل هو إلزامي وليس اختياري. هناك
0: نعم،
1: لابد أن احنا نفرق ما بين الحالة الاختيارية والحالة الإلزامية. كثير من اللي يستمعون لنا الآن لا يعلمون أنه اتحاد الملاك ليس محصورا فقط على الملكية،
0: نعم
1: فأيضا المستأجرين الذين لديهم عقود أجار تزيد على 5 سنوات يمكنهم أيضا تأسيس جمعية اتحاد ملاك للمستأجرين. واليوم المشكلة ليست في نقص في التشريع، فنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ولائحتها التنفيذية التي كان آخر تحديث لها في عام 2024 يعني غطت جميع الجوانب التشريعية، ولكن المشكلة الحقيقية التي لدينا هي في التطبيق هذا النظام وثقافة جمعية اتحادات الملاك.
0: نعم، يعني نقول مهندس ثامر أنه التسجيل إلزامي، إذا المفترض على الجميع الملاك أن ينضموا لهذه الجمعية، لكن مثلا قد يكون الشخص مثلا لأنه التسجيل إلزامي هو فعلا منضم لكنه غير متفاعل، إما لا يحضر مثلا، إما لا يدفع إذا طلب منه مثلا الدفع، لا يكون نشط أو متواجد في الجمعية.
1: هناك هذه المشاكل بلا شك أنها من التحديات، ولكن أنا قمت بإعداد مجموعة من التحديات التي تواجه جمعيات اتحادات الملاك ولخصتها في عدة فقرات، من ضمنها هذا الإشكالية التي ذكرتها في أنه عدم حضور أو مشاركة الملاك لاجتماعات الجمعية العمومية. وأيضا من الأشياء المهمة جدا انه احنا لابد ان احنا نصرح بان التحدي الاول في جمعيات اتحادات الملاك هو التحصيل.
0: نعم،
1: كيف نحصل هذه الرسوم؟ فاذا لم يكن هناك التزام من الملاك بدفع هذه الرسوم التي فرضت يعني من خلال الجمعيه وتم التصويت عليها والموافقه عليها، فبالتالي ستؤثر بلا شك على العقار وعلى الصيانة عموما، أو التحصيل الذي يتم أخذه هو للصرف على العقار، والهدف منه هو إطالة العمر الافتراضي لهذا العقار.
0: وهذه زاوية مهمة أستاذ ثامر سنتحدث عنها، لكن اسمح لي أنتقل للمحامي والموثق محمد العضيب ليشاركنا أيضا الحوار في هذا الأمر. أستاذ محمد، يعني الشخص الذي هو مثلا مالك للعقار لكنه مثلا لم يسجل في الجمعية، أو سجل مثلا في الجمعية لكنه مثلا غير متعاون، غير متواجد مثلا أو متابع، هل يستطيع أن يقول أنه كيف تلزموني بشيء أنا مثلا ما شاركت في التصويت على أنه ينبغي مثلا أن نصين مثلا شيء ما من المواد الاستهلاكية الموجودة مثلا في المبنى؟
2: الله يحييك يا أستاذة، أنت وضيوفك الكرام المتواجدين. وبالنسبة لموضوع رفض أحد الملاك عن دفع المصاريف والالتزامات المالية، فهذه طبعا ترجع إلى نشأة العقد. إذا كان ماشي العقد بالشكل الصحيح والصورة الصحيحة من ضمن المالك الأساسي للعقار، فمن الواجب أن يكون التزام وفي عقد التزام بينهم وفي تعهد، وأن يكون مشارك ومساهم في حالة عدم أنه التزام وفي حالة عدم امتناع عن السداد، فأنه يعرف طال عمرك للجهات المعنية وتقديم مطالبات ضد الشخص هذا وإجباره على السداد والالتزام بما تعهد عليه سابقا.
0: نعم.
2: إضافة لذلك،
0: يعني نقطة مهمة ما ذكرته قبل قليل، أنه ما تعهد عليه سابقا في العقد، هو يقول مثلا أنا اشتريت هذه الشقة لكن لم أكن مثلا معهم في بناء هذه الجمعية أو لم أشترك، فهل عدم اشتراكه يعفيه من الالتزامات التي يجب أن يعني

0: تتحقق؟
1: أنا زي ما قلت لك أختي الكريمة، بحيث أن العقد عند إنشاء عقد البيع أو عقد الشراكة من البداية لابد يكون هناك نموذج موحد بين الملاك وانطلاع المالك الجديد في شراء هذه الوحدة، أنه يعرف اللي له واللي عليه من باب طال عمرك، أنه يعرف أنه في شيء اسمه صيانة وفي شيء اسمه التزام شهري يحافظ على المرافق المشتركة بين الملاك، ويحافظ طال عمرك على وحدة وسمعة المنشأة نفسها، ويحفظ حقوق الملاك الآخرين ولا يسبب لهم أي إزعاج أو شوشرة، من ناحية أنه يكون العيش في الوحدة وبحرية تامة دون إزعاج، ويكون استخدام طبعا المصاعد والأسطح والأماكن العامة المشتركة.
0: نعم. سنتطرق لكل هذه الأمور، لكن تحديدا القرارات التي تصدر عن الجمعية، مثلا لنقل قرار صيانة، قرار تنظيف، التعاقد مثلا مع شخص يقوم على تنظيف مثلا هذا المجمع السكني، هل نستطيع أن نقول أن كل قرار تصدر الجمعية يعتبر قرار تنفيذي، وبالتالي الرافض للمساعدة بالإمكان أن يكون هناك عليه مثلا دعوة أو شكوى أو غير ذلك؟ يعني لو توضح لنا هذه النقطة تحديدا.
1: هذا إذا كان في هناك اتفاق سابق، وكان في هناك اتفاق سابق يكون بين الملاك مثلا كل شهر أو كل 6 شهور أنه اتخاذ قرار بما يخص المنشأة اللي هم عايشين فيها طال عمرك، تمام؟ فلا بد من أن يكون جميع الأعضاء حاضرين، وفي حالة عدم الحضور في يكون هناك شروط والتزامات بين الأطراف، ويكون طال عمرك في حالة تخلف أحد الأطراف إذا ما مثلا كان في عذر سبب واضح يسمح أو يصرح بهذا الشيء، فلا بد يكون له عواقب. زي ما تفضلت أنه لا بد يكون في شروط التزامات في حالة تخلف، أنه يكون معرض للعقوبة، معرض لدفع مبالغ مالية.
0: ولا أنه أستاذ محمد، هو ما في عقد بينه وبين، ويعني حتى لو يصحح لي المعلومة مهندس ثامر، يعني ما في عقد بينه وبين الجيران، يعني هو عقده فقط كان شراء هذه الوحدة السكنية، فما في شيء مثلا هو يقول يلزمه.
2: إحنا الجزئية هذه ولو يسمح لي سعادة المستشار،
0: يعني نسمع من مهندس ثامر
2: أنه جميع الرسوم التي يتم فرضها هي تعتبر سندا تنفيذيا سواء على المالك أو على الجمعية. واليوم برنامج ملاك في الهيئة العامة للعقار مشكورين لديهم من خلال المنصة بإمكانك إصدار سند تنفيذي على المالك الغير ملتزم بسداد هذه الرسوم.
0: نعم تفضل.
2: فبالتالي جميع المبالغ التي يتم فرضها ويتم التصويت عليها من خلال الجمعية هي تعتبر سندا تنفيذيا على الملاك.
0: نعم، يعني فقط ما يكون فيه مثلا تحصيل للرسوم، هذه هي التي تكون مثلا سندات تنفيذية من الـ او يمكن مساءلة الشخص غير المتعثر او غير او الرافض مثلا للسداد. طيب لو افترضنا مثلا مهندس ثامر ان الشخص ليس هو مثلا الساكن في المكان، يعني اما مأجرها مثلا، هل المفترض ان يدفع الشخص المستأجر ام من الذي يدفع؟ يعني العلاقة تكون مع من؟ يعني الجمعية في اتحاد الملاك علاقتها مع المستأجر أو مع المالك؟
2: بلا شك أنه المالك هو المسؤول الأول عن هذه الأمور، فالمستأجر هو يملك المنفعة ولا يملك التصرف، الذي يملك التصرف والمنفعة هو المالك، وبالتالي هو المطالب بسداد هذه الرسوم.
0: نعم، وبالتالي أستاذ محمد، إذا الشخص مثلا استأجر وكان لديه مثلا هذا العقد بينه وبين المالك، ولم يذكر له المالك أنه من المفترض أن يدفع مع الجيران مثلا الصيانة أو غير هذه الأمور، فهو غير ملزم للمستأجر.
1: صحيح يا أستاذ، لأن من البداية العقد إذا أسس على الطريقة الصحيحة والشكل الصحيح والبنود الصحيحة من ناحية التعهدات ومن ناحية الالتزامات سواء الصيانة أو المشاركة في الجمعيات أو المساهمة في الجمعيات، لا بد أن يكون مطلع جميع البنود ومتعهد عليها ومرفق هذا الشيء من بداية العقد وتأسيس العقد. فبذلك يتحمل المالك الأساسي تكاليف هذه الصيانة، لأنه ما جعل هذا المالك الجديد أو الملتزم الجديد أنه يوقع على هذا
0: وضحت. نعم. وضحت الفكرة مهندس ثامر. في نقطة مهمة قبل أن

0: ندخل في تفاصيل العقود وال يعني الرسوم التي من المفترض أن يدفعوها. العقار يعني يتوقع البعض أنه من المفترض أنه هذا العقار جديد، يعني لم يمضي عليه أكثر من سنة أو سنتين أو حتى 5 سنوات. يقول البعض أنا أتوقع أنه الأشياء هذه الاستهلاكية من المفترض أن عليها مثلا ضمانات، يعني لم أكن أتوقع مثلا أنه من أول سنة أنا المفروض عندي صيانة مثلا للمصعد، فكيف نعلق على هذا الأمر؟
1: في البداية هناك في المادة السادسة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، هناك على كل مالك يرغب في بيع هذه الوحدة أن يفصح في بيان. البيان هذا يسمونه بيان الإفصاح، وهذا أحد الشروط المهمة الذي يعني أشار إليها النظام، بحيث أن يكون هذا النموذج الإفصاح موجود في جميع المعلومات المتعلقة بهذه الوحدة وما يترتب عليها من رسوم أو التزامات أو حقوق وما إلى ذلك. فبالتالي يفترض أنه المشتري أو الذي سيملك هذه الوحدة هو على علم بكل تفاصيل هذه الوحدة العقارية، لأنه بطبيعة الحال هنا الثقافة تختلف. هنا أنت تم تشتري أو تمتلك مساحات داخل هذا المبنى أو داخل هذا العقار، هنا الملكية مشتركة. وبالتالي من الأشياء المهمة جدا أنه كيف يتم تسلم المبنى أو تسليم المبنى من المطور إلى الجمعية. وبالتالي من الأشياء المهمة جدا والإشكاليات والتحديات أنه كثير من الجمعيات تبدأ بعجز موروث من أصول بلا ضمانات موثقة وعيوب إنشائية تكتشف بعد فوات مدة الضمان، فبالتالي لا يكون هناك أصلا استلام من المطور باستلام نهائي إلى الجمعية وتسليمها هذه المستندات والأشياء هذه. على سبيل المثال لما ذكرنا موضوع المصاعد، موضوع المصاعد هو عبارة عن إشكاليات خاصة فيما يتعلق باستخدامها للاستخدام لغير الغرض المخصص له، وفي أوقات مفتوحة مثل نقل الأثاث وتحميلها أكثر من يعني ما هي مصممة له، إضافة إلى عدم الالتزام بعمليات الصيانة، وبالتالي عندما يتعطل قد يؤثر على جميع الملاك.
0: هذه النقطة عندما يكون مثلا العقار مسلم للجمعية كما ذكرت يعني عدم وجود الأوراق كاملة أو يعني لم تتضح يعني مسألة التسليم والتسلم في هذه العقود، لكن إذا كان العقار جديد وسلم للشركة أو هذه الجمعية تم إنشائها والعقار جديد يعني ما زال في أول سنواته يعني سنة أو سنتين،
1: بلا شك أن هناك قاعدة كلما يكون عندنا خلاف يتكرر هو دليل على نقص أو دليل على وجود بند ناقص لم يتم.
0: هل المشكلة لدى المطور العقاري يعني لم يستخدم مثلا يعني كيف تروها كمشرفين المشكلة عند من عندما نحتاج إلى تغيير هذه الأشياء الاستهلاكية في أول مثلا سنة أو سنتين؟
1: بلا شك، لأنه إما أن تكون من سوء المواد المستخدمة أو أحيانا في طريقة التنفيذ أو أحيانا في أنه أصلا العقار لم يتم الانتهاء من جميع العناصر المكونة له، ليس بناء المبنى والانتهاء من الأجزاء من التشطيبات هو عبارة عن تسليم نهائي لهذا المبنى. قد يكون هناك بعض الأشياء المهمة التي لابد من توفرها، وخاصة عندما يتطلب الأمر يعني الجهات الأخرى التي تطلب توفر هذه الضمانات وهذه الشهادات على المنتجات وعلى العناصر المكونة لهذا المبنى. وكما تعلمين ويعلم المستمعون أن هناك لدينا عقار ولدينا عقار بالتخصيص، أي أن العقار ليس يعني فقط عبارة عن مبنى، بل جميع العناصر التي وجدت لخدمة هذا العقار هي عقارا بالتخصيص.
0: نعم.
1: على سبيل المثال المصاعد، المكائن، الأدوات، الأشياء، وخاصة اليوم يعني الجهات ذات العلاقة يعني تفرض شروطا صارمة لماذا للمحافظة على سلامة وأمان المستخدمين لهذا العقار.
0: نعم. وضحت الفكرة. طيب هناك فيدباك من الناس، مهندس ثامر يقول أنا ما عندي مشكلة مثلا أدفع ما من المفترض مثلا أن أدفع، وهناك أيضا تعاون لنقل من الجيران الموجودين، لكن مثلا هناك من يقول أنه يعني الميزانية المحددة مثلا كبيرة جدا، وبالتالي هنا نريد أن نتحدث عن أهمية أن يكون الشخص الذي

0: هو مشرف أو مسؤول من جمعيات اتحاد الملاك أن يكون لديه مثلا معرفة جيدة بعروض الأسعار أو لديه علاقات جيدة مثلا مع مزودي الخدمات؟
1: بلا شك هذه من الأشياء المهمة، ولكن في جزئية قبل ذلك لابد أن نكون مستوعبين لها، وهي الموازنة والميزانية.
0: نعم.
1: الموازنة هي عملية تقديرية لاحتساب التكاليف التي قد يتم يعني صرفها أو بذلها للمحافظة على هذا العقار حتى يصبح في حالة جيدة. أما الميزانية فهي في نهاية السنة المالية التي يتم فيها احتساب المصروفات الفعلية التي تم صرفها على هذا العقار، وبالتالي هناك أيضا اليوم اللائحة التنفيذية والنظام الأساسي الذي يتم يعني إعداده من قبل جمعية الملاك، هناك أيضا حوكمة على عملية الصرف من هذه الحسابات. فليس يعني على سبيل المثال، دعيني أعطيك جزئية مهمة في عملية
0: تفضل.
1: الحسابات البنكية على سبيل المثال. الحسابات البنكية ليس حساب بنكي واحد فقط، هناك لدينا حساب عام أو حساب رئيسي يتم فيه إيداع رسوم الاستحقاق على كل وحدة عقارية، ولدينا أيضا
0: وهذه نقطة مهمة يعني نوضحها للناس مهندس ثامر، في مسألة أنه كيف يتم تحديد هذه الموازنة التي أشرت إليها. يعني لنقول مثلا أعطينا متوسط مثلا الشقق في المبنى السكني، وبالتالي كيف تحددون هذه الموازنة؟ يعني كل شقة كم تدفع مثلا؟
1: أولاً هذه الرسوم هي تصدر بقرار من مدير العقار. مدير العقار كيف يصدر هذا القرار؟
0: نعم.
1: يصدر مدير العقار هذا القرار كالتالي: أولاً هناك عدة طرق لعملية احتساب هذه الرسوم،
0: نعم.
1: إما أن تكون على سبيل المثال هي عبارة عن 3% كحد أقصى إذا كانت الوحدة تزيد قيمتها عن 300,000 ريال أو
0: نعم.
1: قيمتها السوقية، أو تكون بما لا يتجاوز 7% إذا كان قيمة هذه الوحدة العقارية أقل من 300,000 ريال.
0: نعم.
1: طبعاً في المتوسط يعني هناك الرسوم يعني تتراوح من 1.5% إلى 3% من هذه الرسوم، ولكن ما زاد عن ذلك يحول إلى الصندوق الاحتياطي، بحيث أنه لابد أن يكون عندنا احتياطي يتم استخدامه في حال وجد أن هناك عنصر لابد من يعني استبداله، أو أتت الضرورة على يعني استبداله، أو يعني أحيانا هناك يعني حتى في توزيع المصروفات وفي توزيع القائمة والأشياء هذه لدينا أيضا مصروفات ثابتة ولدينا مصروفات متغيرة، ولدينا تغذية الاحتياطي الرأسمالي مضافا إليه مخصص للتعثر. فبطبيعة الحال من الأشياء التي نواجهها في تأسيس جمعيات اتحادات الملاك وإدارة العقارات أنه هناك نسبة تعثر لابد من أخذها بعين الاعتبار. وبالتالي دعيني يعني لو تعطيني هذه الفرصة أني أوضح هذه الجزئية
0: في أقل من نصف دقيقة من فضلك أستاذ ثامر.
1: بإذن الله. لدينا مادتين أو 3 مواد نظامية، المادة 27 والمادة 31 والمادة 34، تتعلق بتعيين مراجع الحسابات، تتعلق بالحسابات، إضافة إلى أن لدينا إحنا 4 أنواع من أنواع المصاريف: مصروفات ثابتة مثل النظافة والأمن والصيانة وما إلى ذلك، ومصروفات المتغيرة من كهرباء ومياه وأجزاء مشتركة.
0: وبالتالي كلها يعني موجودة وموضحة وفيها دفاتر الحسابات وغير ذلك، لكن ما تزال تبقى مشكلة القدرة على تحصيل هذه المبالغ من الشركاء أو الجيران، هي المشكلة الأساسية.
1: عشان كذا إحنا بنعمل مخصص للتعثر في السداد.
0: هذه نقطة مهمة، لكن اسمح لي أنتقل لضيفي المحامي والموثق محمد العضيب. أستاذ محمد، في فيدباك من الناس يتحدث يعني تحديدا عن مسألة مدير العقار أو المشرف على الجمعية. هناك من يقول أنه أنا ما عندي مشكلة مثلا أدفع والأمور كلها واضحة، لكن تم اكتشاف مثلا أن هناك علاقة أو وطيدة أو معرفة ما بين مدير العقار ومزودي الخدمات التي مثلا يتعاون معهم. يعني هو لا يبحث مثلا عن أفضل عرض سعر بقدر ما يبحث عن أنه يبغى مثلا مصلحة أو ينفع مثلا هذه الشركة لأنه يعرف مثلا صاحبها. بالتالي قانونيا كيف يتم التعامل مع الأمر إذا تم اكتشافه؟
2: في الحالة هذه يا طويلة العمر السلام

0: مخاطبة إدارة اتحاد الملاك جميعهم وإشعار وإنذار مكتوب لمدير العقار تمام ومجلس إدارة اتحاد الملاك بالمطالبة بسرعة إنجاز الصيانة والدعاوي لجميع عموما والطارئة ومطالبة مدير الملاك الله يحفظك بخصوص انه مثلا انه هذا الشركة او المؤسسة اللي انتم محضرينها بخصوص طلب الصيانة ومسائل هذا ما كانت بالشكل المطلوب او بالصورة المهدوف لها.
1: نعم.
0: فبعد ذلك اجتماع إدارة اتحاد الملاك بالتصويت بسحب الصلاحية من مدير الملاك تمام فينتخب شخص آخر أو مجموعة أفراد تدير هذا الشيء وطبعا بعد إثبات ما تفضلت فيه أنه فعلا هذا الرجل متواطئ أو أنه متعاطف مع جهة معنية تابعة له أو تابعة.
1: هل مرت عليك حالات مثل من هذا النوع أستاذ محمد؟
0: إيه نعم الله يحفظك عندنا زي الحالات دي ولكن بعد مخاطبتنا من إدارة اتحاد الملاك قمنا بخطاب طبعا موجه لمخاطبة اللي هو مدير إدارة الملاك وسحب المصالح والصلاحيات كاملة من قبل. إيه نعم.
1: نعم مهندس ثامر، هل من المفترض أنه مشرف الجمعية أو مدير العقار يكون من نفس مثلا السكان في هذه الوحدة ولا من المفترض أن يتعاملوا مثلا مع أشخاص مثلا من خارج العقار؟
2: كل الخيارات متاحة سواء كان من الملاك نفسهم أو كان شخص يتم ترشيحه ويعمل له يعني اليوم برنامج جمعيات اتحادات الملاك في الهيئة العامة للعقار حتى أتاحت من خلال الدورات التدريبية التي يقدمها المعهد العقاري.
1: نعم.
2: إضافة إلى أنه المدراء العقار الذي يتم يعني التعاقد معهم خارجيين يكونون أكثر كفاءة ويكونون أكثر فهما لهذه الدور الذي يقومون به داخل العقار ابتداء من إدارة هذا العقار، إدارة الاجتماعات، التعامل مع الموردين بشكل دوري، عملية التعاقدات، عروض الأسعار، متابعة وأرشفة جميع المستندات والوثائق الخاصة بجمعية اتحاد الملاك، المخاطبة مع الجهات ذات العلاقة، الحصول على التراخيص، معالجة الأخطاء والمخالفات التي قد تحدث داخل هذا العقار. هذه من الأشياء المهمة.
1: صحيح.
2: التي يكون الشخص المؤهل يعني أكثر كفاءة وبما يصب في مصلحة العقار.
1: نعم. ولأنه
2: هذه من التحديات التي يعني يمكن تواجهنا كثير أنه جمعيات اتحادات الملاك يعتبر أنه التطوع هي قائمة على التطوع سواء كان
1: صحيح.
2: من رئاسة الجمعية أو وبالتالي لما يكون هناك شخص متفرغ متخصص في هذا الجانب سيكون تأثيره على هذا العقار بلا شك أنه أفضل بكثير من لما يكون قد يكون هناك يعني ما نبغى نقول استقلالية ولكن لما يكون شخص خارجي هناك استقلالية وحيادية في حتى في التعامل مع هذا الحال.
1: والأمر هو أيضا مهندس ثامر يعني ملزم وكما ذكرت فيه سندات وإجراءات ومسؤوليات فأكثر من مجرد أنه فكرة أنه شخص مثلا يتطوع لهذا الأمر. لكن في تخوف من بعض الناس مثلا في مسألة أنه يضطر إلى تسجيل مثلا عداد المياه مثلا باسمه أو يتخوف من أنه إذا فلان مثلا الشقة هذه لم تدفع فأنا مضطر مثلا لي لأنه أنا المشرف أنه أنا أدفع. فما هي الأمور التي توضحها للمستمعين فيما يتعلق بالرقم الموحد 700 ومسألة أنه أنت ملزم أو غير ملزم كمشرف؟
2: اليوم الهيئة العامة للعقار مشكورة وبرنامج ملاك يعني أصبح من السهولة جدا إصدار رقم 700 ولعل وجود مختص قانوني معنا في هذا اللقاء يفيد المستمعين أيضا. فرقم 700 وإصدار رقم 700 يجعل أن هناك أثر مهم جدا وهو فصل الذمة المالية للجمعية عن ذمة المدير وبالتالي ليس فقط في تسجيل هذه العدادات بس ولكن اليوم يعني أيضا التسجيل لدى الجهات ذات العلاقة استخدام المنصات الحكومية في عملية التسجيل بحيث أن تكون هذه أحيانا حتى في الخلافات التي تنشأ في بين اتحاد الملاك والموردين أو مزودي الخدمات قد تنشأ قضايا أو مطالبات والأشياء هذه فهناك
1: ذمة
2: مالية مستقلة
1: للاتحاد
2: يعني يتم من خلالها تسجيل هذه

0: الجمعية ونقل العدادات
1: جميل.
0: باسم الجمعية، وتعتبر هذه يعني من الأشياء المهمة التي تضمن حق الجمعية في أصولها وأيضا في
1: صحيح.
0: الأشياء التي تملكها.
1: وبالتالي أستاذ محمد

0: المنشأة عند استخراج العدادات باسم المنشأة وليس باسم الشخص المالك للمنشأة. يوضح طال عمرك انه مثلا الارقام العدادات الخاصة في المنشأة بفرزها في بيان واضح وصريح، بحيث ان المبالغ اللي تدخل ما تدخل بحساب الشخصي، ويكون لها مساءلات قانونية ويكون لها اسباب اخرى. فبهذا في هذا الشان يا طويل العمر سام، انه العدادات الكهرباء ولا عدادات المويه تكون مفروزه في في في لا اله الا الله، تكون مفروزه بكل وحده تحمل رقم يخص المنشاه الوحده نفسها، وتكون مسجله باسم المالك نفسه، وتكون طال عمرك مسجله وإيداع المبالغ تكون من قبل لهم.
1: أعود بالسؤال مرة أخرى للمهندس ثامر في تحديدا الرقم 700، هل يسمح للجمعية بالاستقدام أو مثلا بتوظيف العمالة باسمها؟ لأنه كما نعرف مثلا يحتاج تنظيف المكان أو يحتاج مثلا للاعتناء بالزرع أو غير ذلك، تستقدمون وفقا لهذا الرقم؟
2: بلا شك انه رقم 700 يتيح لك التعامل مع جميع الجهات الحكوميه ككيان مستقل، يعني سواء كان ليس فقط بالاستقدام العمل انه فتح ملف في وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه ووزاره الموارد البشريه، فتح ملف في الزكاه والضريبه، فتح ملف في الخدمات البلديه التي قد يحتاجها او تحتاجها الجمعيه من اصدار التراخيص او الاشياء هذه. فاليوم اصبحت تعاملك يعني منشاه مستقله، ذمه مستقله. وكون أن الرقم هذا يصدر من الهيئة العامة العقار برنامج ملاك أيضا يعني وثيقة رسمية، بل أكثر من ذلك اليوم لما تذهب بعد إصدار الرقم 700 وشهادة الجمعية للقطاع المالي من أي بنك من البنوك، تستطيعين فتح الحسابات البنكية المتعلقة بهذا الاتحاد وبما يضمن يعني سلاسة الإجراءات. واليوم يعني في ظل هذه التطور الذي نعيشه في المملكة العربية السعودية ولله الحمد، يعني نجد أن هناك العديد من الخدمات، يعني بمجرد وجود رقم 700 يعطيك الصلاحية، يعطيك كمدير عقار أو كرئيس جمعية في الحسابات البنكية على سبيل المثال. المهم فيها هي صلاحية التوقيع، وهل التوقيع يكون منفرد أو مجتمع مع الرئيس أو مدير العقار مستقل، فتح ملف في وزارة الموارد البشرية، فتح ملف في الزكاة والضريبة لرفع الإقرارات المتعلقة بالضريبة. كل هذه الإجراءات مسهلة من خلال رقم 700، فليس استخراجه هو يعني عدم تفعيله وعدم استخدامه، بالعكس هذا من الأشياء المهمة جدا والتي سهلت علينا كثير من المراحل والإجراءات.
1: نعم، وربما أيضا الدورات التدريبية التي يحصل عليها مثلا المشرفين أو غير ذلك تجعل الأمر مثلا بالنسبة لهم أوضح. لكن حتى اللحظة تكلمنا عن المساحات المشتركة، لكن لنسأل مهندس ثامر، إلى أي حد تستطيع الجمعية أن تتحكم داخل ملكي أو يعني في الشقة التي يمتلكها الشخص؟
2: دعينا نؤسس قاعدة مهمة، وهي أن الجمعية لا تدير الوحدات وإنما تدير أثر الوحدات على الأجزاء المشتركة، وهذا هو الخط الفاصل، بمعنى أنه الجمعية لا تملك منع المالك من بيع وحدته، ولكن لديها ما تملكه فعلا، يعني تضع قواعد للسلوك العامة وساعات العمل وما يترتب على ذلك السلوك داخل العقار. لا تستطيع منع المالك من استثمار وحدته أو تأجيرها، ولكنها تملك صلاحية تنظيم الدخول والخروج والمواقف والزوار وما إلى ذلك.
1: لكن في هذه النقطة تحديدا مهندس ثامر، كان هناك فيدباك من الناس يقول في الجمعية في المكان الذي هو يعني مشتري فيه، الجمعية طلبت أو وضعت بند أنه لا يكون هناك استئجار للوحدات السكنية، وبالتصويت تمت الموافقة على هذا الأمر.
2: هناك يعني دعينا يعني حرية المالك في وحدته تنتهي عند الأجزاء المشتركة، والأجزاء المشتركة هي تحت إدارة الجمعية وهي ملكية عامة، ولكن داخل الوحدة هي ملكية مطلقة. ملكية مطلقة تعني حرية التصرف والانتفاع والاتفاق والاستثمار.

0: استثمار وما إلى ذلك. ولكن من الأشياء المهمة جدا أنه يعلم المالك أو يثقف الملاك بما يجب عليهم الالتزام به من سلوك داخل هذه
1: السؤال، هل تستطيع
0: المبنى.
1: الجمعية مهندس ثامر أنها تمنع شخص مثلا أن يؤجر ويعني يوضع هذا البند ويتم التصويت عليه؟ هل هناك أمور مثل هذا النوع تحدث من جمعيات؟
0: ما هو بالشكل هذا، ولكن تملك الجمعية أن تضع السلوك والإجراءات التي تفرض عليها غرامات ومخالفات على الإساءة في الاستخدام أو الإساءة في الاستعمال هذا الحق التأجيري لهذه الوحدة. وهذه من الأشياء المهمة، وبالتالي ولما تكون هناك لم لا يكون هناك مكسب بل يكون هناك خسارة، فمن الأولى الالتزام، وهذا ما تملكه الجمعية. وهذه من الأشياء المهمة جدا حينما التي نهدف منها إلى وضع نظام أساسي لجمعية اتحاد الملاك داخل هذه المجمع وداخل هذا الكيان. لذلك اليوم لما نقول لما يأتي يدير هذا العقار شخص متخصص، شخص فاهم في هذا النظام وآليته وتطبيقه، ونشر هذه الثقافة بين الملاك من خلال التوعية المستمرة لهؤلاء الملاك الذين قد لا يعلمون ولا يعون معنى النظام وما يجب عليه فعله، لأنه اليوم يعني هناك حقوق وهناك التزامات يجب على المالك الالتزام بها، وأيضا جمعية اتحاد الملاك لديها الصلاحية أنها تضع مثل هذه الأنظمة والإجراءات لاستخدام واستعمال ليس فقط المناطق المشتركة فقط، وحتى تنظيم عملية الدخول والخروج وما إلى ذلك.
1: أنتقل
0: واليوم خلينا نتكلم بشكل يعني أوسع، ولله الحمد اليوم احنا في تطور، وليست كل جمعيات اتحادات الملاك التي يعني قمت بتأسيسها والإشراف عليها هي جمعيات اتحادات ملاك سكنية، فلدينا اتحادات ملاك تجارية، لدينا اتحادات ملاك إدارية.
1: صحيح، لكن تركيزنا في الحلقة هذه على السكنية تحديدا، في حلقات قادمة نناقشها مهندس ثامر، لكن اسمح لي أنتقل للمحامي محمد العضيب. أستاذ محمد، هناك ملاك فيدباك منهم يقول جمعياتهم وضعت قيودا على التأجير، فبالتالي من زاوية قانونية ما الذي تستطيع الجمعية تنظيمه فعلا، وما الذي لا تستطيع مثلا فيما يتعلق بحق المالك في التصرف بوحدته؟
2: مسؤولية التأجير يا أخت الكريمة ووضعت المتأخرات وعند البيع الوحدة أو انتقال الملكية في هذه اللحظة هي تتفرع إلى فرعين ونخوضين. إن الحالة الأولى عند تأجير الوحدة العقارية وفي حالة يظل المالك المؤجر مسؤولا نظاميا أمام الجهات المختصة واتحاد الملاك عن كافة الالتزامات والحقوق المتعلقة بالوحدة والجزئية والمشتركة. الحالة الثانية عند بيع الوحدة أو انتقال الملكية لمشتري آخر تبقى ديون الخدمات المتأخرة السابقة بذمة البائع، وإما يكون تسويتها بين البائع والمشتري أو تبقى في ذمته، والمتأخرات المالية مثل الفواتير وغيرها السابقة والكهرباء ورسوم رسوم الجمعية المتأخرة في حال دفع امتناع عن دفع رسوم الصيانة قبل تاريخ البيع طبعا.
1: وبالتالي هناك من يسأل يعني يقول هل نذهب إلى التحكيم العقاري، المحكمة العامة، هل أرفع شكوى للهيئة العامة للعقار، أين يتجه مثلا؟
2: في الحالات هذه النظامية أو متى ما بدأ النزاع طبعا في الجهات المختصة أو الاتفاقية في البداية، هل هي يكون طبعا عن طريق الجمعية نفس الجمعية تحل الإشكالية أو تحل عن طريق المحاكم أو عن طريق اللجان المختصة بذلك؟ لها عدة جهات مثل حل النزاعات بين الملاك وغيرهم. هنا
1: وضحت الفكرة. هل مرت عليك حالات أستاذ محمد يعني وصل فيها الأمر مثلا إلى إجبار المالك مثلا على البيع أو التنازل عن وحدته، كانت هناك مثلا مخالفات معينة أو شيء من هذا القبيل، مرت عليك قصص من هذا النوع؟
2: بالنسبة لإجبار المالك، المالك طبعا هو المالك الوحيد المتحكم في موضوع الوحدة. فطبعا مسار العقد المستمر بين المشتري والمالك لها طبعا بنود وعقود والتزامات معينة، وطبعا متعثر في حال كان في تعثرات، يكون في خطابات

0: وبين مدير الجمعية نفسه يخاطبه، وموضوع الصيانة ما الصيانة، أو في حالة تأخر أقساط مع أقساط معينة يكون بين
1: نعم
0: البائع نفس الجهة البائعة
1: نعم
0: والمشتري، فيكون في مخاطبات. في حالة عدم حل النزاع يتوجه إلى الجهات المختصة على حسب اتفاقية الجهة المختصة، هل هي المحاكم أو غيرها من ناحية الجمعية.
1: وضحت الفكرة. مهندس ثامر، اليوم إذا كان في شخص مثلا يريد أن يشتري وحدة سكنية في مجمع، ما هي الأمور التي تقول له يجب أن يتحقق منها فيما يتعلق مثلا بالأنظمة، باللوائح والقوانين التي تقوم عليها مثلا جمعية اتحاد الملاك؟
2: من الأشياء المهمة التي يعني وضحها النظام، وأيضا للمالك حتى يأتي ويكون يعني من الأشياء التي يجب عليه فحصها، أنه المالك يعني النظام يعني وضح أن هناك من يرغب في شراء وحدة عقارية مفرزة، يعني التحقق من جميع المعلومات الخاصة بمواصفاتها، ملاحقها، جميع حقوقه والتزاماته المرتبطة بها، وأن يضمن هذا البيان وصفا كافيا للعقار المشترك ومحتوياته وإدارته وتنظيم ملكيته، وأيضا يعني هناك محضر يسمى محضر الفرز. محضر
1: نعم
2: الفرز هذا يحتوي على المناطق المشتركة الحصرية والمناطق المشتركة، حيث قد تكون هناك المساحات اللي موجودة في محضر الفرز تختلف عن المساحات
1: يعني
2: الموجودة
1: مثلا
2: في الفك
1: السطح
2: الملكي.
1: قد يعتقد انه مشترك، لكن يكتشف انه لا، هو مثلا لشقة اخرى هي يعني
2: أيوة
1: المنتفعة
2: طبعا،
1: منه او كذا. طيب اين يجد الشخص مثلا الموازنة التي مثلا يتم الحديث عنها؟ يرى هذه الاشتراطات مثلا متعلقة ب متى تكون الصيانة داخل الوحدة، وجود حيوانات أليفة او غير ذلك، يعني امور يريد الشخص مثلا ان يتحقق منها، اين يذهب قبل ان يشتري الوحدة؟
2: للجمعية، جمعية الملاك، ويطلب نسخة من النظام الأساسي
1: نعم
2: للجمعية، والذي يحدد حتى السلوك داخل العقار، إذا كان هذا أو إذا كانت هذه الجمعية قد قامت بإعداد النظام الأساسي لهذه الجمعية، وإذا لم يكن كذلك فمن خلال موقع الهيئة العامة للعقار، برنامج ملاك، أيضا هناك اللوائح والأنظمة، وسهلت الهيئة العامة للعقار وبرنامج ملاك أنها موجودة ومتاحة للجميع
1: وضحت
2: ويمكن
1: الفكرة.
2: الاطلاع عليها في أي وقت.
1: نعم، شكرا لكما ضيفي الكريمين، المهندس ثامر الزهراني المختص في تأسيس وإدارة جمعيات اتحاد الملاك، ضيفي عبر زوم، وأيضا المحامي والموثق محمد العضيب، شكرا لكما. فاصل قصير مستمعينا ثم نكمل، ابقوا معنا.
3: فيدباك مع أثير مباركي.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم إلى ثاني ملفاتنا وفيدباك. الناس يقول تشات جي بي تي وجيميناي مجاملان من الدرجة الأولى، وكلما أسأل عن شيء يوافقانني في الرأي، وبالتالي بدأ بعض المبرمجين والمستخدمين بمشاركة نصائحهم. البعض قال اكتب له لا تجاملني وأجب بحيادية، أو اطلب منه أن يتصرف ويجيب كخبير لديه سنوات طويلة من الخبرة. بعض المبرمجين نشروا أيضا أوامر برمجية وقالوا انسخوها في تشات جي بي تي أو جيميناي وانظروا إلى الفرق في دقة الإجابة. فيدباك من الناس جربها وقال فعلا أعطاني إجابات مختلفة. فيدباك آخر يقول أعتقد أن هذا الأمر غير آمن أن أنسخ أوامر من مبرمج أنا لا أعرف من هو. وهذا يفتح نقاش وحوار مستمعينا، كيف يمكن أن نحصل على أفضل إجابات من تشات جي بي تي أو جيميناي، أو نستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي بالشكل المناسب. نرحب به هاشم أبو بكر المختص في إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. أهلا بك معنا دكتور هاشم.
2: حياكم الله وسهلا.
1: أهلا بك. يعني نشاهد هذه المنشورات التي تقول هذه أوامر ضعها في تشات جي بي تي أو أي أداة تستخدمها للذكاء الاصطناعي وستحصل على أقصى استفادة وأفضل الإجابات. هل هذا الأمر مقنع تقنيا وهل هي آمنة أم لا؟
2: حياكم الله. أعتقد هناك تصور منتشر

0: ترى هذه الأيام بأن هناك مطالبات سرية إذا نسختها في الشات جي بي تي أو شيء مشابه ستحصل فجأة على نموذج أكثر ذكاء. الواقع أكثر ببساطة، يعني طريقة السؤال بالفعل مهمة، ولكن ليس بسبب الكلمات السحرية أو الكلمات اللي الإخوان وضعوها في المواقع السوشيال ميديا، لكن النموذج يعطيك نتيجة أفضل إذا كنت تعرف السياق أو وضعت سياق واضح وحددت المطلوب وحددت معايير وحددت طريقة عرض النتيجة. فأنت في ذا الوقت بتساعده على استخدام قدراته بشكل أفضل، وليس إنك تحصل على نموذج أكثر ذكاء.
1: وهذه نقطة مهمة، لأن البعض مثلا يقول دكتور هاشم أنا عندما أقول له لا تجاملني أو لا تصير يعني أو كن حيادي أجد فورا تغير في الإجابات، ففي فيدباك من الناس يقول طب هو من الأساس في البداية ليش جاملني أو لماذا لم يكن حيادي؟
0: تمام، هي مفيدة من ناحية تحديد السلوك المطلوب، لأن النماذج للأسف تميل أحيانا إلى موافقة المستخدم،
1: نعم
0: لكن في صياغة أفضل، بدل ما أقول أنا لا تجاملني أقول لا تفترض أن رأيي صحيح. إذا وجدت خطأ من افتراضي وضحه لي وأذكر السبب. هنا أنا ما بطلب منه أنه يجاملني، أطلب منه مهمة واضحة، راجع افتراضاتي وانتقدها بالدليل، يعني يروح يجيب لي دليل، لا يعمل افتراضات من عنده.
1: نعم. طيب دكتور هاشم، جوجل نفسها في إرشادات جيميناي تحديدا ذكرت أنه ما ذكرته قبل قليل أهمية تحديد الدور، لكن أنا توقفت عند هذا الأمر. يعني إذا كان تحديد الدور بمعنى أني أقول له مثلا كون خبير أو كون على معرفة مثلا في هذا المجال، يعني استوقفني الأمر، لأنه مثلا إذا أنا قلت له كون طبيب استشاري، هل هذا يعني أنه هو فعلا حيكون طبيب استشاري وبالتالي يعطيني إجابة طبية حقيقية كأنه استشاري؟
0: أبدا أبدا. يعني النماذج المتوفرة لعامة الناس هذه ليست نماذج متخصصة،
1: نعم
0: هنالك نماذج متخصصة لها طريقة في الولوج لها، لكن هي عندها معلومات عامة كثيفة. فأنا كل ما أكون مستهدف السؤال بالطريقة الصحيحة، وهي دائما كل النماذج تعمل على 5 عناصر رئيسية. أول شيء أحدد له المهمة اللي هو ماذا أريد أنا منه،
1: نعم
0: بعدين السياق، لماذا أريد هذا المهمة، هذا
1: نعم
0: سياقها، بعدين أضع لها المعايير
1: نعم
0: كيف تريد التقييم، يعني أنا كيف أقيم النتائج، وبعدين كيف أريد شكل النتيجة. شكل النتيجة أبيها تقرير، أبيها جرافيكس، أبيها جدول، تمام.
1: نعم
0: وبعد كده والأهم نقطة التحقق، أنا أبيه بعد ما يعطيني النتيجة يتحقق منها ويقول لي هذه مصادر أنا شفتها وتحققت إنه هذه مصادر تدل على إنه هذه ما هي تخمين من عندي.
1: نعم، وهذه أدوات مهمة ينبغي أن يعني نسير عليها دكتور هاشم. لكن في مسألة المصادر تحديدا، البعض يكتفي بأنه يقول للذكاء الاصطناعي أنه تأكد من المصادر أو ارفق المصادر، لكن لا يقوم بعد ذلك بمراجعة المصدر. هل المفترض أني أراجع المصدر ولا يكفيني أنه ذكر لي المصدر؟
0: أنا رأيي يتم مراجعة، لأنه أحيانا بيضلل، بيحط مراجع غير متصلة أصلا بالموضوع، وخصوصا اللي بيكتب كتابة عامة ما هو محدد بالضبط اللي يبيه من الذكاء الاصطناعي.
1: وهذه يعني نقطة مهمة جدا، لأنه في زاوية أوبن AI تحديدا أكدت أنه كما ذكرت لا توجد عبارات سحرية تجعل الإجابات تتغير ولا تلغي الهلوسة. ماذا يقصدون بالهلوسة؟ كيف يهلوس تشات جي بي تي؟
0: نعم، الهلوسة هو أحيانا يخرج من السياق، لأنه السؤال كان عام أو كان سؤال طويل جدا وفيه عدة كومبوننتس كثيرة،
1: نعم
0: فيدخل هنا في
1: ذكرهم.
0: الهلوسة ويبدأ يعني يدخل معلومات لا تخص الموضوع أو الهدف نفسه، هنا يدخل في موضوع الهلوسة.
1: نعم، فكلما كنت أنا دقيق مثلا في الطلبات التي أريدها منه، كلما حصلت مثلا على إجابة أفضل. طيب
0: نعم
1: دكتور هاشم، الأوامر التي نجدها منشورة من بعض المبرمجين، هل نستطيع أن نستخدمها؟ هل هي آمنة أم أنه خطأ أن نستخدمها؟

0: نستخدمها، أو مثلا هناك خطوة تحقق قبل أن نستخدمها؟
1: الأوامر عادة هذه النماذج ترى هي أصلا محاطة بـ بـ بـ بـ بكمية سيكوريتي وكمية أمن كبير جدا. يعني أنا مثلا لو جيت أبغى أقول له أبغى أعرف كيف يصنع شيء ممنوع مثلا، تمام؟ حيتوقف تماما. فأعتقد حتى الأوامر هذه لو أخذتها ونسختها ما حيكون فيها ضير أو ضرر. لكن الأهم إني أنا ما أخلي الذكاء الصناعي، لأنه في أدوات جديدة الآن ممكن تتحكم في إيميلك، ممكن تتحكم في مواعيدك، ممكن تتحكم في بعض الأدوات اللي في جهاز الحاسب تبعك. هنا الواحد يخاف إنه يستخدم بعض الأوامر إذا كان في نفاذ للذكاء الصناعي على بعض الأجهزة وعلى بعض الأوامر الحساسة.
0: نعم، وهذه نقطة مهمة. لكن قديما يعني مر علي كذا قصة كانت من أكثر من 9 أشهر، لا أعرف، ربما بالطبع أكيد التطور الذكاء الاصطناعي الآن، لكن كان هناك من يتذاكى على الذكاء الاصطناعي، بمعنى عندما يطلب منه مثلا شيء ممنوع مباشرة نجد أنه يجد المنع فورا، لكن بمجرد أن يتلاعب ببعض المفردات ويقول يعني حتى لا أذهب لذلك، حتى لا أفعل ذلك، يجد الإجابة.
1: نعم، في بعض الأبحاث صدرت بها وبعض الحوادث فعلا. علماء أصلا في بعض الجامعات جربوا كيف يخترقوا الأمن الذكاء الاصطناعي، وفعلا نجحوا بطريقة ما إنه يعطيهم بعض المعلومات اللي هي المفروض ممنوعة. لكن الآن زادوا المحاذير هذه وكل ما لها بتتطور بشكل أكثر.
0: نعم، شكرا لك المختص في إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي الدكتور هاشم أبو بكر، شكرا لك.
1: بارك الله فيك، شكرا.
0: ختام هذه الحلقة مستمعينا، بإمكانكم متابعة هذه الحلقة والحلقات السابقة في حساب العربية FM على يوتيوب، وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، بمساعدة الزملاء في التنسيق عبد الإله القحطاني ومحمد سميح. ننضم إلى العربية بزنس لمتابعة آخر المستجدات قبيل إغلاق السوق.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
4: يعني أنا أشوف هم وجهة نظري كذا، عادي يمكن غيري يختلف.
2: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
5: أعتقد أنه من الصعوبة أحياناً أن نرجع للروتين.
6: نعم، مطلب في بيئة العمل
7: هي في منافسة، ولكن إذا شاف أنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
8: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
2: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
9: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
10: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلا.
11: الناس يعزمون في الجروبات.
2: وفي كل مساء نطرح التساؤلات ونستقبل المشاركات. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM. للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

أسعار النفط تقلص المكاسب بعد تصريحات قطر بأن محادثات عمان وإيران وصلت إلى مرحلة متقدمة. وسهم أديس يرتفع مع استئناف عمل جميع المنصات البحرية التي تم تعليق عملها مؤقتا بالمملكة. سهم زيد الكويتية يسجل أعلى مستوى في 5 أشهر بعد نمو الأرباح الفصلية ب90%.

أهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس، أنا عبادة اللدن. ونبدأ من قطاع الطاقة، حيث قلصت أسعار النفط مكاسب الجلسة، والتي كانت قد وصلت إلى أكثر من 2% بعد أن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن مستقبل الملاحة في مضيق هرمز وصلت الآن إلى مرحلة متقدمة. وهذه أسعار النفط، ارتفاعات الآن لخام نايمكس بحوالي 1.5% بعد أن تقلصت المكاسب إلى مستويات 83 دولارا. مزيج برنت كان قد تجاوز مستوى 90 دولارا، ولكنه يتراجع الآن دون مستوى 89 دولارا، ما زال مرتفعا بحوالي 1.25%. طبعا هذا كله لا يقلل من أهمية العقبات التي ما تزال في الطريق، لأن إيران تقول أنها تفاوض عمان ولا تفاوض الولايات المتحدة، وما زالت تتحدث عن شروط تفرضها على الولايات المتحدة لإعادة فتح المضيق. يعني آخر تصريح لوزير الخارجية الإيراني عباس العقجي قال أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان فهذا لا يعني فتح المضيق على الفور. وإلى أخبار السوق السعودية، حيث سجلت مجموعة MBC خسارة بقيمة 262 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بأرباح ب 151 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي. وأوضحت الشركة أن الخسارة تعود بشكل رئيسي إلى تسجيل خسارة غير محققة بقيمة 262 مليون ريال نتيجة إعادة تقييم استثمار المجموعة في الشركة العربية للتعهدات الفنية بالقيمة العادلة، باعتبار أنه انخفضت حصتها فيها فتحولت من الكونسوليديشن إلى التسجيل بالقيمة العادية. وباستبعاد هذا الأثر الغير المتكرر يكون صافي الربح إيجابيا عند 6.9 مليون ريال خلال الربع الثاني. في المقابل ارتفعت أرباح قطاع MBC شاهد بمبلغ 17 مليون ريال نتيجة لزيادة إيرادات المشتركين. وعلى صعيد الإيرادات الفصلية انخفضت بأكثر من 28% إلى 708 ملايين ريال. والسهم متراجع اليوم ب 2% بعد هذه النتائج. وأيضا في نتائج الشركات السعودية، ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة العقارية ب 9% لتصل إلى 103 ملايين ريال، لتتجاوز توقعات المحللين عند 84 مليونا. من جهة أخرى تراجعت الإيرادات الفصلية للشركة ب 14% إلى 423 مليون ريال. الشركة عزت الارتفاع في أرباحها إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية ب 44%. كذلك ارتفعت حصة المجموعة في أرباح الاستثمارية بمبلغ 9 ملايين، وكذلك انخفضت الأعباء المالية بحوالي 13%. والسهم على ارتفاع طفيف في جلسة اليوم. في قطاع الحفر كنا قد تابعنا نتائج أدس يوم أمس، واليوم تعلن أدس تلقيها اختارات باستئناف العمل في جميع منصاتها البحرية التي تم تعليق عملها مؤقتا في السعودية. نذكر أنه الرئيس التنفيذي للشركة محمد فاروق كان قد ذكر لنا العربية بزنس أن الشركة أوقفت العمل بعشر حفارات في السعودية وفي غير السعودية، كانت قد استعادت العمل بخمس حفارات، اليوم تعلن عودة كل الحفارات البحرية في السعودية. لنلقي النظر على مؤشر، طبعا قبل ذلك مؤشر سهم أدس يقفز اليوم ب 4% إثر هذه الأنباء الإيجابية. مؤشر السوق السعودية اليوم على ارتفاع خجول ب 10 إلى 20 نقطة مئوية، يتداول عند مستويات 10860 نقطة. تقلصت المكاسب، كانت المكاسب أعلى من ذلك في فترة سابقة خلال الجلسة، وإنما السيولة الآن بحدود 3.7 مليار ريال قبل حوالي ساعة أو ساعة ونصف من اختتام الجلسة. وإلى نتائج الشركات الإماراتية في دبي تحديدا، حيث تراجعت الأرباح الفصلية للشركة الوطنية للتبريد المركزي ب 29% إلى 113 مليون درهم. هذه النتائج أفضل من توقعات المحللين عند 100 مليون درهم. وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى ارتفاع التكليف المباشر.

0: شرابي أكثر من 2%، وكذلك ارتفاع تكاليف التمويل ب 13%. ويأتي ذلك في وقت استقرت فيه الإيرادات بلا تغيير عند 642 مليون درهم. ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح النقدية على المساهمين بواقع 5 فلوس لكل سهم عن النصف الأول من العام، والسهم متراجع ب 14 نقطة المئوية. وفي لقاء مع العربية بزنس أكد عادل سالم الواحدي المدير المالي التنفيذي لشركة بريد، أكد أن خطط الشركة للتوسع في أعمالها ما زالت مستمرة، مضيفا أن ارتفاع التكاليف وتكاليف تمويل تحديدا مرتبط بهذه التوسعات وستتراجع في المستقبل.
1: طبعا خلال الفترة هذه نحن نشهد يعني ما زالت استراتيجية الشركة مستمرة اللي هي النمو. العام الماضي يعني وقعنا صفقات كانت استراتيجية اللي هي نخلة جبل علي مع دبي القابضة، واستحواذ على شركة بال للتبريد أو بال كولينج. طبعا تكاليف التمويل خلال الفترة هذه من العام الماضي طبعا مختلفة عن الفترات الماضية. كانت العام الماضي أصدرنا صكوك خضراء كان فيها إعادة تمويل لصفقة الاستحواذ على منطقة وسط دبي الداون تاون. طبعا التكلفة هذه ما يعادل يعني أكثر من ضعف الفترة السابقة، فترة الاستحواذ في 2020، وأيضا تكلفة تمويل الاستحواذ على بال كولينج أيضا يعني بالتقريب المستويات الحالية تعتبر يعني مرتفعة مقارنة بالتكاليف طبعا التاريخية الماضية اللي كانت في موضوع الشركة. طبيعة نشاط الشركة هذا نشاط طويل الأمد، العقود من 20 سنة إلى 50 سنة. الأثر المالي بالنسبة لها راح يكون على المدى طبعا الطويل، بيكون بعض الضغط خلال الفترة الحالية، ولكن الحمد لله مستويات نمو الأعمال الأحجام اللي هو الكونزمشن هذا كفوليوم الاستهلاك أيضا ما زال ممتاز الحمد لله. طبعا جدا واجهنا في فترات أو الأشهر الماضية على بعض النشاطات كان فيها بعض الضغط، لكن الحمد لله بما أنه هو طبيعة النشاط نشاط اليوتيليتيز المرافق هو أساسي وأيضا مهم وما تأثرنا فيه. بعض المصاريف طبعا نحن هذه مرتبطة أيضا بالنمو، ما زالت الاستراتيجية هي النمو، وإحنا طبعا يعني الاستثمار يكون طويل الأجل يعني طويل الأمد، ولذلك هي مصاريف سواء هي تشغيلية أو إدارية أو حتى تكون رأسمالية بعد واضح. الإنفاق هذا ماشي بنفس الاستراتيجية.
0: في الكويت سجلت مجموعة زين نموا بنسبة 90% في أرباح الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى نحو 140 مليون دينار، وهو أعلى من التوقعات البالغة 54 مليون دينار. هذه الأرباح تضمنت مكاسب غير متكررة أو مكاسب استثمارية بنحو 288 مليون دولار من الاستثمارات الاستراتيجية التي نفذتها شركة زين فينتشرز، وهي شركة تابعة لزين تتخصص بالاستثمارات بالبرايفت إكويتي وبالاستثمارات على مختلف أنواعها. وارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 568 مليون دينار، لتأتي أقل من توقعات المحللين عند 585 مليون دينار. وفي سياق متصل أقر مجلس الإدارة توزيع أرباح النقدية مرحلية ب 17 فلسا للسهم عن النصف الأول من السنة. الحقيقة أنه هذا تحول لافت في نموذج عمل زين، لأنه باتت فعلا زين فينتشرز تساهم بشكل كبير في الباتم لاين في صافي الأرباح. بحسب موقع الشركة زين فينتشرز هي شركة تستثمر في الستارت أبس في الشركات الناشئة بالقطاع العقاري بالأسهم بالدخل الثابت وبالهيدج فاندز حتى في صناديق التحوط وأيضا بالبرايفت إكويتي. هذا تحول فعلا لافت بنموذج عمل الشركة، لا ندري إلى أي حد تستمر هذه المساهمة في البوتوم لاين، لكن على الأقل في الربع الثاني من السنة كانت المساهم الأساسي في نمو الأرباح. سهم الشركة يرتفع إثر هذه الأنباء ب 2.3% حتى الآن. وأيضا نبقى في الكويت، أيضا مفاجأة إيجابية بنتائج شركة طيران الجزيرة التي سجلت أداء قويا خلال الربع الثاني من العام، إذ ارتفعت أرباحها بحوالي 100% على أساس سنوي إلى 9.6 مليون دينار، وهي أعلى من توقعات المحللين عند 2.7 مليون دينار، يعني أكثر من 3 أضعاف توقعات المحللين. جاء هذا التحسن بدعم من نمو الإيرادات بنسبة 45% لتصل إلى قرابة 71 مليون

مليون دينار لتتجاوز توقعات عند 45 مليون دينار. أنا أذكر طبعا في الربع الثاني الشركة عانت كثيرا بموضوع إغلاق مطار الكويت، ولكنها قامت بخطة بديلة، تحولت الجزء الأكبر من عملياتها إلى مطار قيسومة في حفر الباطن في السعودية وأيضا مطار الدمام. هذا التحول ربما بالعمليات إلى السعودية أنقذ نتائج الشركة بشكل واضح، وتحدثت تتحدث الآن عن قفزة بالإيرادات ب 45% وقفزة في صافي الربح بحوالي 100%، والسهم يتفاعل إيجابا مع هذه النتائج مع ارتفاعات بحوالي 2.5%. اللون الأحمر يغلب اليوم على الأسواق الخليجية مع تراجعات أكبرها في أبوظبي، تراجعات ب1% في دبي، أيضا تراجعات ب14 نقطة مئوية بالكويت، بقطر تراجعات كبيرة، بمسقط ربما صورة مختلفة، ارتفاعات ب3 إلى 14 نقطة مئوية. تحسن واضح للمؤشر يعود إلى مستويات فوق 7400 نقطة، ربما كسب حوالي 500 نقطة بآخر أسبوعين.

وإلى مراجعة المؤشرات المصرية في جلسة اليوم، التباين بين الرئيسي والسبعيني ما زال واضحا وبشكل فعلا لافت. يعني تراجعات اليوم للمؤشر القيادي الاي جي اكس 30 بنصف النقطة المئوية مقابل قفزة ب 2.7% لاي جي اكس 70 يقترب كثيرا مستويات 22,000 نقطة، نشاط مضاربي كبير، نشاط سيولة أفراد كبير جدا، وتستمر هذه الارتفاعات وحتى المئوي أيضا مرتفع ب 2.25%. فاصل ونستكمل من بعده بقية فقرات الأسواق العربية ونتحدث عن سوق القهوة في السعودية.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: إذا كنت تشرب القهوة يوميا، فكوب القهوة الذي تشربه هو واحد من 36 مليون كوب قهوة تستهلك يوميا في السعودية. حجم الاستهلاك إذن كبير جدا في هذه السوق، يقارب مليار كوب شهريا، أكثر من 13 مليار كوب سنويا، وقطاع يتوسع بشكل كبير. نتحدث عن حجم سوق القهوة المتخصصة حوالي مليار دولار في 2025، يتوقع أن يقفز إلى 2.1 مليار دولار ب 2033، معدل نمو سنوي مركب 10.5%. هذه الأرقام مأخوذة من تقرير أصدرته مؤخرا شركة سكوك كابيتال، تتحدث فيه عن الاستثمارات بسوق القهوة السعودية بشكل خاص. لنتحدث أكثر عن هذا التقرير ينضم إلينا مباشرة من الرياض فارس القحطاني، رئيس الأبحاث في شركة سكوك المالية والذي أشرف على أعداد هذا التقرير. أشكر انضمامك إلينا سيد فارس. من يعيش في الرياض أو يزور الرياض يرى حجم الطفرة في قطاع المقاهي، يعني أسماء محلية وأسماء عالمية، بكل شارع ربما هناك قهوة. بداية

0: أود أن أسألك لأنه هذا فعلا يثير فضولي، كيف تنافس العلامات المحلية بقطاع القهوة العلامات العالمية؟ يعني ستاربكس موجودة في السوق، بارنز، أسماء عالمية أخرى، دانكن دونتس، ولكن هناك أسماء محلية لافتة بدأت تبرز بشكل كبير، كيف هي المنافسة الآن في السوق؟
1: ممتاز. في البداية أحب أحييك أخوي عبادة وأشكر لكم هذه الاستضافة. اليوم من يتجول في الرياض أخوي عبادة يلاحظ أن المقهى ما صار مكان للقهوة فقط، بل صار مكتب ثاني، مجلس اجتماعي آخر، منصة إعمال. هذه الطفرة أخوي عبادة لها تفسير. المنطقة الوسطى وفي قلبها الرياض من أكبر أسواق المقاهي في المملكة العربية السعودية، تشير تقارير القطاع إلى أن المنطقتين الوسطى والغربية يستحوذان معا على ما يقارب 71% من إجمالي سوق المطاعم والمقاهي في المملكة بشكل كامل، بحجم، وهذا الأمر كله صار بحجم معاملات يقارب 32 مليار. الأجمل من هذه القصة في عبادة،
0: يعني الرقم المذكور بتقريركم فعلا مدهش، تتحدثون عن قيمة سوق المقاهي وسلاسل القهوة في المملكة، القيمة يعني القيمة السوقية على ما أعتقد 23.4 مليار ريال ب 2023، وتتوقعون ارتفاع الرقم إلى 40.5 مليار ريال ب 2033. ما الذي يدفع هذا النمو؟
1: ممتاز. اللي يدفع هذا النمو عاملين رئيسيين ذكرناها في تقريرنا، ولكن أكبر عامل أن هذا النمو ما راح يصير بتوقعات مستقبلية، ولا اللهم أن التركيبة السكانية بتزيد بشكل كبير للمنطقة اللي يشرب فيها الفرد السعودي القهوة، أو المنطقة الغالبية، فبيزيد عدد السكان اللي قابل أو القادرين على شرب القهوة، فبالتالي نتوقع نمو كبير في هذا القطاع إلى 40 مليار زي ما ذكرنا. نعود أخوي عبادة إلى القصة الجميلة زي ما ذكرت على العلامات التجارية السعودية، أبرزها بارنز زي ما ذكرت، انطلقت من جدة عام 1992 بأكشاك متنقلة، اليوم عندها أكثر من 870 فرع داخل المملكة، وتنافس العلامات العالمية مباشرة، وتتوسع أيضا بالامتياز التجاري في البحرين ومصر، وجانبها أيضا دكتور كيف، أنواع القهوة، هاف مليون، وأيضا فيه
0: أنا بهمني يعني لحتى ما نعطي كثير دعاية للأسماء، ولكن المنافسة بين الأسماء المحلية والأسماء العالمية، هل بدأت الأسماء المحلية تأخذ حصة سوقية مقابل الأسماء العالمية؟
1: بالتأكيد العلامات السعودية الآن بدأت تتصدر أيضا إلى خارج المملكة، بدل ما كنا نستورد الأسامي العالمية إلى داخل المملكة بشكل كبير. فزي ما ذكرنا أخوي عبادة، ولو بدنا نطيل أيضا في مسألة اللي هو الأسامي والعلامات التجارية، ولكن
0: بس أعطيني ترتيب أكبر خمس أسماء بالمملكة من حيث عدد الفروع.
1: ممتاز. عندنا بارنز، عندنا دكتور كيف، عندنا هاف مليون، وعندنا ايضا عنوان القهوه، في ايضا علامه تجاريه صاعده اللي هي كوب المحاصيل. هذه ابرز خمس علامات في مساله القهوه المختصه اللي ايضا بدات تصدر علاماتها التجاريه الى خارج المملكه. وهنا حتى لابد من الدقه اخوي عباده، لا توجد حتى الان احصائيه رسميه معلنه تحدد الحصص السوقيه لكل علامه على حده، ولكن عندنا عدد الفروع اللي ذكرناها في تقريرنا، وتتصدر هذه الفروع اللي هي بارنز ب 870 فرع في داخل المملكه العربيه السعوديه.
0: في عم تلاحظوا حركه دخول في سيز او فينتشر كابيتالز على هذا القطاع للاستثمار بهذه العلامات الناشئه، هل نتوقع طرحا اوليا مثلا لأي من هذه الشركات أو دخول برايفت إكويتي على هذا القطاع؟
1: بالتأكيد عندنا أولا في شركة مدرجة الآن اللي هي ريشو أو ريشوز، هذه أوريدي مطروحة في سوق الأسهم. أيضا عندنا الخزامة بدأ يستثمر في كافي 24 كفي سي أو كفينشر كابيتال متوجهة، أو رأس المال الجريء، وحتى البرايفت إكويتي رأس المال الخاص متوجه بشكل كبير الى هذه او هذا القطاع بشكل خاص. عندنا ايضا ممكن حتى نعالج السريه في هذا الامر، عندنا فيه عده علامات او براندات قهاوي شهيره ومحليه في المملكه العربيه السعوديه، لاحظنا ان في دخول من البرايفت اكويتي الى هذه العلامات.
0: يعني طبعا البي اي اف صندوق الاستثمارات العامه يستثمر بشكل كبير بهذا القطاع، اسس الشركه السعوديه القهوه، يتوقع ان يصل انتاجها 27 طن ربما بعد 2030، يعني ارقام استثمار ضخمه ايضا في هذا القطاع. ربما تتاح لنا فرصه اكثر للحديث عن هذا الموضوع في فرص لاحقه. اشكرك جزيل الشكر فارس القحطاني رئيس الابحاث.

في شركات صكوك المالية. ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة انفيديا دخلت في محادثات مع 6 من أكبر المؤسسات الاستثمارية في وول ستريت لتوفير ما يصل إلى 500 مليار دولار من التمويل لمشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. التحالف يضم أبولو وبلاكستون وبلاك روك وجولدمان ساكس، ويستهدف إنشاء مصادر ضخمة لرأس المال تساعد عملاء انفيديا على تمويل احتياجاتهم من مراكز البيانات والرقائق وقدرات الحوسبة. والعقود الأجل الأمريكية على ارتفاع خجول في جلسة اليوم. بهذا نصل إلى نهاية الأسواق العربية. زميلي نصر طيبي يرافقكم في جرس الإغلاق بعد قليل. إلى اللقاء.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل.
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
4: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
4: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معنا.

0: عالم اليوم. افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
0: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح. العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
0: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
2: ما بين الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
1: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات. ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
0: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
1: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس. الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل.
2: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غدا عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جرس الإغلاق من شاشتي العربية بزنس والعربية. هذه أبرز عناويننا. أسعار النفط تقلص مكاسبها

وتتراجع بعد إعلان قطر بأن محادثات عمان وإيران بشأن هرمز في مرحلة متقدمة. إنفيديا تتحالف مع عمالقة وول ستريت لتوفير تمويل ب 500 مليار دولار. مكاسب لسهم أديس القابضة بعد استئناف عمل جميع منصاتها البحرية التي تم تعليق عملها مؤقتا مسبقا في السعودية. والرئيس التنفيذي لشركة المسار الشامل يكشف للعربية بزنس عن التوجه للاستحواذ على جامعات وكليات للتعليم العالي. أهلا بكم مشاهدينا. إذا نبدأ مع جديد أسواق الطاقة، حيث محت أسعار النفط مكاسبها لتسجل تراجعات في التعاملات الحالية، وذلك بعد إعلان الخارجية القطرية بأن المحادثات بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز وصلت لمرحلة متقدمة. وكانت الأسعار قد شهدت ارتفاعا قويا اليوم مع تراجع الآمال في التوصل سريعا إلى اتفاق بين واشنطن وطهران يسمح بإعادة فتح المضيق. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أكد بأن أمريكا لا تزال لديها القدرة على التصعيد ضد إيران، وشدد في تصريحات في البيت الأبيض ليلة البارحة على أن أمريكا ستطالب بأموال مقابل الأضرار التي تسببت بها طهران. وأضاف ترامب أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي تسيطر على مضيق هرمز، وبأنها قامت بإزالة الألغام منه، قائلا بأنه مفتوح حاليا. كما هو واضح، أسعار النفط الآن عند 87 دولار ونصف الدولار لبرنت. كنا اليوم قد لامسنا 90 دولار قبل صدور هذا التحديث والتصريحات من وزارة الخارجية القطرية. نبقى في قطاع الطاقة، حيث ارتفعت أسعار الديزل في الولايات المتحدة وأوروبا بشكل حاد يوم أمس مع تزايد اضطرابات الإمدادات العالمية إثر الهجمات الأخيرة التي استهدفت مصافي التكرير إما في منطقتنا وإما في روسيا، ما أثار مخاوف بشأن وفرة هذا الوقود خصوصا لموسمي الزراعة والحصاد. وتأتي القفزة في أسعار الديزل وسط تراجع مخزونات وقود التقطير الأمريكية إلى أدنى مستوى لها لهذا الوقت من العام منذ 3 عقود. ماذا عن تداولات العقود الآجلة الأمريكية حاليا مشاهدينا؟ بعض الارتفاعات نشهدها على الـ S&P 500 بربع النقطة المئوية، والناسداك أيضا على مكاسب بنصف نقطة مئوية. طبعا جميع الشركات بالـ S&P 500 أعلنت عن نتائجها للربع الثاني، وكان هناك نمو قوي في الأرباح تقريبا 34% على أساس سنوي، نمو في أرباح الشركات المدرجة في الـ S&P 500. وهذه طبعا أعلى ارتفاع أو نمو في الأرباح فصلي على أساس سنوي منذ تقريبا منذ عدة سنوات، ومن الأعلى تاريخيا خارج فترات الانتعاش بعد الركود. أما بالنسبة لأسواق الأسهم الأوروبية فحالة من الاستقرار على المؤشرات الرئيسية الثلاث. ماذا عن حركة الدولار أمام العملات الرئيسية؟ ونحن نترقب جميعنا بيانات التضخم الأمريكية، مؤشر أسعار المستهلكين والذي يصدر غدا مساء. طبعا بيانات سوق الوظائف الأمريكية الأسبوع الماضي أظهرت أرقاما جاءت أضعف من المتوقع، إذا ما رأينا أيضا بيانات تضخم أضعف من المتوقع فهذا قد يزيد من توقعات في السوق بأنه الفيدرالي سيثبت نسب الفائدة على الأقل في اجتماع سبتمبر المقبل، وقد يبقي على الفائدة في مكانها لفترة مطولة. بالانتقال مشاهدينا الآن إلى أخبارنا السعودية، حيث قدم بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية بقيمة قاربت 27 مليار و700 مليون ريال خلال النصف الأول من هذا العام بارتفاع سنويا نسبته 17%. وتوزعت التسهيلات بين تمويل وتأمين على عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، وبلغت مبالغ تمويل طلبات الصادرات نحو 8 مليار

مليارات و200 مليون ريال بنهاية النصف الأول مقابل 8 مليارات و870 مليون ريال بانخفاض يقارب 7.6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. في المقابل ارتفعت قيمة

0: الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ تأسيسه عام 2020 إلى أكثر من 144 مليار ريال. نبقى في السعودية ولكن في جديد نتائج الشركات السعودية المدرجة، مع التنويه هنا مشاهدينا بأن اليوم تنتهي المهلة النهائية المحددة لإعلان الشركات المدرجة عن نتائجها للربع الثاني، وفي آخر هذه النتائج سجلت مجموعة MBC خسارة فصلية بقيمة 262 مليون ريال في الربع الثاني، وذلك بالمقارنة مع أرباح سجلتها في الربع الثاني من العام الماضي بقيمة 150 مليون ريال. وأوضحت مجموعة MBC أن الخسارة تعود بشكل رئيسي إلى تسجيل خسارة غير محققة ب 262 مليون ريال ناتجة عن إعادة تقييم استثمار المجموعة بالقيمة العادلة في الشركة العربية للتعهدات الفنية. ولكن مع استبعاد هذا الأثر غير المحقق بقي صافي الربح المعدل إيجابيا عند حوالي 7 ملايين ريال في الربع الثاني. كما ارتفعت أرباح قطاع MBC شاهد ب 17 مليون ريال نتيجة زيادة إيرادات المشتركين. أما على صعيد الإيرادات الفصلية فقد انخفضت بأكثر من 28% إلى حوالي 708 ملايين ريال. هذا التراجع كان متوقعا في ظل انخفاض إيرادات الإعلانات في الربع الثاني بسبب الحرب وتداعياتها على المعلنين. سهم تراجع اليوم ب 2% بعد تراجعه أيضا يوم أمس ب 2%. نبقى مع النتائج، حيث ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة العقارية ب 9% إلى 103 ملايين ريال متجاوزة متوسط توقعات البالغ 84 مليونا. من جهة أخرى تراجعت الإيرادات الفصلية للشركة ب 14% إلى 423 مليون ريال. وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية ب 44% وارتفاع حصة المجموعة من أرباح استثمارية ب 9 مليون ريال إلى جانب انخفاض الأعباء المالية ب 13%. سهم الشركة العقارية في تداولات اللحظة على تراجع ب 1.5%. ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة مهارة للموارد البشرية ب 22% لتصل إلى 54 مليون ريال، لكنها جاءت دون متوسط توقعات البالغة 59 مليون ريال. كما ارتفعت الإيرادات الفصلية للشركة ب 23% على أساس سنوي إلى نحو 930 مليون ريال. وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى زيادة الإيرادات مدفوعة بالنمو في القطاعات الرئيسية وارتفاع الطلب على الخدمات المقدمة، هذا بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل. وقرر مجلس إدارة مهارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين على النصف الأول بواقع 8 هللات للسهم بإجمالي 45 مليون ريال. إذن مشاهدينا، للمزيد حول نتائج أعمال شركة مهارة ينضم إلينا مباشرة من الرياض عبد العزيز الكثيري الرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية. أهلا بك سيدي. الإيرادات النصف الأول نمت بحوالي 47% في حين أن صافي الربح نما ب 49% إلى أكثر من 130 مليون ريال، ما المحرك الأساسي لهذا النمو في الأرباح والإيرادات؟
1: أرحب بكم وبمشاهدي قناة العربية. ولله الحمد مهارة حققت إيرادات استثنائية في تاريخها، حققت مجمل ربح استثنائي في تاريخها، حققت صافي ربح رائع، حققت ربح تشغيلي استثنائي أيضا في تاريخها. النصف الأول كان من أطول الأصناف في تاريخ مهارة، وهذا لم يأتي إلا بفضل الله ثم جهود الشركة واستراتيجية الشركة التي عملت فيها في الفترة الماضية. وإلا الحمد النتائج كانت استثنائية مثل ما ذكرت، جاءت مدعومة من قطاع الأعمال اللي حقق فوق المليار ونص تقريبا، بالإضافة إلى قطاع الأفراد اللي حقق أكثر من 280 مليون بارتفاع 20% تقريبا، في ظل وجود الاستراتيجية والمبادرات اللي عملنا فيها في الفترة الماضية. وإلا الحمد أسهمت في أن نصل إلى هذه النتائج الرائعة جدا. وما يميز ذلك أنه النتائج الربح التشغيلي كانت تاريخية 60%، مما يؤكد أن

0: لا يوجد أمور استثنائية أو غير مكررة، وإنما ولله الحمد النتائج أتت من الكور بزنس، من أداء الشركة التشغيلي.
1: طيب قطاع الأعمال والذي يمثل طبعا يعني القسم الأكبر والأساسي من أعمالكم، هل هذا النمو الذي حققتموه في إيرادات هذا القطاع، هل جاء كنتيجة أساسية لتحول مزيج العمالة نحو فئات أعلى قيمة، أم كنتيجة أساسية لتوقيع عقود جديدة؟
0: جميل، ولله الحمد في النصف الأول وقعنا عقود تقارب 270 مليون في قطاع الأعمال. أيضا ارتفعت نسبة العمالة المهنية اللي أكثر خبرة وكفاءة ب 31% عن العام الماضي، بالإضافة إلى أن لدينا قطاعات نمت بشكل كبير. قطاع البتروكيميكال نمى بشكل 80%، قطاع الأسنان السعودي نمى بشكل عالي جدا وحقق إيرادات استثنائية. أيضا لدينا أيضا نمو كبير في موضوع ولله الحمد، أو فيما أقصده أنه أسهمنا في تجديد ومحافظة على عملائنا بنسبة 98% من العملاء الاستراتيجيين بالشركة. أيضا استبقينا أكثر من 80% من العمالة بالشركة ولله الحمد، وهذا أثر رائع بإذن الله الحمد لله.
1: في النصف الأول رفعتم نسبة التشغيل لديكم من 83% إلى 92%، كيف تم تحقيق ذلك؟
0: الحمد لله يعود هذا إلى المبادرات التشغيلية والكفاءة الرائعة اللي عملت في الشركة. استخدمنا الذكاء الاصطناعي كمرحلة أولى في عدد من الخدمات داخل الشركة، أسهمت في رفع نسبة التشغيل إلى 92-93% ولله الحمد. استخدمنا نموذج الجداول الذكية، استخدمنا مسار استخدام الموارد القوى العاملة بكفاءة أعلى، استخدمنا موضوع البريدكشن اللي هو تكهن إلى الاحتياجات القادمة وعدد الأعمال التي نرغب فيها، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في الأدوات التسويقية، وهذه أسهمت في رفع نسبة التشغيل. أيضا من الأشياء المهمة جدا أنه رفعنا المبيعات الإلكترونية أكثر من المبيعات من الفروع، وصلنا إلى نسبة تتجاوز الـ 75% ولله الحمد.
1: 75% من إجمالي المبيعات.
0: من أجمل مبيعات قطاع العمالة المنزلية.
1: نعم. طيب بالنسبة للفترة المقبلة، هل ما زلتم ملتزمين في إرشاداتكم السابقة للعام الحالي خصوصا على صعيد الإيرادات وهامش صافي الربح؟
0: نعم، لدينا ولله الحمد الخطة التي عملنا فيها من بداية السنة تم تطبيقها باحترافية، ولدينا خطة استمرارية فيها، وعندنا برامج حاليا نعمل عليها لتطوير الهوامش الربح أعلى. نتوقع أن يكون النصف الثاني مساوي أو أعلى من النصف الأول. لدينا تقريبا أكثر من عقود عالية جدا راح تنعكس أثرها في النصف الثاني من السنة بإذن الله.
1: السوق اليوم تشتد فيها المنافسة أستاذ عبد العزيز مع دخول لاعبين جدد، وهو ما يضغط على الأسعار. ما هي حصتكم السوقية اليوم وكيف ستتعاملون مع هذه المنافسة؟
0: الحمد لله مهارة تعتبر رائدة في قطاع المواد البشرية. لدينا أكثر من 64 ألف من القوى العاملة، لدينا عملاء منوعين من جميع القطاعات حتى في قطاع الأفراد ولله الحمد. طبعا السعر لا يعتبر هو المنافس لدينا، عندنا ركائز أساسية في العمل أو في المحافظة على عملائنا، الموثوقية، الجودة، تجربة العميل، هي الأساس الركائز الثلاثة اللي نعتمد عليها في المحافظة على عملائنا. طاقة الماركت شير حقنا يعتبر الأعلى في السوق لله الحمد، من الأعلى في السوق لله الحمد. ولدينا طموح أن نكون أن نزيد الطاقة الاستيعابية بنهاية السنة، الماركت شير بنهاية السنة، ولا يوجد لدينا أي يعني ما زلنا طموحين أنه نزيد الأعداد بشكل كبير جدا سواء في القوى العاملة أو حتى العملاء. لدينا عندنا خطط كبيرة جدا نعمل عليها، عندنا تطوير الاستراتيجية اللي بنيت في 2023 ونفذت في 2024 لتواكب الوضع الراهن، الوضع الاقتصادي الراهن، التحركات الموجودة اليوم والتشريعات اللي موجودة. فإن شاء الله في النصف الثاني ستكون لدينا نظرة قوية، نستهدف نصل إلى يعني زي ما ذكرنا 3.5 مليار بإذن الله، لم يكن أكثر بإذن الله.
1: كإيرادات. شكرا جزيلا لك من الرياض الأستاذ عبد العزيز الكثيري، رئيس تنفيذي لشركة مهارة للموارد.

البشرية. أهلا بك. نبقى مع أخبار الشركات السعودية المدرجة، حيث عينت شركة جبل عمر وليد الحارثي رئيسا تنفيذيا جديدا. ولدى الحارثي خبرة في قطاع الضيافة وتشغيل الأصول تمتد إلى 20 عاما، وكان قد شغل سابقا منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبراج الساعة. يأتي ذلك بعد قبول استقالة صالح الهبدان الرئيس التنفيذي السابق لجبل عمر الذي استقال لظروف خاصة. سهم جبل عمر على ارتفاع ب 1% في هذه اللحظات. لنقم بتحديث مشاهدينا لتداولات سوق الأسهم السعودية. حاليا السوق على استقرار طوال جلسة اليوم، وهو مستقر يتحرك في نطاق ضيق جدا، نبقى عند 10850 نقطة. قيم التداولات حتى الساعة عند 4.25 مليار ريال. السوق استطاعت أن ترتد من مستويات 10500 في نهاية يوليو، ارتدت إلى 10850 نقطة، وخلال طبعا الأسبوعين الأخيرين لفترة الإعلانات عن نتائج الشركات. المهلة النهائية للإعلان وإفصاح الشركات تنتهي اليوم. بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا، الراجحي والأهلي على بعض التراجع طوال جلسة اليوم، تراجعات حاليا بربع نقطة مئوية. أرامكو كانت ارتفاعاتها أعلى تقريبا بأكثر من نصف نقطة مئوية، خففتها بعض الشيء مع تخفيف أيضا أسعار النفط خلال النصف ساعة الأخيرة لمكاسبها. برنت كان وصل إلى 90 دولار، وثم فقد هذه المكاسب، والآن سعر النفط متراجع بعض الشيء. بترو رابغ مكاسب قوية اليوم ب3.8%. معادن شبه مستقرة بعد المكاسب القوية التي سجلتها يوم أمس في ضوء النتائج الربع الثاني التي كانت ممتازة التي أعلنتها البارحة، فاقت توقعات على صعيد الأرباح وعلى صعيد الإيرادات بالرغم من الضغط الذي شهده قطاع الفوسفات وهو القطاع الرئيسي له. لكن الذهب والألومنيوم قطاعين عوضا وأكثر من عوضا الضغوط في الفوسفات. الأسهم الأكثر ارتفاعا وتراجعا في اللائحة الخضراء المسار الشامل، تحدثنا عنها وكان الرئيس التنفيذي ضيفنا سابقا في نشراتنا اليوم. ارتفاع الأرباح في الربع الثاني ب 29% إلى حوالي 65 مليون ريال، مدعوم بارتفاع أعداد الطلاب المسجلين في جميع القطاعات. رسن أيضا ارتفاعات ب 6%. أدس القابضة خبر رئيسي اليوم، كانت قد أعطتنا نتائجها البارحة وكان هناك في انخفاض في الأرباح ربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكن اليوم أعلنت أدس بأنه جميع ما تبقى من منصاتها الحفر البحرية التي كانت موقوفة مؤقتا مسبقا اليوم عادت جميعها للعمل، وبالتالي السهم ارتفع بقوة. نتحدث عن أدس القابضة. اللائحة الحمراء والأسهم الأكثر انخفاضا، مسك أكسرا اليوم ب4%، الأبحاث والإعلام أيضا متراجعة ب4%. فقرة سهم اليوم مشاهدينا تسلط الضوء على سهم شركة معادن. السهم اليوم متراجع بعض الشيء بعد 5 جلسات متتالية من الارتفاعات، ووصل خلال الجلسة إلى أدنى مستوياته عند 65 ريال و10 هلالات. قيم التداولات أيضا مرتفعة نسبيا، فاقت 140 مليون ريال اليوم. السهم في 5 جلسات مرتفع بأكثر من 10%. أما أداؤه على مدار 30 يوم فهو مرتفع بأكثر من 11.5%، وأيضا ارتفاعاته منذ بداية السنة تقارب 6%، وأيضا مرتفع إذا ما نظرنا ووسعنا النطاق الزمني إلى 52 أسبوع، مرتفع خلال سنة بحوالي 22%، ومتفوق وأوت بيرفورمينج على أداء مؤشر السوق خلال نفس الفترة، المرتفع فقط بنصف نقطة مئوية. بالنسبة لمعادن، السعر إلى القيمة الدفترية يقف عند 3.8 مرة، مكرر الربحية عن أرباح الفترة الماضية 12 الشهر الماضية حوالي 33 مرة، أما مكرر الربحية المستقبلي عند 27.5 مرة. هناك 13 مؤسسة بحثية تتابع السهم، من 13 4 توصي بالشراء، 7 توصي بالاحتفاظ، وتوصيتين بالبيع. متوسط السعر المستهدف لمعادن 68 ريال و40 هللة، وهو أعلى بقرابة 5% عن آخر سعر إغلاق للسهم. من هم كبار المساهمين في الشركة؟

0: معروف. صندوق الاستثمارات العامة يمتلك حصة الأسد فيها بحوالي 64%. وللمزيد حول التداولات ونتائج السوق ينضم إلينا مباشرة من الرياض الأستاذ هشام أبو جامع، كبير المستشارين لدى شركة نايف الراجحي. أستاذ هشام أهلا بك. شهدنا مؤخرا ارتداد المؤشر من مستوى 10500 نهاية الشهر الماضي إلى ما فوق 10800 نقطة اليوم. هل يمكن للزيادة التي تشهدها أسعار النفط مطلع هذا الأسبوع من أن تدعم أم برأيك تضغط على المؤشر على المدى القريب؟
1: مساء الخير ناصر، مساء الخير للجميع المشاهدين الكرام. بالتأكيد يعني من بداية الشهر تقريبا هناك ارتدادات جيدة جدا للمؤشر بقيادة الأسهم الكبرى. يعني المؤشر الأسهم الكبرى ارتفع بأكثر من 3.5% من بداية الشهر شهر أغسطس مقابل تقريبا 2.7 أو 2.8 للمؤشر، وهذا يعني يدل على أنه الارتدادات قوية جاءت من الأسهم الكبرى. اليوم أسعار النفط لها تأثير كبير جدا، ولكن ناصر وأنت يعني من أفضل المحللين في أسعار النفط في النفط وسوق النفط في رأيي.
0: تسلم.
1: إذا رأينا متوسط سعر النفط في الربع الماضي كان تقريبا البرنت حوالي 97 دولار، في الـ WTI 95 دولار، بينما أرامكو طالعتنا في التقرير اللي صدر وأعطتنا أفرج تقريبا 108 دولار. لذلك يعني كنا نتكلم كثيرا، وهذا يعني ما يوضح بالتأكيد رؤيتنا، إنه الأسعار الفعلية اللي تبيع بها أرامكو ليست هي الأسعار المورودة على الشاشة إطلاقا. الفرق شاسع ما بين 97 دولار متوسط برنت على سبيل المثال و108 دولار هي متوسط الأسعار اللي باعت فيها أرامكو خلال الربع الثاني. لذلك يعني نرجو من يعني المتداولين في سوق الأسهم لا يتأثروا كثيرا بالتداولات المستمرة في أسعار النفط على الشاشة مع وجود المشاكل المستمرة في مضيق هرمز، لأنه يعني الفعلي المبيعات الفعلية لا توافق نهائيا مع ما نراه على الشاشة إطلاقا. ولكن نقول إنه نعود ونقول إنه الذبذبات في أسعار النفط ليست بالتحديد هي التي تؤثر على المؤشر. المؤشر لديه اليوم مؤثرات كثيرة، ولكن أيضا المنافسة من الأدوات الأخرى ربما يؤثر على السوق. يعني بالأمس رأينا كتاب على سبيل المثال كتاب صكوك بنك الرياض
0: 6.5% الكوبون
1: وجمعت 13.5 مليار. صحيح. أنا أشك أنه أي كتاب اليوم يحصل في السوق السعودي على مدى سنة ممكن نجمع فيه 13 مليار فعليا. أنا أتكلم عن أرقام تقدم فقط في البداية في سجل بناء سجل الأوامر، ولكن 13.5 مليار تجمع في كتاب أعتقد رقم كبير. هذا يدل على أنه هناك عزوف واضح عن الأسهم إلى اتجاه الأدوات
0: وجاذبية أدوات الدين الثابت. نعم
1: صحيح، وخاصة أنه بنك الرياض مثل الرياض يصدر صكوك بـ 6.5% ومزكاة، يعني بيرتشوال أو من تير 1 تعتبر أرقام إيجابية. لذلك هذه المنافسة اليوم، ولكن أعتقد على المدى البعيد السوق جذاب جدا اليوم.
0: طب دعنا نتحدث عن جاذبية السوق أستاذ هشام، وإذا ما استثنينا أرامكو التي تفضلت بالحديث عنها قبل قليل، اليوم ومع نهاية مهلة الإفصاح عن أرباح الربع الثاني وبالنظر إلى ما صدر من نتائج في النصف الأول، أين يقف اليوم مكرر ربحية السوق ويعني إذا ما استثنينا أرامكو منها؟
1: سؤال جدا مهم ناصر. اليوم عند 14 تقريبا، وحتى اذا استثنينا ايضا شركات البتروكيميكال التي تؤثر بالسالب على القيمه المكررات الربحيه نصل الى 13.5، وهذا نتكلم عن السوق ككل، البنوك متوسطه عند 10. فهذه الارقام اعتقد انها ارقام استثنائيه لابد ان تعود وتجذب المستثمرين. ربما الاحداث الجيوسياسيه، عدم وضوح الرؤيه لارباح الشركات، ولكن نتكلم عن ارقام كبيره جدا، أرقام جذابة جدا منخفضة جدا بالنسبة كمكررات ربحية. نتكلم عن 13.5، هذا لا يليق أبدا بالسوق السعودي. كنا نتكلم عن 17-18 قبل سنتين أو 3 سنوات. اليوم نتكلم عن 13.5، أعتقد أنها جاذبة جدا. وما إذا عادت الهدوء الجيوسياسية مرة أخرى واستطعنا أن نجذب بعض الاستثمارات الأجنبية، ربما لا نجذبها خلال هذه السنة، ولكن أعتقد أنها ستتدفق بشكل تدريجي إذا ما هدأت الأوضاع الجيوسياسية. أعتقد ستكون جذابة جدا. المؤشر أرى فوق 13,000 إذا ما يعني وهدأت الأوضاع الجيوسياسية واستمرت أرباح البنوك خصوصا وأرامكو في السوق.

0: طيب دعنا نتحدث، انتهت مهلة يعني النتائج والإفصاح عنها اليوم، قد تعلن بعض الشركات بعد جرس الإغلاق، ولكن اليوم من أبرز النتائج صدرت هذا الأسبوع شركة معادن، أعطتنا نتائج ممتازة في الربع الثاني بالرغم من أن أعمالها الرئيسية في الفوسفات تعرضت لضغوط قوية أستاذ هشام نتيجة ارتفاع كلفة الكبريت، تحديات سلاسل الإمداد الناتجة عن الحرب. كيف تقيم نجاح الشركة في تنويع محفظتها في السنوات القليلة الأخيرة نحو منتجات مثل الألومنيوم والذهب، وقدرتها على تحقيق أرباح وإيرادات من هذه الأعمال فاقت ما شهده قطاع الأعمال الفوسفات من تراجع؟
1: سؤال جدا واقعي ناصر. الأرقام يعني مارجن تكلفة المبيعات للأرباح في الربع الثاني وصلت إلى 30 إلى 70%، يعني مجمل الربح كان 30% فقط من المبيعات، ومع ذلك حققت الشركة تقريبا ثالث أرباح في تاريخها، طبعا قريبة جدا من أرباح الربع الثالث من العام الماضي. ولكن في العام الماضي كانت تكاليف المبيعات حوالي 60%، يعني مجمل الربح 40%، الفرق ما بين الاثنين حوالي مليار. يعني لو كانت الظروف السائدة في السوق مثل ما كانت في الربع الثالث من العام الماضي، ربما رأينا أرباح تصل إلى 3 مليار للشركة في الربع الثاني. طبعا أعلى أرباح حققت الشركة كانت في الربع الثاني من عام 22، وصلت إلى حوالي 4 مليار. في ذلك الوقت تكلفة المبيعات كانت فقط 47%، فتخيل الفارق. اليوم التكلفة 70% ومع ذلك الشركة حققت واحدة من أعلى أرباحها. أعتقد أنه الشركة تسير في الاتجاه الصحيح 100%، وربما نرى أرباح في الربع القادم تزيد بكثير عن ما حققته في الربع الثاني، مع أنه كانت أرباح في الربع الثاني جدا جذابة. اليوم الشركة تمثل حوالي 4% من المؤشر تاسي، نتكلم عن الفري فلوت، كرابع شركة في السوق بعد أرامكو والراجحي والأهلي، وهذا أعتقد أنه يوضح جاذبية عالية جدا للشركة ونجاح باهر لمجلس إدارة الشركة وإدارة الشركة خلال السنوات الماضية.
0: شكرا جزيلا لك على هذا التحليل والمشاركة الأستاذ هشام أبو جامع، كبير المستشارين لدى شركة نايف الراجحي، أهلا وسهلا بك. سنتوقف الآن مع فاصل قصير مشاهدينا، نتابع بعده في جرس الإغلاق. شركة ترامب ميديا تتكبد خسائر فصلية بسبب انخفاض العملات المشفرة.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وقبل أن نواصل جرس الإغلاق على رأس الساعة نذهب الآن مباشرة إلى موجز لآخر وأهم الأنباء السياسية مع الزميل خالد مدخلي.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. قضت محكمة الجنايات في دمشق بالإعدام غيابيا على الرئيس المخلوع بشار الأسد خلال جلسة النطق بالحكم على عاطف نجيب ابن خالة الأسد. وقد جرم قاضي المحكمة خلال الجلسة بشار الأسد بالقتل العمد والتعذيب لأكثر من شخص، مشيرا إلى أن الأسد كان فاعلا في الجرائم المرتكبة حتى لو لم يرتكبها، وأن الأسد سخر أجهزة الدولة لتنفيذ جرائم حرب.

0: ضد الإنسانية، كما حكم بالإعدام على شقيق ماهر الأسد وملاحقتهما دوليا. وأقر قاضي محكمة الجنايات بأن جميع الأفعال المنسوبة لعاطف نجيب هي جرائم ضد الإنسانية، مؤكدا سقوط جميع الحصانات في القضية، وبموجب ذلك صدر حكم الإعدام على المتهم عاطف نجيب. أفاد مراسل العربية بسقوط 3 قتلى أجانب وهم باكستانيان وإندونيسي، وذلك في استهداف ميليشيات الحوثي لسفينة تجارية في باب المندب. أضاف مراسل العربية بأن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا من مناطق في شرق محافظة تعز واستهدفت سفينة تجارية في مضيق باب المندب. قد أفاد مراسل العربية باستهداف القوات الحكومية اليمنية عدة مواقع للحوثيين في مأرب، منها ثكنات للحوثيين في جبال الردها في مديرية الجوبة جنوبية مأرب، وتدمير محطة الاتصالات في جبل هيلان غربية مأرب. بحسب مراسل العربية، استهدفت القوات اليمنية بطائرات عتادا للحوثيين في منطقة الكسار شمالية مأرب، ومنصة لإطلاق الصواريخ في مديرية الصرواح غربية مدينة مأرب. وأضاف مراسل العربية بمقتل وجرح أكثر من 15 حوثيا في اشتباكات مع القوات الحكومية في منطقة البلق بالجبهة الجنوبية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران وصلت إلى مرحلة متقدمة، مشيرا إلى أن الدوحة تلقت ردود فعل إيجابية من الجانبين. تأتي المحادثات في إطار التوصل إلى تفاهمات بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز وسط مساع لإيجاد ترتيبات تضمن المرور الآمن للسفن عبر الممر الاستراتيجي. أخيرا، أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاة نفط في مدينة أورسك الروسية في منطقة أورينبورغ، ما أدى إلى اندلاع حرائق. وبحسب الجيش، تبلغ طاقة المصفاة السنوية نحو 6 ملايين طن من النفط الخام، وتنتج البنزين والديزل ومنتجات نفطية أخرى. الموجز انتهى، نعود إلى ناصر الطيبي وجرس الإغلاق.
1: شكرا خالد، أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وهذه جولة على بعض أبرز أخبارنا العالمية. البداية من قطاع النفط، حيث قفزت تكلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة على خط الشرق الأوسط الصين لتقترب من 500 ألف دولار يوميا، مع استمرار تردد العديد من مالكي السفن في دخول مضيق هرمز. وتم تقدير عوائد الناقلات على هذا المسار من ميناء رأس تنور الصيني إلى الصين عند نحو 500 ألف دولار يوميا، مقابل 428 ألف دولار قبل نحو الأسبوع فقط. وجاءت القفزة بعد تأجير شركة سينوكور الكورية الجنوبية، التي تعد من أكبر مالكي ناقلات النفط العملاقة عالميا، تأجير إحدى سفنها بشكل مبدئي لنقل شحنة من داخل الخليج العربي إلى آسيا بسعر مرتفع للغاية. وقبل اندلاع حرب إيران، كانت تكلفة الرحلة على خط الشرق الأوسط الصين تزيد قليلا عن 200 ألف دولار يوميا، ما يعني أن اضطرابات الملاحة في هرمز دفعت الأسعار إلى أكثر من الضعف. في أخبار شركات التكنولوجيا، جمعت شركة إنتل صانعة الرقائق 20 مليار دولار من خلال طرح أسهم جديدة في خطوة تستهدف تمويل التوسع المكلف في أعمال تصنيع الرقائق. وسعرت الشركة الطرحها عند 95 دولارا للسهم بخصم يبلغ نحو 6.5% مقارنة بسعر إغلاق يوم الجمعة، فيما تجاوزت طلبات المستثمرين 100 مليار دولار، علما أن الشركة تستهدف جمع 15 مليار دولار فقط. وارتفع سهم إنتل بأكثر من 160% منذ بداية هذا العام، متفوقا على سهمي AMD وإنفيديا، في ظل تفاؤل المستثمرين بجهود إعادة هيكلة الشركة وتحسين وضعها المالي. كما رفعت إنتل توقعاتها للإنفاق الرأسمالي للعام إلى 20 مليار دولار من 18 مليار دولار سابقا، مع تزايد الطلب على وحدات المعالجة المركزية، مدفوعا بالتحول نحو تطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي. ذكرت وكالة بلومبرغ أن إنفيديا دخلت في محادثات مع 6 من أكبر المؤسسات الاستثمارية في وول ستريت لتوفير ما يصل إلى 500 مليار دولار من التمويل لمشاريع البنى التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

التحالف يضم أبولو وبلاكستون وبلاك روك إلى جانب جولدمان ساكس، ويستهدف إنشاء مصادر ضخمة لرأس المال تساعد عملاء إنفيديا على تمويل احتياجاتهم من مراكز البيانات والرقائق وقدرات الحوسبة. اللافت هنا أن التركيز سيكون بصورة أساسية على تمويل الديون، مع إمكانية استخدام قدرات الحوسبة ذاتها كضمان، وذلك عبر إصدارات خاصة أو سندات تصدرها كيانات ذات أغراض خاصة، على أن تبدأ ببعض هذه الصفقات بالوصول إلى الأسواق خلال أشهر معدودة. نبقى في قطاع التكنولوجيا الأمريكية، حيث استقالت كلوي باكالار مسؤولة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في شركة OpenAI. استقالت من منصبها بعد أقل من عام على انضمامها إلى الشركة، وسط تصاعد التدقيق بشأن سلامة وأخلاقيات تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي عموما. وانضمت باكالار إلى الشركة المطورة لتشات جي بي تي في أغسطس من العام الماضي، قادمة من شركة ميتا، حيث شغلت هناك منصب كبيرة خبراء الأخلاقيات، وقادت على مدى 6 سنوات برامج أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وربط مبادئها بمنتجات ميتا مثل إنستغرام وفيسبوك. وجاء رحيلها الشهر الماضي دون إعلان عام، فيما شهدت أوبن أي آي خلال الأسابيع الأخيرة مغادرة عدد من المسؤولين والباحثين في مجال سلامة الأي آي. وتواجه أوبن أي آي ضغوطا متزايدة بشأن تطوير نماذجها بعد إقرارها بأن أنظمتها تمكنت من اختراق أنظمة شركات أخرى. رفعت سنغافورة توقعاتها لنمو اقتصادها للعام الحالي إلى نطاق ما بين 4.5 و 5.5%، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت في نطاق 2 إلى 4%. وجاءت التوقعات مدعومة بالطفرة المستمرة في استثمارات الذكاء الاصطناعي التي عززت أداء قطاعي التصنيع والتجارة في سنغافورة. كما نما الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من هذا العام ب 5.9%، متجاوزا التقديرات البالغة 5.7%. واستفادت سنغافورة من الطلب القوي على الرقائق الإلكترونية التي تمثل نحو 10% من إنتاج الرقائق عالميا و 20% من معدات تصنيع أشباه الموصلات. في المقابل، توقعت السلطات السنغافورية استمرار الضغوط التضخمية بفعل ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة والغذاء، مع الإبقاء على توقعات التضخم بين 1.5 و 2.5%. في قطاع النقل والسيارات، تواصل جنرال موتورز تقليص استثماراتها في السيارات الكهربائية، مع بيع حصتها البالغة نحو 50% في مشروع مصنع بطاريات بقيمة 3.5 مليار دولار في ولاية إنديانا إلى شركتها سامسونج SDI. المصنع الذي كان من المفترض أن يبدأ الإنتاج التجاري العام القادم ويوفر نحو 1600 وظيفة، سيصبح أول مركز تصنيع مستقل بالكامل لسامسونج SDI في أمريكا الشمالية، وسيستخدم أيضا في إنتاج بطاريات تخزين الطاقة. القرار يأتي بعد تراجع الطلب الأمريكي على السيارات الكهربائية مقارنة بالتوقعات، وإلغاء إدارة ترامب للحوافز الفيدرالية لمبيعات السيارات الكهربائية. تكبدت شركة الإعلام المملوكة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترامب ميديا أند تكنولوجي جروب، تكبدت خسائر ضخمة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي. بلغت الخسائر 240 مليون دولار، مدفوعة بالانخفاض الحاد في أسعار العملات المشفرة التي تملكها الشركة. إذن مشاهدينا، ثوان تفصلنا عن نهاية فترة المزاد لهذا اليوم. السوق يبدو بأنه سيغلق على استقرار، تراجع طفيف بعشر نقطة مئوية 10830 نقطة، قيم التداول عند 4.7 مليار ريال. لنقم بجولة على الأسهم الأكثر نشاطاً اليوم، الراشحي بأكثر من 300 مليون ريال من التداولات، بعض التراجع عليه وعلى الأهلي بحوالي ربع نقطة مئوية. أرامكو استقرت بنهاية الجلسة، كانت مرتفعة بأكثر من نصف نقطة مئوية، انعكس السهم اتجاهه مع عودة تراجع أسعار النفط بعد أن كانت قد ارتفع برنت إلى

0: $90 وبعدها محى المكاسب واتجه لتسجيل بعض الخسائر. بترو رابغ قفزة قوية ب4%، معادن تعزز خسائرها في نهاية الجلسة، ولكن هذا بالمقارنة مع مكاسب قوية كانت قد سجلتها يوم أمس في ضوء نتائجها الممتازة. الأسهم الأكثر ارتفاعا الأسماك المسار الشامل، طبعا كان لنا لقاء سابقا مع الرئيس التنفيذي للشركة، ارتفعت أرباح الشركة في الربع الثاني على أساس سنوي 29% إلى حوالي 65 مليون ريال، مدفوعا بارتفاع أعداد الطلاب المسجلين في جميع قطاعاتها. أما في اللائحة الحمراء مسك متكاملة أكسترا والعربية للتعهدات الفنية كانت قد أعطتنا نتائجها قبل أيام، كانت النتائج سلبية واستمرت الشركة بتسجيل تراجعات على سهمها في ضوء هذه النتائج. جولة على القطاعات الرئيسية، ماذا عن سابك؟ في قطاع المواد الأساسية ارتفاع ب14% أيضا، سابك للمغذيات ب1.5% من الصعود. أما في أسهم المصارف فمع التراجعات التي شهدناها على الراشعي وعلى الأهلي نلحظ ارتفاع جيد على الرياض ب1%، بنك الرياض كان قد أصدر صكوك AT1 Perpetual بكوبون عائد 6.5%، وكان هناك أوفر سبسكريبشن على هذه الصكوك. BSF أيضا مكاسب ب1.3%. ماذا عن أسهم شركات الطاقة السعودية؟ أرامكو مستقر، بترو رابغ، الحفر العربية، أدس، جميع ارتفعت. لربما حديث أنه منصة الحفر البحرية لأدس التي كانت موقوفة مؤقتا سابقا جميعها عادت للتشغيل، لربما هذا الخبر أيضا دعم أسهم الحفر العربية. كلتا الشركتين أعطتنا نتائجهما الفصلية، الحفر العربية كان خسائر في الربع الثاني، أدس انخفاض في الأرباح. أسهم شركات الاتصالات، موبايلي كان عليها صفقات خاصة يوم أمس ومساهمة في دعم قيم التداول عليها البارحة، اليوم موبايلي وSTC ثبات، زين السعودية بعض التراجع ب14%. في جديد نتائج الشركات السعودية، ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة المسار الشامل للتعليم ب29% إلى 65 مليون ريال، كما ارتفعت الإيرادات الفصلية ب22% إلى 163 مليون ريال. عزت الشركة ارتفاع أرباحها للنمو في الإيرادات بالإضافة إلى ارتفاع حصة الشركة من أرباح شركة تابعة. وفي لقاء سابق اليوم مع العربية بزنس قال ماجد المطيري الرئيس التنفيذي للمسار الشامل بأن نمو عدد الطلاب ب29% إلى 29,000 طالب ساهم بزيادة أرباح الشركة، وكشف عن توجه الشركة نحو الاستحواذ على جامعات وكليات للتعليم العالي.
1: المحرك الرئيسي كما تعلم هو الحقيقة الزيادة في المطردة في عدد الطلاب والمستفيدين، حيث نما العدد تقريبا 21% ليصل إلى 29,000 طالب، وهذا هو الحقيقة المحرك الأساسي مما نتج عنه زيادة في أرباح الشركة فيما يوازي 22% من year to year طبعا، و 33% في إيراداتنا من ناحية الإبتداء، وصافي الربح زاد ما يوازي 29% ليصل إلى 122 مليون ريال. المحرك الأساسي مثل ما ذكرت هو الحقيقة نمو عدد الطلاب والمستفيدين والعمل الدؤوب على طبع رفع كفاءة التشغيل في الشركة.
0: أنتم أو لو تعطينا تحديث حول توسعكم في عدد مراكز الرعاية لذوي الهمم تحت شركة تنمية الإنسان في السعودية.
1: في هذه الفترة أدخلنا إضافة جديدة وهو مركزين رئيسيين، وأضفنا كذلك مدرسة، مما يصل العدد الآن تقريبا 41 مركز رعاية نهارية و15 مدرسة. والحقيقة الشركة دائما تسعى للوصول وين يوجد المستفيد. لدينا خطة توسع هذا العام إن شاء الله، والعمل عن قرب مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحيث أن تكون توسعاتنا مربوطة بتوجهات الوزارة.
0: أنتم كنتم قبل أسابيع وقعتم مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة القلم التعليمية، طبعا بانتظار ما سيطرأ أو ينجم عن مذكرة التفاهم هذه، ولكن في حال الاستحواذ عليها كيف يمكن لها أن تكون أو تعطيكم قطاعات مكملة لأعمالكم الحالية؟

0: كما أعلن سابقا، الشركة تسعى دائما لتقديم منظومة متكاملة من التعليم المبكر إلى التعليم الثانوي إلى التعليم الجامعي، وتقديم خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال جميع هذه المنظومات. الطموح إن شاء الله أن أول خطوة خطوناها هذا العام هو الاستحواذ والسعي وراء الاستحواذ على شركة المدارس قائمة ذات سمعة جيدة. والقلم كان إحدى المدارس التي تم التركيز عليها، والآن بدأنا تقييم المدرسة. إن شاء الله بحول الله تعالى نسعى خلال الأشهر القادمة أن إتمام هذه الصفقة. مثل ما ذكرت أخي الكريم، فعلا هذا يتوافق مع استراتيجية الشركة، حيث نسعى لتقديم منظومة متكاملة، وهذه إحدى الخطوات الأولية اللي بدأناها. كذلك عندنا توجهات أخرى فيما يخص التعليم العالي، هناك نية من الشركة إن شاء الله كذلك للسعي وراء استحواذ على كليات أو جامعات قائمة حاليا.
1: فاصل قصير مشاهدينا، نتابع بعده بقية فقرات جرس الإغلاق وجولة على تداولات الأسواق العالمية، ابقوا معنا.

0: الصقور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
7: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

أهلا بكم مشاهدينا إلى جرس الإغلاق من جديد. في أخبار العملات المشفرة، تراجعت فرص تمرير أحد أهم التشريعات الأمريكية لتنظيم العملات المشفرة بعدما دخل مجلس الشيوخ عطلته الصيفية دون التصويت على قانون The Clarity Act. القانون يستهدف وضع إطار تنظيمي واضح للأصول المشفرة وتحديد الوضع القانوني للعملات والجهات الرقابية المسؤولة عنها، لكنه لا يزال يواجه خلافات سياسية كبيرة حوله. الاختبار الحاسم سيكون في 15 من سبتمبر المقبل، عندما يصوت مجلس الشيوخ على إنهاء النقاش والمضي بالقانون نحو التصويت النهائي، وهي خطوة تحتاج إلى 60 صوتا. ويرى بعض جماعات الضغط أن فشل هذا التصويت قد يعني عمليا نهاية التشريع خلال العام الحالي. العقبة الرئيسية تتمثل في مطالب ديمقراطية بتشديد قواعد الأخلاقيات ومكافحة غسل الأموال، خصوصا ما يتعلق بمنع المسؤولين الحكوميين من إدارة أعمال مرتبطة بالعملات المشفرة. هذه العملات الرئيسية إذن، الدولار الأمريكي مستقر أمام سلة العملات الرئيسية وأمام الأزواج الرئيسية، الجميع بانتظار بيانات التضخم الأمريكية، مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الذي يصدر غدا مساء، وإذا ما كان هذه القراءة ستؤكد القراءة التي شاهدناها الأسبوع الماضي حول تباطؤ سوق الوظائف الأمريكية. ولا ننسى بأن البيانات التضخم الشهر الماضي أيضا كانت قد أشارت وأظهرت تباطؤا في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي. عقود الأجل الأمريكية تشير إلى بعض الارتفاعات، الـ S&P 500 الفيوتشرز على ارتفاع بـ20 نقطة المئوية، الناسداك 100 فيوتشرز على ارتفاع

0: ب14%. للمزيد مشاهدينا حول تداولات الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من زيوريك وسيم جمعة، محلل مالي معتمد ورئيس الاستثمار لدى بيتيول لإدارة الأصول. وسيم أهلا بك، دعنا نتحدث بداية عن توقعاتك للسياسة النقدية للفيدرالي في ظل أنه كيفن وورش لا يريد أن يعطي guidance أو إرشادات حول التوجه المستقبلي. بيانات الوظائف ضعيفة الأسبوع الماضي، بيانات غدا قد تشير إلى بعض الهدوء في التضخم، لكن صباح اليوم شهدنا برنت مجددا عند $90 للبرميل. هل فعلا تتوقع أنه فيدرالي يبقي الفائدة ثابتة طوال هذه السنة، أم أنه كما العقود الآجلة تشير إلى رهانات الأسواق بأنه سنشهد على الأقل زيادة قبل نهاية السنة؟
1: ناصر، شكرا لك. سؤال كتير مهم ويجب النظر له أبعد من التضخم وأبعد من تقرير البطالة الأمريكية، لأنه صراحة بعد اللي صار من التدخل باليابان تحديدا لدعم العملة اليابانية وكبح جماح المصرف المركزي الياباني من بيع السندات الأمريكية طويلة الأجل، هذا يؤشر أنه نحن دخلنا في عصر جديد. هذا العصر الجديد عم بصير فيه بقلبه ييلد كيرف، أو كيف نضبط منحنى عوائد السندات عالميا سواء بأمريكا أو باليابان أو يمكن حتى بأوروبا، لعدة أسباب. أولا، مع أنه يمكن لازم نرفع إذا في تضخم، بس يبدو أنه البنوك المركزية ما بدها ترفع الأسعار الفوائد، وعم بيكون عندها ثلاث نقاط بدها تعالجهم. بنفس الوقت بدها تدعم العملة، بنفس الوقت بدها تحارب التضخم، وبنفس الوقت بدها تضبط الدين الحكومي المرتفع. عادة ثلاث أهداف بنفس الوقت صعب أنه نعملها. كيفن وورش عم يقدر يشتري لحاله وقت لنحط خمس لجان لتساعده بالتخطيط وتحديد استراتيجية الفيدرالي، ويجب أنه تعطيه بنتائجها على أول العام المقبل. التصور السائد بالسوق بعيدا عن الضجيج اليومي تاع الأخبار إذا بدنا نرفع هلأ ولا ما بدنا نرفع، الواضح اللي التوجه اللي عم بصير إنه بدهم يكون في steep yield curve، يعني منحنى العوائد على 10 سنوات أوطى من منحنى العوائد على أعلى، عفوا بعتذر، أعلى من العوائد على سنتين، والسنتين تنزل لأنه إذا كان التضخم أقل وكانت البطالة يعني عم تجي بمؤشرات مش منيحة، فممكن للفيدرالي أضعف الإيمان أنه ما يرفع الفوائد. هذا بيساعد الدورة الاقتصادية، بيقدر يجلب طلب من اليابان ومن الصين على السندات الأمريكية طويلة الأجل، بيخلي البنوك الأمريكية أنها تقرض، ويفتح فرص بالقطاعات الموسمية بالاقتصاد، وممكن يؤدي لتراجع، بعض التراجع بالدولار. من هون التصور اللي على الأرجح بالسوق، البنوك المركزية ما بدها ترفع نظرا لأنه عم بتعالج ثلاث معضلات بنفس الوقت، وعم بيكون في صعوبة بمكان ما إن تعالج هذا الأمر.
0: طبعا معالجة ستكون دقيقة جدا وصعبة للغاية للموازنة بين هذه الأضلاع الثلاث التي تحدثت عنها وسيم. دعنا نتحدث عن سوق الأسهم الأمريكية التي يعني احتفلت ببيانات سوق الوظائف الضعيفة والتوقعات بأن الفيدرالي لن يرفع الفائدة على الأمد القريب، ولكن لا ننسى بأنه الأرباح كانت قوية جدا في الربع الثاني. يعني كل الـ S&P 500 الشركات المكونة للمؤشر أعلنت عن أرباحها، نمو الأرباح 34% مقارنة بالربع الأول حققنا نمو 25%. الـ 34% هذه من أعلى نسب نمو الأرباح خارج فترات التعافي من الركود. وحصة، وليس فقط كلها مرتبطة بالتكنولوجيا، لأنه حصة شركات التكنولوجيا انخفضت من 90% من هذه الأرباح إلى 55%. هل هذا يعني بأنه هناك more broad based rally، ارتفاع أوسع للأسهم؟ هناك أيضا أسهم سترتفع بشكل أكبر خارج قطاع التكنولوجيا؟
1: يبدو التوجه هيك عم بيكون بالأسواق. أولا عم نلاحظ أن هناك في اتساع بالمشاركة،
0: معنا دقيقة وسيم بس لأعطيك الوقت،
1: عم بيكون هناك اتساع بالمشاركة، وعم بيكون

0: هناك تغير بالسوق، عم نتجه عم نبتعد عن الزخم والأصول المدفوعة بالنمو بواسطة السيولة لانتقاء مدراء الاستثمار، انتقاء القطاعات، انتقاء الأسهم. القطاعات الموسمية عم تستفيد مثل قطاع البنوك، السمول كاب عم يستفيد، والناس عم بتدور وين عم بيكون في نمو حقيقي بالبري اي بي او، تحديدا بالشغلات المتعلقة بالقطاع الخاص مثل وشفنا منه كثير عم يجي على الأسواق الأولية كاي
1: نعم
0: بي او. عشان هيك عم
1: نعم
0: تتوسع مروحة، ولكن رح يضل في هناك تذبذب نظرا انه كلفة رأس المال عم
1: نعم
0: ترتفع.
1: شكرا جزيلا لك من زيورخ وسيم جمعة من باتيول لإدارة الأصول، أهلا وسهلا بك. بهذا مشاهدينا نصل إلى الجزء الأول من جرس الإغلاق على شاشة العربية، لكن مستمرون معكم على العربية بزنس. إلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: فإحنا بقالنا كمطورين في مصر 50 سنة بنشتغل في هذا القطاع، بنغلط وبنصيب في، يعني خلاص عدينا نضجنا.
2: هل نتحدث عن شركة عقارات أو شركة هندسة مالية؟
1: كان ظروف السوق جميلة وقتها، العميل يدفع مقدم الحجز وياخد إيصال وهو خارج من باب الشركة يبيع الإيصال، لكن مش هو ده الطبيعي. العقار ميديم تيرم تو لونج تيرم، مش شورت تيرم. أنا مش مقتنع بحاجة اسمها مال سهل. المال مفيش جنيه حد بيكسبه بسهولة.
2: مهندس أحمد، إذا تباطأت المبيعات غدا ماذا سوف يتأثر أولا؟ إذا شحت السيولة كيف حتتحركوا؟
1: أكتر واحد في الشركة ماليش لازمة، ولما بقول أنا ماليش لازمة لازم أكمل الجملة.
2: السعودية أيضا تشهد طفرة سكانية قوية جدا، كيف ترى هذا السوق؟
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
4: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
5: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.

أسعار النفط تمحو مكاسبها بعد إعلان قطر بأن محادثات عمان وإيران بشأن هرمز في مرحلة متقدمة. سعر أنصة الذهب يلامس 4400 دولار مقتربا من أعلى مستوى في شهرين. إنفيديا تتحالف مع عمالقة وول ستريت لتوفير تمويل ب 500 مليار دولار. والرئيس التنفيذي لشركة المسار الشامل للتعليم يكشف للعربية بزنس عن التوجه للاستحواذ على جامعات وكليات للتعليم العالي.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جرس الإغلاق. في نتائج الشركات الخليجية سجلت مجموعة زين الكويتية نموا ب 90% في أرباح الربع الثاني لتصل إلى 140 مليون دينار، وهو أعلى من التوقعات متوسط بالغها 54 مليون دينار. وتضمنت أرباح الربع الثاني مكاسب بحوالي 290 مليون دولار من الاستثمارات الاستراتيجية التي نفذتها زين فنتشرز. وارتفعت الإيرادات الفصلية ب 5% على أساس سنة إلى 568 مليون دينار، لكنها جاءت أقل من متوسط توقعات البالغة 585 مليون دينار. هذا وأقر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع 17 فلسا للسهم عن النصف الأول. سهم زين الكويت سجل مكاسب قوية اليوم، كانت قد تفاقت 4%، خففها بنهاية الجلسة إلى 2.25%. نبقى مع نتائج الشركات الكويتية، حيث سجلت طيران الجزيرة أداء قويا في الربع الثاني، إذ ارتفعت أرباحها ب 99% على أساس سنوي إلى 9,630,000 دينار كويتي، وهي أعلى من متوسط توقعات ب 2.7 مليون دينار. وجاء هذا التحسن بدعم من نمو الإيرادات ب 45% إلى 70,700,000 دينار، متجاوزة متوسط توقعات البالغة 45 مليون دينار. سهم طيران الجزيرة أيضا سجل مكاسب اليوم بحوالي 2.5% في ضوء هذه النتائج الجيدة. انتقالا إلى الإمارات، وحيث تراجعت هناك الأرباح الفصلية لشركة تبريد ب 29% إلى 113 مليون درهم. النتائج جاءت أفضل من متوسط توقعات البالغ 100 مليون درهم. وعزت تبريد تراجع أرباحها إلى ارتفاع التكاليف المباشرة ب 2%، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل ب 13%. جاء ذلك في وقت استقرت فيه الإيرادات دون تغيير عند حوالي 640 مليون درهم. هذا ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية بواقع 5 فلوس للسهم عن النصف الأول.
1: طبعا خلال الفترة هذه نحن نشهد يعني ما زالت استراتيجية الشركة مستمرة، اللي هي النمو. العام الماضي يعني وقعنا صفقات كانت استراتيجية، اللي هي نخلة جبل علي مع دبي القابضة، واستحواذ على شركة بال التبريد أو بال كولينج. طبعا تكاليف التمويل خلال الفترة هذه من العام الماضي طبعا مختلفة عن الفترات الماضية. كانت العام الماضي أصدرنا صكوك خضراء كان فيها إعادة تمويل لصفقة الاستحواذ على منطقة وسط دبي الداون تاون. طبعا التكلفة هذه ما يعادل يعني أكثر من ضعف الفترة السابقة، فترة الاستحواذ في 2020، وأيضا تكلفة تمويل الاستحواذ على بال كولينج أيضا يعني بالتقريب المستويات الحالية تعتبر يعني مرتفعة مقارنة بالتكاليف طبعا التاريخية الماضية اللي كانت في موضوع الشركة. طبيعة نشاط الشركة هذا نشاط طويل الأمد، العقود من 20 سنة إلى 50 سنة. الأثر المالي بالنسبة لها راح يكون على المدى طبعا الطويل، بيكون بعض الضغط خلال الفترة الحالية، ولكن الحمد لله مستويات نمو الأعمال الأحجام اللي هو الكونزمشن هذا كفوليوم الاستهلاك أيضا ما زال ممتاز الحمد لله طبعا جدا. واجهنا في فترات أو الأشهر الماضية على بعض النشاطات كان فيها بعض الضغط، لكن الحمد لله بما أنه هو طبيعة النشاط نشاط اليوتيليتيز المرافق هو أساسي وأيضا مهم وما تأثرنا فيه. بعض المصاريف طبعا نحن هذه مرتبطة أيضا بالنمو، ما زالت الاستراتيجية هي النمو، وإحنا طبعا يعني الاستثمار يكون طويل الأجل يعني طويل الأمد، ولذلك هي مصاريف سواء هي تشغيلية أو إدارية أو حتى تكون رأسمالية بعد واضح. الإنفاق هذا ماشي بنفس الاستراتيجية.
0: هذا التذكير بإغلاقات أسواق الأسهم الخليجية بنهاية جلسة هذا اليوم. اللون الأحمر اكتسى الشاشات في نهاية الجلسة. التراجعات الأكبر كانت في أبوظبي الذي انخفض مؤشر الأبوظبي 15.1%، باستثناء السوق في مسقط والتي سجلت في مسقط ارتفاعا بنصف نقطة مئوية.

في أسواق المعادن واصلت أسعار الألومنيوم ارتفاعها للجلسة السابعة على التوالي، مدفوعة بتراجع الآمال في التوصل سريعا إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز. وصعدت العقود الأجلة للألومنيوم

0: الألومنيوم في مستودعات بورصة لندن للمعادن بشكل مضطرد منذ بداية العام الحالي لتقترب من مستويات 250 ألف طن، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر من عام 1990. هذا وحذرت شركة نورسك هايدرو من أن العجز العالمي السنوي في سوق الألومنيوم قد يتجاوز 900 ألف طن إذا لم تعد حركة التجارة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها. معادن نفيسة اليوم الذهب حاليا مستقر، كان في خلال جلسة مكاسبه أعلى تجاوز فيها 4400 دولار للأونصة. أما بالنسبة لأسعار النفط فكنا اليوم قد وصلنا إلى 90 دولار، لكن بعد الإعلان وزارة الخارجية القطري بأنه هناك تقدم في المفاوضات حول مضيق هرمز بين عمان وإيران، عادت أسعار النفط لتفقد تلك المكاسب مكاسب اليوم، لكنها ما زالت محتفظة بمكاسب يوم أمس. للمزيد حول السوق النفطية معنا من الرياض دكتور فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي. أهلا بك دكتور فهد، شكرا لوجودك معنا. برأيك لماذا السوق لا تزال تتقلب بهذا الشكل الحاد مع كل خبر صغير، مع كل تصريح صغير أو كل تغريدة جديدة، مع أنه اكتشفنا في أشهر ماضية بأنه هناك تباين شديد في التصريحات وفي التغريدات بين يوم إلى آخر وبين ساعة إلى أخرى؟
1: مساء الخير أستاذ ناصر، ومساء الخير على جميع المشاهدين الكرام. صحيح ما ذكرته هو صحيح، الأسواق لم تعد تثق أو تصدق فيما يتم تداوله أو إعلانه أو التصريحات، لأن الواقع مختلف تماما. هناك أزمة جيوسياسية كبيرة، مضيق هرمز ما زال يعني شبه مغلق، الأحداث تتزايد، وليس هناك أفق واضح في هذه الأزمة. ما زال هناك الولايات المتحدة تشترط شروط، وإيران يشترط شروط، والمنطقة مهددة والمضيقات مهددة جميعا، سواء مضيق هرمز أو مضيق المندب. لذا ليس هناك رؤية واضحة وليس هناك اتفاق يعني متوقع، فالأحداث الجيوسياسية هي سيدة الموقف.
0: في ظل طبعا ما تعرضت له بعض مصافي التكرير في منطقتنا واستمرار إغلاق مضيق هرمز، هذا إلى جانب الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية، هذا النوع من الهجوم الذي اشتد بشكل كبير تقريبا منذ بداية العام، لكن وتيرته تسارعت في الأشهر القليلة الماضية، إلى اليوم هذا يبدو بأنه ينعكس على أسعار وأسواق الوقود الديزل اليوم على ارتفاعات قوية. إلى أي درجة تعتقد بأنه لربما الأزمة المقبلة علينا وعلى العالم قد تكون في أسواق الوقود مثل الديزل تحديدا؟
1: بالتأكيد، يعني حتى الآن الأزمة الكبيرة هي أزمة وقود، هناك نقص كبير في الإمدادات سواء في روسيا، في الصين، في الاتحاد الأوروبي، فالأزمة هذه أزمة كبيرة. ولكن إذا ما استمرت هذه الأحداث والعوامل الجيوسياسية، هذه الأزمة سوف تصبح كارثة على الاقتصاد العالمي، سوف نرى تضخم كبير وركود اقتصادي غير مسبوق. الرؤية الآن ليست واضحة، ولكن بالتأكيد أزمة الوقود مستمرة وتتصاعد.
0: اليوم الحديث بأنه أوبك وأوبك بلس قد بعد اجتماع سبتمبر والزيادة التي ستقرها تكون انتهت من التخارج من الجزء من التخفيضات السابقة الطوعية، هل تعتقد على الأغلب بأن أوبك بلس وخصوصا السبعة الكبار سيبقون مستويات الإنتاج كما هي حتى نهاية العام لاتضاح الصورة بشكل أفضل، خصوصا بأنه لم يتم زيادة الإنتاج بكامل الطاقة في الأسابيع والأشهر الماضية بسبب

0: استمرار إغلاق مضيق هرمز؟
1: هذا احتمال كبير، لأن دائما الأوبك والسبع دول دائما تصرح بأنها تدرس الأسواق وتحلل الأسواق وتقيم الوضع الحالي والمستقبلي، أما لزيادة الإنتاج أو المحافظة على المستوى الحالي، ولكن لا يهم زيادة الإنتاج أو تخفيضه، لأن المشكلة الآن ليست مشكلة إنتاج أو عرض، المشكلة هي مشكلة صادرات. كيف تستطيع بعض الدول خاصة التي ليس لها بدائل تصدير، كيف تستطيع تصدير نفطها للعالم؟ هذه هي الأزمة الحقيقية. الأزمة الحقيقية هي مضيق هرمز، عندما يتم فتحه سوف تتساهل هذه الأمور وسوف تغير أوبك بلس من قراراتها بما يتماشى مع هذه الأوضاع. ولكن الآن الأزمة مهما زاد الإنتاج أو نقص هي أزمة صادرات من دول الخليج.
0: شكرا لك دكتور فهد بن جمعة مباشرة من الرياض، أهلا بك.
1: أهلا وسهلا.
0: نتوقف الآن مع فاصل قصير ونتابع بعده بقية فقرات جرس الإغلاق، ابقوا معنا.

0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
4: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
5: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بيزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: أهلا بكم من جديد إلى جرس الإغلاق. في مصر، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية. ولم يتم ذكر قيمة العائد على الصكوك، إلا أنه هذا النوع من الصكوك سيساهم في خفض الاحتياجات التمويلية وأيضا من فاتورة خدمة الدين للدولة المصرية. نبقى في مصر، حيث قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، وذلك بهدف اتخاذ إجراءات تنظيمية حاسمة لحماية حقوق المواطنين. كما أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا. وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.

الجلسة المصرية اليوم استقرار على الاي جي اكس 30، لكن شهدنا على الاي جي اكس 70 مكاسب بحوالي 2.7%.

في أخبار شركات التكنولوجيا، أكملت OpenAI عملية بيع ثانوي لأسهم بقيمة تقارب 7 مليارات دولار، ما أتاح للموظفين الحاليين والسابقين بيع جزء من حصصهم عند تقييم للشركة يبلغ 852 مليار دولار. وتأتي الصفقة بعد جولة التمويل القياسية البالغة 122 مليار دولار التي أغلقتها الشركة في مارس الماضي، وتهدف إلى توفير سيولة للموظفين قبل الطرح العام الأولي المرتقب. وكانت الشركة قد قدمت سرا نشرة الاكتتاب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في شهر يونيو الماضي دون تحديد موعد للإدراج، فيما تمثل عمليات البيع الثانوي جزءا من استراتيجيتها قبل الاكتتاب بعد تنفيذ صفقات مماثلة بقيمة قاربت 6.6 مليار دولار وقيمة أخرى بمليار ونصف المليار دولار خلال العامين الماضيين. تتوالى إشارات جديدة بأن جهاز الآيفون الذي نستخدمه اليوم بشكله الحالي سيتغير خلال عام واحد فقط، فمع مرور 20 عاما على صنع أول جهاز آيفون تستعد أبل لأكبر تغيير في تاريخ الهاتف، حيث أن التغيير لن يكون فقط من خلال كاميرا أفضل أو معالج أسرع، بل تصميم زجاجي جديد يغطي الجهاز من الأمام إلى الخلف ويمتد عبر الجوانب، وكأن الهاتف قطعة زجاج واحدة. لكن المفاجأة بأن أبل كانت تريد تصميما أكثر جرأة بهاتف مصنوع بالكامل من الزجاج، لكن الفكرة فشلت ليس بسبب التصميم بل بسبب الإنتاج التجاري، فالهاتف لم ينجح في اختبارات التصنيع الأوسع، ولهذا عادت أبل خطوة للخلف لتضمن جودة الإنتاج، لكنها لم تتخلى كليا عن الفكرة، وهذا يكذب تقارير تحدثت عن إلغاء المشروع برمته حسب ما أوردته وكالة بلومبرغ. لكن الأهم اقتصاديا هنا هو أن جهاز آيفون الذي يشكل نحو 50% من إجمالي إيرادات أبل دفع الشركة لاعتماد قفزة حقيقية في عام الآيفون 20 وليس تحديثا عاديا، خاصة مع تباطؤ سوق الهواتف والمنافسة المتصاعدة في الذكاء الاصطناعي. فإذا نجحت هذه الخطوة فلن تبيع أبل هاتفا جديدا فقط، بل ستبيع سببا جديدا لترقية ملايين الأجهزة. في أوروبا تهدد موجات الحر الشديد والجفاف التي تضرب مناطق واسعة من القارة العجوز هذا الصيف بإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد الأوروبي، مع توقعات بتأثيرها سلبا على النمو الاقتصادي هذا العام. وتوقع تريودوس بانك الهولندي أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنحو نقطة مئوية كاملة، بما يعادل خسائر اقتصادية تقارب 200 مليار دولار، ويعود ذلك بشكل رئيسي نتيجة إلى تراجع إنتاجية العمالة. ولا تقتصر التداعيات على الإنتاج، إذ يمكن أن يؤدي الطقس شديد الحرارة إلى ارتفاع أسعار الغذاء وتراجع توليد الطاقة وزيادة أسعار الكهرباء، إضافة إلى تعطل أو تباطؤ حركة النقل عبر الطرق والسكك الحديدية والممرات المائية الداخلية. وتتصدر فرنسا قائمة الاقتصادات الأكثر تضررا، مع توقعات بانخفاض ناتجها المحلي بنقطة وأربعة عشر النقطة المئوية بسبب موجات الحر، ما قد يدفع الاقتصاد الفرنسي إلى الانكماش هذا العام بستة أعشار النقطة المئوية. بهذا الخبر مشاهدينا نصل إلى نهاية جرس الإغلاق لهذا اليوم. شكرا لكرم متابعتكم وإلى اللقاء.

0: قصور ترامب في ريانا وادي صفار، مكان يليق بك.
1: فإحنا بقالنا كمطورين في مصر 50 سنة بنشتغل في هذا القطاع، بنغلط وبنصيب في، يعني خلاص عدينا نضجنا.
2: هل نتحدث عن شركة عقارات أو شركة هندسة مالية؟
1: كان ظروف السوق جميلة وقتها، العميل يدفع مقدم الحجز وياخد إيصال، وهو خارج من باب الشركة يبيع الإيصال، لكن مش هو ده الطبيعي. العقار ميديم تيرم تو لونج تيرم، مش شورت تيرم. أنا مش مقتنع بحاجة اسمها مال سهل. المال مفيش جنيه حد بيكسبه بسهولة.
2: مهندس أحمد، إذا تباطأت المبيعات غدا ماذا سوف يتأثر أولا؟ إذا شحت السيولة كيف حتتحركوا؟
1: أكتر واحد في الشركة ماليش لازمة، ولما بقول أنا ماليش لازمة لازم أكمل الجملة.
2: السعودية أيضا تشهد طفرة سكانية قوية جدا، كيف ترى هذا السوق؟
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر

0: قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
4: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
5: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
4: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
6: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
4: المتخالفون،
6: إسرائيل دولة إمبريالية،
4: المتحاورون.
7: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
4: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
8: عالمنا مزدحم بالأخبار،
9: إذن معارك بتأثير عالمي،
8: منها ما يعكر صفو يومك
10: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
8: ومنها ما يجعلك تبتسم.
11: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
8: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
12: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
8: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض. هذه أبرز عناوينها. بتهم منها القتل والتعذيب، أحكام بالإعدام على بشار الأسد وماهر الأسد غيابيا وآخر حضوريا على عاطف نجيب. مقتل 3 أجانب باستهداف حوثي لسفينة بباب المندب، والقوات الحكومية تستهدف بطيران مسير مواقع حوثية. المصادر العربية تكشف وصول وزير داخلية باكستان إلى طهران ضمن مساعي استئناف محادثات أمريكا وإيران. وأمريكا تضع فيتو على تعيين شقيق زعيم ميليشيا العصائب نائبا لرئيس وزراء العراق. ونبدأ بهذه الأخبار العاجلة، حيث وجه الملك سلمان بن عبد العزيز شكرا لولي العهد والرئيس أردوغان ورئيس وزراء باكستان على نتائج قمة مكة. وقال الملك سلمان إن قمة

0: مكة للدفاع المشترك أكدت عمق العلاقات التاريخية مع تركيا وباكستان. أيضا في هذه الأخبار العاجلة يقول أن الملك سلمان أن قمة مكة تساهم في ترسيخ إطار شراكة دفاعية طويلة المدى. ونذهب إلى سوريا، حيث قضت محكمة الجنايات في دمشق بالإعدام غيابيا على الرئيس المخلوع بشار الأسد خلال جلسة النطق بالحكم على عاطف نجيب ابن خالة الأسد. وقد جرم قاضي المحكمة خلال الجلسة بشار الأسد بالقتل العمد والتعذيب لأكثر من شخص، مشيرا إلى أن الأسد كان فاعلا في الجرائم المرتكبة حتى لو لم يرتكبها، وأن الأسد سخر أجهزة الدولة لتنفيذ جرائم حرب ضد الإنسانية. كما حكم بالإعدام على شقيقه ماهر الأسد وبملاحقتهما دوليا. وأقر قاضي محكمة الجنايات بأن جميع الأفعال المنسوبة لعاطف نجيب هي جرائم ضد الإنسانية، مؤكدا سقوط جميع الحصانات في القضية. وبموجب ذلك صدر حكم الإعدام على المتهم عاطف نجيب.
1: تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965 بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبجناية التعذيب والتعذيب المفضي للموت وجناية الحرمان من الحرية لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والمعاقب عليها بموجب المواد 534 535 556 و216 من قانون العقوبات العام، والفقرتين ه وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام. ماهر الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1967، لؤي العلي ابن علي والدته ريمة تولد 1965، قصي ميهوب ابن إبراهيم والدته فاطمة تولد 1961، وفيق ناصر ابن صالح والدته فطوم تولد 1964، وطلال العيسمي ابن فارس والدته أمرية تولد 1957، بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص، وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبجناية التعذيب والتعذيب المفضي للموت والحرمان الحرية، وجناية الخطف لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والمعاقب عليها بموجب المواد 534 و535 و216 و556 من قانون العقوبات العام، والفقرتين ه وواو من المادة 2 من القانون 16 لعام 2022، والمادتين 1 و2 من المرسوم 20 لعام 2013، والحكم عليهم من أجل ذلك بالإعدام. تجريم المتهم عاطف نجيب وابن نجيب والدته فاطمة تولد 1960 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة، وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية، وبجناية التعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية، وجناية الخطف لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية، والمعاقب عليها بموجب المواد 534 535 216 و556 من قانون العقوبات، والفقرتين ه وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022، والمادتين 1 و2 من المرسوم 20 لعام 2013، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.

0: كما قررت محكمة الجنايات في دمشق ملاحقة بشار الأسد وماهر الأسد دوليا مع إبقاء مذكرات التوقيف الغيابية نافذة بحق جميع المحكوم عليهم وتعميمها على الجهات المختصة.
1: مذكرات التوقيف الغيابية نافذة بحق المتهمين الفارين كافة وتعميمها على الجهات المختصة كافة ومخاطبة المرجع المختص لاتخاذ ما يلزم بشأن ملاحقتهم دوليا وفق الأصول.
0: وقد وصف العضو في مجلس الشعب السوري مؤيد غزلان الحكم بالإعدام على رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر إلى جانب ابن خالتهما عاطف نجيب بالحكم التاريخي واليوم التاريخي الذي تتكامل فيه إرادة الشعب السوري بإرادة الدولة.
2: نعم، هذا حكم تاريخي، يوم تاريخي، تنتصر فيه إرادة الدولة لإرادة الشعب، تتكامل فيه إرادة الشعب السوري مع إرادة الدولة. انتقلنا من منطق الثورة إلى الدولة، وهذا إثبات لأن هذا الانتقال ناجح ومسار العدالة الانتقالية تكلل بما يتطلع إليه الشعب السوري. اليوم فعلا نشهد يوما تاريخيا، هذا يحقق آمال الشعب السوري الذي قام بالثورة في درعا وغيرها من المناطق. انطلقت الثورة في درعا وانطلق اليوم مسار العدالة الانتقالية بنجاحه المهم بالحكم على بشار الأسد وعلى عاطف نجيب بالإعدام.

0: موسكو. تنضم إلينا المختصة في الشؤون السياسية والاستراتيجية لينا سوبولينا. سيدة لينا، مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. القضاء السوري اليوم يصدر حكما بالإعدام على بشار الأسد وعلى ماهر الأسد، ولكن ينقل اليوم أيضا عن مسؤول بارز في الدوما الروسية بأن الأسد في أمان تام وأن شيئا لا يهدده. هل يعني ذلك عمليا بأن موسكو تقول للسوريين أن الأسد تحت حمايتنا مهما أصدر قضاؤكم من أحكام؟
1: نهاركم سعيد. من الملفت للنظر أن هذا التعليق من قبل أحد مندوبي البرلمان هو تعليق وحيد رسمي من قبل روسيا على الحكم الذي صدر في سوريا، وهذا الصمت هو بيعبر عن نفسه بما يحدث. روسيا لا تريد أن تعلق رسميا على ما جرى لأنها لا تريد أن تحدث إساءة للعلاقات المتحسنة الآن ما بينها وسوريا. ولكن سئلنا أكثر من مرة أنه هل رئيس بوتين ممكن أن يوافق على تسليم أسد الرئيس المخلوع أو أحد عائلاته، وحتى قبل الجواب كان بسيط جدا أنه صعب لأنه هذا اللجوء تم تقديمه بالإذن من قبل الرئيس نفسه، صعب أن يتخلى عن هذا المبدأ.
0: المبدأ قاله لافروف عندما قال إن روسيا استقبلت الأسد لأسباب إنسانية وخشية تعرضه للانتقام، لكن لا توجد عند موسكو أيضا أي اعتبارات إنسانية لضحايا النظام هنا؟ يعني قد يسأل أحدهم أين هي إنسانية موسكو تجاه عائلات القتلى، المفقودين، المعذبين وغيرهم؟
1: لا، روسيا تتفهم الوضع في سوريا.

0: وكانت هناك أخطاء في سياسة روسيا تجاه سوريا سابقا، وروسيا تفهم تماما بأن هناك ضحايا. أنا كنت أنتقد النظام السابق بأسباب عدة، فالأمر غير متعلق بهذا الشيء، الأمر متعلق بقرار رئيس بوتين، والأمر متعلق أيضا بهيبة روسيا، لأن خلاص هي قدمت اللجوء السياسي الإنساني لرجل.
1: لكن هذا الرجل متهم، هناك أدلة وإثباتات يعني واضحة بحق ما ارتكبه إزاء شعبه، يعني عشرات الآلاف بالمئات الآلاف من القتلى والمعذبين والمفقودين وغيرهم، فهل سيحمي بوتين شخصا تقع عليه مثل هذه الإثباتات أو هذه الأدلة المثبتة حقيقة؟
0: وبالعكس، هذا الحكم بمصير الأسد هو يمكن أن يكون حتى مبررا أو ذريعة لروسيا لعدم تسليم الشخص لأي بلد ما. ليش؟ لأنه في روسيا تم إلغاء حكم الإعدام بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، ورئيس بوتين نفسه مصر أنه حكم الإعدام ما لازم يعود للبلاد.
1: لا أريد الحديث عن عقوبة الإعدام، يمكن يكون فيها اختلاف سيدة.
0: حكم بالإعدام،
1: ممتاز،
0: الحكم بالإعدام في سوريا، الحكم بالإعدام في سوريا يعطي ذريعة لروسيا بعدم تسليم الشخص.
1: طيب إذن لماذا لا يمكن أن تدعم روسيا محاكمة عادلة لبشار الأسد وماهر الأسد وغيرهم ممن يعني يتواجد في روسيا من ينتمي لهذا النظام؟ لماذا لا تدعم ذلك؟
0: المحاكمة العادلة جيدة، ولكن حكم بالإعدام هو خرج، فخرج فاتخذ، فروسيا أكيد لن تسلم شخصا إذا كان هناك حكم بالإعدام، لأن هناك مبدأ رئيسي لدى موسكو، حكم الإعدام ما لازم يكون موجودا. عندنا حتى جرائم في روسيا، وكثير من مندوبي البرلمان طلبوا من الرئيس أن يعيد حكم بالإعدام، خاصة مثلا في قضايا قتل الأطفال وإلى آخره.
1: جيد، لكن سؤالي سيدة أولينا،
0: لا قطعا لا.
1: جيد، هل يمكن أن نتوقع مثلا أن تدعم روسيا إذا ما طلبت دمشق الآن تسليم بشار الأسد وأرسلت مذكرة رسمية بذلك؟ هل يمكن مثلا أن نتوقع أن تقول موسكو بأنها تدعم محاكمة عادلة، أم أنها سترفض ذلك وتريد حماية بشار الأسد بأي شكل كان؟
0: روسيا مع محاكمة عادلة، وأنا أتصور أن رد الفعل الروسي سوف يكون صمت رسمي على ما جرى، ونحن نرى هذا الشيء بعدم وجود تعليقات رسمية على هذا الحكم. روسيا تريد أن تكون هذه المسألة خارج إطار العلاقات الجديدة ما بينها وسوريا، ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها منذ بدأت أيام هي خير دليل على ذلك. وأتصور أنه ليس من باب الصدفة تم توقيع أول شيء هذه المذكرة.
1: شكرا جزيلا لك سيدة أولينا سوبولينا، المختصة في الشؤون السياسية والاستراتيجية الروسية من موسكو. لدى تراوسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في جدة، وجه الملك سلمان بن عبد العزيز الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف على ما بذلوه من جهود في قمة مكة للدفاع المشترك. وأكد الملك سلمان أن قمة مكة أكدت عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين الدول الثلاث، مشيدا بالنتائج التي حققتها القمة الثلاثية في ترسيخ إطار شراكة دفاعية طويلة المدى. أضاف الملك سلمان بأن قمة مكة تعزز مسيرة التعاون المشترك والتنسيق الكامل والتكامل بين السعودية وتركيا وباكستان، ومواصلة الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
2: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
1: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
2: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني، الحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
1: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
3: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد في الأخبار العاجلة. أيضا نشير إلى ما أعلنته وزارة النقل اليمنية بمقتل 3 باكستانيين وأندونيسي ضمن طاقم السفينة التي استهدفها الحوثي. وأفادت وزارة النقل اليمنية بأن الحوثي استهدف السفينة اليمنية بثلاثة صواريخ باليستية في باب المندب. الوزارة أكدت بأن استهداف الحوثي للسفن التجارية يهدد إمدادات الغذاء لملايين اليمنيين. كما قالت وزارة النقل اليمنية إن استهداف الحوثي السفن التجارية يهدد إمدادات الغذاء. وذكرت أيضا وزارة النقل اليمنية بأن الحوثيين أطلقوا صاروخا رابعا أثناء عمليات إنقاذ طاقم سفينة تجارية، إضافة إلى إطلاق الحوثي لصاروخ كما قلنا أثناء عملية الإنقاذ كان يهدف لإيقاع المزيد من الضحايا. هذا وفاد مراسل العربية باستهداف القوات الحكومية اليمنية عدة مواقع للحوثيين في مأرب، منها ثكنات للحوثيين في جبال الردهة في مديرية الجوبة جنوبية مأرب، وتدمير محطة الاتصالات في جبل هيلان غربية مأرب. وبحسب مراسل العربية فقد استهدفت القوات اليمنية بطائرات اعتادا للحوثيين في منطقة الكسارة شمالية مأرب، ومنصة لإطلاق الصواريخ في مديرية الصرواح غربية مدينة مأرب. وأضاف مراسل العربية بمقتل وجرح أكثر من 15 حوثيا في اشتباكات مع القوات الحكومية في منطقة البلق بالجبهة الجنوبية. قبل ذلك أفاد مصدر عسكري يمني بأن ميليشيا الحوثي استهدفت أحياء مأرب بالصواريخ البالستية والمسيرات فجر اليوم. وأفاد مراسل العربية بسماع دوي انفجارين في مأرب، بينما تصدت دفاعات القوات الحكومية اليمنية لمسيرات الحوثية. وضمن حملة تصعيدها ضد المدنيين وتحديدا في المخا غربية تعز، عاودت ميليشيا الحوثي قصف المدينة بالصواريخ البالستية. أفاد مراسل العربية بسماع دوي انفجارين متتاليين بالقرب من ميناء المخا. ردا على الهجمات الحوثية، استهدفت القوات الحكومية مواقع وآليات الحوثي في عدة

الجبهات، حيث استهدف طيران المسير للقوات الحكومية منظومات ومرابط للهاون في الميليشيا الحوثي في مأرب. واستهدف الطيران المسير أحد معسكرات الحوثي في عدة جبهات في محافظة الجوف.

0: وقد نفذت أيضا القوات الحكومية اليمنية الضربات الجوية الأخيرة على مواقع ميليشيا الحوثي بعد أيام من زيارة وزير الدفاع طاهر العقيلي لمركز الطيران المسير للقوات المسلحة اليمنية، وطلع على التجهيزات فيما وصفه بتحول نوعي في تسليح القوات اليمنية. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أصدر الأسبوع الماضي قرارين رئاسيين عين بموجبهما قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في إطار إعادة تنظيم سلاح الجو وتفعيله في العمليات القتالية. انضم إلينا في استديوهاتنا من الرياض الكاتب الصحفي اليمني سامي حروبي. سيد سامي، أهلا وسهلا بك معنا. الحوثيون يرفعون شعارات كما يقولون تتعلق بحماية اليمن ومصالح، فما الذي يدفعهم إذا كان هكذا كما يقولون إلى استهداف سفينة يمنية تحديدا في هذا التوقيت؟
1: هذا هو شعار ميليشيات الحوثي منذ بداية الأزمة في العام 2014، وهي كانت ترفع السقف بالادعاءات الكاذبة وتقول الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، وهي تقتل الشعب اليمني وتمتهن كرامته. وأيضا كما رأينا أمس الاستهدافات الممنهجة التي كانت على مدنيين، هي تقول الموت لإسرائيل وتستهدف النازحين في محافظة مأرب، النازحين الذين هربوا من جحيم الموت والعذاب الذي ذاقوه في مناطق الحوثي. الحوثي للأسف الشديد ميليشيا إرهابية تستلم أوامرها من إيران ضد محيطها العربي وضد اليمن وضد دول الخليج. اليوم كما رأينا تستهدف سفينة شحن مواد غذائية يمنية، وتم المفقودين إلى غاية الآن 11 بحارا أو الذين كانوا على ظهر السفينة، 11 شخص منهم باكستانيين وأندلسيين. وأيضا ميليشيا الحوثي بعد استهدافها للسفينة بصاروخين هرعت قوات خرف خفر السواحل لإنقاذ من كانوا على ظهر هذه السفينة، ولكن سرعان ما أرسلت ميليشيا الحوثي الصاروخ الثالثة استهدفت بها قوات خفر السواحل. وهناك
0: لماذا؟ ما الرسالة التي يريدون إيصالها بهذا الصاروخ الرابع أو الثالث الذي أطلق أثناء عمليات الإنقاذ؟
1: ميليشيا الحوثي هي بطبيعة الحال ميليشيا إرهابية، لا تريد لليمن أن يستقر، لا تريد للأقليم أن يستقر، تريد النار تفضل مفتوحة في باب المندب، تريد أيضا أن تكون ورقة بيد إيران، تريد أيضا أن يعني في حال الاتفاق الإيراني الأمريكي إلى مرحلة سلام، تريد ميليشيا الحوثي أن تكون جزء من هذا السلام، وتريد هي الحرب بشكل رئيسي من أجل أن تستفيد إذا كان هناك في عملية سلام بين أمريكا وإيران، من أجل إدراج هذه الميليشيات ضمن محور الساحات الذي هو يتبع النظام الإيراني. اليوم كما شاهدنا وشاهدنا في الأيام السابقة استهدافات متعددة للكثير من الموانئ اليمنية.
0: المخا، لماذا المخا تحديدا يتم استهدافه بشكل متكرر؟
1: ميناء المخا هو الميناء القريب إلى باب المندب، ومن يسيطر على هذا الميناء بإمكانه أن يتحكم في الكثير من العمليات العسكرية.

0: التي قد يتم إطلاقها من هذا الميناء باتجاه السفن الشحن الدولية التي تمر عبر هذا المضيق الهام. فميليشيا الحوثي هي لا تريد أن تستولي قوات الشرعية على هذه المنطقة الهامة، تريد السيطرة عليها، تريد أيضا القضاء على أي قوات من الحكومة الشرعية، كما رأينا الاستهدافات يوم قبل أمس لميناء المخاء. تم استهداف الميناء بشكل عام، تم استهداف السكن، سكن العاملين، وتم استهداف أيضا مستشفى ميداني يستفيد منه المدنيين هناك، والكثير من الضحايا راحت، حوالي 7 أو 8 ضحايا في ذلك الوقت و30 جريح، ما يدل على أن هذه الميليشيا الحوثية تسعى بشكل أو بآخر للتصعيد العسكري على أكثر من جبهة، ولكن القوات الحكومية لها بالمرصاد، وقد رأينا الاستهدافات التي حصلت من القوات الحكومية لميليشيا الحوثي في التحيتة وحيس، وكانت ضربات موفقة عبر الطيران المسير التابع.
1: هذه النقطة تحديدا، كان وزير الدفاع طاهر العقيلي أو العقيلي العقيلي كان زار مركز الطيران قبل نحو أسبوع، ويقال بأن القوات الحكومية الآن أدخلت الطيران المسير إلى منظومتها تستخدمها لأول مرة في المواجهة مع الحوثي الآن. إلى أي مدى يمثل ذلك إضافة نوعية الآن في القدرات العسكرية القتالية للقوات الحكومية اليمنية؟
0: في حقيقة الأمر هو طيران مسير يحمل تقنية عالية من تصوير ومن تقنية تحديد المواقع والاستهدافات للإمدادات العسكرية لميليشيا الحوثي، وأيضا للتحصينات التي تكون قريبة من مناطق التماس، وأيضا هي كانت حاسمة أيضا في الساعات الماضية في جبهة البلق وفي شمال سارة، أيضا في محافظة مأرب، وأيضا في حيس والتحيتة راحت ضحايا كثيرة من ميليشيا الحوثي جراء هذا الطيران. كانت ميليشيا الحوثي تعتقد أن الجيش اليمني لا زال ضعيفا، والخلافات البينية التي كانت ما بين الأطراف السياسية في الحكومة الشرعية مكنت لميليشيا الحوثي أن تستعيد أنفاسها وأن ترتب صفوفها، ولكن اليوم الجيش الوطني والمكونات السياسية كلها على قلب برج واحد، تتبع مجلس القيادة الرئاسي، لدينا جيش مدرب، لدينا قوات برية جاهزة لأي عمليات عسكرية وربما تحسم المعركة ضد.
1: لكن هل هناك أي مؤشرات
0: في خلال أيام
1: لما ذكرته، الجيش الوطني، المكونات اليمنية، القوات البرية، هل هناك أي مؤشرات يمكن البناء عليها على استعادة زمام المبادرة من هذه القوات والقيام بعملية كبيرة ربما كما يرى البعض أو يطالب البعض لاستئصال الحوثي في اليمن؟ هل ذلك وارد الآن؟
0: القوات المسلحة اليمنية هي لا تحتاج إلا لقرار سياسي بدء الحرب، وأعتقد أنها ستحسم المعركة خلال أيام. ميليشيا الحوثي كما تعلم هي تعتمد على الطيران المسير بشكل عام، وقواتها ليست قوات مدربة في حقيقة الأمر، وهي عبارة عن أطفال يتم جلبها من المدارس أو من المراكز الصيفية ويتم الزج بهم بالجبهات، لا ليس لديهم خبرات عسكرية، ويقومون بالانطلاقة نحو أي معركة بانتحارية، لا يفهمون في التكتيكات العسكرية. هناك اليوم في الحكومة الشرعية جيش مدرب تكتيكيا على مستوى، لديه من القدرات الدفاعية، لديه من القدرات الهجومية، ما تمكنه من حسم هذه المعركة خلال أيام.
1: شكرا لك الكاتب الصحفي اليمني سامي حروبي.
0: شكرا جزيلا.
1: وإلى التطورات المتعلقة بإيران، حيث كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ما وصفه بالاستراتيجيات الثلاث للتعامل مع إيران، وهي مراقبة مدى سوء وضعها وضربها بشدة والضغط الاقتصادي عليها، وهو ما تفعله أمريكا على حد وصفه الآن. وتحدث الرئيس الأمريكي أيضا عن الوضع الاقتصادي في إيران، وقال إنها في حالة فوضى اقتصادية ولا تستطيع اقتراض البال، وأن التضخم في إيران وصل إلى 300%، وأن العملة أصبحت بلا قيمة. ترامب أعلن أيضا أن البحرية الأمريكية تسيطر

0: على مضيق هرمز بشكل كامل. وأضاف بأن الولايات المتحدة أزالت الألغام من هرمز بالكامل، مؤكدا أن المضيق مفتوح حاليا وأن عددا كبيرا من السفن يمر عبره.
1: The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. So it's actually open now. We do not let them go into Iran. They're not admitted into the Strait to go to Iran. But it's open for others. Now, a little bit... complex because they will on occasion drop a mine and we find the mines. You know, we've mine swept the entire strait, as you probably maybe heard, maybe you didn't hear, but we control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble.
0: وقد نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي أطلق النار على سفينة ترفع علم بنما اليوم حاولت اختراق الحصار الأمريكي على موانئ إيران. المسؤول أوضح أن طاقم السفينة تجاهل التحذيرات للقوات الأمريكية ما دفعها لإطلاق النار على دفة السفينة، فيما لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات في الحادثة بحسب وول ستريت جورنال. نشاهد معكم هذه الصورة الآن لوصول وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران. إذا كانت الأنباء تحدثت عن أيضا سفر الوزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، ونشاهد هذه الصور بعد وصوله إلى العاصمة الإيرانية. وهذه الصورة تجمعه بوزير الداخلية الإيراني. إذن نشاهد هذه الصورة لوزير الداخلية الباكستاني الذي يستقبله نظيره الإيراني في طهران.

0: انضم إلينا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. بيير مرحبا بك. تحركات دبلوماسية الآن، وزير الداخلية الباكستاني في إيران، وزير الدفاع الباكستاني يتحدث عن قرب الوصول إلى اتفاق بين أمريكا وإيران، هل من معلومات أو ردود أفعال من واشنطن؟
1: ليس هناك تأكيد من قبل الأمريكيين أن هناك تقدم في هذه المفاوضات. الانطباع هنا في العاصمة الأمريكية هو أن المفاوضات عالقة عند النقاط الأولى المتفق عليها منذ أوائل الأسبوع الماضي، وأن الإيرانيين أضافوا سلسلة من الشروط على الأمريكيين ما دفع هذه المفاوضات للتأخير، خصوصا أنهم يريدون الكثير من النفوذ على المياه الدولية في منطقة مضيق هرمز، يريدون الإفراج عن أموال معلقة، يريدون وقف العقوبات ورفع العقوبات الأمريكية عن النظام الإيراني، ولائحة طويلة من هذه الشروط التي منعت الأمريكيين من الوصول إلى نتيجة مع الإيرانيين.
0: طيب، هناك من يتحدث اليوم عن وصول كذلك الإيرانيين والعمانيين إلى اتفاق حول حركة المضيق. أيضا واشنطن لا تملك أي معلومات حول فحوى هذا الاتفاق إن تم، وهل يمكن أن تقبل أمريكا بأي سيطرة إيرانية على المضيق وفق ما ينشر الآن عن هذا الاتفاق؟ بير،
1: الجواب هو لا. ما حدث هو أنه منذ بداية الأسبوع الماضي عندما تراجع الرئيس الأمريكي عن توجيه ضربة عسكرية، بدأت مفاوضات بين العمانيين والإيرانيين حول مسألة مضيق هرمز، والاتفاق واضح وبسيط. السفن التي تدخل إلى الخليج العربي تدخل قرب الشواطئ الإيرانية، السفن التي تخرج من الخليج العربي تخرج قرب الشواطئ العمانية، وأن يكون هناك عملية رفع للألغام من المياه التي زرعت فيها إيران هذه الألغام البحرية. ولكن بعد ذلك عاد الإيرانيون وبدأوا بإضافة هذه الشروط. من الواضح أن الأمريكيين

لا يريدون من خلال التوصل إلى أي اتفاق الآن حول مسألة مضيق هرمز أن يكون كسب دائم للإيرانيين. الإيرانيون يريدون نوعا من الاعتراف من قبل الدول العربية ودول العالم على أن إيران تملك هذه المياه الدولية. الدول العالم تريد القول أن هذه مياه دولية وفقا للمعاهدات، وبالتالي لا يمكن الإقرار بأي حقوق للإيرانيين وهم لا يملكونها وفقا للقانون الدولي. المسألة

0: هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران وصلت إلى مرحلة متقدمة، مشيرا إلى أن الدوحة تلقت ردود فعل إيجابية من الجانبين. هذه المحادثات تأتي في إطار التوصل إلى تفاهمات بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز وسط مساع لإيجاد ترتيبات تضمن المرور الآمن للسفن عبر الممر الاستراتيجي. في استديوهاتنا من الرياض ينضم إلينا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفكاهي. أهلا مسعود. تبدأ من الصورة الأخيرة لوصول وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران في هذا التوقيت الذي يقول فيه وزير الدفاع أيضا باكستاني بأن التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران بات قريبا، ما قاله أيضا ماجد الأنصاري متحدث باسم الخارجية حول مضيق هرمز وأن الأمر وصل إلى مراحل متقدمة، لكن هل نحن أمام صورة إيجابية الآن بوجود اتفاق يؤكده وصول وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران حاليا أم لا؟
1: التأكيدات من قبل الجانبين بخصوص قرب التوصل إلى اتفاق تكررت خلال الأسبوع الفائت وهذا الأسبوع، لا زلنا ننتظر. أنا أعتقد إذا لم يتم أي تقدم في موضوع مضيق هرمز من الصعوبة ومكان الانتقال إلى المرحلة التي بإمكاننا أن نصفها مرحلة الصورة الإيجابية، وهو التفاوض بين إيران والولايات المتحدة حول القضايا الرئيسية، لأنه بالنهاية مسألة مضيق هرمز هي ليست للقضايا قضايا التفاوضية الأساسية، هي نتيجة للحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، الحرب الأخيرة التي استمرت 40 يوما. لذا إذا توصل الجانبان إلى نوع من التفاهم حول مضيق هرمز والصيغة معروفة وتكررت كثيرا،
0: تفاهم
1: هنا يمكن
0: وفق من الذي يفرض شروطه اليوم؟ يعني وفق ما كل ما يثار الآن، الإيرانيين أم الأمريكيين؟
1: أعتقد بأنه هناك نوع من صراع الإرادات في الوقت الحاضر بخصوص مضيق هرمز. إيران تحاول إيجاد وضع داخل المضيق يشكل سابقة في المستقبل يمكنها من التدخل في هذا الممر المائي الدولي، وهذا ما ترفضه دول العالم، ترفضه الدول الإقليمية. هذا يعني إيران تضع يدها على نفس دول المنطقة، الدول التي تصدر النفط والغاز من خلال هذا الممر. لذا إيران تحاول تحويل هذا الممر إلى ورقة استراتيجية، ليس فقط في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل ورقة مستقبلية تعطيها الإمكانية لتدخل في كثير من الأمور في المنطقة. وهذا أعتقد هو يعني هاجس دول المنطقة بأن ترفض مثل هذا الإجراء.
0: لكن رغم من ذلك بعض وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن إمكانية قبول أمريكي بشيء من السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز ليشكل مرحلة انتقالية لمناقشة الأمور الأهم بالنسبة للولايات المتحدة، وهي مسألة النووي وغيرها يعني. فبالتالي هل يمكن أن تذهب إيران إلى هذه الخطوة مثلا إذا تم القبول بهذا المقترح لمناقشة المسائل الأخرى يعني؟
1: إذا طبعا أي اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وسلطنة عمان هنا أيضا بخصوص الممر سيكون مؤقت لمدة 60 يوما، وهذا ما يقال بأن 60 يوما للتفاوض حول الملفات الرئيسية. أعتقد بأن إيران لا حل أمامها. مسألة الإصرار على هذا الموقف هو يؤدي إلى تآكل الاقتصاد الإيراني بسبب الحصار، بسبب عدم تصدير النفط، بسبب عجز في الميزانية، الدخل الإيراني يتراجع يوما بعد يوم. كل هذه الأمور تؤثر على الوضع الداخلي الإيراني والوضع المعيشي، وكل ذلك يضغط على السلطات حتى تتخذ إجراءات على أقل تقدير تمكن إيران من تصدير النفط لأنها بحاجة للأموال. هنا 60 يوما إذا تم اتخاذ أي توافق أو إجراء بين إيران والولايات المتحدة حول المضيق سيكون مؤقتا، لا يمكن أن يصبح دائما إذا لم يتوافق مع القوانين الدولية بخصوص الممرات المائية، لأن دول المنطقة لا تقبل ذلك. قد تنتظر لمدة 60 يوما حتى تأتي إيران إلى طاولة المفاوضات، ولكن بعد 60 يوما لا يمكن أن يصبح أي توافق ثنائي أمريكي

0: الإيراني إلى سابقة في المستقبل، ووضع يعني يجعل إيران تتدخل في الممر.
1: شكرا لك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك.
0: شكرا لك.
1: كشفت مصادر العربية أن التشكيلة الحكومية العراقية المتبقية قد تستكمل الأسبوع المقبل عقب التوصل إلى تفاهمات بين القوى والكتل السياسية بشأن المناصب والحقائب المتبقية. المصادر أشارت إلى أن الجانب الأمريكي أبلغ العراق رفضه لتولي ليث الخزعلي شقيق الأمين العام لحركة العصائب قيس الخزعلي منصب نائب رئيس الوزراء. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها لاعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل في خطوة تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وشددت السعودية على أن مثل هذه المواقف لا تسهم في تحقيق السلام، بل تمثل خروجا عن الموقف الدولي الراسخ تجاه الجولان السوري المحتل. رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري باتفاقية مكة للدفاع المشترك، مشيرا إلى أن الدوحة تنظر بشكل إيجابي إلى أي إطار دفاعي يقوم على التعاون.
2: ثانيا فيما يتعلق باتفاقية مكة، كما تعلمون نحن نرحب في دولة قطر بأي تعاون إقليمي ينتج عن تعزيز الأمن والاستقرار والدفاع في دول المنطقة، لذلك نحن نرحب بهذه الخطوة ونشد على أيدي أشقائنا في هذه الدول، وننظر بلا شك بشكل إيجابي كامل إلى أي إطار دفاعي يقوم على التعاون وحسن الجوار.
1: إلى الموجز الرياضي الآن مع ديما محمد السايح.
3: شكرا لك خالد ومرحبا بكم مشاهدينا. تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في ظل الضغوط المتصاعدة والمطالبات برحيله عن رئاسة فيفا. وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال أن فيفا سترتكب خطأ فادحا إذا فكرت لأي سبب إن كان في استبدال إنفانتينو، واصفا إياه بالرائع. وأضاف الرئيس الأمريكي أن إنفانتينو قاد كأس العالم الأخيرة إلى نجاح غير مسبوق، معتبرا أن رحيله سيجعل من الصعب تكرار مستوى النجاح والربحية الذي حققته البطولة. ويأتي دعم ترامب في وقت يواجه فيه إنفانتينو أزمة متصاعدة على خلفية مشروع فتح مسابقات فيفا أمام استثمارات القطاع الخاص قبل أن يتم التخلي عنه تحت وطأة المعارضة. ويتعارض موقف ترامب مع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم الذي انتقد إنفانتينو، إلى جانب الاتحاد الكندي وعدد من اتحادات أمريكا الوسطى والكاريبي. تصاعدت حالة الغضب داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم تجاه جياني إنفانتينو رئيس المنظمة العالمية، وسط انتقادات من موظفين داخليين لطريقة إدارته وقراراته الأخيرة، حيث نقلت صحيفة الكونفيدنسيال الإسبانية عن مصادر داخل الاتحاد الدولي قولها إن حالة من الإحباط تسود بعض الموظفين، معتبرة أن تحركات إنفانتينو السياسية والتجارية أضرت بالعمل الذي يقومون به داخل المؤسسة. وجاءت الانتقادات بعد فشل مشروع بيع نحو 20% من الحقوق التجارية لفيفا لمستثمرين من القطاع الخاص، وهي الخطة التي قالت الصحيفة إنها جرت من دون علم عدد من كبار المسؤولين المحيطين بإنفانتينو. وظهر حجم الانقسام مع استقالة المستشار المالي كارلوس كورديرو، فيما هاجم مدير العمليات في فيفا كيفن لامور رئيس الاتحاد بشكل مباشر، كما نأى مدير تطوير كرة القدم في فيفا أرسن فينجر بنفسه عن الخطة، مؤكدا أنه لم يكن على علم بها وأن التخلي عنها كان ضرورة مطلقة.

0: النادي السعودي إلى بلوغ دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة عندما يحل ضيفا على الجزيرة الإماراتي اليوم الثلاثاء في أبوظبي. وكان الاتحاد قد بدأ تحضيراته لهذا الموسم بإقامة معسكر إعدادي في إسبانيا لعب خلاله 4 مباريات ودية، كما تعاقد مع المدرب الألماني ينز فيسينك خلفا للبرتغالي كونسيساو، كما يعول على المجموعة الحالية من لاعبيه بقيادة الفرنسي موسى ديابي لحسم المباراة والعودة ببطاقة التأهل. من جانبه استعد الجزيرة الإماراتي لموسمه الجديد بمعسكر إعدادي في هولندا لعب خلاله 6 مباريات وتعاقد مع المدرب الروماني كوزمين أولاريو. يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي غدا مع أستون فيلا الإنجليزي في مدينة سالزبورغ النمساوية في نهائي كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم. ويدخل باريس سان جيرمان الفرنسي المواجهة بصفته بطل دوري أبطال أوروبا ساعيا إلى مواصلة حضوره القوي على الساحة القارية وإضافة لقب أوروبي جديد إلى خزائنه. في المقابل يخوض أستون فيلا كأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي. ويتطلع الفريق الإنجليزي إلى استثمار نجاحه القاري وافتتاح موسمه بلقب جديد. وتجمع المواجهة بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في أولى المحطات الكبرى للموسم الأوروبي الجديد. أوقف ريال مدريد الإسباني مفاوضات إعارة مهاجمه البرازيلي أندريك خلال فترة الانتقالات الصيفية بناء على رغبة مدرب الفريق جوزيه مورينيو. وبحسب صحيفة أس الإسبانية فإن القرار جاء رغم اهتمام روما الإيطالي وأستون فيلا الإنجليزي بضم اللاعب في ظل تمسك مورينيو باستمراره ومنحه فرصة لإثبات نفسه خلال الموسم الجديد. وأوضحت الصحيفة أن المدرب البرتغالي يرى أن أندريك قادر على منح الفريق خيارات هجومية متعددة، وهو موقف يحظى بدعم رئيس النادي فلورنتينو بيريز. ومن المنتظر أن يعاد تقييم مستقبل أندريك في يناير المقبل وفقا لحجم مشاركاته ودقائق اللعب التي سيحصل عليها، مع بقاء خيار الإعارة مطروحا في حال عدم حصوله على فرص كافية. اقترب مانشستر سيتي الإنجليزي من التعاقد مع لاعب الوسط المغربي أيوب بيعدي قادما من ليل الفرنسي في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو. وبحسب صحيفة غاردين البريطانية توصل بوعدي البالغ من العمر 18 عاما إلى اتفاق مع مانشستر سيتي بشأن شروطه الشخصية، فيما تتواصل المفاوضات بين الناديين لحسم الصفقة. ويأتي تحرك سيتي لضم اللاعب المغربي في وقت بات فيه الإسباني رودري أقرب إلى الرحيل عن الفريق والانتقال إلى برشلونة. وفي حال اكتمال الصفقة سينضم بوعدي إلى إليوت أندرسون الذي تعاقد معه سيتي قادما من نوتنغهام فورست الإنجليزي ضمن عملية إعادة تشكيل خط وسط الفريق بعد رحيل البرتغالي برناردو سيلفا. رفض برشلونة الإسباني عرضا أوليا من باريس سان جيرمان الفرنسي لضم مهاجمه فيران توريس. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر في النادي الكتالوني أن العرض بلغ نحو 40 مليون يورو للتعاقد مع صاحب هدف الفوز لإسبانيا أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم الأخيرة. على وقع سوق الانتقالات ننهي الأخبار الرياضية، عودة الآن إليك خالد.
1: شكرا ديما. إلى العناوين: لتهم منها القتل والتعذيب، أحكام بالإعدام على بشار الأسد وماهر الأسد غيابيا وآخر حضوريا على عاطف نجيب. مقتل 3 أجانب باستهداف حوثي لسفينة بباب المندب، والقوات الحكومية تستهدف بطيران مسير مواقع حوثية. وزير الداخلية الإيراني يستقبل نظيره الباكستاني في العاصمة الإيرانية طهران. أمريكا تضع فيتو على تعيين شقيق زعيم ميليشيا العصائب نائبا لرئيس وزراء العراق. إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.
4: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
5: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
4: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
5: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
4: حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
5: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
4: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وباختصار: القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
5: القرآن الكريم كلام الله، القرآن ليس هو التفسير.
6: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
7: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
6: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
8: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
9: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
8: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
9: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني، الحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
8: ما هو تقييم

0: حركات الإسلامية لثورة 19.
1: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
2: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
3: علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس الكيان العربي.
4: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة. ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
3: نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أنه كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار هو عبر الحرب.
4: كدول خليج نتجه وين؟ هل نتجه نرجع إلى القومية العربية وجامعة الدول العربية، أم نتجه إلى شراكات استراتيجية مع دول كبرى نستفيد منها؟
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

0: الخامسة عصرا في الرياضة، الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، معكم صهيب شراير في خامسة اليوم. تتابعون معنا: الملك سلمان يثمن نتائج قمة مكة ويؤكد أنها ستساهم في ترسيخ إطار شراكة دفاعية طويلة المدى والتعاون بين الدول الثلاث.
1: والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
0: بعد إدانتهم بجرائم ضد الإنسانية، محكمة سورية تقضي بإعدام بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وابن خالتهما عاطف نجيب.
2: النيابة العامة طالبت بإنزال أقصى العقوبات بحق عاطف نجيب والأسماء المذكورة بشار الأسد وشقيقه ماهر وباقي الأسماء.
3: إبقاء مذكرات التوقيف الغيابية نافذة بحق المتهمين الفارين كافة.
0: ومحكمة الجنايات في دمشق تأمر بملاحقة المدانين بشار الأسد وشقيقه ماهر دوليا. الحوثي يطلق 4 صواريخ على سفينة تجارية يمنية في باب المندب ويقتل 3 باكستانيين وإندونيسي.
4: الميليشيات الحوثية تكثف قصفها على المدينة والقوات الحكومية ترد بقوة وتدك مصادر النيران في أطراف مأرب.
0: في الخامسة ملفات أخرى أيضا، منها وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران وقطر تؤكد وجود تقدم في محادثات عمان وإيران بشأن هرمز.
5: ترامب يتمسك بالحصار الاقتصادي ويؤجل ضرباته العسكرية أملا بانفراجة فتح المضيق.
0: زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام صواريخ باليستية

0: كوريا الشمالية في قصفها على أوكرانيا. ليس هذا فقط، لدينا أيضا أخبار اقتصاد ورياضة. ديما محمد السايح معنا، أهلا بك ديما. وناصر الطيبي، ناصر البداية معك والأبرز اقتصاديا اليوم.
1: تقلبات حادة صهيب على أسعار النفط والذهب مشاهدينا، على وقع التطورات الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة.
2: وفي أخبارنا الرياضية في هذه النشرة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم بقاء إنفانتينو ويحذر فيفا من تداعيات إبعاده.
0: أهلا بكم. خامسة اليوم تبدأ من السعودية، ولدى ترأسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في جدة، وجه الملك سلمان بن عبد العزيز الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف على ما بذلوه من جهود في قمة مكة للدفاع المشترك. وأكد الملك سلمان أن قمة مكة أكدت عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين الدول الثلاث والسعي المستمر إلى تعزيز روابط الأخوة والتضامن الإسلامي. الملك سلمان أشاد بالنتائج التي حققتها القمة الثلاثية في ترسيخ إطار شراكة دفاعية طويلة المدى. وأضاف الملك سلمان أن قمة مكة تعزز مسيرة التعاون المشترك والتنسيق والتكامل بين السعودية وتركيا وباكستان، ومواصلة الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإقليمية. رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري باتفاقية مكة للدفاع المشترك، مشيرا إلى أن الدوحة تنظر بشكل إيجابي إلى أي إطار دفاعي يقوم على التعاون.
3: ثانيا، فيما يتعلق باتفاقية مكة، كما تعلمون نحن نرحب في دولة قطر بأي تعاون إقليمي ينتج عن تعزيز الأمن والاستقرار والدفاع في دول المنطقة. لذلك نحن نرحب بهذه الخطوة ونشد على أيدي أشقائنا في هذه الدول، وننظر بلا شك بشكل إيجابي كامل إلى أي إطار دفاعي يقوم على التعاون وحسن الجوار.
0: إلى سوريا، قضت محكمة الجنايات في دمشق بالإعدام غيابيا على الرئيس المخلوع بشار الأسد خلال جلسة النطق بالحكم على عاطف نجيب ابن خالة الأسد. وقد حكم قاضي المحكمة خلال الجلسة على بشار الأسد بتهم ارتكاب جريمة القتل العمد والتعذيب، مشيرا إلى أن الأسد كان فاعلا في الجرائم المرتكبة حتى لو لم يرتكبها شخصيا، وأن الأسد سخر أجهزة الدولة لتنفيذ جرائم حرب ضد الإنسانية. كما صدر حكم بالإعدام على شقيق الأسد ماهر الأسد وملاحقتهما معا دوليا. قاضي محكمة الجنايات أكد في جميع الأفعال المنسوبة لعاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي في درعا وهي جرائم ضد الإنسانية، وبموجب ذلك صدر حكم الإعدام عليه أيضا على عاطف نجيب حضوريا.
4: تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965 بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وبجناية التعذيب والتعذيب المفضي للموت وجناية الحرمان من الحرية لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والمعاقب عليها بموجب المواد 534 535 556 و216 من قانون العقوبات العام والفقرتين هي وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022 والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام. ماهر الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1967 لؤي العلي ابن علي والدته ريمة تولد 1965 قصي ميهوب ابن إبراهيم والدته فاطمة تولد 1961 وفيق ناصر ابن صالح والدته فطوم تولد 1964 وطلال العيسمي ابن فارس والدته أمرية تولد 1957 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصف

0: وصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبجناية التعذيب والتعذيب المفضي للموت والحرمان الحرية، وجناية الخطف لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والمعاقب عليها بموجب المواد 534 و535 و216 و556 من قانون العقوبات العام، والفقرتين هي وواو من المادة 2 من القانون 16 لعام 2022، والمادتين 1 و2 من المرسوم 20 لعام 2013، والحكم عليهم من أجل ذلك بالإعدام. تجريم المتهم عاطف نجيب وابن نجيب والدته فاطمة تولد 1960 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة، وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية، وبجناية التعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية، وجناية الخطف لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية، والمعاقب عليها بموجب المواد 534 535 216 و556 من قانون العقوبات، والفقرتين هي وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022، والمادتين 1 و2 من المرسوم 20 لعام 2013، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
1: محكمة الجنايات في دمشق قررت أيضا ملاحقة بشار الأسد وماهر الأسد دوليا مع إبقاء مذكرات التوقيف الغيابية نافذة بحق جميع المحكوم عليهم وتعميمها.
0: إبقاء مذكرات التوقيف الغيابية نافذة بحق المتهمين الفارين كافة، وتعميمها على الجهات المختصة كافة، ومخاطبة المرجع المختص لاتخاذ ما يلزم بشأن ملاحقتهم دوليا وفق الأصول.
1: وبمجرد صدور القرار خرجت احتفالات تشيد بهذا الحكم. نشاهد هذه الصور الخاصة بالعربية.

0: ونذهب إلى دمشق مباشرة، معنا من هناك محمد هارون مراسل العربية. محمد أهلا بك، ما هي الآراء التي رصدتها بعد صدور حكم الإعدام على بشار الأسد وشقيقه ماهر وابن خالتهما عاطف نجيب؟
1: نعم صهيب، الحقيقة يعني كنا قد التقينا بكثير من السوريين بعد يعني انتهاء هذا المحاكمة، كلهم يعني أجمعوا وقالوا بأن هذا اليوم هو يوم تاريخي، يصفونه باليوم الموعود، يقولون بأنه هم لم يكونوا يتوقعوا أساسا بأن يصلوا إلى دمشق وأن يكونوا في مثل هذا اليوم. بالفعل اليوم انتهت هذه الجلسة، وهي بالمناسبة الجلسة التاسعة لعاطف نجيب، وأقرت المحكمة حكم الإعدام، ولكن هذا الحكم هو يحتاج إلى استكمال مراحل الطعون والمصادقة. القضية الآن رفعت إلى محكمة النقد بصفتها المحكمة الأعلى، وسيتم تداول هذا الأمر وإصدار الحكم النهائي في هذا القضية. يحق للمحكوم وهو عاطف نجيب أن يطعن بالحكم خلال مدة أقصاها 30 يوم. نتحدث عن أكثر من 10 تهم وجهت إليه وإلى المتهمين الآخرين من الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر وفهد جاسم الفريج وطلال عيسمي، وكل هذه الأسماء التي صدر بحقها حكم الإعدام. كما أيضا هنالك الحقيقة 75 مدعي على عاطف نجيب. المحكمة اعتمدت في إصدار الحكم هذا على 3 أشياء: أولا هو القانون السوري والقواعد العرفية وميثاق روما الأساسي. قبل أيام وخلال الجلسة الثامنة كانت قد طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات بحق عاطف نجيب بعد التحقق ويعني وبعد فحص الدلائل والشهود، واليوم صدر هذا الأمر. بالمناسبة سيكون

0: ستكون خلال الأيام المقبلة أيضا جلسات محاكمة لوسيم بديع الأسد أيضا بن عم الرئيس المخلوع وأيضا المفتي أحمد بدر الدين حسون. نعم. وستكون هناك أيضا محاكمة لشخصيات أخرى. صهيب،
1: شكرا جزيلا لك محمد هارون مراسل العربية، كنت معنا مباشرة من دمشق.

0: حين تسقط الدكتاتوريات القمعية لا تسقط معها الأسئلة الثقيلة التي تركتها وراءها. قد يرحل أصحاب السلطة، لكن آهات الضحايا وملفات الدم تبقى تبحث عن طريقها إلى العدالة. من بلغراد إلى لاهاي، حيث انتهى سلوبودان ميلوزوفيتش ملاحقا بتهم جرائم حرب، إلى دمشق اليوم التي تشهد حكما بالإعدام غيابيا بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، إضافة إلى المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، أحد أبرز الوجوه المرتبطة بشرارة الاحتجاجات الأولى في درعا. أحكام تراها عائلات الضحايا إنصافا طال انتظاره، فيما يثير تنفيذها وأسسها القانونية والسياسية كثيرا من الجدل. فهل تمثل هذه الأحكام بداية مسار حقيقي للمحاسبة في سوريا؟ وهل تفتح الباب أمام عدالة انتقالية شاملة، أم أنها ستبقى في حدود الرمزية السياسية والقضائية؟ أسئلة نحاول الإجابة عليها مع ضيفنا من واشنطن السفير السوري والباحث في مركز الدراسات الدولية الدكتور بسام بربندي في حوار الخامسة. سعد سفير بسام بربندي، أهلا معك بك معنا في الخامسة. بداية، هل سينفذ الحكم على بشار الأسد وشقيقه ماهر في ظل وجودهما في روسيا؟
1: صهيب، الله يعطيك العافية. شوف، هذا يوم كتير خطير أو كتير مفيد أو كتير دخلنا لوعية بالحياة السياسية السورية. يعني ما بعد السقوط، يعني هذا بعد التحرير، هذا يوم بيوازي يوم التحرير بالنسبة للشعب السوري، بالنسبة للناس الثوار، وأغلب الناس ثوار، الناس اللي فقدوا أهاليهم والمعاناة التي ذكرها تقاريركم والناس كلها تعرفها. هذه نقلة نوعية لم أحد يكن يخطر بباله في يوم من الأيام أن يصدر حكم إعدام على هذا الشخص بشار الأسد. الحكم ليس فقط على الشخص، الحكم على كل الحقبة. يعني هذه الموضوع له بعد إنساني، بعد سياسي، وبعد قانوني. هي حقبة كاملة منذ استيلاء هؤلاء على الحكم إلى اليوم. هذا الحكم هو حكم إعدام على الحقبة، وليس حكم بالإضافة إلى حكم إعدام على الشخص. القانون مثل ما تفضل مراسلكم من دمشق، هناك تراتبية قانونية في محكمة استئناف في وإلى آخره. أعتقد أنه يعني أنظار المهتمين بالقضايا الدولية وحقوق الإنسان
0: هنا السؤال أستاذ بسام، هل ستسلك القضية هذه بالنظر إلى رمزيتها وأهميتها بالنسبة للشعب السوري؟ كما ذكرت، هي قضية ربما طي صفحة كامل عهد الأسد، أكثر من يعني قرابة نصف قرن عاشه السوريون في ظل حكم عائلة الأسد. هل سيسلك مسارا سياسيا لإتمام هذه المرحلة، مرحلة طي هذه الصفحة، أم ستكون كما ذكرت في المقدمة مثل ما حصل في جرائم الحرب في البوسنة والهرسك في مع الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوزوفيتش، سيكون هناك مسار دولي لتسليم بشار الأسد ومحاكمته في الجنائية الدولية؟
1: يعني سوريا اليوم دولة مستقلة، فيها حكومة مستقلة، حكومة شرعية، ليست في وضع مثل سارييغو ودول لم يعني عند حدوث هذه المشكلة تبع سارييغو لم يكن هناك دولة. اليوم سوريا فيها دولة، فيها حكومة، فيها رئيس، فيها يعني كل قوائم الدولة الشرعية موجودة. وبالتالي أعتقد بأن الحكومة السورية ستستمر في تنفيذ هذا الحكم، في المطالبة ببشار الأسد، والقائمة طويلة. يعني بشار مرة أخرى هو رمزية، هو مجرم والآمر والفاعل، ولكن

0: وجوده واسمه هو رمزية عهد طويل من السبعين إلى اليوم، أو حتى قبل السبعين، من 65 منذ استيلاء حزب البعث على استيلاء
1: طيب
0: سوريا اليوم.
1: سيد بسام،
0: لكن مرة أخرى عادة قانونية سيستمر في ذلك، سيكون
1: نعم
0: هناك
1: هذا وفق المسار القانوني القانون الدولي، لكن في المسار السياسي البارحة كان جرى الحديث عن اتفاقية جديدة بين الحكومة السورية الجديدة مع روسيا لتنظيم العلاقة الروسية السورية الجديدة، لأن روسيا كانت داعمة للأسد وهي منحته اللجوء الإنساني بعد سقوط النظام. الاتفاقية لإعادة تنظيم التواجد الروسي في حميميم وطرطوس على الساحل السوري بالتحديد. هل هذا يمكن أن يكون يعني ضمن هذه الترتيبات أم لا؟ هذا مستبعد تماما، أنه تسليم بشار الأسد أقصد.
0: شوف، ما جرى بين روسيا وسوريا أمس ليس فقط ترتيب العلاقات على حميميم، هي ترتيب علاقات سوريا الروسية الكاملة.
1: صحيح.
0: بكل جوانبها، والجزء الأهم منها هو الوجود الروسي في سوريا. والمعاهدة يعني هي اليوم مذكرة تفاهم يتم تنفيذها بعد 3 أشهر. موضوع الأسد نفسه له علاقة بروسيا كما له علاقة بسوريا. روسيا تستضيف على العديد من قادة الذين كانت دعمتهم والتجأوا إليها. بالنسبة لها وجود مثل هذا الشخص بقاؤه لديها هو مصداقية روسية تجاه الأزمات التي ستأتي لاحقا في المستقبل أكثر ما هو موضوع سوري. مع ذلك أتصوري أن السياسة لا يوجد فيها شيء ثابت، كل شيء متغير، كل مصالح تتغير. قد يصل في يوم من الأيام أن مصلحة روسيا تتخلص من هذا العبء، هو عبء عليهم، عبء عليهم ليس إنساني، لا يهتمون بالموضوع الإنساني، عبء عليهم فعلا قضائي وسمعة والضغط السوري الآخري. على المدى القريب ما في شيء يوحي أن هذا سيتغير، ولكن تطور كل الشرق الأوسط طريقة التي يعاد تشكيله وتكوينه للشرق الأوسط سيكون أكيد عبء أكثر عليهم مستقبلا، وقد نصل إلى هذه النتيجة أو يتم تسليمه إلى محاكم دولية أو إلى الانتربول إلى آخره إذا يريد تجنبون، ولكن على المدى القريب لا أعتقد أن هذا سيحدث يعني.
1: نعم طيب، ولكن سيد بسام ماذا عن مواقف الدول الغربية وخاصة الدول الداعمة لحكومة الشرع وحكم الشرع على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأنه هناك من يطرح إشكالية أنه صعوبة تسليم الأسد إلى دولة فيها حكم بالإعدام من أجل تنفيذ الحكم.
0: يعني هذا السؤال دائما يطرح من زمان، يعني انه يجب على كل الدول حتى الاتحاد الاوروبي انه يجب على الدول ان تلغي عقوبه الاعدام.
1: صحيح.
0: حتى يكون هناك تعامل اكثر. يعني بالنسبه لنا كسوري بقولهم يعني 14 سنه ما في نوع من انواع السلاح لم يستخدم ضد الشعب السوري، لم نرى صوت لهذه الدول ولهذه المنظمات الدوليه وحقوق الانسان غير بيانات تقوم بايقاف هذه المجزره المتكامله الذي كان تقل لايف على الشاشه. يعني القصف والقتل كان نراه يوميا على الشاشه بلحظته.
1: صحيح.
0: فاعتقد في في في مجال للتعافي اذا سمينا، في مجال للعداله يجب ان ياخذ مسراه، في مجال للناس حتى ترتوي، يعني امهات الشهداء، اهالي الشهداء وما اكثرهم، نتكلم عن مليون الدمار الذي في سوريا مرعب. يعني اعتقد لا احد في الشارع السوري يبالي بحقوق الانسان ومنظمات حقوق الانسان عندما تاتي على هذه القضيه بالذات انه يجب ان تراعي حقوق الانسان. مصالح الدول اليوم هي مع سوريا، سواء موضوع اللاجئين أو الاستقرار أو محاربة التطرف إلى آخره. أعتقد لن يكون هناك هذا النوع من التشدد أو التطرف إذا سميناه الغربي أو منظمات حقوق الإنسان تجاه سوريا بهذا التفصيل تحديدا للجرائم الموصوفة التي جرت. هلا اللي خايف عليه ياخذوا لعنده، يعني مثلا إذا الأوروبيين خايفين عليه وعلى شعوره ياخذوا لعنده لنشوف شو حيعملوا فيه. يعني هنا أعطيك مثال حقيقي. يعني مجرمين داعش الغربيين يرفضون استلامهم في بلادهم، حاطونهم عندنا ببلادنا. يعني فهذا مقاييس ليست ازدواجية، هي نظرة دونية إذا سميته للأسف. يعني فأعتقد نحن في أعتقد كشعب سوري، ما أتكلم عن الحكومة، أعتقد السوريين في مجال آخر مختلف تماما عن الرأي.
1: أشكرك. نعم. شكرا جزيلا لكم سعادة السفير، أنتم السفير السوري والباحث في مركز الدراسات الدولية بواشنطن بسام برمندي، كنتم ضيف حوار الخامسة اليوم. والخامسة مستمرة نتابع فيها ولكن بعد فاصل. الرئيس اللبناني يقول إن هناك تقدما في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.

0: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع. اتهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة، ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيا وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد في الخامسة. أفاد مراسل العربية باستهداف القوات الحكومية اليمنية عدة مواقع للحوثيين في مأرب، منها ثكنات للحوثيين في جبال الردهة بمديرية الجوبة جنوبي مأرب، وتدمير محطة لاتصالات في جبل هيلان غربي مأرب أيضا. وبحسب مراسل العربية، استهدفت القوات اليمنية بطائرات عتادا للحوثيين في منطقة الكسارة شمالي مأرب ومنصة لإطلاق الصواريخ بمديرية صرواح غربي مدينة مأرب كذلك. أضاف المراسل بمقتل وجرح أكثر من 15 حوثيا في اشتباكات مع القوات الحكومية بمنطقة البلق بالجبهة الجنوبية.

0: أدانت وزارة النقل اليمنية بأشد العبارات ما وصفته بالجريمة الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي عبر استهداف السفينة التجارية اليمنية تهامة خلال إبحارها في مضيق باب المندب بثلاثة صواريخ باليستية. وبحسب وزارة النقل اليمنية فإن الحوثيين أطلقوا صاروخا رابعا أثناء عملية إنقاذ طاقم السفينة التجارية. هذا الهجوم الحوثي الذي استهدف السفينة التجارية أدى إلى اندلاع النيران على متنها وسقوط أربعة قتلى وإصابة أربعة آخرين جراء الهجوم الحوثي. ونتابع إذن مع مراسلي العربية من مأرب، معنا محمود الحميدي هو معنا فقط من مأرب محمود الحميدي. محمود أهلا بك معنا. اللافت اليوم أن قوات الشرعية قامت بالرد على اعتداءات الحوثي، ضعنا في محصلة ما استهدفه الحوثيون وما استهدفته الشرعية لدى الحوثيين حتى الآن.
1: بالتأكيد كانت هناك عملية رد من قبل القوات الشرعية على قصف الحوثيين المساكن ومواقع النازحين والمدن المكتظة بالسكان في محافظة مأرب وأيضا في مديرية المخا غربي محافظة تعز. رد الشرعية كان على مواقع وتحصينات الميليشيات الحوثية في أكثر من جبهة، نتحدث عن محيط محافظة مأرب الذي شهد خلال 24 ساعة الماضية عملية تمشيط من قبل القوات الحكومية، استهدفت تكونات عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ في غرب محافظة مأرب وتحديدا في مديرية صرواح. اتخذت الميليشيات الحوثية من قرية الزور في مديرية صرواح مركز لعمليات وإدارة إطلاق الصواريخ على محافظة مأرب وكذا المدفعية على محافظة مأرب. تم استهداف هذه المراكز وتم استهداف أيضا منصة للاتصالات المتنقلة كانت في جبل هيلان شمالي محافظة مأرب. هنالك عمليات للميليشيات الحوثية حاولت من خلالها اختراق الجبهة الجنوبية في محافظة مأرب وتحديدا في منطقة البلق. قامت القوات الحكومية بالتصدي لهذه المحاولات في معركة استمرت لساعتين وسقط فيها ما بين 15 من عناصر الميليشيات الحوثية ما بين قتيل وجريح، وهنالك أيضا 3 قتلى من قوات الحكومة اليمنية. هنالك محاولة تسلل أخرى كانت للميليشيات الحوثية متزامنة في سلسلة جبال الردها، نزلت من عقبة ملعاء باتجاه الصحراء لكن كانت هنالك يقظة من قبل القوات الحكومية وتصدت لهذه المحاولة في ظل إسناد مدفعي لهذه الجبهة منع الميليشيات الحوثية من التقدم. تهدف الميليشيات الحوثية من التقدم تحديدا من الجبهة الجنوبية في محافظة مأرب إلى الوصول إلى حقول النفط في صافر، وهي قد عجزت خلال السنوات الماضية من الوصول إلى هذه المنطقة من خلال اتخاذ عدة طرق. اليوم القوات

0: حكومية لديها تحصينات دفاعية أقوى، ولديها أيضا إمكانيات هجومية أفضل من السابق من خلال الأسلحة النوعية المدفعية والطيران المسير الذي تغير به على مواقع الميليشيا.
1: محمود الحميدي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التحديثات مباشرة من مأرب. ومن مأرب في اليمن نذهب إلى أخبار الاقتصاد وناصر الطيبي. ناصر أهلا بك. النفط والذهب اليوم يعودان للارتفاع.
2: ارتفاع والتذبذب مع التصريحات المتضاربة اليوم التي سمعناها آخرها من وزارة الخارجية القطرية.
1: المزيد معك، تفضل.
2: شكرا. نبدأ من السعودية، حيث قدم بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية بقيمة لامست 27 مليار و700 مليون ريال خلال النصف الأول من هذا العام بارتفاع سنوي نسبته 17%. توزعت التسهيلات بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، وبلغت مبالغ تمويل طلبات الصادرات نحو 8 مليارات و200 مليون ريال بنهاية النصف الأول مقابل 8 مليارات و870 مليون ريال، انخفاض قارب 7.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. في المقابل ارتفعت قيمة الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات إلى نحو 19 مليار ونصف المليار ريال بزيادة سنوية نسبتها 32%. وبذلك وصل إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ تأسيسه عام 2020 إلى أكثر من 144 مليار و200 مليون ريال. قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، وذلك بهدف اتخاذ إجراءات تنظيمية حاسمة لحماية حقوق المواطنين. كما أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين ومن تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا. وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية. أسعار النفط اليوم مشاهدينا تذبذبت. في بداية الصباح كنا شهدنا ارتفاع على مزيج برنت لامس 90 دولار للبرميل في ظل تراجع الآمال بتواصل الجهتين الأمريكية والإيرانية لاتفاق يعيد فتح مضيق هرمز أمام النقل البحري، لكن بعد ذلك كان هناك بيان وتصريحات من وزارة الخارجية القطرية أشارت إلى قرب التوصل الإيراني العماني لاتفاق حول مضيق هرمز. هذا ضغط على أسعار النفط من جديد لتفقد كل مكاسبها الصباحية. أما أسعار المعادن فالذهب كان قد قارب 4400 دولار للأونصة صباحا قبل أن يتراجع بعض الشيء دون هذه المستويات، مستفيدا طبعا من تراجع الدولار منذ نهاية الأسبوع الماضي. ذكرت وكالة بلومبرغ بأن شركة إنفيديا للرقائق دخلت في محادثات مع 6 من أكبر المؤسسات الاستثمارية في وول ستريت لتوفير ما يصل إلى 500 مليار دولار من التمويل لمشاريع البنى التحتية للذكاء الاصطناعي. التحالف المالي يضم أبولو لإدارة الأصول وبلاكستون وبلاك روك إلى جانب بنك جولدمان ساكس، ويستهدف إنشاء مصادر ضخمة لرأس المال تساعد عملاء إنفيديا على تمويل احتياجاتهم من مراكز البيانات والرقائق وقدرات الحوسبة. اللافت أن التركيز سيكون بصورة أساسية على تمويل الديون مع إمكانية استخدام قدرات الحوسبة نفسها كضمان عبر إصدارات خاصة أو سندات تصدرها كيانات ذات أغراض خاصة، على أن تبدأ بعض هذه الصفقات بالوصول إلى الأسواق خلال الأشهر المقبلة. في أوروبا رفعت موجة الحر أسعار الكهرباء الفورية بأكثر من 20% مع تراجع إنتاج الطاقة النووية في فرنسا وتباطؤ سرعة الرياح في ألمانيا. وأظهرت بيانات لندن ستوك إكسشينج جروب أسعار الكهرباء الفرنسية قفزت بنحو 22% إلى 142 يورو ونصف اليورو لكل ميجاوات ساعة، بينما ارتفع العقد الألماني المماثل بنسب قاربت 23% إلى 138 يورو ونصف

0: يورو للميجاوات ساعة. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء بسبب الارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة والتي ستتراوح بين 35 و39 درجة مئوية، مما سيزيد الضغط على أسعار الكهرباء. نبقى في أوروبا، حيث يتوافد السياح على غرينلاند وأيسلاند وإسبانيا لمشاهدة كسوف كلي للشمس لمدة 2:18 يوم غد الأربعاء، وهو ما رفع أسعار الفنادق في تلك الدول لمستويات قياسية. وبحسب بيانات لايت هاوس، تجاوز متوسط أسعار الغرف الفندقية في العاصمة الأيسلندية 1000 دولار لليلة التي سيحدث فيها الكسوف، بزيادة 140% مقارنة بالتاريخ نفسه العام الماضي. كما باعت شركات الرحلات البحرية تذاكر سفنها بالكامل لمشاهدة الكسوف قبالة سواحل إسبانيا وأيسلندا. وتوقعت الحكومة الإسبانية يصل الإنفاق السياحي من الكسوف إلى نحو 340 مليون يورو. نهاية الموجز الاقتصادي، ونعود إليك صهيب لمواصلة
1: النشرة. شكرا يا ناصر،
0: أهلا.
1: وإلى تطورات الملف الإيراني، هاجم الرئيس الأمريكي إيران من جديد ووصف الإيرانيين بأنهم غير صادقين. ترامب قال إننا محبطون من أسلوب طهران التفاوضي، وعاد ترامب ليلوح بضرب إيران بقوة شديدة. ترامب قال إن الحرب كانت ضرورية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأشار إلى أن التضخم في إيران يصل إلى 300% وعملتهم بلا قيمة. كما وصف الاقتصاد الإيراني أنه في حالة فوضى. ترامب قال لا نعاني من أي نقص في ذخائر الصواريخ. وقبل قليل أيضا أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أجرى مباحثات مع وزير الداخلية باكستان في طهران. كانت مصادر العربية أفادت بأن نقوي توجه إلى إيران ضمن مساعي استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن. وأوضحت المصادر أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني لإيران تتزامن مع قرب التوصل لاتفاق بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز. وفي السياق، قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من نوع من الاتفاق. لفت آصف إلى أن المؤشرات خلال اليومين أو الثلاثة أيام الماضية تشير إلى أن هناك اقترابا من التوصل إلى اتفاق ما وفق قوله. كما أوضح أن الأمور تتجه مجددا نحو اتفاق سلام مجددا. قبل ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران وصلت إلى مرحلة متقدمة، مشيرا إلى أن الدوحة تلقت ردود فعل إيجابية من الجانبين.
2: كما تعلمون هيثم، مسألة المفاوضات حاليا هي في نقطة مفصلية، ونقدر بشكل كبير جدا جهود الأشقاء في سلطنة عمان، وندعم كل مساعي خفض التصعيد. وكما تعلمون منخرطون نحن بشكل دقيق في ذلك، ونتابع كما تتابعون تقدم المحادثات حاليا بين الطرفين، بين سلطنة عمان وإيران.
1: إذن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لديها 3 استراتيجيات للتعامل مع إيران. وفي تفاصيل هذه الاستراتيجيات، تتضمن الاستراتيجية الأولى مراقبة مدى ضعف إيران ومدى تدهور وضعها الاقتصادي وسياسيا. بحسب ترامب، فإن طهران عاجزة عن دفع الأموال. قبل قليل قال إن التضخم في إيران بلغ 300% وبأن عملتهم بلا قيمة. الاستراتيجية الثانية التي يراهن عليها ترامب للتعامل مع إيران ترتكز على توجيه ضربات عسكرية شديدة وقوية، وهو النهج الذي اعتمده ترامب منذ بداية الحرب مع إيران في موجات متلاحقة. أما الاستراتيجية الثالثة التي يعول عليها ترامب للتعامل مع إيران أيضا، فتقوم بحسب ترامب على الضغط الاقتصادي، وأن الإدارة الأمريكية تمضي في هذا المسار بغض النظر عن الخيارات الأخرى. نذهب مباشرة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، من هناك تنضم إلينا مديرة مكتب العربية نادية البلبيسي. نادية، أهلا بك معنا. ترامب عاد وصرح قبل قليل، هل هو الآن يعود إلى استراتيجية الضربات العسكرية بدلا من الضغط الاقتصادي أم كيف؟
3: لا أتوقع صهيب، لأن

في العادة هو يحتفظ بهذا الخيار العسكري، ودوما يذكرنا في كل تصريح له بأنه بإمكانه توجيه هذه الضربة القوية، لكنه أيضا يلحق هذه الجملة بقول بأنه لا يريد قتل أبرياء ولا يريد استخدامها.

0: بأنه هذا يعني بأن المسار التفاوضي سينزف، هذا يعني بأنه دول الخليج ستتعرض إلى ضربات قوية بالنسبة من إيران. لكن على الأقل هو دوما يقول بأنه الخيار العسكري هو أحد الخيارات الموجودة لديه، لكن الحصار الاقتصادي هو الأهم بالنسبة له. لذا
1: نعم.
0: اليوم عاد يؤكد بأنه كما ذكرت بأنه إيران ستركع بالنهاية، لأنه العجز 300%، وبأنهم لا يوجد لديهم أموال نقدية، وأن الإدارة الأمريكية تلاحق الإيرانيين بالعقوبات وبالشركات الوهمية وبتجسيد كل مصادر الأموال.
1: ترامب عاد وقال بأنه لدينا ذخيرة كافية وبإمكاننا ضرب إيران بقوة. هل هذا هو السبب في تغيير استراتيجية ترامب الذي كان يتحدث عن توجيه ضربة أقوى من ضربات الحرب العالمية الثانية ضد إيران، ثم عاد الآن للضغط الاقتصادي؟ هل السبب هو نقص الذخيرة لدى الجيش الأمريكي؟
0: أحد الأسباب في الواقع كل التسريبات التي صدرت على مدى أسبوع بأنه بالفعل هناك نقص في الذخيرة، خصوصا أنظمة دفاعية مهمة مثل صواريخ باتريوت وثاد وغيرها، أكيد كان لها دور كبير. يعني عندما تخطط المؤسسة العسكرية يجب أن يكون لديها ليس فقط ما يكفيها لكن فائض أيضا لتعوض هذه الذخائر بأسرع وقت، وهذا يبدو بأنه ليس هو الحال حاليا. لذا أعتقد بأنه أحد الأسباب، إضافة إلى ما سرب عن جنرال كين بأنه الخيارات العسكرية كلها لن تغير كثيرا، وبالتالي هو حسب يعني ما قيل CNN بأنه بالفعل بأنه رئيس هيئة الأركان يقول الجنرال كين يقول بأنه الخيار العسكري لن يغير المعادلة على الأرض، وبالتالي على الرئيس أن يبحث عن البدائل، وهذه البدائل إما التفاوض وإما الحصار الاقتصادي. المشكلة بالحصار الاقتصادي بأنه طويل، استراتيجية بعيدة المدى، رأيناها في تطبيقه على دول أخرى منها العراق في وقت صدام حسين وغيرها، وبالتالي إذا أراد نتائج فعلية سريعة ربما هذا سيستغرق وقتا، لذا يعول الرئيس على
1: التفاوض أكثر من خيار آخر. نعم، وعن النتائج السريعة أيضا ربما نادية، وزير باكستاني قال اليوم لبلومبرغ إن أمريكا وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الترتيبات. هل نعرف ما هي الترتيبات المنتظرة؟
0: ترتيبات هي حسب كل المصادر إعادة فتح المضيق بصورة مؤقتة ودون رسوم. يعني أنا أتحدث مرة أخرى عن 60 يوما بتفاهمات عمانية إيرانية بإشراف إيراني، لكن دون أن يكون هناك رسوم حاليا على أن تبدأ المفاوضات الحقيقية بعد 60 يوما، وهنا ستكون كل يعني المصاعب التي ستواجه والخيارات الصعبة التي ستواجه ترامب، بأنه إيران ستقول بأنها تريد أن يكون لديها إشراف برسوم وبأتوات، وبأنها تريد رفع العقوبات على الأقل جزء منها، الأموال المجمدة، كل هذا مرتبط بإعادة فتح المضيق بشكل كامل. لذا على الأقل ما نعرفه الآن هو أنه مؤقت لستين يوما لكن بدون أي رسوم.
1: نادية البلبيسي شكرا جزيلا مرة أخرى مباشرة من واشنطن العاصمة. إلى لبنان، أكد الرئيس جوزيف عون تقدم المفاوضات مع إسرائيل معتبرا أنها أفضل من نتائج الحرب المدمرة على لبنان. عون وقال أيضا فإنه ليس هناك أي خلاف بين اللبنانيين على الأهداف من الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى وإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن هدف الحكومة اللبنانية الآن هو إعادة بناء الدولة بأي ثمن رغم معارضة الساعين إلى هدم أسس الدولة. الرئيس عون أكد أيضا على أن حجم الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان انحسر بعد توقيع صيغة الإطار. بعد فاصل نعود لنتابع في الخامسة. روسيا تتهم كييف بمحاولة جر بيلاروسيا إلى النزاع.

0: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: مرحبا بكم من جديد إلى الحرب الأوكرانية. تصعيد واستهداف للبنى التحتية للبلدين. قبل قليل فقط أعلنت أوكرانيا وقف نشاط مصنع زابوروجيا ستال العملاق للصلب جراء هجوم روسي. أما في روسيا فقالت رويترز نقلا عن مصادر إن السلطات أغلقت مجمعا روسيا للبتروكيماويات إثر هجوم أوكراني. قبل ذلك أعلنت السلطات المحلية في أوكرانيا مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 19 آخرين جراء ضربات روسية استهدفت زابوروجيا. ومن جهته أوضح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية استخدمت صواريخ باليستية كورية شمالية إلى جانب صواريخ زيركون وقنابل جوية موجهة في القصف الذي استهدف زابوروجيا جنوب أوكرانيا. زيلينسكي وصف الهجوم بأنه وحشي ويهدف إلى إلحاق أكبر قدر من الأضرار. أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها شنت غارات على منشآت للصناعات الدفاعية ومراكز للنقل والخدمات اللوجستية في مدينتي كييف وزابوروجيا بأوكرانيا. من جهتها كشف مسؤولون أوكرانيون أن الهجمات أسفرت عن مقتل 5 وإصابة 20 في زابوروجيا، وتسببت في اندلاع حرائق في العاصمة الأوكرانية كييف. كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت أو دمرت 396 مسيرة أوكرانية فوق 15 نقطة خلال الليل. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين أن موسكو ستعتبر أي استفزازات أوكرانية ضد بيلاروسيا هجوما على دولة الاتحاد بأكملها. أضاف غالوزين أيضا أن كييف تحاول توسيع النطاق الجغرافي للنزاع عبر جر بيلاروس إليه. رياضة الخامسة وفينا بها ديما محمد سيح. ديما تفضلي.
1: أهلا بك. أهلا بكم مشاهدينا. تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في ظل الضغوط المتصاعدة والمطالبات برحيله عن رئاسة فيفا. وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال أن فيفا سترتكب خطأ فادحا إذا فكرت لأي سبب كان في استبدال إنفانتينو واصفا إياه بالرائع. وأضاف الرئيس الأمريكي أن إنفانتينو قاد كأس العالم الأخيرة إلى نجاح غير مسبوق، معتبرا أن رحيله له سيجعل من الصعب تكرار مستوى النجاح والربحية الذي حققته البطولة. ويأتي دعم ترامب في وقت يواجه فيه إنفانتينو أزمة متصاعدة على خلفية مشروع فتح مسابقات فيفا أمام استثمارات القطاع الخاص قبل أن يتم التخلي عنه تحت وطأة المعارضة. ويتعارض موقف ترامب مع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم الذي انتقد إنفانتينو، إلى جانب الاتحاد الكندي وعدد من اتحادات أمريكا الوسطى والكاريبي. تصاعدت حالة الغضب داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم تجاه جياني إنفانتينو رئيس المنظمة العالمية وسط انتقادات من موظفين داخليين لطريقة إدارته وقراراته الأخيرة، حيث نقلت صحيفة الكونفيدنسيال الإسبانية عن مصادر داخل الاتحاد الدولي قولها إن حالة من الإحباط تسود بين الموظفين، معتبرة أن تحركات إنفانتينو السياسية والتجارية أضرت بالعمل الذي يقومون به داخل المؤسسة. وجاءت الانتقادات بعد فشل مشروع بيع نحو 20% من الحقوق التجارية لفيفا لمستثمرين من القطاع الخاص، وهي الخطة التي قالت الصحيفة إنها جرت من دون علم عدد من كبار المسؤولين المحيطين بإنفانتينو. وظهر حجم الانقسام مع استقالة المستشار المالي كارلوس كورديرو، فيما هاجم مدير العمليات في فيفا كيفن لامور رئيس الاتحاد بشكل مباشر. كما نأى مدير تطوير كرة القدم في فيفا أرسن فينجر بنفسه عن الخطة، مؤكدا أنه لم يكن على علم بها وأن التخلي عنها كان ضرورة مطلقة.

0: يسعى فريق الاتحاد السعودي إلى بلوغ دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة عندما يحلو ضيفاً على الجزيرة الإماراتية اليوم الثلاثاء في أبوظبي. وكان الاتحاد قد بدأ تحضيراته لهذا الموسم بإقامة معسكر إعدادي في إسبانيا لعب خلاله 4 مباريات ودية، كما تعاقد مع المدرب الألماني ينز فيسينغ خلفاً للبرتغالي كونسيساو، كما يعول على مجموعة حالية من لاعبيه بقيادة الفرنسي موسى ديابي لحسم المباراة والعودة ببطاقة التأهل. من جانبه استعد الجزيرة الإماراتي لموسمه الجديد بمعسكر إعدادي في هولندا لعب خلاله 6 مباريات وتعاقد مع المدرب الروماني كوزمين أولاريو. يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي غدا مع أستون فيلا الإنجليزي في مدينة سالزبورغ النمساوية في نهائي كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم. ويدخل باريس سان جيرمان الفرنسي المواجهة بصفته بطل دوري أبطال أوروبا ساعيا إلى مواصلة حضوره القوي على الساحة القارية وإضافة لقب أوروبي جديد إلى خزائنه. في المقابل يخوض أستون فيلا كأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي. ويتطلع الفريق الإنجليزي إلى استثمار نجاحه القاري وافتتاح موسمه بلقب جديد. وتجمع المواجهة بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في أولى المحطات الكبرى للموسم الأوروبي الجديد. أوقف ريال مدريد الإسباني مفاوضات إعارة مهاجمه البرازيلي أندريك خلال فترة الانتقالات الصيفية بناء على رغبة مدرب الفريق جوزي مورينيو. وبحسب صحيفة أس الإسبانية فإن القرار جاء رغم اهتمام روما الإيطالي وأستون فيلا الإنجليزي بضم اللاعب في ظل تمسك مورينيو باستمراره ومنحه فرصة لإثباته نفسه خلال الموسم الجديد. وأوضحت الصحيفة أن المدرب البرتغالي يرى أن أندريك قادر على منح الفريق خيارات هجومية متعددة، وهو موقف يحظى بدعم رئيس النادي فلورنتينو بيريز. ومن المنتظر أن يعاد تقييم مستقبل أندريك في يناير المقبل وفقا لحجم مشاركاته ودقائق اللعب التي سيحصل عليها، مع بقاء خيار الإعارة مطروحا في حال عدم حصوله على فرص كافية. اقترب مانشستر سيتي الإنجليزي من التعاقد مع لاعب الوسط المغربي أيوب عدي قادما من ليل الفرنسي في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو. وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية توصل بوعدي البالغ من العمر 18 عاما إلى اتفاق مع مانشستر سيتي بشأن شروطه الشخصية، فيما تتواصل المفاوضات بين الناديين لحسم الصفقة. ويأتي تحرك السيتي لضم اللاعب المغربي في وقت بات فيه الإسباني رودري أقرب إلى الرحيل عن الفريق والانتقال إلى برشلونة. وفي حال اكتمال الصفقة سينضم بوعدي إلى إليوت أندرسون الذي تعاقد معه سيتي قادما من نوتنغهام فورست الإنجليزي ضمن عملية إعادة تشكيل خط وسط الفريق بعد رحيل البرتغالي برناردو سيلفا. رفض برشلونة الإسباني عرضا أوليا من باريس سان جيرمان الفرنسي لضم مهاجمه فيران توريس. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر في النادي الكتالوني أن العرض بلغ نحو 40 مليون يورو للتعاقد مع صاحب هدف الفوز لإسبانيا أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم الأخيرة. ومع سوق الانتقالات ننهي الأخبار الرياضية، عودة الآن إليك صهيب.
1: رانيا ديما.
2: لقي 18 عاملا حتفهم وأصيب 22 آخرون إثر تصادم بين سيارتي نقل عمال بمنطقة الدواويس التابعة لمركز القصاصين في محافظة الإسماعيلية شمال شرقي مصر، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبدأت جهات التحقيق إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث. بهذا نأتي معكم إلى ختام خامسة اليوم، شكرا لكم على كرم المتابعة. المزيد دائما على العربية دوت نت وعلى صفحاتنا على مواقع التواصل. نلتقي.

0: ترتخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
3: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
2: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
3: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني والحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
2: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
4: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
4: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
6: سأعود لهذه النقطة، لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
7: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون.

0: إسرائيل دولة إمبريالية.
1: المتحاورون.
2: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: عالمنا مزدحم بالأخبار.
4: إذن معارك بتأثير عالمي.
3: منها ما يعكر صفو يومك.
5: أخذوا إلى سجن صيدنا.
3: ومنها ما يجعلك تبتسم.
6: أبو نور إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
3: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
7: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي. أطمئنوا الأخبار معنا ساردة.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي يأتيكم عند 7 مساء.
8: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
9: أين أتيت بهذه المعلومة؟
8: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
10: يعني توجه صحيح أني
8: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
1: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
11: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: غدا بعد مع عصام عبد السلام. أهلا بكم متابعينا، ونبدأ حلقة هذا اليوم بجولة سريعة على أهم الأخبار والتطورات التي تتصدر المشهد حتى هذه اللحظة. الملك سلمان يوجه الشكر لولي العهد والرئيس أردوغان ورئيس وزراء باكستان على نتائج قمة مكة. والملك سلمان يثمن نتائج قمة مكة ويؤكد أنها ستساهم في ترسيخ إطار شراكة دفاعية طويلة المدى والتعاون بين الدول الثلاث. بعد إدانتهم بجرائم ضد الإنسانية، محكمة سورية تقضي بإعدام بشار الأسد وشقيقه ماهر وابن خالته عاطف نجيب. الحوثي يطلق 4 صواريخ على سفينة تجارية يمنية في باب المندب ويقتل 3 باكستانيين وإندونيسي. ترامب يقول إن إيران في حالة فوضى اقتصادية ويطرح 3 استراتيجيات للتعامل معها. ترامب يقول لا نعاني من أي نقص في ذخائر الصواريخ. الخارجية الإيرانية: عراقجي أجرى مباحثات مع وزير داخلية باكستان في طهران. زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام صواريخ باليستية كورية شمالية في قصف على أوكرانيا. تقلبات على أسعار النفط والذهب على وقع التطورات الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة. موجة الحر في أوروبا تقفز بأسعار الكهرباء أكثر من 20%.
1: ماذا بعد؟
0: وفي حلقة هذا اليوم في ماذا بعد نتابع: أحكام بالإعدام على بشار وماهر الأسد، فماذا عن الملاحقة؟

0: الحلقة الدولية. هنالك أيضا في اليوم الأخير للإفصاح من ربح فعلا في السوق السعودية. طلب منه حجز حصة رياضية فاخترق النظام وألغى حاجز شخص آخر. تفاصيل بعد قليل.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: أهلا بكم متابعينا. لدى ترؤوسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في جدة، وجه الملك سلمان بن عبد العزيز الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف على ما بذلوه من جهود في قمة مكة للدفاع المشترك. وأكد الملك سلمان أن قمة مكة أكدت عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين الدول الثلاث والسعي المستمر إلى تعزيز روابط الأخوة والتضامن الإسلامي. كما أشاد الملك سلمان بالنتائج التي حققتها القمة الثلاثية في ترسيخ إطار شراكة دفاعية طويلة المدى. وأضاف الملك سلمان أن قمة مكة تعزز مسيرة التعاون المشترك والتنسيق والتكامل بين السعودية وتركيا وباكستان ومواصلة الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإقليمية. رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري باتفاقية مكة للدفاع المشترك، مشيرا إلى أن الدوحة تنظر بشكل إيجابي إلى أي إطار دفاعي يقوم على التعاون.
2: ثانيا فيما يتعلق باتفاقية مكة، كما تعلمون نحن نرحب في دولة قطر بأي تعاون إقليمي ينتج عن تعزيز الأمن والاستقرار والدفاع في دول المنطقة. لذلك نحن نرحب بهذه الخطوة ونشد على أيدي أشقائنا في هذه الدول، وننظر بلا شك بشكل إيجابي كامل إلى أي إطار دفاعي يقوم على التعاون وحسن الجوار.
0: استمعنا إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري.
1: ماذا بعد؟
0: نواصل ماذا بعد من سوريا، حيث قضت محكمة الجنايات في دمشق بالإعدام غيابيا على الرئيس المخلوع بشار الأسد خلال جلسة النطق بالحكم على عاطف نجيب ابن خالة الأسد. قد حكم قاضي المحكمة خلال الجلسة بشار الأسد بتهم ارتكاب جريمة القتل العمد والتعذيب، مشيرا إلى أن الأسد كان فاعلا في الجرائم المرتكبة حتى لو لم يرتكبها شخصيا، وأن الأسد سخر أجهزة الدولة لتنفيذ جرائم حرب ضد الإنسانية. كما صدر حكم الإعدام على شقيقه ماهر الأسد وملاحقتهما معا دوليا. قاضي محكمة الجنايات أكد بأن جميع الأفعال المنسوبة لعاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد ورئيس فرع للأمن السياسي في درعا هي جرائم ضد الإنسانية، وبموجب ذلك صدر حكم الإعدام على عاطف نجيب.
3: تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965 بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وبجناية التعذيب والتعذيب المفضي للموت وجناية الحرمان من الحرية لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والمعاقب عليها بموجب المواد 534 535 556 و216 من قانون العقوبات العام والفقرتين هي وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022 والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام. ماهر الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1967 لؤي العلي ابن علي والدته ريمة تولد 1965 قصي ميهوب ابن إبراهيم والدته فاطمة تولد 1961 وفيق ناصر ابن صالح والدته فطوم تولد 1964 وطلال العيسى

0: سمي ابن فارس والدته أمرية تولد 1957 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص، وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبجناية التعذيب والتعذيب المفضي للموت والحرمان الحرية، وجناية الخطف لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والمعاقب عليها بموجب المواد 534 و535 و216 و556 من قانون العقوبات العام، والفقرتين هي وواو من المادة 2 من القانون 16 لعام 2022، والمادتين 1 و2 من المرسوم 20 لعام 2013، والحكم عليهم من أجل ذلك بالإعدام.
1: كما قضت محكمة الجنايات في العاصمة السورية دمشق بالإعدام على عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد.
0: متهم عاطف نجيب وابن نجيب والدته فاطمة تولد 1960 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة، وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية، وبجناية التعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية، وجناية الخطف لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية، والمعاقب عليها بموجب المواد 534 535 216 و556 من قانون العقوبات، والفقرتين هي وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022، والمادتين 1 و2 من المرسوم 20 لعام 2013، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
1: كما قررت محكمة الجنايات في دمشق ملاحقة بشار الأسد وماهر الأسد دوليا مع إبقاء مذكرة التوقيف الغيابية نافذة بحق جميع المحكوم عليهم وتعميمها.
0: إبقاء مذكرات التوقيف الغيابية نافذة بحق المتهمين الفارين كافة وتعميمها على الجهات المختصة كافة، ومخاطبة المرجع المختص لاتخاذ ما يلزم بشأن ملاحقتهم دوليا وفق الأصول.

0: نتواصل معكم متابعينا الآن من دمشق مباشرة. ينضم إلينا الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق. تحياتي لك أستاذ عبد الحميد.
1: طيب أهلا، مساء الخير.
0: أهلا بك، هل تسمعنا بشكل جيد أستاذ عبد الحميد؟
1: الآن أسمعك. نعم
0: الآن.
1: نعم أسمعك. جميل. الآن
0: طيب ونحن نسمعك أيضا بوضوح. نتحدث بداية عن هذه الأحكام، عما تمثل وما تشكل أيضا من بداية لمحاسبة رموز النظام السابق. نحن نتحدث أيضا عن القضاء، أحكام صادرة عن القضاء وبالتالي عن العدالة الانتقالية. أستاذ عبد الحميد. طيب طبعا أنا
1: آسف.
0: نعم تفضل. طيب سنعود إليك لاحقا أستاذ عبد الحميد توفيق، على أمل أن نستمع للصوت بشكل أفضل. حديث عن ما قضت به محكمة الجنايات في دمشق من قرارات وأحكام بالإعدام غيابيا على الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك خلال جلسة النطق كما أشرنا قبل قليل بالحكم على عاطف نجيب ابن خالة الأسد.
2: هنا في العاصمة السورية استعدادات أمنية وتقنية. لماذا؟ لأن اليوم هي الجلسة التاسعة، ومن المقرر أن تكون من خلال هذه الجلسة النطق بالحكم بما يتعلق بقضية عاطف نجيب. بالمناسبة في هذا الصدد هنالك إجراءات أمنية مشددة اتخذت.

0: من قبل السلطات السورية. الأمن السوري ضرب طوقا أمنيا في محيط هذه المنطقة، كما يقوم بعمليات تفتيش دقيقة وإزالة المركبات من جوانب الطرقات هنا في هذا المكان. هذا اليوم يعتبره السوريون يوم تاريخي وله رمزية خاصة. لماذا؟ لأن الثورة السورية عمليا بدأت وانطلقت من درعا عندما أهين وجهاء المحافظة واعتقل عددا من أبنائها عندما كتبوا على الجدران حرية وإجاك الدور يا دكتور. والمتهم بهذا الأمر هو عاطف نجيب، ولهذا السبب هذا اليوم هو يوم هام، لأن تحقيق مسار العدالة الانتقالية يبدأ من هذا الرجل المتهم بإشعال فتيل المظاهرات والاحتجاجات في أنحاء البلاد طيلة السنوات الماضية. قبض على عاطف نجيب في عام 2025 ويواجه أكثر من 10 تهم وهنالك 75 مدعيا. النيابة العامة طالبت بإنزال أقصى العقوبات بحقه، وذلك بعد يعني الاستماع إلى الشهود والدلائل، وهي عقوبة الإعدام. لكن القول الفصل هو عند القضاء.
1: إذن كانت هي كلمة القضاء والقول الفصل كذلك لما تابعناه وأشرنا إليه قبل قليل فيما يتعلق بحكم الإعدام غيابيا على بشار الأسد ورموز النظام السابق. من دمشق ينضم إلينا مراسل العربية محمد هارون. محمد هارون، أهلا بك. الشارع السوري واستقباله أيضا لتلك الأحكام، وصدى تلك الأحكام إلى الآن. محمد هارون.
2: نعم، مساء الخير. مساء النور. بداية السوريون يقولون، هل تسمعني؟
1: أسمعك بوضوح. نعم تفضل.
2: السوريون يقولون بأن لديهم عادة عيدين، العيد الأول هو عيد التحرير والثاني هو أو عيد الثورة انطلاق الثورة في 18 آذار، والعيد الثاني هو عيد التحرير، والعيد الثالث هو هذا اليوم من خلال الاحتفالات العارمة التي شهدتها مختلف المدن والمناطق السورية بعد صدور الحكم الذي يتعلق بعاطف نجيب وهو حكم الإعدام. كنا قد التقينا بكثير من السوريين يقولون بأن هذا اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة إليهم، ويعتبرونه يوم مفصلي، لأن بداية انطلاق الثورة السورية كانت هي من محافظة درعا في 18 آذار عام 2011، وتحقيق مسار العدالة الانتقالية يبدأ من درعا، وهنا نقصد بعاطف نجيب. عاطف نجيب الذي اتهم باعتقال أطفال درعا وإهانة وجهاء درعا، وبالتالي مسار تحقيق العدالة الانتقالية بدأ من هذه المحافظة. اليوم كانت الجوامع والمساجد تكبر في مختلف الأرجاء السورية. أيضا السوريون كانوا يقومون بتوزيع الحلوى. القاضي قال بأن المحكمة اتخذت يعني أقصى العقوبات بحق عاطف نجيب. لماذا؟ لأنه أولا لم يعتذر أو يبدي أي ندم بما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها خلال سنوات الثورة، طبعا وفقا للقانون والأحكام المنصوص عليها. النيابة العامة كانت من جهتها قبل أيام في خلال الجلسة الثامنة، ونحن نتحدث اليوم هي الجلسة التاسعة اليوم. الجلسة الثامنة طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات بحق عاطف نجيب طبقا للشهود التي استمعت إليهم والأدلة التي تم عرضها. وبالتالي اليوم المحكمة أيضا اعتمدت على 3 أشياء في إصدار هذا الحكم. أولا هو القانون السوري، أو استندت إلى 3 مرجعيات إن جاز التعبير. طيب. القانون السوري، القواعد العرفية، وميثاق روما الأساسي. اسمح لي أن أضيف ما تفضل. تحدث به وزير العدل الذي قال بأنه هذه القضية ستحول الآن إلى محكمة النقض، وهي المحكمة الأعلى في سوريا. وسيتم ستتم عملية المداولات بين أعضائها لكي يصدر القرار النهائي.

0: بشأن هذا الحكم.
1: أنا كنت سأسألك عن هذه النقطة تحديدا محمد هارون، لأنه يعني هل نحن يتم اعتبار أن هذه الأحكام نهائية أم لا؟ أنت أجبت بطريقة ما عن هذا السؤال، ولكن هل هناك أيضا إجراءات قضائية تالية بالنسبة لتحديدا عاطف نجيب المحكوم حضوريا يعني؟
0: نعم صحيح، عاطف نجيب هو كان الشخص الوحيد الذي كان بين المتهمين حاضر، يعني كان موجود بشكل حضوري أو استمع إلى الحكم حضوريا. باقي المتهمين وجهت إليهم الأحكام بشكل غيابي، نتحدث عن رئيس النقابة بشار أسد، شقيقه ماهر، وعدد من المسؤولين في المنظومة الأمنية والعسكرية. هذا من جهة. الآن ما الذي سيحدث يعني بعد نطق حكم المحكمة في محكمة الجنايات؟
1: نعم هذا هو المهم.
0: نعم، سيتم تحويل هذه القضية إلى محكمة النقض، وستتم عملية المداولة فيما بين أعضائها، وسيتم لاحقا إصدار الحكم النهائي في هذه القضية. لكن هل سينفذ حكم الإعدام؟ وزير العدل السوري قال حكم الإعدام يحتاج إلى استكمال مراحل الطعن والمراجعة والمصادقة المنصوص عليها قانونيا. وبالمناسبة يحق للمتهم وهو عاطف نجيب بهذه القضية أن يقدم طعن بهذا الحكم خلال يحق له أن ينقض الحكم خلال مدة أقصاها 30 يوم.
1: أها 30 يوم. طيب هذا بالنسبة لعاطف نجيب المحكوم حضوريا، ماذا غيابيا؟ هناك حديث عن الملاحقة الدولية، هذه الملاحقة الدولية ما الذي تعنيها الواردة في الحكم؟ وهل بدأت دمشق يعني فعليا من إجراءات ما في هذا الاتجاه؟
0: عمليا اليوم صدر الحكم بما يتعلق بالأحكام الغيابية.
1: طيب.
0: نتحدث عن عدة شخصيات، منها فهد جاسم الفريج وزير الدفاع الأسبق في عهد النظام، طلال العيثمي الذي هو يتواجد في السويداء، ولا ننسى ماهر ولؤي العلي، قصي ميهوب، وفيق ناصر. كل هذه الأسماء صدر بحقها أحكام غيابية. ما الذي سيحدث الآن؟
1: طيب.
0: المحكمة أصدرت الأحكام وسترسل هذه الأحكام إلى الجهات المختصة، وسيتم متابعة هذا الأمر عبر الجهات السورية المعنية بهذا الشأن.
1: نعم.
0: والجهات الدولية كذلك.
1: نعم، من دمشق مراسل العربية محمد هارون، شكرا جزيلا لك، تحياتي. ماذا بعد؟

كما أشار قبل قليل مراسل العربية محمد هارون لاستقبال الشارع السوري لتلك الأحكام، تحدث عن أن السوريين أيضا يعتبرون بأن هذا اليوم هو يوم عيد، وكذلك أيضا عائلات الضحايا تحتفل أيضا بحكم الإعدام الذي صدر اليوم على بشار وماهر الأسد، والحديث أيضا كذلك عن إجراءات أخرى متعلقة بتلك الملاحقة الدولية.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أفاد براسل العربية باستهداف القوات الحكومية اليمنية عدة مواقع للحوثيين في مأرب، منها ثقنات للحوثيين في جبال الردهة بمديرية الجوبة جنوب مأرب، وتدمير محطة الاتصالات في جبل هيلان غربي مأرب. وبحسب مراسل العربية، استهدفت القوات اليمنية بطائرات عتادا للحوثيين في منطقة الكسارة شمال مأرب، ومنصة لإطلاق الصواريخ بمديرية صرواح غربي مدينة مأرب. مراسل العربية أضاف بمقتل وجرح أكثر من 15 حوثيا في اشتباكات مع القوات الحكومية بمنطقة البلق بالجبهة الجنوبية. وزارة النقل اليمنية أدانت بأشد العبارات ما وصفته بالجريمة الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي.

0: الحوثي عبر استهداف السفينة التجارية اليمنية تهامة خلال إبحارها في مضيق باب المندب بثلاثة صواريخ باليستية. وبحسب وزارة النقل اليمنية فإن الحوثيين أطلقوا صاروخا رابعا أثناء عمليات إنقاذ طاقم السفينة التجارية. الهجوم الحوثي الذي استهدف السفينة التجارية أدى إلى اندلاع النيران على متنها وسقوط 4 قتلى وإصابة 4 آخرين جراء الهجوم الحوثي. ينضم إلينا الآن متابعينا من مدينة المخا مراسل العربية هائل سعيد. هائل أهلا بك معنا، نتابع ونرصد معك دائما كل ما هو جديد، دعنا في التفاصيل وما جرى أيضا من استهداف حوثي وكذلك أيضا رد الحكومة اليمنية، تفضل هائل.
1: نعم، ميليشيات الحوثي تكثف ضرباتها بشكل كامل على مدينة المخا، وأيضا طالت الضربات اليوم سفينة تجارية في مضيق باب المندب بعد إبحارها من البحر الأحمر أدى إلى مقتل 4 من طاقم السفينة وبينهم أيضا القبطان، بالإضافة إلى جرح 4 آخرين. هؤلاء ينقلوا إلى مستشفى أحد مستشفيات المدينة في مدينة المخا، وتم نحن كنا في زيارة لهم قبل قليل من الآن، لاحظنا أن عدد الجرحى أول إصابات متفرقة بشكل كامل، يعني هناك كسور في الأطراف، هناك أيضا شظايا إثر هذا الصاروخ، هناك أيضا حالة تحدثوا إلينا بعضهم أنه ناتج عن حريق داخل هذه السفينة أو حريق قليل في هذه السفينة. إذن الميليشيات كانت قد كثفت، قالوا أنهم تلقوا صاروخين، الصاروخ الأول هو استهدفهم أثناء الإبحار في مضيق باب المندب، فيما الصاروخ الثاني كان يحاول استهداف الطاقم أو قوات خفرة السواحل التي كانت تحاول طبعا إنقاذهم، لكن تم إنقاذهم وإسعافهم إلى أحد مستشفيات مدينة المخا. الآن نحن نتحدث عن أن الميليشيات تحاول بشكل ممنهج استهداف البنية التحتية، أيضا عرقلة حرية التجارة العالمية، لكن وزارة الصحة تقول بأن الاستهداف الحوثي لهذه السفينة ويعرقل ويقطع الإمداد المواد الغذائية للمواطنين سواء في تعز أو في المناطق الساحلية أو في محافظة الحديدة والمناطق المجاورة. نتحدث أيضا عن أن الميليشيات كانت قد شنت العديد من الضربات بالطائرات المسيرة على وبالصواريخ، هناك 4 صواريخ سقطوا في وقت متأخر من الليل داخل مدينة المخا، 2 منهم سقطوا في ميناء المخا تحديدا، و2 آخرين سقطوا في أحياء سكنية، لكن حتى هذه الأثناء لا إصابات. نتحدث أيضا عن أن الميليشيات الحوثية كانت قد كثفت من غارتها بشكل كامل على الطيران المسير، تعاملت الدفاعات الجوية بشكل كبير مع هذه الطائرات وأجبرتها على مغادرة أجواء مدينة المخا. لكن إذا ما تحدثنا عن الجبهة الأخرى وهي جبهة مأرب. طبعا كان من القوات الحكومية تدارت اشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثية الانقلابية في عديد من المناطق في جنوب مأرب، استهدفت طبعا المقاتلات الطيران المسير للقوات الحكومية اتصالات وكذلك عتاد عسكري للميليشيات كان باتجاه مناطق سرواح وكذلك منطقة الكسارة وأيضا في أيضا منطقة القبة في جنوب مأرب. هذه المواجهة أو هذا الاستهداف التي أو هذه العملية التي قامت بها القوات الحكومية تأتي ردا على الميليشيات الحوثية أو على الهجمات التي شنتها الميليشيات في مدينة مأرب، خصوصا بعد التصريح الذي كان قد أصدرته القوات المسلحة اليمنية واعتبرت أن محور الاعتداء على محور الساحل الغربي هو اعتداء على جميع المحاور اليمنية، بمعنى أن الحكومة هناك سترد. يعني يمكن الإشارة إلى أن القوات الحكومية اليوم تعلن صراحة عن دخول السلاح الجو وهو الطائرات المسيرة في سير هذه المعركة.
0: نعم، شكرا على كل تلك التفاصيل من المخا مراسل العربية هائل سعيد.
2: ماذا بعد؟
0: ضمن الأخبار التي ترد لنا قبل قليل، نتنياهو يقول الجولان منطقة حيوية لأمن إسرائيل، ونتنياهو أيضا يضيف الجولان أرضنا ونتمسك بالسيطرة عليها. رويترز عن مصادر نقلا عن مصادر تقول إغلاق مجمع روسي للبتروكيماويات إثر هجوم أوكراني. الخارجية الإيرانية تتحدث أن عرقجي أجرى مباحثات مع وزير داخلية باكستان

0: جددا متابعينا لمناقشة أيضا ما جرى اليوم في سوريا وما قضت به محكمة الجنايات في دمشق من أحكام بالإعدام بحق بشار الأسد وماهر الأسد. نرحب مجددا الآن متابعينا من دمشق بالكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق. تحياتي لك عبد الحميد، أتمنى أن يكون الصوت هذه المرة واضح من قبلكم. تفضل أستاذ عبد الحميد، تسمعني؟
1: مساء الخير. نعم أسمعك الآن جيد.
0: مساء النور ونحن نستمع إليك بشكل جيد. أنا كنت قد سألتك في البداية عن هذه الأحكام، عن دلالاتها. أيضا مراسل العربية كان معنا قبل قليل، تحدث أن السوريون يعتبرون أن هذا اليوم يوم عيد بالنسبة إليهم.
1: نعم، أعتقد بأن هذه الخطوة ضرورية في حقيقة الأمر لإعطاء الانطباع والتأكيد على أن اليوم مسألة العدالة الانتقالية لا بد لها أن تسير وفق القوانين المرعية، ولا بد أيضا من وجود كل الأدلة والبراهين التي تؤسس على انتقالية قانونية حقيقية. هناك كثير من الشخصيات التي أجرمت بحق الشعب السوري، وبالتالي أعتقد المحاكمة الأحكام التي صدرت
0: نعم
1: حد موجودين العرب، ذلك الشخصيات غير الموجودة، مؤشر أساسي على أن المجرى القانوني هو السبيل الوحيد لإحقاق الحقوق ولإنصاف الضحايا، وكذلك ليكون مسرا أساسيا لعبور سوريا إلى مراحل أخرى من العمليات القانونية والإجراءات القانونية التي لا بد منها في التعامل مع كل هذه الشخصيات وفق البراهين والأدلة التي تقدم ضد كل من هو متهم من حيث المبدأ.
0: طيب حتى تكتمل تلك العملية أستاذ عبد الحميد، بعد كل هذا الانطباع الإيجابي الذي تحدثت عنه، حتى تكتمل تلك المسألة لا بد أيضا من تنفيذ تلك العقوبات، وهناك مشكلة الآن تواجه التنفيذ. وبالتالي هناك ما أشار إلى أنه يعني هذه المسألة، عقوبة الإعدام، قد تعرقل مسألة فرص تسليم بشار وماهر الأسد من روسيا يعني، فماذا يمكن أن يقال في هذا الاتجاه؟
1: نعم، هي إذا أصح التعبير أن أسميها إشكالية حقيقية في هذه المسألة.
0: طيب.
1: اليوم صدور حكم الإعدام بحق هؤلاء الأشخاص، إذا تحدثت أولا عن عاطف نجيب كونه خضع للمحاكمة العلنية في هذا المجرى، فأعتقد أن مسألة تنفيذ حكم الإعدام لن تذهب مباشرة إلى قاعات التنفيذ، لأن هناك 30 يوما وفق ما ينص عليه القانون السوري بأن يكون هناك اعتراض،
0: صحيح،
1: ويكون هناك طعن من قبل الجهة للمدافعة، وهذا الطعن لكن لا يطعن في القرار، إنما يطعن عن طريق محكمة النقض العليا في سوريا. فإذا أقرت محكمة النقض أن مجريات المحاكمة كانت مستوفية للشروط القانونية، فقد تصد ينتقل إلى مرحلة التنفيذ. في الشقة من هذه الإشكالية أنه لو تم تنفيذ هذا حكم الإعدام هذا بالشخص المتهم حاليا والذي أدين بشكل رسمي، وأقصد بذلك عاطف نجيب، فإنه سيكون أيضا مشكلة تواجه التسليم شخصيات أخرى خارج البلد، وأيضاً ما تعلق بالرئيس وأخيه، وكذلك الشخصيات التي ورد اسمها في لوائح الاتهام وطلب الحكم بالإعدام أو قرارات الإعدام بحقها. إذن نحن أمام إشكالية في حقيقة الأمر، وأن مدة 30 يوما المنصوص عليها قانونيا في سوريا لتقديم الطعن في هذه الأحكام هي ستكون مرحلة الغربلة لمثل هذه المسألة. في حال تم إقرارها فسنكون أمام مشكلة استلام تلك الشخصيات المطلوبة، وربما تكون ببضعة آلاف خاصة أولئك الفارين، ولكن أيضا في المقابل إذا ما ألغي حكم الإعدام فهناك وفق القوانين السورية يمكن إحالة أو مسألة الإعدام بعد إلغاء هذه المادة إلى أعمال شاقة أو إلى سجن مؤبد في هذا الاتجاه، وربما أمر قد يسهل على الجانب السوري ومن النظر القانونية قبول الدول الأخرى التي تؤوي بعض هذه الشخصيات بتسليمها لاحقا.
0: طيب أنا شكرك كثيرا هذه المداخلة، شكرا الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق. نحن كنا نتمنى أن يكون الصوت من المصدر بشكل

0: أوضح حتى نسترسل معك، لأن هناك أسئلة كثيرة جدا متعلقة بمسألة الملاحقة الدولية وما يجب أن يتم في إطارها من خطوات قادمة. عموما تحياتي لك، شكرا جزيلا.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

0: أهلا بكم من جديد متابعينا في مؤشرات الاقتصاد. أنهى مؤشر السوق الرئيسية تاسي جلسة اليوم على تراجع بنسبة 0.1% ليغلق عند 10833 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.9 مليار ريال. تراجع سهم مصرف الراجحي بأقل من 1% عند 64 ريالا و10 هللات. هبط سهم أكوا بنسبة 2% عند 184 ريالا. هبط سهم مجموعة MBC بنسبة 2% عند 20 ريال و9 هللات. وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر بقيمة 262 مليون و500 ألف ريال في الربع الثاني من العام الحالي. في المقابل صعد سهم المسار الشامل بنسبة 8% وأسمنت الجنوبية بنسبة 2% عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني من العام الجاري. وتصدر سهم الأسماك للشركات المرتفعة بنسبة 10% وسط تداولات بلغت 1,100,000 سهم وبقيمة 67 مليون ريال. تنتهي المهلة النظامية لإعلان نتائج الربع الثاني للشركات والتي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر في هذا اليوم وسط موسم أرباح رفع صافي دخل الشركات المعلنة إلى نحو 170 مليار و600 مليون ريال بنمو يقارب 36.6%. ورغم استحواذ أرامكو على نحو 71% من الأرباح المجمعة فإن أرباح بقية السوق سجلت بدورها نموا بنحو 25%، ما يشير إلى تحسن يتجاوز قطاع الطاقة، لكنه يخفي أيضا ربما تفاوت واضح بين القطاعات والشركات. للمزيد من القراءة ينضم إلينا داخل الاستوديو المحلل المالي أحمد الرشيد. أستاذ أحمد تحياتي لك وسعداء بحضورك معنا داخل الاستوديو.
1: وأنا سعيد دائما بوجودي معكم.
0: طيب نبدأ بداية القراءة الأولية لموسم النتائج، هذه القراءة هل جاءت أفضل من التوقعات؟
1: إذا أخذناها بالمجمل أي فعلا هي جاءت أفضل من التوقعات. طبعا جزء من الشركات في السوق ليست لديها تغطية من قبل المحللين، هناك تقريبا 111 شركة هناك محللين توقعوا لها، ففي المعظم هي فعلا هي جاءت أفضل من التوقعات. لكن أرامكو
0: لابد أتحدث عن أرامكو فعلا والنتائج أرامكو، لأن هي كان عندها تأثير أيضا في الرقم الإجمالي كما أشرنا قبل قليل.
1: طيب بالضبط لما نستثني أرامكو لتعطينا صورة أفضل لبقية الشركات، لأن حجم أرامكو جدا ضخم مقارن بقية الشركات. أرامكو طبعا نتائجها جيدة وهي أفضل من التوقعات بشكل كبير، لكن لما نستثني أرامكو نجد أن الصورة مختلفة عما لو كانت أرامكو موجودة. بالنسبة للشركات تحت التغطية عند المحللين الأرباح المجمعة للشركات كانت أقل من التوقعات بنحو 7%، وهذا أمر ليس بالجيد، وربما هذا يبرر ما حدث في السوق اليوم، نجد أنه متراجع، كذلك الجلسات الأخيرة كانت ضعيفة
0: فعلا. طيب أيضا لو تحدثنا أستاذ أحمد عن القطاعات اللي حققت نمو تشغيلي حقيقي وليس أرباح استثنائية فقط بعيدا عن أرامكو يعني.
1: طبعا كثير من الشركات لها تأثير بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل جيد أو حتى سلبي بالأحداث في المنطقة. نجد أن هذا النمو في ربحية الشركات ساهمت فيها البحري وبترو رابغ والتي استفادت من التطورات في المنطقة، كان هناك ارتفاع بأسعار الشحن وغيره وهذا أثر على البحري، وكذلك ارتفاع هوامش التكرير وأثر على بترو رابغ. لذا في المجمل هو معظم أو كثير من الشركات حققت

0: مالي متأثرة بهذه الأحداث المؤقتة، لذلك
1: أحداث الجيوسياسية بشكل عام لها تأثير
0: بالضبط، لكن ليس باتجاه واحد، ربما سلبي أو إيجابي.
1: جميل. طيب البعض يسأل أيضا لماذا نرى

0: تزيد عليه التكاليف، اما مثلا زياده التوظيف او حتى
1: او توسع توسع
0: او حتى توسع يعني
1: في الشركات.
0: عندما تتوسع في فروع كثيره الفروع تحتاج الى فتره للوصول الى مرحله النضج، اي ان الفرع عندما يعمل في فتره الاولى ليس بالضروره ان يكون هناك اقبال من قبل العملاء وكذا، يحتاج وقت للنضج.
1: طيب يعني لاحظنا ايضا انه بعض الشركات تؤجل الافصاح الى اليوم الاخير، هل من أسباب ما لهذا التأجيل انتظار اليوم الأخير وإعلان نتائج الإفصاحات؟
0: إذا المسألة من ناحية عامة هي مهلة للإفصاح، تستطيع الإعلان في الأول في الأخير، لكن أجد أن الشركات التي تعلن في الفترة الأخيرة عادة ما تكون نتائجها ليست بالجيدة. هذا عادة.
1: طيب.
0: والتأخير أو إذا ما أخذنا التأخير نسبيا أن يكون في نهاية المهلة الإفصاح، ربما هذا نتيجة أن الشركة لم تعد قوائمها المالية بشكل جيد أو توفر البيانات للمراجع الخارجي الذي له التزامات، بالتالي يكون هناك نوع من التأخير.
1: طيب بعد اكتمال النتائج، أشرنا إلى تاسي قبل قليل، هل بالإمكان أن يصل تاسي بعد اكتمال النتائج إلى 11,000 نقطة؟ هذا السؤال أيضا، هل متوقع أن يكون له أي تأثير على هذه المسألة أم لا؟
0: محتمل لكن ليس مرجح.
1: ليس مرجح. جميل، شكرا لك حضورك وأيضا كل ما تفضلت به الأستاذ أحمد الرشيد المحلل المالي، تحياتي لك، شكرا جزيلا. ماذا بعد؟ وصل الاقتصاد وأيضا مؤشراته لهذا اليوم، مزيج برنت المزيج على ارتفاع بفاصلة 39% ليصل إلى 88.06 دولار للبرميل. المعادن تحديدا الذهب، الذهب اليوم مرتفع متابعينا بقرابة الربع في المئة ليصل إلى 4,397 دولارا للأوقية الأونصة. فيما يتعلق بالعملات الرقمية تحديدا البيتكوين في هذا اليوم على انخفاض بفاصلة 89%، البيتكوين وصل إلى 64,241 دولارا. ماذا بعد؟ قدم بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية بقيمة 27,670,000,000 ريال خلال النصف الأول من العام الحالي بارتفاع نسبة 17% على أساس سنوي، وتوزعت التسهيلات بين التمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية. في مصر قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، وذلك بهدف اتخاذ إجراءات تنظيمية حاسمة لحماية حقوق المواطنين. كما قرر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا. تضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة شركات للجهات والمؤسسات سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية. ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟ لم يطلب منه كتابة رسالة أو حتى البحث عن أي موعد متاح، بل منحه صلاحية تنفيذ المهمة بنفسه. رجل القصة وتفاصيل، رجل أسترالي استعان بوكيل الذكاء الاصطناعي لحجز مقعد في إحدى الحصص الصباحية المزدحمة داخل نادي رياضي، لكن المساعد لم ينتظر توفر موعد، فعل ماذا؟ اكتشف ثغرة في نظام الحجز واستغلها ليتجاوز القواعد. واقعة وصفتها شبكة ABC الأسترالية بأنها أول حالة معروفة في البلاد لهجوم سبراني نفذه وكيل ذكاء اصطناعي بصورة مستقلة، وهذا الأمر فتح الباب على الكثير من الأسئلة. حنتعرف أكثر على تلك

0: الواقعة وتفاصيل تلك الواقعة، والكثير أيضا من الأسئلة اللي حنطرحها على الصحافي والخبير التقني عمر قصقص. أستاذ عمر، كيف الحال؟ أهلا بك معنا.
1: مساء الخير لك وللمستمعين والمشاهدين على السوشيال ميديا.
0: بداية القصة طبعا أثارت يعني الكثير جدا من الجدل، لكن خلينا نتعرف بداية ونشرح القصة من أولها وحتى نهايتها يعني بشكل مختصر. يعني
1: مثل عادة نحن نبسط الأمور وبس كمان نشرحها بشكل تقني.
0: صحيح.
1: المشكلة أنه مثل ما أشرت حضرتك، في شخص بده يحجز.
0: طيب.
1: واستعمل وكيل، أي ايجنت، وكيل بيشغل عبر الذكاء الاصطناعي. بس هيدا الشخص ما قال له للوكيل تبعه، للايجنت تبعه اللي بيشغل بالذكاء الاصطناعي، وين حدوده.
0: نعم.
1: فبيقوم هيدا الوكيل بيطلع على الويب سايت وبيلاقي الباب الخلفي اي الاي بي اي.
0: طيب.
1: ما محطوط، مش يعني هو شو عمل، هو ما كان في حجز. تمام.
0: ما كان في حجز.
1: راح هيدا الوكيل لغى حجز شخص وحطه بالحجز.
0: غريب. تمام؟ بالأمر غريب.
1: تمام.
0: يعني ما اكتفى، ما رجع وذكر له بأنه لا يوجد حجز، وبالتالي ليس هناك فرصة. يعني لا، هو من عنده.
1: شو سبب التقني؟ سبب التقني انه على الويب سايت من برا اللي نحن شايفينه.
0: طيب.
1: الويب سايت لما تفوت على الويب سايت محجوز، ولكن الاي بي اي اللي هي الباب الخلفي للموقع ما لنا حاجز المركز. فالوكيل التقني لما شاف الاي تي اي ما عندنا حاجز، فراح على الباب الخلفي وحجز وعطيه الموعد. ولكن هيدا مش مزبوطة، لان ممكن الوكيل، ممكن الموقع لا يعطي الاي تي اي الطلب والاي تي اي تروح تحجز، فبتاخذ هيدي بضعه دقائق او بضع ثواني او ببعض الاحيان ربع ساعه او ثلث ساعه. بهيدي الثلث ساعه بين ما الموقع الخارجي عم بيحكي مع الاي تي اي لتحجز المقعد، كان الوكيل فايت على الباب الخلفي وحاجز.
0: خلاص حاجز. والغى. إيه. والغى حجز شخص. نعم. اخر. غريب.
1: لان هو لما فوت على الاي تي اي ما لقى حجز.
0: ما
1: يعني فعلا. هو اصلا لازم يفوت على الاي تي اي. لازم يكون
0: بيفوت
1: على الموقع من برا.
0: طبعا ما سوى.
1: هو لا فات لجوه دغري.
0: عمر، لانه القصه فعلا غريبه نوعا ما، وبالتالي في عدد كبير جدا من الناس ما مصدقين القصه دي انه ممكن تحصل. يعني انه ممكن.
1: لا، القصه حقيقيه والشركه اعترفت فيها.
0: نعم.
1: وعايمه الدنيا، يعني مش انه صحيح
0: بالفعل. وبالتالي هناك خلل حصل، مش كده؟ يعني في الأساس هناك خلل في نموذج الذكاء، ولا لا الخلل في ثغرة نظام الحجز؟
1: نعم. في ثلاث عوامل فينا نسميهم ثلاث أنواع من الخلل.
0: طيب.
1: في خلل من صاحب اللي عم يحجز، ما أعطى للوكيل حدود اللي روح يحجز. فالوكيل بالنسبة له رايح على هدف،
0: ولا بده هو في النهاية ينفذ هذا الهدف مهما كان.
1: أبدا. مثل واحد عطى شخص كومبلي وقال له طلع لي على هون، شو ما بيطلع قدامه هو ماشي بده يطلع على الكومبلي.
0: طيب.
1: ما قال له بحال انت لقيت حجز ما تفوت على اي بي اي، ما عطى ضوابط للايجنت تبع الذكاء الاصطناعي. هي اول خلل. خلل الانسان كيف عم يتعاطى مع الذكاء الاصطناعي.
0: طيب.
1: في خلل تقني اللي هو الموقع اللي عم بينحجز عليه ما عامل تحديد صلاحية. يعني لما الوكيل يفوت على الـ API ما طلب منه صلاحية ليفوت، ما طلب منه باسورد، ما طلب منه شيء. عاملين حماية لحتى الوكيل ما يقدر يفوت أو يلاقي حاجز أو يلاقي باب مسكر، فالباب كان مفتوح فتات.
0: طيب.
1: ثالث خلل اللي هو خلل قانوني، لأن على مين؟ هل على الشركة؟ الحق على الشخص اللي طلب يحجز؟
0: طلب.
1: ولا الحق على الشركة اللي أنشأت الـ API؟ ولا الحق على الشركة اللي أنشأت الموقع اللي تركت فراغ وقت بين الموقع الأمامي والموقع الخلفي؟ هول ثلاث أنواع من الخلل أدوا لأنه الشخص يكون حاجز، بس يلتغي حجزه وواحد يصير يأخذ
0: محله. بالمناسبة، لأنه أيضا هذا الموضوع يعني أثارت عدد من المخاوف لدى البعض صراحة. يعني هل ممكن إنه هذا السلوك يتكرر مثلا في حجوزات طيران، في حجوزات، في معاملات مصرفية؟ يعني هل ممكن يحصل نفس المسألة دي ولا لا؟
1: صح. إذا نحن ما عطينا محمينا الـ API ونحن محمينا الباب الخلفي لأي موقع حجز أو مالي أو أي موقع ممكن شخص يعوزه أو أي إنسان يعوزه، وإذا ما أعطينا ضوابط للـ API، وإذا عفواً ضوابط للـ Agent للـ AI، نحن ما عم نحكي عن شخص إنسان ممكن يكون

0: تعبان او ما يفوت. نحن عم نحكي عن شخص عن ايجنت بيشتغل 24/24 رايح يحقق الهدف. هو عم يحقق الهدف اذا معطيناه ضوابط انه ما يفوت على الباب الخلفي، ممنوع تسرق، ممنوع كذا ممنوع كذا، هذا الايجنت حيفوت ويعمل اي شيء من دون اي ضوابط.
1: على فكره بالمناسبه بالنسبه للحادثه اللي احنا تكلمنا عنها متعلقه بالنادي الرياضي، من صعب الحق هنا يعني، هل الشخص اللي حجز زي خلاص يعتبر انه حجز، والشخص اللي تم الغاء حجزه خلاص تم الغاء حجزه، ولا كيف الاشكاليه يعني مع مين الحق؟
0: الشخص اللي حجز يعني اللي التغى حجزه تمام حيرجع هو يروح، والشخص اللي استخدم الذكاء الاصطناعي هو اللي التغى حجزه،
1: هو اللي التغى حجزه في النهايه. يعني
0: هيديك حاجز ومعه البطاقه
1: فعلا فعلا فعلا
0: فعلا ما حاجز
1: خلاص خلاص ضاع له الحجز. ضاع له الحجز.
0: نعم
1: ضاع له الحجز فعلا. طيب عمر ده بيدعونا ايضا لانه نحن نتكلم عن، انت كلمت اشرت بعرض عن مساله الصلاحيات، وبالتالي احنا بنسال عن انه الصلاحيات اللي يجب انه ما نمنحها حاليا لوكلاء الذكاء الاصطناعي حتى لا تتكرر مثل تلك الحوادث يعني.
0: نعم. هي صلاحيات أخلاقية، صلاحيات تقنية، صلاحيات إلى علاقة بالخبرة. ما في أي شخص أنا افترضنا بكرة فيني أسأله للأيجنت أي آي اخترع لي قنبلة نووية أو علمني كيف بدي أصنع سلاح أو علمني كيف بدي أصنع مخدرات، أنا بدي أعطي له ضوابط، وهيدي الضوابط إلى تشريعات، وهيدي الضوابط المسؤول عن الأيجنت لازم ينفذها قبل ما الإنسان يطلب. يعني انت عمرار تسأل شات جي بي تي سؤال بقول لك انا هذا السؤال ما فيني جاوب عليه صح، وهذا الشيء عم بزيد مع الوقت، او تسأل كلود سؤال بقول لك هذا السؤال له علاقه بالملكيه الفكريه، له علاقه بالضوابط الاخلاقيه.
1: فعلا فعلا
0: هذا الشيء
1: معنا نادره بالمناسبه عمر، يعني حتى نادره دي انه انا يعني
0: نادرة جاوب. بس جاوب. لما تطلب قصص يعني هلا ما فيك تسأل شات جي بي تي انه انا علمني بدي انتحر، ما بيجاوبك.
1: لا لا مش على ما حاجة. فعلا.
0: إيه لما تسأل سؤال عام بيجاوبك، ولكن لما تصير القصة بالأذية أو قصص الليجل غير قانونية ما بيجاوبك. حتى أنا مرة جبت مقال بالفرنساوي.
1: طيب.
0: وهذا المقال حطيته على شات جي بي تي من أسبوع، حطيته على شات جي بي تي ترجم لي للعربي. قام بيعرف شات جي بي تي إنه هذا المقال بويب سايت مدفوع، فبقول لي هذا المقال عليه حقوق ملكية فكرية ولا ما فيني ترجمه.
1: ماها
0: تتخيل؟ رحت على غير أداة لترجمته. لذلك عم تتحسن الضوابط عم كلود ولا شات جي بي تي، عم تتحسن التشريعات، ولكن الذكاء الاصطناعي أسرع من الإنسان.
1: صحيح.
0: أسرع من التشريعات، أسرع من كل أي صحيح. إنسان. أنت عم تحكي عن شخص مثل بيبي وراكب بالبيت وعم بيخبط كل شيء.
1: كلام كل يوم جديد.
0: لازم تحط له أنت حدود لهالبيبي.
1: لابد يعني تكبح فعلا فعلا فعلا، لأنه تطور كبير جدا وكل يوم هو ماشي يعني
0: كل يوم
1: شيء جديد. أنا بالمناسبة أول ما طلعت القصة دي يعني سألت نفس السؤال، إذا حجز الذكاء الاصطناعي بالنسبة لي موعد وقام بإلغاء موعد شخص آخر من دون إعلامي، فكيف وضعي حيكون؟ مفترض على طول فعلا أرفض هذا الحجز تلقائيا، وبالتالي هل نحن بالمناسبة الآن عمر أمام يعني أمام حوادث فردية؟ لأنه كل يوم والثاني بنسمع بأخبار مشابهة، ولا لا نحن بنبدأ نوع جديد من هجمات سبرانية؟
0: نحن بلشنا بمرحلة جديدة خاصة مع اقتحام هيدي السنة 2026، هي عصر الايجنت. ما في شركة، ما في شخص ما عم يستعمل ايجنت لحتى يساعده بالايميلات، لحتى يساعده بالحجز، خاصة الشركات الكبيرة عم تعمل ماركتينج للايجنت. يعني
1: صحيح.
0: هلا بتفتح كلود اول شيء بيقول لك عمول اخترع ايجنت لنساعدك، بتفتح شات جي بي تي نفس الشيء، بتفتح جيميناي. الشركات الكبيرة عم بتروج للايجنت، نوع عصر الايجنت نحن. وهذا الايجنت بيشتغل كل شيء اوتوميشن، اوكي؟ هو عم بيشتغل اوتوميشن. شو هي الضوابط المتفلتة منه؟ وشو ممكن يعمل؟ وشو الأهداف اللي ممكن يحقق لك إياها وتكون أهداف غير قانونية وغير أخلاقية؟
1: صحيح.
0: كل يوم حنفيق على خبر، كل يوم لحتى يجي نهار ويصير في قوانين صارمة.
1: صارمة. وده الحديث الآن العالمي. عالمياً الناس تتكلم عن هذا الموضوع، تتحدث عنه إنه لابد يكون هناك ضوابط قانونية صارمة وقواعد أخلاقية أيضاً. التعامل مع الذكاء الاصطناعي. تحياتي لك، أنا شاكر هذا الحضور الجميل عمر قصقص. تحياتي. شكرا جزيلا لك. شكرا. ماذا بعد؟

0: أكملت شركة أوبن إي آي وفقا لتقرير عملية إعادة شراء أسهم بقيمة 7 مليارات دولار من موظفيها في خطوة تهدف إلى توفير السيولة للعاملين في مختبر الذكاء الاصطناعي الخاص. وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، جرى تقييم أوبن إي آي عند نحو 852 مليار دولار ضمن الصفقة، وهو التقييم نفسه الذي حصلت عليه الشركة في أحدث جولة تمويلية لها خلال مارس الماضي، والتي أضافت 122 مليار دولار إلى خزائنها. تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في ظل الضغوط المتصاعدة والمطالبات برحيله عن رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم. ترامب كتب عبر منصته تروث سوشيال كتبة نفيفة: سترتكب خطأ فادحا إذا فكرت لأي سبب كان في استبدال إنفانتينو، واصفا إياه بالرائع. أضاف الرئيس الأمريكي بأن إنفانتينو قاد كأس العالم الأخيرة إلى نجاح غير مسبوق، معتبرا أن رحيله سيجعل من الصعب تكرار مستوى النجاح والربحية الذي حققته البطولة. ويأتي دعم ترامب في وقت يواجه فيه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أزمة متصاعدة على خلفية مشروع فتح مسابقات الاتحاد الدولي أمام استثمارات القطاع الخاص قبل أن يتم التخلي عنه تحت وطأة المعارضة. هكذا متابعينا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم في ماذا بعد. تحية من فريق عمل البرنامج زياد الجفان وعد الدوسري. يوم الغد سيتجدد بيننا وبينكم اللقاء. حتى جديد الملتقى، تحياتي لكم وإلى لقاء.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
2: لا تذهبوا بعيدا، قسم رف بمعركة مخيم جنين، فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
3: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي،
2: أكبر شبكة من المراسلين،
4: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
2: وأفضل باقة من المختصين.
5: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب القوة تحت؟
2: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
6: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
7: عبر شبكة مراسلين.
8: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
7: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
9: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
7: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
10: الجيش الإسرائيلي ان اسرائيل نشرت عشرات الالاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
7: تغطية خاصة،
11: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
7: إذاعة العربية الخبر وصدى.
12: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
13: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
14: أنا كفيلة الكاميرا خلص.
15: تستطيعون الاستماع إلى العربية اف ام على موقع العربية دوت نت، العربية.net/fm.
16: العربية اف ام، اخبارك ان تعرف اكثر.
17: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية

0: FM. في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
1: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
2: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
3: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
4: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعتك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
5: العربية FM.
6: أن تعرف أكثر. العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. الملك سلمان يوجه شكرا لولي العهد والرئيس أردوغان ورئيس وزراء باكستان على نتائج قمة مكة. وزارة الخارجية السعودية تدين اعتراف حكومة كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل. نتنياهو يقول إن الجولان أرضنا ونتمسك بالسيطرة عليها وهي منطقة حيوية لأمن إسرائيل. محكمة الجنايات في دمشق تصدر حكما بالإعدام غيابيا على الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتؤكد أنه سخر أجهزة الدولة لتنفيذ جرائم حرب ضد الإنسانية، وتصدر حكمين مماثلين على شقيقه ماهر وابن خالته عاطف نجيب. وزارة النقل اليمنية تعلن أن الحوثيين استهدفوا سفينة يمنية بثلاثة صواريخ باليستية في باب المندب، وتؤكد مقتل باكستانيين وإندونيسي من طاقم السفينة وإصابة أربعة آخرين. ترامب يشدد على أن الحرب كانت ضرورية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، ويقول أن الإيرانيين يمارسون المكر مع أمريكا بالموافقة في غرف الاجتماعات والرفض عبر الإعلام. أوكرانيا تعلن وقف نشاط مصنع زابوريجستال العملاق للصلب من جراء هجوم روسي. سوق الأسهم السعودية تغلق على انخفاض عند مستوى 10833 نقطة. فورمولا إي للسيارات الكهربائية تعلن عن اتفاقية بث عالمية مع ديزني بلس وإي إس بي إن. أخيرا ساندرلاند يبدأ رحلة بدراجة نارية حول العالم لمدة 19 يوما لتحقيق رقم قياسي. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج أخبار سارة.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: عالمنا مزدحم بالأخبار.
3: إذن معارك بتأثير عالمي.
2: منها ما يعكر صفو يومك.
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا.
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
6: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردا هوساوي. اطمئنوا الأخبار معنا ساردا.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي يأتيكم عند السابعة مساءً.

0: نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
1: بخبر يهمك،
2: رأي جدل ومفاجآت،
0: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة،
3: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
0: بلقطة،
4: أتكهرب الجو تحتفل احتفالية تنكد عليه،
0: أو مسمع فني مثلا.
1: رياضة بنكهة الويكند.
0: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي نقيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
5: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
6: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
5: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
7: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
5: المتخالفون،
7: إسرائيل دولة إمبريالية،
5: المتحاورون.
8: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
5: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
10: مستمعينا الأعزاء مرحبا، وبشكل مباشر نسأل اليوم، هل نحن الشخص نفسه على إكس، تيك توك، إنستغرام، سناب شات وفيسبوك؟ تخيلوا معي شخصا واحدا فقط، نفتح حسابه في إنستغرام، صورة مرتبة، سفر، قهوة، مناسبات، ابتسامات، اقتباسات لطيفة، شخص يبدو هادئا جدا وربما حتى مثالي. ثم نذهب إلى حسابه في منصة إكس، نجد شخص آخر تقريبا ساخر ناقد، يدخل في نقاشات، يتحدث عن السياسة والمجتمع والعلاقات، وربما يكتب آراء جريئة جدا لا نتخيل أن يقولها وجها لوجه. نفتح بعدها تيك توك، فجأة يصبح خفيفا وعفويا، يشارك مقاطع مضحكة، يتحدث بلهجة مختلفة، يستخدم مصطلحات دارجة، وربما يظهر جانبا طفوليا أو مرحا لا يظهر في أي مكان. ثم ندخل فيسبوك، صور العائلة، تهنئة الأقارب، ذكريات قديمة، لغة أكثر تحفظا، وإعلانات من كاندي كراش. والغريب أننا نتحدث عن الشخص نفسه، فهل فعلا شخصياتنا تتغير من تطبيق إلى آخر؟ هل لكل واحد منا شخصية إنستغرام وإكس وشخصية تيك توك؟ وأي واحدة منها هي الشخصية الحقيقية؟ ولا السؤال من أساسه خطأ، لأنه قاعدين نفترض أن الإنسان لديه نسخة واحدة ثابتة يظهرها في كل مكان. حلقتنا اليوم عن سؤال أصبح جزءا من حياتنا، لماذا نبدو أشخاصا مختلفين على منصات التواصل المختلفة؟
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
10: مستمعينا، هل تعتقدون أن للموضوع علاقة بالتصنع أو النفاق الاجتماعي؟ وهل هناك علم خلف هذه الظاهرة؟ لعلي أجيب بالبداية أنه يمتد من علم النفس الاجتماعي إلى علم النفس الشخصية وعلم الاتصال والسلوك الرقمي. طبعا نستقبل مشاركاتكم معي على الأرقام التالية.
11: للتواصل معنا عبر العربية FM على

0: رقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: لعل اليوم نبدأ بشكل مختلف ونبدأ باتصال. ألو.
3: السلام عليكم دكتورة سارة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا. من معي؟
3: أنا محمد الفخور بوالدته بروفيسور الشفاء.
2: يا أهلا وسهلا بمحمد الفخور بوالدته البروفيسور. كيف حالك يا محمد؟ أهلا.
3: الحمد لله الحمد لله. السؤال اليوم عن الشخصية، هل الواقعية هل هي مختلفة عن الشخصية في الميديا؟
2: لا، سؤالنا شخصياتنا تختلف باختلاف المنصات. يعني أنت في إكس تختلف عن تيك توك، تختلف عن فيسبوك يا محمد؟
3: بصراحة نعم، أنا شخصيا في فيسبوك أختلف تماما عن الواتس. أنا يعني لا أستخدم الانستغرام كثيرا ولا أستخدم المنصات الأخرى كثيرا، ولكن كسامبل نعم هنالك اختلاف كبير. يعني
2: من أي ناحية؟
3: الواتس أستخدمه اجتماعيا أكثر مع الأصدقاء ومع الأهل، والفيسبوك لدي مجموعة على الفيسبوك بها 26,000 شخص
2: ما شاء الله
3: كونتها، لكن هذه المجموعة يعني نتحدث فيها عن مواضيع كثيرة تهم الحياة العامة والآراء وهكذا، ولا نتطرق كثيرا للأمور الشخصية.
2: سؤال محمد،
3: نعم،
2: هل أنت شفت الستوري حقت اللي هي ستاتوس حقت الواتساب وستوري الفيسبوك، هل أنت تستخدمهم؟
3: نعم أنا أستخدم الستوري وأستخدم هنا الستوري.
2: هل يختلف استخدامك للستوري والستاتوس؟
3: نعم يختلف تماما، لأنني مثلا يعني في الفيسبوك أنا دائما أظهر بالشخصية العامة التي تتناول ولدي متابعين كثر يعني
2: ما شاء الله،
3: التي تتناول مواضيع معينة، ولذلك الستوري تكون دائما مرتبطة بالشخصية. يعني بالنسبة للواتس يأخذ الجانب الاجتماعي، يأخذ الجانب في محيطي الضيق، وإن كان برضو مليء بالأصدقاء والأهل وكذا.
2: الله عليك.
3: فالستوري هنا تختلف باختلاف الغرض يعني.
2: طب تعرف يا محمد أن أنت تشابه تقريبا أكثر من 100,000 شخص، رح نتحدث عنهم اليوم في الحلقة ورح نفسر ليش هذا الاختلاف. لو كنت مهتم بالتفسير كمل الحلقة معنا.
3: إن شاء الله إن شاء الله. لدي إضافة صغيرة.
2: تفضل.
3: يعني إذا سمحت لي، أنا في الواقع إذا جلست في مجموعة قد يغلبني إن لا لا لا لا أجد فرصة للتعبير، بالذات في الفيسبوك قد لا أجد. يعني إذا جلست مباشرة إلى مجموعة في مناسبة أو في كافيه أو في أي شيء يتحدثون عن أمور عامة معينة قد لا أجد فرصة لأتداخل معهم، ولكن في الفيسبوك بمجرد ما أنشر بوست يعني يمتلئ متابعين ويمتلئ التعليقات وأجد نفسي معهم وهكذا. ولذلك يمكن الشخصية تختلف.
2: صحيح.
3: هي الشخصية واحدة ولكن تختلف
2: باختلاف مساحة التعبير، لأنه بالحياة العامة لما بتكون موجود في مجموعة فأنت ما بتكون عندك مساحة التعبير متاحة، بينما بفيسبوك لما بيردون على البوست حقك ويصير أخذ وعطى فهنا بتصير مساحتك أوسع. شكرا يا محمد، شكرا على أنك شاركتنا تجربتك.
3: شكرا دكتورة.
2: الله يرضى عنك، كل التحايا للوالدة. شكرا جزيلا.
3: الله يسعدك، أهلا وسهلا. شكرا.
2: ولعل محمد أعطانا إجابة وهي لماذا تختلف شخصيته. هذه الإجابة تتناسب مع محمد وقد تتناسب مع أشخاص آخرين. في حلقة اليوم قد نجد تفسيرات مختلفة أو تفسيرات تتطابق مع الأشياء اللي تمرون أنتم فيها ونمر نحن فيها ويمر الجميع فيها. لعل معنا اتصال ثاني. نقول ألو.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا. من معي؟
4: معك أبو ديم الفخر.

0: فخور ببنت.
1: هلا ومسهلا يا ابو ديم، الفخور فيها. الله يخليها لك.
0: اهلا وسهلا.
1: قول لنا يا ابو ديم.
0: الله يجزاك خير. انا اعتقد اني من الناس اللي في كل منصه مختلف، وحتى اني احرص في كل منصه ان يكون متابعين مختلفين.
1: لماذا؟
0: لماذا؟ لان كل منصه لها طابعها الخاص، ولكن هنالك خط رفيع في شخصيتي موجود في كل المنصات. اعتقد تويتر غير سناب، سناب غير انستغرام، انستغرام غير الواتساب. ما حتى ما افضل ان المحتوى اللي يكون في منصه معينه انه ينتقل لمنصه اخرى، لان الجمهور مختلف والناس مختلفين والعقليات مختلفه.
1: صحيح.
0: واعتقد هي اصلا انشئت المنصات لذلك.
1: صحيح.
0: الفتره الاخيره اصبحت كل المحتوى اللي تلقاه في تيك توك ينتقل الى السناب، ينتقل الى الواتساب. ما عاد فيه مكان تجد فيه شيء مخصص، يعني ما عاد فيه تخصصيه للمواقع.
1: أبو ديم، إيش أقرب المنصات لك وتشعر فيها أنه جزء من حقيقة اللي على أرض الواقع يشابه هذه المنصة؟
0: ما سمعت أول سؤال.
1: إيش أقرب المنصات لك؟ إكس، تيك توك، إنستغرام، تشعر أنه أنا حقيقتي الجزء منها كبير يظهر في هذه المنصة؟
0: وخلينا أقول أن تويتر لو قلت بيبان أنه أنا إنسان أحب المشاكل، لكن خلينا عكس السؤال.
1: هذه وصمة.
0: عندك خيار انك تبقي برنامج واحد، ممكن اخلي تويتر واحذف الكل.
1: طب انت تعرف يا ابو ديم انه هذه وصمة؟
0: غير متفائل ابدا.
1: ليه؟
0: فقط متابع.
1: انت غير ايش؟
0: غير متفائل في المنصة هذه خاصة، يعني ممكن انستغرام اكثر او سناب اكثر، ولكن هو اللي يبقيني يعني موجود، او انا من خلاله اشوف العالم وش قاعد يصير فيه.
1: أيه.
0: المواقع الثانية انت تضع المحتوى حتى تبحث عن تفاعل. تويتر أو إكس يمكنك أن تكون متابع.
1: بس تعرف يا أبو ديم، الحسابات اللي لازم تتابعها هي حسابات شبكة العربية، هتلاقي فيها كل الأحداث أول بأول وبشكل حصري. شكرا لك يا أبو ديم.
0: أهلا وسهلا.
1: ولعلي فقط يعني أقف بصف منصة إكس وأقول لأبو ديم وغيره، ترى سمعة هذه المنتقلة عن إكس أنه هو منصة للمشاكل أو منصة للانتقادات، صنعوها أشخاص يبغون يحافظون على الإيمج حقتهم بشكل أو بآخر، ووصموا البرنامج بما ليس هو فيه. شكرا يا أبو ديم، والله يخلي لك بنتك اللي أنت فخور فيها. مستمعينا، لو كنتم حابين تشاركونا نفس محمد وأبو ديم، تقدرون أنكم تتواصلون معنا على أرقامنا 0115 100 100، أو حتى ترسلوا لنا عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 02. وهذا ينقلنا إلى حاجة مهمة ذكرها محمد وذكرها أبو ديم، اللي هي اختلاف الشخصية من برنامج إلى برنامج. هذا شيء طبيعي، هذا يعطينا فرق ما بين مفهومين. المفهوم الأول هو مفهوم البرسوناليتي اللي هو الشخصية، والمفهوم الثاني اللي هو مفهوم حاجة اسمها سيلف برزنتيشن أو تقديم الذات. هذه المفاهيم هي مفاهيم عامة. الشخصية معروفة في علم النفس إن هي شيء ثابت نسبياً، يعني يتغير بشكل نسبي يتطور، لكن هي ثابتة نسبيا، هي شخصيتك بسماتك بنشأتك باجتماعيتك بغيره. أما تقديم الذات هو أنك جزء من شخصيتك تختار أنك تظهره، يعني أنت كإنسان ما بتتصرف بنفس الصورة أمام الجميع، فتصرفك في الإنترنت يختلف عن أرض الواقع. حتى في أرض الواقع أنت كشخص تختلف في المجلس عن اختلافك مجلس الرجال، عن اختلافك في الاجتماع، عن اختلافك في العائلة، عن اختلافك في كذا. فالاختلافات هذه هي اسمها تقديم الذات. فطريقتك في التعامل مع زوجتك مثلا أو عزيزتي المستمعة، طريقتك في التعامل مع زوجك يختلف عن طريقتك في التعامل مع الزميلة، أو يختلف بطريقتك مع التعامل مع مديرك. النقطة هذه لا تعني بالضرورة أنك منافق، لا، هي هويات اجتماعية متعددة، أو نقدر نسميها مستمعينا بشكل آخر هي لعب الأدوار. يعني الابن يلعب دور الصديق، يلعب دور الموظف، يلعب دور المتخصص، يلعب دور الشخص اللي عنده هوايات. هذه كلها هويات حقيقية، لكن السياق هو اللي يحدد وين حتقدم. منصات التواصل الاجتماعي تعطينا

0: صورة أولى لتقديم الذات. مستمعينا، نحن نسأل لماذا تختلف شخصياتنا باختلاف منصات التواصل الاجتماعي، ونطرح السؤال لماذا نبدو أشخاص مختلفين على منصات التواصل المختلفة. وبيننا وبينكم أرقام التواصل.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: نأخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو. ألو، المعذرة منكم، ما احنا بقاعدين نسمع بوضوح. مستمعينا، أذكركم بإمكانكم معاودة الاتصال على الرقم 0115 100100. تمام. عندنا عالم اجتماع اسمه غوفمان. غوفمان عمل كتاب شهير اسمه The Presentation of Self in Everyday Life. هذا الكتاب معمول تقريبا بسنة 1950-1960. هذا الكتاب تحدث عن كيف الإنسان يقدم نفسه للحياة الاجتماعية، فذكر لنا مفهومين أساسيين. قال إن الإنسان طريقتنا في تقديم نفسنا هي حاجتين، يا مسرح أمامي يا كواليس. فكان يرى العالم غوفمان إنه المسرح الأمامي هو المكان اللي ننعرف فيه والناس الآخرين يشاهدوننا، وهذا الشيء اللي خلينا نهتم بطريقة ظهورنا على المنصة الأمامية على المسرح، بينما رأى إن الكواليس هي المكان اللي نسترخي فيه ولا نحتاج إلى إدارة صورتنا بالطريقة نفسها. وكان يرى إنه هذا الموضوع قد يكون فيه أشخاص ينتموا لك فيه، وقد تكون وحدك، وقد يكون أنت تشعر أنك لحالك فيه، وقد تشعر أن لا حولك ناس بس أنت ما تبغى تظهر صورتك الكاملة. ولعل هذا ينقلنا على وقتنا الحالي، أنه كأن المسار هذه هي المنصات. يعني أنت عندك لينكدإن مثلا، قد تكون تظهر فيه شخصيتك المهنية، إنستغرام حياتك الاجتماعية والجمالية، على إكس مثلا شخصيتك الفكرية والجدلية والساخرة، وتيك توك أنت بتظهر فيه شخصيتك العفوية والترفيهية، سناب شات أنت بتظهر حياتك اليومية وغيره. يعني في منصات أخرى نعرفها ومنصات أخرى لا نعرفها، يعني كأنك في هذه المنصات تظهر نسخ سياقية من ذاتك. وهذا يخليني أتساءل مجددا عزيزي المستمع، هل أنت تظهر شخصيا شخصيات مختلفة في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة؟ ولعلي أذكركم بأرقام التواصل.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: ولعل هذا يخليني أطرح سؤال. الآن تقدرون تسمعونا عبر الموجة بالسيارة، وتقدرون تسمعونا باليوتيوب والبث المباشر في منصة إكس. هل تختلف طريقة استماعكم للأخبار السارة من منصة لأخرى، مثل طريقة تقديم المواضيع من منصات لأخرى؟ لعل الأشخاص اللي جربوا يسمعونا في منصات مختلفة حأكون ممتنة لو أعطوني الإجابة، لأنه هذا فضول شخصي. ولعل معنا اتصال قبل ما ننتقل للمحور الجديد. ألو. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا، من معي؟
3: الله يحييك دكتورة سارة، معك أنا صهيب حسين.
0: مرحبا يا صهيب، الله يرضى عنك. قول لي،

0: عنواننا؟
1: أنا سمعت البرنامج وأنا في الطريق ومع زحمة الرياض، بس لفتني يعني العنوان لأنه فعليا جذاب، يعني في يعني الطرح بتاع الموضوع هو اللي خلاني أنا أتصل عليكم وأنا في الزحمة.
0: ما نعرف إن الواحد يدعي لكن الزحمة تخف ولا إنها تزيد.
1: الله يحييك.
0: طيب
1: بالنسبة للموضوع يعني هو فعليا النقاش حول الشخصيات المقلبة في الميديا، ويعني ألاحظ إنه ليه نحنا بنفضل، لأن أنا أحس إنه أي شخص عنده نسخ داخله وبيحاول يعني يعيشها داخل كل منصة، فأنا أعتقد كده يعني.
0: طب لأنه
1: حاجة دي كانت شخصية بالنسبة لي.
0: أنت تختلف شخصيتك من منصة لمنصة؟ أنت من منصة لأخرى تختلف؟
1: أقصد يعني مثلا في الانستغرام هو بيكون طامح لشيء معين، في مثلا في تويتر مثلا بيكون طامح لشيء معين وهكذا.
0: ايوه. طب انت وش المنصه الاقرب لقلبك يا صهيب؟
1: والله انا الاقرب الان صراحه مؤخرا بقت الميديا يعني تويتر.
0: ايوه.
1: يعني بحس فيها يعني فيها جانب ثقافي، فيها جانب يعني اتابع الاخبار، اتابع كره القدم، اتابع بالذات فتره التقارير يعني الخاصه بكل شيء، فبحسن لي يعني عموما.
0: يعني انت وابو ديم بنحطكم بسكواد واحد، سكواد منصه اكس.
1: ايوه.
0: فريق منصه اكس انت وابو ديم.
1: ايوه.
0: شكرا لك يا صهيب. شكرا.
1: الله يحييك.
0: فصهيب ويرى ان لكل انسان نسخ تظهر في اماكن مختلفه، وهذا ترى اللي يتوافق مع اللي قاله غوفمان، انه نحن عندنا شخصيات تظهر على المنصه لانها عندنا أخرى مختلفة في الكواليس على حسب المنصة تظهر شخصياتنا على المسرح. الحاجة الإضافية والحلوة في هذه النقطة أنه إدراكك، لأنه أنت أيوة أنا مختلف، أنا في سناب شات مش أنا اللي في فيسبوك، أنا اللي في فيسبوك مش أنا اللي في لينكدين. هذا الاختلاف يعطي للمنصات خصوصيتها، وكأنه يخصخص كل منصة بشيء يتناسب معها. أتعرفون مستمعينا أنه هذا الكلام أساسا له علاقة بخوارزميات المنصات نفسها؟ أذكركم مستمعينا أنكم تقدرون أنكم تشاركوني تجاربكم أو آرائكم أو حتى تساؤلاتكم في هذا الموضوع على الرقم 0115 100 100، ومعنا اتصال. ألو.
2: عليكم.
0: وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا، من معي؟
2: معك أبو عبد الله. السلام. مساء الخير.
0: يا هلا ومسهلا. مساء النور أبو عبد الله.
2: والله الموضوع اليوم ممتاز، والله ما شاء الله تبارك الله.
0: طيب لأنه ممتاز أعطينا الإجابة الممتازة منك. هل تختلف شخصياتنا يا أبو عبد الله باختلاف المنصات؟
2: أي نعم. أي نعم صحيح.
0: كيف ولماذا؟
2: قبل المنصات في شيء اسمه مثل يقول لكل مقام مقال.
0: الله عليك.
2: يعني لما تكون مع الرجال يختلفون حسب الشخصيات، ومع شباب، ومع طعف في مكان طالعة، في مكان في البيت، في مكان في رسمي، شخصيتك تختلف في جلوسك، في كلامك، في تصرفاتك. كذلك المنصات يعني لكل، مثلا أنا أحب اكس في تويتر كشخصيه، يعني احب دائما اتابعها.
0: طب سؤال، هل انت ترى يا ابو عبد الله انه هذا شكل من اشكال النفاق الاجتماعي، ولا هو ذكاء اجتماعي اني انا اتغير من مكان
2: لا لمكان؟ لا هذا ذكاء، هذا بالعكس، هذا يعتبر شخصيه ذكيه في عرض كيف يتصرف وكيف ويتغير، يعني عنده طريقه في التغير فورية ما شاء الله، يعني هذا ذكاء اجتماعي.
0: الله عليك. الله عليك. شكرا لك يا أبو عبد الله. شكرا.
2: حياك الله. مع السلامة.
0: مع السلامة. وهذا السؤال ترى سألناه في بداية الحلقة لما قلنا هل الاختلاف في تواجدنا في المنصات المختلفة، يعني أنه أنا أكون في تيك توك غير أني أكون في سناب شات، شكل من أشكال التصنع والنفاق الاجتماعي، أم هو ذكاء اجتماعي؟

0: إيش رأيكم نترك الإنسان شوي وننتقل لخوارزمية البرامج نفسها؟ عندنا مفهوم علمي مهم في حلقة اليوم نمسكها، اللي هو الإمكانيات والخصائص اللي تتيحها المنصة نفسها. فالخصائص المتاحة في منصة إكس مستمعينا تختلف اختلاف كامل عن أي خاصية في أي برنامج آخر، يعني إكس غير سناب شات، غير فيسبوك، غير لينكد إن، غير كل البرامج. النقطة فين؟ أن تصميم التقنية ما هو محايد تماماً. ليش؟ لأنه واحدة من الأشياء الأساسية اللي بيدرسونها مثلاً اللي يصممون البرامج التقنية أو اللي بيصمموا حتى الآن الذكاء الاصطناعي، بيدرس السلوك الإنساني، كيف يحدث هذا السلوك وكيف يتفاعل الإنسان مع هذا السلوك. يعني تخيلوا أنه بمرة من المرات في باحثين اثنين عملوا إطار لفهم تقديم الذات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإحنا قلنا تقديم الذات هو الطريقة اللي بنقدم فيها نفسنا للآخرين. درسوا أم عملوا دراسة استكشافية شملت 193 مستخدم. إيش لقوا مستمعينا؟ لقوا أن في اختلافات مهمة في كيفية إدراك المستخدمين لخصائص تقديم الذات بين المنصات. كيف؟ لأنها ارتبطت هذه الاختلافات بخبرتهم وسماتهم الشخصية. فوجدوا أن 193 مستخدم هذه اعتمدوا بعضهم على فهم النصوص في برامج ما، وآخرين اعتمدوا على فهم الصور، وآخرين اعتمدوا على فهمهم للفيديوهات القصيرة اللي تظهر فيها وجوههم وحركاتهم، وآخرين دخلوا بأسماء مستعارة. النقطة أنه هذه فروقات تقنية صغيرة تخدم يعني مستخدمين مختلفين. لو أخذنا من حلقة اليوم مثلا محمد كان يحب الفيسبوك لأنه يرى أن الفيسبوك هو طريقته في التعبير عن نفسه، وتواصله مع الجمهور أسرع وأسرع. هذه سمات شخصية تناسب محمد، لأن إيش قال محمد؟ قال أني أنا أعبر عن رأيي فيصير في تفاعل عن تعبيري عن الرأي، بينما أبو ديم قال أنا أحب أقرأ، أحب أشوف الحقائق، أحب أني أشوف الأخبار اللي موجودة. نفس صهيب، النقطة فين؟ سماتهم الشخصية إيش تبغى. لما يجي شخص مختلف يجي يقول لهم لا والله أنا أحب تيك توك، الفيديوهات اللي بتيك توك هذه تخليني أنا مرة مبسوط. آخر يقول لا أنا أحب سناب شات، أنا أحب أفتح الكاميرا وأتكلم وأنا أنزل الفيديوهات حقتي. هذه لها علاقة في البيئة النفسية اللي يحدث داخلها السلوك، واللي قاموا التقنيين في دراسة هذا السلوك علشان يصمموا هذا البرنامج. يعني نقدر نقول إنه إحنا لما بندخل على منصات التواصل الاجتماعي إحنا ما بندخل بس على المنصة، إحنا بندخل بيئة اجتماعية لها قواعد نفسية خاصة فيها. ونذكركم بالأرقام الخاصة فينا
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا اللي فاتهم الرقم وحابين يشاركون معنا، رقمنا هو 0115 100100. لعلي وأنا قاعدة أعد لحلقة اليوم طرحت تساؤل، وظل التساؤل هذا موجود إلين ما درسته في نهاية الإعداد. سألت قلت هل يمكن أنه نحن داخل التطبيق نفسه تتغير شخصياتنا؟ يعني على سبيل المثال داخل إنستغرام أو داخل فيسبوك هل تتغير شخصياتنا أصلا؟ هل يعني أنا أكون بكذا شخصية أو كذا شيء أقدم في ذاتي داخل البرنامج نفسه؟ تخيلوا أني وأنا قاعدة يعني أدور عن هذه الإجابة، يعني لقيت دراسة. الدراسة هذه تكلمت على أنه الناس يستخدمون منشورات وقصص اللي هي الستوريز حقت الانستغرام. فقاموا إيش سووا؟ قاموا أخذوا 1270 حالة من انستغرام، وجدوا أن خصائص الحالات هذه اللي الناس نزلوها تختلف عن الستوريز، سوري البوستات اللي بينزلونها تختلف عن البوستات اللي بيعملوا لها ريبوست اللي هو إعادة نشر. أنتوا تعرفوا

0: هم بانستغرام يمديك انك تنزل ستوري, ويمديك ان حتى يكون عندك اصدقاء مقربين اللي هم الكلوز فريند, ويمديك حتى انك تنزل ريلز, ويمديك انك تنزل منشورات, ويمديك انك تعمل ريبوست. هذه كلها في انستغرام موجوده. القصه فين صارت؟ لقوا ان لا اكثر من 1200 شخص تختلف طريقتهم في التعامل مع انستغرام. فتلاقيهم مثلا عادي في الكلوز فريند يتكلم ويقول انا منهار اليوم, او قاعد لانه قاعد يكلم اصدقائه المقربين, بينما مستحيل انه يضع هذا الشيء في بوست, او ان الستوري حقه يكون مفعم بالحياه, بينما الريبوست حقه او اعاده نشر البوستات حقته يكون غاضب وحانق وزعلان ومضايق. وجدوا ان الانسان نفسه يتغير طريقته في التعامل في البرامج نفسها بناء على الجمهور المستهدف. انتم مستمعينا, هل انتم على منصة اكس البوستات اللي بتكتبونها تشابه الدايركت مسج بينكم وبين اصدقائكم على نفس المنصة؟ وهذا ينقلنا إلى مصطلح مهم يمشي معانا في حياتنا في السوشيال ميديا, اللي هي الجمهور المتخيل. مين اللي راح يشوف هذا الكلام؟ مين اللي راح يقرأ هذا الكلام؟ وهل هذا الكلام حيعني هذه الفئة؟ وخليني أطرح عليكم سؤال وأذكركم بعدها بالأرقام. سؤالي عزيزي المستمع, في حال أنت كنت بتنزل حاجة على السوشيال ميديا وقلنا لك إن الجمهور الأول حيكونون أهلك وأصدقائك والناس اللي يعرفونك, والجمهور الثاني حيكونون ناس ما يعرفونك ولا سبق التقوا فيك, والحاجة اللي حتنزلها هي حاجة تشعرك شوي بعدم الارتياح, تفصح عن شخصيتك, فين الأريحية حتكون أكبر؟ لما يكون جمهورك ناس يعرفونك ولا ناس يجهلون حقيقتك؟ السؤال واضح؟ لعلي أذكركم بأرقام التواصل.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100, أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: للي ما سمع سؤالي اللي قبل شوي, لو كان عندك حاجة راح تطرحها بالسوشيال ميديا وجانا قلنا لك عندك نوعين من الجمهور, الناس الجمهور الأول حيكون أهلك ومعارفك وأصدقائك وزملائك, فأنت حتنزل هذا الشيء خاص فيك قدامهم, أو تختار الجمهور الثاني اللي ما يعرفك معرفة شخصية, ما يعرف اسمك عنوانك طبيعتك, فحتنزل الحاجة المحرجة عنك عندهم. حتختار أي جمهور؟ لعل معنا اتصال جديد ونقول ألو. ألو المعذرة, أنا ماني قاعدة أسمع, شكرا جزيلا. لأي أحد ما نقدر نسمع اتصاله يقدر أنه يرجع يعاود الاتصال على الرقم 0115100100. لعلي مستمعين أسبقكم بخطوة وأجاوب أنا على هذه الإجابة. إحنا لما بننزل حاجة على السوشيال ميديا إحنا ما بنفكر باللي بالناس بيشوفونا واحد واحد, إحنا بنفكر بشكل أكثر تبسيطاً اللي هو مين اللي رح يشوف هذا الشيء, هل هم الأصدقاء ولا الأهل ولا متابعين مجهولين ولا الزملاء ولا غيره. فبناء على الجمهور يتحرر الإنسان من هذه الأفكار أو الأريحية. وجدوا أن الأشخاص لما بينزلوا حاجة محرجة عنهم, لهذه معناتها كشف عن ذاتهم, وجدوا أن أسهل لهم يكشفون عن ذاتهم والحاجة المحرجة لناس ما يعرفونهم أكثر من كشفهم لذاتهم لأصدقائهم وأهاليهم في السوشيال ميديا. يعني هم وجدوا أنه لما أنا عندي شيء أبغى أشاركه لأنه مشغل راسي متعبني نفسيا, سهل علي أني أنزله بحساب ما حد يعرف اسمي, ما حد يعرف عمري ولا مكاني, أسهل بكثير من أني أنزله بحقيقتي. وهذا

هذه تسمى بالذات المستعاجة. أنا بأستعير ذات مختلفة عن ذاتي في منصة أنا أشعر فيها في الارتياح فأعبر. فتلاقوا في أشخاص كثير بيدخلوا بأسماء وشخصيات مستعاجة على السوشيال ميديا، سواء كان على إكس، على إنستغرام، على

0: ولعل هذا ينقلنا إلى دراسة من أكثر الدراسات يعني متعة قرأتها خلال الفترة الأخيرة. إيش رأيكم نسمعها مع بعض؟
1: لا تشيل هم.
2: في عام 2017 نشرت دراسة بعنوان ارتداء قبعات اجتماعية متعددة، إلى أي مدى تختلف ذواتك عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟ درس الباحثون الطريقة اللي يقدم بها الأشخاص أنفسهم عبر منصات مختلفة، من بينها فيسبوك وتويتر ولينكدين وإنستغرام، بالاعتماد على بيانات واسعة بدأت بأكثر من 116 ألف مستخدم. طبعاً وجد الباحثون شيء مثير، الشخص نفسه لا يقدم ذاته بالطريقة نفسها في كل منصة، فقد ظهرت اختلافات مرتبطة بالمنصة في الكلمات اللي يستخدمها الأشخاص للتعريف بأنفسهم والمعلومات اللي يبرزونها وحتى نوع صور الملف الشخصي اللي يختارونه. وكانت هذه الأنماط واضحة إلى درجة أن النماذج الحاسوبية استطاعت التنبؤ بالمنصة اللي جاء منها الملف الشخصي اعتماد على بعض هذه الإشارات بدرجة تفوق التخمين العشوائي. لكن الدراسة ما تقول إن شخصية الإنسان الأساسية تتبدل كلما فتح تطبيق مختلف، الأدق إنها تشير إلى أننا نغير طريقة تقديم أنفسنا بحسب البيئة الرقمية اللي نوجد فيها والأعراف الاجتماعية المرتبطة بكل منصة. فقد أظهر فيسبوك نمطاً، ولينكدين نمطاً آخر، وإنستغرام وتويتر أنماط مختلفة تماماً، وكأن كل منصة تقول لنا بشكل غير مباشر هذا هو الجانب المناسب منك لإظهاره هنا.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: يعني أنتم متخيلين مستمعين أنه أكثر من 100,000 مستخدم تم تحليل ملفاتهم؟ قد تكون أنت عزيز المستمع واحد من 100,000 هذولا. إذا كنت متواجد قبل 2017 في السوشيال ميديا ترى قد تكون واحد من هؤلاء. النقطة فين؟ أنه إحنا لازم نستوعب ليش قاعد يحصل هذا الشيء، لأنه أول حاجة إحنا ذكرناها جمهور المختلف المتخيل مختلف، يعني الجمهور المتخيل عند الفيسبوك غير الجمهور المتخيل في تويتر وإنستغرام وغيره. الحاجة الثانية أنه نحن في بيئاتنا عندنا أعراف اجتماعية، في البيئات فالأعراف الاجتماعية اللي موجودة في مصر تختلف عن الأعراف الاجتماعية اللي موجودة في تونس أو ليبيا أو في الرياض؟ لا طبعا، هي أعراف موحدة اجتماعية تختلف بشكل نسبي، لكنها بالأخير يعني يتم الاتساق فيها ومتسقة بشكل أو بآخر. عشان كذا هذه الأشياء ورثت بشكل أو بآخر حتى عالميا موجودة، يعني هتلاقون في أعراف أخلاقية موجودة يتشاركها الأشخاص اللي في أمريكا ويتشاركها الأشخاص اللي في الرياض ويتشاركها الأشخاص اللي موجودين في طرابلس. ليش؟ لأنها هي أشياء قيم موجودة أساسية لا تتغير، تختلف باختلاف البيئات الاجتماعية طبيعي مرة لكنها ثابتة، فبناء عليها تسستمت هذه البرامج. فتلاقي مستخدمين تيك توك مثلا يختلفون عن مستخدمين إكس بسبب إدراكهم للأعراف الاجتماعية هذه. الحاجة الإضافية تصميم المنصة، نحن نتكلم عن أكثر من 100,000 شخص، معناته أن العدد هذا كبير، فتصميم المنصة نفسه يشجع سلوك معين. فلما تكون منصة إنستغرام تقول وريني، بينما منصة إكس لا ما تقول وريني، تسألك إيش تفكر. هذا هو الشيء اللي موجود حتى لما تكتب أي بوست، ماذا تفكر اليوم. تيك توك مثلا يقول لك أرني إيش الأشياء اللي تقدر أنك تقدمها أو تؤديها. لينكدإن يسأل يقول أخبرني من أنت، هذه أعراف اجتماعية ثابتة. الحاجة الإضافية كمان درجة المجهولية، احنا تكلمنا قبل شوي عن هل الإنسان يتغير إذا كان مجهول. الحقيقة عندنا حاجة اسمها أثر إزالة الكبح عبر الإنترنت، يعني أنه كلما شعر الإنسان أن هويته الحقيقية أقل ظهور تقل عنده المكابح الاجتماعية، فيصير يعني ظاهر اجتماعيا أكثر وتظهر شخصيته أكثر. وتعرفون عاد مستمعينا أنه التعزيز والمكافأة يغير في سلوكياتك، يعني ليش في ناس بيحبوا يستخدموا

0: سناب شات مثلا بشكل كبير. تعرفون ان في حاجه اسمها ستريك موجوده في السناب شات؟ لما انا راح ارسل صوره معينه او فيديو معين لاحد فيطلع عندهم النار هذه اللي تزداد مع الايام، فاليوم واحد بكره اثنين بعده ثلاثه وهكذا، هذه تعتبر تعزيز ومكافاه. فهنا هذه الأشياء كونت لنا مشاعر إنسانية مثل الانتماء للجماعة وإشباع الحاجات النفسية. هذه الدراسة درست سلوك أكثر من كونها درست نقدر نقول أرقام، لا، هي درست مشاعر إنسانية وسلوكيات. عشان كذا إذا كنت عزيزي المستمع تتغير شخصيتك من حساب لآخر أو من منصة لأخرى، هذا شيء طبيعي بالعكس. لكن وين المصيبة؟ إذا كانت هذه الشخصية ما تتغير بل تنسلخ منها تماما فتصبح شخص آخر تماما. ولعلي أسألكم، هل بيوم من الأيام شعرت أنه من كثر استخدامك لمنصات التواصل الاجتماعي ضيعت شخصيتك الحقيقية؟ وهذه أرقام التواصل.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: تساءلت، وأنا كمان أعد الحلقة تساؤل، أن الأشخاص بأي نسخة من أنفسهم يتحدثون؟ بكل تساؤل أطرحه ألاقي له دراسة إما تؤكد أو تنفي أو تتفق. أحياناً دراسات تقولك لا، ما أتأكد ولا أنفي ولا أتفق، أنا بعطيك رأي مختلف. فلقيت أن في دراسة منشورة حللت بيانات طولية عامة لأكثر من 6000 مستخدم على الفيسبوك، إحنا بنتكلم، لقوا أن حجم الشبكة وتنوع الجمهور يرتبطون بالطريقة اللي يستخدم بها الناس اللغة في تحديثاتهم. يعني لقوا أن النتائج متسقة مع فكرة أن المستخدم يحاول إدارة صورته أمام جمهور متعدد ومتداخل. حتسألوني شلون؟ حأقول لكم، كل ما كان تعدد الجمهور أكثر كل ما كان سيطرة الإنسان على أفكاره أكبر. يعني حتلاقون الشخص اللي كان مثلا يشارك آراء جيدة أو مختلفة أو مميزة، مع الوقت مع تعدد الجمهور بيصير حاجة يشاركها اللي هي صور للقهوة، تهاني، سفريات، اقتباسات، أشياء محايدة. ليش؟ لأنه كلما اتسع الجمهور أصبح العثور على نسخة من الذات مناسبة للجميع أصعب، فيختارون الحياد. ولعلنا قبل قليل مستمعين تكلمنا قلنا لو كنت شخص مجهول بتكون أجرأ، لكن بمرة من المرات في فكرة شعبية قرأتها تقول أنك لما تعطي للإنسان حاجة مجهولة راح ترى شخصيته الحقيقية. بس علم النفس الاجتماعي قال أكثر من كذا، قال أنه المجهولية ما تعني أن الإنسان لازم يفقد نفسه، لا، إحنا لازم يصير لما نتكلم عن الأشياء أن الشخص يظهر بشكل مجهول لازم يكون عنده كمان هوية فردية يمشي فيها. ما ينفع أنه تغيب هويته، ما ينفع أنه يبدأ يتصرف بلا أي انتماء للجماعة، لأنه علم النفس الاجتماعي دائما يربط هوية الإنسان بهوية الجماعة اللي هو منها، حتى ولو كانت هوية مختلفة إلى حد ما. لعلي أذكركم بأرقام التواصل مستمعينا للمرة الأخيرة في حلقة اليوم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية

0: سارة هوساوي.
1: لعلنا في هذا المحور ننتقل لحاجة من أغرب الحاجات النفسية اللي موجودة بالسوشيال ميديا تحديدا، وهي التعزيز السلوكي. في علم النفس السلوكي، إذا صدر حاجة في السوشيال ميديا تغذي شعورك بالرضا، تخليك متعلق بشيء أكثر. تعرفون أعزائي المستمعين أنه اللايك والشير والريتويت والكومنت والفولورز الزيادة لك وعدد المشاهدات كل ما زاد، كل ما دل على أنه هذه إشارات اجتماعية، فبالتالي يصير عندك تعزيز سلوكي بشكل أو بآخر. فوجدوا أن لما يعزز سلوكك في منصة ما من واحدة من هذه التفاعلات، يرتبط شعورك بالانتماء لهذه المنصة، فما تبغى تخسر مكانك على المسرح. فممكن الشخص اللي نزل مرة بوست ساخر وضحك الكل عليه، حيكون يعتقد أن الناس يحبوني لما أكون ساخر، فيكرر السخرية، يتحدث أكثر بشكل انفعالي، فيتعلم أنه الانفعال يجذب الانتباه. ولعل معانا اتصال، نقول ألو. وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا
2: دكتورة سارة. معاك أنا نفسي صهيب، أنا بس كنت في الطريق والآن وصلت، والموضوع لسه عامل لي يعني الحمد لله أنه وصلت الآن البيت.
1: الحمد لله على السلامة.
2: الله يحييك. أنا يعني لاحظت يعني التعليق بخصوص النسخ والشخصية. طيب النقطة الأخيرة برضو اللي اتكلمت فيها عن أنه شخص، أنه الميديا بتأثر على الشخصية الحقيقية لغاية ما تعمل لها إخفاء، في خطورة في الحاجة دي. فعليا يعني الحاجة دي ملاحظة، وأنا بتكلم طبعا من واقع تجربة. يعني أنا في فترة من الفترات كنت شخصية بحب القراءة والكتابة، وبالذات في الموضوع النفسي كنت بقرأ كتب كثيرة خاصة بالأمور النفسية، وبحاول يعني أعرضها في الميديا. وفي نفس الوقت من الحاجات الصدامات اللي واجهتها، اللي مثلا لما ألاقي كاتب معين كتاب يعني على مستوى، وبيكونوا حتى على تويتر يعني كتاب عرب أو سواء كانوا كتاب من كل الجنسيات العربية، فكنت ملاحظ إنه الشخصية اللي أنا بقرأ ليها وكونها تكون نشطة جدا في الميديا، وأشوف مثلاً انفعالات اللحظية اللي تظهر. طبعاً ألاحظ إنه في كتاب الكاتب بيكون عنده شخصية داخل الكتاب وشخصية داخل الميديا، بتحس في تناقض ما بين الاثنين. دي نفس النقاط اللي إحنا نتكلم فيها.
1: صحيح صحيح صهيب، وهذه النقطة تعطينا إنه أحياناً أفكارنا المقروءة تختلف عن أفكارنا المسموعة، وهذا جزء طبيعي. وأحياناً الناس يحبون شخص بس لما يكتب ما يحبونه، ويحبون كاتب بس لما يشوفونه ما يحبونه، لأنهم يحبون اللي يكتبه. صح صح يا صهيب،
2: بالضبط هذا حصل معي شخصيا. لذلك انا نفسي كنت بحب اكتب، فوقفت الكتابه، بقيت افضل انه اقرا. ما عايز يكون في يعني برودكت خاص بالكتابه، يعني اكتب خاطره او تعليق معين والناس خلاص. يعني الان حكايه بتاعت يمكن 5 سنين وقفت الكتابه.
1: صحيح.
2: اقرا
1: لعلي اقول لك حاجه.
2: ايوه
1: انه اللي انت سويته الان
2: كتابه، مع انه في ناس مختلفه يعني بيقول انه الاجتهاد يعني تجتهد في الموهبه حتى تصدر من ناحيه الكتابه او القراءه، لكن انه الميديا فعليا يعني انا الخلاصه بس عشان ما اكثر النقاط، انه الميديا ترى يعني عندها تاثير على الواقع في الوقت الحالي. وكنت بتناقش مع زوجتي من فترة إنه نحن الآن بقينا نلاحظ إنه الميديا سرقت الوقت. يعني إنسان زمان بحس باليوم يعني من الصباح لغاية العصر المغرب العشاء، الآن الواحد فجأة يلقى نفسه بقى في 40.
1: صحيح صحيح.
2: مع سرعة الميديا، سرعة يعني أنت واقف في منطقة، دي برضو من النقاط السلبية اللي لاحظتها بتأثر في الشخصية بتاعت الإنسان الحقيقي. وشكرا.
1: شكرا يا صهيب، شكرا شكرا لك. النقطة مستمعينا وصهيب يعني والمستمعين، انه نحن ما نقدر الان نجي نقول لا لازم نخفف سوشيال ميديا، لازم نمنعها، لا، هي صارت جزء مننا وصرنا جزء منها، دخلت في حياتنا، فاصبحت الميديا والحياة الواقعية

0: خطان متوازيان ما نقدر. يعني انت جرب عزيزي المستمع بيوم من الايام انك تحذف الواتساب وتحذف كل برامج التواصل الاجتماعي، انت ما راح تقدر انك تتواصل مع الاخرين، لانه انتهت ايام زمان في طريقه التواصل القديمه، اختلفت الان. لكن احنا دائما في كل حاجة نطمح دائما للاتزان، نقول اتزنوا، لا تفرطوا في الواقع ولا يعني تفرطوا فيه، لا تروح للسوشيال ميديا بشكل جدا كبير، لكن لا تتنازل عنها، لأن هي الآن صارت جزء من شخصياتنا حتى الحقيقية اللي على أرض الواقع تصنع من السوشيال ميديا. وهذا الشيء يخلينا مستمعينا نقول أنه أحيانا بالسوشيال ميديا يختار الأشخاص مثلا سلوكيات معينة، يكونون حادين في منصات عن منصات، لأنه الإشارات الاجتماعية تتغير، تفاعل الإنساني يتغير، وحاجات كثيرة تتغير. فأنا ما أقدر أني أجي أقول لا أفصل السوشيال ميديا عن الحياة، لكن المهم في هذه القصة كاملة هو الاتزان مستمعينا. ولعلنا في الختام نقول إن السؤال اللي بدينا فيه، لماذا تختلف شخصيات الناس من تطبيق إلى آخر، لكن بعد اللي تكلمنا عنه صرنا نسأل سؤال أهم، من الذي يقرر أي نسخة منك ستظهر؟ أنت ولا الجمهور ولا ثقافة المنصة ولا الخوارزميات ولا جميعهم؟ لعلنا في حاجة مهمة مرة نتذكرها، إنك تذكر في كل مرة تقفل فيها تطبيقات التواصل الاجتماعي أنه ما في جمهور ولا في إعجابات ولا إعادات نشر ولا خوارزميات تنتظر منك شيء، فمن تكون أنت؟ إلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
4: أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
5: يعني توجه صحيح أني
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
6: بشكل واضح
7: أنها الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
6: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
7: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
8: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
7: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
9: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
7: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
10: من هنا يأتيكم الخبر.
11: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
12: عبر شبكة مراسلين،
13: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
12: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
14: يعني سيحولون تكثيف

0: ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
1: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة.
2: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية الخبر وصدى.
3: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
4: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
5: أنا كفيلة. أكسر الكاميرا خلاص.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل لاتفاق، موضحا بأن المؤشرات خلال الأيام الماضية تشير إلى الاقتراب من التوصل إلى اتفاق سلام ما وفق قوله. في سياق متصل، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مباحثات مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي خلال زيارته إلى طهران. هذا وكانت مصادر العربية أوضحت بأن زيارة نقوي تأتي ضمن المساعي لاستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن، وتتزامن مع قرب التوصل لاتفاق بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز. لدى ترأسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في جدة، وجه الملك سلمان بن عبد العزيز الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف على ما بذلوه من جهود في قمة مكة للدفاع المشترك. وأكد الملك سلمان بأن قمة مكة أكدت عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين الدول الثلاث والسعي المستمر إلى تعزيز روابط الأخوة والتضامن الإسلامي. كما أشاد الملك سلمان بالنتائج التي حققتها القمة الثلاثية في ترسيخ إطار شراكة دفاعية طويلة الأمد. وأضاف الملك سلمان إلى أن قمة مكة تعزز مسيرة التعاون المشترك والتنسيق والتكامل بين السعودية وتركيا وباكستان، ومواصلة الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإقليمية. أعلنت مصلحة خفر السواحل اليمنية عن ارتفاع حصيلة قتل الهجوم الصاروخي الحوثي على السفينة التجارية أثناء إبحارها في مضيق باب المندب، التي ارتفعت الحصيلة فيها إلى 6 قتلى و10 مصابين. وأوضح بيان لخفر السواحل اليمني بأن القتلى بينهم 4 من أفراد طاقم السفينة، وهم 3 باكستانيين وإندونيسي، إضافة إلى 2 من عناصر قوات المسلحة اليمنية. كما أضاف خفر السواحل اليمني بأنه أنقذ 11 بحارا من طاقم السفينة عقب تعرضها لهجوم متكرر بصواريخ حوثية، ما أسفر عن اندلاع حريق على متن السفينة وإلحاق أضرار جسيمة بها. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: السؤال، هل سعد زغلول كان قدوة؟
1: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة، هل من واقعة؟ نحن لها.
0: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
1: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحياة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني والحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
0: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. اختار مجتبى خامنئي رجاله لقيادة المؤسسة العسكرية الإيرانية في الفترة المقبلة. هذه التعيينات الجديدة تأتي بعد أكثر من 7 أشهر على عملية الاغتيالات التي طالت هرم السلطة في إيران. قاد سياسيين طبعا وعسكريين أو قادة عسكريون وسياسيون تم استهدافهم منذ أشهر. من اللافت أن هذه التعيينات الجديدة تأتي أيضا بعد تسريب صور قديمة لمجتبى خامنئي، ويقول البعض بأنه ليست هناك دلالات للوقت أو للمكان فيما يتعلق بهذه الصور، وبأن ترويج هذه الصور هي تحت إطار ربما أو في إطار البروباغندا الإيرانية الحالية ومحاولة لإعادة إحياء الجماهيرية الإيرانية تجاه السياسة وتجاه بالتحديد المرشد الجديد مجتبى خامنئي. نحن لا نتحدث عن مجتبى خامنئي بالتحديد، ولكن نحن نحاول أن نفهم هذه التعيينات الأخيرة وما تعنيها، خاصة بعدما أثارت هذه الخطوة الجديدة سيلا من الحبر فيما يتعلق بالأسماء التي تم تنصيبها أو ترفيعها أو تغييرها من منصب إلى آخر. قيل مثلا بأن هذه الأسماء تبدو أكثر تشددا من الأسماء السابقة. هل هناك مبالغة في القول بذلك؟ لماذا تعتبر هذه الأسماء الأكثر تشدد؟ ونحاول قراءتها أولا، وإن صح ذلك كيف سيكون الوضع داخل إيران، كيف سيكون الوضع في المنطقة، وكيف ستكون خيوط والخطوط العريضة للعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. نفكك هذا الموضوع في ساعة اليوم. نحييكم إلى ساعة حوار.

0: نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الأستاذ مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية، الأستاذ مهند المبيضين وزير الإعلام الأردني الأسبق، الدكتور عبد المنعم سعيد العضو السابق بمجلس الشيوخ المصري، والأستاذ موسى الشريفي المختص في الشأن الإيراني في شبكة العربية. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. كثرت الأحاديث حول هذه التعيينات الجديدة وهذه الأسماء، ولكن اختلطت التوصيفات بين الأكثر تشدد. نحن سنحاول فهم ربما يكون أكثر تشدد ولكن أكثر خبرة تحتاج إيران في هذه المرحلة، لا نعلم من هم، من وضعهم أو نصبهم مجتبى خامنئي في مراكز جدا مهمة في هذا التوقيت. تم ترسيم قائد الحرس الثوري الإيراني في منصبه، والذي كان يتعلق طبعا بأحمد وحيدي لتولي هذه المهمة، منصب رئيس طبعا فيما هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة كان يتولى قيادة مقر خاتم الأنبياء. كان هناك كذلك تعيين لحسين الطائب رئيسا للباسيج، تعيين حيدري رئيسا
1: كيومرس حيدري
0: رئيسا لهيئة الأركان، وكان سابقا يشغل منصب القوات البرية. علي عظمائي تم تعيينه قائدا للبحرية داخل الحرس الثوري، ونتحدث عن مصطفى أيزيدي تم تعيينه نائبا للقائد العام للحرس الثوري. وفجأة بدأت

0: التعليقات فيما يتعلق بهذه التنصيبات الجديدة التي نتابعها مشاهدينا الآن على الشاشة. هذا علي عظمائي ومن قبله أو من بعده مصطفى أيزدي. بدأ هناك يعني سيل من الحديث فيما يتعلق بهذه الأسماء وماهية هذه الأسماء. ماذا قال معهد دراسة الحرب الأمريكي مثلا؟ هذه التعيينات العسكرية الأخيرة ليست مجرد تبديل أسماء بل جزء من إعادة تنظيم واسعة للقوات المسلحة الإيرانية بعد دروس حربي 2025 و2026. كما نتابع على الشاشة هذا ما نشره معهد دراسة الحرب الأمريكي. ماذا قرأ مشروع التهديدات الحرجة في هذه التعيينات؟ التقرير يرى أن خامنئي لا يملأ فراغات القيادة فقط بل يعيد هندسة القيادة والسيطرة الإيرانية لمعالجة أحد أكبر دروس الحرب وهي استهداف كبار القادة. ويمكن لذلك أن يساهم في إعادة ترتيب الأوراق الإيرانية. ماذا قال الإعلام الإسرائيلي؟ ونحن فيما بعد سنناقش هذه النقطة. القراءة الإسرائيلية تميل إلى اعتبار هذه التعيينات الجديدة إشارة إلى أن إيران تستعد لاستمرار المواجهة وليس لإعادة بناء قيادة مؤقتة فقط. وقد تكون القراءة الإسرائيلية ربما بحسب مراقبين الأكثر دقة. ولكن اسمحوا لي قبل الحديث عن أو قبل الدخول في الأسماء خلينا ننطلق من هذا التقرير الأخير. هذه التغييرات في هذا التوقيت بالتحديد قبل الذهاب إلى المختصين الإيرانيين، خلينا مع المختصين الدوليين لنفهم هذه الترتيبات الجديدة. دكتور عبد المنعم، ما الذي يعني في هذا التوقيت بأن يتم تغيير أبرز المناصب العسكرية في فترة شبه حرب، لا حرب ولا سلم قلنا، ولكن هي شبه حرب تعيشها إيران؟
1: يعني هي تعني في الحقيقة في داخل المجال اللي أنا فيه اللي هو له علاقة بالأولا الشخص اللي بياخد القرار، إلى جانب الموضوع في الحالة دي دولة مهمة زي إيران. إنما إيران وقد أصيبت بفضيحتين كبريتين. الأولى عندما حدث الاختراق الكبير للدولة الإيرانية إلى درجة إبادة الجيل من القياديين، وأيضا منهم المرشد العام اللي هو أبو السيد مجتبي. فدي كانت يعني فيها زي بيسموها كده بالبلدي جرسة، يعني فيها فضيحة كبيرة جدا للنظام نفسه. الجانب الآخر للموضوع اللي حصل في حرب يونيو، يعني حرب يونيو اللي هي الجزء الأول من هذه الحرب، إن هو يتم سيطرة على السماوات الإيرانية. ومن هنا نيجي بقى شوية إنه اللي جاي ابن المرشد هو ابن المرشد الآخر. أقدر أقول واحد ان هو عنده كم هائل من الكراهيه اللي يعني يتكون طبيعي عند الشخصيه، نوع الرغبه في رد
0: الانتقام ورد الاعتبار.
1: هنا كمان اول حاجه assertive ان هو بيطلع التيم الجديد، او المفروض انه الجديد هو كتير منهم، بس انما
0: تم تجديده
1: ان هم ينقوهم علشان يبقى فيهم الحته دي. يعني مثلا ان هو يغير قائد البحريه، انا هاخد مثلا لان البحريه كانت من الحاجات اللي تهانت جامد في خلال الاشتباكات الاخرى، رغم انه النظام الايراني كان معول عليها عسكريا ان هي دي اللي هتتعامل بقى مع حملات الطائرات ومع السوفيستيكيشن اللي هيحصل من جانب الامريكي. فدي كلها حاجات انا اعتقد هي مجتبي عايز يعني يقلب الصفحة شوية، هو مش هيقلبها خالص، إنما بيقلبها بمعنى إنه هنتعامل مع القادم، وإن هو القادم هيبقى بشكل دلوقتي كيف سوف يضغط على ترامب. يعني إذا كان ترامب قاعد يقول فين مجتبي، عايزين نتأكد إنه حي، نتأكد إنه موجود إلى آخره وندرسه كويس، هيبقى هنا المواجهة. أعتقد إنه جايز جدا إن القيادة، ويمكن الإخوة يقولوا إن القيادة مجتبي يبقى تقديره لترامب مش كبير.
0: بهذا المعنى أستاذ مهند يكون مجتبى خامنئي قد أقدم على خطوة جيدة في توقيت مهم، بأن على الأقل يحاول أن ينسي

0: مؤيديه في فترة معينة، ولو أن إيران تقول بأن هذه الفترة هي فترة انتصار لأنها نجحت في أن تكون موجودة تحافظ على نظامها الثوري، وبالتالي هذه خطوة تحسب له في بدايته، أو كيف ترى الموضوع في بداية حكمه على الأقل؟
1: ممكن ذلك، بس أيضا الظرفية الراهنة اللي فيها، يعني إحنا ما شفنا شيء مباشر عنه أو أنه هو باقي على الحياة إلا التصريح اللي خرج فيه رئيس الإيراني أنه أنا قابلت مجتبى سبع ساعات، مقابلة طويلة، يبدو في ظروف حالة هل هي كلها معه مش معه، يعني التهيئة اللي عملت في الإعلام الإيراني بأنه باقي وأنه موجود والفيديوهات اللي بلشت تطلع سبقت القرارات. لكن الهندسة اللي أشار لها التقرير الأمريكي أنه هندسة القيادات السياسية والعسكرية مهمة، لكن أيضا في فراغ كان موجود زي ما أشار الدكتور عبد المنعم، في اختراقات عميقة تمت لبنية النظام العسكري وأيضا للنخب، وكشفت عن هشاشة الاستخبارات كل هذه الرتب والنياشين التي نراها ماذا فعلت عندما كانت إيران تتعرض لهذا الاختراق ويقتل رئيسها ومر بظروف غامضة ثم مرشدها ثم قياداتها ثم تستهدف أذرعها وما إلى ذلك. لكن الشيء الطابع الأساسي أنه يفتتح عهده كما تفضلت بماذا؟ بتعيينات مجلس حرب وليس مجلس بناء وطني، وليست إنقاذ إيران من حالة التشدد، إنما هو يعمق حالة التشدد، وبرأيي أنه يغلق منافذ الانقسام التي قد تكون موجودة في القيادة. كنا نقول أنه هناك حرس ثوري، هناك ناس راضين، يعني الحرس الثوري شطب الجميع، يعني لما طلع لم يخلص منه لا بسكشيان ولا عرقجي ولا قاليباف، لما وقع المذكرة قالوا طلعوا مظاهرات أنهم خونة وأنهم أذلوا إيران، وبالتالي كانت الرسالة واضحة بأن هذا التنظيم العسكري أو هذه الأجنحة العسكرية حرس ثوري وغيره هي تحكم مصائر الشعب الإيراني. البيانات في بيانات ومراسيم التعيين وردت عبارات مثل الحروب الهجينة، الاستخبارات الشعبية لكل واحد حسب اختصاصه، تؤكد بأن القمع هو القادم، وأن أي عملية تفكير بالنقد كان ممكن محتمل أول.
0: لكن هذا ليس العادي أستاذ مهند في حالة حرب، لما تكون دولة في حالة حرب ليس هناك مجال لفتح الأبواب للتعبير، خلينا ننهي هذه الحرب نحافظ على دولتنا وفيما بعد نفتح.
1: بس يعكس الخوف من انفجار داخلي، يعكس الخوف من انفجار داخلي. أنت بالعكس قد تكون هوامش الحرية عندك فرصة للتماسك، أنت نزلت الناس عنوة في الشارع حتى ما يكون فيه، وهذه قرارات أخذت بعد منتصف الليل، كل شيء في إيران يأتي بعد منتصف الليل يكون مزعج بالنسبة للمجتمع، بالنسبة للمجتمع الدولي، إغلاق منافذ الانقسام، استعداد أكثر للحرب أنا أرى. يعني حتى موضوع البحرية، قائد البحرية زي ما تفضل الدكتور أعطي في مرسوم التعيين أنه يعني أنه استعد لما هو أكبر، تركيز القيادة بيد مجتمع أو إظهار بأنها موجودة بأنه هو.
0: ولكن اسمحوا لي، هذا فيما تلام فيه إيران، إن كانت إيران اليوم تحضر للاستعداد لحرب أخرى وقد تكون أكبر بالنظر لتصريحات الرئيس الأمريكي، ما هو الرئيس الأمريكي كذلك يحذر ويقول القادم أسوأ ونحن نحذر لضربة قوية قد تكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وبالتالي فهي كذلك يجب أن تحذر نفسها. أستاذ مسعود، ما الذي لفتك في كل هذه الأجواء أولا وفي هذه الأسماء ثانيا؟
2: طبعا بين كافة هذه الأسماء أنا تركيزي على حسين طائب. أعتقد هو أخذ الموقع الأهم، موقع البسيج.
0: حسين طائب اللي عين رئيسا لمنظمة التعبئة الشعبية أي البسيج في عودة قوية للواجهة لأحد أبرز وجوه الأجهزة الاستخباراتية.
2: هذا الشخص هو الأقرب إلى مجتبى خامنئي بين كافة المسؤولين المدنيين والعسكريين الإيرانيين، لا يوجد أقرب من حسين طائب للمرشد الإيراني الجديد، هو في رأس قائمة المقربين وله تأثير كبير. 13 سنة كان قائد استخبارات الحرس الثوري، قبل ذلك هو كان قائد البسيج منذ إلى 2009 أصبح قائد معاونية الاستخبارات التي تحولت مع مجيئه إلى منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني.
0: 2009 مش كانت فيه تظاهرات الاحتجاجات بالضبط ما فيها مجتبى أيامها؟
2: نعم. الآن يقودنا مجيئه إلى البسيج، لماذا وضعه إلى البسيج؟ في بيان التعيين هناك جملة مهمة جدا في بيان تعيينه،

0: ترسيخ شبكة الاستخبارات الشعبية، ترسيخ شبكة الاستخبارات الشعبية، وكل إيراني يجب أن يكون عضوا في البسيج. هذا في بعض المصادر تقول
1: بأنه البسيج، لأنه الدولة مخترقة. خلينا شوية نتحدث بموضوعية. نحن اليوم نتحدث عن إيران مخترقة منذ 2011، ليس منذ اليوم، منذ دخول حزب الله لسوريا 2011-2012 تقريبا. قيل وقتها بأن بدأ الاختراق الحقيقي لحزب الله ومنه إلى الداخل الإيراني. فالأكيد بأنه في التعيين ستتكلم إيران بهذه، أنا أحاول طبعا أن أنقل وجهة النظر الإيرانية
0: هنا. ولكن عندما نتكلم عن الاختراق يجب أن نتكلم عن الاستخبارات وليس عن البسيج. أنا أتكلم عن قوة تريد تنزل إلى الشارع، هذا لا علاقة له بمسألة الاختراق. هذا التهيئة والتمهيد لأي تحرك في المستقبل نتيجة لهذا الوضع بشكل عام في إيران. وهناك بعض التوقعات تقول بأن جهاز البسيج الذي هو تابع للحرس الثوري من المتوقع بأن يصبح جهاز مستقل أكثر أيديولوجية، ويضم الأعضاء المؤدلجين في داخل هذا الجهاز، ولن يكون تابعا للحرس الثوري، بل يصبح هو أشبه بالحرس الجمهوري في الدول الأخرى.
1: ولكن أستاذ مسعود، أليس عادي أن تفكر إيران في هذا الإطار، خاصة وأن الرئيس الأمريكي مشتبه، أنت تخصص الأمور، أليس عادي بأن يفكر مشتبه في أن يكون هناك قوة أكثر ثقلا للبسيج داخله، أن يكون كل مواطن إيراني هو فرد من أفراد البسيج، جندي من أفراد البسيج، خاصة بعد حديث ترامب الذي دعا فيه الداخل الإيراني للتحرك، للتسلح، للانقسام، وبالتالي كقيادة إيرانية أليس عاديا أن تتحدث بهذا النهج أستاذ موسى؟
2: هو يعني كل هذه التعيينات باعتقادي هي جاءت كرسالة أولا للولايات المتحدة وللتقارير التي ظهرت بأنه هناك تحرك جماهيري، لربما نشاهد عصيان من جانب الشعب الإيراني، مظاهرات عارمة نتيجة للظروف القاسية. كل هذه يعني أوجدت نوع من التخوف لدى المسؤولين الإيرانيين، فأرادوا في هذه التعيينات أولا كما تفضل الأستاذ إثبات وجود خامنئي كأنه ما زال يعني يمسك بدفة الحكم ويعين المسؤولين بيده، وهو حي ويرزق ولديه كل هذه القدرات يعني. لكن لو نظرنا لكل الأشخاص اللي
1: تم تعيينهم
2: هم أكثرهم يعني خاضوا مناصب يعني حساسة بالحكومة، فلا يعني لا يزيدون شيئا إن كان الخوف من الاستخبارات الأمريكية أو الإسرائيلية أو ضرب. وبالواقع هم كانوا، هؤلاء كانوا، وكل هذه الحروب التي يعني دارتها إيران بدءا بالحرب الإيرانية العراقية إلى هذه الحروب الأخيرة، هؤلاء كان لهم دور وكانوا يجلسون مع بعض ويتبادلون الآراء. لذلك هي أكثر رسائل من الحكومة الإيرانية وليس يعني تغيير يعني عملي يغير بالمعادلة بالمستقبل.
1: لا تراه تغيير عملي يحضر لحرب.
0: أستاذ موسى، في هناك الآن خلال هذه الفترة قاليباف أصبح صاحب قوة، وهذا ما لا يريده مجتبى على شاكلة والده، لا يترك شخص يصبح أكثر قوة من غيره. لذا من المتوقع، وهناك بعض الأنباء تتحدث بأن ستأتي التغييرات لحاقا وليس فقط الحرس الثوري والتعيينات العسكرية، التغييرات التي تأتي لحاقا ستشمل مجلس خبراء القيادة، أولئك الذين خالفوا تعيين مجتبى خامنئي مرشدا لإيران. هذه ستكون الحلقة القادمة. مجلس صيانة الدستور سيتم تصفيات في مجلس صيانة الدستور. قاليباف سيبقى دوره منحصر في البرلمان. قد يذهب ويأتي، ولكن سيكون ساعي بريد كما يريد مجتبى. هذا ما يريده، لأنه والتغييرات التي تمت أحسن دليل على ذلك. تعيين محسن رضائي على رأس مجلس صيانة الدستور، هذا يعني اختيار أكبر منافس وأكبر عدو لقاليباف، أكبر منافس وعدو لقاليباف.

0: غالباف على رأس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهذا التحول يعطينا صورة للتغييرات المستقبلية في إيران، وقد يتم إقالة حتى وزير الخارجية.
1: هل هذا يعني إعادة مركزة السلطة ولا استعداد لحرب أشد أو لظرف دولي أشد؟
2: أو الاثنين مع بعض؟
1: ربما الاثنين مع بعض. يعني مرة ثانية هذا الشكل من الدولة وهذا الشكل من الإدارة السياسية للدولة يوحي بأن الجناح المتشدد أو المهيمن هو الذي انتصر. يقولون الأمريكان أن الذين قلتم لنا أننا سنبقي عليهم قاليباف عرقجي بزكشيان لن ينفعكم بشيء، ولن يقودوا إلى صفقة معكم، ولن يجعلوا إيران تنهار أمام الحرب الأمريكية والسياسة الأمريكية. هذا إعادة مركزة وأيضا إعلان استعداد لحالة حرب أقوى ربما. طيب. وعدائية أكبر مع ترامب.
2: ولماذا نتحدث عن إمكانية أن يكون هناك استعداد لحالة حرب؟ تسمح لي أستاذ مسعود أن أختار من بين الأسماء اللي لفتني أكثر، ربما أنا أقل خبرة منكم كلكم، ولكن من خلال مراقبتي كصحفية هناك اسم لفتني خاصة بالنظر إلى تاريخه. نحن نتحدث على أحمد وحيدي. لماذا لفتني أحمد وحيدي؟ أحمد وحيدي لفتني لأنه قاد ملفات أمنية وعسكرية حساسة أبرزها الخارج. تأسيس وقيادة فيلق القدس 88
1: قبل قاسم
2: إدارة سليماني. قبل قاسم سليماني إدارة استخبارات الحرس الثوري، تولى وزارة الدفاع بين 2009 وهي فترة حرجة جدا في إيران وصولا إلى 2013، إضافة إلى وزارة الداخلية من 2021 إلى 2024، وارتبط بتحقيقات دولية من بينها كنا نتحدث عليها في الكواليس أستاذ مهند تفجير مركز أميا بالأرجنتين عام 94. العمليات الخارجية والاستخبارات، كان فيما قبل مؤسس ومطور لشبكات النفوذ الإقليمي، تولى أول قيادة لفيلق القدس وكان مسؤول عن العمليات الخارجية. وأنا هنا يهمني، أنا يهمني إيران في الخارج كيف ستكون بالضبط أستاذ مهند. إدارة الوحدة الاستخباراتية الأولى في الحرس الثوري، الاشتباه بتورطه نحن تحدثنا عن هذه الملفات. طبعا اليوم ما الذي
1: هاي السي في يعني
2: هو هذا السي في اليوم كل هذه الخبرة وضعها مشتبه خامنئي في أي بتعيينه طبعا لأحمد وحيد الذي رقاه إلى رتبة لواء وعينه قائدا عاما للحرس الثوري. وبالتالي نحاول أن نفهم لماذا القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني هو مؤسس فيلق القدس. فيلق القدس هو المكون الذي يعمل خارج إيران، هو الذي كان متورطا في عمليات خارج إيران، هو الذي أسس وقاد أذرع إيران في المنطقة مع قاسم سليماني. هذا ألا يطرح استفهامات عديدة دكتور عبد المنعم؟
3: يعني أنا هحاول مش أجاوب على الاستفهامات، ربما زودها شوية. إن أنا هو إيه، ما فيش حد زي مثلا لما ندرس دولة من الدول والقيادات بتاعتها بيبقى عندنا الأهداف الاستراتيجية بتاعتها. إحنا دلوقتي أهداف استراتيجية في وسط حالة حرب، يعني الحرب جارية. يعني لو نرجع للشهرين اللي فاتوا هنلاقي كل أسبوع يحصل نقد لوقف إطلاق النار، في مفاوضات موجودة. الواضح المجموعة اللي جايبها هي مجموعة أولا تعبوية حول كسب هذه الحرب، اللي هو يعني في نفس الوقت عليه ان هو يبقى يعمل هذا العمل التعبوي ويكسب هذه الحرب، معناها انه يحتفظ بمضيق هولمز، ان هو يحمي على قد ما يقدر اللي باقي عنده من البرنامج النووي، لانه ده كلاهما سلاح دلوقتي ذو طبيعة استراتيجية كلاهما. وبعدين عندي بعد كده إعاشة الشعب الإيراني. ده بنتكلم على 92 مليون حواضر، ما هماش دولة كانوا فقيرة، هم كانوا يعني حسب بقى النظام، إنما يعني ما هماش دولة يعني بتجوع. ومن ثم بعد كل هذا اللي حصل الخسائر، صيانة هذا الموضوع، هم يعلموا جيدا، هم استخدموا الأسلوب بتاع ستالين وهتلر تجاه المعارضة، اللي يتكلم من يموت، إنما هم يعلموا جيدا.
2: هو خليني أستفيد من خبرة حضرتك.
3: لا أنا ما موتش حد.
2: لا من خبرة حضرتك في قراءة الأمور. هو في فترة الحرب أليس هذا عادي أن لا يكون هناك انتقاد بالداخل؟ نحن في فترة حرب، ليس

0: انا لا الوم احد. انا بالنسبه لي
1: لا حبيت نعرف عادي او مش
0: لا
1: عادي.
0: انا دي وقائع طبعا. كل البلاد اللي بتحارب بتبقى ديها تقيله جدا على اي معارضه او خلل في النظام دي ما فيهاش شك. انما ايضا اما اتكلم على 92 مليون واعتقد ان هيبقى عندهم شويه كده وطنيه ان في ناس يعني بتتولد لسه دلوقتي وفي امور كثيره ينبغي سدها علشان يقدر يحافظ على الجبهه الداخليه، فضلا على انه ما بين الجبهه اللي هي موجوده على مضيق هرمز وكل نتخيل هنا الخرائط بقى بتاعت حملات الطائرات والمدمرات وغيره، وبعدين اللي بيعملوه الأزرع. النهاردة الحوثيين عاملين حرب في اليمن والحشد الشعبي عايز يعمل حرب في العراق، إلى جانب أن حماس تزرجن في موضوع تسليم السلاح. يعني الأزرع بتستخدم في هذه العمل.
1: هذا السبب أنا استوقفني أحمد وحيدي تنصيبه كرئيس الحرس الثوري، هذا أنا مربطه بالأزرع.
0: أنا بقول يعني السؤال ويبقى معنا الإخوة يعني فيه إلى أي حد المجموعة دي تناسب هذه الأهداف؟
1: تناسب؟
2: نعم أنا باعتقادي يعني وحيدي
1: أولا المجموعة قبل الإجابة على سؤالي سؤال للدكتور، هذه المجموعة تتوافق مع الأهداف الإيرانية الحالية، ضبط الداخل، ضبط النووي، المحافظة على ورقة المضيق ومواجهة الولايات المتحدة الأمريكية بما أمكن؟
2: يعني الإيرانيين يعني يحاولون أن يكونوا قدر المسؤولية في الظروف الحالية، لكن العامل الخارجي هل يسمح لهؤلاء الشخصيات مهما بلغت تجربتهم؟
1: أحمد من ينتظر العامل الخارجي؟ هم لديهم ما يكفيهم،
2: مستعدون والآن يحركون أذرعهم في المنطقة. ما زال يصرون على نهجهم السابق أنه يأما الجميع يأما لا أحد يستفيد من هذه الممرات يعني، والأمور يعني اللي تضر إيران لا يمكن أن تضر إيران وحدها، هذا شعاراتهم يعني. حتى أيام حسن روحاني قال هذا المضيق لو تم يوم لا نستفاد منه، يعني لو حصل يوم أننا لا نستفاد من هذا المضيق لا أحد يستطيع استفاد منه، ورا فسنجاني وكلهم. وبالتالي أعتقد يعني هذا التشكيل الجديد هو استعداد لهذه المرحلة، مرحلة الحرب. بالنسبة لأحمد وحيدي يعني تبوؤه الآن، تعيينه لرئيس الحرس الثوري أو قائد الحرس الثوري، هو لأنه يجمع خبرة استخباراتية وخبرة بالدفاع وخبرة بالحرس الثوري فيلق، لذلك هو يجمع كل هذه الخبرات. من وجهة نظر المسؤولين الإيرانيين هو الآن الذي يصلح لهذه المرحلة بصفته جامع لكل هذه الخبرات.
1: من وجهة نظرك؟
2: أنا من وجهة نظري يعني أنه هو الحرس الثوري بالنهاية اليد القوية للحفاظ على النظام داخليا وخارج البلاد.
1: من وجهة نظرك أستاذ مسعود هو الإنسان المناسب؟
3: اسمحوا لي أدخل في الديتيلز الداخلية،
1: سندخل بعد فاصل. يقولوا بعد لي الفاصل. توقيت الفاصل، خلينا نذهب إلى فاصل
0: عشان تبقى واخد نفسك كده
1: وندخل في التفاصيل العميقة بعد فاصل قصير. مشاهدينا نفهم هذه الشخصيات، هل هي الشخصيات المناسبة في المكان المناسب وخاصة في المرحلة المناسبة بالنسبة لإيران؟ بعد فاصل قصير.

بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: الحوار نحييكم مشاهدينا، نحاول أن نطرح قراءة ربما تكون مختلفة بالنسبة لهذه التعيينات الإيرانية الجديدة. المؤيد لإيران يقول بأن هذه التعيينات أتت في الوقت المناسب، أولا في فترة إيران تستشعر بأنها قادرة أن تفرض شيئا ما، خاصة بعد استعمالها لورقة مضيق هرمز، ترتب أوراقها، مجتبى موجود ولديه الكلمة العليا في التعيين وفي تقرير المصير، وبالتالي هل هذه خطوة ناجحة تعتقد أستاذ مسعود؟
1: أنا أعتقد هذه الخطوة خطوة ناجحة بالنسبة لحسابات مجتبى خامنئي. أولا قد تكون هذه الخطوة مقدمة لظهور الغائب مجتبى، غيابه لا يمكن أن يطول إلى ما لا نهاية، لذا ترتيب البيت الإيراني عسكريا أمنيا سياسيا هي مقدمة لظهوره، لا يمكن أن يبقى إلى ما لا نهاية خلف الستار، وهذا الأمر يعتبره البعض بأنها خطوات نحو الظهور للمرشد. ولكن نعود إلى
0: وحيدي أكثر اسم من
1: لماذا وحيدي
0: الحقيقة.
1: لماذا وحيدي وليس غير وحيدي؟ مجلس صيانة مجلس خبراء القيادة كانت هناك خلافات بخصوص اختيار مجتبى خامنئي رغم الترتيبات التي وضعها والده، وهناك خرج مندوب الأهواز داخل المجلس واعترف بأن اسم مجتبى تم حذفه، ولكن يقولون من تدخل لصالح مجتبى خامنئي وحسم الأمر كان أحمد وحيدي. صحيح. أحمد وحيدي لعب دور أساسي في اختيار مجتبى. لماذا مجتبى؟ هذه بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية هناك خصم لأحمد وحيدي داخل الحرس الثوري اسمه محمد علي جعفري. محمد علي جعفري هو كان قائد الحرس الثوري قبل سلامي الذي قتل في حرب مع إسرائيل لمدة 10 سنوات. هذا جعفري هو مع مين؟ مع علي أصغر حجازي. علي أصغر حجازي رئيس مكتب المرشد السابق وعدو مجتبى وخصم مجتبى، لذا عندما يكون جعفري مع حجازي مع بعض ويكون خصمهم أحمد وحيدي مجتبى،
0: يكون هناك توازن داخل الحرس الثوري.
1: داخل الحرس الثوري بالدرجة الأولى.
0: أنا اقتنعت بالنقطة الثانية، لكن النقطة الأولى غير مقنعة كثيرا بأن يتم تعيينه لمنصب هذه الأهمية فقط لأنه دعم مثلا مجتبى في فترة
1: لا
0: من الفترات. أعتقد بأن لديه
1: أنا سيرة
0: ذاتية مهمة جدا.
1: أنا إذا زعيم وشخص لعب دور أساسي في انتخابي
0: الحرس الثوري كذلك،
2: يعني ما فيش إنكار للذات في الحاجات دي أوي، يعني الحاجات دي
1: يلعب دور اساسي.
2: من اللي لويال؟
1: ايوه
2: من اللي
1: يعني الوفاء.
2: هنا الموضوع الثقه، ومن الاختراق حصل اللي قتل فيها ازاي؟ فهنا حكايه من معي ومن علي دي من الامور
0: هذا مهم
2: في مثل هذا الموقف. نعم.
3: يعني احتواء صراع الاجنحه قلنا في البدايه، يعني زي ما تفضل ايضا اخونا ابو خالد، في معك ولا مش معك انت؟ مش التصريحات اللي طلعت ايضا من احمد خاتمي، آية الله أحمد خاتمي عضو مجلس خبراء عضو مجلس سيادة الدستور، قال أنه لا وقت لإبداء الرأي في مهنية الاختيار تعليقا على هذه التعيينات، وأنه الموضوع الآن هو السمع والطاعة فقط. إذن تركيز ولاية الفقيه أو الفقيه الولي في مشهد السياسي كحاكم آمر ناهي لا عوض عنه ولا بديل عنه، هذا كله في رسالة للأطراف المعارضة لوصول مجتبى وأيضا للأطراف

الأطراف التي تتحاور مع الولايات المتحدة وتضع قدر إيران على سقف مفاوضات هرمز إطلاق. وبالتالي شفت التشدد اللي رجع طهر في آخر يومين، أن المضيق شيء وأيضا يتبع المضيق موضوع الديون.

0: أن مجتبى سيذهب إلى الحرب والمواجهة. هذا الترتيب العسكري أنا طبعا هو كورقة لأي مواجهة مستقبلية، ولكن بالضرورة لا يعني بأن إيران تستعد للمواجهة فقط. ربما إيران سيناريو آخر هي من منطلق ترتيب بيتها العسكري تمشي أوراقها السياسية للتفاوض، والتفاوض هنا بدلا من يكون قاليباف الذي أخذ قوة أكثر من حد اللازم خلال هذه الفترة، وهذا ما لا يريده مجتبى على شاكلة والده والذي لم يكن يعطي لأي شخص قوة أكثر من حجمه.
1: هذا وارد أن لا تشرق أكثر من السيد.
0: أنا أعتقد الأمر هكذا، ربما مجتبى هو يقدم التنازل.
1: يكون الأكثر تشددا هو الأكثر جرأة باتخاذ قرار السلم أحيانا.
2: صحيح.
1: أو الهدنة.
2: صحيح، لأنه يدرك
1: مخاطر البقاء
2: مخاطر
1: بهذا الحال،
2: البقاء وخاصة
1: الضعيف أستاذ ريم لا يأخذ قرار سلم خاصة أمام خصم مثل إسرائيل وأمريكا. بدك ناس تحمي القرار
2: جريء
1: وتدافع
2: وقوي.
1: هذا إذا افترضنا بأن المصلحة الوطنية ناضجة إلى ذلك.
3: بالنسبة لأحمد وحيدي عندما يصبح قائدا للحرس الثوري، الحرس الثوري أصلا منذ البداية عندما أسسه الخميني أسسه على أساس يحافظ على النظام. كثير من الانقلابات العسكرية التي يعني كان من الممكن أن تنجح أفشلها الحرس الثوري أيام بداية الثورة، إلى حد الخميني قال لولا الحرس لما يكون هناك بلد، أجر سباه نبوت كشفر نبوت بالفارسي قالها. وجاء الحرس، جاء دور خامنئي فيما بعد وتغلغل الحرس في المفاصل الدولة سياسيا بعد الخروج من الحرب الإيرانية العراقية. لذلك خامنئي مجتبى خامنئي يعتمد على الحرس أكثر من كل المراكز القرار الأخرى، لأن الحرس بالنهاية هو الذي يحافظ على
2: عليه هو
3: وخاصة بعد هذه الاحتجاجات التي حصلت والتغييرات التي حصلت على أفكار بعض الجهات التي كانت محسوبة على النظام مثل مير حسين موسى وغيرهم، طالبوا بإزاحة المرشد من انشقاقات. لذلك يعني تبوء أحمد وحيدي على الحرس الثوري هو استعداد لمرحلة حتى ما بعد الحرب،
2: مرحلة الاستقرار وتثبيت حكم مجتبى خامنئي. نعم. من بين الأسماء الأخرى ربما في ثاني مستوى محسن رضائي والذي أثار تعيينه أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي وممثلا للمرشد داخل المجلس القومي، أثار جدلا كبيرا لكونه من أقدم جنرالات الحرس الثوري وأبرز الصقور السياسيين داخل الحرس الثوري الإيراني. أبدأ معك ربما دكتور، نحن نعلم بأن المجلس الأعلى للأمن القومي تقرر فيه بعض القرارات والإجراءات، أن ننقل في العموم، أنا أتحدث ليس فقط في إيران، أن ننقل شخصية وازنة من قيادة الحرس الثوري بكل ما أتينا عليه من أهمية ليكون فيما بعد من فاعل إلى مقرر أو مشارك في القرار، هذا ما الذي يمثله للدولة؟
4: هو بيبقى دائما هو ده الرأس المفكر للتعامل بالذات مع القضايا الكبرى. قضايا الحرب والسلام هي أكبر القضايا اللي بتحدد مصائر الدول، وبالذات في حرب من هذه النوع متعددة الأبعاد يعني. فهنا بيبقى ده زي البرين تراست زي ما بيسموها، بالإضافة إلى أن مهمتهم هي مواجهة الأسئلة اللي أنا طرحتها قبل كده، هنعمل إيه في الحتة دي، الدائرة الصغيرة ثم الدائرة الأكبر ثم التعامل مع الشيطان الأكبر. فهنا التعاملات دي على المستوى الدبلوماسي والعسكري ده مهمة هذه المجموعة مع بعض، وتضع استراتيجية المرة دي ما كانتش عند إيران ساعة المواجهة اللي قبل كده. الاستراتيجية اللي كانت عندهم استراتيجية فيما أعتقد كانت أساسا دفاعية، دلوقتي هو عليه انه يحول الحكاية دي الى شيء هجومي لو هو عايز يعني عنده عقيدة الانتصار في هذا الموضوع. وهم الايديولوجية بتاعتهم فيها جزء ان الانتصار مضمون الى جانب القدرة الكبيرة على الفداء ورموز سيدنا الحسين والى اخره. فانا بقول هنا ان الاستراتيجية دي هي التنسيق ما بين هذه المجالات كلها، دي عايزة قدر كبير من التعاون، يعني ما تجيش في عملية ما بين ناس متنافسة على الموقع أو على القيادة أو على الخلافة.
2: هو بعد ظهر كده بأنه استبعد كل الشخصيات التي فيها ولو شك

0: كوك بسيطة ووضع كل الولائيين كما تفضلت صحيح. بالإشارة منذ قليل.
1: الحلقة الأضيق هي الحلقة التي يتطلب مرحلة الولاء المطلق.
2: قال عنهم ترامب براغماتيين هو أبعدهم.
1: أبعدهم.
2: هذا لا يريد براغماتيين.
1: هذا رد كمان على ترامب.
3: النقطة الأخيرة أنا مش متخصص أوي في إيران عشان كذا أنا بقول إنه اللي مش موجود فيهم وسمعت عنه لما أنا قريت في يعني المصادر المختلفة. هو هيعمل ايه في الجبهة الداخلية؟ يعني هنا الجيوش والمحاربين زي ما نابليون قال ما بيمشوش على بطنهم، يعني لازم موضوع توفير الموارد الداخلية وتوسيعها على بلد حوالي 2 كيلومتر مربع عملية يعني تحتاج إلى كثير من المهارة والخبرة والخيال.
0: رضائي
2: أبو
1: لا أنا كنت أريد أن أقول أنه هذا التعيينات في كتب التعيين مراسيم التعيين في جمل وردت زي ما تفضل الأستاذ مسعود، يعني موضوع الاستخبارات الشعبية مثلا علي عظماني قائد القوات البحرية بطلبوا منه تحقيق القوة البحرية التي تليق مستوى النظام. مصطفى أزيدي نائب قائد الحرس يقول أداء دور جهادي والارتقاء مستوى الجاهزية، هذاك بقول له العمليات الهجينة أحدهم. يعني بالتالي في في في في محتوى بتقدم إن هذا الشكل الموجود ليس شرط أن يؤدي نتائجهم، لكن الاحتفاظ بمنطق القوة إلى أبعد مدى ممكن، ربما لتقديم تنازلات، ربما لإغلاق صفحة الحرب، ربما لإقصاء البراغماتيين، ولكن أيضا تبقى السؤال عن الناس الموجودين بالشارع، المجتمع، الاقتصاد، كيف يمكن أن نتعامل معه.
3: أنا في حاجة نقطة مهمة عايز أقولها، أن أنا لم أجد في حاجة زي اللي حضرتك قلتيها لا علاقة في جميع الوحدات اللي بتعامل مع أزمة كبيرة كده لازم يبقى فيها وزير المالية وفيها رئيس البنك المركزي. يعني في حاجات
0: ربما في مستوى ثاني
3: دكتور، انا الدولة لهم جنرالات.
4: نعود الى محسن رضائي حتى قبل لا تنتهي. محسن رضائي، لماذا محسن رضائي؟ محسن رضائي محمد باقر ذو القدر لاول مره امين مجلس الاعلى للامن القومي الايراني يبقى 4 أشهر في منصبه، بينما كل الأمناء السابقين كانوا يبقون 10 سنوات. لماذا هذا التغيير؟ لنا خلال فترة الغياب ذهب ذو القدر خلف رئيس الجمهورية وخلف محمد باقر قالبان، وهذا ما لا يريده المجتمع. لذا جاء بمن؟ جاء بشخص محسن رضائي. محسن رضائي ضد قالباف وضد الإصلاحيين، الرئيس له علاقة بالإصلاحيين، ومجتبى لا يريد للإصلاحيين، والمرحلة المقبلة حذف الإصلاحيين من كافة مجالات الدولة في إيران. الآن محسن رضائي لماذا اختاره؟ حتى لا يصير خلاف أيضا مع ذو القدر. محسن رضائي مع ذو القدر كانوا مع بعض في مجموعة كانت تنشط قبل الثورة في إيران، مجموعة مسلحة اسمها حركة منصورون. الاثنين ينتمون إلى حركة منصورون. حركة المنصورون إحدى المجموعات السبعة التي شكلت الحرس الثوري الإيراني بعد الثورة. لذا في واقع الأمر رمى الكرة في وسطهم مجتبى خامنئي. رمى الكرة في وسطهم، اختار من نفس المجموعة، اختار شخص من نفس المجموعة ضد الإصلاحيين.
0: هذا ينم على ذكاء شديد
1: إذا هو اتخذ
0: القرار. يتحلى به مجتبى. طب ما يتخذ القرار
1: إذا مجتبى قرر يعني.
2: بس يعني ما ذكرت محسن رضاي كم هو داهية في الأمور التي تبوا.
4: لا ليس داهية يا موسى، الرجل ينام باليوم 14 ساعة.
2: يعني هو
0: ليس بعدد ساعات النوم، هي بالقرارات اللي قادر أنه يتخذها.
2: هو انتخابه بصراحة يعني مجرد مسألة ولاء
0: رضائي.
1: إيه طاعة ولاء.
4: هذا أقوله.
1: طاعة طاعة كاملة
2: في التعاطي مع القضايا.
0: لهذا السبب لم يلفتني الاسم الأول لأنه وحيدي. نقل لتشكيلة اتخاذ القرارات اللي نحن نعلم بأنه مجتبى.
2: لكن هو معروف عليه. يعني بين الأوساط الإيرانية معروف يعني له تصريحات أكثر سخرية بكل ما بين كل الشخصيات الإيرانية. وهو غادى حرب ما يسمى بحرب كربلاء،
4: عمليات كربلاء
2: 4 راح ضحيتها أكثر من 40,000
1: كلهم العراقية الإيرانية. وعلي عبد الله سجن رشت بال88
2: اللي كان فيه. ولما سألوه محسن رضاي في دوكيومنتري من BBC نشرته قالوا له كيف يقتل 40,000 في عملية واحدة؟ قال لهم كانت عملية خداع.

0: قالوا له الخداع يتخذ عندما الجيش يحاول لا يعطي
1: معلومات
0: وأقل خسائر، ولكن عندما يقتل 40,000 هذا يعني وعده كلام يعني
2: حقيقة. خليني شوي أكون أنا لم أفهم نقطة، يعني من جهة تقولون بأنه هذه أسماء متشددة، ومن جهة أخرى تعتبرون بأن بعضها هي محل سخرية في الداخل الإيراني.
1: طبعا
2: طب كيف يستقيم الوضع هكذا؟
1: أنا أعتقد بأنه
2: متشددة يعني قادرة على أخذ القرار.
1: مجتبى بدأ تغييرات كما قلت تغييرات أساسية في هيكل الدولة وضبط إيقاع السلطة في الداخل نتيجة لغيابه، ويحاول ملء الفراغ الناتج عن غيابه.
3: بس هل هذا سيكون أستاذ مسعود صواب في صالح الإيرانيين أو لا؟
1: لصالح يعني الإيرانيين كثير من الأشياء ليست لصالح الإيرانيين.
2: لصالح خلينا لصالح النظام، خلينا
1: هذا البقاء. هذا اللي
2: لأنه أي بقاء. لصالح بقاء النظام ولا
1: بقاء النظام
3: دون كل الناس
1: المرحلة المقبلة هي مرحلة تنظيم إيقاع البيت السياسي، وهذا هذا الذي سينشأ في المستقبل.
3: بس كل مثل هذه القرارات تتخذ في دول شمولية ومستبدة لا تبقي نظام، قد تنجيك لمرحلة لكنها ستسقطك فيما
2: طيب بقت لي دقيقتين أنهيهما دقيقة دقيقة. إذا كانت هذه التعيينات هي في صالح إبقاء النظام الحالي، هل هي في صالح التهدئة؟ كيف ستتلقى بعد كل ما قلناه الولايات المتحدة الأمريكية هذه التعيينات الجديدة؟
4: هم بالتأكيد عندهم ولاء، يعني رغم واضح من الزملاء اللي بيعرفوا أكتر مني أنه في حالة منافسة موجودة في دسائس القصر في هذا الشأن. أنا أعتقد المهام اللي قدامهم بالغة الصعوبة، يعني دي حاجات حيسجلها التاريخ. ما سوف يجري في المستويات الخاصة بالصراع الموجود الآن في الشرق الأوسط، أنا لست متأكدا أن المجموعة دي من الناحية الفنية ممكن ناس عندهم فداء عندهم أيديولوجية عندهم إيمان، إنما إنهم يقدروا يتعاملوا مع هذا المناخ يعني طبعا مش بالضرورة أن أنا أتمنى لهم التوفيق يعني.
3: قد تكون فرصة لإعادة تنظيم الدولة لكن ليست فرصة لإنفاذها من الأزمة ومتداعيات الحرب.
2: ليست
3: فرصة لإنفاذها من تداعيات الحرب الشديدة جدا. وقد يتخذوا قرارات جريئة هؤلاء الناس أيضا في صالح.
2: هو في الأساس أعتقد بأنه بعض ما صدر عن الإعلام الإيراني ليسوا موجودين لاتخاذ قرارات، وإنما لبحث سيناريوهات للدفاع، لأنه ترامب هو الذي يهدد. نحن في كل الحالات سنبقى في متابعة هذه الأسماء، وخاصة سنبقى في متابعة تداعيات هذه التعيينات الجديدة. أود شكركم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به، شكرا على المتابعة. نلتقي غدا مع ساعة حوار جديدة. السلام عليكم.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

ثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل

0: القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
3: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
2: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
3: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout. Quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
2: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
1: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
6: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
7: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
6: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
8: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه وأسوأ.
9: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
6: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
9: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
6: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟
5: كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
10: ماذا عرضتم على الترابي كي يدخل معكم في السلطة؟
11: السيد محمد عثمان المرغني عمل اتفاق سري مع دكتور حسن الترابي. استلم أنت رئاسة الجمهورية والترابي يستلم رئاسة الوزارة.
10: شو سر العلاقة؟
12: ديناميكية العلاقة بين صادق المهدي وحسن الترابي.
11: التغييرات كانت تغييرات خاطئة.
10: هو بسبب الترابي شخصيا؟
11: هذا هو التفكير اللي ذهب به للانقلاب. ينفذ القوانين والغرب سوف يذهب معه، يخضع الجنوب بالقوة.
10: كنت تتوقع أن ينقلب؟
5: الذاكرة السياسية الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
13: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: وأكثر. مرحلة مواجهة
1: نتناول اليوم
0: كتاب في الأخبار أن دول الخليج
2: العربية FM الأقرب إليك.

0: في منطقة لا تهدأ ولا تستقر، تتسارع الوقائع وتتلاحق الأحداث، لكن الحقيقة أعمق من العناوين، لأن ما نراه يتغير بلا توقف. توازنات تعاد صياغتها وخطوط تماس ترسم من جديد، رسائل قوة تقال أحيانا بصمت أكثر مما تقال بالكلمات، وبين تصعيد محسوب وتهدئة مؤجلة يبقى المشهد مفتوحا على كل الاحتمالات. وحديث الشارع السياسي في هذه الليلة: حكم غيابي بإعدام الأسد، الحكم في دمشق والمحكوم في موسكو. حكم تاريخي ولو كان غيابيا يدفع السوريين للاحتفال ولو كان رمزيا. هرمز على أبواب التفاهم، والحوثي يرتهن باب المندب تحت النار. ثلاثية ترامب لإيران، انتظار الانهيار أم حسم المعركة؟
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: أهلا بكم. في تطور قضائي وسياسي بالغ الدلالة، أسدلت محكمة الجنايات في دمشق الستار على واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بسنوات حكم بشار الأسد بإصدار أحكام غيابية بالإعدام. طالت الرئيس السوري بشار الأسد، الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، إضافة إلى عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد. وخلال جلسة النطق بالحكم، حمل قاضي المحكمة بشار الأسد المسؤولية عن جرائم قتل عمد وتعذيب ارتكبت بحق أكثر من شخص، وأكد أن المسؤولية الجنائية لا تقتصر على من نفذ الجريمة بشكل مباشر، وإنما تشمل من كان فاعلا فيها أو استخدم أجهزة الدولة لتسهيل ارتكابها.
2: تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965 بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وبجناية التعذيب والتعذيب المفضي للموت وجناية الحرمان من الحرية لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والمعاقب عليها بموجب المواد 534 535 556 و216 من قانون العقوبات العام والفقرتين ه وو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022 والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
0: كما أصدر القاضي حكما بالإعدام على ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق.
2: ماهر الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1967، لؤي العلي ابن علي والدته ريمة تولد 1965، قصي ميهوب ابن إبراهيم والدته فاطمة تولد 1961، وفي

0: الناصر بن صالح والدته فطوم تولد 1964 وطلال العيسمي بن فارس والدته أمرية تولد 1957 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وبجناية التعذيب والتعذيب المفضي للموت والحرمان الحرية وجناية الخطف لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والمعاقب عليها بموجب المواد 534 535 216 و556 من قانون العقوبات العام والفقرتين هي وواو من المادة 2 من القانون 16 لعام 2022 والمادتين 1 و2 من المرسوم 20 لعام 2013 والحكم عليهم من أجل ذلك بالإعدام.
1: وبحسب منطوق الحكم اعتبرت المحكمة أن الأفعال المنسوبة إلى عاطف نجيب ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية مع تأكيد سقوط جميع الحصانات في هذه القضية.
0: متهم عاطف نجيب وابن نجيب والدته فاطمة تولد 1960 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وبجناية التعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية وجناية الخطف لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية والمعاقب عليها بموجب المواد 534 535 216 و556 من قانون العقوبات والفقرتين هي وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022 والمادتين 1 و2 من المرسوم 20 لعام 2013 والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
1: ولم يتوقف الأمر عند حدود الأحكام الغيابية إذ قررت المحكمة ملاحقة بشار الأسد وماهر الأسد دوليا مع الإبقاء على مذكرات التوقيف الغيابية بحق جميع المحكوم عليهم وتعميمها على الجهات المختصة.
0: إبقاء مذكرات التوقيف الغيابية نافذة بحق المتهمين الفارين كافة وتعميمها على الجهات المختصة كافة ومخاطبة المرجع المختص لاتخاذ ما يلزم بشأن ملاحقتهم دوليا وفق الأصول.
1: أحكام تفتح الباب أمام أسئلة أكبر من قاعة المحكمة، هل نحن أمام بداية مسار قضائي مستمر لمحاسبة رموز النظام السابق؟ وهل يمكن أن تتحول هذه الأحكام الغيابية إلى ملاحقات دولية فعلية؟ وإلى أي مدى تستطيع دمشق الجديدة ترجمة هذه الأحكام إلى إجراءات تتجاوز حدود منطوقها؟ من دمشق ينضم إلينا الباحث في الشأن الأمني والسياسي ضياء قدور والمحلل السياسي عباس شريفة. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك أستاذ ضياء، حدثنا عن الأبعاد القانونية والسياسية للحكم غيابيا بالإعدام على بشار الأسد وماهر الأسد، وهل هناك بالفعل أي إمكانية لتنفيذ مثل هذه الأحكام الغيابية في المستقبل؟
2: تحياتي أستاذ حسن لك ولمستمعي العربي FM وللضيف الكريم.
1: أهلا بك.
2: هذا يوم تاريخي، وهذا الحدث القضائي يعد يعني ذو أبعاد رمزية عظيمة بالنسبة للشعب السوري. اليوم كسر ما كان يسمى الحصانة المطلقة لعائلة الأسد، وبات لدينا يعني قضاء يعمل ضمن دولة مستقلة بشكل سيادة وبشكل مستقل، وهو قادر ومستعد للبدء بمرحلة العدالة الانتقالية. اليوم البدء بمحاسبة هؤلاء المجرمين، أو أنا كما أسميه ثلاثية الإعدام، عاطف نجيب، بشار الأسد، وماهر الأسد، سواء كانوا حضوريا أو غيابيا، يؤكد على نزاهة القضاء السوري واستقلاليته وقدرته أيضا على القيام بمحاكم وعقد محاكم ذات تعقيدات خاصة بدون الاستثناء.

0: يعاني بشكل كامل بالمحاكم الدولية. هذا أولا. ثانيا، هذا الحكم اليوم على عاطف نجيب بالتحديد يعتبر بمثابة رد اعتبار لمهد الثورة، والتي هي محافظة درعا كما تعلم،
1: صحيح.
0: والتي شهدت أحداث القضاء العديد من الشهود الخاصين والشهود العيان والشهود الذين واكبوا الأحداث، وبالتالي يساهم في شفاء الصدور ويساهم في تقليل معاناة عائلات الضحايا التي عانت لسنوات من بطش هذه العائلة ومن بطش هذا النظام الإجرامي. يعطي مؤشرات أيضا على أنه لا يوجد أحد بعيد عن المحاسبة. عائلة الأسد ورموز النظام وأركان النظام كلهم عندما يتم يعني يكونون يصبحون في قبضة الدولة السورية، فإنهم سيجلسون على كرسي التحقيق وستحال إليهم التهم والدلائل الموثقة وسيحاكمون وسينالون جزاءهم. بالنسبة لما ذكرت حضرتك بالنسبة لمواضيع القانونية والقضائية والملاحقات، بالتأكيد اليوم هذا الحكم يعتبر بمثابة صك قانوني وسند قانوني محكم وموثق حقيقة، يمكن من خلال الدولة السورية أن تتابع إجراءاتها، كون الأحكام ليست مبنية فقط على القضاء السوري المحلي المستقل، وإنما أيضا على الأحكام القانون الدولي، الأحكام في الصراعات غير الحكومية والصراعات الحكومية، وبالتالي يوفر وثيقة وصك وسند حكومي مهم جدا في ملاحقة هذه الرموز دوليا. وهو بالتأكيد اليوم يفرض ضغوط سياسية ويفرض ضغوط أيضا دبلوماسية على روسيا وعلى الدول التي تستضيف، خاصة أيضا لبنان التي تستضيف بعض رموز وضباط النظام.
1: طيب أستاذ عباس، يعني سمعت ما قاله الأستاذ ضياء، أنا بدي أسألك مرة أخرى، ماذا يعني قرار ملاحقة بشار الأسد وماهر الأسد دوليا في هذه المرة؟ نعرف أن الرجل مقيم في موسكو منذ أن سقط نظامه، هو ومجموعة من رموز النظام السابق كلهم يقيمون في موسكو. هل يمكن بالفعل أن يؤدي تحريك مثل هذه المذكرات إلى إجراءات قضائية لاحقة في دول أخرى في المستقبل؟
2: نعم، بداية تحياتي لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم، وشكرا على الاستضافة في العربية FM. أعتقد نعم، يعني هناك فصل بين المسار القضائي وبين المسار السياسي. يعني تعلم أن المسار القضائي يجب أن يقوم بمحاكمة كل مجرم ارتكب جرائم بحق الشعب السوري، والملف يعني في أهم الدلالات التي سألت عليها أن هذا الملف لا يغلق بمجرد هروب بشار الأسد ونيله اللجوء الإنساني في موسكو. القضية هناك متعلقات للشعب السوري بحقوق الضحايا، بحقوق الناس الذين تم تعذيبهم في السجون وتم قتلهم قتل عمد كما ذكر القرار المنصوص عليه من القاضي الذي أبرم الحكم. وبالتالي الملف القضائي يجب أن يمشي ويحدد المجرمين ويحدد الأحكام التي يستحقونها أولوياتيا. أما قضية التسليم هؤلاء للمحاكم السورية من أجل تنفيذ تحويل الحكم المنطوق إلى حكم معمود به ومنفذ على الأرض، أعتقد أن هذه قضية سياسية مرتبطة بالتفاهم مع الدولة التي تقدم هذا اللجوء الذي سمته لجوء إنساني. وأنا لا أعلم يعني كيف يمكن أن يحصل شخص قتل يعني أكثر من نصف مليون سوري، تسبب بتهجير أكثر من 7 مليون، هدم نصف السورية واستخدم السلاح الكيماوي والبراميل المتفجرة، أن يسمى اللجوء الذي يلجأ إليه أنه هو لجوء إنساني. لو سمي لجوء سياسي مثلا كانت ربما تكون مبلوعة يعني، لكن أن يقال أنه لجوء إنساني وأنه يعني حاله يعني يحتاج إلى رأفة إنسانية، فأعتقد هذا من التناقضات ومن يعني عدم التبصر بواقع هذا المجرم الذي ارتكب جرائم مهمة بحق الشعب، جرائم كبيرة بحق الشعب السوري. أنا أعتقد يعني من دلالة هذا الحكم أيضا متعلقة بأن الدولة السورية ماضية بمسار العدالة الانتقالية، وأن مسار العدالة الانتقالية رغم أن الكثير من المجرمين الآن هم خارج سوريا، لكن هذا لا يعني توقف المسار حتى يعني يتم استلم هؤلاء أو إلقاء القبض عليهم. يمكن طالما أن هناك شهود يمكن أن يحاكموا باعتبار أن هناك جرائم ارتكبت على الأرض السورية، وهناك تخصص مكاني في قضية القضاء، ليس في المكان الذي يوجد فيه المجرم، وإنما أيضا في المكان الذي ارتكب فيه الجريمة وعلى الناس الذين ارتكب عليهم هذا الإجرام.
1: طيب.
2: وبالتالي هذا حق من الحقوق السيادية للدولة السورية أن تطلع

0: تطبق قوانينها وان يعني تستمر بمسار العداله الانتقاليه. بدات الان باكبر راس في الهرم اللي هو بشار الاسد وماهر الاسد، ابراهيم حويجي ممكن نجده بعد فتره، وايضا محمد الشعار اللي هم قيد الاعتقال والتقطير، وكثير من ضباط الامن اللي هم بالعشرات الموجودين الان في السجون السوريه، وايضا الهاربين خارج سوريا. طيب. سيستمر هذا المسار من اجل محاسبه كل المجرمين، وهذا لا يتناقض مع اعلان اداره عمليه رد العدوان التي قالت ان من يلقي سلاحه فهو امن ويذهب الى بيته وليس لدينا اي مشكله معه. لانه اليوم القضيه المتعلقه هي قضيه متعلقه بجرائم ضد الانسانيه وجرائم حرب ارتكبت ضد مدنيين، ضد ناس عزلاء لا يحملون السلاح، تم استهدافهم بالغاز الكيماوي، تم استهدافهم بالبراميل المتفجرة، وبالتالي الجزء من الاستنادات التي استند عليها القرار الحكم هو القانون الدولي الإنساني وارتكاب جرائم الحرب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
1: طيب خليني أعود للأستاذ ضياء، أسألك عن قصة سقوط الحصانات في هذه القضية، إيش معناه وهل له أي تأثير مباشر على محاكمة بقية المسؤولين السابقين؟
2: أستاذ حسن، نحن يعني كسوريين عندما نتحدث عن حصانة عائلة الأسد فنحن لا نتحدث عن حصانة مكتوبة أو يعني رسمية. هذه العائلة كان لديها حصانة بكون يعني بسبب النسب وبسبب الحسب انتمائها لعائلة الأسد، كذلك كانوا أركان النظام رؤساء أجهزة الاستخبارات من كانوا يعملون في الأجهزة القمعية التي يعني عذبت وجلدت السوريين طوال عقود من الزمن. هذه الحصانة التي سقطت اليوم الرمزية عندما يحاكم ابن خالد بشار الأسد حضوريا في قلب العاصمة دمشق وفي قلب قصر العدلي، ويحاكم أيضا بشار الأسد وأخوه مار الأسد. ذكرت لك هذه ثلاثية الإعدام، هذا يساهم في إسقاط كل ما تبقى لدى النظام السابق من شرعية أمام الرأي العام وأمام المجتمع الدولي وما إلى ذلك، القول بأنه الحكومة السابقة كانت حكومة شرعية. لكن ما تكشف بعد سقوط النظام والدلائل التي قدمتها المحكمة من جرائم موصوفة بالأدلة، ويعني عاطف نجيب كان يشارك فعليا في قمع المظاهرات وقتل المتظاهرين، هو متهم بالقتل العمد والقتل القصد. كل من كان على رأس السلطة لم يكن فقط مسؤولا عن رسم السياسات القمعية ووضع الخطوط العريضة، وإنما أيضا كان مشارك فعلي في عملية القمع، وكان أيضا يسخر كل مؤسسات الدولة بما في ذلك الأمنية وغير الأمنية والاقتصادية ليضمن أنه عملية القمع الدموي ضد يعني الشعب السوري مستمرة لحماية النظام البائد. وبالتالي هذه هي الرمزية التي نتحدث عنها، سقط كل ما كان من وهم لهذا النظام. يعني من كان يظن أن عاطف نجيب بكل جبروته عندما خرج في محافظة درعا بكل ما كان يحمله من سلطة أمنية ومن جبروت ومن قوة ومن سلطة أنه سيجلس في يوم الأيام بعد 14 عام ويحاكم من قبل نفس الأشخاص الذين كانوا يعني يتعرضون لصوته ولجلداته.
1: هذا كلامك الحقيقة يعني يعيدني إلى صورة أخرى يعني عشناها كلنا بعد عام 2003 في العراق، كانت كثيرة الشبه وهناك يعني عدة خيوط يمكن ربطها بين الحالتين. يعني إذا ما أردنا التشبيه يعني مع الفارق يعني من دون شك بين النظام العراقي السابق والنظام السوري السابق، لكن أود أن أنتقل بهذا السؤال إلى الأستاذ عباس. يعني لو قلنا أنه سوريا الآن مقبلة على عهد جديد، كيف يمكن أن تتجنب الوقوع في الأخطاء التي وقع بها مثلا العراق بعدما اتخذ قرارا بإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأعدم بالفعل، لكن البلد بعد ذلك دخل في معمعة كبدته الكثير من الخسائر في الأرواح والأموال والاقتصاد وأشياء كثيرة جدا، كيف تضمن سوريا أن لا تنزلق إلى نفس المنزلق؟
0: نعم، يعني من أكبر الضمانات أن لا تنزلق سوريا نحو هذا المنزلق مع فارق التشبيه الذي ذكرته. يعني سوريا الآن هذه المحاكم هي محاكم وطنية جاءت بعد ثورة شعبية استمرت أكثر من 14 سنة، قدم فيها أكثر من 300 ألف شهيد في سبيل هذه الثورة، ضحى الشعب السوري

0: السوري بكل ما يملك من أجل تحقيق هذا الانتصار، لم يأتي على دبابة أمريكية وليس بحماية أمريكية. ليس الأمريكان هم من اعتقلوا بشار الأسد وسلموه إلى السوريين، أم هم الذين أسقطوا نظام بشار الأسد، على عكس ما جرى بالعراقي. كانت عملية احتلال، ويعني وكانت محاكمات أقرب إلى المواقف السياسية منها إلى المحاكم العادلة. الآن في سوريا الضامن الوحيد هو سيادة القانون، يعني لا يمكن الحديث عن استقرار، خصوصا أنه أنت اليوم عندك ملايين الضحايا، إن كانوا من ذوي ضحايا أو أبناء شهداء أو أمهات أو خوات أو مهجرين أو لاجئين، نابهم الضرر، صابهم الضرر والأذى من هذا النظام. بالتالي لا يمكن أن تسكن هذه النفوس إلا بمحاسبة هؤلاء المجرمين. والعدالة الانتقالية معلوم أنها تقوم على أربع مسارات أساسية، اللي هي قضية كشف الحقيقة وجمع الأدلة، وقضية محاكمة المجرمين وتعويض الضرر، والمصالحة الوطنية. يعني نحن لا نتكلم عن مسار أحادي، إنه فقط القضية هي قضية معاقبة مجموعة من المجرمين ونصب يعني حلبات الإعدام والمشانق لهم، وانتهت القضية وكأن شيئا لم يكن، وستكون سوريا مستقرة. هذا الأمر لا بد منه، لا بد من محاسبة هؤلاء المجرمين، كما ذكر أعتقد علي عزت بيجوفيتش بعد الحرب البوسنية والمجازر التي وقعت، يقول نحن مصرون على قضية يعني محاسبة هؤلاء المجرمين، لأن الجريمة التي ترتكب ولا يتم محاسبة مرتكبيها ستتكرر، يعني ستدفع العديد من المجرمين ليقولوا أنه الأمر يعني يمكن لك أن ترتكب
1: يمر من دون أي عقوبات
0: وتنجو من دون عقوبات. وبالتالي أنت أمام يعني مشهد سيتكرر دائما في تاريخنا. هذه العقوبات اليوم وهذا الحكم مهم جدا، يعني يضع نقطة فارقة في تاريخ سوريا، ليطوي صفحة أن الجرائم، يعني كان النظام يرتكب جرائم في حماة وفي حلب وفي كل المدن السورية وينجو، ويتهم دائما المقتولون أنهم إرهابيون، أن النظام هو نظام شرعي. الآن هذا الأمر أغلق تماما. أضف إلى ذلك أنه نحن لدينا مسارات أخرى، يعني لن نكتفي فقط في قضية محاسبة المجرمين، هناك مسار أيضا تعويض الضرر لهؤلاء الذين وقع عليهم الضرر بسبب النظام، ومسار أيضا المصالحة الوطنية. يعني بالنهاية يجب أن لا يتم فرز المواطنين السوريين على أساس طوائفهم أو على أساس من هو.
1: هذه زاوية مهمة، يعني ودت أن أتحدث معكم في هذه الزاوية، لكن اسمح لي أن أقلب صفحة في هذا المحور لنعاود الحوار. لم تتوقف أصداء الأحكام القضائية عند قاعة محكمة الجنايات في دمشق، بل امتدت إلى الشارع السوري، حيث خرجت احتفالات عقب صدور أحكام الإعدام غيابيا بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وابن خالته عاطف نجيب، إلى جانب قرار ملاحقة بشار وماهر دوليا. عضو مجلس الشعب السوري مؤيد غزلان وصف القرار بأنه حكم تاريخي في يوم تاريخي.
2: نعم، هذا حكم تاريخي، يوم تاريخي تنتصر فيه إرادة الدولة لإرادة الشعب، تتكامل فيه إرادة الشعب السوري مع إرادة الدولة. انتقلنا من منطق الثورة إلى الدولة، وهذا إثبات لأن هذا الانتقال ناجح، ومسار العدالة الانتقالية تكلل بما يتطلع إليه الشعب السوري. اليوم فعلا نشهد يوما تاريخيا، هذا يحقق آمال الشعب السوري الذي قام بالثورة في درعا وغيرها من المناطق. انطلقت الثورة في درعا، وانطلق اليوم مسار العدالة الانتقالية بنجاحه المهم بالحكم على بشار الأسد وعلى عاطف نجيب بالإعدام.
1: مشهد الاحتفالات يعكس حجم الدلالة السياسية والشعبية التي اكتسبتها هذه الأحكام، خصوصا بالنسبة إلى ضحايا سنوات الحرب وعائلات المعتقلين والمهجرين الذين يرون في المحاسبة القضائية اختبارا حقيقيا لمرحلة ما بعد النظام السابق. لكن خلف مشهد الاحتفال تبرز أسئلة أكثر تعقيدا، هل تستطيع الدولة السورية تحويل هذه الأحكام إلى مسار متكامل للمحاسبة؟ وهل تكون الملاحقة الدولية خطوة فعلية نحو جلب المتهمين إلى القضاء، أم تبقى الأحكام في إطارها الرمزي والسياسي؟ أعود إلى ضيفي الكريمين الباحث في الشأن الأمني والسياسي ضياء قدور والمحلل السياسي عباس شريفي، وكلاهما معنا من دمشق. سيد ضياء.

0: يعني تحدث ضيفنا الكريم الأستاذ عباس عن الجانب الآخر وقال عن مسألة المصالحة الوطنية وتحدث في هذا الموضوع، وهذا ما أود أن أسأله عنك. في الحقيقة هذه الأحكام لا شك أنها ردت أو أشعرت كثير من السوريين بأن حقهم رد إليهم، ولو جزئيا ولو اعتباريا ولو رمزيا، مش مهم، المهم أنه في النهاية هذا الشخص وهذا النظام المسؤول عن ما تعرضوا إليه من عذابات الآن صار خارج السلطة، خارج سوريا، ملاحق دوليا قضائيا على مستويات مختلفة. أود أن أسألك عن رغبة السوريين اليوم بعد طي هذه الصفحة في ما يتعلق بالمصالحة الداخلية وتذويب كل الخلافات التي عاشتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد وحتى هذا اليوم، سواء نتحدث عن الساحل أو عن منطقة السويداء أو إذا كان هناك جيوب أخرى ربما في الأكراد في الشمال.
1: نعم نعم، هذا سؤال مهم، وهذا يعتبر حقيقة يعني أحد التحديات الكبيرة والعظيمة التي تواجه الدولة السورية لمعالجتها، خاصة بعد ما شاهدناه من أحداث في مارس ومن أحداث في يوليو سواء كان في الساحل أو في السويداء. على صعيد على صعيد هل الصوت واضح؟
0: نعم نعم.
1: على صعيد رموز النظام السابقين، هذه تعتبر خطوة أولى في مسار العدالة الانتقالية. نحن نتحدث ليس فقط عن عاطف نجيب أو عن ماهر الأسد أو عن بشار الأسد، نتحدث عن عشرات الألوف ممن كانوا رؤساء للأفرع والجهاز الاستخبارات الذي يجب على الدولة السورية اليوم ملاحقتهم واعتقالهم وأيضا تقديم الأدلة والشهود فيما يتعلق بتورطهم بالجرائم. نور الدين البابا المتحدث بوزارة الداخلية قال بأنه الدولة السورية اعتقلت، وزارة الداخلية اعتقلت حتى الآن أكثر من 5000 عنصر سابق وقيادي سابق في النظام. هذا ملف كبير وضخم يحتاج إلى يعني ميزانيات كبيرة وجهود كبيرة. اليوم ما شاهدناه من محاكمات لرموز كانت متورطة بشكل مباشر، يعني يعتبر بشارة خير على أنه هذا الطريق بدأ، لأنه العدالة الانتقالية كما تعلم أستاذ حسن هي تمهد لمصالحة وطنية، وهذه العدالة الانتقالية يجب أن تشمل كل من تورط يعني دماء السوريين وكل من ثبت تورطه بدماء السوريين. الدولة السورية وضعت محاكم فيما يتعلق بالأحداث في السويداء، لكن ما تزال هناك حالة من عدم الثقة التي يجب معالجتها، وأيضا يجب معالجة القضايا الأخرى فيما يتعلق بالمظالم الاقتصادية والمظالم الشعبية التي حدثت شروخ اجتماعي كبير، وأيضا إرث النظام السابق الذي خلق فجوات كبيرة ما بين المكونات السورية سواء كانت القبلية أو العشائرية أو حتى الطائفية الدينية. هذا يجب على الدولة السورية أيضا معالجته. بالتالي اليوم منوط بهيئة العدالة الانتقالية وهي شكلت حديثا حقيقة مهام جسيمة كبيرة جدا فيما يتعلق بهذا الإطار، لكن ما نشاهده حتى الآن يعني حقيقة رغم وجود كان همهمات سابقة وتمتمات حول أنه لن يكون هناك عدالة انتقال، لن يكون هناك محاكمات، اليوم هذه المحاكمات تمهد الطريق رويدا رويدا لمحاكمة رموز قادمة مثل ممن هم موجودين اليوم في السجن، وسيم الأسد، غيره من ضباط النظام السابقين، حسون، وأيضا كل من يهدد السلم الأهلي وكل من يهدد الاستقرار السوري. يجب على الدولة السورية أن تثبت حقيقة أنها قادرة على ضبط الاستقرار منع انفلات الأوضاع نحو الفوضى. طيب. شاهدنا خلال اليومين الماضيين ما حدث في رأس العين، كان عبارة عن يعني عبارة عن شروخ اجتماعي تحدث ما بين مكونات مجتمعية. على الدولة اليوم مهام لرأب هذه الشروخ حقيقة. طيب. ورأب هذه الصداعات يعني التصدعات عفوا المجتمعية.
0: في سؤالي الأخير أتوجه للأستاذ عباس، أسألك يعني هل هذه الأحكام أيضا لو طوينا صفحة بشار الأسد وما سبق سقوط بشار الأسد وتحدثنا عن الفترة التي أعقبت ذلك، هل هذه الأحكام توجه أيضا رسالة لمن يمسكون بمقاليد الحكم اليوم في سوريا أن من يقصر أو يتلاعب أو يفتأت على حقوق الناس أو يظلم السوريين أو يمارس فيهم التنكيل مثل ما فعل النظام السابق سيلاقي المصير ذاته، هل هذه الرسالة أيضا موجهة لمن يمسكون السلطة اليوم في دمشق؟ ولا أتحدث يعني أنه هناك شبهة أو ما في شبهة، أنا أسأل سؤال عام.
2: نعم، يعني كما يقول يعني علماء القانون الظلم مرفوض من أي شخص كان. يعني نحن لا نقول أنه

0: أي سلطة لديها العصمة ولديها البراءة الأصل أن الشعب يجب أن يكون حاميا لمصالحه واقفا على حقوقه. وبالتالي عملية الرسالة نعم هي رسالة عامة لكل من يفكر بظلم الشعب السوري أو أن يرتكب جرائم ويظن أنه سيفلت من العقاب مهما كانت صفته، مهما كان دينه، مهما كان لونه. اليوم هذه المحاكم ليست محاكم على أساس لون طائفي، يعني إذا كان القاتل علوي يحاكم أو إذا كان قاتل سني لا يحاكم، إذا كان قريب من السلطة. السلطة السورية يعني فتحت حتى محاكمات لمن تورط بأحداث السويداء وأحداث الساحل السوري، رأينا بعض هذه المحاكم، هناك اعتقالات، وسيبدأ مسار أيضا تحقيق عدالة في هذا الأمر الذي يعني طالما جعل منه البعض مجرى من أجل توتير الأوضاع في سوريا وخلق شروخ اجتماعية. لذلك أعتقد أنه اليوم الشعب السوري صاحي لحقوقه لن يقبل ولن يتسامح مع أي سلطة مهما كانت بأن تتجاوز على الشعب.
1: إذن هي يعني بشكل عام رسالة لمن غاب ومضى ولمن حضر الآن في دمشق. لعقود طويلة مريرة كان الحكم في سوريا فوق القانون، أو لعله كان هو القانون. اليوم يتجاوز القضاء في سوريا أسماء من صدرت بحقهم أحكام الإعدام وإن كانت حضورية أو غيابية، ويقول إن كل من تلطخت يداه بدماء السوريين سيكون عرضة لمثل هذا الموقف. أشكر ضيفي الكريمين من دمشق الباحث في الشأن الأمني والسياسي ضياء قدور والمحلل السياسي عباس شريفة.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
3: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. أنتم تتابعون الشارع السياسي من استوديوهات العربية FM من الرياض، وأنا حسن الطرزي. بين مساع دبلوماسية لفتح ممر آمن في مضيق هرمز وصواريخ تستهدف سفينة تجارية في باب المندب، تبدو الملاحة في المنطقة أمام مشهد شديد التعقيد. بوادر في انفراج في ممر استراتيجي وتصعيد خطير في ممر استراتيجي آخر. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال إن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران وصلت إلى مرحلة متقدمة، وأشار إلى أن الدوحة تلقت ردود فعل إيجابية من الجانبين.
5: كما تعلمون هيثم، مسألة المفاوضات حاليا هي في نقطة مفصلية، ونقدر بشكل كبير جدا جهود الأشقاء في سلطنة عمان، وندعم كل مساعي خفض التصعيد، وكما تعلمون منشغلون نحن بشكل دقيق في ذلك، ونتابع كما تتابعون تقدم المحادثات حاليا بين الطرفين، بين سلطنة عمان وإيران.
1: هذه المباحثات تدور حول ترتيبات تضمن حركة آمنة للسفن عبر مضيق هرمز وسط مساع للوصول إلى تفاهمات بشأن آليات الملاحة والمرور، فيما لا تزال بعض الملفات قيد التفاوض. لكن بينما تتحرك الدبلوماسية في هرمز بحثا عن صيغة للتهدئة، يأتي التصعيد من باب المندب. عصام عبد السلام والمزيد.
3: وزارة النقل اليمنية قالت إن الحوثيين استهدفوا سفينة تجارية

0: يمنية بثلاثة صواريخ باليستية قبل إطلاق صاروخ رابع أثناء عمليات إنقاذ طاقم السفينة في هجوم يهدد إمدادات الغذاء لملايين اليمنيين. وبحسب الحصيلة الأولية التي أعلنتها الوزارة، أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة من أفراد طاقم السفينة يحملون جنسيات آسيوية. هنا تتقاطع الجغرافيا مع السياسة والأمن والاقتصاد. هرمز وباب المندب ممران تفصل بينهما آلاف الكيلومترات، لكنهما يرتبطان بشريان واحد، أمن الملاحة العالمية. فهل تنجح الوساطة العمانية في تثبيت ترتيبات أمنية في مضيق هرمز؟ وهل يمكن أن تتحول التفاهمات إلى تهدئة أوسع في المنطقة؟ وفي المقابل، إلى أين يمكن أن يقود استمرار استهداف السفن في باب المندب؟ ومن يدفع في النهاية ثمن اضطراب الملاحة؟ القوى المتصارعة أم الاقتصاد العالمي؟ أم المواطن الذي ينتظر الغذاء والوقود ويتطلع إلى ضوء انفراجة في نهاية نفق مظلم؟
1: من واشنطن ينضم إلينا الكاتب المختص في الشأن الأمريكي والشرق الأوسط سعيد البستاني، ومن المنامة الكاتب الصحفي جعفر سلمان. أهلا بكما ضيفي الكريمين، ونبدأ مع الأستاذ جعفر. هل يمكن أن نتوقع أن نرى ضوءا في نهاية هذا النفق المظلم الطويل سيدي الكريم؟
2: مساء الخير وجه التحية لك، عفوا، ولضيفك من واشنطن ولجميع المستمعين الكرام. كل الأمور، كل ما له بداية له نهاية بالتأكيد. المفترض أننا عبرنا هذا النفق الثلاثاء الماضي، لكن وكما رأينا هناك تسويف إيراني، تقطيع للوقت إيراني، فالإيرانيون هكذا عهدنا بهم منذ اليوم الأول وما قبل ذلك أيضا. طالما هناك وقت فالإيرانيون سيستعملون هذا الوقت، ظنا منهم أن الوقت لصالحهم. أعتقد حاليا بأن الإيرانيين اكتشفوا أخيرا بأن مضيق هرمز كان ورطة لهم أكثر مما هو ورقة ضغط عليهم. يعني كما استعملوه ورقة ضغط، فهي ورقة ضغط عليهم أكثر مما هي على الآخرين. الآن الإيرانيين رأيناهم في الآونة الأخيرة هم يزيدون من شروطهم، وذلك بغية الحصول على كل ما يمكن الحصول عليه مقابل هرمز، لأنه وفي حال فتحوا المضيق بناء على مذكرة التفاهم، أي فتح المضيق مقابل رفع الحصار، ولو افترضنا أن الأمريكان لم يعودوا للحرب بعد ذلك، فستكون هناك خسائر إيرانية كبيرة. بمعنى آخر، ستكون النتيجة النهائية إيران عادت عشرات السنين إلى الوراء ولم تحقق شيء، وعادت أمور هرمز كما قبل 28 من فبراير. لذلك نرى الحوثي يدخل في الفترة الأخيرة وكأن هناك مسلسل طويل، والحوثي يشارك في الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل ليزيد من الأوراق في يد الإيرانيين، لكنه أيضا سيورط نفسه. بمعنى آخر، حتى لو افترضنا قبول الإيرانيين بفتح المضيق، كيف سيفرضون مثلا وقف التصعيد داخل اليمن الذي بدأه الحوثي؟ هل الأمريكان يستطيعون ممارسة الضغوط الداخلية على اليمنيين بعد تلك الهجمات الحوثية لكف أيديهم، وخصوصا الحكومة اليمنية؟ عن
1: سؤال مهم الحقيقة، خلينا ننقله لضيفنا من واشنطن. نرحب فيه معنا الأستاذ سعيد. هل يستطيع الأمريكيون بالفعل أن يمارسوا أي نوع من الضغط على الحوثيين لإغلاق هذا الملف، لتذليل هذه الأزمة؟ لأنه الخطر بدأ يمتد من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب. اليوم استهداف سفينة يمنية، قبل قليل هيئة بريطانية بحرية بتقول مسيرات إيران تتعمد التحليق قرب السفن في مضيق هرمز ومضايقتها. تقارير أخرى كثيرة تتحدث عن المخاطر التي تشكلها إيران والحوثي أيضا في مضيق باب المندب. حدثنا ضيفنا من المنامة عن مشاركة الحوثي كممثل في الحلقة الأخيرة. أتوجه بالسؤال إلى ديار ترامب المخرج لكل هذا المشهد الذي نتابعه اليوم، قراءتك أستاذ سعيد.
3: تحياتي أستاذ حسن، وتحياتي لضيفك كمان من الملامة.
1: يا أهلا بك.
3: يعني في النتيجة الولايات المتحدة تنظر إلى المسرح ككل وليس يعني بجزئياته.

الموضوع الحوثي الآن وإن بدأ كأنه تصعيد محلي، يعني هناك عودة إلى التصعيد داخل اليمن، وهذا الأمر يعني يحاول الحوثيون تحسين وضعهم أو تحسين أوراقهم في الداخل.

0: الحوثيين لإضافة وراقة الضغط، هذا أمر لا يعطي كثيرة مؤشرات قوة، لأنه في النتيجة الحوثيون الآن الولايات المتحدة قادرة في أي لحظة إلى العودة لضرب الحوثيين هذا، لكن بناء على ما تقوله الإدارة الأمريكية أننا هناك تفاهم ألا لا يتعرضوا لل يعني المسار الدولي أو المضيق بمعنى الملاحة الدولية في المنطقة.
1: يعني إذا أنت لا تتوقع بشكل كبير أن يكون هناك تحرك أمريكي على الأقل ميدانيا فيما يرتبط بمضيق باب المندب.
0: أنا لا أتوقع في الوقت الحالي إلا إذا طور الحوثيون هذا الهجوم نحو الملاحة الدولية. الآن على ما يبدو أنه ضغط محلي، يريدون مثلا الرد على خصومهم في الداخل اليمني، ربما هناك رسائل يريدون توجيهها للمملكة العربية السعودية، إنما على مستوى الملاحة الدولية هذا الأمر سيكون البريكينج بوينت، يعني نقطة الانفجار، بمعنى إذا أقدم الحوثيون على إطفال المضيق ليس فقط الأمريكيون، الأوروبيون حتى الذين لديهم موقفا يختلف إلى حد ما عن الموقف في مضيق هرمز سيكونون حتى على استعداد للتدخل فيما لو هدد الحوثيون مضيق باب المندب. لذلك أنا أنظر إلى هذا الأمر أنه لن يطول كثيرا ولن يتصاعد كثيرا، لأنه في التصعيد في باب المندب يعني أن أبواب الحوار وأبواب التفاهمات ستتوقف فورا وسنعود إلى تصعيد أوسع.
1: تمام أستاذ جعفر، نحن منذ الأربعاء أو الخميس الماضي نسمع بأنه هناك بوادر إعلان عن اتفاق عماني إيراني جديد يتعلق بمسألة المضيق، وقيل بأنه خلال ساعات، بعدين قالوا لليوم المقبل، ثم في اليوم المقبل قالوا هذا الاتفاق وشيك جدا. نحن اليوم في يوم الثلاثاء، يعني مضى 5 أو 6 أيام منذ هذه الساعات التي قيل إنها ستكون قليلة قبل الإعلان عن انفراجة أو اتفاق، حتى الآن لم يعلن عن شيء. في المقابل وزارة الخارجية القطرية تقول إنه هناك أخبار إيجابية والمفاوضات تسير بين الجانبين العماني والإيراني بشكل جيد، ويبدو إنه هناك بالفعل رضا من قطر كوسيط رئيسي في هذه المسألة عن سير هذه المفاوضات. لكن لماذا لم نرى حتى الآن أو نسمع أي شيء عن نتائج هذه المباحثات بين الجانبين؟
2: يعني كما قلت، المفترض أن يفتح المضيق بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب في الثلاثاء الماضي عندما قال سيفتح المضيق في اليوم التالي.
1: هو بيقول إنه المضيق مفتوح بالمناسبة، يعني حتى اليوم كان يقول المضيق تحت السيطرة الأمريكية بالكامل، حتى هذه اللحظة ترامب يقول
2: هناك يعني للحق هناك نوع من السيطرة الأمريكية ولكنها ليست سيطرة كاملة، بمعنى آخر لا يستطيع الأمريكان فتح المضيق بالكامل، لكن هم ربما نضعه في هذا الإطار يهربون بعض السفن من تحت أعين الإيرانيين. هناك خطين لابد من الانتباه لهما. هناك اتفاق بين مباحثات تجري بين العمانيين والإيرانيين لترتيب أمور المضيق. هذا الاتفاق إطاره العام لن يخرج عن القانون الدولي، لأن سلطنة عمان لن تخالف القانون الدولي في أي اتفاق. هذا من جهة. من جهة أخرى، حتى لو جرى هذا الاتفاق الإيرانيون لن يفتحوا المضيق، لأن مسألة إغلاق المضيق لا ترتبط بالتفاهم مع عمان، مسألة إغلاق المضيق ترتبط بالحرب. فالإيرانيون حاليا وجدوا أنفسهم أمام مفترق طرق، هل يفتحوا المضيق وينهوا الحصار عن موانئهم، أم يحاول الحصول على كل ما يمكن الحصول عليه بسبب هذا المضيق. يعني بدأ الإيرانيون يتكلمون عن 300 مليار كتعويضات، بدأوا يتكلمون عن ترتيبات أخرى. لا أعتقد بأن الأمريكان سذج إلى هذه الدرجة بحيث يعطوا الإيرانيين ما لم يعطوه إياهم في البداية، سيعطونه إياهم حاليا. الإيرانيون مشكلتهم الكبيرة عندما يفتحوا المضيق وعندما تكون هناك ترتيبات مع العمانيين وفق القانون الدولي، فبالتالي هم كمن عاد بخفي حنين، عادوا من هذه الحرب لا يملكون شيء يقدمونه إلى الداخل الإيراني. ماذا سيقدمون؟ لا يوجد في أيديهم سوى الدمار الذي لحق بهم، برامجهم الصاروخ الذي تأخر، برامجهم النووي الذي يحتاج إلى سنوات طويلة لإعادته إلى نفس المسار، مصيبة اقتصادية حلت عليهم. يعني هذه الكارثة الاقتصادية والتضخم لن يختفي بمجرد رفع الحصار.

0: هذا يحتاج إلى سنوات صحيح. لتعود الأمور إلى مجراها الطبيعي. فبالتالي من الصعب على الإيرانيين التوجه إلى الداخل الإيراني وإقناعهم بأن نتيجة هذه الحرب هي صفر، هذا لو توقف الأمريكان عن الحرب على فتح المضيق. فبالتالي موقف الإيرانيين صعب جدا، وهذا ما يدعوهم إلى التسويف. سنرى، نحن قريبون، سنفتحه، سنعلن قريبا، ربما غدا، ربما بعد غد، وهم في الواقع لا يمتلكون الكثير من الخيارات، هذا هو الواقع.
1: طيب خلينا نسأل عن موقف واشنطن في هذه المسألة. أستاذ سعيد، بالنسبة لواشنطن، هل مضيق هرمز أهم من مضيق باب المندب، أم مضيق باب المندب هو الأهم، أم كلاهما على سوية واحدة؟ كيف تقيم الإدارة الأمريكية الوضع في المضيقين في هذه اللحظة؟
2: يعني مما لا شك أن المضيقين بالنسبة لواشنطن هو يعني بنفس الأهمية، إنما الأزمة الآن هي أزمة مضيق هرمز، لأن هذا الأمر بشكل مباشر بين البحرية الأمريكية وبين إيران، وبالتالي الضغط على الإيرانيين بموضوع مضيق هرمز هو المفتاح الذي سيحل باقي القضايا. وهذا الأمر بات واضحا أن بعد التعيينات الجديدة التي يعني قامت بها إيران على مراكزها، المراكز اتخاذ القرار في داخل الإيراني، في النظام الإيراني، أن واشنطن باتت على استعداد للمرحلة المقبلة التي قد تكون أكثر صعوبة وليس بالضرورة أكثر اشتعالا بالمعمى العسكري.
1: صحيح.
2: إنما خطاب الرئيس الأمريكي في اليومين الماضيين بات واضحا أن واشنطن لا تريد الاستعجال، هي تتصرف وكأن الصبر استراتيجي كما كان دأبت إيران تقول عنه.
1: نعم.
2: وبات كأنه بات سمة أمريكية، بمعنى أنه غير مستعجل، قالها بالحرف، نحن ننتظر وإيران تفتقد إلى المال، بمعنى الحصار البحري الخانق الذي تفرضه البحرية الأمريكية يؤدي عمله كما يجب. وهذا الأمر بالنسبة للمرور أو التفاهم بين عمان وطهران يتم بردا أمريكي لطالة، إذا وصلت النتائج إلى يعني ملاحة حرة من دون أي ضوابط واشنطن ستوافق، إنما أي شيء قد يفهم منه سيطرة إيرانية أو ممارسة سلطة على المضيق سترفضه فورا.
1: يعني هذا يثير تساؤلات الحقيقة أستاذ سعيد، يعني بعد اتفاق 14 نقطة مذكرة التفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني كان هناك يعني شكوك على الأقل في هذه النقطة التي أشرت إليها، لكن سأعود مع حضرتكم مع ضيفنا من المنامة إلى المزيد عن الموقف الأمريكي، لكن لنتوقف مع هذه الصفحة ثم أعود إليكما. ثلاثة مسارات تضعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام إيران، لكن جميعها تقود إلى هدف واحد، زيادة الضغط على طهران ودفعها إلى نقطة لا تستطيع معها مواصلة المواجهة بالشكل ذاته. نتابع المزيد في تقرير ملاك بكاري.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف عن استراتيجية تقوم على مراقبة مدى تراجع إيران عسكرياً واقتصادياً وسياسياً بالتوازي مع خيارات أخرى أكثر صداماً. المسار الأول هو الانتظار والمراقبة. واشنطن تراقب حجم الضعف الذي أصاب إيران ومدى قدرتها على الصمود أمام الضغوط، فيما يقول ترامب إن طهران باتت عاجزة عن تمويل سياساتها. أما المسار الثاني فهو القوة العسكرية، ضربات أمريكية شديدة قال ترامب إنها جزء من الاستراتيجية التي بدأ تنفيذها منذ اندلاع الحرب، في رسالة مفادها أن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً وبقوة. ثم يأتي المسار الثالث، الخنق الاقتصادي، عقوبات وضغوط مالية تستهدف قدرة إيران على تمويل اقتصادها ومؤسساتها، وهو مسار يقول ترامب إن إدارته مستمرة فيه بغض النظر عن الخيارات الأخرى. يرسم الرئيس الأمريكي صورة قاتمة للاقتصاد الإيراني ويقول إن البلاد تعيش حالة من الفوضى الاقتصادية وتواجه صعوبة في الاقتراض، فيما وصل التضخم إلى مستويات هائلة وفقدت العملة قيمتها. لكن خلف هذه التصريحات يبرز السؤال الأكبر، هل تستطيع واشنطن تحويل الضغط الاقتصادي والعسكري إلى تنازل إيراني؟ أم أن الضغط المتصاعد قد يدفع طهران إلى مزيد من التصعيد؟ فإيران ليست أمام خيار واحد، وأمريكا أيضاً ليست أمام استراتيجية واحدة.

0: وبين الضربات العسكرية والعقوبات والانتظار تبدو المعركة الحقيقية هي معركة من يستطيع الصمود أكثر. فهل تراهن واشنطن على انهيار اقتصادي سياسي من الداخل أم يريد ترامب استخدام القوة والضغط الاقتصادي معا لفرض صفقة بشروط أمريكية؟ أجدد الترحيب بضيفينا الكاتب المختص في الشأن الأمريكي والشرق الأوسط سعيد البستاني من واشنطن والكاتب الصحفي جعفر سلمان من المنامة. أهلا بكم ضيفي الكريمين مجددا. أستاذ جعفر، عندما يتحدث الجانب الأمريكي عن استراتيجية ثلاثية متوازية تجاه إيران، هل نحن أمام خطة متكاملة أم خيارات يعني فرضتها طبيعة المرحلة وواقع الحال الذي وصلنا إليه اليوم؟
1: طبعا أنا أتفق مع الأستاذ سعيد حين قال بأن الصبر الاستراتيجي بدأ وكأنه يصبح صفة أمريكية حاليا. الذي يجري أن الرئيس الأمريكي بدأ يستوعب قيمة الوقت وأن الوقت يسير إلى صالحه وليس لصالح الإيرانيين. فمشكلة إيران أن خسائرها لا تقارن بخسائر خصومها، بمعنى آخر لو أردنا المقارنة وكأننا نقارن الدرهم بالدينار، بمعنى آخر خسائر الإيراني قد تكون 10 مرات بمقدار خسائر بقية العالم وحتى دول مجلس التعاون الخليجي. لذلك في إيران تسير في منحدر شديد الانحدار، نهايته هاوية اقتصادية هذه المرة. يعني نحن نتكلم لو أن المواطن الإيراني الواحد يكلف الخزانة الإيرانية $60 فقط في الشهر، نحن نتكلم عن $70 مليار سنويا. هذا لو كلف $60 فقط المواطن الإيراني شراء أغذية وأدوية وما إلى ذلك، بينما الواقع أنه يكلف أكثر من ذلك. بينما الإيرانيون لا يستطيعون بيع النفط، لا يستطيعون بيع البتروكيماويات، لا يستطيعون ممارسة التجارة بحرية، حتى السكة الحديدية بينهم وبين الصين أو بينهم وبين روسيا أو وما إلى ذلك هي لا تفيد كثيرا في إنقاذ الاقتصاد الإيراني. فالصين يتعاملون في النهاية باليوان، بمعنى آخر يعطي الإيرانيين يشتري من عند الإيرانيين يعطيهم يوان، الإيرانيين ملزمون بصرف هذا اليوان في الصين مرة أخرى. كانت هناك نافذة قبل الحرب اسمها الإمارات العربية المتحدة تدخل إلى الخزانة الإيرانية مليارات الدولار، خسرتها الآن إيران بسبب حماقتها في هذه الحرب. فبالتالي الوضع الإيراني مزري، وما على الرئيس الأمريكي إلا البقاء والانتظار ومراقبة الانهيار التدريجي، لكن قد يتدخل بين الفينة والأخرى بضربات عسكرية للإسراع بهذا الانهيار. فبالتالي الخيارات أمام النظام الإيراني شحيحة وقليلة، في الواقع هي محصورة فقط حاليا بالتمسك بمضيق هرمز. عسى أن يخرجوا من هذه الورقة بشيء يمكن تسويقه كانتصار أو الاستفادة منه.
0: طيب أستاذ سعيد، إذن الأستاذ جعفر يقول أن الخيارات أمام الإيراني محدودة ومحدودة جدا، ماذا عن الخيارات أمام الرئيس الأمريكي؟ كل ما تحدثنا فيه حتى الآن قسم منه نظري، وكان هناك ضغط اقتصادي طويل عمره عقود على إيران، بعد ذلك جاءت الضربات العسكرية، وبعد الآن يعني بعد كل هذا الآن يبدو أن الرئيس الأمريكي دخل في مرحلة الانتظار والمراقبة من بعيد، لأنه كان في حديث خلال الأيام الماضية أن هناك نية أو تفكير في البيت الأبيض لإعلان انتهاء العمليات العسكرية في إيران. إلى أين تتجه الصورة؟
2: أولا بالنسبة للحديث الذي جرى عن أن هناك نية للانسحاب أو لترك، هذا الأمر يعني هو نوع يخدم الضغط أكثر مما يخدم أنه مقدم على ترك ساحة المعركة.
0: كيف؟
2: هذا الأمر يعني منذ أيار الماضي أستاذ حسان كان المستشارون السياسيون لدى الرئيس يتحدثون إلى حد ما عن مفهوم معين للنصر يمكن من خلاله الرئيس وقف الحرب، يعني هذا الأمر، و الانتقال إلى عملية سياسية معينة بما يخدم يعني أجندته في الداخل. لكن هذا الأمر تجاوزه الزمن، الآن لا يستطيع الرئيس ترك المعركة في منتصفها. هو يعني عندما وقع مذكرة التفاهم والتي تضمنت تنازلات أمريكية كان هناك انتقادات شديدة له في الداخل الأمريكي، لعل كان أبردها السناتور الراحل لينسي جراهام. لذلك ترك الأمور في منتصف الطريق سيكون كارثة.

0: سياسيا عليه في الداخل الأمريكي، وبالتالي هذا الأمر كما قلت يخدم الضغط، بمعنى أنه يقول للإيرانيين إذا أوقفنا الآن وانسحبنا ما الذي ستجنونه؟ لن تحصلوا على المكتسبات التي يمكن أن تحصلوا عليها من الاتفاق معنا. وهذا الأمر قاله المفاوضون الأمريكيين للمفاوضين الإيرانيين في آخر جولة، ربما قالوا لهم توقفوا عن اللعب بمضيق هرمز، لأنهم في النتيجة إذا عدنا ودمجناكم أدمجناكم في الاقتصاد العالمي ستحققون فوائد كبيرة جدا تفوق بكثير ما يمكن أن تجنونه من مضيق هرمز.
1: طيب هذه نقطة مهمة، نقطة مهمة الحقيقة. خليني أنتقل في الختام للأستاذ جعفر أخذ رأيه عليها، هل بالفعل يمكن أن يكون الأمريكي يفكر بهذه الطريقة؟ وإذا ما كان يفكر بهذه الطريقة هل هذا التفكير يمكن أن يقنع الإيراني؟
2: هناك شق من الإيرانيين بالفعل مقتنعين بهذا التفكير، شق الرئيس الأمريكي الرئيس عفوا الإيراني بزفكيان عباس عراقجي، وهناك شق آخر الشق العقائدي الذي يريد تحقيق انتصار كامل، يريد كل شيء، يريد المضيق، يريد هزيمة أمريكا، يريد إخراج أمريكا من المنطقة، يريد الحصول على كل شيء، يريد الإدماج في الاقتصاد العالمي. وهذا أعتقد هو الثقل الذي سيسبب غرق الإيرانيين إن لم يتخلصوا منه. الأمريكان منفتحين على إعادة إيران إلى المجتمع الدولي، لكن وفق الشروط الأمريكية وليس الشروط الإيرانية. بمعنى على الإيرانيين أن يكونوا دولة طبيعية، دولة مثل بقية الدول العالم.
1: ثلاثة طرق ترسمها واشنطن أمام طهران: انتظار يراهن على الانهيار، وضربات تراهن على القوة، وضغط اقتصادي يراهن على انهاك الخصم. لكن في نهاية الطريق يبقى السؤال: من سيفرض شروط النهاية ومن سيدفع ثمنها؟ أشكر ضيفي الكاتب المختص في الشأن الأمريكي والشرق الأوسط سعيد البستاني كان معنا من واشنطن، والكاتب الصحفي جعفر سلمان كان معنا من المنامة. في خبر أخير، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار اعتراف حكومة كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل، وقالت إنه يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة. وأكدت المملكة أن هذا الاعتراف يخالف صراحة قوانين الأمم المتحدة ذات الصلة، وشددت على أن مثل هذه المواقف لا تسهم في تحقيق السلام، بل تمثل خروجا عن الموقف الدولي الراسخ تجاه الجولان السوري المحتل، وتكرس منطق فرض الأمر الواقع، وتسهم في تقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة. قبل الختام، يقولون في الشارع السياسي: كل صوت له وزن، لا سياسة بلا ثمن ولا قرار بلا كلفة. أشكر لكم متابعتكم أينما كنتم. لقاؤنا بكم يتجدد بمشيئة الله تعالى عند 9 من مساء يوم غد بتوقيت الرياض، وحتى ذلك الحين ابقوا بخير. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق الإعداد، وإلى اللقاء.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

0: مرحبا، هذه العشرة من العربية في عناوينها:
1: تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام،
0: أحكام بالإعدام بحق الأسد وشقيقه وكبار رموز نظامه، احتفالات في سوريا وصمت في روسيا.
2: So economically they are a mess. They can't borrow money. We control their money. I'm their banker.
0: ترامب يتهم الإيرانيين بالخداع ويحذرهم: اقتصادكم ينهار وسنبقى نراقبكم. رئيس الموساد السابق يكشف للمرة الأولى: أجرينا معاينة ميدانية لمنشأة فوردو قبل قصفها العام الماضي. عون يتحدث عن تقدم بالمفاوضات مع إسرائيل ويتعهد بمنعها من البقاء في أراضي لبنان.

0: القضاء السوري قال كلمته وحكم على الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد بالإعدام غيابيا. أما ابن خالتهما ورئيس فرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب فالحكم عليها كان حضوريا. جاء في منطوق الحكم وهو الأول من نوعه بحق رأس النظام السابق: قرار المحكمة صدر بالإجماع بتجريم بشار الأسد بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 والقتل المترافق مع التعذيب والتحريض على القتل بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والحكم عليه بالإعدام. عاطف نجيب ابن خالة الأسد جرم بالتهم نفسها مضافا إليها التعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية والخطف، كما أدين بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي.
1: أولا تجريم المتهم الفار بشار الأسد
2: هو يوم انتصار الحق على الباطل، انتصار السوريين على ظلامهم
1: والحكم عليه ذلك بالإعدام.
3: اليوم الفرحة لا توصف أبدا.
1: ماهر الأسد والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
4: وصلنا أنه جزء بسيط من دم الشهداء، أنه الدم ما راح
5: الله. اليوم أمهات الشهداء تستطيعنا أن تزغرت في كل مكان.
0: الحكم القضائي شمل أيضا 5 أشخاص آخرين: فهد جاسم الفريج وهو وزير الدفاع السوري الأسبق ونائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة، محمد أيمن عيوش اللواء ومعاون مدير إدارة المخابرات العامة الأسبق، لؤي علي العلي اللواء الذي تولى رئاسة فرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية بما فيها درعا والسويداء، قصي إبراهيم مهيوب العميد الخاضع لعقوبات دولية سابقة لتورطه في عمليات القمع العسكري والأمني، وفيق صالح ناصر اللواء الذي ترأس فرع الأمن العسكري في السويداء ودرعا سابقا وعرف بدوره الواسع في العمليات العسكرية بالجنوب السوري. معنا في العاشرة الليلة من دمشق القاضي المستشار حسان التربي النائب العام في الجمهورية العربية السورية. أهلا وسهلا بكم معنا في العاشرة على شاشة العربية سيادة النائب العام.
6: أهلا أهلا سطر.
0: أريد أن أبدأ أولا بمرحلة هذه الأحكام على الرئيس السابق، على شقيقه، على مختلف الرموز الآخرين. ما هي الرسالة التي أرادت الدولة السورية إرسالها في هذا التوقيت تحديدا للداخل والخارج؟
6: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير لك أخ طاهر ولجميع السادة المشاهدين. في الحقيقة هذا يوم تاريخي أو لحظة فارقة في تاريخ سوريا الحديث، في تاريخ العدالة السورية، وكذلك لحظة تاريخية في مسار العدالة الانتقالية. الرسالة باختصار هي أنه في سوريا الجديدة، أنها سوريا دولة القانون، لا أحد يفلت من العقاب. عهد الإفلات من العقاب قد ولى، الجميع يخضع للعدالة والقانون. نحن اليوم في بداية محاكمات ستكون ليست قصيرة، هذا أول حكم يصدر في مسار

0: العدالة الانتقالية ضد مرتكبي انتهاكات بحق الشعب السوري. في الحقيقة هذه الأحكام لها رمزية وليست فقط موجهة ضد أشخاص بعينهم ولا حتى ضد رأس هرم نظام البائد ولا حتى عاطف نجيب. في الحقيقة هو حكم بالإعدام على فترة زمنية طويلة على عقود من الظلم والاستبداد منذ استلام الأسد الأب منذ عام 1970 من خلال الانقلاب المشؤوم. من ذلك التاريخ هذا حكم بالإعدام على حقبة مظلمة في تاريخ سوريا الحديث لها رمزية بأن هذا الظلم قد ولى بغير رجعة إن شاء الله.
1: لكن هذه تعتبر بداية فعلية حقيقية جدية نهائية لمرحلة تعيشها سوريا مبنية على العدالة بشكل تام، أم أن سوريا لا تزال أمام طريق طويل للوصول إلى هذه المرحلة؟
0: في الحقيقة نعم، هي مرحلة في بدايتها، هي خطوات أولى في مسار العدالة الانتقالية. في الحقيقة نكون صريحين، هو مسار طويل، مسار ليس بالسهل، لأننا نتكلم عن عقود من الظلم والاستبداد، نتكلم عن 14 عام من الحرب، من الجرائم، من جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جريمة إبادة، نتكلم عن عدد كبير من المجرمين سواء الموقوفين حاليا أو المتوارين على الأنظار. بالتالي سنكون أمام مسار طويل، نعم مسار ليس بالسهل، لكننا بدأنا وإن شاء الله لن نتوقف. نحن جادون في ملاحقة كل من ارتكب انتهاكا بحق الشعب السوري سواء كان في داخل الأراضي السورية أو في خارجها.
1: كنائب عام في الجمهورية، يعني حضرتك بما أنك النائب العام في الجمهورية العربية السورية الآن، دعنا نحاول أن يعني نستفيد من وجودكم معنا لو تكرمتم لنشرح للمشاهدين في سوريا وخارجها بخصوص الأسس القانونية التي تم الاعتماد عليها في إصدار هذه الأحكام.
0: نعم أستاذ طاهر، بداية هذه الأحكام نستطيع أن نقول بدأت القضايا أو الدعاوى من إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، تحقيقات أولية ثم انتقلت إلى النيابة العامة في وزارة العدل. نحن بدورنا حركنا دعوى الحق العام بعدة جرائم بحسب وقائع الدعوى، ثم انتقلت الدعوى أو ملف الدعوى إلى قاضي التحقيق الذي توسع بالتحقيق واستجواب المتهمين، سماع الشهود إلى آخره، ثم أصدر قراره وانتقلت الدعوى إلى قاضي الإحالة الذي أصدر قراره باتهام هؤلاء، وانتقلت الدعوى في النهاية إلى محكمة الجنايات. محكمة الجنايات استندت في أحكامها إلى شهود، إلى صور، مقاطع فيديو، كذلك عشرات المدعين، نستطيع أن نعتبرهم بأنهم شهود حق عام. هذا من حيث الأدلة المتوفرة. من حيث الإجراءات التي تبعت صراحة، سواء مسار الذي ذكرته لك أو الذي تبعته محكمة الجنايات، أصول محاكمات أو الإجراءات، طبقنا قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر في عام 1950. أما من حيث الاتهام والتجريم وإصدار العقوبات، تم تطبيق قانون العقوبات السوري العام الصادر في عام 1949.
1: نعم، لكن سيادة النائب العام، طبعا هناك أحكام غيابية على الأقل بحق الأسد وشقيقه، ما هي الأدوات القانونية التي تملكونها الآن لتحويل هذه الأحكام إلى مسار متكامل؟
0: نعم، نحن كنيابة عامة دورنا وفق قانون أصول المحاكمة الجزائية أن ننفذ الأحكام والقرارات التي تصدر عن محاكم الجزاء أو عن قاضي التحقيق. هناك مذكرات توقيف على الغياب صدرت عن قاضي التحقيق بحق كثير من المتوارين، والآن نحن أمام أول أحكام غيابية تصدر. مهمة النيابة العامة هي تنفيذ هذه القرارات وهذه الأحكام. نحن نسعى إلى تنفيذها سواء في الداخل السوري أو في خارج سوريا للمتوارين خارج سوريا، عن طريق إيصال هذه القرارات أو الأحكام إلى الانتربول الدولي وفق المسار القانوني الصحيح. كذلك نعمل على التواصل مع الدول العالم عن طريق الاتفاقيات القضائية الثنائية، وكذلك عبر المسار الدبلوماسي، وكذلك عبر

0: القوانين الدولية والأعراف الدولية المعمول بها من أجل ملاحقة هؤلاء وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم لسوريا من أجل أن يحاكموا أمام القضاء السوري.
1: هل لديكم تقدير واضح لعدد الأسماء، أسماء الشخصيات التي ستحاكم في الفترة المقبلة، يعني بغض النظر عن الرموز الكبيرة؟
0: بالطبع أستاذ طاهر، نحن لدينا إحصائية كاملة. لدينا أولا آلاف المواقف حاليا، يعني هم أمام التحقيقات والقضاء وسيعرضون على القضاء قريبا وتدريجيا. لدينا الكثير من المتوارين على الأنظار، متوارين سواء داخل سوريا أو خارج سوريا، الإحصائيات موجودة وقد تزيد بحسب ما يتوفر لدينا من معلومات، وذلك كل ذلك طبعا بالتعاون مع وزارة الداخلية ومع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. ونعمل على مثل ما ذكرت قبل قليل مع الانتربول الدولي على إلقاء القبض عليهم وتسليمهم لسوريا.
1: لكن هناك خشية لدى البعض من أن يعني يقتصر ذلك على الأسماء الكبيرة، على الرموز، دون غيرهم من المستويات المختلفة، من صغيرهم إلى كبيرهم، الذين كانوا يعملون في المؤسسات السورية المختلفة أيام النظام السابق، وممن شارك بطريقة أو بأخرى في تنفيذ عمليات التعذيب أو الاعتقال أو القتل دون وجه حق.
0: في الحقيقة أستاذ طاهر، مسار عدالة انتقالية هناك تجارب كثيرة في دول العالم ودرسناها واطلعنا عليها. غالب هذه التجارب سارت على طريق الانتقاء، انتقاء بعض الرموز ومحاكمتهم فقط. الوضع في سوريا مختلف تماما. هناك معيار عام نسير عليه باختصار بكلمتين: كل من ارتكب انتهاكا بحق الشعب السوري سيلاحق وسيحاكم بغض النظر عن الرموز، من أكبر رأس الهرم وهو بشار أسد إلى أصغر جندي، بل كل من ساهم وحرض وأعان على ارتكاب انتهاك بحق الشعب السوري هو عرضة للملاحقة وللمساءلة. لا يوجد هناك انتقائية ولا انتقام ولا أمور سياسية، هو قضاء، هي عدالة، نحن دولة قانون. كل ما ارتكب انتهاكا بحق الشعب السوري هو عرض المساءلة والملاحقة.
1: لكن هل القوانين السورية الحالية كافية لمعالجة كل هذه القضايا، أم سنكون بحاجة إلى تغييرات وتطوير كبير على هذا الصعيد؟
0: نعم، الآن نحن كما ذكرت لك قبل قليل، نحن الآن نطبق قانون العقوبات السوري العام الصادر في عام 1949. هو كاف إلى حد ما، هو لا ينص صراحة على جرائم الحرب ولا جرائم الإنسانية ولا جريمة الإبادة، لكن مع ذلك هو كاف لحد ما، فيه أحكام شديدة كما لاحظت اليوم وصلت إلى الإعدام. لذلك سعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إلى إعداد مسودة لقانون خاص بالعدالة الانتقالية بالتعاون طبعا مع وزارة العدل ومع كثير من المؤسسات الحقوقية والقانونية. مسودة القانون تقريبا جاهزة. اليوم التقيت برئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بعد حضورنا لمحاكمة هذا اليوم وسألته عن المسودة. المسودة تقريبا جاهزة وستعرض قريبا على مجلس الشعب من أجل مناقشتها وإقرارها. بعد ذلك إن أقرت ستطبق بدلا من قانون العقوبات. المسودة أنا اطلعت عليها تشمل كثير من جرائم الحرب، جرائم الإنسانية وجريمة الإبادة. في الحقيقة هي أوسع وأشمل من قانون العقوبات الحالي، وفيها من الأحكام الشديدة قريبة من أو شبيهة كثيرا بعقوبات الموجودة في قانون العقوبات السوري.
1: تمام، بس كيف عم بيصير التنسيق الفعلي بين مختلف المؤسسات؟ اليوم هناك وزارة العدل، في جهات أيضا معنية بملف المفقودين، المقابر الجماعية، الأرشيف الأمني للنظام السابق. هل كل ملف يسير وفق المؤسسة اللي هو فيها، أو في تنسيق وتعاون كامل بين مختلف هذه المؤسسات للوصول إلى كلمة واحدة؟
0: لا أستاذ طاهر، هناك تنسيق كامل حقيقة بين وزارة العدل ووزارة الداخلية. منذ أول يوم لسقوط النظام بدأنا بملاحقة

0: مرتكبي انتهاكات بحق الشعب سوء توقيفهم. ثم عندما صدرت مراسيم وانشئت الهيئه الوطنيه للعداله الانتقاليه والهيئه الوطنيه للمفقودين، اصبح التنسيق مع جميع هذه الجهات والمؤسسات تنسيق عالي جدا. نستطيع ان نقول الحكم الذي صدر في هذا اليوم هو يعود الفضل له بعد الله سبحانه وتعالى لجميع هذه المؤسسات بتعاون كامل وتنسيق كامل، ومثل جميع الدعاوى الآن موجودة لدينا في وزارة العدل، هناك تنسيق كامل مع جميع هذه المؤسسات.
1: شكرا جزيلا لوجودك معنا الليلة في العاشرة من دمشق، القاضي المستشار حسان التربة النائب العام في الجمهورية العربية السورية، تحياتي إليك. لكن ماذا سيحصل الآن؟ كيف سيحاكم ويلاحق بشار وماهر الأسد المتواجدان في روسيا طبعا والحكم غيابي؟ المحكمة السورية أبقت مذكرات التوقيف الغيابية بحقهما نافذة وقررت تعميمها لملاحقتهما دوليا وبالتالي التنسيق عبر الانتربول، وذلك عبر إصدار النشرة الحمراء بحقهما مع تثبيت الحجز على أموالهما وقلب ذلك إلى حجز تنفيذي. من موسكو حيث يعيش بشار الأسد وشقيقه الآن المحلل السياسي إيفغيني سيدروف، أهلا بك معنا سيد إيفغيني. أولا هل كنت تتخيل مثل هذا اليوم أن يأتي؟
2: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. طبعا كنا نتخيل جميعا بأن هذا اليوم سيأتي لمحالة، لأن الجرائم التي تتهم بها الأسد من قبل السلطات الجديدة طبعا
1: السؤال طبعا عن تخيلك ذلك قبل سقوط النظام وليس بعد ذلك، يعني
2: طبعا قبل سقوط النظام أعتقد ما من أحد في بلادنا وحتى ربما في بلدان أخرى لم يكن من الممكن أن يتصور هذه النتيجة. طبعا كان من المتوقع يحدث شيء على غرار ذلك، ولكن ليس بحكم بشار الأسد بحكم الإعدام.
1: طيب لم يكن أحد يتخيل ذلك لكنه حصل، هذه هي دورة التاريخ ربما وعبر التاريخ أحيانا، وهو يصدر الحكم بحقه وبحق بعض أعضاء عائلته وهو في مع بعض أعضاء عائلته في موسكو، موسكو التي ساعدته على ارتكاب ما ارتكبه بحق الشعب السوري، ورغم ذلك لا تزال تؤويه ولا تزال تمنحه الفرصة لكي يعيش مع عائلته حياة توصف بالمرفهة والمترفة.
2: لا، أنا أعتقد بأن روسيا أوضحت نهائيا هذا الموضوع، لأنها منح بشار الأسد منح لاعتبارات إنسانية حصرا، ولا علاقة لهذا القرار الروسي بأي اعتبارات سياسية أو ما كان قد ارتكبه ربما من جرائم برأي طبعا القضاء السوري، وبالتالي لا علاقة لها.
1: ما سبب الطابع الإنساني لحق اللجوء الذي أعطته موسكو؟ شو الإنساني بالموضوع؟ تتعاملون إنسانيا مع من تسبب بكل هذه الأعداد من القتلى والجرحى والمشردين؟ ما معنى ذلك؟ تحت أي خانة؟ تحت أي توصيف؟ تحت أي قانون؟ تحت أي دستور؟
2: ببساطة شديدة هذه العبارة لاعتبارات إنسانية واضحة تماما، وهي تعني أن اللجوء السياسي يمنح لأي شخص خوفا أو خشية ربما تعرضه للتنكيل،
1: أعمال التنكيل،
2: وربما لذلك يعتبر إنسانيا. وأعود فأقول مرة أخرى أنه لا علاقة له بالسياسة على الإطلاق. هذا ما أوضحه أعتقد

0: ده وزير الخارجية سيرجي لافروف، وليس مرة واحدة وإنما عدة مرات، آخرها كان في بداية هذه السنة عندما قال نفس الشيء.
1: تمام، إذن هي الخشية الروسية من أن ينكل به، يعني لم يكن لدى موسكو خشية إنسانية من كل من نكل بهم من ملايين السوريين في فترة الثورة السورية وما قبلها، شخص واحد فقط هو الذي لا يحق لأحد أن يمسه، أما ملايين السوريين فلا مانع، هذا شق إنساني، هذا منطق إنساني ديني شرعي أخلاقي.
0: هو برأي روسيا نعم رأي إنساني أخلاقي، ولكن لا يربط لو تربط روسيا ذلك بما كان قد قام به في سوريا، وبالتالي لابد هنا من الفصل بين ما قررته روسيا وبين ما ارتكبه بشار الأسد. ربما في حالات أخرى كان يمكن أن تتخذ روسيا قرارا كهذا، ولكن ليس هذه الحالة، ولا سيما أنها قالت مرارا بأن هذا القرار أو هذا الملف، ملف تسليم بشار الأسد إلى العدالة الانتقالية، مغلق مغلق تماما، بمعنى أن موسكو لن تغير قراره.
1: ليه ما بتغيروا القانون؟ بحق يعني بيعطيكم الحق بأنه تغيروا في القرار، القانون اللجوء الإنساني عندكم بيعطيكم الحق، موسكو منحت الأسد وعائلته حق اللجوء لأسباب إنسانية في ديسمبر 2024 وبعد سقوط نظامه وفراره من سوريا، ولكن ما منحته اللجوء السياسي. القانون الروسي يعني يحمل اللجوء الإنساني طابعا مرنا يتطلب مراجعة دورية وتجديدا سنويا، ولا يمنح صاحبه الحصانة المطلقة الدائمة ضد أي متغيرات سياسية مستقبلية. ما رأيك؟
0: رأيي بأن ربما نظريا هذا صحيح، ولكن عمليا كما تعلمون القرارات بهذا الشأن تتخذ، يعني أقصد بذلك القرار الروسي بشأن منح اللجوء السياسي، تتخذ وفقا ربما الاعتبارات الأخرى التي تتعلق بالعلاقات السابقة بين موسكو ودمشق، ولا علاقة له، أقول مرة أخرى، بما يعزى إلى بشار الأسد من أنه ارتكب جرائم وإلى آخره. روسيا لا تتدخل في هذا الشأن، ولا يمكن أن نقول بأن روسيا
1: لماذا لا تتدخل؟ لماذا تدخلتم عندما كان السوريون يقتلون؟ يعني أعمل لي هالمقارنة لو سمحت.
0: المقارنة طبعا شيء صعب جدا، وأنا أقول شيئا آخر، وهو أنه منذ يومين أو ثلاثة أيام اتخذ قرار بين روسيا وسوريا ومذكرة تفاهم بشأن مستقبل القواعد العسكرية. هذا الشيء ربما لا علاقة له مباشرة بهذا الحكم الذي تعرض له بشار الأسد والحكم الغيابي بلا إعدام، ولكن
1: سأعود إلى هذه النقطة، سأعود إلى هذه النقطة، لأنه يبدو خسرتم كل شيء فعلتموه في سوريا حتى الآن بعد كل العشرات السنوات وملايين مليارات الدولارات التي دفعتها روسيا. لكن اتفاقية تسليم المطلوبين بين البلدين، في اتفاقية ثنائية رسمية للتعاون القانوني وتسليم المطلوبين بين سوريا وروسيا، وقعها البلدان لتسليم المحكومين والمطلوبين للمحاكمة الجنائية في عام 2022، وصادق عليها البرلمان السوري، وصادق عليها مجلس الدوما الروسي أيضا. ليش ما بيتم العمل بهكذا اتفاقية؟
0: أنا أعتقد بأن النيابة العامة الروسية ربما ستتلقى نصا بهذا الشأن، وربما سوف يكون قيد النقاش، ولكن أنا أتحدث عن رأيي الشخصي بأن مصير بشار الأسد لا يعني يمكن أن نتصور بأنه سيتغير بعد القرار وبعد الحكم الصادر بحقه، حكم الإعدام. أنا أعتقد بأنه لن يسلم، ربما الحديث يدور عن شخصيات أخرى من المقربين إليه، ولكن ربما فقط.
1: يعني في مقربين من الصف الثاني بيتسلمون روسيا إلا بشار الأسد؟
0: أنا انطباعي الشخصي ورأيي الشخصي إنه الشخصيات الثانية ربما قيد النقاش بين النيابتين والأجهزة النظيرة في روسيا وسوريا.
1: لحد مين؟ من هو السقف؟ فقط بشار الأسد لا يسلم؟ أو مثلا ماهر الأسد أيضا معه؟ بشار الأسد وعائلته، زوجته، أولاده، كلهم مستثنين، ولكن دون ذلك يناقش بأمره؟
0: أنا أعتقد بأن النقاش سيجري، طبعا نحن لا نعرف نتيجة

0: هذا النقاش، ولكن وفقا للأصول والقواعد الدولية هذه المسألة، لا سيما في ضوء أنه تم عقد اتفاقية بشأن تسليم المطلوبين، يجعلني أفكر بأنه سوف يتم نقاش هذا الموضوع باستثناء كبير، وهو استثناء بشار الأسد وعائلته وربما أقربائه بما في ذلك ماهر.
1: طبعا أنت كنت أشرت إلى الاتفاقية التي تمت بين يومين بين البلدين. وزارة الخارجية الروسية تحدثت عن مذكرة التفاهم مع سوريا بشأن تشغيل القواعد الروسية بحماميم طرطوس، الخطوة وصفتها بالخطوة المهمة في التعاون العسكري، وقالت بأنه هذا الاتفاق يعطي دفعة إضافية لتطوير العلاقات مع سوريا. لكن ماذا حققت روسيا من كل هذا التدخل طيلة السنوات الماضية؟ ألم يثبت كل ما حصل منذ سقوط النظام حتى الآن عدم صوابية ما انتهجته روسيا من سياسات في سوريا والمنطقة منذ الثورة السورية على الأقل حتى الآن؟
0: أنا لا أعتقد ذلك، لأنه التجربة الماضية كانت تتطور وفقا للمسار الآخر، لو لم تحدث ما حدث في عام 2010 ولو لم تتم يعني لم تحدث تلك التطورات التي استمرت تقريبا أكثر من 10 سنوات، ربما 12 سنة، وهذه الفترة من العلاقات الروسية السورية أقول لكم بصراحة بأنها لم تكن خالية من أي ملاحظات أو حتى ربما اتهامات من روسيا.
1: نعم، لكن الطائرات الروسية كانت تدك السوريين، كانت تقصفهم، كانت تقتلهم.
0: ثورة سورية
1: صح، كانت تقتلهم.
0: لم أسمع سؤال، عفوا.
1: لكن الطائرات الروسية كانت تقتل السوريين آنذاك، لماذا لا تقدم روسيا اعتذارا للشعب السوري؟
0: أعتقد بأن روسيا قدمت اعتذارا خلال المباحثات التي جرت سواء على مستويات مختلفة، لأنه كانت هناك لقاءات عديدة بين
1: اعتذارات
0: ممثلين
1: سرية. يعني تقصد هل أعلن عن ذلك في بيانات وتصريحات واضحة؟
0: طبعا، ونحن لن نعرف ذلك أعتقد، لأنه لم يكشف عن محتواها. أنا كنت أريد أن أقول شيئا،
1: هذا ما قلته، لأنه لم يعلن، لم يكن لا في بيان ولا في تصريح. لماذا لا تعتذر موسكو اليوم من الشعب السوري عن ما تسببت به من قتل وإصابات وتشريد أيام النظام السابق عندما كانت تدعمه وهو كان يثور ضده؟ ما الذي يمنعها من ذلك؟
0: أنا لم أقول إنها لم تفعل ذلك، ربما
1: لم تفعل ذلك علنا ولا صراحة. لا، لم تفعل،
0: لن تفعل، ولكن ربما كان يدور الحديث حول هذا الموضوع من خلال المشاورات واللقاءات التي جرت بين البلدين. أنا كنت أريد أن أقول شيئا واحدا لو سمحت، إنه هذا القرار بهذا الحكم بالإعدام على بشار الأسد لم ولن يؤثر على العلاقات الروسية السورية. لو كان الأمر غير ذلك لما كانت مباحثات بشأن مصير القواعد الروسية.
1: صحيح.
0: بالمناسبة،
1: وجود
0: الروسي لم ينتهي في سوريا، وسوف تستمر روسيا في تدريب العسكريين السوريين، وهذا ما يعيد لنا
1: لأنه سمحوا به السوريين، لأنه يبدو عم بيحاولوا يوزعوا الأدوار وما يحطوا كل ما لديهم في سلة واحدة، فهذه سياسة تعتمد عادة، يعني ليس ربما حبا بالسياسة الروسية أو بالمسؤولين الروس وما كانوا مسؤولين عنه في فترة الثورة السورية. تعتقد أنه عطفا على سؤالي السابق أن موسكو لا يمكن أن تعتذر أبدا علنا من الشعب السوري على ما قامت به في فترة الثورة؟
0: أنا لا أعتقد أن هذا الشيء سيحدث علنا، ربما الاعتذار كان قد قدم عبر قنوات أخرى، عبر قنوات مغلقة كما نقول، وليس بالضرورة أن تكون يعني علنية.
1: تمام، عادة الاعتذار يقدم للمقتول وليس أو للضحية وليس يعني شخص تسلم منصب بغض النظر عن دوره السابق أو الحالي. طيب، الآن في موضوع حماميم وطرطوس، كل الاستثمارات التي تحدثنا عنها لم تؤتي أكلها، تخليتم عن كل شيء وانسحبتم، أبقيتم شيئا بسيطا فقط في شرق المتوسط بعدما حاربتم سنوات طويلة للوصول والحفاظ على وصولكم إلى المياه الدافئة.

0: مليارات الدولارات صرفت لتأمين قواعد عسكرية دائمة ومحصنة بالكامل، استثمار بالبنية التحتية أيضا، تشييد روسيا عشرات الحظائر الخرسانية المسلحة والمغطاة لحماية الطائرات والمقاتلات من هجمات الطائرات المسيرة من قذائف الهاون، استثمار في بناء مجمعات سكنية متكاملة مكيفة للضباط والجنود، مستشفيات، مراكز اتصالات إلى ما هنالك، الاستثمار الدفاعي والعسكري، منظومات S-400 أو 300 بعيدة المدى، بانسر، تور، قصيرة المدى، أنظمة الحرب الإلكترونية، الاستثمارات العقارية والقانونية. ما عندي وقت لأقرأ كل اللي أمامي للأسف، ولكن الكلام مفهوم. القيم الاستثمارية الجيوسياسية والاقتصادية لموسكو بخلال علاقاتها بالإقليم وبالمنطقة وبالعالم. خسرتم كل شيء.
1: أنا لا أعتقد بأننا خسرنا كل شيء، لأن مثلا إذا تحدثنا عن المجال العسكري فمعظم الأسلحة الموجودة في سوريا الآن هي إما تكون روسية أو سوفيتية السابقة، وبالتالي فإن التدريب العسكري هو يأتي استمرارا لمثل هذا الواقع واستمرار منطقي.
0: هذه من مخلفات النظام السابق وأنت تعرف ذلك جيدا، والأمور الآن تتغير.
1: سوريا والحكومة السورية الجديدة لا يمكن أن تستغني عن روسيا في هذه الأمور كلها، سواء في العسكري أو في الاقتصاد كذلك، لأن الاقتصاد الروسي مهم جدا بالنسبة لسوريا. معظم المنشآت التي بنيت في قطاع الطاقة وغيرها أيضا بمعونة وبمشاركة روسية. بالمناسبة روسيا شطبت ديون سوريا أثناء النظام السابق، وهذا أيضا أمر مهم جدا. وبالتالي موضوعيا لدى العلاقات الروسية السورية مستقبل، لا أقول أنه مستقبل واعد أو باهر أو إلى آخره، وإنما مستقبل يمكن أن يعوض من خلاله عن تلك الخسائر التي تكبدتها روسيا بنتيجة مغادرته لسوريا في عدد من الملفات أو المجالات.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ يفغيني سيدروف، المحلل السياسي من موسكو، تحياتي إليك. بقونا معكم لنتابع بعد الفاصل. ترامب يقول إن الإيرانيين مخادعون، يوافقون على تفاهمات وينفونها لاحقاً.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
3: أهلا بكم من جديد. في تطورات حرب إيران، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيرانيين بعدم الأمانة في المفاوضات، واصفا إياهم بالمفاوضين الماكرين. وقال في حديث لقناة صوت أمريكا الحقيقي أن الإيرانيين يوافقون على تفاهمات خلال المحادثات قبل أن ينفوا أمام وسائل إعلام التوصل إليها. إسلام أباد تواصل جهود وساطتها بين أمريكا وإيران، وأفادت اليوم وزير داخليتها محسن نقوي إلى طهران، والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وأجرى معه مباحثات دون الكشف عن تفاصيل القضايا التي تناولها اللقاء. أيضا التقى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران لبحث ملف المفاوضات بين أمريكا وإيران. أوضحت الرئاسة الإيرانية أن وزير داخلية باكستان أكد أن هدف زيارته متابعة تفاهمات زيارة نظيره الإيراني لإسلام أباد. معنا من فيرجينيا أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج ميسون دكتور ديفيد رمضان. أهلا بك معنا دكتور ديفيد مرة جديدة في العاشرة. أريد أن أبدأ معك بما قاله ترامب عن أنه يصفهم بالخداع، وبأنهم يقولون يعني عكس ما يضمرون وإلى ما هنالك.

0: هل ترامب صادق كفاية في هذه الحرب، على الأقل في تصريحاته، في أهدافه، في سياساته؟
1: الله معك استاذ طاهر، شكرا لاستضافتي. انت وانا بعرف على نفس الخط بين الموضوع، وسؤالك دائما رهيب. لا، هو ليس صادق ايضا بتفصيل ما يقوله، لانه المشكله اكبر من مشكله صدق من ايران ليرد عليه الرئيس الامريكي بصدق من الناحيه الايرانيه. المشكلة اليوم استاذ طاهر ما تزال الوضع الداخلي الإيراني، ما تزال مع كل هاي المسرحية اللي شفناها امبارح او امبارح، انه بزكشياد اجتمع مع المجتبى الخامنئي وسبع او ثمان ساعات، يعني بكل الوقت اللي حضرتك ونحن فيه بهالمجال، كم رئيس جمهورية شفته اجتمع لسبع او ثمان ساعات مع رئيسه بسيارة مغلقة لم يرى.
0: طب هل انت عم تشكك بهذا الموضوع؟ بس كسبا للوقت، طبعا معلش تركيزنا معك على الحالة الأمريكية مش الإيرانية. هل الرئيس أصلا يعرف ماذا يريد فعلا من هذه الحرب، أم أنه تاه في دهاليزها وتمكن الإيرانيون من أن يجعلوه تائها في ما يريد وفي أهداف الولايات المتحدة من هذه الحرب؟
1: يعرف تماما ماذا يريد، ما زال يريد الهدف الأول من بداية الحرب، وهي نهاية البرنامج النووي الإيراني.
0: صدر في تغيير بالحكي بهذا الموضوع، بيقول بيركز على البرنامج النووي، بس قال مرة يعني وسمعنا كثير حكي غير منه، بانه كانوا بيعتقدوا بانه بيقتلوا خامنئي بيطلعوا الناس بالشارع بيسقطوا النظام، وما صارش.
1: صار في كلام كتير من هيك، أنا رح أقول لك شو الحقيقة والواقع، ورح أقول لك في الكلام المضاف. الحقيقة والواقع والهدف الأمريكي، هدف النظام الأمريكي طبعا برئاسة دونالد ترامب، المكتوب والمعلن واللي خطة كرماله كله، كان إنهاء البرنامج النووي. دخلت إسرائيل
0: اللي هو شاكين فيه، وما حدا بيعرف لوين واصلين في النووي طبعًا. الإيرانيين ما حدا بيعرف طبعًا. يعني يمكن طبعًا. تطلع مثل قصة العراق بعدين بأنه طلع النووي كله كذب.
1: لا، النووي كان كذب بالعراق مزبوط، بإيران كان في جزء من الكذبة، ألا وهي كانت كذبة بنجامين نتنياهو الذي كذب بعدة أمور. أولا بنجامين نتنياهو صار له 20 سنة بيقول إنه إيران على وشك القنبلة، نتذكر هذه الرسمة اللي حملها باليونايتد نيشن من 15 سنة.
0: صح، المشكلة في أن تقاد الولايات المتحدة إلى ما يريده بنجامين نتنياهو، هنا المشكلة، ليس المشكلة فيما يفعله نتنياهو، لديه سياساته وأهدافه الواضحة.
1: معك، ولكن لم تقاد أمريكا، كان في مشية أمريكا بما تريده أمريكا، قالت له لنتنياهو عندها أوكي إذا كان ذلك تحصيل حاصل سيحصل عظيم، ولكن لم تكن للخارجية الأمريكية.
0: دكتور ديفيد رمضان، كيف ما كان بدأ، ليش كانوا عم بفاوضوهم؟ فإذا وليش ما استمروا بالتفاوض؟ كل المعلومات حول النووي مشكوك فيها الآن، لا حتى رئيس الموساد السابق، خلينا معلش نطلع حكي رئيس الموساد السابق لأنه جديد، يديعوت أحرونوت، كشف الرئيس السابق للموساد يوسي كوهين بأنه عناصر الجهاز تجولوا مرات عديدة بالمنشأة النووية في فوردو بإيران لفهم الموقع، وأشار إلى أنه قصف الولايات المتحدة للموقع في يونيو عام 2025 كان بمثابة تحقيق لجميع أحلامه. يعني حلم إسرائيلي كان عندهم أنه الولايات المتحدة تعمل هيك، مع أنه مش عارفين بعد ومش متأكدين من أنه إيران وصلت يعني النووي، السقف النووي أو لا. اعتبر أيضا بأنه تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لا يعني أن إيران أصبحت قادرة على إنتاج قنبلة نووية بصورة فورية، موضحا أن طهران لا تزال أمامها عقبات تقنية قبل تصنيع سلاح نووي. يعني الموساد في عقر دار الإيرانيين، وبالمنشأة نفسها هو عم بيزولوا فيها وعارفين كل التفاصيل اللي عم توصل لإيران خلال النووي، وبيروح نتنياهو عند ترامب بيقول له صاروا بدهم بعد أسبوع بيصنعوا نووي، بيطلع على ما يبدو مش صحيح. هذا كلام رئيس الموساد السابق.
1: هذا
0: ما عم بسمع، بيقطع الخط. دكتور رمضان، طيب يبدو فقدنا الاتصال. عادة الانترنت كويس بأمريكا. عموما في الأسبوع الثالث من الحرب في مارس الماضي، أقر ترامب في حديث لإذاعة فوكس نيوز بأن سقوط النظام الإيراني لن يحدث فورا. طيب عدلا عدلنا طيب دكتور ديفيد تسمعني الآن؟

0: موجود، كنت سامعك حبيبي.
1: تفضل تفضل.
0: ما بعرف شو صار، انا وانت متفقين على موضوع صار له 20 سنه، مش بس من هلا بيقولها، يعني اللي قاله اليوم الرئيس السابق للموساد مظبوط، انه لم يكونوا على وشك ان يحصلوا على قنبله نوويه، ولكن كان في برنامج

0: سنة عفوا 15 سنة تأجيل كان من أوباما، ما قرره اليوم ترامب يعمله كان كمان تأجيل ل 15
1: بس
0: سنة،
1: بحرب
0: ولكن
1: 12 يوم
0: بالعسكري،
1: قال دمرنا النووي،
0: ولكن بالعسكري.
1: قال دمرنا
0: مزبوط.
1: النووي وأخرناهم 15 و20 سنة، وبعدين مرة ثانية قال لا طلع النووي مش مدمر، رجعنا عملنا حرب من أول وجديد وفوتنا المنطقة والعالم.
0: أنا أقر لك أستاذ طاهر إنه ما تغير حصل بأول 12 يوم، وكل شيء بعد 12 يوم كان كلام فارغ.
1: شو يعني؟
0: كان حكي، كان كل واحد عم يلعب ليوصل للي بده يوصله.
1: تمام،
0: ما ضرب
1: فاذا ما له علاقه بالنووي، فاذا طلع ما له علاقه بالنووي.
0: ضرب اول
1: الحرب الثانيه ليش طلعت؟ ما دام خلصنا بالحرب الاولى ليش رجعنا عملنا حرب ثانيه؟
0: لانه لم يرجع الايراني الى اتفاقيه عن جد، ولم يرد ان يصل الى اتفاقيه
1: عن جد. كانوا عم يتفاوضوا بدك تعطي وقت للتفاوض.
0: بس هذا الكلام اي تفاوض يا استاذ طاهر؟ ما نحن نعرف
1: بالمرتين كانوا عم يتفاوضوا، بالمره الاولى كانوا عم يتفاوضوا قبل حرب
0: لحد هاللحظه،
1: بالمره الثانيه كانوا عم يتفاوضوا
0: لحد هاللحظه استاذ طاهر. التفاوض لم يثبت ولن يثبت ولن يصل الى شيء، وانا قلت معك
1: ليش الحرب وصلت.
0: ايه دمرت ل 15 سنه ثانيه،
1: ما بنعرف بعد، لانه قيل هذا الكلام ب 12 يوم بحرب 12 يوم، والان انتم عم تقولوا بس ما حدا بيعرف. وبعدين كل التداعيات الاقتصاديه السلبيه النفطيه، كل التدمير اللي صار بالمنطقه، وبعدنا مش عارفين، والنظام لا يزال باقيا موجود متماسك على ما يبدو.
0: والنظام كان وسيبقى، وانا قلت لك كان بالاول وسيبقى من الاول، لانه في 30 مليون شخص مقتنع بهذه العقليه.
1: والنووي مش متاكدين بعد اذا خلص ولا لا؟ مش متاكد. انت متاكد؟ مش متاكدين، ما فينا ناكد.
0: استاذ طاهر ما بعرف الفرق بين 70% او 90%، لا بس بعرف انه تماما انه اليوم ضرب هذا النووي لمرحله تدمير لا يمكن الرجوع اليها بسنه بسنتين وثلاثه.
1: طيب 15 سنه، 15 سنه، ما هو اتفاق اوباما اخرهم 15 سنه، كان عمل الاتفاق ما تسحبش منه والتزم باتفاق اوباما او حسن خطوته شوي وبلا الحرب كلها. فهي النقطه يعني انه ما دام انت قادر على التفاوض،
0: ولكن لم يكن الايراني مستعد انه يرجع للتفاوض ل 15 سنه ثانيين يا استاذ طاهر.
1: مش تفاوض ل 15 سنه، تاخيره ل 15 سنه من خلال الالتزام بما يفرض عليها من شروط التاخير 15 سنه.
0: ما هن اللي طلعوا، تفاوض سنه اللي طلعوا من 10 ل 60، طلعوا من 10% ل 60% يا استاذ طاهر. كان واضح جدا انه ما في بقى نيه ايرانيه انه يبقوا ببرنامج نووي سلمي. هذا غير، وهذا كمان غير مرفوض من احد. هل انت مقتنع انه كان برنامجهم النووي سلمي فقط؟ طبعا لا، ما نحن بنعرف شو تفعيل هذا البرنامج النووي على المنطقة كلها، على لبنان، وعلى شو شفنا شو صار بالضفة، وشفنا ما يحصل في اليمن. لذلك هذا كله مترابط
1: كمان
0: واخذ هذا القرار. هلا بتقلي هل كان تايه؟ لجاوبك على لا، لم يكن تايه، ولكن هل أضافوا كلام كتير وأضافوا أشياء تانية وطلعوا ونزلوا ونهار بدنا نسقط النظام ونهار بدنا هذا كان كله كلام فارغ أستاذ طاهر. أنا عم أقول لك هذا كان كلام فارغ.
1: تمام.
0: ولو كان صادر عن الرئيس الأمريكي وعن أمريكا بشكل عام.
1: شكرا جزيلا دكتور ديفيد رمضان من فيرجينيا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج ميسون، تحياتي إليك. موقف صارم وحازم جديد من الرئاسة اللبنانية للرئيس اللبناني جوزيف عون، يؤكد في هذه المرة أن مفاوضات روما تحقق تقدما وتبقى أفضل من نتائج الحرب المدمرة على لبنان، موضحا أن حجم الاعتداءات الإسرائيلية قد انحصر بعد توقيع اتفاق الإطار. الرئيس اللبناني خاطب حزب الله من دون أن يسميه قائلا: نسمع دائما شعارات تقول إن ما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة، لكن الحقائق على الأرض أثبتت بطلان هذه المقولة. أما عن أهالي الجنوب فدافع الرئيس اللبناني مشددا أنه حان الوقت لابن الجنوب أن يرتاح ويستقر في أرضه، بدل أن تتواصل الحروب التي تدار باسمه لأهداف غير لبنانية. وبعد كل هذا الجدل حدد موعد انعقاد أو حول موعد انعقاد الجولة الثامنة بين لبنان وإسرائيل. كشفت الخارجية الأمريكية أن جولة المفاوضات الجديدة ستعقد في روما مطلع سبتمبر. معنا من بيروت الآن دكتور علي شكر، مدير تحرير المجلة العربية للعلوم السياسية. أهلا بك معنا دكتور في العاشرة، شكرا لانضمامك إلينا. أبدأ معك، شو رأيك بما قاله الرئيس اليوم؟
2: نعم أسمع.
1: ما رأيك بما قاله الرئيس اليوم؟ ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، أثبتت مقولة أثبتت بطلانها.
2: نعم، إذا ما رصدنا المشهد اللبناني من الواضح بأن هناك يعني نوع من الإشكالية المرتبطة بمواقف السلطة السياسية أو المشهد العام أو الواقع

0: الميداني، بمعنى أن لبنان هو يقع في قلب عاصفة ترتبط بحرب إقليمية كبرى، بمشروع أمريكي كبير، بمشروع شرق أوسط إسرائيلي. رئيس وزراء إسرائيل كان
1: مشروع إيراني كبير أيضا.
0: يبدو
1: نسيت هذه الجملة، أصريت فقط على المشروع الأمريكي والإسرائيلي ونسيت المشروع الإيراني عبر حزب الله في لبنان.
0: أنا سأستكمل الفكرة.
1: بدك تتبنى أنه في مشروع إيراني عبر حزب الله في لبنان بس تستكمل
0: فقط عبر حزب الله. المشروع الإيراني، هناك مشروع إيراني واضح منذ قيام الثورة، هو دعم كل حركات التحرر في المنطقة والعالم، وبالتالي هذا أمر ليس يعني مخفي أو ليس هناك نوع من الخجل في الحديث عنه.
1: من يدعم من الآن مش عارفين، يعني هو حزب الله اللي يدعم إيران على شكله بحرب الإسناد وليس العكس.
0: الآن بتنا في مرحلة مختلفة، هناك حرب إقليمية نشير إليها، من أطلق هذه الحرب هو الأمريكي ومعه الإسرائيلي، هناك مشاريع كثيرة منذ التسعينات حتى اليوم، منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب عن قيام نظام عالمي.
1: خلينا نرجع نعيد بوصلة الأمور، كل شيء بدأ بعد 7 أكتوبر، الآن قيام إسرائيل 48، إلى ما هنالك هذا موضوع ثابت، صار فيه له حروب متعاقبة، خسر العرب بعضها وفاز في بعضها وتحررت أراضي واحتلت أراضي إلى ما هنالك. الآن ما حصل من 23 إلى الآن هو 7 أكتوبر، ومن ثم كرت السبحة بحرب إسناد، أولا خاضها حزب الله لي من أجل حماس وإيران دون أن يكون للبنان أي علاقة أو أي قرار، لا للبنان ولا للبنانيين، ومن ثم على أثر اغتيال المرشد الإيراني السابق علي خامنئي أيضا خضنا حرب إسناد جديدة لأنه في زعيم دولة أجنبية قد اغتيل، وأيضا لبنان لا علاقة له بذلك لا من قريب ولا من بعيد ولا اللبنانيين. هذا هو سبب الموضوع اللي حصل. تفضل.
0: لبنان واللبنانيين هم معنيون بما يحصل بالمنطقة شاءوا أم أبوا، لأن هناك صفقة القرن التي طرحها ترامب وأنتجت 7 أكتوبر. يعني 7 أكتوبر صحيح أنه تاريخ ومحطة مفصلية، ولكنه لم يأتي من فراغ، لم يكن هناك استقرار، لم يكن هناك أمن في المنطقة، لم يكن هناك هدوء، وبالتالي الكيان الإسرائيلي كان منفصل وترك غزة وترك الضفة ولبنان، وبالتالي حصل ما حصل في أكتوبر.
1: نعم.
0: أكتوبر
1: هو نتيجة لكل ما قام به الإسرائيلي. لبنان دولة مستقلة بسياساتها وبأهدافها وبشعبها وبأطرها وسياساتها الداخلية وبأحزابها الداخلية. إذا كل مرة بدنا نرجع نحط الموضوع على المنطقة وبدنا نرجع على فترة الفصائل الفلسطينية اللي سيطرت على البلد واللي أخذتنا إلى حرب 15 سنة طبعا ببركات الكثير من المسؤولين اللبنانيين السابقين والحاليين، يعني بيكون لبنان لن نعيش أبدا ولن يعيش لبنان ولن يستفيق ولن يخرج من أي حرب. كل مرة سنجد بأنه فلسطين في حاجة وسوريا في حاجة والعراق في حاجة وإيران في حاجة وإلى ما هنالك.
0: أكمل الدول الباقية وأمريكا بحاجة. توم براك عندما يأتي ويتحدث عن خارطة لبنان، عن أي استقلال يتحدث عنها؟
1: الحرب التي خاضها لبنان من أجل أمريكا،
0: من
1: ما هي الحرب؟ سمي لي حربا خاضها لبنان من أجل أمريكا.
0: ما حصل في لبنان اليوم هو نتيجة الحروب الأمريكية، ما حصل في
1: لي حربا خاضها لبنان.
0: أنا سميت لك
1: حروب خاضها حزب الله من أجل إيران، سمي لي حربا واحدة خاضها لبنان ضد من أجل أمريكا.
0: ليس هناك حروب خاضها حزب الله من أجل إيران، إيران تعرضت لحرب 12 يوم ولم يتدخل حزب الله، وبالتالي المعركة التي تعرضت لها إيران.
1: هلا إذا ما تدخل ب 12 يوم بيكون ما تدخل بعدها، هو يتدخل بعدها خلص انتهى الموضوع.
0: المرشد له حيثية دينية على مستوى العالم، ليس
1: لبنان ليس له علاقة كبلد.
0: لبنان ليس له علاقة كبلد.
1: بس لو تم اغتيال السيد السيستاني كبلد.
0: لو تم اغتيال السيد السيستاني لربما دخل حزب الله الحرب.
1: طب بدي اسالك سؤال الان، اذا اغتيل طب بدي اسالك سؤال على انت عم تقول انه المرشد له حيثيه دينيه، لا احد لديه مشكله في ذلك، هذه حيثيات دينيه لكل طائفه وكل مذهب، كل الاحترام بكل حيثيته الدينيه وعلاقاته الدينيه. يعني اذا اغتيل البابا لازم الموارنه بلبنان والمسيحيين يخوضوا حرب طويله عريضه ويدخلوا اللبنانيين،
0: هذا شان كل جماعه.
1: لا مش صحيح، مش صحيح ولا بيعملوها اصلا، لانه هذا
0: موضوع شان كل جماعه هي التي تقرر،
1: الا اذا تدخل البابا والمرشد وغيره بالسياسه وبالحروب وباخذ البلد رهينه مثل لبنان واللبنانيين رهينه لمشاريع اجنبيه لا علاقه لهم بها.
0: بالتأكيد لا علاقة لهم بالمشاريع الأجنبية بمجملها، ولكن ليس علينا أن ننسى المشروع الأمريكي، ليس علينا أن ننسى المشروع الإسرائيلي ونركز فقط على ما قامت به المقاومة. المقاومة أصل وجودها هو نتيجة المشاريع الأمريكية الإسرائيلية، وما قامت به اليوم هو نتيجة لهذا الأمر.
1: صحيح.
0: لذلك عندما
1: وتحرر لبنان بالألفين
0: رئيس الجمهورية
1: وتحرر لبنان بالألفين ممتاز عظيم، بعدين 2006 ليش كانت؟ 2006 ليش كانت؟ حرب الإسناد ليش كانت؟ ليش رجعتوا جريتوا علينا إسرائيل لترجع تحتل لبنان؟ لماذا؟ كان محرر.
0: لم يجر أحد إسرائيل لاحتلال لبنان.

0: بعد حرب الاسناد تلته كيف هالحكي؟ عم تضحك على اللبنانيين ولا على العالم العربي؟ بتمرر رسائل هذا. انا عم بحكيك بوقائع، احكيني بوقائع.
1: كلها محطات كانت تتعرض فيها القرى والمناطق،
0: انا عم بحكيك بوقائع
1: واعتداءات،
0: انا عم بحكيك بوقائع
1: قبل قيام اسرائيل. لاحقا استمرت عمليات عدوانيه
0: مش حضرتك،
1: وبالتالي هذا الامر يعني مرتبط بوجود اسرائيل وليس مرتبط بوجود حركات المقاومه.
0: حضرتك صحفي يعني مفروض انه بيكون في موضوعيه، لانه بدك
1: بالتاكيد انا لست صحفيا بالمناسبه، انا اكاديمي اكثر من ذلك، واشير الى ان المقاومه هي حق لكل الشعوب عندما يكون هناك احتلال.
0: طيب بس انت مدير تحرير، انا عم بعرفك كمدير تحرير، ما اعترضت، انت ما اعترضت على انك مدير تحرير مجله، انت بالنسبه لي صحفي وسياسي وشو ما بدك، ولكن بدك
1: تستند للوقائع، المجله العربيه للعلوم السياسيه التي تضم اكاديميين كل العالم العربي،
0: بدك تستند لوقائع ولحقائق حتى تحلل بالسياسه.
1: بالتأكيد أنا أستند إلى وقائع، أستند إلى القانون الدولي العام الذي يقر بحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق مقاومة الاحتلال، وهذا أمر في القانون الدولي العام.
0: ممتاز،
1: وهذا معطى قانوني وليس فقط يكون
0: البلد
1: معطى عام.
0: لما يكون البلد محتل، بس مكان ما هو
1: البلد محتل، البلد محتل، البلد محتل،
0: كان هناك أشخاص كان محرر، البلد محتل، لا كان محررا، كان محررا،
1: لم يكن محررا بالكامل،
0: لا كان محررا
1: لقرار السلطة الرسمية اللبنانية،
0: لم تخض الحرب الأخيرة من أجل من حجم كم عدد من الأمتار أو الكيلومترات،
1: لو كان مترا واحدا،
0: لا بل وكانوا عقدوا اتفاق بحري، لا بل وكانوا عقدوا اتفاق بحري، ولكن ليس بعد السابع من أكتوبر، ليس بعد السابع من أكتوبر تصحو وتذكر شبعة أو مزارع كفرشوبة اللي هي أصلا كمان في كتير جبل عليها، وبعدين ما بتعمل اتفاق بحري مع الإسرائيلي، ما بتعمل اتفاق بحري، ما بتعمل اتفاق بحري مع الإسرائيلي، وبتوقع اتفاق بحري وبيضل فيه البر بس لأنه كانت مصالحك،
1: لأنه كانت مصالحك وقتها. الاتفاق البحري الذي وقع لولا جهود المقاومة ووجودها ودورها لم يحدد الحدود البحرية للبنان ولم يحصل حقوقه.
0: إذن لا مشكلة في دولة إسرائيل، أليس كذلك؟ بما أنه حددت حدودكم معها، فإذن ما عاد عندكم مشكلة بها كدولة.
1: هنا التزام، هنا التزام كان من قبل حركة المقاومة باتفاقية الهدنة والحدود المرسمة من قبل السلطة الرسمية اللبنانية،
0: عملتوا اتفاق معها، عملتوا اتفاق معها بحري بعد كان في الاتفاق البري. فإذا أنتم ما عندكم مشكلة مع كل شعاراتكم بأنه كيان وبأنه مغتصب وبأنه إلى ما هنالك، لما صارت مصالحكم بعقد اتفاق بحري عملتوا اتفاق بحري وسمحتوا للدولة اللبنانية.
1: الاتفاق البحري هو مرتبط بدور المقاومة،
0: ولكن عندما إيران قالت بأنه يجب أن تساعد حماس
1: حطوا
0: حرب إسناد لم تأتي للبنان إلا بالويلات والدمار، خاصة لأهل الجنوب أعانهم الله.
1: شكرا جزيلا، انتهى وقتي للأسف. حرب الإسناد التي قيضت أعود وأكرر وأؤكد بأنها
0: شكرا، لازم نسلم الهواء، أعذرني. لنا لقاءات أخرى إن شاء الله. دكتور علي شكر، مدير تحرير المجلة العربية للعلوم السياسية من بيروت، تحياتي إليك، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.
5: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
6: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
5: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشدت الزوجة؟
6: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
5: نحضرك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
6: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
5: هناك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا، وباختصار القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
6: القرآن الكريم كلام الله، القرآن ليس هو التفسير.
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
1: ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. قبل التحول إلى خارج الصندوق، أجرى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا بنظيره التركي هاكان فيدان، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد بما يضمن أمن الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر وحرية الملاحة فيهما، ويسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. التقى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في طهران بوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي لبحث ملف المفاوضات بين أمريكا وإيران. وأوضحت الرئاسة الإيرانية أن وزير داخلية باكستان أكد أن هدف زيارته متابعة تفاهمات زيارة نظيره الإيراني لإسلام أباد. وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقا للدستور، وشدد الزيدي على أن السلاح المنفلت هو أخطر ما يهدد الدولة حاليا لكونه يقوض سلطة القانون ويضعف هيبة المؤسسات الأمنية، مذكرا بأهمية تعزيز مكانة الدولة بسيادتها وهيبتها ومؤسساتها الدستورية وتعظيم قدرات المؤسسة العسكرية لضمان الاستقرار الداخلي. أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن قوى الأمن الداخلي تمكنت من احتواء أحداث الشغب التي شهدتها مدينة

بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: يتجدد اللقاء مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. وسط أزمة اقتصادية هائلة في إيران، ترامب يضغط بأكثر من 3 استراتيجيات، وطهران تستعد بالتعيينات العسكرية الجديدة لحرب طويلة. اتهامات من داخل إسرائيل لحكومة نتنياهو بدفع السلطة الفلسطينية للانهيار وبضم الضفة دون إعلان. رئيس وزراء العراق يوجه بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقا للدستور، ولديه خيارات، إما التفاهمات أو المواجهات. محطة مفصلية اليوم في سوريا الجديدة، حكم غيابي بالإعدام على بشار وماهر الأسد وملاحقتهم دوليا، وآخر حضوري على مؤججي الثورة عاطف نجيب. الداخلية السورية تعلن احتواء أحداث الشغب في عين العرب ومقتل جنديين سوريين في هجوم على القمشلي. مع التطورات المتلاحقة لحرب إيران تغيرت الاستراتيجيات. في البداية كانت المواجهة العسكرية هي الأداة الرئيسية التي اعتمد عليها ترامب في توجيه ضربات عنيفة إلى إيران. سرعان ما تبدل الأمر بشكل مختلف إلى الاعتماد على استراتيجية تتحدث العديد من وسائل الإعلام الأمريكية على أنها هي التي يتم الاعتماد عليها بشكل كبير، وهي الحصار الاقتصادي. ترامب وفقا لمؤشرات عديدة يرى أن هذا السلاح، وهو سلاح الاقتصاد والحصار، يوجع إيران بشكل كبير. ربما تستطيع إيران أن توضح أو تبدو وكأنها صامدة في وجه هذه الضربات العسكرية، لكنها في النهاية دفعت فاتورة كبيرة لهذه الحرب. تحدث ترامب مثلا وبالأرقام عن ارتفاع التضخم إلى 300%، وتراجع قيمة العملة، وعجز طهران عن دفع رواتب الجنود. دعونا نستمع.
1: So economically they are a mess. They can't borrow money. We control their money, what they had, which is a lot. They had a lot, and we have total control of it. I'm their banker. I am their banker.
0: نظرة موضوعية إلى وضع الاقتصاد الإيراني بالأرقام حتى نكون نتحدث بشكل

موضوعي وعقلاني ونضع صورة الاقتصاد الإيراني الآن على الطاولة كما يقال. انخفضت قيمة العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار. قيمة الدولار الآن بلغت حوالي 190 ألف تومان في بداية أغسطس، هو أدنى مستوى وصلت إليه العملة الإيرانية على الإطلاق. هذا فيما يتعلق بالعملة الإيرانية. الضغوط الاقتصادية أيضا أدت إلى خسائر يومية كبيرة بالنسبة لإيران. الفاتورة العسكرية كانت كبيرة، وصلت لرقم يمكن التوقف أمامه طويلا، 435 مليون دولار يوميا، وهذا طبعا بسبب تراجع عائدات النفط وهو المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لإيران. إيران خسرت ما يقرب 40% من الناتج المحلي الذي بلغ قبل الحرب، كان قبل الحرب 475 مليار دولار. هذا رقم كبير للغاية بالنسبة للناتج المحلي لأي دولة، لأي دولة. لأننا نتحدث هنا عن هذه الخسائر بما أن إيران يعني تواجه مواجهات عسكرية، لكن انظر على هذه الأرقام لأي دولة، ستدرك من اللحظات الأولى أن هذه الدولة تواجه مشكلات كبيرة. هناك تراجع واضح في صادرات النفط، كانوا يصدروا تقريبا ما يقرب من 1,800,000 مليون برميل يوميا قبل الحرب. هذا الرقم انخفض إلى أقل من 500,000 برميل يوميا، يعني تقريبا يعني أقل من النصف، وأقل من النصف بكثير. هذه أرقام مفزعة. هذه الأمور أسفرت أيضا عن تقرير لصندوق النقد الدولي توقع فيه أن يحدث انكماش كبير للاقتصاد الإيراني بنحو 5.4%، وهذا بالمناسبة هو أسوأ تراجع محتمل لإيران منذ عام 1988. ما الذي يعني هذا الأمر؟ يبدو أن ترامب يقرأ هذه الأرقام الخاصة بوضع الاقتصاد الإيراني، ويرى أن هذه الأرقام تعزز من موقفه، بمعنى أنه أصبح يعتقد أن لديه سلاح آخر غير الضرب العسكري. يعني بدل من ضربات عسكرية متتالية، لا، يمكن الاستفادة بطريقة أخرى، وهي الحصار والضغط الاقتصادي الذي يبدو أنه أتى بنتائج كبيرة. البعض قد يقول أن هذا قد يكون مبرر لترامب لعدم استمرار العمليات العسكرية. هي القضية سواء أراد ترامب أم لم يريد هذه المواجهة، هي حدثت المواجهة بالفعل. هل كان يجب أن تحدث؟ هذا سؤال آخر. لكن هل أثرت هذه المواجهة على وضع إيران الاقتصادي؟ الإجابة نعم، بلا أي تردد أو بلا أي تحيز، بشكل موضوعي وفقا للأرقام التي طرحتها على حضراتكم. دعونا نناقش هذا الملف بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق ب التغييرات التي أدخلها مجتبى خامنئي على الجهاز العسكري. طبعا أبقى على أحمد وحيدي. أحمد وحيدي كان يتمنى، كان يعني قد تم تواجده فعليا بعد الحرب، ولكن عين الآن بشكل رسمي. نظرة على كل التغييرات التي سنراها فيه ونحن سنستعرضها معكم الآن تشير إلى أمر مهم، هو يصعد بشكل كبير من طبيعة القدرات العسكرية ويضعها في المقدمة بعيدا عن أي توجهات سياسية. يعني الآن مجتبى خامنئي يصعد الرؤوس العسكرية إن صح التعبير، من لهم خبرة. طبعا محسن رضائي هذا قصة، يعني بالمناسبة محسن رضائي كان يدير العمليات العسكرية حتى وهو لم يكن أمينا عام لمجلس الأمن القومي، كانت له سلطات كبيرة وله تأثير غير طبيعي على مجتبى خامنئي وقريب منه بشكل كبير. على أي حال، هناك تركيبة لعسكريين يتصدرون المشهد في إيران بشكل كبير الآن. أيضا هو يعني عظم من بعض الوجوه ودفع بها إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، ربما لنوع من الفرملة السياسية للرئيس بيزشكيان. هذا في بعض التحليلات. هذا القائد أيضا علي عظماني، وهو القائد الذي يتولى البحرية الإيرانية الآن، كان وضعه مهم جدا، لأن أكبر مشكلة تواجه إيران بشكل كبير هي تدمير قدرتها البحرية، وهذا ما تتباهى به الولايات المتحدة الأمريكية. لكن دعونا نفهم ما الذي يحدث في الداخل. من لندن ينضم إلينا دكتور جعفر الهاشمي، الباحث المختص.

0: في الشأن الإيراني. دكتور، لطالما استخدمت إيران فكرة أن ترامب عاجز على عن الانتصار عليها عسكريا، وبالتالي بدأ يتحول إلى الاستراتيجية المتعلقة بالحصار الاقتصادي والعقوبات، هل هذه الأداء الاقتصادي يمكن أن يكون سلاحا فعالا في هكذا مواجهة؟
1: إذا تحية طيبة لك وللمشاهدين الأعزاء. أكيد، يعني الآن الاقتصاد الإيراني يمر في مرحلة لم يشهدها سابقا. كان هناك عقوبات، ولكن تعلم الإيرانيون كيف يلتفون حول هذه العقوبات ويلتفون عليها من خلال التجارة، وحتى يتكئون في الداخل على نوع من الاكتفاء الذاتي. طوروا يعني صناعات تعتبر أم في الداخل الإيراني، لكنما أخيرا في ظل هذه الحرب استهداف بعض هذه المنشآت في الداخل الإيراني، كاستهداف منشآت الصلب في إقليم الأحواز وكذلك في أصفهان، وحتى البتروكيميات التي كانت إيران تعتمد عليها بشكل جدا كبير، حرم إيران وحرم آلاف الشركات من سلسلة الصناعة في الداخل الإيراني، ولذلك هي
0: طيب إيران بدت أنها صامدة عسكريا، لكن إلى أي مدى يمكن أن تصمد اقتصاديا؟ أتحدث عن المدى القصير والمدى المتوسط.
1: هناك ضغوط اقتصادية في الداخل الإيراني، هذا موجود، ولكنما النظام ليس لديه خطة أن يواجه هذه الأزمة الاقتصادية، ولكنما على ما يبدو يريد أن يواجهها بسلاح أمني من خلال هذه التعيينات التي نشهدها، وبالنتيجة يريد أن يقول للداخل الإيراني عليهم، على الشارع الإيراني أن يتحمل هذا الألم. طبعا على هذا المنظور المتوسط حتى الانتخابات، البراهنة هي حتى الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، يرون بأنه إذا ما بقوا لذلك الوقت قد يستطيع أن ينتزع من الولايات المتحدة الأمريكية بعض الأوراق التي ربما تنعش اقتصادهم على الأمد
0: القصير. ولكن الآن بيزشكيان يكرر ويتحدث كثيرا في هذا الأمر أن لديه تحدي اقتصادي كبير يصعب عليه مواجهته، حتى أن هناك مؤشر حتى لفت نظرنا، اسم هذا المؤشر هو مؤشر البؤس. يعني عادة هناك المؤشرات في الدول تسمى بمؤشرات الفقر، لاحظت أنها في إيران تتحدث عن أو تسميه مؤشر البؤس. هذا المؤشر تتدخل فيه قياسات للحالة النفسية مع التضخم الذي أصاب البلاد، بلغ 91.1%، وهذا مستوى لم تشهده إيران على الإطلاق. البؤس هذا لا يتعلق بالوضع الاقتصادي فقط وفقا لما فهمته، ولكن أيضا بالبعد الاجتماعي. إلى أي مدى يمكن أن يولد هذا انفجارا اجتماعيا؟
1: نعم، يعني مؤشر بؤس جدا كبير لأسباب عدة، لأن هناك يعني ضغوط جدا كبيرة على المواطن في الداخل الإيراني. خذي مثالا، قبل يعني الحصار البحري كانت الحاوية تأتي من الصين، نقلها وحملها يكلف $3,000. الآن من خلال المسار البري وعبر باكستان تأتي تكلف $12,000 لكل حاوية، هذا فقط حملها ونقلها. ناهيك عن شحة العملة الصعبة في الداخل الإيراني، تدني الأجور في الداخل الإيراني. الآن منظومة الصناعة والإنتاج في الداخل الإيراني أصبح منهارا لأسباب عدة ومختلفة، ليس فقط من ناحية يعني الضربات العسكرية التي وجهت إلى هذه المنشآت والمؤسسات، لكن هناك أزمة كهرباء أيضا، أزمة طاقة في الداخل الإيراني، أزمة غاز أيضا في الداخل الإيراني. هناك
0: لكن يبدو أنه يدرك ذلك، لأن كما ذكرت حضرتك هو يحاول أن يعالج ذلك بقيادات عسكرية تستطيع السيطرة على المشهد اجتماعيا. يعني عودة حسين طائب تحديدا تبدو رسالة عنيفة للغاية، لأن هذا الرجل تحديدا له تاريخ كبير في قمع التظاهرات والاحتجاجات في إيران.
1: بالتأكيد، ولكن ما قبل هذا الأمر أنا فقط أريد ألفت النظر بأنه اليوم محسن رضائي في أول لقاء له مع شخصية أجنبية التقى السفير الصيني في طهران، وأكد على ضرورة تفعيل الاتفاقية الاستراتيجية التي حتى الآن لا نعرف محتواها ويتبقى سرية. هذا فيه بعد اقتصادي جدا كبير، سيما وأن محسن رضا يصنف نفسه بأنه رجل اقتصاد قبل أن يكون عسكري وحتى

0: حتى أمني. وهذا يعكس يعني حجم الضغط في الداخل الإيراني على المجتمع وعلى المنظومة وعلى الدولة بشكل عام. ولكننا فيما يتعلق في طائب، نعم يعني يقدر أن هناك أكثر ما يقارب 20 إلى 25 مليون شخص في الداخل ينتسبون إلى منظمة البسيج، لأنه البسيج شبكة منتشرة في كل المؤسسات، الدوائر، حتى المدارس الإعدادية، الشركات الخاصة، الشركات العامة والحكومية، الجامعات، كل هذه فيها مؤسسات وفيها قواعد للبسيج. وبالنتيجة أن حسين طائب يعني كان له دور جدا كبير في، وحتى يوصف بأنه الثعلب الأمني، لأنه استطاع أن يحقق بعض الإنجازات حتى سابقا حينما كان على رأس منظمة الاستخبارات للحرس الثوري. يعني نتذكر روح الله زم المعارض الذي جلبه وأخذه هو أوصله، ويقال أنه كانت من استراتيجيتي وخطتي على الصعيد الداخلي.
1: طيب احنا نحن حاولنا أيضا أن ننظر إلى محسن رضائي تحديدا نركز عليه، لأن له تأثير كبير للغاية على مجتبى خامنئي وبالتالي على صناعة القرار في إيران. بالعودة إلى تصريحات عديدة له، وتحديدا في عام 2012 قال مثلا في حديث له أمام مجموعة من الطلاب الإيرانيين المؤيدين للحكومة في لندن، هو سئل كيف سترد إيران في حال تعرضت لهجوم من إسرائيل، قال سيكون هناك ما لا يقل عن 10,000 ضحية في إسرائيل. ولكن حينما سئل عن مسألة مدى مرونة إيران في التخلي عن القدرات النووية الإيرانية، أبدى قدرا من المرونة وقال أنه يمكن التعامل مع هذا الأمر. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لفهم شخصية محسن رضا؟
0: أستاذ رشا، أنا أعتقد بأن صحيح هؤلاء الأفراد هم متشددون وعينهم مجتبى خامنئي ولن ينحصر عندهم. يعني الآن نحن سمعنا أنه عين أيضا فروزاندا وعين مخبر في ما يسمى مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهؤلاء كلهم يعني اثنانهم عسكريين، وسبق وأن فروزاندا كان قائدا لمقر رمضان لفترة زمنية، وهم أذرع اقتصادية وأمنية في كانوا للمرشد الراحل علي خامنئي. بالنتيجة بأنه أتصور صحيح أن هؤلاء الأفراد متشددين، ولكنما باعتقاد أن مجتبى خامنئي وضعهم كرسالة من خلالهم للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هذا لا يعني بأن إيران لا تحبذ ولا ترجح الخيار الدبلوماسي في هذه المرحلة.
1: طب لماذا يعطي انطباع أنه اختار قيادات عسكرية أكثر منها قيادات دينية؟ يعني التركيبة بهذا المشهد تبرز العسكريين أكثر ويتراجع الدينيين.
0: لا شك، أولا المؤسسة الدينية بشكل عام يعني وتأثيرها النفسي والروحي في الشارع الإيراني تقريبا ضعفت كثيرا، وحصل هناك نوع من التقابل لأنها فشلت كمنظومة دينية ولها دور جدا كبير. لكنما الآن البلاد في حرب، وبالنتيجة لا السياسي يستطيع أن يتحدث كثيرا ولا المرشد الروحي يستطيع أن يؤثر على مجتمع أساسا هو غاضب ورافض وتجاوز هذه
1: القبضة الأمنية، القبضة الأمنية والعسكرية.
0: بحاجة نعم. إلى القبضة الأمنية على الصعيد.
1: هذه كانت النقطة التي أجبت بها حضرتك تفسيرا رئيسيا. شكرا لك الدكتور جعفر الهاشمي الباحث المختص في الشأن الإيراني. هناك أسئلة مهمة مطروحة تحتاج إلى إجابة، هي طبعا مطروحة بشكل كبير في منطقتنا العربية، لكن الجديد أنها أصبحت مطروحة وبشدة داخل إسرائيل نفسها. هل تتبع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سياسة تهدف إلى انهيار السلطة الفلسطينية؟ هل تنفذ حكومة نتنياهو عملية ضم غير معلنة حتى اللحظة للضفة الغربية؟ الإجابة نعم. حركة السلام في إسرائيل التي ترصد وتتابع وفي تقرير لها استندت فيه إلى مراقبة فعلية ومستمرة على الأرض لكل التحركات والسياسات الإسرائيلية، وجدت أن هناك سياسة ممنهجة لإضعاف السلطة الفلسطينية اقتصاديا، سياسيا، جغرافيا، أمني. الحركة أوضحت في هذا التقرير المهم أيضا إلى أن هناك سلسلة من الخطوات اتخذت خلال العام الماضي لضم منطقتين ألف وباء. تعلمون طبعا أن هناك تقسيم وفقا لأصله للضفة الغربية، هناك تعمد إسرائيلي للسيطرة الكاملة على الضفة الغربية. الخطة

0: الإسرائيلية تبدو واضحة، لكن ما هو أوضح هو تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه. نستمع.
1: ما دمت رئيسا للوزراء فلن تقام دولة فلسطينية لا في غزة ولا في الضفة الغربية، ولن تكون هناك لا فتحستان ولا حمستان.
0: انضم إلينا من تل أبيب الكاتب الصحفي داني ستري نوفيتش، مرحبا بك معنا سيد داني. تابعنا يعني مقال مهم لحضرتك للغاية في هارتس، وكان من المفاجئ أن ما ذكرته في مقالك يشير إلى إدراك إسرائيلي داخلي لسياسة حكومة اليمين الإسرائيلي. هذا الإدراك الذي ذكرته حضرتك في نقاط معينة في هذا المقال، هل يعبر عن صوت حضرتك الشخصي ككاتب وسياسي، أم أنه يعبر عن رأي عام إسرائيلي؟
2: شكرا جزيلا لاستضافتي. أعتقد أنا لست سياسيا، أنا مجرد محلل، ولكن للأسف أنا لا أحمل الأنباء السارة فيما يخص السياسات الإسرائيلية. لن يحصل أي شيء إلى أن تكون هنالك الانتخابات، لن يكون هناك انسحاب لا من غزة ولبنان ولا سوريا، لأن بنجامين نتنياهو لا يستطيع أن يقول العالم أنه ينسحب، فلا شيء سيتغير فيما يخص المفاوضات مع الحكومة اللبنانية أو السورية أو حتى حماسي في غزة مع الوسطاء. ولكن المشكلة التي نواجهها في إسرائيل ليس فقط ما سيحصل في الأشهر الثلاثة القادمة، ولكن كما قلت لا شيء جيد. وحتى عندما نتابع من المفترض يأخذ مكان نتنياهو ليبرمان أو بنت، فهم يتبعون نفس النهج، فهذه المشكلة التي نواجهها. وبالنسبة لي السبب كتابة هذا المقال هو ضمان أن السكان الإسرائيليين لن ينخدعوا بالوعود، أي أن مثلا إسرائيل تنضم إلى الاتفاق الإبراهيمي أو الآيماك مع عدم تقديم أي شيء سياسيا فيما يخص المسألة أو القضية السياسية. هذا أمر في غاية الأهمية، والحرب في إيران عززت هذا المفهوم، فسيكون هناك مشاكل كبيرة جدا في إسرائيل، وليست مشكلة لبنانية أو سورية أو حتى في غزة. الهدف من كتابة المقال هو ضمان الجميع يدركوا بأن إسرائيل لا يمكن أن تكسب في كلتا الحالتين، لا يمكن يقولوا أنهم جزء من المنطقة ولا يفعلوا أي شيء إيجابي وبذل أي جهود. هذا ما كتبت عنه.
0: نعم، أنت كتبت تحديدا أنه لا يمكن لإسرائيل أن تضمن الانخراط داخل الإقليم إلا إذا اعترفت بشكل واضح بمسألة الدولة الفلسطينية. أنت حذرت في هذا المقال أنه إذا لم يحدث هذا فلن يحدث أي انخراط إقليمي مع إسرائيل. المهم أيضا هنا، هل يدرك الرأي العام الإسرائيلي أن هذا أيضا لن يدفعهم إلى الشعور بأي نوع من الأمان؟ لأن هو يسوق لهم أنه يحمي إسرائيل من المتطرفين في المنطقة، في حين أن أصلا جماعته وتركيبته اليمينية هي أكثر صورة للتطرف.
2: أنت محقة،
1: ولا أعتقد بأن الرأي العام يدرك ذلك، ولكن أشياء كثيرة تغيرت في إسرائيل بعد أحداث السابع من أكتوبر. الدفع تجاه السلام الاقتصادي لن يغير شيئا، بل ستزداد الأمور سوءا، وحان الوقت لاتخاذ القرار. وكما قلت للأسف لا أعتقد بأن غالبية السكان هنا يدركون ذلك، ولكن هذا هو دور القادة، أشخاص مثل نفتالي بنت يقول أنا ضد الدولة الفلسطينية ويجب أن نحتل غزة أو ما شابه، في نفس الوقت يناقشون الحاجة لإسرائيل للانضمام إلى الآيماك. هذا يخدع الجميع وحتى يخدع نفسه. فأنا أود أن أركز أنه من الواضح أن هنالك سبيل للاندماج، فقط إذا ما فعلت أو اتخذت إسرائيل الخطوات الضرورية فيما يخص القضية الفلسطينية، وهذا كله يصب في مصلحة إسرائيل إذا أردنا مستقبل آمن كدولة يهودية وديمقراطية مع أقلية مسلمة.
0: هذه الأصوات المتشددة والدعوات المتشددة سواء من نتنياهو أو حتى بدائله نفتالي بنت كما تقول، هل لها صدى في الشارع؟ لأن بصراحة شديدة الانطباع في منطقتنا

0: العربية أن المجتمع الإسرائيلي أصبح يسيطر عليه اليمين ودعوات وشعارات اليمين بشكل كبير، هل يمكن أن تقيم لي هذا موضوعيا؟
1: نعم، ومرة أخرى لا أحمل أنباء سارة. الرأي العام اتجه إلى اليمين، لا أحد يتحدث عن السلام ولا أحد يتحدث عن حل الدولتين. هناك مشكلة كبيرة لأنهم يظنون أننا نستطيع الاستمرار بهذه السلوكيات كما فعلنا في الماضي ولن يتغير شيء، ولكن مع التحدث مع أصدقائنا في أوروبا وأمريكا الأمور ستتغير بشكل كبير ضد إسرائيل. التطبيع مع المملكة العربية السعودية لن يتحقق ما لم نفعل خطوات جادة، وأنا لازلت أؤمن بغض النظر ما تؤمن به إسرائيل، مثلا التحالف بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية. هذا لا يذكر أي شيء عن التطبيع، هم فقط يدفعون لذلك لخلق الأوضاع. أعتقد بأن هذا سيكون كافيا للعودة للمفاوضات مع السعودية فيما يخص التطبيع. لا يوجد دعم كبير في إسرائيل وأنا متشائم من حصول ذلك، وبالتالي أنا أعمل
0: في المملكة العربية السعودية. واضح أنه مسألة الدولة الفلسطينية هي الخط الأحمر الأول الذي تم التأكيد عليه مرارا وتكرارا، لكن دعني أسألك عن شيء مهم. ألا يدرك القادة في إسرائيل تراجع صورة إسرائيل وتراجع الدعم الأمريكي لإسرائيل؟ لدينا استطلاع للرأي مفاجئ للغاية يمكن أن نطرحه عليك الآن. 80% من الأمريكيين لإسرائيل عام 2001 تغير بشكل كبير، لم يعد هناك أي دعم، أصبح هناك فقط 60% من البالغين الآن في الولايات المتحدة الأمريكية ينظرون نظرة سلبية للغاية تجاه إسرائيل، وهذا يعني أن هناك تحول كبير دخل حدث أيضا حتى في الدوائر الانتخابية المؤيدة لإسرائيل. هناك استطلاع رأي آخر أيضا أجري أظهر أن 70% من اليهود الأمريكيين نفسهم يعارضون تقديم مساعدات عسكرية ومالية غير مشروطة لإسرائيل. هو يفقد البيئة الحاضنة له في عاصمة القرار وهي واشنطن.
2: هذه مشكلة كبيرة بلا شك على مواجهتها، وأعتقد أن حرب ضد إيران لم تساعد في ذلك، لأن في واشنطن يظنون بأننا دفعنا ترامب تجاه هذه الحرب الفاشلة. هذه مشكلة كبيرة، والسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل ستتغير مهما كان الرئيس في البيت الأبيض، ما عاد هنالك دعم من قبل الحزبين لإسرائيل. مسألة هامة أود أن أذكرها هنا، إسرائيل حققت إنجازات بعد 7 أكتوبر، أضعافنا حزب الله وساعدنا في إطاحة بالأسد، ولكن دون النشاطات السياسية التي تكمل ذلك فهذه الأجنحة لن تقدم أي حلول.
0: لنتحدث بصراحة شديدة، كنت أعتقد لطالما وجد نتنياهو فلن يكون هناك أي حل أو حديث عن مسألة السلام. نستمع مع حضرتك لما قاله نتنياهو بنفسه فيما يتعلق بهذا الأمر، لأنه بصراحة شديدة يحمل مؤشر. يعني أنت كنت تقول لي أنك متشائم، أنا أكثر تشاؤما وفقا لهذه التصريحات. نستمع.
3: ما هي اتفاقية أوسلو؟ اتفاقية أوسلو التي وقعها الكنيست. سئلت قبل الانتخابات هل ستتصرف وفقا لها، فأجبت نعم بشرط المعاملة بالمثل والحد من الانسحابات. أفسر الاتفاقية بطريقة تمكنني من وقف هذا التسرع نحو الانسحابات إلى حدود عام 1967. لم يحدد أحد ما هي المواقع العسكرية. المواقع العسكرية المحددة كما قلت هي مناطق أمنية، بالنسبة لي غور الأردن موقع عسكري محدد.
0: هل سمعت إلى هذه التصريحات؟ بالتأكيد هذا شخص لا يؤمن بشيء غير التوسع، غير الاستيطان، غير الحرب، لا يؤمن بالسلام.
1: نعم،
2: أعتقد
1: أن نتنياهو يؤمن فقط بتعطيل أو تأجيل أوقات اتخاذ القرارات، ولا شيء يحصل في مخصص المضي قدما سواء المسار الفلسطيني أو اللبناني. لا أعتقد أن هذه الحكومة تحت نتنياهو ستدفع تجاه السلام. هو يريد التطبيع مع دول الخليج ولكنه غير مستعد لدفع الثمن. لدينا مشكلة كبيرة مع مصر والأردن فيما يخص علاقاتنا، فلا شك بأننا يجب أن نغير مسارنا من أجل التعزيز الموقف الإسرائيلي في المنطقة. لا نتنياهو ولا الأشخاص الذين ربما يستبدلونه يؤمنون بذلك أو يستطيعون خلق التغيير لتحسين أوضاع في الشرق الأوسط من أجل
0: ما هي فرص نتنياهو في الحرب في الانتخابات القادمة؟

0: Well, definitely the situation
1: لا شك بأن الوضع بالنسبة له معقد جدا، وكافة قطاعات الرأي ليست لديه القدرة على بناء ائتلاف. هو يحاول منع الطرف الآخر والمعارضة من الحصول على وحسن مقعدا لتغيير الحكومة. هو يحارب ذلك. ومرة أخرى الوضع يبدو مزريا، ولكن كما شاهدنا في الماضي بنجمن نتنياهو يستطيع العودة سياسيا ويستطيع قلب الأمور. الوضع ليس جيدا له، ولكن ربما يستطيع أن يفوز.
2: طيب، لدينا تصريح آخر ملفت بشكل كبير لنتنياهو حينما كان يتحدث عن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ترامب موجود وترامب قوي. هو يقول أنه يمكن أن يحرك كل شيء في أمريكا، أن إسرائيل تستطيع أن تحرك كل شيء في أمريكا كما تشاء. نستمع.
3: أمريكا شيء يمكن تحريكه بسهولة، تحريكه في الاتجاه الصحيح. لن يزعجنا الأمريكيون. لنفترض أن الأمريكيين سيقولون شيئا لنا ليقولوه، وماذا في ذلك؟ 80% من الأمريكيين يدعموننا.
2: هذا في الماضي، هو يتحدث عن الماضي. الصورة الحالية هل يدركها أم لا؟ لديه مشكلة كبيرة. حتى إذا أرادت إدارة ترامب دعمه لن تستطيع، لأن هناك رأي عام، حتى اليهود أنفسهم يرون أنه لا يجب تقديم مساعدات عسكرية بدون شروط لإسرائيل. صورة إسرائيل يعني تم تدميرها، أصبحت ملاحقة بشكل كبير، تعاني من أزمة أخلاقية كبيرة.
1: لا شك هنالك تغييرات، وكما نرى من الموضوع مع إيران، نتنياهو لا يقول أي شيء علنيا حول العودة إلى الحرب مع إيران، لأنه يدرك بأن الإحساس العام في أمريكا ضد هذه الحرب أو ضد إسرائيل ودفع أهل أمريكا للعودة إلى الحرب. هناك مسألة أخرى هامة، وهي أنني أعتقد بأنه إذا ما استغرق يوم أو شهر أو سنة أو 10 أعوام، فهذه السياسة الأمريكية تغير تجاه إسرائيل. بإمكان إسرائيل تأجيلها، لا أعرف إن كانت أن تغير المسار، ولكن نستطيع أن نغير الأمور بشكل إيجابي بدءا من غزة. علينا أن نغير صورة غزة، هي التي أثرت على صورة إسرائيل في العالم. هذا أول شيء يجب أن نقوم به. من دون ذلك لن يحصل أي تغيير، لا في أمريكا ولا أوروبا ولا الخليج ولا الشرق الأوسط بشكل عام.
2: شكرا لك الكاتب الصحفي من تل أبيب داني ستريندوفيتش على هذه المقابلة. الموعد الذي قطعه الزيدي على نفسه 30 سبتمبر، وهي المهلة الأخيرة التي أعلنها لتسليم السلاح. لكن هل سيستطيع أن يقوم بذلك؟ الرجل في مرحلة صعبة للغاية وفي مواجهة قاسية للغاية، سبقه فيها الكثير من رؤساء الحكومات العراقية. لكن الجديد هو التحدي الذي يواجهه بعد أن قطع هذا العهد على نفسه في قلب البيت الأبيض أمام الرئيس الأمريكي. هو من وضع هذا التاريخ تحديدا. دعونا نتوقف أمام الزيارة الجديدة التي قام بها إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس إلى بغداد، والتي التقى فيها وكان معداد بعدد من القادة، من قادة الحشد الشعبي والفصائل المسلحة. ماذا كانت نصيحة قاآني وفقا لمصادرنا؟ قاآني حذر قادة الفصائل من عدم الانجرار إلى أي مواجهة مباشرة مع القوات العراقية. قال لهم يجب ألا تكون هناك أي مواجهة مباشرة، تجنبوا أن تكون هناك مواجهة مع القوات العراقية. لكن في نفس الوقت الرجل كان يتحدث عن أنه لابد من الاحتفاظ بسلاح هذه الفصائل. تيجي إزاي؟ يعني إذا ما هو كده معناه أن الزيدي أمامه طريقين لا ثالث له. إما أن يواجه هذه الفصائل وينزع سلاحها عنوة، أو تقوم هذه الفصائل بتسليم سلاح. طيب، إذا قررت الفصائل أنها ستظل في متمسكة بخيارها وهو الاحتفاظ بالسلاح، إذا كانت هناك إرادة لدى الزيدي ليس أمامه سوى أن يقوم بمواجهة هذه الفصائل ونزع سلاحها بالقوة. فنصيحة قاآني الحقيقة تضع علامات استفهام كبرى. لا تواجهوا الحكومات العراقية لكن تمسكوا بالسلاح، لا تواجهوا القوات العراقية لكن لا تتخلوا عن السلاح. يعني كيف يمكن الاحتفاظ بالأمرين معا إلا إذا أعلن بذلك وفاة هذه الحكومة

0: حكومة الزايدي وقدرتها على تنفيذ الوعود التي قطعتها على نفسها. من بغداد ينضم إلينا رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية السيد عدنان السراج. مرحبا بك سيد عدنان. دعني أسألك السؤال الذي يتكرر في كل مرة، لماذا يزور قاآني بغداد؟ لماذا يلتقي قاآني بفصائل مسلحة ومنها الحشد الشعبي الذي هو من المفترض جزء من الحكومة العراقية في ناحية الترتيبات الأمنية؟ ألا يعد هذا انتهاكا صريحا؟ يعني ما معنى أن قائد فيلق القدس يلتقي بفصائل مسلحة داخل بغداد؟
1: نعم، شكرا على هذه الاستضافة، تحية لك ولمشاهديك الكرام. هذه الزيارة جاءت عقب زيارة وفد من الإطار التنسيقي برئاسة السيد هادي العامري إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولقاء بقادة الحرس الثوري وبالمسؤولين الإيرانيين حول مستقبل العلاقات بين إيران والعراق، حول مسألة تتعلق بوضع الفصائل في العراق ووضع حصر السلاح بيد الدولة، وأيضا مضيق هرمز وثلاث أمور أخرى تتعلق بالعلاقات المستقبلية بين العراق وإيران. أعتقد هذه الزيارة هدفها الأساسي يعني في تقديري هو في مسارين يعني يتداخل بعضها مع بعض الآخر، سياسي حكومي وهذا جانب، وأيضا أمني عسكري. الأمن العسكري سيد قلقاني يتمتع بإمكانيات، تعرفين الفصائل لها علاقات بالمشروع الإيراني وهي مرتبطة ارتباط وثيق بهذا المشروع، ولكن في نفس الوقت هي تدعي بأن المشروع العراقي يواجه نوع من الضغوط الأمريكية في مسألة حصر السلاح بيد الدولة، فلذلك ظهر هناك ثلاثة اتجاهات داخل هذه الفصائل.
0: اتجاه هيسألك سائل يا أستاذ عدنان،
1: اتجاه يريد تسليم
0: سلاحها. أستاذ عدنان، وهو ماله يعني بالتعبير الشائع، يعني ما علاقة قاآني وهو قائد لفيلق القدس في إيران بفصائل تعيش على أرض الدولة العراقية؟ هو هنا يقوم يعني نفهم أن يذهب مثلا حتى لا يعني هي حتى لو قابل وزير الدفاع العراقي، هو ما علاقته أصلا بالمسألة؟
1: سيدي العزيز، اليوم
0: يعني هذا من وجهة نظر البعض عدم احترام لسيادة العراق.
1: لا، هذا ليس كذلك. يعني اليوم نحن نستقبل مدير مخابرات السعودية ونستقبل مدير مخابرات تركيا ونستقبل
0: مدير المخابرات السعودية ومدير المخابرات التركية بيروحوا يلتقوا بفصائل مسلحة عندكم في العراق؟
1: نعم، ممكن في حالة إذا أكو حاجة يلتقي المخابرات التركية، يلتقي بي يعني القادة التركمان والسنة وينسق معهم الكثير من الأمور، كذلك الإمارات يعمل ذلك. أقول اليوم إذا كان
0: لا وضح لي دي، معلش يعني لا معلش يا دكتور، ثانية واحدة. إيران لها فصائل مسلحة في العراق صح؟ يجي قاآني ويقابل هذه الفصائل، وفي دول أخرى يا سيد عدنان بس ثانية واحدة، في دول أخرى ليها فصائل مسلحة وبتيجي تقابل الفصائل وقادتها على أرض بغداد يا دكتور؟
1: اولا شوفي سيد عزيز، الفصائل العراقيه هي عراقيه وليس ايرانيه، ولكن مشروعها يتناغم مع المشروع الايراني وايران تدعم هذه الفصائل.
0: يبقى الفصائل العراقيه اذا كانت عراقيه تسمع كلام الحكومه العراقيه مش تسمع كلام قآني، هذا الذي يتحدث عنه الكثيرون.
1: لا بالتأكيد، شوفي بالتأكيد اليوم العلاقات المتداخلة، أنا قلت لك علاقات متداخلة لا يمكن لأحد أن يفصل بعضها عن بعض الآخر. اليوم الفصائل تعاني من تشتت في المواقف، لذلك هذه الزيارة بالنسبة للعراق تعتبر زيارة رسمية، زيارة جيدة. وحسب ما
0: أنا نفسي أشوف لقاءني صورة مع مسؤول حكومي رسمي موفقة. طلع لي صورة يا دكتور مع مسؤول عراقي رسمي.
1: سيدتي رشا،
0: خليه التقى وزير الدفاع، اشوف صورته مع وزير الدفاع. يا دكتور ارجوك، اما دوله او لا دوله، اما حكومه او لا حكومه.
1: ست رشا خلينا نتكلم، يعني انت هذا رايك ولكن اسمعي رايي. احنا في العراق
0: انا لا اعبر عن رايي، اعبر عن رايي غالبيه العراقيين.
1: اخذي رايي لعد انت اخذي راي لعدي، تبي حاله اخذي راي العراقيين وراي، انا محلل، احلل الوضع من خلال معلومات وليس من خلال اجتهادات شخصيه وكما يتصور الاخرون. انا اخذ معلومات دقيقه، والسيد اسماعيل قهاني مرحب به كضيف ودخل بشكل رسمي ولن يدخل سرا. ممكن اي زيارات، كثير من المسؤولين الامريكان يدخلون ويخرجون ما حد ما يعلم بهم، يعني من دخل توم باراك قبل حوالي اسبوع مع من التقى ومع من صرح ومع من، وقالوا جاء بقائمه يمنع فيها الكثير من العراقيين للوصول الى رئاسة الوزراء او نائب رئيس الوزراء. يعني من تكلم عن هذا الموضوع؟
0: هو لازم الناس تتكلم يا دكتور،
1: تبقى ضمن
0: بما فيهم
1: الدوله
0: اي حد ينتهك سياسه

0: نتيجة.
1: احنا اليوم مش معايا القرآن يضيف ورحب به
2: ليس وليس من حقه لا امريكان ولا عرب ولا اتراك
1: هذا
2: ولا
1: ليس سيادة العراق. هي الدولة سترشا لسنا نحن هنا نقيم عمل الدولة، الدولة هي اللي تقرر من تستقبل ومن تهدد.

0: إلى حرب لا طاقة لها، هذا عمل جيد
1: عظيم. قطر خير.
0: واحد الفصائل
1: ماذا قال بعد الفصائل
0: وحصل السلاح، هذا أمر جيد.
1: ماذا كانت تنسيق العلاقات في وظيفة
0: خمس العراق طلب عفوا.
1: أنت قلت أن لدي معلومات. ماذا قال قاآني؟ ماذا
0: ما كان؟
1: طيب أكمل بس. نصيحة قاآني للفصائل المسلحة قال لهم بشكل واضح استمعوا إلى قرار قادتكم في الحكومة وسلموا السلاح. هل هكذا كانت النصيحة؟
0: لا، ليس سلموا السلاح، قال حافظوا على جهوزيتكم وهناك نقاش على احتمالين لتسليم الأسلحة، أما تسليمها للحشد الشعبي أو بوضع أمانة عند جهة معينة حكومية في داخل معسكرات معينة. هذا اتفاق صار
1: يعني بيحرض على الدولة، بيحرض على قرار رئيس الحكومة لأن تسليم السلاح،
0: وحتى تركيا، حتى تركيا تدخلت والعراق رفض هذا.
1: يا دكتور
0: شوف سيد عزيز، حتى تركيا تدخلت
1: بيحرض على قرار رئيس
0: السلاح إلى إيران،
1: بيحرض على قرار رئيس الحكومة عن رئيس الحكومة يقول تسليم السلاح، هو يقول لا حافظوا على جاهزيتهم ولا تسلموا السلاح للحكومة ويمكن أن تسلموه مش عارفة للحشد الشعبي اللي هو
0: عزيزي. هذا الجاهزية ليس ضد الحكومة ست رشا، لا تحرفين الكلام اليوم.
1: لا لا أعرف، أنا أقول ما تقوله حضرتك يا دكتور عدنان،
0: يجب أن يفهم.
1: أنا سألت حضرتك ما هي نصيحتك؟
0: هو لا يفرض شروط، هو أنت مساعد تداخل في المعاني، بس اسمحي لي أنت قاعد تسمحي لي أن أكمل فكرة.
1: تفضل.
0: يعني
1: تفضل
0: اليوم إذا بهالشكل هذا ما راح اقدر اوصل ولا اقدر اوضح اي شيء.
1: تفضل.
0: ربكتيني بالكثير من الامور، صار في نوع من التداخل. اذا عندك معلومات اعطينيها وخلينا نناقشها، احنا نقول ايه صح او غلط، احنا نفهمها بهذا الشكل.
1: انا بناقش المعلومات اللي حضرتك قلتها يا دكتور،
0: معناها ضد الدوله.
1: يا دكتور انا بناقش المعلومات اللي
0: حضرتك ليس ضد الدوله اليوم اللي يقول لهم
1: لهم ايه؟
0: اولا هو طلب توحد الفصائل وعدم فرقتهم.
1: تمام
0: سيد عزيزي، اليوم أنا اللي بتكلم عن جهوزية الأسلحة ولا يفرض طريعة حصر السلاح، هذا الكلام ده تقوليها كلام عراقي بين الفصائل بين الاطار التنسيقي وبين الحكومة. كيف أين يذهب السلاح؟ قيل بأن السلاح يذهب إلى الحج الشعبي أو يسلم إلى جهة عسكرية بحيث يحفظ
1: وما
0: هناك.
1: وما علاقة قائني بالموضوع؟
0: اتفاق بي يعني نرجع لنفس النقطة في المنطقة.
1: نرجع لنفس النقطة، ما علاقة قائني بالموضوع؟
0: جاوبتك على انه قاني لن يقول حافظوا على سلاحكم، لو قال حافظ على سلاحكم كان تعارض مع راي الاطار التنسيقي اللي ذهب هناك.
1: قال ايه طيب؟ قال ايه؟
0: بالتاكيد اليوم القرار بهذا الشكل، قال حافظ على جهوزيتكم القتاليه، يعني بمعنى ليس بمشروعهم وليس ضد الحكومه ومنع، قال اي احنا لا ندعم ولا نقبل ولا نوافق على اي
1: يعني ايه جاهزيه قتاليه يا دكتور؟ يعني ايه يا دكتور جاهزيه قتاليه؟ يعني حمل سلاح يا دكتور، ممكن تقول لي يعني ايه جاهزيه قتاليه؟ يعني حمل سلاح.
0: لا سيدة عزيزة،
1: وانا قتل وانا مع نفسي كده من غير سلاح.
0: لا سيدة عزيزة، الجاهزية ليست جاهزية العسكر سيد عزيز، ليست أيوه؟ جاهزية مواجهة الدولة، هناك مشروع يتكلم عن العلاقات في مستقبل الوضع في المنطقة ويتكلم بهذا.
1: طيب الحكم للمشاهد
0: بشكل عام الحكومة.
1: شكرا يا دكتور.
0: هذه الزيارة
1: نورتنا.
0: الأمر الثاني تكلمنا عن بضيق هرمز،
1: نورتنا يا دكتور وشكرا لتحملك أسئلتي المتاحقة لأن الوقت ضيق الأستاذ.
0: لا عفوا بالعكس طبيعي، ولكن أنت لازم هم تسمعين الفكرة، يعني أنا ما أريد أشرح.
1: شكرا لك يا دكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية
0: على الطريقة. شكرا.
1: نذهب إلى الملف السوري. الداخلية السورية أعلنت أنها قامت باحتواء أحداث الشغب في عين العرب في شمال شرق سوريا، لكن محافظة الحسكة ما زالت بعيدة للغاية عن كل هذا الأمر، بل بالعكس هناك توترات متصاعدة. القصة بدأت إزاي؟ القصة بدأت حينما تمت مشاجرة وقعت في منطقة رأس العين بين عائلات كردية مهجرة عادت إلى المدينة وبعض السكان المقيمين في المدينة. يبدو أن السكان رفضوا عودة هذه العائلات الكردية المهجرة. يقولون هؤلاء من يتبنون الدفاع عن وجهة نظر الدولة، يقولون أنه كان يجب عدم دخول هذه العائلات إلا بتنسيق مع الدولة، في حين هناك رواية مغيرة تماما لقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والذي أكد في تصريحات واضحة أن عودة العائلات الكردية إلى رأس العين تمت بالفعل مع التنسيق مع الدولة السورية. طب إذا كان هذا التنسيق قد تم، كيف انفلت المشهد إلى هذه الصورة؟ هناك سؤال رئيسي، أليس من حق العائلات الكردية أن تعود إلى هذه المناطق؟ من حقه. هل من حق الدولة السورية أن يتم ترتيب هذا الأمر حتى تكون هناك احترازات أمنية لعدم وقوع مثل هذه الاشتباكات؟ كان من المفترض أن يكون هذا الأمر موجود أيضا. لكن المشكلة الكبيرة

0: زايد مع إعلان حالة النفير العام في المحافظة من قبل القبائل والعشائر العربية التي بدأت تتحرك تحت مبدأ أساسي ليس للهجوم على أحد، أو ما نقوم به ليس للهجوم على أحد، بل هو رد على أي اعتداء تقوم به هذه العناصر الثورية. لكن الاعتداء وقع؟ نعم وقع الاعتداء. في الحسكة أيضا كان هناك هذا التصاعد الذي يعد اختبارا جديدا لمدى قدرة الدولة وأجهزتها مع قوات سوريا الديمقراطية على تحقيق النموذج المتعلق بالاندماج. من الحسكة ينضم إلينا الشيخ أحمد حماد الأسعد الملحم، شيخ قبيلة الجبور. مرحبا بك معنا شيخ أحمد. ما الذي يحدث شيخ أحمد؟ أنت في الداخل وتشاهد هذا المشهد، وهناك روايات من الأكراد تقول أن القبائل تصاعد ضد هؤلاء الأكراد وضد أسرهم التي عادت إلى الحسكة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر لك أختي الكريمة وللمشاهدين. أولا ذكرت بالمقدمة أنه في إعلان نفير من قبل القبائل، هذا الكلام غير دقيق. إحنا ما أعلننا نفير، بالعكس إحنا أعلننا دعونا إلى التهدئة. كنا طرف في الاتفاق الأخير الشفهي اللي جرى في مكتب السيد في مضافة المحافظة، كان حاضر السيد المحافظ ونائب السيد المحافظ ومدير الأمن ونائب مدير الأمن من أبناء الحسكة. القصة حدثت أنه أثناء عودة المهجرين، وكان 10 شهر هو موعد أنه قوافل تذهب وتعود إلى بيوتها في ريف رأس العين، يعني ما يذهبون للمدينة وإنما إلى الريف. المرحلة الأولى يعودون مهجرين الريف، وهذا تم فعلا وتم بالتنسيق ما بين قوات الأمن والأخوة المهجرين، وجوا فعلا ولقوا بيوتهم جاهزة وسكنوا فيها وأعطوهم بعض التعويضات، مبلغ مالي بسيط من أجل الحياة اليومية. بعض الأخوة من الأخوة الكرد العائدين، أنا نقول سوريين حتى، العائدين المهجرين إلى منطقة رأس العين من دون تنسيق مع السلطات الأمنية، 6 عوائل دخلت إلى مدينة رأس العين.
0: فدخلت ممنوع دخولهم رأس العين يا شيخ أحمد؟
1: لا مو ممنوع، لكن هؤلاء
0: حضرتك لسه قايل إن هم سوريين وهذه أرضهم وهذا وطنهم وهذه مدينتهم.
1: أنا ما قلت ممنوع أختي الكريمة، أنا ما قلت ممنوع، لكن الأمن في رأس العين أخلى البيوت في الريف في المرحلة الأولى. إحنا بيعندنا سكان جاءوا من بقية المحافظات وسكنوا في ريف رأس العين وفي مدينة رأس العين. المرحلة الأولى دخلوا، تم إخلاء بيوت الريف اللي ساكنين فيها المهجرين، وتم عودة الأخوة السوريين المهجرين وسكنوا في البيوت في الريف. المرحلة الثانية كانت تقضي بعودة الأخوة اللي سكان مدينة رأس العين في ريف وفي مدينة، ولكن هذه بالمرحلة الثانية، وهذه كانت تكون المفروض بعد بكرة. إحنا الاتفاق تم على أنه يكون 10 شهر في الريف.
0: طب من اعتدى على هذه الأسر؟ من الذي اعتدى؟ من الطرف الذي اعتدى على هذه الأسر حتى ولو دخلت مبكرا؟ من الذي اعتدى
1: عليه؟ أشرح لك بالتفصيل. دخلت 6 عوائل بسيارات محملة بالعفش وعادت مباشرة إلى البيوت من دون تنسيق أمني مع الأخوة، يعني هم خرجوا من الرتل ودخلوا المدينة. في العوائل هذه مكان بيوتها ساكنين أخوة مهجرين من بقية من غير محافظة. فعندما دخل صاحب البيت الأساسي وضرب الباب على الأخوة المقيمين، قالوا أنا صاحب البيت فأخرج من المنزل، أريد أدخل بيتي. فحدثت ملاسنات وحدثت يعني مشادة كلامية، تطورت أنه صار ضرب. طبعا إحنا ضد هذا الأمر، أنا ضد أي شخص يعود إلى بيته وإنسان يتهجم عليه، هذا حق وهذا بيته بغض النظر عن قوميته أو دينه أو أي
0: إثنين. عظيم، هذه وجهة نظر عاقلة، هذه وجهة نظر عاقلة.
1: هذه دائما كانت وجهة نظرنا، وإحنا أصدرنا بيانات، وحتى أنا تواصلت مع الأخ العميد سيادة العميد مروان العلي مدير الأمن في الحسكة ومع نائب السيد خلف أبو القاسم، ووضح الأمور بشكل كامل، وحتى طلبنا منهم إذا تحتاجون مساعدة إحنا جاهزين من أجل أن يكون في سلام في هذه المنطقة. فمباشرة الأخوة في قيادة الأمن طوقوا الموضوع وتم اعتقال المعتدين على الأخوة.

0: كرد السوريين اعتقلوا 5 أشخاص. نعم نعم أختي الكريمة، أنا لدي معلومات دقيقة لأني بتواصل بالدقيقة مع قيادات الأمن. تم اعتقالهم وحاليهم هم مدعين في السجن، تم معالجة الأخوة المضررين وتم احتواء الموضوع، والحمد لله رب العالمين الأمور سارت بشكل طبيعي. طبعا في شغلة أنه نائب
1: لا، هو الأمور ما صارتش بشكل طبيعي يا شيخ أحمد يمكن دلوقتي، لكن مشهد لكن ما حدث كان مرعب للغاية، كانت هناك اعتداءات
0: طبعا
1: على
0: أختي الكريمة. لكن بنفس الوقت لو سمحتي أنا قلت لك الأخوة هذول 6 عوائل خرجوا من الموكب،
1: والله يعني حتى لو عائلة واحدة يا شيخ أحمد ما حضرتك لسه قايل دلوقتي حتى ولو عائلة واحدة لا يجب الاعتداء على أي مواطن سوري لدخوله بيته.
0: احنا ضد هذا الأمر أختي الكريمة، احنا ضد هذا الأمر. وأنا خبرت كلمت مدير الأمن في المنطقة وقال لي شيخ راح نعتقل، وفعلا اعتقلوا 5 من المتسببين بالأضرار.
1: طب هل هدأت الأمور الآن يا شيخ أحمد؟
0: نعم هدأت الأمور أختي الكريمة، الحسكة هادئة، القامشلي هادئة، رأس العين هادئة. وفي شيء لازم تعرفونه أنه كذلك ردة الفعل من قبل الشبيبة الثورية تجاه سكان محافظة الحسكة وحتى تجاه قوات الأمن هذه العملية غير صحيحة. يعني إحنا ما يصير إذا في جهة أخطأت الجهة الثانية كذلك تخطئ.
1: ودول اللي انتوا اعلنتوا عليهم النفير اللي هم الشبيبه الثوريه، لان ده اللي تناقلته. اقول لحضرتك بس النفير دي كلمه استخدمت في الاعلام السوري، يعني قيل ان القبائل اعلنت النفير، هذا عنوان في وسائل الاعلام السوريه.
0: لا هذا انا ما شفت وسائل الاعلام السوريه حتى اكون صادق معك،
1: انا شفتها
0: انه اعلنت نفير، لكن انا اتكلم باسم خاصه قبائل الجزيره، قبائل الثوره وحتى القبائل الاخرى، وانا مخول منهم بهذا الامر. نحن لم نعلن النفير ونرفض هذا الامر رفض قاطع.
1: اشكرك على هذا الطرح ونتمنى ان تهدى الامور. الشيخ احمد حماد الاسعد الملحم شيخ قبيله الجبور، شكرا لك. إجاك الدور يا دكتور، كانت هذه الجملة التي كتبها طفل سوري صغير وقتها تقريبا طفل معاوية عام 2011 على حائط بمحافظة درعا. هذه الجملة التي كانت وفقا لتحليلات عديدة هي السبب في شرارة الثورة السورية. اليوم يشاهد هذا الشاب بقى وليس الطفل، كان نتحدث عن 2011 الآن 2026، يشاهد هذا الطفل معاوية اليوم أحكام الإعدام ويقف أمام حكم تاريخي بحق من تسبب باعتقاله وتعذيبه وهو عاطف نجيب، بالإضافة إلى بشار وعائلته. إلى اللقاء.

0: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
1: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
2: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
1: هل كان عدواً أم صديقاً للإنجليز؟
2: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله.

0: قالوا فيها. يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم أزهري والمدني والحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
1: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

الأخبار من العربية، أهلا بكم. أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا بنظيره التركي هاكان فادن، بحث خلاله مستجدات الأوضاع في المنطقة ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد بما يضمن أمن الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر وحرية الملاحة فيهما، وبما يسهم أيضا في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. أعلن الجيش الأمريكي تعطيل نظام التوجيه في السفينة فيلا نوفا التي ترفع علم بنما التي حاولت كسر الحصار الأمريكي على إيران. وأوضح بيان للقيادة المركزية الأمريكية أن مروحية أطلقت صاروخين من طراز هيلفير على غرفة المحركات للسفينة بعد أن تم تجاهل من قبل طاقمها لتحذيرات متكررة من القوات الأمريكية. أضاف البيان أيضا أن السفينة لم تعد تتجه إلى إيران، مشيرا إلى أنه غير مسار 55 سفينة منذ إعداد فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعادة مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقا للدستور وأن يتم إعداده في أسرع وقت. وشدد زيدي على أن السلاح المنفلت هو أخطر ما يهدد الدولة حاليا، كونه يقوض سلطة القانون ويضعف هيبة المؤسسات الأمنية، مذكرا بأهمية تعزيز مكانة الدولة بسيادتها وهيبتها ومؤسساتها الدستورية وتعظيم قدرات المؤسسة العسكرية لضمان الاستقرار الداخلي. أفاد مصدر بوزارة الدفاع السورية للعربية بمقتل جنديين سوريين وإصابة اثنين آخرين خلال هجوم على مقر للجيش السوري بريف القامشلي. المصدر أوضح أن الضحايا هما من لواء القامشلي الذي انضم حديثا إلى

0: وزارة الدفاع السورية وهم من عناصر قصد السابقين، مشددا على أن عمليات ملاحقة للمتورطين متواصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم. اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة استهداف المنشآت النفطية والصناعية بالطائرات المسيرة جريمة خطيرة وتصعيد لن يمر دون رد وفق تعبيره، مضيفا أن الجهات المختصة فتحت تحقيق لتحديد مصدر الهجوم، وكشف المسؤولون بشكل واضح عن هذا الأمر. من جهتها أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنه تمت السيطرة على الحرائق التي اندلعت الأيام الماضية نتيجة الهجوم. والزميل عبد الله الدرويش يلتقي معكم بعد قليل في ساعة رياضية مميزة على شاشة العربية، ابقوا معه.
1: السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية، والبداية مع العناوين. الاتحاد السعودي يكتسح الجزيرة الإماراتي برباعية ويتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة. الدوري العراقي يواجه مصاعب جهوزية ملاعب كرة القدم. ترامب يدافع عن إنفانتينو ويعتبر رحيله خطأ فادحا إن حدث. باريس سان جيرمان يواجه أستون فيلا في كأس السوبر الأوروبية. الصومالي عمر عرتن يقود السوبر الأوروبي بعد صدمة المونديال. مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة المغربي الشاب أيوب بوعدي.

حياكم الله. تأهل فريق الاتحاد السعودي لدوري المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه العريض على مضيفه الجزيرة الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف. وافتتح الاتحاد رباعيته عبر لاعبه الهولندي ستيفن بيرغوين في الدقيقة 12، ثم عاد وأضاف الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 38. وفي الشوط الثاني عزز الاتحاد تقدمه بهدف ثالث عبر حسام عوار في الدقيقة 54، فيما سجل مروان الصحفي الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 69. سجل الجزيرة هدفا شرفيا بواسطة سيمون بايزا في الدقيقة 8. بهذا يصبح الاتحاد خامس فريق سعودي يشارك في البطولة إلى جانب النصر والهلال والأهلي والقادسية.

0: ومعنا هنا في الاستوديو اللاعب الدولي السابق عبد عطيف، حياك الله كابتن عبدو. يعني فوز عريض للاتحاد بأربعة أهداف لهدف على فريق الجزيرة، توقعت هذا السيناريو من الاتحاد؟
1: أولا نبارك للاتحادين وجمهور الاتحاد، صراحة تفاجأت واستمتعت. يعني أنت أمس ذكرنا أن المباراة في أول الموسم وصعوبة البدايات، وتبدأ ببطولة كبيرة ومباراة رسمية وخارج أرضك، لكن استمتعت صراحة. يمكن بدأ الاتحاد شوي، يعني تعرف جس نبض مع الجزيرة، الفريقين تغيروا أو غيروا كثير من من من من أسماء وكذا، فما كانوا معروفين بهم كأسماء معروفة، لكن كأساليب مدربين جدد ومع يعني معرفتنا الكبيرة بكوزمين، لكن أعتقد أنه في سنك تفوق كبير. ليش اليوم نتكلم بشكل عام مجمل بعيدا عن النتيجة؟ الأسلوب والطريقة اللي لعب فيها صراحة كانت بالنسبة لي

0: مع قلة الإمكانيات أو الحلول، لكنه وجد التوليف المناسبة، الطريقة المناسبة، أسلوب اللعب الممتاز. يعني عملية الضغط العالي من زمان ما شفت الاتحاد بهذه الطريقة في عملية الضغط العالي، وهذه كانت إحدى نعتقد الأسباب أو المفاتيح اللي خلته يكون هو أو علو كعبه في المباراة صراحة. في بعض يعني خلينا نقول بعض، وهذا طبيعي ترى، أنت نرجع نتكلم في بعض بداية الموسم كذا في بعض يعني خلينا نقول الهفوات أو كذا، لكن لسه المشوار صحيح. طويل. استبشرنا خير إن شاء الله الاتحاد يكون أيضا فريق ثقيل كما عاهدناه في الدوري، وهذا مؤشر جميل. الأجمل اليوم وجود لأول مرة 5 فرق سعودية في بطولة آسيوية واحدة، هذا مؤشر جدا جميل. أيضا وصلنا للقناعة أنا أعتقد مع احترام الكبير لفرق غرب آسيا، الفرق السعودية ابتعد كثير،
1: ابتعدت كبيرة،
0: أصبحت بعيدة جدا يعني مع احترام الكبير لهم، لكن ابتعدت بشكل كبير، يمكن فريق أو فريقين فقط بقوا ينافسون.
1: عبدو، إدارة المباراة خلال أحداثها، تفوق فيه الاتحاد على الجزيرة؟ يعني فعلا تمكن وسيطر وأحكم قبضته على كل تفاصيلها؟
0: هو في البداية قلت لك بدأ بموضوع يعني جسنا، لأنه تعرف أنت تلعب في خارج أرضك وأمام فريق ليس بالسهل. فبعد ما مع مرور الوقت بدأت تتضح الفوارق، هنا بدأ يفرض سيطرته. وقلت لك الجميل جدا أنه يعني واحدة من الأشياء اللي عجبتني في سينك اليوم، رجعوا لعوار لمركز 8. إحنا حسام عرفناه دائما يا 10 يا يودونه أحيانا كطرف أيمن أو كطرف أيسر كجناح، اليوم لا، أعادوا في رقم 8. قدم مباراة كبيرة، يعني كان يعني 8 وتجدوا مثلا في الهدف الأول حق برقوين تجدوا داخل 18 مع النصيري ومع برقوين، هذه الزيادة اللي عملها مع أنه مش 10، إحنا ما نتكلم عن رقم 10، نتكلم عن لاعب رقم 8. هذه الأشياء اليوم أنا أعتقد أنه هذا إبداع مدرب، وعنده أنا أعتقد الحس الهجومي وعدم الخوف. يعني بعد قلت لك بعد 5 دقائق أو 10 دقائق عدم الخوف، حسام عوار 8 بوكس تو بوكس يبني اللعب، يعني كان أنا أعطاني اليوم توليفة جديدة لحسام، يعني تركيبة جديدة لحسام أنا عكست على أداء الاتحاد. يعني
1: كان دوره محوري في الفريق
0: جدا جدا في الاستحواذ، في البناء، في الصعود بالكره، وايضا الزياده العدديه، ايضا يكفي انه ايضا سجل، وهذا جدا. فهنا تبدا نظره المدرب ومعرفته بخصائص وامكانيات اللاعبين.
1: دائما المباراه الاولى لاي مدرب يعني لا تكفي ان تعطيك انطباع واضح،
0: صحيح.
1: لكن هذه المباراه الحاسمه قدرت تقدم لنا يانز فاسينغ مدرب الاتحاد بشكل يعطينا انطباع عنها او لا؟
0: انا اعطتني واحده من فكرتين واضحه بالنسبه لي مع فيسينغ. الاولى عمليه الضغط العالي والضغط العكسي، هذه واضحه جدا. الثانيه اللي هي خلينا نتكلم عليها اللي هي عمليه البناء، يعني وجود لعيبه جيدين في مرحله البناء، ومع يعني اعتماد على ظهير ليس بالهجوم الكبير وظهير يفتح فيه اللي هو عبدي بشكل كبير. هنا بدت لي انه فاهم جدا او عارف امكانيات كل فرد على حدة. يعني اليوم أنا أعرف مثلا الظهير الأيمن مش عنده النزعة الهجومية، حليته بمدافع وضعته على المكان هذا وعطيت الحرية للظهير الثاني. أيضا أعطيت دور كبير لديابي ومعرفته أنه قوي جدا في المرتدات، وبالتالي ما أعطيته مهام كثيرة في الرجوع للخلف. هنا تبدأ وضع حسام عوار، واضح انه يحب الناس اللعيبه في نص الملعب تكون تسيطر على وسط الملعب وتعمل صحيح. القياده وتعمل عمليه الضغط وما الى ذلك. هذه كلها اعطتني انه يعني مبدئيا هو طبعا هو حكم، ما نبغى نستعجل في الاحكام،
1: حكم كامل صحيح،
0: لكن اعطتني بعض الافكار، اعطتني بعض يعني الاشياء اللي تدل على افكار المدرب واسلوبه.
1: ايضا اليوم من الوجوه الجديده في الاتحاد هو ديون لوبي لاعب الارتكاز، هل ادى دور لاعب ارتكاز بشكل جيد؟ يعني في كثير من اللقطات في بدايه المباراه كنا يعني ما نشوفها في الخانه اللي يطلب فيها كوره او في المكان اللي يطلب فيه كوره.
0: صح صح صحيح، ملاحظه جميله. اليوم في كره القدم للناس المدرستين انه يقولون المحور الدفاعي والمحور اللي يبني في او دائما، ولهم مسميين في الكره الايطاليه والله يعني تغيب عني اساميهم الان. هو يجمع الثنتين، يعني عنده ميزه قويه جدا من ناحيه البدنيه والمجهود الكبير وكذا، لكنه لما تكون الكره مع الاتحاد ايضا متمكن، يعني يعرف كيف يلعب تحت الضغط في المساحات الضيقه، يلعب كيف بين الخطوط، نظرته والخيار الاول دائما للامام. هذه مؤشرات تعطيك انك امان، وايضا ما شاء الله القوه البدنيه اللي عنده تساعد انه يحتفظ بالكره بشكل كبير ولا يخسرها في اي او في اكثر من المواقف. هذه اشياء كثيره نشوف مع صعوبة

0: الدوري ومع مرور الوقت، لكن مبدئيا انا اعطاني انطباع جدا جميل صراحه. جيد.
1: عبد العطيف اللاعب الدوري السابق كنت معنا، شكرا جزيلا لك. نتوقف مع فاصل مشاهدينا ثم نعود لنقول ايضا في هذه النشره: الدوري العراقي يواجه مصاعب جهوزيه ملاعب كره القدم، ترامب يدافع عن انفانتينو ويعتبر رحيله خطأ فادحا ان حدث.

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: ماذا عرضتم على ترابي كي يدخل معكم في السلطة؟
2: سيد محمد عثمان المرغني عمل اتفاق سري مع دكتور حسن الترابي، استلم أنت رئاسة الجمهورية والترابي يستلم رئاسة الوزارة.
1: شو سر العلاقة؟ ديناميكية العلاقة بين صادق المهدي وحسن الترابي؟
2: تقديرات كانت تقديرات خاطئة.
1: هو بسبب الترابي شخصيا؟
2: هذا هو التفكير اللي ذهب به للانقلاب، ينفذ القوانين والغرب سوف يذهب معه، يخضع الجنوب بالقوة.
1: كنت تتوقع أن ينقلب؟
3: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في ظل الضغوط المتصاعدة والمطالب برحيله عن رئاسة فيفا. وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال أن فيفا سيرتكب خطأ فادحا إذا فكر لأي سبب كان في استبدال إنفانتينو، واصفا إياه بالرائع. أضاف الرئيس الأمريكي أن إنفانتينو قاد كأس العالم الأخيرة إلى نجاح غير مسبوق، معتبرا أن رحيله سيجعل من الصعب تكرار مستوى النجاح والربحية الذي حققته البطولة. ويأتي دعم ترامب في وقت يواجه فيه إنفانتينو أزمة متصاعدة على خلفية مشروع فتح مسابقات فيفا أمام استثمارات القطاع الخاص قبل أن يتم التخلي عنه تحت وطأة المعارضة. ويتعارض موقف ترامب مع موقف الاتحاد الأمريكي لكرة القدم الذي انتقد إنفانتينو إلى جانب الاتحاد الكندي وعدد من اتحادات أمريكا الوسطى والكاريبي. وتصاعدت حالة الغضب داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم تجاه جياني إنفانتينو رئيس المنظمة العالمية، وسط انتقادات من موظفين داخليين لطريقة إدارته وقراراته الأخيرة، حيث نقلت صحيفة إل كونفيدنشيال الإسبانية عن مصادر داخل الاتحاد الدولي قولها إن حالة من الإحباط تسود بين الموظفين.

0: الطرفين، معتبرة أن تحركات إنفانتينو السياسية والتجارية أضرت بالعمل الذي يقومون به داخل المؤسسة. وجاءت الانتقادات بعد فشل مشروع بيع نحو 20% من الحقوق التجارية لفيفا لمستثمرين من القطاع الخاص، وهي الخطة التي قالت الصحيفة إنها جرت دون علم عدد من كبار المسؤولين المحيطين بإنفانتينو. وظهر حجم الانقسام مع استقالة المستشار المالي كارلوس كورديرو، فيما هاجم مدير العمليات في فيفا كيفن لامور رئيس الاتحاد بشكل مباشر، كما نأى مدير تطوير كرة القدم في فيفا أرسن فينجر بنفسه عن الخطة، مؤكدا أنه لم يكن على علم بها وأن التخلي عنها كان ضرورة مطلقة. من البطاقة الحمراء في المكتب الأبيض إلى أزمة بيع حقوق المونديال، علاقة إنفانتينو وترامب تتصدر المشهد الكروي من جديد.
1: البداية كانت ببطاقة حمراء، ففي عام 2018 دخل جياني إنفانتينو المكتب الأبيض والتقى دونالد ترامب وقدم له بطاقة حمراء ضخمة كهدية. يومها شرح رئيس فيفا للرئيس الأمريكي وظيفتها بطريقة مازحة بأن البطاقة تسمح لك بإخراج أي شخص تريد. ترامب أخذها ورفعها أمام الصحفيين وضحك الجميع. مشهد بدا وقتها عابرة، لكنه كان بداية علاقة ستكبر كثيراً خلال السنوات التالية وتنتقل من المكتب الأبيض إلى دافوس ومن اجتماعات السياسة إلى ملاعب كأس العالم. في عام 2000 وقف إنفانتينو في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وأشاد بترامب علناً، وذهب إلى تشبيه شخصيته بعقلية كبار الرياضيين. ومع اقتراب كأس العالم 2026 أصبح التقارب بين الرجلين أكثر وضوحاً، قبل أن يمنح إنفانتينو ترامب في ديسمبر 2025 النسخة الأولى من جائزة فيفا للسلام. ثم جاء المونديال وتكرر ظهور الرجلين معا في أبرز محطات البطولة، وصولا إلى المشهد الختامي في نيوجيرسي. ووسط كل هذه المشاهد عادت البطاقة الحمراء إلى قصة الرجلين بعد 8 سنوات، لكن هذه المرة لم تكن هدية ولا مسحة. فبعد طرد مهاجم المنتخب الأمريكي بالوغان، دخل ترامب على الخط واتصل بإنفانتينو مطالباً بمراجعة القرار قبل أن يعلق فيفا عقوبة الإيقاف، ويصبح بالوغان متاحاً للمشاركة من جديد. إلا أن المشهد تغير بالكامل بعد أسابيع فقط. إنفانتينو وجد نفسه أمام واحدة من أصعب أزماته منذ وصوله إلى رئاسة فيفا، بعد الكشف عن مشروع لبيع نحو 20% من الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. الخطة أثارت معارضة واسعة داخل فيفا وخارجه، وزادت حدتها مع تقارير كشفت أن مسؤولين كبار في الاتحاد لم يكونوا على علم بتفاصيلها قبل أن يتم التخلي عنها. ومع تصاعد الضغوط على إنفانتينو دخل ترامب على الخط. تقارير صحفية تحدثت بداية عن تواصل رئيس فيفا مع الإدارة الأمريكية قبل أن يتحول الدعم إلى موقف علني من الرئيس الأمريكي. ترامب كتب عبر تروث سوشال أن فيفا سترتكب ما أسماه بالخطأ الفادح إذا فكرت في استبدال إنفانتينو، ووصفه بالرائع، معتبراً أنه قاد كأس العالم الأخيرة إلى نجاح غير مسبوق، وأن تكرار المستوى نفسه من النجاح والربحية سيكون صعباً من دونه. لكن دعم ترامب لم يعكس موقفاً أمريكياً موحداً، فالاتحاد الأمريكي لكرة القدم كان في الجهة المقابلة إلى جانب الاتحاد الكندي وعدد من اتحادات أمريكا الوسطى والكاريبي التي انتقدت إنفانتينو في وقت أعلنت فيه اتحادات أخرى تمسكها باستمراره.
0: ومتابعة لهذه القضية معنا هنا في الاستوديو اللاعب الدولي السابق تركي العواد، حياك الله دكتور.
2: أهلا
0: دكتور. بداية يعني كل هذه التداعيات التي وصلت إليها الآن أزمة إنفانتينو، هل برأيك كان له دور في وصولها أم أن حملة الاتحاد الأوروبي فعلا تنجح وتتوسع يوما بعد يوم ضد إنفانتينو؟
2: أو طبعا لازم نأخذ الموضوع بأنه إنفانتينو أخطأ كثيرة في كأس العالم وقبل كأس العالم، وكان يتصرف وكأنها شركة عائلية، كأنه هو يملك هذه الشركة ويتصرف فيها بشكل كبير. وهذه مشكلة كبيرة، ترى رؤساء الاتحادات سواء كانت محلية زي الاتحاد السعودي عندك انتخابات، أو الاتحاد الآسيوي، أو الاتحاد

0: هذه في أي لعبة من الألعاب لازم تعرف من اللي أعطاه الشرعية. اللي أعطاه الشرعية هي الجمعية العمومية، هي الاتحادات الموجودة ل 211 دولة، هذه هي اللي أعطتها الشرعية. هو لما أخذ هذه الشرعية بدأ يتصرف وكأنه هو من يملك الاتحاد، بدأ يتخذ قرارات، وشفناه يتحدث عن 68 منتخب رغم أن تجربة 48 ما زلنا إلى الآن إحنا في طور تقييم ما بعد. المفروض أنك أنت تعطيها على الأقل وقت، يعني لما أنت تغير نظام لازم يستقر النظام، لازم يأخذ له وقت عشان تشوف أنت وين هو لا طاير يبغى يزيد إيش، هو يفكر في التسويق أكثر، بينما اللي لعبوا كرة قدم وحابين كرة القدم هم يفكرون في الإرث، يفكرون في كرة القدم كقيمة حقيقية معنوية غير مادية. هو ينظر لها على أنها مادية وينظر كم هذه البطولة بتجيب، كم التذاكر بتجيب، هو ينظر لها حسابيا لأنه ما لعب كرة قدم، ويعني ما اللعبة بالنسبة له هي فكرة مصدر رزق فقط، وهذه مشكلة كبيرة زين. لكن اللي صدمه طبعا هو مش قرار واحد، مش بس القرار الوحيد اللي هو والله اني ببيع بعض الاصول البطولات العالميه وبحولها الى يعني ملكيه خاصه وبسوي شركه خاصه، يعني كل هذه صحيح هذه مشكله كبيره هي اللي صار فيها المواجهه
1: هي القشه
0: ولا ايوه. لكن في مشاكل كثيره، اولا رفع الانديه ل 48 هو اتخذها، تكلم عن 68 كانه ما في مجلس اداره، هو عنده مكتب تنفيذي يعني صحيح. هذا موجود في الاتحاد الدولي، عنده جمعيه عموميه، لكنه ترك كل هذا. واعتقد انا انه الكرت حق بالوغان هو اللي كان فعلا الجن اللي ضرب يعني انفنتينو، لانه ما كان يعني اي واحد في فهم كره قدم يعرف انه هذا خطا كبير وتجاوز على القانون وتجاوز صحيح. عن النظام ولا وغير مسبوق. فلذلك اقول لك كثير من الاشياء تعرف القزاز لما تجي ضربه واحده ثم ضربتين ثم ثلاث ثم بعدين فجاه تقول والله شلون انكسر. لا هذه
1: تعتقد أن الاتحاد الأوروبي وجد مشروع بيع الحقوق يعني على طبق من ذهب حتى أكيد. فعلا يصعد اتجاه إنفانتينو.
0: هو يعني فكرة بيع الحقوق هي ليست فكرة يعني غريبة وليست فكرة جديدة، هذا طبيعي. الاتحادات بما فيها الاتحاد الأوروبي دائما يفكر في زيادة المداخيل، يفكر في الرعاة، يفكر في بيع البطولات وغيرها من الأشياء. ولكن هي الفكرة الأساسية أنه كثرة الخلافات مع إنفانتينو خلال الفترة الماضية، هذا جعل الأمور تتأزم وجعلهم حتى يفكرون أنه والله كأس العالم القادمة بيكون لنا موقف فيها، يعني بدأوا يصعدون عليه في أشياء أخرى غير لو أنه هذا المشروع كان لما هو اعتذر عن المشروع ووقفه كان انتهى الموضوع.
1: طيب دكتور وين شايف طريق القضية هذا إلى وين بيوصل؟ يعني هل فعلا هو يهدد ويحاصر إنفانتينو يوما بعد آخر حتى لو خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودعمه؟ هل هو فعلا يحاصر إنفانتينو أو أن اليوم يعني تغريدة أو رسالة ترامب من الممكن فعلا أنه تعيد النظر في الموقف ضد إنفانتينو؟
0: ما تعيد شيء، انا اعتقد انها تصعد الموضوع اكثر، لانه ترامب ليس الشخصيه المحبوبه بشكل كبير، وجزء من الازمه اصلا يعني إنفانتينو في امريكا مختلف عن إنفانتينو في قطر، يعني كان مسالم كان ممتاز كان مع الجميع، هو جاء في امريكا واصبح متسلط اكثر، واعتقد ان علاقته مع ترامب وعلاقته مع القيادات السياسيه في العالم كله جعله في وضع مختلف، وطلع جعله يعتقد انه اكبر من كره القدم وانه المفروض ما يعني ينسق مع الاخرين. فانا اتصور انه ترامب جزء من المشكله وليس جزء من الحل، هو يحاول انه يساعده بكل تاكيد لانه هو ينظر لها من منظور نجاح كاس العالم، فعلا كاس العالم نجح يعني احنا استمتعنا فيه 40 يوم كانت رائعه وجميله. ولكن هل اقيم على هذا الموضوع؟ لا، انا اعتقد الاتحاد اليوم الاوروبي وانضم للاتحاد الاسيوي وامريكا الشماليه والكونكاكاف وايضا الكاريبي، كل هذه ثلاث اتحادات قويه فيها عدد
1: صحيح.
0: كبير من
1: نقدر نقول انه ترامب مو ترامب إنفانتينو قبل كاس العالم 2026 مختلف عن بعد كاس العالم 2026. يعني هل إنفانتينو ما له إيجابيات طول الفترة من 2018 أو 19 أو 16 حينما استلم يعني رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم؟
0: لا رائع، هو تسويقيا ممتاز، لكن هذا مش
1: حتى في خدمة كرة القدم نتحدث
0: معلش صحيح، بس هذا مش تفكير رئيس الاتحاد، هذا رئيس التسويق قسم التسويق، هذا ممتاز انه يفكر بهذا الشكل ويجيب افكار جديده ويجيب كثير لكن كرئيس انا اعتقد انه فشل كقائد لاسباب كثيره. اول شيء انه يعني ما في وجود للحوكمة ولا للشفافية، هو قاعد يتخذ قرارات بدون ما يرجع للآخرين يتفاجئون فيها بالإعلام، وهذا غير جيد

0: ابدا. يعني لازم المكتب التنفيذي انت تطلع على كل شيء قبل يطلع، مو معقول يشوفونه في الاعلام.
1: صحيح.
0: يعني هذه غير جيده. هو تعامل كمدير للتسويق او كمدير التنفيذي اكثر منه تعامل كرئيس الاتحاد. يجب ان يكون قائد يجمع الجميع، دائما لازم ننسق معهم.
1: دكتور، سؤالي الاخير، هل موقف الاتحاد الاوروبي اذا هو موقف مبرر تجاه انفانتينو؟ وهل هذا الحشد الذي يبحث عنه الاتحاد الاوروبي ضد انفانتينو ايضا هو يعني خطوات مبررة برأيك؟
0: هي مبررة من جوانب، زي ما قلت لك أنا، أنه اتخذ قرارات أحادية من جانبه ما رجع لهم، فبكل تأكيد في كثير من الاتحادات تعتقد أنه هي تستحق أنها يكون لها رأي في كثير من المواضيع، وهو ما أخذ رأيهم. هذا جانب. لكن أيضا إحنا لازم نربط هذا الموضوع في الانتخابات القادمة للفيفا. هذه أيضا صراع انتخابات.
1: صحيح.
0: وكثير من الأشخاص يقولون والله إنفانتينو خلاص، إذا أخذ له فترة، هي فترة ثالثة أعتقد له، إذا أخذها بيكون يعني متجبر والله يعيننا عليه. إذا كان قبل الانتخابات، هو لو أخر ذا المشاريع لحد ما ينتخب، لكنه هو يعني أعتقد نتعامل بغطرسة أكثر من لازم مع الاتحادات، بالذات القارية. الاتحاد القارية يجب لأن عارف بالذات الاتحاد الأوروبي، نعرف 70% من دخله منهم.
1: صحيح.
0: والدخل الباقي من آسيا والرعاة، بالذات المملكة وقطر وعدد من دول الخليج العربي، فعلا كانت داعمة للاتحاد الدولي. لذلك احنا امام ازمه قد تتصاعد، ولكن هي ازمه بالنسبه لي هي ازمه انتخابيه اكثر منها ازمه حقيقيه.
1: شكرا جزيلا تركي العواد، كنت معنا هنا. شكرا دكتور.
0: شكرا.

0: تعيش كرة القدم العراقية أزمة ملاعب قبل بداية الموسم الجديد وسط جدل حول الجهات المسؤولة عنها. تفاصيل أكثر في تقرير مخلد محمد من بغداد.
1: مع اقتراب صافرة انطلاق منافسات دوري نجوم العراق، لا تبدو بعض الملاعب العراقية بمستوى الحدث الكروي المرتقب. تبرز مجددا مشكلة الجاهزية والصيانة وسط تساؤلات عن الجهة التي تتحمل مسؤولية إدارة هذه المنشآت الرياضية والحفاظ عليها.
2: الوزارة مع هذا تسعى لعودة الملاعب إلى إدارتها، ولكن يعني ننتظر توجيهات من الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات. كان هناك اجتماع وهناك قرارات ينتظر أن تصدر بعد أيام، أو صدرت هي ولكن لم تبلغ رسميا للوزارة. هناك إدارة مشتركة ستكون للمدن الرياضية مثل المدينة الرياضية في البصرة، المدينة ملعب كربلاء، الملاعب الأخرى، والملاعب الأخرى ستكون بين المحافظات وبين الأندية إدارتها في هذا الموسم. ومثل ما شفتوا أنه ملعب المدينة الرياضية في البصرة هو الوحيد بإشراف وزارة الشباب والرياضة، ولا يزال في يعني في أوج وجوده وتألقه، ومستعد أيضا لاستضافة مباريات الفرق العراقية في الأندية في منافسات الأندية الآسيوية المقبلة.
1: ملاعب يفترض أن تكون واجهة للكرة العراقية، لكنها تعاني في بعض الأحيان من الإهمال وتراجع مستوى الخدمات. فعلى سبيل المثال، حرم فريق القوة الجوية والطلبة من خوض مبارياتهما على ملعب المدينة خلال الجولات الثلاث الأولى بسبب عدم جاهزيته، فيما تتداخل مسؤوليات إدارات الأندية مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المشرفة على الملاعب، لتبقى مسألة الملكية والإدارة والصيانة محل جدل متكرر.
3: سؤال جميل جدا. كل ملاعب أرضيتها تعبانة، احنا نشوف مكان الجمهور والإضاءة والتصوير، وهاي عندنا الأرضية أهم، احترافين الأرضية أهم من اللاعبين أصلا. برأيي أنه عدم نجاح إدارة الملاعب أنه صارت بحقيبة الأندية. الأندية ما عاد هاي الإمكانية تصرف على ملاعب مو ملكها، ملك الخاص.
4: ملعب الشعب غير جاهز أكيد. صارت يمكن الموسم الماضي من ذيبة الملاعب إلى الأندية طلعت من وزارة الشباب، أعتقد كان يعني قرار خاطئ

0: انه تذهب هاي الانديه للملاعب. الانديه هي الانديه، انا وجهه نظر شخصيه، هي الانديه بعض الانديه انه ملاعبها ما تقدر تسوي لها ادامه. كيف ملاعب ملاعب دوليه 30 متفرج مثل ملعب الشعب ملعب المدينه، فاكيد هذا خطا ارتكب في الموسم الماضي اعطاء الملاعب الانديه. والوزاره ما اعرف يعني، انا وجهه نظري الشخصيه ان الوزاره ما كان الى اليد.
1: المشكله لا تتوقف عند ارضيه الملعب، فالمرافق الخدميه والمدرجات والمداخل والمنظومه الكهربائيه وغيرها من التفاصيل تشكل جزءا اساسيا من جاهزيه اي ملعب لاستقبال المباريات، فيما قد يؤدي تأخر أعمال الصيانة إلى نقل مباريات أو حرمان جماهير من متابعة فرقها على أرضها.
2: بين ملاعب تحتاج إلى صيانة وأخرى تنتظر حلولا إدارية واضحة، يبقى السؤال من يتحمل مسؤولية هذه المنشآت ومن يضع حدا لتداخل الصلاحيات بين الأندية والجهات الحكومية. من بغداد مخلد محمد، العربية.
3: أحمل أسئلة زميلي مخلد محمد إلى الإعلامي الرياضي أحمد عبد الرحيم الذي يلتحق بنا من بغداد. أريد أن أعرف رأيك فعلا، يعني من يتحمل هذه المسؤوليات خلف تداخل الصلاحيات وخلف أيضا يعني إن صحت العبارة عدم جاهزية هذه الملاعب قبل بداية الدوري؟
4: نعم، شكرا لك على الاستضافة. وبالتأكيد تداخل الصلاحيات والقرار الخاطئ من قبل الحكومة من قبل مجلس الوزراء الذي صوت على منح الأندية في الموسم السابق وإعطائها إلى الأندية حصرا لإدامتها، لكن الرؤية كانت واضحة وتوقعاتنا كانت دقيقة جدا أنه بعد 3 أشهر من القرار سوف تعجز الأندية عن إدامة هذه الملاعب. وبالفعل شاهدنا اندثار كبير لمنظومة الملاعب بالكامل، سواء على مستوى الأرضية أو على مستوى الطاقة الكهربائية أو مداخلها أو تنظيمها بكل تفاصيلها. هذا القرار خاطئ، لكن كنا نستبشر خيرا بهذه الحكومة الجديدة أن تأتي بقرار يعيد هذه الملاعب إلى أحضان الوزارة التي هي المسؤولة الأولى عن تنظيم كل هذه الأمور اللوجستية، وهي ذات خبرة بكوادرها وبكل تفاصيلها. لكن تفاجأنا بقرار إعادة الملاعب بالشراكة مع مجالس المحافظات وعدم إعطاء الصلاحية لوزارة الشباب والرياضة بأن تكون فعالة بشكل مباشر. أعتقد هذا القرار سيولد مشاكل كبيرة مع انطلاق الموسم الحالي، ونحن نشاهد هنالك أرضيات منهكة، هنالك أرضيات غير قابلة حتى للرؤية البصرية.
3: أعتقد يجب أن تكون هناك مراجعة. هل يسمح للوزارة أحمد بأن تتدخل حاليا يعني للخروج من هذه الأزمة، وأن الوزارة فعلا تكف يدها بما أن المسؤولية ليست مسؤوليتها؟
4: بالتأكيد هناك مطالب والوزارة أبدت رغبتها بأن تعود هذه الملاعب، لكن الموضوع يتوقف بقرار من الحكومة، لأن مثل ما منحت إلى الأندية بقرار يجب أن تعود إلى الوزارة بقرار. لكن القرار الأخير يعني لربما يعني أحبط المحاولات من قبل الوزارة بأن تعود، وفقط حصر الصلاحيات في مراكز الموهبة، وهذا الموضوع ترى يعتبر كبير جدا. هناك ستكون مشاكل جمة، يعني إدارات الأندية هي غير قادرة على إدامة ملاعبها الخاصة، فكيف بها أن تحتضن وتكون مسؤولة بشكل مباشر عن إدامة ملاعب بحجم ملاعب بغداد والمحافظات؟ لربما هو الملعب الوحيد اليتيم أنا أعتبره، أو الجوهرة التي ستحافظ عليها الوزارة هي المدينة الرياضية في البصرة. أما خلاف ذلك فستجد الملاعب منهكة جدا، وبالتالي يتطلب إعادة تأهيلها إلى أموال كبيرة، والوزارة بالميزانية الخاوية لا تستطيع.
3: كيف يتم
4: أن
3: برأيك يعني كيف
4: ولو 10% من الملاعب؟
3: كيف يتم اللحاق وعلاج هذه الأزمة قبل بداية الدوري؟ هل من الممكن أن فعلا تعود الحكومة وتفرض على الأندية أو تدعم الأندية أو يعني تكون مساعدة لهذه الأندية بأن فعلا تعالج مشكلة الملاعب؟
4: نعم، تعالج بخطوة جريئة من قبل الحكومة وإعادة النظر بالقرار الأخير مع مراعاة توفير التخصيصات المالية الملزمة لإعادة تأهيل هذه الملاعب، على اعتبار أنه منحت هذه الملاعب للأندية وهناك جزء كبير من تخصيصات المنح للأندية ما يقارب 500 مليون دينار عراقي لإدامة هذا المنشأ، لكن للأسف هذا المبلغ لم يصرف بشكل جيد على إدامة الملاعب، فبذلك عودة الملاعب مرهونة بتخصيصات مالية

0: تحقق العدالة بإعادة ترميم هذه الملاعب من الاندثار الذي حصل خلال موسم واحد. ناهيك إذا استمر هذا القرار بالمضي قدما سنواجه مشاكل كبيرة، وخصوصا مع انطلاق الدوري. أنا أعتبر أن القرار يجب أن يكون أو يعاد درسه من قبل مستشاري رئيس الوزراء، خصوصا مستشاري الرياضة، وإعطاء الرأي الصائب بهذا الموضوع، وأن يكون هناك رأي حازم بهذه الجزئية، لأنها ستولد مشاكل كبيرة على مستوى الدوري، وربما ستؤثر حتى على نتائج المباريات، ويكون هنالك تأجيل وتضارب، فبالتالي يعني ستكون فوضى إذا لم يحل هذا الموضوع بشكل عاجل وسريع من قبل الجهات الرسمية.
1: الإعلامي الرياضي أحمد عبد الرحيم، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. آخر وقفاتنا، نعود بعدها لنقول أيضا في هذه النشرة: باريس سان جيرمان يواجه أستون فيلا في كأس السوبر الأوروبية. الصومالي عمر عرتن يقود السوبر الأوروبي بعد صدمة المونديال.

0: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
1: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
0: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
1: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout, quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
0: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
4: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
3: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
4: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
3: أنا حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
4: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
3: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وباختصار القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
4: القرآن الكريم كلام الله. القرآن ليس هو التفسير.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
6: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد. كشف روبرتو روزيتي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تعديلات تحكيمية جديدة ستطبق في المسابقات الأوروبية خلال الموسم المقبل، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا، بهدف زيادة وقت اللعب وتقليل فترات التوقف وتبسيط استخدام تقنية حكم الفيديو. وأكد روزيتي أن اللاعبين لن يتعرضوا للعقوبة لمجرد تغطية أفواههم أثناء الحديث داخل الملعب، على أن تتم معاقبة أي سلوك مسيء يثبت لاحقا، خصوصا في الحالات المرتبطة بالعنصرية. كما تمنح التعليمات اللاعب المستبدل 10 ثواني لمغادرة الملعب، وفي حال تأخره سيبقى خارجه لمدة دقيقة، وهو الإجراء نفسه الذي سيطبق على اللاعب الذي يتلقى العلاج داخل أرض الملعب. أما استراحات شرب المياه فلن تكون إلزامية في جميع المباريات، بل ستحدد وفق درجة الحرارة والظروف المحيطة بكل مباراة. وشدد روزيتي على ضرورة اقتصار تدخل تقنية الفيديو على تصحيح الأخطاء الواضحة، مع توجه يويفا إلى تقليص مدة مراجعة الحالات وتوحيد معاييرها. يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع أستون فيلا الإنجليزي اليوم الأربعاء في مباراة كأس السوبر الأوروبية التي تحتضنها

مدينة سالزبورغ النمساوية، ويدخل باريس سان جيرمان الفرنسي المواجهة بصفته بطل دوري أبطال أوروبا ساعيا إلى مواصلة حضوره القوي على الساحة القارية وإضافة لقب أوروبي جديد إلى خزائنه. في المقابل يخوض أستون فيلا كأس

0: ويستعد الحكم الصومالي عمر عيرتن لكتابة التاريخ بإدارته مباراة كأس السوبر الأوروبية المرتقبة بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا على ملعب ريد بول في سالزبورغ. وسيصبح عيرتن أول حكم من خارج أوروبا يدير هذه المباراة السنوية المرموقة، وذلك عقب اتفاقية تاريخية بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي لكرة القدم. ويمثل هذا التعيين التاريخي إنجازا بارزا في مسيرة عيرتن الرياضية، خاصة بعد منعه المثير للجدل من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم 2026.
1: لم يتمكن من المشاركة في كأس العالم ضمن طاقم حكام المباريات رغم وصوله إلى ميامي، لكنه عاد إلى بلاده بعد منعه من دخول الولايات المتحدة. ومن هنا بدأت قصة أخرى للحكم الصومالي عمر عيرتن، وبدلا من العودة بصمت بعد ضياع فرصة تاريخية، استقبل عيرتن في مقديشو استقبال الأبطال. أعلام صومالية وحشود جماهيرية كانت في انتظاره قبل أن يمتد الاحتفاء به إلى ملعب مقديشو بحضور مسؤولين في البلاد، في مشهد حول قصة الحكم الذي غاب عن المونديال إلى مصدر فخر في بلاده. عيرتن كان سيصبح أول حكم صومالي يشارك في إدارة مباريات كأس العالم بعد مسيرة جعلته واحدا من أبرز حكام القارة الإفريقية، إذ تم اختياره أفضل حكم إفريقي عام 2025. لكن الاحتفاء بعيرتن لم يتوقف عند حدود الصومال، فبعد أيام من عودته أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختياره لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي. رئيس يويفا ألكسندر تشيفرين قال إن كرة القدم وجدت لتربط بين الناس، وإن الاتحاد الأوروبي أراد من خلال اختياره إظهار احترامه لعيرتن ولمهاراته التحكيمية.
0: ومعنا من لندن الإعلامي الرياضي محمد قطب. أهلا بك محمد. يعني محمد، أريد أن أسألك أولا عن خطوة اختيار الحكم الصومالي لقيادة هذه المباراة في كسر لتقاليد الأوروبية بأن يكون حكم من خارج أوروبا يقود مباراة أوروبية، كيف تعلق عليها محمد؟
2: مساء الخير. اختيار عمر أرتن لتحكيم مباراة السوبر الأوروبي يأتي في إطار السجال بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم. رأى فيها اليويفا فرصة للرد على الفيفا أو لكسب نقطة على حساب الفيفا الذي لم يتمكن من أن يجلب الحكم الذي استدعاه إلى كأس العالم إلى داخل الولايات المتحدة. وجاء هذا الأمر أو تحكيم عمر أرتن للمباراة في ذروة الخلاف ما بين اليويفا والفيفا وانعدام الثقة بين الجانبين. لكن الجانب الإيجابي من هذا الأمر أنه يعيد الاحترام لحكم كل ما أراده أن يقوم بعمله في كأس العالم، أن يظهر على ساحة كرة أوروبية في مباراة من أكبر مباريات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يمثل رد اعتبار مناسب لحكم كان حديث العالم حتى دون أن

0: يطلق الصافرة في المونديال. فتعويض جيد بالنسبة لعمر أرتن، ورسالة من اليويفا إلى الفيفا أن النهج الذي يتخذه الاتحاد الأوروبي قد يكون مختلفا عن الطريقة التي يدير بها جاني إنفانتينو الفيفا.
1: جيد، كيف أيضا يتعاطى الأوروبيون وتحديدا الصحافة الأوروبية مع اختيار حكم من خارج القارة لقيادة مباراة أوروبية؟
0: حقيقة أن قصة عمر أرتن كانت من أكثر القصص التي سلط عليها الإعلام الأوروبي الضوء في فترة كأس العالم، لأنه الحديث عن التأشيرات وحظر التأشيرات ومنع دخول بعض المشجعين أو بعض اللاعبين وصل إلى ذروته، لأننا نتحدث عن موظف في الفيفا أو شخص مسؤول استدعاه الفيفا لتحكيم كأس العالم. فأن يأتي عمر أرتن إلى كأس السوبر الأوروبي كان أمر استحسنه الإعلام الأوروبي، وهو في نظر الكثيرين ربما انعكاس لموجة الحكام الأوروبيين الذين أتوا كثيرا إلى كأس إفريقيا للأمم في التسعينيات. الآن قارة إفريقيا تصدر حكاما للقارة الأوروبية، هذا أيضا دليل على تطور الكرة الإفريقية، على الشوط الطويل الذي قطعه حكام تلك القارة في التحكيم، وهو أمر لقى قبولا كبيرا في الإعلام الأوروبي، خصوصا في الفترة التي كان فيها الضوء مسلطا على الإجراءات الأمريكية في تنظيم دخول أو منع دخول بعض عناصر اللعبة لكأس العالم.
1: جيد، أيضا دعنا نتحدث عن المباراة نفسها، يعني هي افتتاح للموسم الأوروبي، وأيضا يعني تعتبر افتتاح لباريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا لمنافساته، وأيضا لأستون فيلا الإنجليزي الذي بكل تأكيد يريد أن يكسب هذه المغامرة. هل هي بداية مثالية لبطولات أوروبا الكبيرة كبيرة أن تبدأ بهذه المواجهة؟
0: بالتأكيد كأس السوبر الأوروبي مناسبة كبيرة كان الكل ينتظرها في كل موسم، لكن علينا أن نشير أن التوقيت أصبح مبكرا أكثر في السنوات الأخيرة. الاتحاد الأوروبي مصمم على أن تكون هذه المباراة الأولى في رزنامة الكرة الأوروبية، هذا الأمر يجعله يقيم تلك المباراة حتى قبل أكثر من 10 أيام على انطلاق البطولات المحلية في فرنسا أو في إنجلترا. هذا الأمر كان مختلفا في السابق، كانت الفرق تلعب مباراة أو اثنتين في الدوري الأوروبي ثم تذهب إلى كأس السوبر، ومن هنا تأتي هذه المباراة كأنها استقبال لفترة الإعداد سواء لباريس سان جيرمان، وإن كان الفريق الفرنسي استدعى غالبية من لاعبيه الجاهزين إلى سالزبورغ مقارنة بأستون فيلا الذي أراح عددا من لاعبيه الذين وصلوا المراحل النهائية في كأس العالم. تحدث عن إزري كونسا، الحارس أمي مارتينيز، أولي واتكنز، كلهم قال مدربهم أوناي أمري أنه منحهم 4 أسابيع للاستشفاء ولا يمكن أن يشاركوا في هذه المباراة. فعلى الاتحاد الأوروبي برأيي أن إن أراد أن يضمن لهذه المباراة التنافسية القياسية وأن تحظى باهتمام الأندية بشكل أكبر أن يقيم أو يعيد الأمور إلى إقامتها ربما بعد جولة أو اثنتين من الموسم حتى تتضح الصورة بالنسبة للأندية. لكن على أي حال موعد مهم بالنسبة لباريس سان جيرمان لتأكيد سطوته على الفرق الإنجليزية التي عززها بالفوز على أرسنال في نهائي دوري الأبطال، وموعد كبير جدا بالنسبة لأستون فيلا الفريق الذي عاد للمنافسات الأوروبية التتويج باليوروبا ليج بعد كأس السوبر الأولى والأخيرة التي فاز بها عام 82 على حساب برشلونة الإسباني.
1: جيد، هل تحظى هذه المباراة، نتحدث عن مباراة السوبر نفسها كعنوان كبير، هل تحظى بقيمة تسويقية عالية وأيضا تحظى بقيمة جماهيرية، لا سيما أن المباراة أيضا ستقام في سالزبورغ النمساوية؟
0: أعتقد أن المباراة تكتسب أهميتها من الفرق المشاركة فيها ومن معناها بالنسبة للجمهور. بالنسبة لجمهور أستون فيلا حدث تاريخي أن يسافر هذا الفريق ليلعب مع بطل أوروبا، هذا الأمر تكرر حتى مع توتنهام وجمهور هذا الفريق في الموسم الماضي عندما لعب أمام باريس سان جيرمان. بالنسبة للفريق الباريسي أيضا حداثة عهد باريس سان جيرمان بهذه البطولات ورغبة الفريق في أن يصل إلى انتصارات متتالية إلى تعزيز مكانته، يرون في فرنسا أن باريس سان جيرمان هو الأقدر على تكرار ثلاثية ريال مدريد في الأبطال، والطريق إلى تكرار تلك الثلاثية ربما يبدأ من مباراة أستون فيلا في كأس السوبر. وحتى عدد اللاعبين الذين استدعاهم لويس إنريكي إلى هذه المباراة، منهم من لعب المراحل النهائية في كأس العالم سواء ديمبلي سواء دوي سواء فابيان رويز الذي وصل للمباراة النهائية مع منتخب إسبانيا، أمور تعكس قيمة هذه المباراة بالنسبة صحيح. لفريق باريس سان جيرمان. بالنسبة لأستون فيلا هو موعد جماهيري لكنه اصطدم بإرهاق في عدد من اللاعبين وفي غيابات أيضا بسبب رحيل يوري تيليمانز إلى مان يونايتد ومورغان روجرز إلى تشيلسي.
1: شكرا جزيلا للإعلامي الرياضي محمد قطب، كنت معنا من لندن. تغلب يوفنتوس على باليرمو بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في أستراليا ضمن استعداد

ذاتهما لانطلاق الموسم الجديد. افتتح التركي كانان يلدز التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 44. شهد الشوط الثاني سلسلة من التبديلات من جانب الفريقين قبل أن يضيف أركاديو شميلك الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 86 بعد تمريرة من مانويل لوكاتيلي، مؤكدا فوز الفريق الإيطالي بثنائية لا رد لها. كشفت تقارير صحفية عن تعامل السلطات الأمريكية مع سلسلة من التهديدات الأمنية التي استهدفت لاعب المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال كأس العالم. وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، كشف تقرير أمني أمريكي أن ميسي تلقى تهديدات أكثر من أي لاعب آخر خلال البطولة، بينها تهديد بهجوم انتحاري. وخلال مواجهة الأرجنتين والأردن ورد تهديد باقتحام الملعب باستخدام قنابل محلية الصنع وبندقية واستهداف ميسي، قبل أن تتجدد التهديدات أمام مصر في دور 16 مع بلاغ آخر عن وجود 3 قنابل في المدرجات. اقترب مانشستر سيتي الإنجليزي من التعاقد مع لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي قادما من ليل الفرنسي في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو. وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، توصل بوعدي البالغ من العمر 18 عاما إلى اتفاق مع مانشستر سيتي بشأن شروطه الشخصية، فيما تتواصل المفاوضات بين الناديين لحسم الصفقة. ويأتي تحرك السيتي لضم اللاعب المغربي في وقت بات فيه الإسباني رودري أقرب إلى الرحيل عن الفريق والانتقال إلى برشلونة. وفي حال اكتمال الصفقة سينضم بوعدي إلى إليوت أندرسون الذي تعاقد معه سيتي قادما من نوتنغهام فورست ضمن عملية إعادة تشكيل خط وسط الفريق بعد رحيل البرتغالي برناردو سيلفا. أوقف ريال مدريد الإسباني مفاوضات إعارة مهاجمه البرازيلي أندريك خلال فترة الانتقالات الصيفية بناء على رغبة مدرب الفريق جوزيه مورينيو. وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن القرار جاء رغم اهتمام روما الإيطالي وأستون فيلا الإنجليزي بضم اللاعب، في ظل تمسك مورينيو باستمراره ومنحه فرصة لإثبات نفسه خلال الموسم الجديد. وأوضحت الصحيفة أن المدرب البرتغالي يرى أن أندريك قادر على منح الفريق خيارات هجومية متعددة، وهو موقف يحظى بدعم رئيس النادي فلورنتينو بيريز. ومن المنتظر أن يعاد تقييم مستقبل أندريك في يناير المقبل وفقا لحجم مشاركاته ودقائق اللعب التي سيحصل عليها، مع بقاء خيار الإعارة مطروحا في حال عدم حصوله على فرص كافية. ختام النشرة من ملحق نخبة آسيا وفوز الاتحاد السعودي على الجزيرة الإماراتي برباعية. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.

لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم.

0: لك أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية، يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونستهلها بأبرز العناوين. ترامب يتهم الإيرانيين بالخداع في المفاوضات ويضغط أكثر بثلاث استراتيجيات عسكرية واقتصادية، فيما طهران تجري مباحثات مع وزير الداخلية الباكستاني. الجيش الأمريكي يعطل نظام التوجيه لسفينة حاولت كسر حصار إيران في هرمز، والحوثيون يضربون سفينة في باب المندب تؤدي لمقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين.
1: مع الانتربول الدولي على إلقاء القبض عليهم وتسليمهم لسوريا.
0: النائب العام السوري يعلن للعربية أنه سيتم إبلاغ الانتربول بأحكام الاعتقال والتسليم للأسد وأعوانه، مؤكدا أن أحكام الإعدام بحق النظام المخلوع مجرد بداية فقط لمسار العدالة. رئيس وزراء العراق يوجه بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقا للدستور، ولديه خياران، إما التفاهمات أو المواجهات. حرب المنشآت الاستراتيجية تتصاعد، هجمات متبادلة توقف مجمعا روسيا للبتروكيماويات ومصنعا أوكرانيا عملاقا للصلب. في مقابلته على برنامج صوت أمريكا الحقيقي، استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 3 استراتيجيات للتعامل مع إيران في ظل الحرب الدائرة، تشمل استمرار الضغط الحالي أو توجيه ضربات قوية أو خنق طهران اقتصادية، ملمحا إلى أن الوضع الاقتصادي لطهران غير مستدام.
2: We have 3 strategies. Do what are doing now. Just bop along and look how bad they're doing because they hold the nations. They've got 300% inflation. They have no value. Their currency has almost no value. They have they're not paying their soldiers. Their soldiers are leaving. So just keep that going because that's not sustainable. Hit them really, really hard, or

0: There's, I mean, really, the third is just being economically, but we're doing that anyway. That's sort of a part of the first. So economically, they are a mess. They can't borrow money. We control their money, what they had, which is a lot. They had a lot, and we have total control of it. I'm their banker.
1: بين مياه تعبرها ناقلة النفط وألغام تهدد واحدا من أهم شرايين الطاقة في العالم، تبقى الأنظار على مضيق هرمز، وهذه المرة من بوابة واشنطن. ثلاثة مسارات قال دونالد ترامب إن إدارته تتحرك بينها في التعامل مع إيران: مراقبة التطورات عن كثب، انتظار ما وصفه بتدهور الأوضاع الداخلية، وصولا إلى الخيار العسكري بضربات شديدة القوة. وبالتوازي يواصل البيت الأبيض استخدام سلاح الاقتصاد مع تشديد الضغط على طهران والسيطرة على جزء كبير من أصولها وأموالها.
2: طهران تعاني من تضخم يصل إلى 300% وتراجع حاد في قيمة عملتها، فضلاً عن عجزها عن دفع رواتب الجنود.
1: تصعيد لا يفصل ترامب عن الملف النووي، فالرئيس الأمريكي جدد رفضه السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهاجم الاتفاق الذي أبرمته إدارة باراك أوباما معتبرا أنه كان كارثيا. وفيما وصف الاقتصاد الإيراني بأنه يعيش حالة من الفوضى، تحدث عن تضخم مرتفع وتراجع قيمة العملة وعجز عن دفع رواتب الجنود، مؤكدا أن واشنطن تملك أوراق ضغط مالية واسعة على طهران. أما المفاوضات فيصفها ترامب بأنها مرحلة يمكن أن تستمر بهدوء رغم اتهامه الإيرانيين بالمكر والدهاء في التفاوض.
2: الإيرانيون مفاوضون يتسمون بقدر كبير من المكر والدهاء، يوافقون على التفاهمات ثم يخرجون لوسائل الإعلام لنفيها.
1: وعلى خط النار نفسه، مضيق هرمز، ترامب أعلن أن الولايات المتحدة أزالت الألغام من المضيق بالكامل، وأن الطريق بات مفتوحاً أمام حركة الملاحة التجارية، مؤكداً أن واشنطن تتحكم بالممر الحيوي. لكن طهران تربط إعادة فتح المضيق بتنازلات من واشنطن وحلفائها، بينما تتحدث عن إمكانية فرض رسوم على السفن التجارية.
3: تنضم إلينا من واشنطن مديرة مكتب العربية نادية البلبيسي. أهلا بك نادية، تضعين في صورة ما قاله الرئيس الأمريكي.
4: أهلا بك إبراهيم. في الواقع الرئيس الأمريكي كان يتحدث عن ثلاث استراتيجيات لمواجهة إيران، اثنان منهم واضحة والثالثة يعني غامضة. الأولى طبعا هي اللجوء للخيار العسكري، وهو لا يزال على الطاولة، لكن نحن نتحدث عن ربما فترة هدوء نوعا ما، لأنه الرئيس نفسه قال بأنه لا يريد الآن التصعيد. وبالتالي عندما نتحدث عن عمليات عسكرية نتحدث عن عمليات عسكرية غير مسبوقة، واللجوء إلى خيار جديد وهو ضربات لمنشآت الطاقة وتوليد الكهرباء وتحلية المياه ومنشآت نفطية وربما نووية. وبالتالي نحن نتحدث عن خيار صعب جدا، إذا استخدمه الرئيس ربما يلغي باقي الخيارات. الخيار الآخر هو مفضل له ضمن هذه الاستراتيجية التي تحدث عنها بالأمس مع راديو أسترالي، يقول فيها بأن هي الحصار، وهذا الحصار ناجح إلى حد كبير لأنه أدى إلى تضخم في داخل إيران إلى 300%، وأنهم النظام يعني غير قادر على دفع رواتب الجنود. وقال أيضا بأنه هو الذي يتحكم بالأموال الإيرانية، ويقصد ربما هنا الأموال المجمدة. وهذا الحصار هو يفضل ويريد أن يستمر به، لكن مشكلة الحصار الاقتصادي بأنه لا يغير النتائج بالسرعة التي يريدها ترامب، وخصوصا إذا تحدثنا من الآن حتى بداية الانتخابات النصفية في نوفمبر. رغم ذلك هو يرى بأنه العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة كل يومين أو ثلاثة تقريبا على الشركات الإيرانية، شركات الوهمية التي تحاول التحايل على العقوبات، أو حتى الدول والكيانات الأخرى، كل هذا صحيح لديه نتائج ونرى بعض النتائج، لكنها ليست بالنتائج المرجوة والسريعة لتغيير مسار هذه الحرب وإعلان فوز قبل الانتخابات. والخيار الأخير اللي هو غير واضح هو إبقاء الأمور على ما عليها، بمعنى بأن الرئيس ينتظر إذا كان هناك توصل إلى اتفاق بين إيران وبين عمان يمكن أن يوافق عليه، رغم أن

0: الشروط الإيرانية تشددت، وسمعنا من مسؤولين في الحرس الثوري وضعوا 6 شروط بمعظمها غير مقبولة للإدارة في الفترة الحالية. ربما يكون الرئيس منفتح لها بالتفاوض بعد ال60 يوم، أي بعد العودة إلى مذكرة التفاهم التي وقعت عليه إيران ووقع عليه الرئيس الأمريكي. لذا حتى الآن نستطيع أن نقول بأننا في نفس المكان، لم نتحرك كثيرا. الرئيس ينتظر نتائج جيدة، وهذه النتائج تتمحور بالدرجة الأولى والأخيرة على جهود الوسطاء الباكستانيين والقطريين ودول أخرى في إقناع إيران بأنه عليه التوصل إلى هذا الاتفاق لإعادة فتح المضيق ولو بشكل مؤقت لمدة 60 يوم، وهو التعهد الإيراني عندما كان الفريق يفاوض في برينغشتوك في سويسرا.
1: طب في أي سقف زمني لهذه المحادثات التي تجري بين إيران وعمان؟ لأنه نحن ندور في حلقة مفرغة، ويبدو بأنه الإيرانيين متصالحين مع فكرة هذا الحلم الأمريكي الذي يعطيهم مزيد من الوقت ربما لعدم الخروج بصيغة توافقية مع عمان.
0: يعني بتعرف إبراهيم، هناك مثل سائد في واشنطن يقول وفي العالم في الواقع أن الإيرانيين لم يكسبوا أي حرب لكنهم لم يخسروا أي مفاوضات، بمعنى بأنه هذه هي النقطة التي يتحدث عنها الرئيس، المراوغة الإيرانية، بأنه عامل الوقت بالنسبة لهم يمكن أن يمدد، يعني لا يوجد سقف محدد يمكن أن يمددوه حتى بعد خروج ترامب من البيت الأبيض، وهذا ما يعولون عليه وهو يدرك ذلك. لذا الرئيس لا يلتزم بجدول زمني، وهو اكتشف هذا منذ أن أعلن المرة الأولى، وفي الواقع صدم الكثير، يعني الذين يراقبون ربما استراتيجية رئيس في إيران عندما قرر في أبريل، يعني نتحدث قبل 4 شهور، أن يوقف الحرب دون سقف زمني. تذكر معي كنا نغطي هذا الحرب كل يوم تقريبا، وكان الرئيس يقول سأعطي الإيرانيين 48 ساعة، سأعطيهم 72 ساعة، إذا لم يفعلوا هذا سأقوم بذلك، لكن ذلك كله لم يطبق، وبالتالي رفع الرئيس العامل الزمني أو السقف الزمني حتى يعطي لنفسه الكثير من الليونة بالتعامل مع الإيرانيين. لكن حتى هذه الاستراتيجية يبدو أنها غير ناجحة حتى الآن، لأنها لم تؤدي إلى أي نتائج، وبالتالي الرئيس يفضل على الأقل حاليا هذه الفترة فترة الهدوء، وهو على فكرة يعني يحضر الأمريكيين إلى تحمل هذا العبء، ويقول بأنه 80 دولار لبرميل النفط هو مقبول بالنسبة للجميع، ويبدأ إجابته بكل المقابلات، حتى أن المذيع قاطع وقال أريد أن أسأل أسئلة محددة، لأنه الرئيس يبدأ بهذه الجملة دائما، عندما تنتهي الحرب أسعار المحروقات ستنخفض، وهي طبعا رسالة موجهة للأمريكيين، وخصوصا ونحن نتحدث عن صعود للديمقراطيين وخصوصا تيار تقدم يتحدث دوما عن أسعار الطاقة ويتحدث عن الرعاية الصحية، يعني مواضيع داخلية تهم الأمريكيين التي ربما يعني تحسم هذه الانتخابات في نوفمبر القادم، وخصوصا وأن نتائج الحرب في إيران لها علاقة مباشرة على الشعب الأمريكي.
1: وهل يمكن أن نضيف يعني ربما استراتيجية رابعة غير معلنة، بأنه ترحيل هذه القضية حتى انتهاء الانتخابات النصفية لكي لا تكون تداعياتها سلبية، ثم سيكون هناك رأي آخر لترامب؟
0: ممكن على فكرة، وهذه يعني احتمال وارد جدا، وربما حتى أن البيت الأبيض يفكر فيه جديا، رغم أنه لم يقره علنا، يعني بالفعل بأنه ما تبقى بين الآن، يعني نحن نتحدث عن منتصف شهر أغسطس وبداية شهر سبتمبر، هناك يعني علامة فارقة تسمى ليبر دي، وهو عيد العمال هنا الذي يحتفل في أول أسبوع في شهر سبتمبر، بعدها تبدأ الحملة الانتخابية على أوجها، يعني نرى بالفعل اشتعال الحملات الانتخابية بين المرشحين، وبالتالي يمكن للرئيس أن ينتظر بالفعل حتى بعد نتائج نوفمبر، ويكون لديه يتحرر من هذا الموعد الانتخابي بغض النظر إذا خسر أو كسب حزبه مجلسي النواب والشيوخ، وبعدها يمكن أن يتحرك بأريحية، سواء كان يلجأ إلى الضربة القاضية التي يتحدث عنها أو يكون لديه خيارات أخرى في ذلك الوقت.
1: سؤالي الأخير من شقين، الرئيس الأمريكي تحدث عن أنه تم إزالة جميع الألغاب من مضيق هرمز، وأيضا هل تم رصد

0: أي ردود فعل حول الاستهدافات التي تحدث من قبل الحوثيين للسفن في باب المندب؟
1: بالنسبة للألغام يعني الرئيس يقول ذلك، لكن لا نعرف إذا هذا مؤكد. يعني هناك جهات ربما مستقلة يمكن أن تؤكد بالفعل، إنه كما تعرف هو أيضا يقول بأن المضيق مفتوح طوال الوقت، يقول بأن المضيق مفتوح، ونحن نعرف بأن الإيرانيين والعمانيين يعني الآن يعني يدخلون في مفاوضات حول من سيتحكم بأي جزء من المضيق. لكن بالنسبة لضربات الحوثيين، أكيد يعني الإدارة الأمريكية والرئيس قلق جدا بالنسبة لهذه الجزئية بالتحديد، وهناك تعاون واتصال وتنسيق عالي المستوى مع دول الخليج، خصوصا مع المملكة العربية السعودية، لأنه كما تعرف يعني تعطيل ممرين مائيين مهمين كشريان أساسي للتجارة العالمية في العالم أمر لا يقبله أحد، لا حلفاء ولا حتى خصوم الولايات المتحدة، ومنهم الصين إلى حد كبير وحتى روسيا. لذا أعتقد بأن هناك إجماع بالنسبة للحوثيين، وكان هناك حتى تشكل تحالف في عهد إدارة بايدن، والآن نتحدث عن تحالف جديد بقيادة السعودية، وبالتالي أعتقد بأن الإدارة تدرك تماما خطر الحوثيين على باب المندب.
0: شكرا لك نادي البيبيسي، مديرة مكتب العربية في واشنطن. أعلن الجيش الأمريكي تعطيل نظام التوجيه في السفينة فيلانوفا التي ترفع علم بنما التي حاولت كسر الحصار الأمريكي على إيران. وأوضح بيان القيادة المركزية الأمريكية أن مروحية أطلقت صاروخين من طراز هيل فاير على غرفة المحركات للسفينة بعد أن تجاهل طاقمها تحذيرات متكررة من القوات الأمريكية. وأضاف البيان بأن السفينة لم تعد تتجه إلى إيران، مشيرا إلى أنه غير مسار 55 سفينة منذ إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. أعلنت مصلحة خفر السواحل اليمنية عن ارتفاع حصيلة قتل الهجوم الصاروخي الحوثي على السفينة التجارية تهامة أثناء إبحارها في مضيق باب المندب إلى 6 قتلى و10 مصابين. وأوضح بيان لخفر السواحل اليمني أن القتلى بينهم 4 من أفراد طاقم السفينة، وهم 3 باكستانيين وأندونيسي، إضافة إلى 2 من عناصر القوات المسلحة اليمنية. كما أضاف خفر السواحل اليمني بأنه تم إنقاذ 11 بحارا من طاقم السفينة في أعقاب تعرضها لهجوم متكرر بصواريخ حوثية، ما أسفر عن اندلاع حريق على متن السفينة وإلحاق أضرار جسيمة بها.
2: Before we come up from Mocha to Bab al-Mandab, maybe before 3-4 days. Last night we saw only we know about the some people say we saw the drones.
3: 3 days before we are going to Bab al-Mandab, last night we are stuck in a bomb blast at 4:20 a.m. morning.
4: استقبلت مستشفيات المخاء العديد من المصابين من الأصول الباكستانية والأندونيسية ناتج عن استهداف السفينة التجارية من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في باب المندب. الحمد لله وصلوا المصابين إلى المستشفى، تم إجراء لهم الإسعافات الطبية الأولية.
0: التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في طهران بوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي لبحث ملف المفاوضات بين أمريكا وإيران. وأوضحت الرئاسة الإيرانية أن وزير داخلية باكستان أكد أن هدف زيارته متابعة تفاهمات زيارة نظيره الإيراني إلى إسلام أباد. انضم إلينا من واشنطن مختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس. أهلا بك دكتور عقيل. دعنا نعود إلى ما تحدثت عنه مع نادي البلبيسي حول استراتيجيات الرئيس الأمريكي. باعتقادك إلى أي مدى هذه الاستراتيجيات ستكون ربما سلاحا ناجعا للتعامل مع إيران؟
5: شكرا على هذه الاستضافة. مشكلة الرئيس ترامب هي الوقت وليس القدرة، يعني لديه ما يكفي من أدوات يعني لإخضاع إيران ربما وجلبها على طاولة تفاوض معقولة استطيع عبرها أن يحقق الأهداف الأمريكية، لكن الوقت ليس لصالحه إلا إذا قرر. يعني أنا ربما أتفق مع ما قالته مراسلتك هنا من واشنطن أنه الرئيس ترامب مستعد أن يذهب عبر الانتخابات الأمريكية وبسعر نفط يعني الوقود عال نسبيا، ليس كما كان سابقا، يعني الآن هو بحدود 80 دولار، أشار قبل أيام أنه يمكن أن يتحمل يعني

0: في شارة ضمنية مثل هذا السعر، ويمضي الانتخابات أيا تكون نتائجها، لكن يعتبر إيران حسم ملفها هدفا أساسيا ومركزيا لإدارته، وليس ملف سياسة خارجية عابر أو ثانوي مثل فنزويلا أو غيره. يبدو هو ذاهب بهذا الاتجاه، وهذا ليس لصالح إيران. أيضا يمكن أن يكون يعني إبداؤه الصبر وتعويله على الخيار الاقتصادي وتجديده رسالة أيضا للإيرانيين، أنني لا أهتم للوقت، إذا أنتم كنتم تستثمرون في قلقي من نتائج الانتخابات النصفية فأنا لا أبالي بهذا. هذا طبعا سيؤذي إيران كثيرا، لأنه إذا تجاوز هو عقبة الانتخابات فيستطيع أن يسلط، حتى فاز الجمهوريون أو خسروا لن يسلب صلاحياته بخصوص الاستمرار في هذا النزاع المسلح أو النزاع الاقتصادي. هذا سيحرره من ضغط سياسي ويركز جهوده ضد إيران، وأعتقد أن الإيرانيين لا يريدون نتيجة كهذه. ربما هذا يدفعهم إلى مراجعة موقفهم خصوصا بعد التشدد الأخير الذي أبدأه.
1: يعني هاي دكتور عقيل، ربما أنت نقلتنا إلى المرحلة الثانية أو سؤالي الثاني، بأنه نحن لا نلمس تراجعا إيرانيا، على العكس إيران في كل مرة تعطيها الولايات المتحدة فسحة من الوقت لإجراء ربما محادثات أو الخروج ربما بتوافقات معينة، تخرج بشروط أصعب من السابقة وتعيد الأمور إلى المربع الأول، وكأنها لا تأبه بالتهديدات الأمريكية. هذه الشروط التي خرجت بها إيران هي تعني بأن المضيق سيبقى مغلقا، بأن الاستهدافات ستعود من جديد، وبالتالي أسعار النفط ستقفز من جديد، لأنه طول ما أنه الآن هناك تصريحات وطمأنة من الرئيس الأمريكي، لكن على الأرض الوضع مختلف، وبالتالي أي صاروخ سيعيد أسعار النفط لتشتعل من جديد، وبالتالي هذه المقاربة قد لا تخدم الرئيس الأمريكي.
0: طبعا هذا صحيح، قضية أنه قدرة إيران على إصابة سفن وما إليه قد يعني تعقد الأشياء على الرئيس الأمريكي، لكنه أيضا هو بيده يبقى خيار عسكري يلوح به دائما، وأعتقد أن الإيرانيين سيسعون أن لا يستفزونه عسكريا مع الضغط الاقتصادي الذي يمارسه عليه. هي عملية عض أصابع، وهو تحديه أن يحافظ على الأسعار على الوضع في هذا الإطار الحالي. يعني مثلا الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بحدود 55 سفينة مرت عبر المسار العماني الذي هي فتحته وتحميه، وبعضها سفن كبيرة الحمولة. هذا هو وإيران تحاول أن تستهدف طبعا من دون إعلان السفن الكبيرة، يعني قبل يومين التي ضربتها 3 أيام هي سفينة كبيرة، محاولة إصابتها لإخافة السفن. أصحاب السفن الكبرى مليونين ومليونين وخمسمائة ألف برميل، هي لا تستهدف السفن التي تتحمل 300 ألف وخمسمائة ألف برميل، لأنه لا جدوى اقتصادية لها كثيرة، لا تغير كثيرا في السوق النفطية، فهي المعادلة تبقى هنا. أيضا كمية النفط التي تتحول إلى البحر الأحمر تزداد، نحن نتحدث عن 5 ملايين برميل نفط من السعودية،
1: يعني حتى البحر الأحمر الآن يعني، واسمح لي على المقاطعة، لم يعد يعني آمنا. الحوثيون يستهدفون السفن، آخرها سفينة يمنية، وبالتالي إيران تحاول التصعيد لأنها تعلم بأن رفع أسعار النفط هو ربما السلاح الذي تستخدمه ضد الولايات المتحدة.
0: صحيح، هي تحاول هذا، لكنه خياراته أيضا ليست مفتوحة. يعني لاحظ حتى في البحر الأحمر 57% من النفط السعودي الآن يذهب شمالا نحو قناة السويس، وبحدود يعني 43 جنوبا، لأنه رغم أنه السعودية معظم زبائنها هم في آسيا وتحتاج أن تذهب جنوبا، لكن تجنبا للضغط الحوثي هي تذهب شمالا، فضلا عن أنه القدرة على إمرار السفن من مضيق باب المندب أعلى بكثير من القدرة من مضيق من مضيق هرمز. فهي معادلة دقيقة، لحد الآن إيران لا تستطيع أن ترفع أسعار

0: نفط فوق 90. اليوم مثلا أسعار النفط الأمريكي 82 دولار، البرنت بحدود 88 دولار. في السابق إيران يعني في الجولة الأولى من الحرب استطاعت أن تضغط وتدفع أسعار النفط لتصل إلى أكثر من 100 و110. هذا هو تحدي الرئيس ترامب، لكنه هذا لوحده ليس كافيا. أنا أعتقد هو يحتفظ بأدوات أخرى إذا يشعر أنه لا يستطيع أن يسيطر على الأسعار، أنها تمضي أكثر مما يستطيع السيطرة عليه. هو فأعتقد هو سيفعل خيارات عسكرية.
1: السؤال الذي يطرح نفسه أنه كيف وصلنا إلى هذه الحالة التي أصبحت فيها هذه الحرب ربما تحكمها أسعار النفط، بعد أن كانت أهدافها تتعلق بالبرنامج النووي والبرنامج الصاروخي ووكلاء إيران، الآن الولايات المتحدة أكثر ما يهمها أسعار النفط بدلا من السبب الرئيسي الذي من أجله بدأت هذه الحرب.
0: هنا يكمن الخطأ الاستراتيجي الأمريكي الأكبر. الرئيس ترامب عندما أقنعه نتنياهو أن يذهب لهذه الحرب لم يأخذ بنظر الاعتبار ماضي قرمز، رغم أنه هذا أثير من المؤسسات الأمريكية معه. تصوره هو الذي ظهر خاطئا وقاد إلى هذه المشكلة هو أنه بضعة أيام والنظام سينهار، نقتل الزعيم ونقتل قيادات العليا الأولى وهذه. فمن هنا هذا قاد إلى أن ظهور مشكلة ماضي قرمز، وهو الآن يحاول أن يحلها. وإن كان هو تدريجيا يصل إلى الحل الصحيح، يعني منذ أن أغلق الحرس الثوري مضيق قرمز في 12 تموز، بدأت الولايات المتحدة يعني تطور خيارات عملية قابلة للنجاح في حل مشكلة مضيق قرمز، لكنها خيارات تحتاج وقتا. يعني نتحدث شهرين أو ربما ثلاثة. الولايات المتحدة الآن تصنع المزيد وعلى نحو متسارع من الصواريخ الاعتراضية التي يعني قل عددها. هذا تهيئ لجولة مقبلة قد تكون عنيفة عسكرية بخصوص ماضي قرمز، وهذه أحد أسباب استثمار الرئيس ترامب في الحل السلمي والضغط الاقتصادي.
1: يعني يحاول شراء الوقت الآن.
0: نعم، يعني من أجل الاستعداد لجولة مقبلة أكثر حدة وأكثر عنفا.
1: شكرا جزيلا على وجودك معنا من واشنطن، المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس، شكرا جزيلا لك. لدى ترأسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في جدة، وجه الملك سلمان بن عبد العزيز الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف على ما بذلوه من جهود في قمة مكة للدفاع المشترك. وأكد الملك سلمان أن قمة مكة أكدت عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين الدول الثلاث والسعي المستمر إلى تعزيز روابط الأخوة والتضامن الإسلامي. كما أشاد الملك سلمان بالنتائج التي حققتها القمة الثلاثية في ترسيخ إطار شراكة دفاعية طويلة المدى. وأضاف الملك سلمان بأن قمة مكة تعزز مسيرة التعاون المشترك والتنسيق والتكامل بين السعودية وتركيا وباكستان، ومواصلة الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإقليمية. أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا بنظيره التركي هكان فيدان، بحثا خلاله مسجدات الأوضاع في المنطقة ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد بما يضمن أمن الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر وحرية الملاحة فيهما، وما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. أكد النائب العام السوري حسان تربة في مقابلة العربية أن السلطات ستواصل مع الانتربول تنفيذ أحكام الاعتقال والتسليم بحق المطلوبين، وأضاف بأن الآلاف من الأشخاص يخضعون حاليا للمحاكمات في سوريا.
2: لدينا أولا آلاف المواقف حاليا يعني هم أمام التحقيقات والقضاء وسيعرضون على القضاء قريبا وتدريجيا. لدينا الكثير من المتوارين على الأنظار، متوارين سواء داخل سوريا أو خارج سوريا، الإحصائيات موجودة وقد تزيد بحسب ما يتوفر لدينا من معلومات، وذلك كل ذلك طبعا بالتعاون مع وزارة الداخلية ومع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. ونعمل على مثل ما ذكرت قبل قليل مع الانتربول الدولي على إلقاء القبض عليهم وتسليمهم لسوريا.
3: والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام
4: في قاعة محكمة الجنائية.

0: الثنايات الرابعة بدمشق، حيث كان اسم بشار الأسد يوماً مرتبطاً بأعلى سلطة في البلاد. تردد اسمه اليوم بصفته المتهم الأول غيابياً وبحكم هو الأشد منذ سقوط نظامه. المحكمة أصدرت حكمها بالإعدام بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر في أول حكم من هذا النوع يطال رأس النظام السابق ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
1: تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965 بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
0: لم يكن الحكم مجرد إدانة سياسية بل استند إلى مجموعة من الاتهامات الجنائية التي أوردتها المحكمة، فقد أدانت بشار الأسد بجنايات القتل العمد والقصد بحق أكثر من شخص بينهم أطفال والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وخلصت إلى أن مسؤوليته ارتبطت بموقعه باعتباره صاحب القرار الأعلى وباستخدام أجهزة الدولة لتنفيذ تلك السياسات. أما ماهر الأسد فواجه اتهامات بالقتل العمد والقصد القصد والتعذيب والتحريض، لتقضي المحكمة أيضاً بإعدامه. وشمل الحكم كذلك عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا بالإعدام على خلفية اتهامات بالقتل والتعذيب والتحريض على القتل. لكن الحكم لا يعني تنفيذه فوراً، فهو غيابي بحق بشار وماهر الأسد اللذين غادرا سوريا بعد سقوط النظام، فيما شمل القرار إجراءات لملاحقتهما دولياً. ويمثل الحكم محطة غير مسبوقة في مسار القضاء السوري الجديد باعتباره أول حكم إعدام يصدر بحق رموز النظام السابق، ويفتح مرحلة جديدة من المحاسبة القضائية على الجرائم المنسوبة إلى أركان النظام.
2: ينضم إلينا من دمشق المحلل السياسي السوري عبد الكريم العمر، أهلا بك سيد عبد الكريم. بداية، كيف استقبل السوريون هذا الحكم؟ هل حقق جزءا من العدالة التي كانوا ينشدونها؟ وماذا تعني بالنسبة لهم؟
3: نعم، بداية أحييك وفريق العمل وأخو المشاهدين. لا شك أن السوريين استقبلوا هذا الخبر ويعني الحكم الإعدام بحق عاطف نجيب والحكم الغيابي بحق ماهر وبشار بفرح، ولاحظنا العديد من الأماكن احتفالات حتى ساعات متأخرة من الليل، هناك يعني احتفالات في أغلب المدن والمناطق ابتهاجا بهذا القرار. لا شك أن هذا القرار بحد ذاته هو انتصار للحق وانتصار للمظلومين والمعذبين والمفقودين والمعتقلين الذين أقدم الطاغية بشار الأسد ورجاله على تعذيبهم وقتلهم في السجون وفي المعتقلات. هو خطوة تليها خطوات، يعني اليوم بدأت بعاطف نجيب وهناك العديد من الضباط وقيادات النظام البائد الذين هم في القضاء وفي سيتم محاكمتهم، والفرحة الكبرى ستكون عندما يؤتى بشار الأسد ورجال حكمه الذين معه في روسيا إلى سوريا ليصار إلى محاكمتهم على أرض سوريا. هو خطوة بدأت بعاطف نجيب وتنتهي ببشار الأسد.
2: هل سينجح الجانب السوري في إعادة هؤلاء إلى سوريا؟ البعض يقول بأنه ربما الرئيس السوري سيبقى خارج هذه المعادلة، قد يصار إلى تسليم البعض من رموز النظام لكن ليس الأسد، لأنه الجانب الروسي أكد في أكثر من مرة على لسان ربما وزير الخارجية بأنه هذا اللجوء هو لجوء إنساني تم منحه للرئيس السوري، ومع ذلك قد تبدي موسكو بعض الليونة بسبب وجود اتفاقية لتسليم المطلوبين بين البلدين. إلى أي مدى يعول السوريون على إمكانية تسليم هؤلاء لكي يتم الاقتصاص منهم؟ لأنه هناك الكثير من السوريين يقولون بأن هذه الأحكام ما لم يتم تنفيذها أو إعادة المطلوبين فستبقى منقوصة.
3: نعم، البعض يتحدث أو يقول أن قوانين حكم الإعدام التي صدرت هناك اتفاقية، لن تقوم هذه روسيا على سبيل المثال بتسليم الأسد ماهر أو بشار إلى الدولة السورية لأنه هناك حكم بالإعدام، وفي حال تعرضه

0: حياتهم من خطر لن يتم تسليمها. لكن أيضا كونهم لاجئين إنسانيين كما يتحدث دائما المسؤولين الروس عن ذلك. لكن أيضا في المادة ألف في من اتفاقية اللاجئين عام 51 تتحدث عن نزع صفة اللاجئ إذا ثبت عليه ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد السلام وجرائم ضد الإنسانية. وعندما يتحدث الروس عن أنهم أعطوه صفة اللاجئ الإنساني، يعني رغم أنه تسبب بقتل مليون سوري وتهجير وتدمير، وهم يتحدثون أنهم أعطوه صفة اللاجئ الإنساني. هذه الصفة تنزع إن كان منزوعة شعبيا ورسميا وفي المحاكم السورية، وكذلك الأمر كما ذكرت باتفاقية اللاجئين عام 1951. الأمر الآخر يعني أن هل ستقوم روسيا، ربما تقوم بتسليم بعض الشخصيات لكن لا تقوم بتسليم بشار الأسد. يعني روسيا التي تخلت عن بشار الأسد وخسرت كل امتيازاتها بعد سقوط نظام بشار الأسد، ما الذي يجعلها تتمسك ببشار الأسد؟ ما الذي يمتلكه بشار حتى تتمسك به روسيا الآن؟ يعني كلنا نعلم، كل السوريين وكل العالم، عندما كانت روسيا تريد بشار الأسد كانت تقوم بشحنه عبر طائرة اليوشن إلى موسكو. كان يسمى رئيس نظام وليلتقيه الرئيس بوتين، كان يتم شحنه بطائرة اليوشن. ما الذي يمنع روسيا اليوم من وضعه بطائرة اليوشن والمجيء به إلى سوريا؟
1: هذه ربما الجانب الروسي يملك إجابة على هذا، لأنه هو ربما يغامر بالكثير من مصالحه مع سوريا في مقابل إصرار على عدم تسليم الرئيس السوري. الآن الحديث ربما عن موضوع ماذا بعد هذه الأحكام، لأنه هؤلاء ربما يمثلون ربما عدد قليل جدا من أشخاص قاموا بتنفيذ هذه السياسات بأيديهم، وبالتالي هناك مطالبات أيضا من السوريين بأن يتم المضي قدما في هذه السياسة وأن لا يطول الزمن. إلى أي مدى الآن هذه الأحكام فتحت الباب واسعا أمام المضي قدما في هذه السياسة؟
0: هناك قانون، أعتقد سيصدر قانون خاص بمحاكمة مجرمي الحرب، هو خاص بمسار العدالة الانتقالية، وهذا المسار لا يتوقف ولا ينتهي بأحكام الإعدام التي صدرت اليوم، إنما بكل الذين تورطوا بجرائم الحرب بحق السوريين من ضباط ومسؤولين وأفراد شاركوا مع النظام السوري في عمليات القتل والإبادة التي تعرض لها الشعب السوري. هناك قائمة بأكثر من 16,175 تقريبا للذين ثبت ووثقت لجان الحقوق الدولية والمحلية ارتكابهم جرائم حرب. هناك أكثر من 170,000 مفقود مختفي قسريا، إضافة إلى يعني ما بين شهداء ومفقودين بحدود المليون تقريبا. هؤلاء مسؤولون الذين اليوم أصدرت الأحكام بحقهم، أو الذين ما زالوا قيد التحقيق، والذين متوارين على الأنظار وتتابع السلطات، إن كان يعني الداخلية والأمن والاستخبارات متابعتهم من أجل إلقاء القبض عليهم. هؤلاء لا شك أنهم سيواجهون نفس المصير ضمن القانون الذي سيقره مجلس الشعب بخصوص العدالة الانتقالية. كل من ثبت عليه جرم سيحاكم، وبالتالي هذا هو انتصار للسوريين، هذا ما يريده الشعب السوري. الشعب السوري الذي تحمل كل الآلام والنزوح والتهجير، وحتى اللحظة لم تحصى عدد المقابر الجماعية، حتى اللحظة العديد آلاف العوائل لا تعرف أين رفات أبنائها. لا يشفى هؤلاء، ولا يمكن أن ينتصر الحق إلا إذا تم سوق كل هؤلاء إلى محاكم الإعدام وتنفيذ الحكم بحقهم، لأنهم تورطوا بما أدت إليه في سوريا من جرائم حرب وإبادة وتطهير عرقي وكل شيء.
1: شكرا لك.
0: وعلى رأسهم رئيس النظام البائد بشار الأسد.
1: المحلل السياسي السوري عبد الكريم عمر، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. أفاد مصدر بوزارة الدفاع السورية العربية بمقتل جنديين سوريين وإصابة اثنين آخرين خلال هجوم على مقر الجيش السوري في ريف القامشلي. المصدر أوضح بأن الضحايا هما من لواء القامشلي الذي انضم حديثا إلى وزارة الدفاع السورية، وهم من عناصر قصد السابقين، مشددا على أن عمليات ملاحقة المتورطين متواصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم. أكد متحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن قوى الأمن الداخلي تمكنت من احتواء أحداث الشغب التي شهدتها مدينة عين العرب بريف محافظة حلب مشيرة.

0: إلى أن هذه الأحداث كانت محدودة. وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقا للدستور، وشدد الزيدي على أن السلاح المنفلت هو أخطر ما يهدد الدولة حاليا كونه يقوض سلطة القانون ويضعف هيبة المؤسسات الأمنية، مذكرا بأهمية تعزيز مكانة الدولة بسيادتها وهيبتها ومؤسساتها الدستورية وتعظيم قدرات المؤسسة العسكرية لضمان الاستقرار الداخلي. وقد كشفت مصادر العربية أن رئيس الوزراء العراقي يصر على المضي في حصر السلاح بيد الدولة، واضعا خيار التفاهم أولا أو اتخاذ إجراءات أكثر حزما مع الفصائل الرافضة بالمرتبة الثانية. وأفادت مصادر بأن منطقة جرف الصخر قد تكون أحد أبرز نقاط الاختبار، مع توجه لإخضاعها بالكامل لسيطرة القوات الأمنية ومنع احتفاظ أي فصيل بنفوذ منفرد فيها. المصادر أضافت بأن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قائني ركزت على تجنب الصدام بين الفصائل والقوات الأمنية في وقت تواصل فيه السلطات ملاحقة خلايا مرتبطة بالطائرات المسيرة. أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز بإغلاق مجمع روسي للبتروكيماويات في مدينة توبلوسك بمنطقة تيومين في غرب سيبيريا بعد هجوم بطائرات مسيرة. وبحسب مصادر رويترز فإن منشأة التي تعد أكبر مصنع لغاز البترول المسال في روسيا أغلقت إلى أجل غير مسمى لحين تقييم حجم الأضرار التي لحقت بها وتبعاتها. في المقابل أعلنت شركة ميتنفست الأوكرانية توقف كامل عمليات مصنع زاباروجيا ستال العملاق لصناعة الصلب في مدينة زاباروجيا عقب تعرضه لأضرار جراء هجوم روسي. وقالت الشركة أن الهجوم ألحق أضرارا بمنشآت الطاقة والبنى التحتية التابعة لمؤسساتها في المدينة، بالإضافة إلى المرافق الرئيسية والمساندة المستخدمة في إنتاج فحم الكوك وتشغيل الأفران العالية، ما أدى إلى توقف عمليات المصنع.
1: حرب الاستنزاف بين روسيا وأوكرانيا تتسع إلى عمق أراضي البلدين. كييف تستهدف منشآت النفط الروسية بالمسيرات، وموسكو تكثف ضرباتها الباليستية على المدن الأوكرانية مستفيدة من صعوبة اعتراضها ونقص صواريخ الدفاع الجوي لدى كييف. آخر الضربات الأوكرانية طالت مصفاتة أورسك في منطقة أورينبورغ على بعد نحو 1500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. الجيش الأوكراني قال إنه استهدف المصفاة التي تبلغ طاقتها نحو 6 ملايين طن من النفط الخام سنويا، مؤكدا اندلاع حريق فيها وبدء تقييم الأضرار. تأتي الضربة بعد استهداف منشآت نفطية وبتروكيماويات روسية خلال الأيام الماضية، أبرزها مصفاة نيجني كامسك في تتارستان. بالمقابل الضربات الروسية لا تتوقف. حسب موسكو تستهدف منشآت عسكرية. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي اتهم روسيا باستخدام صواريخ باليستية كورية شمالية إلى جانب صواريخ زيركون وقنابل جوية موجهة في قصف زابوريتشيا، محذرا من تصاعد الدعم العسكري الذي تحصل عليه موسكو من بيونغ يانغ. ومع تكثيف موسكو استخدام الصواريخ الباليستية تواجه كييف معركة أخرى في السماء. صواريخ روسية يصعب اعتراضها، ومخزون من صواريخ الدفاع الجوي نفد أو على وشك النفاد. وسط مناشدات أوكرانيا للغرب بتقديم الذخائر، طالبت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد بإرسال ذخائر اعتراضية من مخزوناتها إلى كييف.
0: انضم إلينا من موسكو المحلل السياسي بسام البني. أهلا بك أستاذ بسام. بداية، هذه الاستراتيجية التي تتبعها روسيا أعطت نتائج فيما يتعلق بالأهداف التي يتم ضربها في أوكرانيا، لكن كان لها ربما نتائج سلبية على روسيا التي استباح الأوكرانيون كل منشآتها للطاقة وبدأوا بضربها، ما عطل الكثير من هذه المنشآت الأساسية. إلى أي مدى اتساع هذه الحرب بدأ ينعكس سلبا على روسيا؟
2: مساء الخير استاذ ابراهيم، لك ولمشاهدي القناه العربيه الكرام. يعني لا يمكن تنعكس

على روسيا بالسيء، بالعكس كمان قصة الأربعين يوم التي أعلن عنها زيلينسكي بموضوع النصر يعني فشلت وفشلت على أوكرانيا، بالعكس يعني اليوم روسيا تستهدف ميناء أوديسا، كل يوم تستهدف موانئ.

0: يعني أنت تتحدث بأنه هذه ربما الضربات روسيا متصالحة معها، يعني وهي ثمن ربما لهذه الاستراتيجية، لكن قد يسأل سائل أنه روسيا ثاني أقوى دولة بالعالم عسكريا والتي هزمت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، كيف لأربع سنوات إلى الآن لم تتمكن من حسم هذه المواجهة العسكرية مع أوكرانيا؟
1: يعني روسيا كانت تحارب أوكرانيا حتى قبل شهر ونصف من الآن كجراح، يعني تحاربها كحرب أهلية، لكن اليوم عندما بدأت تحاربها بشكل فعلي بدأت تؤسس ضربات على أوكرانيا. ولا ننسى أنه 4 سنوات ونصف وأوكرانيا لا تحارب وحدها بل يحارب مع الغرب بأجمل، الغرب المجتمع يحارب معها ويدعمها بالصواريخ، يدعمها بالمعلومات الاستخباراتية، يدعمها بكل شيء. هذا الأمر ليس سرا على أحد. ويستثيرون على روسيا يقولون أنها تستخدم صواريخ كوريا الجنوبية، ولكن تستعيرها أو تستخدمها من كوريا الجنوبية. كل هذا الموضوع يعني واضح، وروسيا اليوم هي روسيا القوة، وروسيا التي تستطيع تدمير أوكرانيا بشكل كامل، ولكنها لا تريد ذلك لأنها تعرف لن يحمل قلبه على أوكرانيا مثل ما هو قلب روسيا. روسيا تريد لأوكرانيا أن تكون دولة مزدهرة في المستقبل، ولكن الأوكرانيين أنفسهم لا يعرفون ذلك.
0: طيب الآن فيما يتعلق بحرب الاستنزاف هذه إذا جاز التعبير، هل يمكن أن تستمر بهذا الشكل إلى ما لا نهاية؟
1: روسيا لا يمكن لها أن تتراجع عن أهداف العملية العسكرية الخاصة مهما حصل ومهما كان الاستنزاف كبير وقوي. هذا الأمر واضح. روسيا تتأثر مع التأثر، لا أحد ينكر ذلك. يعني أنت بدأت سؤالك حول التأثيرات التي تثبت على روسيا، نحن نثبت على روسيا هناك استهداف للمنشآت النفطية والغازات البترول التي تنتج البنزين والديزل وغيره. وكلنا لاحظنا الأزمة التي حدثت في البنزين في روسيا، ولكن روسيا يعني استعاضت عن الموضوع وقد حلت مثل تطويلا. لا يوجد مكان في روسيا اليوم لا يوجد فيه بنزين، اللهم لا شبه جيش الجزيرة القرم يعني كنا مع الولاية الثانوية. فالموضوع يعني
0: شكرا لك بسام بني، كنت معنا من موسكو وأنت المحلل السياسي. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب غرب كولومبيا الاثنين إلى 240 قتيلا وأكثر من 1300 مصاب وفق حصيلة جديدة أعلنتها رابطة رؤساء البلديات. وسجل معظم القتلى في مدن كالي وبيريرا ومتنزلس وكيبيدو، فيما أفادت السلطات بانهيار 165 مبنى جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة. وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة. إذن هذه صور مباشرة مشاهدينا من كولومبيا، حيث تستمر عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي تهدمت. طبعا الإحصائيات كانت تحدثت عن أنه نحو 165 مبنى سويت بالأرض وانهارت جراء هذا الزلزال الذي بلغت شدته 7.4 وتسبب حتى الآن بمقتل 1300 شخص وإصابتهم. طبعا ما زال هناك عدد من المفقودين، وهذه أعمال يبدو بأنها تجري بطرق بدائية من قبل السكان للبحث عن الناجين. اتسعت موجة الحر التي اجتاحت وسط فرنسا وجنوب شرقها إلى مناطق واسعة في غرب البلاد على غرار موجة الحر الشديدة التي طالت دول أوروبية عدة، حيث ستضع هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية 43 مقاطعة من أصل 101 مقاطعة في حالة تأهب برتقالية على أن توسع نطاق التحذير الأربعاء ليشمل 67 مقاطعة. أظهرت بيانات صادر عن مكتب الملاحة النهرية في نهر الريان أن منسوب المياه المخفضة قد بلغ أدنى مستوى له على الإطلاق في كولونيا، ومن المتوقع أن ينحسر المنسوب التاريخي للنهر بولاية شمال الرين وسيفاليا الألمانية بصورة أكبر من 56 سنتيمتر.

0: سنتيمترا ليصل إلى 47 سنتيمترا بحلول مساء الأربعاء المقبل. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يزداد الوضع سوءا. أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس إيبولا إلى أكثر من 2000 شخص. وأوضحت السلطات أن الفيروس أودى بحياة 2011 شخصا من بين 4381 مصابا. وتركزت في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد التي تعاني صراعات مستمرة. وقفة مع أبرز الأخبار الرياضية في التقرير التالي.
1: تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم رئيس فيفا جياني إنفانتينو محذراً عبر منصته تروث سوشال من أن استبداله سيكون خطأً فادحاً في ظل تصاعد المطالبات برحيله. يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع أستون فيلا الإنجليزي اليوم في مباراة كأس السوبر الأوروبية التي تحتضنها مدينة سالزبورغ النمساوية. ومن المقرر يقود الحكم الصومالي عمر عرتن المبعد عن التحكيم في المونديال الأخير مباراة كأس السوبر الأوروبية بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا. تغلب يوفنتوس على باليرمو بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في مدينة بيرث الأسترالية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. تأهل فريق الاتحاد السعودي إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه العريض على مضيفه الجزيرة الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف.
0: في نهاية نشر هذا التذكير بأبرز عناوينها. ترامب يتهم الإيرانيين بالخداع في المفاوضات ويضغط بأكثر من 3 استراتيجيات عسكرية واقتصادية في مطاران تجري مباحثات مع وزير الداخلية الباكستاني. الجيش الأمريكي يعطل نظام التوجيه لسفينة حاولت كسر حصار إيران في هرمز والحوثيون يضربون سفينة في باب مندب تؤدي لمقتل 6 وإصابة 10 آخرين.
2: مع الانتربول الدولي على القاء القبض عليهم وتسليمهم لسوريا.
0: النائب العام السوري يعلن للعربية أنه سيتم إبلاغ الانتربول بأحكام الاعتقال والتسليم للأسد وأعوانه مؤكدا أن أحكام الإعدام بحق النظام المخلوع مجرد بداية فقط لمسار العدالة. رئيس وزراء العراق يوجه بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقا للدستور ولديه خيران إما التفاهمات أو المواجهة. حرب المنشآت الاستراتيجية تتصاعد، هجمات متبادلة توقف مجمعا روسيا للبتروكيماويات ومصنعا أوكرانيا عملاقا للصلب. إلى اللقاء.

0: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع، اتهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
3: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
4: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
3: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
5: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: ترامب يتهم الإيرانيين بالخداع في المفاوضات ويضغطوا بأكثر من ثلاث استراتيجيات عسكرية واقتصادية، فيما طهران تجري مباحثات مع وزير الداخلية الباكستاني. الجيش الأمريكي يعطل نظام التوجيه لسفينة حاولت كسر حصار إيران في هرمز، والحوثيون يضربون سفينة في باب المندب تؤدي لمقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين.
1: مع الانتربول الدولي على إلقاء القبض عليهم وتسليمهم لسوريا.
0: النائب العام السوري يعلن للعربية أنه سيتم إبلاغ الانتربول بأحكام الاعتقال والتسليم للأسد وأعوانه، مؤكدا أن أحكام الإعدام بحق النظام المخلوع مجرد بداية فقط لمسار العدالة. حرب المشاة الاستراتيجية تتصاعد، هجمات متبادلة توقف مجمع روسي للبتروكيماويات ومصنعا أوكرانيا عملاقا للصلب.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. في مقابلته على برنامج صوت أمريكا الحقيقي، استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 3 استراتيجيات للتعامل مع إيران في ظل الحرب الدائرة، تشمل استمرار الضغط الحالي أو توجيه ضربات قوية أو خنق طهران اقتصاديا، ملمحا إلى أن الوضع الاقتصادي لطهران غير مستدام.
1: We have 3 strategies. Do what are doing now. Just bop along and look how bad they're doing because they hold the nations. They've got 300% inflation. They have no value. Their currency has almost no value. They have they're not paying their soldiers. Their soldiers are leaving. So just keep that going because that's not sustainable. Hit them really, really hard. Or really the third is just beat them economically. But we're doing that anyway. That's sort of a part of the first step. So economically, they are a mess. They can't borrow money. We control their money, what they had, which is a lot. They had a lot. And we have total control of it. I'm their banker.
2: بين مياه تعبرها ناقلات النفط وألغام تهدد واحدا من أهم شرايين الطاقة في العالم، تبقى الأنظار على مضيق هرمز، وهذه المرة من بوابة واشنطن. 3 مسارات قال دونالد ترامب إن إدارته تتحرك بينها في التعامل مع إيران: مراقبة التطورات عن كثب، انتظار ما وصفه بتدهور الأوضاع الداخلية، وصولا إلى الخيار العسكري بضربات شديدة القوة. وبالتوازي يواصل البيت الأبيض استخدام

0: سلاح الاقتصاد مع تشديد الضغط على طهران والسيطرة على جزء كبير من أصولها وأموالها.
1: طهران تعاني من تضخم يصل إلى 300% وتراجع حاد في قيمة عملتها، فضلا عن عجزها عن دفع رواتب الجنود.
0: تصعيد لا يفصل ترامب عن الملف النووي، فالرئيس الأمريكي جدد رفضه السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهاجم الاتفاق الذي أبرمته إدارة باراك أوباما معتبرا أنه كان كارثيا. وفيما وصف الاقتصاد الإيراني بأنه يعيش حالة من الفوضى، تحدث عن تضخم مرتفع وتراجع قيمة العملة وعجز عن دفع رواتب الجنود، مؤكدا أن واشنطن تملك أوراق ضغط مالية واسعة على طهران. أما المفاوضات فيصفها ترامب بأنها مرحلة يمكن أن تستمر بهدوء رغم اتهامه الإيرانيين بالمكر والدهاء في التفاوض.
1: الإيرانيون مفاوضون يتسمون بقدر كبير من المكر والدهاء، يوافقون على التفاهمات ثم يخرجون لوسائل الإعلام لنفيها.
0: وعلى خط النار نفسه، مضيق هرمز، ترامب أعلن أن الولايات المتحدة أزالت الألغام من المضيق بالكامل، وأن الطريق بات مفتوحاً أمام حركة الملاحة التجارية، مؤكداً أن واشنطن تتحكم بالممر الحيوي. لكن طهران تربط إعادة فتح المضيق بتنازلات من واشنطن وحلفائها، بينما تتحدث عن إمكانية فرض رسوم على السفن التجارية.
2: أعلن الجيش الأمريكي تعطيل نظام التوجيه في السفينة فيرانوفا التي ترفع علم بنما والتي حاولت كسر الحصار الأمريكي على إيران. وأوضح بيان القيادة المركزية الأمريكية أن مروحية أطلقت صاروخين من طراز هيلفاير على غرفة المحركات للسفينة بعد أن تجاهل طاقمها تحذيرات متكررة من القوات الأمريكية. وأضاف البيان بأن السفينة لم تعد تتجه إلى إيران، مشيرا إلى أنه غير مسار 55 سفينة منذ إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. أعلن خفر السواحل اليمني عن ارتفاع حصيلة قتل الهجوم الصاروخي الحوثي على السفينة التجارية تهامة أثناء إبحارها في مضيق باب المندب إلى 6 قتلى و10 مصابين. وأوضح بيان خفر السواحل اليمني بأن القتلى بينهم 4 من أفراد الطاقم و3 باكستانيين وأندونيسي، بالإضافة إلى 2 من عناصر القوات المسلحة اليمنية. كما أضاف خفر السواحل اليمني بأنه أنقذ 11 بحارا من طاقم السفينة في أعقاب تعرضها لهجوم متكرر بصواريخ حوثية، ما أسفر عن اندلاع حريق على متن السفينة وألحق أضرارا جسيمة بها.
3: Maybe before 3-4 days. Last night we saw only we know, but the some people say we saw the drones.
4: 3 day before we are going to Babal Mandap. Last night we are stuck in a bomb blast at 4:20 a.m. morning.
5: استقبلت مستشفيات المخاء العديد من المصابين من الأصول الباكستانية والأندونيسية ناتج عن استهداف السفينة التجارية من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في باب المندب. الحمد لله وصلوا المصابين إلى المستشفى، تم إجراء لهم الإسعافات الطبية الأولية.
2: التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في طهران بوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي لبحث ملف المفاوضات بين أمريكا وإيران. وأوضحت الرئاسة الإيرانية أن وزير داخلية باكستان أكد أن هدف زيارته متابعة تفاهمات زيارة نظيره الإيراني إلى إسلام أباد. أكد النائب العام السوري حسان تربة في مقابلة مع العربية أن السلطات ستواصل مع الانتربول تنفيذ أحكام الاعتقال والتسليم بحق المطلوبين، بالإضافة إلى أن آلاف الأشخاص يخضعون حاليا للمحاكمة في سوريا.
6: لدينا أولا آلاف المواقف حاليا يعني هم أمام التحقيقات والقضاء وسيعرضون على القضاء قريبا وتدريجيا. لدينا الكثير من المتوارين على الأنظار، متوارين سواء داخل سوريا أو خارج سوريا، الإحصائيات موجودة وقد تزيد بحسب ما يتوفر لدينا من معلومات، وذلك كل ذلك طبعا بالتعاون مع وزارة الداخلية ومع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. ونعمل على مثل ما ذكرت قبل قليل مع الانتربول الدولي على القبض عليهم وتسليمهم لسوريا.

0: والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
1: في قاعة محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، حيث كان اسم بشار الأسد يوماً مرتبطاً بأعلى سلطة في البلاد، تردد اسمه اليوم بصفته المتهم الأول غيابياً وبحكم هو الأشد منذ سقوط نظامه. المحكمة أصدرت حكمها بالإعدام بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر في أول حكم من هذا النوع يطال رأس النظام السابق ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
0: تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965 بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
1: لم يكن الحكم مجرد إدانة سياسية، بل استند إلى مجموعة من الاتهامات الجنائية التي أوردتها المحكمة، فقد أدانت بشار الأسد بجنايات القتل العمد والقصد بحق أكثر من شخص بينهم أطفال، والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وخلصت إلى أن مسؤوليته ارتبطت بموقعه باعتباره صاحب القرار الأعلى وباستخدام أجهزة الدولة لتنفيذ تلك السياسات. أما ماهر الأسد فواجه اتهامات بالقتل العمد والقصد والتعذيب والتحريض، لتقضي المحكمة أيضاً بإعدامه. وشمل الحكم كذلك عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا بالإعدام على خلفية اتهامات بالقتل والتعذيب والتحريض على القتل. لكن الحكم لا يعني تنفيذه فوراً، فهو غيابي بحق بشار وماهر الأسد اللذين غادرا سوريا بعد سقوط النظام، فيما شمل القرار إجراءات لملاحقتهما دولياً. ويمثل الحكم محطة غير مسبوقة في مسار القضاء السوري الجديد باعتباره أول حكم إعدام يصدر بحق رموز النظام السابق، ويفتح مرحلة جديدة من المحاسبة القضائية على الجرائم المنسوبة إلى أركان النظام.
2: شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن هضبة الجولان تمثل منطقة حيوية لأمن إسرائيل، مؤكدا تمسك بلاده بالسيطرة عليها.
3: هذه هي بحيرة طبرية، وهذه هضبة الجولان، هنا سوريا وهنا لبنان، هذا المكان حيوي لأمننا، والعلم الإسرائيلي يرفرف هنا وسيواصل الرفرفة هنا لأن هذه أرضنا، لكن اليوم عودة هذا المكان إلينا فقد كان دائما لنا، واعتراف الرئيس ترامب بسيادتنا هنا كان الخطوة المهمة الأولى.
2: اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد بيبة استهداف المنشآت النفطية والصناعية بالطائرات المسيرة جريمة خطيرة وتصعيدا لن يمر دون رد وفق تعبيره، وأضاف بأن الجهات المختصة فتحت تحقيقا لتحديد مصدر الهجوم وكشف المسؤولين عنه متوعدا بالمحاسبة. بيبة أضاف بأن العمليات التشغيلية في مستودع الزاوية النفطي قد استؤنفت. من جهتها أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنه تم سيطرة الحرائق التي اندلعت خلال الأيام الماضية نتيجة الهجوم. أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز بإغلاق مجمع روسي للبتروكيماويات في مدينة توبلوسك بمنطقة تيومين غرب سيبيريا بعد هجوم بطائرات مسيرة. وبحسب مصادر رويترز فإن المنشأة التي تعد أكبر مصنع لغاز البترول المسال في روسيا أغلقت إلى أجل غير مسمى لحين تقييم حجم الأضرار التي لحقت بها وتبعاتها. في المقابل أعلنت شركة ميتنفست الأوكرانية توقف كامل عمليات مصنع زبرستال العملاق لصناعة الصلب في مدينة زبروجيا في أعقاب تعرضه لأضرار جراء هجوم روسي. وقالت الشركة أن الهجوم ألحق أضرارا بمنشآت الطاقة والبنى التحتية التابعة لمؤسساتها في المدينة، بالإضافة إلى المرافق الرئيسية والمساندة المستخدمة في إنتاج فحم الكوك وتشغيل الأفران العالية، ما أدى إلى توقف عمليات المصنع.
4: حرب الاستنزاف بين روسيا وأوكرانيا تتسع إلى عمق أراضي البلدين. كييف تستهدف منشآت النفط الروسية بالمسيرات، وموسكو تكثف ضرباتها الباليستية على المدن الأوكرانية مستفيدة من صعوبة اعتراضها ونقص صواريخ الدفاع الجوي.

0: لدى كييف. آخر الضربات الأوكرانية طالت مصفاة أورسك في منطقة أورينبورغ على بعد نحو 1500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. الجيش الأوكراني قال إنه استهدف المصفاة التي تبلغ طاقتها نحو 6 ملايين طن من النفط الخام سنوياً، مؤكداً اندلاع حريق فيها وبدء تقييم الأضرار. تأتي الضربة بعد استهداف منشآت نفطية وبتروكيماوية روسية خلال الأيام الماضية، أبرزها مصفاة نيجني كامسك في تتارستان. بالمقابل الضربات الروسية لا تتوقف. حسب موسكو تستهدف منشآت عسكرية. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي اتهم روسيا باستخدام صواريخ باليستية كورية شمالية إلى جانب صواريخ زيركون وقنابل جوية موجهة في قصف زابوريتشا، محذرا من تصاعد الدعم العسكري الذي تحصل عليه موسكو من بيونغ يانغ. ومع تكثيف موسكو استخدام الصواريخ الباليستية تواجه كييف معركة أخرى في السماء. صواريخ روسية يصعب اعتراضها، ومخزون من صواريخ الدفاع الجوي نفد أو على وشك النفاد. وسط مناشدات أوكرانيا للغرب بتقديم الذخائر، طالبت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد بإرسال ذخائر اعتراضية من مخزوناتها إلى كييف.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب غرب كولومبيا الاثنين إلى 240 قتيلا وأكثر من 1300 مصاب وفق حصيلة جديدة أعلنتها رابطة رؤساء البلديات. وسجل معظم القتلى في مدن كالي وبيريرا ومنزليس وكيبدو، فيما أفادت السلطات بانهيار 165 مبنى جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر. وتواصل عمليات البحث والإنقاذ، ربما فرق الإنقاذ وأيضا المواطنين في المناطق المتضررة. اتسعت موجة الحر التي اجتاحت وسط فرنسا وجنوب شرقها إلى مناطق واسعة في غرب البلاد على غرار موجة الحر الشديدة التي طالت دول أوروبية عدة، حيث ستضع هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية 43 مقاطعة من أصل 100 ومقاطعة في حالة تأهب برتقالية على أن توسع نطاق التحذير الأربعاء ليشمل 67 مقاطعة. أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الملاحة النهرية في نهر الرين أن منسوب المياه المنخفض قد بلغ أدنى مستوى له على الإطلاق في كولونيا، ومن المتوقع أن ينحسر المنسوب التاريخي للنهر بولاية شمال الرين وستفاليا الألمانية بصورة أكبر من 56 سنتيمترا ليصل إلى 47 سنتيمترا بحلول مساء الأربعاء. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يزداد الوضع سوءا. أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس إيبولا إلى أكثر من 2000 شخص. وأوضحت السلطات أن الفيروس أودى بحياة 2011 شخصا من بين 4381 مصابا تركزت في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد، والتي تعاني من صراعات مستمرة. وتقترب حصيلة التفشي الحالي من أرقام أسوأ موجة إيبولا شهدت الكونغو بين عامي 2018 و2020 والتي أودت بحياة نحو 2300 شخص. نتوقف الآن مع مجموعة من الأخبار الرياضية في التقرير التالي.
2: تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم رئيس فيفا جياني إنفانتينو محذراً عبر منصته تروث سوشال من أن استبداله سيكون خطأً فادحاً في ظل تصاعد المطالبات برحيله. يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع أستون فيلا الإنجليزي اليوم في مباراة كأس السوبر الأوروبية التي تحتضنها مدينة سالزبورغ النمساوية. ومن المقرر يقود الحكم الصومالي عمر عرتن المبعد عن التحكيم في المونديال الأخير مباراة كأس السوبر الأوروبية بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا. تغلب يوفنتوس على باليرمو بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في مدينة بيرث الأسترالية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. تأهل فريق الاتحاد السعودي إلى دور المجموعات من مسابقة

0: دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه العريض على مضيفه الجزيرة الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف.
1: في نهاية نشر هذا التذكير بأبرز عناوينها. ترامب يتهم الإيرانيين بالخداع في المفاوضات ويضغط أكثر بثلاث استراتيجيات عسكرية واقتصادية، فيما طهران تجري مباحثات مع وزير الداخلية الباكستاني. الجيش الأمريكي يعطل نظام التوجيه لسفينة حاولت كسر حصار إيران في هرمز، والحوثيون يضربون سفينة في باب المندب تؤدي لمقتل 6 وإصابة 10 آخرين. النائب العام السوري يعلن للعربية أنه سيتم إبلاغ الإنتربول بأحكام الاعتقال والتسليم للأسد وأعوانه، مؤكدا أن أحكام الإعدام بحق النظام المخلوع مجرد بداية فقط لمسار العدالة. إلى اللقاء.

0: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع تهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
3: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
4: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
5: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
6: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
5: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
6: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout, quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
5: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
7: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سجال. المرأة العربية هي نصف المجتمع، كما نصف أي مجتمع في العالم نصفه المرأة. المرأة والدة، المرأة مولودة، المرأة زوجة أختا، والمرأة فاعلة في المجتمع بشتى صور هذا الفعل، إن كان على المستوى الاجتماعي وهذا شيء طبيعي، أو كان حتى على المستوى الاقتصادي والسياسي كما سنكتشف في تضاعيف وسياق هذه الحلقة مع الدكتورة فتحية عقاب، أستاذة التاريخ العربي القديم والحضارات العربية القديمة في جامعة الملك سعود. فحياك الله وبياك دكتورة فتحية.
1: أهلا.
0: حقيقة أنا لفت انتباهي في البداية، لا أقول ندرت، إن شاء الله العدد جيد، ولكن قلة السيدات والباحثات السعوديات في هذا المجال. هذا السؤال كان يعني شد فضولي شوي، فخلينا قبل نفيض في موضوعنا اليوم أسمع إجابتك. هل تتفقين أنه في قلة؟ وإذا كانت تتفقين ليش في التخصصات هذه؟
1: نعم في قلة، لأن التخصص هذا يحتاج أدوات يعني قد تكون صعبة على الطالب اللي يتخرج من الثانوي أو من البكالوريوس، لأنه يحتاج لغات قديمة، يحتاج لغات أجنبية، فمعظم يعني يبعد الفكرة أنه يدخل في التاريخ القديم.
0: أي الأدوات اللي يحتاجها عشان يتخصص كثيرة
1: هذا التخصص
0: كثيرة، على بالذات على مستوى اللغات.
1: أي
0: يعني أنت حضرتك اللي فهمت أخذت فترة علشان تحسن قراءة هذه الخطوط يعني.
1: نعم أخذت اتصال علمي مع جامعة الملك سعود ودرست الكتابات
0: النبطية والثمودية،
1: كل الكتابات الموجودة في الجزيرة العربية، سواء كانت خط المسند أو الثمودي أو الآرامي أو النبطي أو اللحياني.
0: وجدت بالمناسبة شيء يعني شيء يذكر، هل وجدتم كتابات مصرية قديمة اللي ما يسمى بالفرعونية؟ وجدت نقوش؟ وين
1: وجدت؟ في العلا وجدت.
0: وش طبعها؟ تجاري يعني مثلا أو سياسي أو؟
1: لا، كان في عثر على خرطوش كذا، الخرطوش اللي هو زي ما تقول مستطيل، في اسم الملك، اسماء الملوك الفراعنة يوضع في إطار فعثر عليه.
0: بس مو كثير يعني؟
1: لا ما هي كثيرة، بس لكن
0: الأكثر هو الثمودي والنبطي، صحيحين يقصد الأكثر هو إيش؟
1: هي بنسب متتفاوت، بس في عن مسند أكثر شيء،
0: المسند أكثر
1: شيء بحكم أنه أكثر انتشار. في ثمودي كمان، ثمودي في شمال الجزيرة، في كل الجزيرة العربية منتشرة ثمودي. في النبطي، في اللحياني.
0: كانت دراسة ممتعة لك؟
1: جدا.
0: يعني اكتشفت كأنك يعني، أنا والله ما أقول أحسد ولكن أغبط اللي يحسنون قراءة هذه الخطوط القديمة.
1: لأنها تكشف لك لسان الإنسان الذي عاش في ذلك العصر. شاهد كتابي، تقدر تقول النقوش شاهد كتابي يتحدث بلسان الإنسان الذي عاش آنذاك في هذه، ما هو غيره اللي

0: يحكي هو أيوة. نفسه يعطيك رسالة مباشرة.
1: طيب، وهذا يقودنا إلى حكاياتنا اليوم. إيش اللي يعني أوقد في ذهنك فكرة البحث عن المرأة العربية القديمة طبعا، وتلمس مظاهر وجودها من خلال النقوش؟ هل في نقش مثلا فاجأك وقلت لا أنا بكمل، أو مثلا بحث قرأتي، لأن لك أبحاث ما شاء الله في هذا الموضوع؟
0: أي، لأنه المرأة فيما يخص المرأة في الجزيرة العربية قليل جدا الأبحاث فيها، وإضافة إلى أنه صورة ضبابية عنها.
1: ضبابية
0: أي، رغم أنه في نقوش كثير تثبت أنه المرأة كانت عضو فعال في مجتمعها. فهذا ما شدني له.
1: ليش ضبابية؟ يعني في تعمد أنه ما نغطي، ولا قلة الباحثين بس يعني؟
0: لا، ما هو قلة الباحثين، قلة من يملك الخط أو يكتب.
1: أيوة.
0: فالمجتمع ذكوري.
1: أيوة.
0: وهو اللي من كان يعني يمارس مهنة الكتابة رجل.
1: نعم.
0: ولكن هناك من مارست من النساء، يعني من البحث العلمي اكتشفت أنه المرأة مارست الكتابة شأن الرجل.
1: يعني كانت تعرف تكتب، هذه مرحلة متقدمة تعتبر يعني.
0: إيه، وهذا كان في عصور قديمة، يعني في القرن الثالث قبل الميلاد وما قبل. هناك نقش بالنص كده مكتوب، هذا ما كتبته مي، وهذا نقش ثمودي. في نقوش أخرى تجي يقول لك بواسطة فلانة بنت فلان لفلانة بنت فلان، فهذه الكتابات أو هذه النقوش الرجل يقول لك لا، ممكن مو هي اللي كتبتها، الرجل كتبها بواسطة.
1: أيوة.
0: نيابة عنها. لكن لما يأتي نص صريح هذا ما كتبته فلانة، فهذا يعني يؤكد على أن ممارسة المرأة للكتابة.
1: جميل.
0: إضافة في الحضارات القديمة كانت هناك المرأة مارست الكتابة.
1: نعم.
0: مارست الكتابة في المعابد، في الحياة العامة، في الحياة الاجتماعية، في حضارة وادي الرافدين، حضارة وادي النيل، في سوريا، في مملكة ماري، وجدنا آلاف مئات النقوش اللي تؤكد على ممارسة المرأة للكتابة.
1: أي. هل تختلف كتابة المرأة في النقوش هذه، مضمونها يعني المحتوى تبعها، يختلف عن كتابة الرجل؟
0: هو النقوش قصيرة عادة، خاصة الخط الثمودي، هي عبارات مقتضبة، إضافة إلى أن النقوش نجدها ما هي كاملة، ممكن تكون مبتورة، ممكن تكون حرف من الحروف راحت، أو اسم، أو تاريخ ذيلت بتاريخ، هذا التاريخ غير واضح. فأغلب الكتابات النقوش يكون مثل ما نقول فيه نموذج الكاتب، لأنه يكتب على مادة صلبة إذا كان كتب على الحجر أو على الصخر، فهناك حدود ثابتة يكتبها، يعني نقدر نقول كتالوج يسير عليه الكاتب، فلا يختلف المرأة عن الرجل، خاصة في المعابد لما يقدموا نذور قرابين للآلهة، لابد أنه يكون اسم الشخص، اسم الإله، سبب تقديم هذا القربان، فهذا لا يختلف المرأة عن الرجل.
1: يعني أقصد دكتورة، ممكن يكون فيه المرأة والدة مثلا، فممكن تقدم نذر أو حامل.
0: نعم.
1: ترجو سلامة وليدها.
0: نعم.
1: مثلا.
0: نعم.
1: أو سلامة حمل. إيه، يعني هذه يميز المرأة عن.
0: إيه، هذه مواضيع خاصة بالمرأة.
1: وجد يعني قصدي هذا الشيء.
0: نعم، كثير وجدت. حتى هناك نقوش تتحدث فيها عن وجدانية، عن مشاعرها. فلانة عشقت فلان، فلانة أحبت فلان. نعم. فلانة تدعو بالمعبود أنه يرزقها بالابن ذكر. في كثير. حزينة لفراق ابنها، لغياب ابنها، وهكذا يعني مشاعر.
1: إيش أكثر نص أثر عليك من الأشياء الوجدانية هذه
0: أنه
1: يعني
0: السيدة تذكر معاناتها بالألم من يعني
1: فقدان الزوج أو الحبيب،
0: ألم جسدي.
1: أي ألم جسدي. أيوة صح.
0: شهر يأتيها
1: أيوة هذه شيء مرة فيميل، يعني مرة مرة أنثوي ومرة تاتشي يعني. ففعلا هذا مستحيل يكون رجل كتبه أكيد يعني. لا، بداية جيدة. أنا أود كمان إذا تأذن لي نستعرض هذه المادة ثم ندير حديثا حولها.
2: من النقوش في المعابد القديمة في الجزيرة العربية من مأرب، حيث معبد أوام

0: وفي النقوش النبطية والنقوش اللحيانية إلى عقود البيع في نقوش الزبور بجنوب الجزيرة العربية وحلي الفاو وغيرها. لقن وشواخص أثرية تؤكد مكانة المرأة القديمة في الجزيرة العربية، المكانة التي لم يتحدث عنها المؤرخون وشكك فيها المستشرقون وبعض كتاب العرب، متأثرين بفكرة نمطية وصمت تلك القرون بالجاهلية. وفي حين يتحدث مؤرخون عن قرون من الأمية أرخت سدولها على الجزيرة العربية مع بداية التاريخ الميلادي، تؤكد نقوش تاريخية إتقان المرأة في جزيرة العرب للقراءة والكتابة في القرن الثالث قبل الميلاد. آثار حضارية تقلب الرؤية حول قراءة التاريخ وفق المناهج القديمة، وتقدم بالأدلة الموثقة حقيقة العصور الغابرة التي شكلت فيها المرأة مؤثراً مهماً في الدين وشراكة في التجارة والسياسة.
1: دكتورة فتحية، تحت الهواء أو فيما قرأت لك، لديك تحفظ على أن العرب كانوا قبل بزوغ نور الإسلام ما كان عندهم حضارة مصطلح، يعني كأنه على مصطلح الجاهلية، يعني حبذا بس نمر عليها، وبعدين عندي سؤال آخر حول موضوع الأمية أيضا.
2: وش السؤال الجاهلي؟
1: يعني السؤال طال عمرك، هل أنت متفقة مع القائلين بأن العرب قبل الإسلام كانوا يعيشون جهلا مطلقا؟
2: لا طبعا.
1: ولا كان يعني الجاهلية هنا مقصود فيها الجهل بالدين الإسلامي؟
2: بالدين الإسلامي
1: وليس الجهل بالمعنى المطلق.
2: نعم نعم
1: صحيح.
2: لا طبعا ما اتفق مع المسمى الجاهلية، لأنه الرواة والإخباريين حين بدأوا يكتبوا عن الإسلام مثلت كتاباتهم قطيعة حضارية، عملوا على هذا الشيء، قطيعة حضارية بين ما بعد الإسلام وقبل الإسلام، وأنكروا لرفع شأن الإسلام، والإسلام ما لا يحتاج ذلك، رفعوا من شأن ما قدمه أو ما غيره الإسلام من قيم روحية على المجتمع العربي، وأنزلوا المجتمع درجة تحضره قبل الإسلام.
1: جميل.
2: على مستوى، على كل المستويات، ليس أخلاقيا فقط، لكن النقوش والتاريخ يثبت عكس ذلك.
1: عكس ذلك.
2: نعم.
1: نحن أمام أناس عندهم حضارة، يعني
2: مستوى حضاري لا يقل عن باقي الحضارات المجاورة لهم والمعاصرة لهم. الحضارة اللي موجودة كان في وادي الرافدين أو في وادي النيل، هناك مراكز حضارية عندنا، آثارنا ما زالت يعني تعطينا أبعاد حضارية راقية جدا.
1: هل أنت راضية عن مستوى المسح الآثاري في المملكة؟ يعني مغطي
2: لا،
1: ولا وين احنا واصلين؟
2: لا ما زلنا في البدايات، في البدايات.
1: يعني في مفاجآت ممكن
2: ان شاء الله، لكن يعني البحث ما زال مستمر، ونحتاج الى عمليات تنقيب، وما زال ما زالت عندنا في التاريخ الجزيرة العربية ثغرات كبيرة لم تسد.
1: زي ايش؟ مراحل زمنية تقصدين ولا
2: مراحل زمنية معينة؟ مراحل زمنية، حضارات، يعني أشياء كثيرة نحتاج فيها، يعني مثلا بلقيس، الملكة بلقيس نار على علم الكل يتحدث فيها، ورد ذكرها في القرآن،
1: ورد ذكر المرأة بس ما ورد ذكر الاسم.
2: اسم لا طبعا. فهذا الاسم من أين أتى؟ من الإخباريين، لم يعثر حتى الآن على نقش يؤكد وجود هذه الملكة.
1: ما فيش سبا في النقوش، ما فيش قصدي بلقيس في النقوش،
2: لا بلقيس ولا الملكة خبرها، ملكة سبا النقوش أو الآثار لم تؤكدها ولم تنفيها، فنحتاج إلى عمليات المزيد من عمليات.
1: لكن من وين جاء اسم بلقيس طيب؟
2: يعني الإخباريين دائما كذا يميلوا إلى وضع كل شيء مسبب له، مثلا زي العرب العارب أو يعرب.
1: أيوة
2: بلقيس يقال في العربي، في العبرية، في اللغة العبرية، إن معناها المحضية أو الجارية.
1: أوكي.
2: فهم أخذوها منه، وبعضهم يقال إنهم اقتبسوا من المعبود المقى.
1: استمحك عذرا دكتورة، سنذهب إلى فاصل وجيز واستراحة قصيرة أيها الكرام، نكمل رحلتنا مع الدكتورة فتحية عقاب وصورة وأحوال المرأة العربية في تلك الأزمنة السحيقة قبل الإسلام.

0: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
1: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
0: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
1: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
0: حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
1: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
0: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وباختصار القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
1: القرآن الكريم كلام الله. القرآن ليس هو التفسير.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: مرحبا بكم من جديد في سجال عن المرأة العربية القديمة، يعني ما قبل الإسلام، الحضارات العربية القديمة. من هي؟ كيف كانت تمارس حياتها؟ إيش أدوارها؟ إيش صورتها؟ وغير ذلك من مظاهر الوجود الفعلي للمرأة، ليس الوجود المادي الجسدي فقط، وإنما الوجود المعنوي والمؤثر سياسيا واقتصاديا بل حتى دينيا، كما أوضحت لنا شريكتنا على هذه المائدة الدكتورة فتحية عقاب المتخصصة في التاريخ العربي القديم والقارئة للنصوص العربية القديمة والخطوط. دكتورة حياك الله من جديد. أبغى أشوف معك هذه المادة، أنه كثير في أوهام تتعلق بالمرأة العربية من الجانبين. أنت ذكرت المستشرقين عندهم أوهام، تعرفي أوهام الشرق هذا.
8: أنا عندي تحفظ على كلمة أوهام. ما هي أوهام؟ ما هي أوهام؟
7: وإنما
8: هي آراء أو مجهودات قدموها المستشرقين بصيغة أو بعقلية الإنسان الأوروبي.
7: يعني بحسن نية وليس بسوء نية تقولين مثلا؟ يعني
8: الله أعلم النوايا، الله أعلم، بس يعني المستشرقين درسوا، يعني كان عندهم شغف كبير بالنواحي العلمية، لكن هذا الشغف كان يصاحبه أفكار أخرى في استعمارية أو معرفة ثروات البلاد لأي كان، وعرضوا حياتهم للخطر.
7: صحيح، بعضهم قتلوا حتى. أي، يعني زي شارل هوبر المستشرق الفرنسي والرحالة، قتل بسبب بحثه عن تمثال في شرق شمال الجزيرة العربية.
8: كثير، ومنهم من أصيب بمرض جدري أو عمى.
7: صحيح. هذه أثار
8: يعني
7: فضولي.
8: في بعثة ملك الدنمارك أرسل بعثة بقيادة واحد اسمه كارستين نيبور، قتل كل الفريق معه، مات بأمراض مختلفة، وهو اللي بقي وسجل رحلته.
7: والله الواحد لا يملك إلا الإعجاب بصراحة، يعني هذا الجلد وهذا الصبر.
8: يعني صعب ان احنا نقول على كتاباتهم اوهام.
7: صحيح،
8: لانهم جو على ارض الواقع.
7: صدقتي اتفق معك وكلامك صحيح 100%. لكن عندي سؤال، البعض يقول هل معقول ان هؤلاء اللي جو من الغرب من اوروبا بشكل رئيسي وفككوا اللغات القديمه هذه زي اللغه الهيروغليفيه شامبليون والكلام هذا، معقوله ما فيه عبر العصور عندنا في تاريخ الإسلام والعرب ناس ولو نخبة قليلة كانوا يحسنون قراءة هذه الخطوط، أو أنها كانت معرفة سرية؟
8: الهمداني يقول أنه هو كان قرأ المسند،
7: أبو محمد الحسن الهمداني في القرن الرابع الهجري أعتقد.
8: القرن الرابع يذكر أنه هو قرأ هذه
7: معلومة مثيرة، هذه يعني كان يحسن قراءتها
8: هو يقول عن نفسه.
7: طيب هل انعكس ذلك في كتاباته مثلا، فسر بعض النصوص؟
8: قرب نوعا ما من الحقيقة، نقول ما كان موجود يعني.
7: أيه،
8: يعني مثلا هو وصف لنا قصر غمدان كيف كان،

0: وانه ذهب واطلع على اثار هذا القصر.
1: اوكي. لكن تظل امثله محدوده يعني. مش معرفه عموميه كانت متاحه.
0: لا لا
1: يعني مثل الخطوط المصريه القديمه دي ما

0: طيب ما عندك متحفظ على كلمة الأوهام بس بنشوف هذا الشيء.
1: من الرسوم والنقوش الثمودية المنتشرة في جبال مدينة جبة رسم ونقوش لامرأة ثمودية اسمها ملحة، هذه ترسم الإبل وترسم مشاهد الصيد التي قامت بها. أيضا الثمودية ملحة تدافع عن إبلها بحد السيف.
2: لذلك كل الحضارات حتى التي كانت تعبد البنات مثل الحضارة العربية كانت تعبد النساء، فتجد مثلا اللات والعزة ومنات.
0: دكتورة عندي سؤالين، السؤال الأول مر معنا في هذه المادة حول موضوع وعد البنات، وعندي أيضا سؤال آخر حول مسميات الآلهة، لماذا كثير منها مسميات أنثوية، بس أظن كان عندك تعليق على موضوع فكرة وعد البنات هذه، هل من إيش رأيك فيها؟ يعني هل هي حقيقة ولا تضخمت ولا حوادث معزولة؟
3: شوف، هو ليس كل ما كتب عن المرأة كان يمثل واقعها وكما نعرف أن التاريخ ينقل لنا، لم ينقل لنا ينقل لنا الواقع، وإنما كما قرئ كما فسر كما كتب، فلا نستطيع نجزم أنه كان هذه العادة الاجتماعية منتشرة في جميع أجزاء الجزيرة العربية. ربما بعض القبائل وللأسبابها الخاصة لظرفها أيا كان، ممكن يكون خوف من الغزو أنه بناتهم يكون في سبي، وطبيعي كان المجتمع كان أيام العرب غزو متتالي سجال الحروب
0: كانوا يتسجلون.
3: وهذه الظاهرة وعد البنات ما وجدنا كل القبائل منتشرة فيها موجودة فيها،
0: ولا لها ذكر في النقوش اللي مرت بكم.
3: وجدت أنا ناقش تشريعي مدينة مطرة اسمها في اليمن، هذا النص التشريعي يحرم على سكان المدينة أنهم لا يقتلوا البنات، لكن ما هو وعد وهي هم أحياء كما كان منتشر في قبائل وسط الجزيرة، أنه لا يقتل البنات ولا تزوج خارج مدينتها.
0: في القرآن في آية ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاق، يعني معناته في ناس يمارسون، بس قال أولادكم ما حدد،
3: لا حدد
0: إناث أو ذكور، يعني
3: أو ذكور،
0: يعني والسبب الخوف من الفقر وليس الخوف من العار.
3: كان في سجال على هذا النقش، هل كانت هناك تمارس وعد البنات من القرن الرابع قبل الميلاد أو لا. ففكرة القتل أي إن كان طريقته كانت موجودة عند العشائر أو القبائل ككل، في ليس في الجزيرة العربية، في العالم القديم كان.
0: تمام.
3: يعني ما نعمم الظاهرة هذه على كل العالم،
0: ما نعممها. أيوة، قد تكون حوادث معزولة أو فردية، لكن البعض يمكن يرغب في تصوير الأمر.
3: لم نعثر على نقش يرد فيه وقت تم وعد سيدة أو أقصد طفلة.
0: أيوة طيب، عند هذه الأوهام أو أن الحوادث البسيطة التي تعمم، من المهم أن نشوف يعني المرحلة ما قبل الإسلام تم تناولها في الأعمال الأدبية وفي الدراما بصور مختلفة، يعني وحتى برا، يعني تذكر البنات سبا جزء من الأدبيات الغربية، أذكر كتاب الفيلبي اسمه بنات سبا ودكتورة فشيبة، لكن بشوف المادة ذي حول الدراما وشوف عاد رأيك أنت الآن كمتذوقة، يعني أنت متخصصة وباحثة في هذا المجال، بس كيف شفتي تناول الدراما لهذا الأمر؟
4: أما النساء فقد كنا محرومات من مزايا المجتمع الإنساني بالكامل، لا يملكن من أنفسهن إرادة ولا من أعمالهن عملا ولا يملكن ميراثا.
0: دكتورة، شاهدنا قبل قليل المادة هذه اللي هي طبعا مجرد تمثيل، كيف الدراما تناولت شخصية المرأة في الحضارات القديمة، امرأة تباع وتشترى، ما لها دور، جارية مرتبط بموضوع المتعة وإلى آخره، فهل الدراما والأدب من قبلها، يمكن الأدب إطاره أوسع لأنه روايات وشعار، كانت وفية أو أمينة أو جاهلة بصورة المرأة في هذا
3: هي
0: المرأة؟
3: هي انقسمت إلى قسمين، قسم يعني يمجد المرأة في العصور القديمة، وقسم أجده يهمش دورها تماما، ونحن بحاجة إلى دراسة أو يعني إلى صورة قريبة من الواقع قدر الإمكان، وهذا من الواقع يأتي من أين؟ من الأثر الذي يعني

0: يثبت وليس من الرواة الأخباريين أو الخيال الأدبي اللي يروي الحكاية. فالرواية فيها نوع من الخيال، نقدر ما نقول خيال علمي، خيال أدبي. فالخيال يدخل فيها أشياء غير واقعية أو لم حسب ما كتبه هذا الأديب أو هذا حتى المؤرخ، حين يعتمد على مصادر ليست دقيقة جدا، تأتي هنا الصورة فيها نوع خيال ما هي حقيقة. لا نقدر نقول أنها حقيقة تاريخية، أنها كانت مثلا تسبى. نعم كانت تسبى، في كان هذا الجانب وهذا الجانب، لكن أيهما أكثر كان نسبة في واقع المرأة العربية آنذاك في تلك العصور؟
1: يعني وكأنه تم اختيار صور انتقائية لزوم الإثارة أو لزوم لكن لا تعبر عن الواقع العام.
0: الواقع العام بالتالي ما نجد إلا إذا اعتمد على آثار، على أثر. يعني مثلا لما يتحدث عن الملابس، عن الحلي المكتشفة، كانت رائعة هذه الحلي. أيوة اللي أيوة كانت تلبسها المرأة وتبين قدرها ومكانتها.
1: أيوة
0: يبني على هذه الحلي المرأة الأثرية أو بنت الأسر النبيلة.
1: أي يعني كان الأمر كما تذكرين أنه أكثر تنوعا وشمولا مما عكسته. بس بسألك سؤال، بحكم لو أنا الآن منتج أو مخرج ناوي والله أعمل لي فيلم أو مسلسل عن المرحلة ذيك، إيش ترشحين لي أبرز يعني منطقة جغرافية وشخصيات؟ زنوبي عن عمل عنها كثير، خلينا من صاحب التدمر، هذه عندنا هنا في الجزيرة العربية واحدة فيها عنها قصص أو حكايات، لو نبي نسوي فيلم مثلا.
0: حقيقة النقوش ما تخدمنا كثير،
1: نستعين بالخيال.
0: نستعين بالإخباريين.
1: أيه.
0: ما كتبه الإخباريين كشخصية يعني مؤثرة لا نجد كثير، لأنها مقتطفات فقط. ممكن ناخذ كذا صورة ونبني عليها الشخصية، طالما احنا بنتحدث عن الخيال
1: طبعا،
0: فناخذ صورة من الجانب الديني، من الاقتصادي، من الاجتماعي، وتشكل شخصية.
1: يعني هذه اللبابة ذي صحيح النقش بسيط بس معبر، يعني يشغل خيال الصراحة،
0: نبني عليها قصة.
1: أو هذه الملكة شمسي اللي في دومة الجندل مثلا، لأن هذيك لأن بسبب بلاد الشام تناولوها في الأدبيات الخارجية.
0: هذه ما في بلاد الشام.
1: لا لا أقصد زنوبيا، لأن في بلاد الشام نعمل عنها، بس أنا بشغلنا إحنا حقنا يعني في العلا، في دومة الجندل، وربما في أعماق نجد يعني حتى، أو في الجنوب العربي في يعني امرأة تاجرة، في امرأة سياسية، وفي سؤال
0: في اتفضلي. نقش ثمودي من مدينة تيماء، امرأة باعت إبل لرجل، ناقة، باعته ناقة، فهذه الناقة ماتت، يعني كانت الظاهر مريضة يعني خدعته، وراح اشتكاها عند القاضي. القاضي حكم عليها على السيدة إنها تعطي حمار كمان
1: تعويض أكثر يعني.
0: تعويض يعني
1: هذه عقوبة مغلظة يعني يعني
0: يعني قصص يعني نقدر نبرولها يعني أقصد ننسج منها سيدة تجمع هذه الخصال كلها.
1: أي طبعا من من مجموعة يعني هي انعكاس الحياة تبعتهم يعني. سؤالي الأخير،
0: في بلقيس
1: أي بلقيس فيها أغاني وفيها قصص. سؤالي الأخير، هل أنت راضية اليوم، أنا أعيد السؤال هذا، عن مستوى الباحثين السعوديين كما ونوعا، المشتغلين والباحثات، طبعا الباحثات والباحثين على الحضارة العربية أو الحضارات العربية القديمة في الجزيرة العربية، أنت راضية عن عددهم وعن نوعيتهم؟
0: طبعا الرضا ما يأتي إلا بنوصل إلى درجة عالية من المثالية، لكن نحن بدأنا طريقة في المشوار العلمي لتحقيق في الأبعاد الحضارية لمملكتنا ولوطننا، بدأنا فيها بخطوات واسعة.
1: أيوة.
0: ولكن الإنسان يطمح إلى المزيد وإلى أكثر إنتاجية نكون،
1: وحنا والله كنا نطمح إلى المزيد من الوقت، بس سيف

0: في الوقت داهمنا لأننا محدودين بوقت ولم نشعر بالحديث للتطواف هذا الجميل في تلك الأعماق الحضارية البعيدة بعيدة الغور لإنسان وإنسانة هذه الجزيرة العربية الذين كانوا يتفاعلون مع الحياة حزنا وفرحا فقرا وغنا وهمومهم الطبيعية. يعني
1: حقيقة تاريخنا الوطني أو تاريخ الجزيرة العربية ثري ثري ثري ولم يكتشف بعد
0: إلا القليل منه.
1: إلا القليل.
0: أشكرك دكتورة فتحية عقاب أستاذة التاريخ العربي القديم في الجزيرة العربية في جامعة الملك سعود على هذا التطواف الجميل واللمحات مع لبابة وأخوات لبابة. شكرا لك دكتورة، كما أشكركم أيها الكريمات والكرام على هذه الوقوف عند أطلال المرأة العربية العظيمة القديمة. مع السلامة.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
4: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
3: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
4: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني، الحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من منابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
3: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. في الرئيس الأمريكي ترامب إن أسعار باتت أقل من مستوياتها خلال إدارة سلفه جو بايدن، مؤكدا أن دون امتلاك إيران سلاحا نوويا.
1: Oil is lower than it was during the Biden administration. But, and I stopped people, them from having a nuclear weapon. Because if President I didn't Trump, do what I did, they would right now have a nuclear weapon and you would be addressing them as sir. You would call them sir. You know, one of those things.
0: قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن متوسط كمية النفط التي عبرت مضيق هرمز بلغ 9 ملايين برميل يوميا خلال الأيام السبعة الماضية، مضيفا أن إجمالي كمية النفط التي تغادر المنطقة عبر المضيق وخطوط الأنابيب ومرافق التصدير بلغت 15 مليون برميل يوميا، ومشيرا إلى أن كمية النفط التي غادرت المنطقة يوم الأحد وحده تجاوزت 20 مليون برميل متخطية متوسط ما قبل الحرب. أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكما غيابيا بالإعدام بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر في أول حكم من نوعه بحق رموز النظام السابق منذ سقوطه على خلفية قضايا وجرائم تعود إلى سنوات حكمهما. اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد بيبة استهداف المنشآت النفطية والصناعية بالطائرات المسيرة جريمة خطيرة وتصعيدا لن يمر دون رد وفق تعبيره، وأضاف بأن الجهات المختصة فتحت تحقيقا لتحديد مصدر الهجوم وكشف المسؤولين عنه متوعدا بالمحاسبة. بيبة أضاف بأن العمليات التشغيلية في مستودع الزاوية النفطي استؤنفت. من جهتها أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنه تمت السيطرة على الحرائق التي اندلعت خلال الأيام الماضية نتيجة الهجمات. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن تقارير استخباراتية أوكرانية كشفت عن استعداد روسيا لحملة تعبئة عامة بعد انتخابات مجلس الدوما المقررة في سبتمبر المقبل. واعتبر زيلينسكي أن خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها إظهار دعم الروس للحرب.
2: بوتين يظن أن إعلان التعبئة العامة ونشر قوات كوريا الشمالية سيطيلان أمد هذه الحرب وسيصعدان العمليات الهجومية الروسية. نحن مستعدون لذلك ونسعى جاهدين لعرقلة هذه الخطط.
0: إذن بهذه التصريحات نسوي لكم لختام هذا الموجز. موعدنا تجدد بحول الله على رأس الساعة في نشرة مفصلة لأهم وآخر الأنباء. إلى اللقاء.
3: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
5: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.